0: الظهران ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وأنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران، قال ترامب أنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. في طهران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها إلى إبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. إذن مشاهدينا، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه دون حدوث إصابات.
1: آخر من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران، قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا، فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف قد أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. حسب وسائل الإعلام الرسمية، كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة تابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة الصباحة وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران. ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية، كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب كانت هناك قوات حكومية أكدت إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء. وأكد على الأهالي أنه لابد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا، ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
0: الآن مشاهدينا إلى نفذة عسكرية مع الزميل محمد حمدان وقراءة في تطورات المشهد اليمني.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لمشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي تم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
5: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك. مرحبا بكم إذن من جديد مشاهدين الكرام. نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن، نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط 3 صواريخ في محيط الرياض، وأيضا 3 طائرات مسيرة بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية. أيضا أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه الاستهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت و10 مرات، وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن عفوا ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات. طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز، حيث أبرز المعارك ما يراد هنا في تعز. تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة، ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشارنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا.
5: بشكل أقرب.
4: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سلامين. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في تنوع ما بين الصواريخ المجنحة، الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
6: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع، هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة. وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، عفوا 1250 كيلومتر ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذا يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية. وهذا ما يحصل بالحقيقة.
4: لو انتقلنا إلى اليمن،
6: ولكن
4: لو انتقلنا إلى اليمن
6: نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
4: ما الذي تقرأه فيما جرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
6: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
4: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
0: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نتابع معك آخر المواقف الأمريكية لسيما على لسان ترامب وحديثه هذه المرة عن قرار قريب سيتخذ، بعد أن كان يتحدث عن انتهاء هذه الحرب.
7: نعم، هي مواقف تحتمل أكثر من معنى وأكثر من دلالة. كل يوم للرئيس دونالد ترامب موقف يخالف فيه مواقف سابقة، ولعل مؤيديه يصفون ذلك بأنه الغموض الاستراتيجي المتعمد بهدف إبقاء إيران متوجسة، وكذلك إبقاء خياراته مفتوحة بشأن المقاربة تجاه إيران. لكن كما ذكرت البارز، كان اليوم حديث ترامب عن اتخاذ قرار بشأن إيران قريبا جدا، في وقت أيضا تتضارب فيه التسريبات وتتوالى بشأن مسألة احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران. لكن في الوقت نفسه البيت الأبيض نفى بشكل قاطع أي هجوم أمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في هذا السياق مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن المعلومات عن هجوم وشيك غير صحيحة، وأشار أيضا إلى أن ترامب كان أوضح بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات الكونغرس. للتذكير، الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في منشور على تروث سوشيال قال بأنه لن يوجه ضربة لإيران على الأقل قبل انتخابات الكونغرس، بالرغم من أنه لم يلغي هذا الخيار بشكل كامل من على قائمة حساباته حول طهران. هذا النفي أيضا من جانب البيت الأبيض للجزيرة جاء ردا على تقرير لأكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن ترامب ونتنياهو بحثا في الواقع الأسبوع الماضي احتمال شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران، وذلك بعد أن أعرب نتنياهو خلال هذه الاتصالات عن قلقه من معلومات استخباراتية لدى إسرائيل بشأن محاولات إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي، والذي كان تعرض لضربات أمريكية في وقت سابق سواء خلال هذه الحرب أو خلال أو قبل ذلك. لكن بحسب الأكسيوس، ترامب أبلغ نتنياهو بإمكان المضي في الاستعدادات، لكنه لم يقدم له التزاما بتنفيذ هذا الهجوم أو تحديد موعد له. طبعا هذا الاتصال أيضا، وهذه نقطة مهمة، جرى قبل إعلان الرئيس ترامب عدم شن ضربات على إيران قبل موعد انتخابات الكونغرس. في نفس الوقت أكسيوس تحدثت عن تباينات وانقسامات داخل الإدارة الأمريكية. وزير الحرب والقيادة المركزية يبدو أنهم يؤيدون استئناف العمليات على إيران، بينما يرى معظم مستشاري ترامب بالمقابل أن استمرار العقوبات والخنق الاقتصادي يحقق نتائج أفضل. وترامب أيضا هذا اليوم أشار ووصف إيران بأنها دولة فاشلة لا تمتلك اقتصادا قادرا حتى على دفع رواتب الجنود ولا قوات بحرية أو جوية، في إشارة إلى الوطأتين الاقتصادية والعسكرية لمقاربته تجاه إيران. على الصعيد الدبلوماسي أيضا، الوسطاء القطريون بحسب الأكسيوس لا يزالون بانتظار رد طهران على أحدث مقترح أمريكي يتضمن تنازلات في الملف النووي. مسؤول أمريكي وصف هذه المفاوضات بأنها لم تمت تماما، لكنها أيضا لا تحقق تقدما فعليا وملموسا. ترامب أيضا بحسب هذا المسؤول الأمريكي في تقرير الأكسيوس يتأرجح ولا يزال بين الخيارين التفاوضي وأيضا العسكري. تزامن مع ذلك، مسؤول أمريكي قال للجزيرة بأن واشنطن حذرت إيران من مهاجمة سفنها العسكرية، وبأن الرد سيكون وفق هذا المسؤول وفق معادلة واضحة، وهي أن أي استهداف لسفينة أمريكية سيقابل باستهداف لعدة سفن إيرانية في نفس الوقت. وهذا المسؤول الأمريكي أيضا وصف هجمات إيران على الشحن في مضيق هرمز بأنها عدوان غير مبرر، فيما نفت أيضا القيادة المركزية سنتكوم ما قاله قائد بحرية الحرس الثوري عن سيطرته على مضيق هرمز وقدرته على إغراق السفن الأمريكية هناك.
0: طيب محمد، نحن تحدثنا عن أبرز المواقف فيما يتعلق بالحرب مع إيران أو التوتر المستمر، ماذا عن الداخل الأمريكي في ظل جولات ترامب التي يجريها في سياق هذه الانتخابات المنتظرة؟ ماذا تقول الأوساط الأمريكية؟ الرأي الآخر؟
7: طبعا الرئيس دونالد ترامب من خلال هذه الفعاليات، ومنها فعالية مرتقبة بعد قليل في ولاية ألاسكا، يريد حشد القاعدة الجمهورية ودعم المرشحين الجمهوريين الذين يواجهون انتخابات صعبة في ضوء تداعيات حرب إيران بالتحديد، خاصة من الناحية الاقتصادية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود وما ينطوي عليه ذلك من ارتفاع في أسعار كل السلع وأسعار معدلات الفائدة. لذلك يحاول الرئيس دونالد ترامب الدخول بنفسه في هذه الانتخابات، بالرغم من أنه يقول بأن اسمه لن يكون في بطاقات الاقتراع. لكن بالمقابل ترامب يدرك بأن ما خلفته إيران من تداعيات اقتصادية سيكون له وطأة فيما يتعلق بحظوظ الجمهوريين في الحفاظ على الكونغرس، خاصة أن الطرف الآخر الديمقراطيون يسعون لربط هذه التداعيات بمسألة تكاليف المعيشة، لكن في المحصلة استطلاعات الرأي تشير في الواقع بأن حرب إيران وإن كانت ملفا خارجيا فإنها تدخل في سياق الحسابات الداخلية فيما يتعلق بهذه الانتخابات، لأنها بسبب تداعياتها الاقتصادية قد تكون أيضا محددا لميولات الناخبين وتوجهاتهم، سواء فيما يتعلق بمعاقبة الحزب الحاكم الجمهوريين ومعهم ترامب الذي كان وعد الأمريكيين قبل أن يصبح رئيسا بأنه لن يخوض حروب.

0: بأن أسعار النفط ستتراجع وبأن الواقع والأداء الاقتصادي سيكون جيدا، بالرغم من أن البيت الأبيض يشير أنه بالرغم من كل ما جرى في حرب إيران لا يزال الأداء الاقتصادي الأمريكي جيدا. لكن الطرف الآخر الديمقراطيون مدعومون أيضا باستطلاعات الرأي وبالواقع المعاش يرون بأن هذه الحرب أثرت فعلا على الواقع الاقتصادي المعيشي للأمريكيين بشكل يومي، وبالتالي يحاولون استثمار ذلك كنوع من العقاب للرئيس ترامب من خلال سعيهم لانتزاع الأغلبية في الكونغرس، مع ما يعنيه ذلك بطبيعة الحال لترامب فيما يتعلق بسياساته ليس فقط الداخلية ولكن أيضا الخارجية بشأن إيران، لا سيما أن الديمقراطيين الذين سعوا من خلال عدة مشاريع سابقة لتقيير قدراته العسكرية تعهدوا أنهم في حال سيطرتهم على الكونغرس سيقومون بالضغط على ترامب لإنهاء هذه الحرب سريعا.
1: الواضح أن ترامب بدأ في حديثه من ألاسكا. سنتابع معك أي جديد بالخصوص. أشكرك ونكتفي بهذا القدر من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذن مشاهدينا، أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز يطلعنا عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: وللنقاش معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مول روي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك سيد مختار حداد، ومن آخر المواقف الإيرانية وتلك المتعلقة بمسار المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني والذي سيقدم طبعا للولايات المتحدة، في تقديرك ما تلك اللمسات الأخيرة التي توضع في هذه الفترة، وما العقدة أصلا التي لم تحسم بعد بين طهران وواشنطن؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة يعني هناك إيران لديها 7 شروط، وهذه الشروط هي تكون ضمن مذكرة التفاهم. يعني بعيدا عن تصريح أمريكا بأنه تقول نحن خرجنا من مذكرة التفاهم، ولكن إيران تقول هذا غير ممكن لأنه هناك يتم التوقيع على اتفاقية أو مذكرة تفاهم ثم سرعان ما تأتي وتتراجع بك. فلذلك إيران متمسكة يعني بالمذكرة، فالشروط الإيرانية تأتي في هذا الإطار، وعلى رأس هذه الشروط هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات وبشكل نهائي يعني إعلان الحرب. هذا يعني يكون أمر أساسي ومهم بالنسبة لإيران. يعني إيران تقول لا يمكن أن نبدأ مفاوضات نهائية وتكون حالة الحرب مستمرة وموجودة، وأن أمريكا تريد أن تستمر، أو تقول لا أنا لا أستطيع أن أعلن ذلك لأنه مثلا لا أستطيع أن أسيطر على الكيان الصهيوني، لأنه خرج مثل هذا التصريح في الكواليس من جانب أمريكا، وإيران حتما يعني لا تقبل بذلك. يعني هذه إحدى الأمور المهمة. وكذلك يعني فيما يخص موضوع العقوبات و يعني الإجراءات الأمريكية في هذا المجال في موضوع رفع العقوبات، هناك يعني إيران وصل لها الرد من جانب أمريكا على الشروط الإيرانية، ولكن إيران يعني مصرة ولن تتراجع عن موضوع بأن هناك يجب الرد الأمريكي يراعي يعني هذا

0: شروط الإيرانية، لأن إيران ترى بأنه يعني أمريكا هي كانت المعتدية، يجب أن تخلق حالة من الثقة وتقول هذه أمامنا هذه الفرصة، هذه مذكرة التفاهم، ممكن أن تخلق حالة من الثقة النسبية لكي ندخل في المفاوضات النهائية. ولكن هذه المرة يعني إيران سهلت الأمر، يعني الموضوع مثلا لن يطول شهرين أو 3 أشهر من أجل فتح مضيق هرمز إذا نفذت أمريكا تعهداتهم ثم الدخول إلى المفاوضات النهائية، بل هناك إيران تقدم طرحا هو يكون يعني ب7 أيام، 7 أيام أمريكا تنفذ ما هو عليها وفق هذه الشروط، وهناك بعد 7 أيام، وخلال 7 أيام يعني إيران تفتح
1: واضح.
0: مضيق هرمز، وبعد 7 أيام يتم الدخول في المفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي. ولكن يبدو يعني أمريكا تعرقل هذا الموضوع، إيران جادة في موضوع المفاوضات، ولكن حتى الآن أمريكا لم نرى منها أو لم تلمس إيران
1: إذن
0: منها أي
1: إيران
0: جدية في هذا
1: جادة
0: الموضوع.
1: في المفاوضات مقابل موقف مضاد من الولايات المتحدة. دعنا نسمع سيد مايكل بشأن هذا أو بشأن هذه النقطة على وجه التحديد، وحديث طهران عن وضعها للمسات الأخيرة لردها، وكذلك مطالبة طهران وواشنطن بالمرونة. في تقديرك كيف تنظر الولايات المتحدة أو واشنطن ل وتيرة تفاعل طهران مع هذا الاتفاق الذي ما زال ضبابيا ولا معلومات عنه؟
2: سعيد بإطلالة عبر شاشتكم، تحياتي لكم وللضيف الكريم وللمشاهدين. أنا دون شك أتفهم القول إن أي دولة حين توافق أو حين توقع اتفاقية يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقية، وهذا ما حصل فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة من العام 2015 بالإضافة إلى مذكرة التفاهم، لكن مذكرة التفاهم كان لديها تاريخ لنهاية الصلاحية وهذا التاريخ قد مر. إذن التحدث عن مذكرة التفاهم هو أمر صحيح، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي لم يفهم التفسير الإيراني لهذه المذكرة، أو حين وقع على هذه المذكرة أدرك أنها لا تصب في صالحه. ولكن برأيي هناك دون أدنى شك أجزاء معينة من مذكرة التفاهم سوف تساهم في المفاوضات. على سبيل المثال، في حال وافقت إيران على إبرام اتفاقية نووية تضمن على سبيل المثال عدم حصولها على سلاح نووي أو عدم مواصلة تخصيب اليورانيوم، سوف يتم رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى الاستثمارات في إيران التي قد نشهدها، لا سيما في حال شعرت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة أن هذا الأمر يصب في صالحها، وهذا في الواقع قد يتحقق. إذا دخلت إيران الاقتصاد الدولي فسوف تبلي بلاء حسنا، ولكنني بكل صراحة لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على كل هذه الشروط من دون اتفاق نووي، كما أن مجلس الشيوخ لن يوافق على بنود معينة مثل بند التعويضات المنصوص عليه في مذكرة التفاهم والذي ينص على حصول إيران على مبلغ 300 مليار دولار. البنود الأخرى برأيي ممكنة، لا سيما إذا جلس ممثلو الجانبين إلى طاولة واحدة وتناقشا في هذه المواضيع.
1: إذن المرونة بالنسبة للولايات المتحدة سيد مختار حداد مرتبطة بمدى التنازلات التي ستقدمها طهران في البرنامج النووي. ما المساحة التي يمكن أن تتنازل طهران في حدودها في هذا الملف الشائك، والذي يعني يختلف حول أن يكون هو الأول أم مضيق هرمز أولا في مسار هذا التفاوض الحالي؟
0: سؤال مهم هذا. يعني هناك مذكرة تفاهم، هي عندما نقرأ بنودها هي لم تقدم مثلا حلول نهائية حول على سبيل المثال رفع العقوبات مثلا، أو مثلا على دفع التعويضات لإيران، أو هناك مثلا في أجزاء أخرى منها الذي يعني على أمريكا مثلا أن تنفذ بعض الأمور بالنسبة لإيران. نترك البندين يعني الاخرين الرئيسيين، يعني هناك بند الخامس هذا يتم حله وهذا واضح، ايران تقول خلال 7 ايام نحن نقوم بفتح مضيق هرمز اذا امريكا نفذت تلك البنود، وهناك البند الاول كذلك هذا يكون اساس، يعني ايران

0: أقول إذا أصلا هناك لن تنتهي الحرب بشكل نهائي، كيف يعني ممكن أن يعني هناك نتحدث مثلا أو نتفاوض في ظل أجواء الحرب؟ ولكن تلك مذكرة التفاهم أنا قلت لكم هي تخلق حالة نسبية من الثقة. يعني أمريكا تقول مثلا ضمن مذكرة التفاهم نحن نرفع العقوبات جزئيا، وهذا لم يقل الآن يتم رفع العقوبات كاملة، ونتذكر المذكرة تقول يتم رفع العقوبات كاملة عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي، أو حول موضوع التعويضات هناك تم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل صندوق يعني مشترك دولي في هذا المجال، وهناك تأتي ويتم استثمارات ويعني ما شابه ذلك لتقديم التعويضات أو يعني لدفع أو لتعويض الخسائر التي لحقت مثلا بإيران اقتصاديا أثر الحرب. فلذلك المذكرة تكون يعني أساس انطلاقا خلق حالة نسبية من الثقة، وهنا يعني هذا يهيئ الأرضية لكي يتم الدخول في المفاوضات النهائية ليتم الاتفاق نهائي لحل تلك المشاكل بشكل نهائي. مثلا بالنسبة لموضوع العقوبات، وأنا أقول لكم نقطة مهمة هنا، يعني أنا باعتقادي هناك الآن هذه المرحلة هي أصعب من الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي شوفوا ملامحه واضحة، هناك بشكل غير مكتوب بين الجانبين واضحة بعض الأمور أنه سيتم الاتفاق عليها. مثلا امريكا الان وحسب يعني تصريحات مسؤوليه تعترف بشكل ما ان يكون لايران نسبه من تخصيب اليورانيوم، وهذا لا اعتقد سيشكل نقطه خلافيه كبيره. او هناك بالنسبه لليورانيوم الايراني المخصب بنسبه 60%، هناك حتى الرئيس الامريكي نتذكر وعده مرات يعني بعد توقيع مذكره التفاهم قال نعم هناك هذا اليورانيوم يبقى مثلا في ايران ويتم تخصيبه داخل ايران، وعفوا ليس تخصيب اليورانيوم، يتم ترقيقه داخل ايران. وهذا كذلك ايران امر يعني كانت تؤكد عليه وهذا تحقق بالنسبه لايران.
1: ولكن
0: وهناك
1: مؤخرا
0: توجد تجربه
1: ايران
0: تفضل.
1: لم تعلق على مطالب ترامب او الاداره الامريكيه المتكرره خلال هذه الفتره. ما تفسيرك لذلك؟
0: هناك يوجد فرق بين السياسي والمفاوض الإيراني وكذلك يعني الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي حقيقة هذه يتحدث كثيرا كل يوم يعني وكل ساعة ونفس الكلام يكرره، وهذا حتما يعني هناك السياسي أو المفاوض أو الدبلوماسي الإيراني والمعني الإيراني بهذا الموضوع لن يتحدث كثيرا أو لن يعني يعلق كثيرا ولا يبني كثيرا على هذه التصريحات. الجانب الإيراني يرى الأمر في نهاية طريقه، يعني يقول نحن سنواجه حربا، يعني إلى هذا الحد يرى الأمور سيئة، يقول نحن سنواجه حربا ونكون جاهزين لهذه الحرب، ونحن نواجه يعني أقصى حالات هذه الأزمة أو المشكلة بين إيران والولايات المتحدة التي يعني تحولت إلى هذه الحرب. ومن ناحية أخرى كذلك في موضوع المفاوضات يقول هذا ما نريده، وإذا هناك يوجد أمن ننقله عبر الوسطاء وليس عبر الإعلام، وإيران تقول أن المفاوضات لن تتم عبر الإعلام ومثل هذه التصريحات الإعلامية. يعني الآن نحن كم شهر ونسمع منه يقول مثلا هذه الحرب ستنتهي قريبا، أو هناك نتذكر يعني بدأ يتحدث كل يوم، يعني كان كل يعني حوالي شهر كان كل ليلة يقول هناك قريبا سيتم الإعلان عن اتفاق مضيق هرمز، وهو كان يشير يعني الى موضوع المفاوضات بين ايران وسلطنه عمان في الوقت الذي في الكواليس كان يدور امر اخر. فلذلك هذا الفرق يعني بين
1: طيب، وفي هذه
0: المفاوض
1: المره
0: الايراني
1: وفي اخر
0: المحنك
1: حديث له قبل ان يتحدث الان في الاسكا كما نشاهد، اسمح لي على المقاطعه بشكل مباشر، وسنتابع طبعا مشاهدينا ما يقوله ترامب في حينه حول هذه القضايا. سيد مايكل مولروي، ترامب في اخر حديثه يتحدث عن قرب اتخاذ قرار بدلا من قرب انتهاء الحرب. ما الذي يفهم من انتقال ترامب إلى هذه الحالة أو هذه الوضعية؟
2: بكل تأكيد سمعنا أن نهاية الحرب قريبة، وقد سمعنا هذا التصريح تقريبا منذ اليوم الأول للحرب، وبالتالي لا أعرف ما إذا كان الناس سوف يهتمون بهذا التغيير أو بهذا التحول. بالنسبة لموضوع القرار المتعلق بإيران، طبعا لدينا الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة.

0: هناك مساحة لتوصل الجانبين إلى اتفاق يكون ملزماً مما من شأنه أن يخدم مصلحة المنطقة والعالم ومصلحة الدولتين بالإضافة إلى إسرائيل أيضاً، ولكن سيكون علينا أن نرى، لأن الأمور تسير في واحد من اتجاهين، إما باتجاه تسوية تفاوضية أو باتجاه تصعيد عسكري كبير.
1: هو مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة يقول سيد مايكل، المعلومات بشأن احتمال هجوم أمريكيين على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية غير صحيحة، في وقت نتنياهو وفق أكسيوس يدفع باتجاه الخيار العسكري. ما تفسيرك لما يدور في أروقة الإدارة الأمريكية من جهة، وكذلك في التعاطي مع نتنياهو في هذا الملف؟
0: في الواقع من الغريب برأيي للرئيس أن يعلن بشكل علني عن قرارات تتعلق بالأمن القومي. على سبيل المثال، من الغريب أن يقول الرئيس نحن لن نلجأ إلى التصعيد العسكري قبل الانتخابات نظرا لتداعيات سياسية لهذا الخيار، أما بعد الانتخابات فنحن لا نكترث. هذا أمر غريب برأيي. أما بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو فهو دون شك يريد عودة هذه الحرب، يريد عودة التصعيد لأن هذا يصب في مصلحته. هو طبعا يستعد لخوض الانتخابات في 27 من أكتوبر، أي قبل أسبوع تقريبا من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وهو يرى أن أي تصعيد أو أي مؤشر على استمرار هذه الحرب سوف يساعده، وبالتالي هو يتمنى ذلك. لكن الرئيس الوزراء نتنياهو يخوض هو الآخر سباقا محموما، والمعارضة الإسرائيلية اليوم تمتلك فرصة كبيرة للسيطرة على الكنيست، وبالتالي فهو يحتاج إلى أي تطور من شأنه أن يساعده، وهو يرى أن هذا التطور يتمثل في التصعيد العسكري.
1: لنوه فقط إلى هذا العاجل نقلا عن ترامب من ألاسكا، يقول الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب. سيد مختار، في رأيك، طبعا هي رسائل للداخل الأمريكي هذا مفهوم، لكن ماذا عن إيران؟ كيف تتلقى في كل مرة تجديد ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا؟
2: قد أضيف نقطة للسؤال الماضي، ويعني هناك أنا أتوقع هو الرئيس الأمريكي إذا تم الدخول في المفاوضات حول برنامج إيران النووي كذلك لن يحصل على اتفاق أكثر من يعني أو أوسع من اتفاق عام 2015، يعني هذه نقطة كذلك أساسية. أما بالنسبة لسؤالكم، حقيقة قلت لكم يعني هنا الجانب الإيراني لا يبني على تصريحات ترامب بأنه مثلا يعطي رسالة إيجابية بأن الحرب ستنتهي لصالح مثلا وقف الحرب والسلام والتوصل إلى اتفاق. الجانب الإيراني هناك يعمل على جبهتين، يعني يعزز استعداداته العسكرية في المجال الدفاعي والعسكري، والآن يعني القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد، وهذا واضح يعني من نشاطات القوات المسلحة الإيرانية. ومن جانب آخر يعني الجانب الدبلوماسي أو الجبهة الدبلوماسية، هناك يعني إيران مستمرة في يعني الرد يعني استعداد الرد على الرد الأمريكي، وكذلك يعني الاستمرار في تبادل الرسائل. تبادل الرسائل لن يقتصر فقط في موضوع الرد على الرد الأمريكي، يعني هناك أحيانا تصل خلال هذه الفترة بعض الرسائل، أو هناك تصل بعض الملاحظات وإيران ترد عليها عبر الوسطاء، والوسيط الرئيسي يعني في هذه المرحلة دولة قطر.
1: طيب سيد مايكل، في رأيك مع تجديد ترامب أيضا نقطة أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلى أي حد يعكس وجود خلاف في سياق هذه المفاوضات التي تجري عبر تبادل الرسائل بشكل غير مباشر عبر الوساطة طبعا، إلى أي حد يعكس ذلك وجود خلاف أم ماذا في رأيك؟
0: في الواقع هذا هو التصريح الذي أدلى به جميع الرؤساء الأمريكيين منذ العام 1979. التصريح هو إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وبالنسبة للجانب الإيراني فهو يؤكد أنه لا يسعى للحصول

0: الحصول على سلاح نووي، لكنها رسالة سياسية في المقام الأول من الرئيس ترامب. هو يريد أن يؤكد أن كل العمليات التي شنها بدءا بعملية مطرقة منتصف الليل وصولا إلى عملية الغضب الملحمي التي استمرت لأربعين يوما كانت تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وبالتالي فإن جميع النتائج التي نجمت عن هذه العمليات بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة هي حصلت لأننا نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وبالتالي الرئيس ترامب يدلي بهذا التصريح بشكل متكرر، هذا صحيح، لكن هذا ما قاله جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 79.
1: طيب، هذا الموقف ثابت بالنسبة للولايات المتحدة على مر التاريخ وعلى لسان الرؤساء أو القادة الذين يعني تولوا قيادة الولايات المتحدة، سيد مختار حداد، لكن أن يعني يجري تجديد هذا الموقف حتى مع وجود مفاوضات له دلالات، ما أبرزها في تقديرك؟
2: موضوع أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، هذا يعني تصريح.
1: اسمح لي سيد مختار حداد على المقاطعة قبل أن تجيب، نتوقف الآن مشاهدينا مع كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية ألاسكا.
0: مليارات الدولارات لولايتكم، تذكروا أنني أنجزت هذا الأمر، وبعد ذلك قاموا بتزوير الانتخابات وهذا أدى إلى فوزي. هذا الشخص الفاسد، إنه فاسد لكنه شخص غبي أيضا، وكما تذكرون لقد أنهوا الصفقة التي أبرمتها، ولكنني عدت اليوم وأبرمت هذه الصفقة مجددا، صفقة النفط التي تستفيد منها ولايتكم. لا أعرف لماذا فعلوا ذلك، لم أصدق ما فعلوه، ولكن إذا عادوا وسيطروا على الكونغرس فسوف ينهون كل هذه المبادرات، وهذا سيؤدي إلى اختفاء عدد كبير من الوظائف. وأود أن أذكركم أن ألاسكا اليوم تمتاز بأعلى معدل لرواتب الفرد. إذن خصم دان ساليفان الديمقراطي ماري بيلتهوف، على فكرة سمعت أنها شخص مختل، لقد قرأت قصة عن المرشح الديمقراطية. أتعرفون ماذا؟ اجلسوا، تفضلوا بالجلوس، لدينا الكثير من الوقت. جميل أن نرى الحضور واقفين لمدة 45 دقيقة، هذا لم يحصل خلال تجمعات جون نائم. أولا لم يأتي أحد إلى تجمعاته الانتخابية، وحتى حين كانوا يأتون كانوا يصلون ويجلسون مباشرة. إذن هذه المرأة سمعت أنها مجنونة أو مختلة، أعتقد أنني قرأت أنها مجنونة. ماري بيلتولا تعاونت بشكل مباشر مع جو بايدن الفاسد لكي تسحق إنتاج الطاقة في ألاسكا بما في ذلك مشروع أنوار، ومستوى الإنتاج بلغ جزءا ضئيلا من الإنتاج الذي حققناه، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الأغذية وأسعار النقل. ارتفعت جميع هذه الأسعار وهم يلومونني، هم تسببوا أكثر الأسعار ارتفاعا في التاريخ، وبعد ذلك بدأوا بالتحدث عن غلاء المعيشة. هم في كل مرة يحاولون فيها النيل مني يتحدثون عن غلاء المعيشة، لكنهم هم من تسببوا بالمشكلة، هم تسببوا بالمشكلة ونحن تمكننا من تخفيض آثار هذه المشكلة سواء على مستوى أسعار البقوليات أو غيرها. ولكن ارتفاع هذه الأسعار مدفوع بأسعار النفط. في الأشهر الثلاثة الماضية نسبة التضخم كانت 1.7%، فكروا بذلك. جو بايدن كان لديه تضخم حقيقي بلغ نسبة 19%، لكن لم تكن لديه أدنى فكرة عن معنى هذا الرقم. ولكن خلال عهد ترامب فإن إنتاج النفط في ألاسكا يتقدم ويرتفع بأعلى وتيرة في تاريخ ولايتكم وفي تاريخ بلادنا. في شهر مارس وقعنا صفقة النفط والغاز الأهم في تاريخ الاحتياط النفطي في ألاسكا. عمل جيد يا دوغ، عمل جيد يا هاورد، أنتما تبذلان جهودا حثيثة من أجل ألاسكا. وهذا الشهر نزولا عند طلب السناتور ساليفان وعضو الكونغرس، استثمرت إدارة مبلغ 150 مليون دولار لبناء خطوط نقل كهربائية جديدة لعدد من العائلات في ألاسكا، وهذا يعني أن 75% من العائلات

0: بلاد في ألاسكا سوف تحصل قريبا على الطاقة الكهربائية بشكل أكثر موثوقية وأقل كلفة. وأود أن أشكر حاكم الولاية الرائع، وأنا لطالما شعرت أنني طويل القامة، لكن حاكم ألاسكا هو عملاق بكل معنى الكلمة، وهو حاكم عظيم، هو حاكم عملاق تماما كما أنه شخص عملاق. قال لي السيد الرئيس: أعتقد أن ابنك بارن أطول قامة مني، ولكنه حاكم عظيم ولديه زوجة عظيمة. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، إنه حاكم عظيم.
1: إذن مشاهدينا، كان هذا جانبا من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، والذي يأتي في سياق التحضير لانتخابات التجديد النصفي المرتقبة للكونغرس. وأبرز مقاله قال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب. وأيضا أعاد وتحدث عن إدارة أوباما التي قدمت لإيران مليارات الدولارات، وكأن عليه منعها من تطوير سلاح نووي وفق حديث ترامب. ترامب تحدث أيضا وقال: نحن نسيطر على مضيق هرمز، وهذا محال دون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى. وقال ترامب أيضا: مهما بلغت أسعار النفط فإنها ثمن بسيط مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال أيضا إن قاذفات B-2 أدت مهمتها بنجاح في ضرب البرنامج النووي الإيراني. إذن هذا أبرز ما قاله حتى هذه اللحظة، وسنتابع بطبيعة الحال هذا الخطاب، وسننقل لكم أبرز ما سيقوله ترامب بشأن هذه التطورات. أعود إليك سيد مختار حول هذه النقاط التي تحدث وأشار إليها ترامب، وأيضا البرنامج النووي، ووضع هذا الملف في المفاوضات المستمرة عبر الرسائل وبوساطة طبعا الدول الوسيطة. تفضل.
2: يعني الرد يأتي من خلال كلامه، يعني هناك نرى يعني ولديه أسلوب في الكلام، هذا واضح يعني حتى بالنسبة لما يتحدث فيه الداخل الأمريكي وبقية المرشحين، نفس الكلام، كلام مكرر كل ليلة يتحدث، يعني يتهم الرؤساء الآخرين، يدخل في موضوع إيران، يقول أن الحرب ستنتهي قريبا، إيران لا تمتلك أسلحة نووية، ويقوم ويهاجم بقية المرشحين أو خصومه السياسيين. فلذلك حتما إيران لا تبني على مثل هذا الأسلوب من التصريحات. ممكن هذا الأسلوب من التصريحات لا أعرف يعني المجتمع الأمريكي مثلا يتقبله أو يستمع إليه، ولكن هذا لا يهم الجانب الإيراني. يعني هذه الطريقة من مثلا يعني الذي يريد أن يعبر عنها الرئيس الأمريكي عن سياساته، ولكن في نهاية المطاف هو يعرف أمر حا يعني ويعرف بعض الحقائق. أولا يعني يعرف تماما أن إيران لم تتجه إلى برنامج نووي عسكري أبدا، حتى الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في حتى آخر تقاريرها تؤكد ذلك، يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقل بأن برنامج إيران نووي انحرف عن مساره السلمي، حتى عندما إيران خصبت إلى نسبة 60%، هذا كان وفق يعني المادة 53 و51 من الاتفاق النووي، عندما رأت إيران الجانب الآخر لم يلتزم بتعهداتها وفق تلك البنود، إيران خفضت من تعهداتها وخرج يعني طرف كذلك مهم من الاتفاق. يعني هناك وأنا أقول نقطة يعني وهذه نقطة مهمة، ولا يوجد أقوى أصلا من ذلك الاتفاق، اتفاق عام 2015، هذا ليس اتفاق من صفحة أو صفحتين مثل كل بقية اتفاقيات ترامب، فقط 142 صفحة كانت ملحقات الاتفاق النووي.
1: على المقاطعة سيد مختار، فقط نسمع رأي سيد مايكل في جملة هذه التصريحات من دونالد ترامب باختصار لو سمحت.
0: أعتقد أن هذه التصريحات مخصصة في المقام الأول للجمهور الأمريكي. هو طبعا يتحدث عن الأوضاع في ألاسكا، التطورات في ألاسكا، وألاسكا هي ولاية مؤيدة للحزب الجمهوري. ولكن أود أن أشير إلى أن الرئيس اضطر لزيارة ألاسكا التي تبعد مسافة طويلة عن العاصمة واشنطن، وأعتقد أن هذا يؤكد مدى القلق الذي يشعر به الرئيس والبيت الأبيض من خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولكنه يتحدث عن نهاية وشيكة للحرب وعن عودة أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه.
1: نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، اسمح لي على المقاطعة لنفاذ الوقت، كما أشكر مختار حداد الذي كان معنا من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إلى اللقاء.
3: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
14: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
15: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
16: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
17: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت السفق جبلي.
18: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
19: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقي السعودية. هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وأنه قد يطلب من تركيا تدخل في اليمن. وبشأن إيران، قال ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، كما قال في تصريح سابق إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا بشأن إيران. أما في طهران، فقد قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها إلى إبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب، وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. إذن أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه دون حدوث إصابات.
1: يوم ساخن من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران، قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا، فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف قد أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر، كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. حسب وسائل الإعلام الرسمية، كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة التابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة الصباحة وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران، ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية، كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب، كانت هناك قوات حكومية أكدت إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد على الأهالي أنه لابد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا، ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
0: تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. فما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
4: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالا نحو محافظة الجوف مرورا بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دورا هاما في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحدا من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دورا محوريا في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوبا حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
0: الآن إلى نافذة عسكرية مع الزميل محمد حمدان وقراءة في تطورات المشهد اليمني.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي تم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
6: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات مباشرة إلى هناك، والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن. نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاثة صواريخ في محيط الرياض، وأيضا ثلاثة طائرات مسيرة، بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرة شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية أيضا أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه الاستهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت و10 مرات وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن عفوا ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز حيث أبرز المعارك. ما يراد هنا في تعز تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشرنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
5: شكرا. بشكل أقرب. شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سلامي. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في تنوع ما بين الصواريخ المجنحة، الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
7: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع، هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. لدى الحوثيين كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة، وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، عفوا 1250 كيلومتر ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذا يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وهذا ما يحصل بالحقيقة.
5: لو انتقلنا إلى اليمن،
7: ولكن نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
5: ما الذي تقرأه فيما جرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
7: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
5: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
0: وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذا نتابع معك محمد أبرز ما قاله ترامب في ألاسكا وحديثه في هذا العاجل. الآن ترامب يقول سنلقن إيران درسا قاسيا ولقد نفد صبرنا عليها. تفضل محمد.
8: نعم، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن في الواقع خلال فعالية انتخابية من ولاية ألاسكا، بوعيده بأن إيران ستلقن درسا قاسيا، حيث شدد الرئيس دونالد ترامب وأشار إلى أن صبر الولايات المتحدة نفد عليها عمليا، وهي رسالة تهديد واضحة في الحقيقة، خاصة مع توالي هذه التقارير والتسريبات الأمريكية عن أنه ناقش بالفعل مسألة استئناف عمليات عسكرية كبرى ضد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب من خلال هذه التصريحات في الواقع يشير ويلوح إلى احتمال العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، بالرغم من أنه استبعد أن تكون هناك أي عملية عسكرية ضد إيران قبل موعد الانتخابات. في هذا السياق أيضا الرئيس دونالد ترامب في سلسلة تصريحات ومواقف خلال هذه الفعالية أشار أيضا بأن مسألة أسعار النفط مهما ارتفعت تبقى ثمنا بسيطا مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، الذي أكد الرئيس دونالد ترامب بأن إيران لن تمتلكه أبدا. أشار أيضا الرئيس دونالد ترامب في إطار دعم وحشد القاعدة الجمهورية لانتخابات الكونغرس بأن سيطرة واشنطن أيضا على مضيق هرمز هي ما منع الأسعار من الوصول إلى مستويات أعلى، وبأن التدفقات عبره الآن أكبر مما كانت عليه قبل الحرب بحسب ما قال خلال هذه الفعالية الانتخابية المتواصلة في ألاسكا. كرر أيضا بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، لكنه لا يوضح في الحقيقة كيف ستنتهي، إما مسارا تفاوضيا أو تلويحا عسكريا بحسب ما يشير أيضا في هذه التصريحات. طبعا هو يخاطب القاعدة الجمهورية في هذه الفعالية، ويركز أيضا على مسألة أسعار الطاقة التي وعد بأنها ستنخفض بشدة بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب كان قد قال في وقت سابق اليوم أيضا بأنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وذلك في خضم هذه التقارير المتوالية، ومنها لأكسيوس الذي نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن ترامب ونتنياهو كما قلنا بحثا الأسبوع الماضي مسألة استئناف عملية عسكرية كبرى جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. التقرير أيضا أشار بأن ترامب قال لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يستعد، لكن في نفس الوقت ترامب لم يقدم بحسب تقرير الأكسيوس التزام بموعد أو بتنفيذ هذه العملية. البيت الأبيض من جهته نفى ذلك، وقال مسؤول أمريكي للجزيرة بأن ترامب أكد أنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية، كما ورد في منشور سابق للرئيس دونالد ترامب بعد تكشف هذه التقارير عن طلب البيت الأبيض من البنتاغون الاستعداد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد إيران قبل موعد الانتخابات، قبل أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بنفي ذلك، خاصة أن مثل هذه العملية سيكون لها تداعيات أكبر هنا في الداخل الأمريكي في ضوء هذه الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي في الحقيقة إلى أنها ستكون صعبة بالنسبة للجمهوريين والرئيس دونالد ترامب. لذلك هو يلقي بثقله الشخصي في هذه الانتخابات في إطار دعم المرشحين الجمهوريين. تقرير الأكسيوس بالعودة إليه يكشف أيضا انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن المقاربة مع إيران في المرحلة المقبلة، فيما يؤيد بيت هكسيث وزير الحرب وكذلك القيادة المركزية استئناف هذه الضربات وتوجيه ضربة الحسم لإيران. لكن في نفس الوقت معظم مستشاري ترامب يفضلون مواصلة الخنق الاقتصادي في إطار سياسة المنبوذ الاقتصادي ضد طهران. ولعل تلويح الرئيس دونالد ترامب أيضا بتلقين إيران درسا يأتي وسط استمرار تعثر المفاوضات في الواقع. مسؤول أمريكي أيضا وصف المفاوضات بأنها ليست ميتة بالكامل لكنها ليست حية أيضا، فيما ينتظر الوسطاء في الوقت نفسه الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي، والذي جاء أيضا بعد رفض ترامب لمقترح عرقجي بمهلة السبعة أيام لمعاودة فتح مضيق هرمز مقابل خطوات أمريكية من بينها مسألة رفع الحصار. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة من خلال هذه الفعاليات في عدة ولايات ومن بينها أيضا ألاسكا هي فعاليات لها هدف انتخابي مباشر، التأكيد أولا على أن الولايات المتحدة في وضع قوي مقارنة مع إيران، وبأن الولايات المتحدة وجهت لها ضربات قاسمة، وبأن إيران تعيش تحت وطأة اقتصادية صعبة. ولكن في نفس الوقت هو يشير بأن مسألة الحسم قد تكون قريبة في الواقع، خاصة أن هذه الانتخابات انتخابات الكونغرس ستكون محددا فاصلا بالنسبة لترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران. في حال استمرار السيطرة الجمهورية فإن ذلك يعطي أريحية بالنسبة لترامب للمضي في سياسته المتشددة ضد إيران، لكن في حال كان العكس وسيطر الديمقراطيون على الكونغرس أو على الأقل أحد مجلسي بحسب ما تشير استطلاعات الرأي التي تمنحهم تفوقا وحظوة أكبر، فإن ذلك قد يعرقل في نفس الوقت مقاربة الرئيس دونالد ترامب باتجاه إيران، بالرغم من أنه يشير أيضا عمليا إلى أنه بعد هذه الانتخابات سيكون متحررا لأنه لن يترشح للانتخابات بعدها، وبالتالي قد يعطيه ذلك نوع من المقاربة التي ستكون قائمة على التشدد الكامل ربما تجاه إيران. لكن كما قلت هذه التصريحات أيضا تشير إلى نوع من الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بمقاربة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، يلوح بأن الحرب ستكون قريبة، لكن في اليوم التالي يلوح بأن قرارا ما قريبا بشأن إيران قد يكون قريبا أيضا، ويشير في تصريحاته أيضا إلى تلقين إيران درس وبأنها لن تسيطر
0: نعم
8: أو
0: محمد.
8: تملك السلاح النووي، وبالتالي كلها إشارات ملتبسة، ويبقى القرار الأخير طبعا للرئيس دونالد ترامب.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا لك. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز يطلعنا عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
9: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
0: وللتعليق معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا بكما، والبداية معك سيد مختار حداد، وانطلاقا من تصريحات دونالد ترامب وهي المستمرة بالمناسبة في ألاسكا، في تقديرك كيف تتلقى طهران انتقال ترامب من الحديث عن قرب انتهاء الحرب إلى التهديد مجددا برد قاس؟
10: لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم، يعني إيران لا تبني كثيرا على هذه التصريحات الرئيس الأمريكي والذي يطلقها منذ فترة، يعني يوم يتحدث عن حرب ثم يتحدث عن مفاوضات ثم يقول أنه سينهي الحرب قريبا. فلذلك إيران تبني على أساس ما تراه على أرض الواقع، وعلى أرض الواقع إيران تتوقع بأن هناك سنشهد جولة جديدة من الحرب. فلذلك إيران تقوم بالاستعدادات العسكرية لمواجهة يعني هذه الحرب الجديدة والاستعداد لها، وهنا نرى يعني القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد. من ناحية أخرى في المجال الدبلوماسي كذلك إيران تتابع مسارها، يعني المسار الواضح من جانب إيران هو مقترح الأيام السبعة والبنود الذي إيران أو الشروط الذي إيران تقدمت بها في إطار يعني مقترح الأيام السبعة الذي بموجبه يعني على أمريكا أن تقوم بإجراءات وإيران تفتح مضيق هرمز ويتم بعد سبعة أيام الدخول في مفاوضات من أجل برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك يعني إيران تعمل على هذه المسارات، تقوم بالاستعداد العسكري، وهي حقيقة يعني قلت لكم يعني لا تبني كثيرا على مثل هذه التصريحات، وهي يعني دائما يعني واجهت مثل هذه التهديدات من جانب الرئيس الأمريكي أو مثلا مثل هذه التصريحات بأن يتقدم بوعود حول المفاوضات. وباعتقادي يعني هنا كذلك إيران ينظر الآن في هذه المرحلة مثل هذه التصريحات هي في الهد يعني هدفه الرئيسي هو الداخل الأمريكي، ولكن إيران يعني هي هذا ليس معناه بأن إيران مثلا هذا يؤثر على موقفها أو مثلا تخفف من استعداداتها العسكرية. لا، إيران تبقي هذه الاستعدادات في أعلى المستويات، لأنه إيران ترى يعني في أي لحظة ممكن تندلع الحرب مرة أخرى، وفي أي لحظة ممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق.
0: طيب سيد جابرييل سوما، ما الذي تعنيه هذه العبارات؟ سنلقن إيران درسا قاسيا ونفد صبرنا، وعودة التهديد مرة أخرى بعد الحديث بنبرة يعني دبلوماسية تدفع في سياق التفاوض في الأيام الأخيرة؟
11: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب يدرك جيدا بأنه لا خيار لإيران. إذا كانت إيران تفكر بحلول عسكرية لا أعتقد بأن هذا التفكير صحيح، لأنه إيران خسرت في الشباط الماضي، فبراير الماضي، خسرت الكثير من قدراتها العسكرية. ما عندها طيران يذكر. الطائرات الموجودة في إيران هي من صنع سنة 1979 من عهد الشاه. إيران لديها بعض عدد قليل من الطائرات التي اشترتها من روسيا، ولكن ليس لديها طيران حربي. فإذا كيف يمكنها أن تواجه القدرات العسكرية الأمريكية؟ السفن الإيرانية مغروقة في الوقت الحاضر في قاع البحر، فأنظمة الدفاع الجوي دمرت بالكامل. أمر الرئيس ترامب بتدمير القواعد العسكرية، قضى على السفن الإيرانية، قضى على مواقع الجيش الإيراني، توقف الاستيراد والتصدير نتيجة للحصار الذي فرضه الرئيس ترامب. فإذا إيران أعتقد أنه من الضروري أن تفكر بالحلول الدبلوماسية بدلا من الحلول العسكرية، لأنه لا يمكن، ليس لديها القدرات العسكرية لمواجهة القوى العسكرية الأمريكية.
0: طيب ما دام واشنطن حققت كل هذه الإنجازات على مستوى الخسائر في إيران من ناحية عسكرية كما أشرت، بالإضافة إلى أن ما قاله ترامب بأن قاذفات بي 2 أدت مهمتها بنجاح في ضرب البرنامج النووي، ماذا ما كل ذلك تحقق، لما كل هذا التعقيد؟ وما الذي يمنع أصلا إنهاء الحرب إذن؟
11: وما يريده الرئيس ترامب من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن توقع على اتفاقية بموجبها تتعهد بأنها لن تنتج السلاح النووي. حتى الآن إيران ترفض ذلك. الرئيس ترامب يصر على أنه لا يمكن إنهاء الحرب ما لم يكن هناك اتفاقية سلم. بموجب هذه الاتفاقية يكون تعهد من إيران بأنها لن تعمل على إنتاج السلاح النووي. هذا لم يحصل حتى الآن.
0: طيب سيد مختار، في هذه النقطة هل يتيح تركيز ترامب على مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي يتيح اتفاقا بطريقة أو بأخرى يصب في صالح إيران من ناحية التخصيب السلمي؟
10: يعني كذلك هذا التصريح للرئيس الأمريكي ويأتي في إطار يعني كلامه الدعائي، دائما يعني يكرر هذه النقطة. هو يعرف تماما الحقائق على أرض الواقع بأنه أصلا إيران ليس لديها مثل هذه النية ومثل هذا البرنامج. وإيران كانت قد وقعت اتفاقية، ونتذكر عن اتفاقية عام 2015، وهو خرج منها بأنه أساسا لأنه هو ليس كرها للاتفاقية، لا، هو كرها للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. فلذلك يعني إيران تعاني مثل هذه المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية. يعني هذا الرئيس الأمريكي كذلك الشخصنة في إدارته وتعامله مع خصومه تؤثر على الملفات الدولية، هذه حقيقة. فلذلك يعني هناك هو حتى في هذا الموضوع غير جاد. يعني هناك مرتين كانت مفاوضات وعلى وشك أن تصل إلى اتفاق، ونذهب أبعد من ذلك. يعني قبل حرب 12 يوما، يوم الاثنين كان من المفترض أن يتم الذهاب إلى مسقط التوقيع على مذكرة تفاهم ومبدئية لكي يعني من ثم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي. ويوم الجمعة أمريكا تدعم الكيان الصهيوني وتدخل إلى جانب الكيان الصهيوني يقوم بمهاجمة إيران في يونيو الماضي، يعني من عام 2025. فلذلك يعني هذا السلوك الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية. يعني هو حتى في هذا المجال غير جاد، وهو يستخدم هذه التصريحات حول برنامج جيراننا والسلمي كفزاعة وك يعني كلام يردده دائما لكي يبرر يعني حربه العدوانية الذي دخل من في هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وهو الصهيوني الأول من الحرب بيّن هدفه النهائي. هذا الهدف الذي يتحدث عنه هذا لم يكن هدفنا، وقال أنا أريد خلال 3 أيام أو أسبوع أقضي على إيران وأسقط النظام، يعني هذا كان هدفه النهائي من هذه الحرب، وهذا كان واضح من خلال ما قام به. ليس حل لبرنامج إيران النووي السلمي، حل برنامج إيران النووي السلمي كان يكمن في استمرار المفاوضات وليس قلب طاولة المفاوضات والخداع ونشر الأكاذيب والقصص. يعني حتى أجهزة الاستخبارات الأمريكية حتى هذا اليوم لم تقول أن برنامج إيران النووي السلمي انحرف، يتحدثون عن أن إيران خصبت 60%، على فكرة حتى 90% يكون ضمن الـNPT. هناك إيران رفعت هذه النسبة عندما رأت الجانب الأمريكي خرج من الاتفاق والدول الأوروبية لم تنفذ تعهداتها وفق المادة 51 و53. كان هذا حق مكفول لإيران بأن تخفض من تعهداتها عندما ترى الطرف الآخر لن ينفذ تعهداته. فلذلك عندما حتى إيران قامت بهذا الإجراء كان إجراء قانوني بحت، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت لم تستطيع بأن هناك مثلا تصدر قرارات نهائية ضد إيران. يعني حتى الآن عندما أرسلت الملف إلى مجلس الأمن الدولي هذا كان إجراء سياسي، يعني أمير رئيس مدير الوكالة يقوم بهذا الإجراء من أجل إرضاء ترامب لكي يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة. وهناك ويعرف تماما عندما يذهب الملف إلى أو إذا طرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي سيواجه الفيتو، لأنه أساسا يعني لا داعي لكان مثل هذا الإجراء.
0: طيب في وقت سيد جابرييل سوما تقول فيه ترامب، وأنت نقلت هذه الجزئيات بأنها تريد من طهران كذا وكذا وكذا، نقاط واضحة في البرنامج النووي، في كذلك مضيق هرمز وغيرها من النقاط طهران أيضا تريد، وتضع اللمسات الأخيرة على ردها في سياق المفاوضات الحالية، ردها على واشنطن، وطالبت واشنطن بالمرونة في التعامل. ما الذي بالإمكان أن تقدمه الإدارة الأمريكية من مرونة في رأيك؟
11: فيما يتعلق بمطالب الرئيس ترامب هي واضحة جدا، ولا أعتقد بأنه سوف يتنازل عنها. مثلا مسألة إنتاج السلاح النووي لن يسمح، وقد كرر ذلك.

0: قد يصل مداها إلى أوروبا. هذا يعني بأنها بإمكانها أن تهدد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إذا ما تابعت هذا البرنامج، وربما بإمكان هذه الصواريخ أن تصل إلى الولايات المتحدة في المستقبل. إذا هناك عدة شروط أمريكية، أضف إلى ذلك بأنه لدى إيران أذرع في المنطقة، مثلا حزب الله في لبنان، فصائل المقاومة في العراق، الحوثيين في اليمن. هذه الفصائل تهدد أمن المنطقة بالكامل، ووجدنا ماذا حصل في اليمن والسعودية. كل هذه الأمور تهدد أمن المنطقة وتهدد المصالح الأمريكية في المنطقة أيضا. فإذا يجب أن يكون هناك تنازلات فعلية من قبل إيران لحسم هذا الموضوع.
1: طيب، وبالتالي سيد مختار حداد، حتى يحسم هذا الموضوع، ما قدرة إيران على تقديم تنازلات أو التخلي عن على الأقل هذه الجبهات الحالية القائمة في المنطقة والتي يجري اتهام إيران بأنها داعمة لها بشكل أو بآخر؟
2: أساسا يعني ما طرح الآن هذا أصلا ليس موجود لا في المباحثات بين إيران وأمريكا ولا حتى الجانب الأمريكي طرح هذا. هذا يعني أصبح خارج عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة منذ أول جولة من المفاوضات قبل حرب الاثنى عشر يوما. يعني موضوع قدرات إيران الصاروخية غير مطروح. حتى رأينا الرئيس الأمريكي هو قال يعني حتى من حق إيران عندما هناك دول لديها صواريخ، لماذا إيران لم يكن لها صواريخ؟ أو مثلا هناك بالنسبة للقضايا الإقليمية التي طرحت أساسا كذلك الجانب الأمريكي لم يطرح هذا، وليس ولم يطرح في أي جولة من المفاوضات، حتى آخر جولات من المفاوضات التي عقدت في سويسرا أو حتى في نيويورك بين إيران وأمريكا. يعني هذه أمور لا أعرف من أين يعني يتم طرحها، ولكن هناك الجانب الأمريكي وحسب ما نعلم رسميا لم يتم طرح هذه المواضيع. الآن الموضوع الذي فقط يطرح هو فقط حول مذكرة التفاهم وبرنامج إيران النووي السلمي. وأساسا هذه القضايا إذا طرحت مستقبلا والجانب الأمريكي يعلم بأنه هناك إذا طرحها ما هو يكون رد إيران، إيران ترفض ذلك. قدرات إيران العسكرية والدفاعية هي حق إيران. عندما هناك يوجد عدو مثل الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي في المنطقة أو هذا السلوك الأمريكي، حتما إيران تعزز قدراتها الصاروخية. إذا هناك يعني القضايا الإقليمية هذا تخص إيران ودول المنطقة، يعني الموضوع اليمني بدلا من أن أمريكا تؤجج الآن هذا وتقول مثلا أنا أطلب من تركيا، اليوم ترامب يقول ذلك، أطلب من تركيا بأن تتدخل. يعني ما شأن ترامب في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يعني هناك دول تلعب دور وسيط مثل عمان بين مثلا اليمنيين والسعوديين، أو هناك إيران قالت نحن ندعم هذه الفكرة، وهذا جاء بطلب على فكرة من السعودية بأن
1: طيب
2: إيران
1: هناك رأي آخر يقول دور الوسيط. ما شأن إيران في أن تتدخل أيضا؟
2: هناك إيران لم تتدخل حقيقة، يعني هذا كذلك من الادعاءات التي تطرح، يعني مثلا إيران تدخلت أو إيران تتدخل في هذه الأمور. يعني المقاومة الإسلامية في لبنان إيران تدخلت، هذه المقاومة موجودة تدافع عن أرض لبنان والاحتلال الصهيوني. أو الموضوع اليمني الذي حدث، هل إيران هي التي تدخلت؟ هذا موضوع يمني، والمواجهة بين السعودية واليمن، هل هو إيران مثلا تدخلت ويعني قامت بهذه الحرب؟ بل إيران يعني تدعم فكرة أن هناك يكون هدوء داخل المنطقة، وإيران هي منذ سنوات تؤكد على التعاون الإقليمي من أجل خلق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن من يؤجج كل هذه الصراعات والمشاكل في المنطقة؟ هذا الدور الأمريكي التخريبي. وذكرت لكم مثالا، مثلا ما شأن ترامب أن يطلب من دولة إسلامية أخرى تتدخل في صراع بين دولتين إسلاميتين ويريد أن يؤجج الحرب بين هؤلاء؟ يعني هل هذا يكون دور إيجابي من جانب أمريكا؟ أمريكا واضح الكيان الصهيوني أساسا يعيش على وجود الأزمات وخلق هذه المشاكل في المنطقة. ولكن إيران لا تفكر أن تدعم فكرة بأن هناك يكون على سبيل المثال في الموضوع اليمني، قلت لكم يعني هناك الأمور تتجه إلى الهدوء. بل إيران يعني تدعم فكرة بأنه يكون هناك الحوار أو الحل يمني ويتم التوصل إلى حل بين اليمنيين.
1: شكرا.
2: ولكن في نهاية المطاف واضح من يؤجج الصراعات في المنطقة.
1: واضح. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور

0: جبريل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا لكما. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية.
1: استثنائية، هكذا وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحداث التي واجهتها قطر والمنطقة، مشيرا في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى إلى أن هذه الأحداث أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف الشيخ تميم بن حمد الثاني أن دولة قطر حملت في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
2: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
1: أمير دولة قطر قال إن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر.
2: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية. كان هذا دائما موقفنا وما زال.
1: ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تؤمن خمسة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان، وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. وبشأن قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. أشير إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استذكر في بداية خطابه مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. هذا وقد دمرت الحرب الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي التي تزرع فيها أشجار الزيتون، ما أدى إلى تراجع المحصول لمستويات غير معهودة.
3: على بعد أمتار من الخط الأصفر في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بقيت شجرة الزيتون واقفة وشاهدة على قرب انتهاء موعد جني الزيتون، ولكن على غير العادة هذه السنة أيضا. أحمد البحيصي مع مجموعة من العمال يقطفون ثمارها يدويا كما اعتاد أهل غزة كل خريف، إلا أن هذا الموسم كان استثنائيا، فقد طال الدمار نحو 90% من قطاع الزيتون الذي كان يشغل نحو 55% من مساحة البستنة الشجرية ونحو 27% من مساحة الإنتاج النباتي.
4: ما قبل الحرب كان اعتمادنا الكلي على موسم الزيتون من حيث الدخل والمعيشة. اليوم احنا من بعد الحرب فقدنا هذا الدخل بسبب اللي هو حرب الإبادة على قطاع غزة.
3: من الخط

0: الأصفر إلى قلب مدينة غزة، ينظر أبو طارق بحسرة إلى أرض كانت يوماً خضراء ومثمرة، فأصبحت حالياً قاحلة إلا من الأشواك والأعشاب اليابسة.
1: كانت أشجار مثمرة، يعني الشجرة إلها 70 سنة ومئة سنة في الأرض. اليوم أجت الدوات الإسرائيلية جرفت كل الأشجار.
0: من الزيتون المجني ما يخزن، ومنه ما يذهب إلى المعاصر. 7 معاصر فقط بقيت تعمل بإمكانات محدودة بعد أن طال الدمار 40 منها.
2: إحنا ما قبل الحرب كان عندنا هنا في المعصرة يطلع ما 5000 تنكة 7000 تنكة تقريبا. اليوم ما بطلعش 150 تنكة 200 تنكة، يعني إحنا كمان أسبوعين حنقف.
0: مع تجريف معظم أراضي الزيتون وقضم مساحات واسعة منها، بلغ العجز نحو 90%، وتقلصت كمية الزيت المنتجة من نحو 5000 طن إلى 700 طن فقط.
3: يعتبر محصول الزيتون هو من المحاصيل الاستراتيجية الأولى على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع غزة بشكل خاص. كانت تصل المساحات إلى حوالي 50,000 دونم مزروعة، وكان إنتاجنا يصل إلى حوالي 40,000 طن.
0: دمر الزيتون كما دمر كل شيء في غزة، ولم يبق منه إلا القليل، قليل يتمسك به أصحابه ويصعب عليهم ضياعه، فهو أكثر من شجر، شيء من غزة نفسها يريد أهلها أن يبقى. نور خالد، الجزيرة، قطاع غزة.
4: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 23% لعام 2026، مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي. المزيد مع يوسف خطاب في التقرير التالي.
5: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه: عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية، واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026، ثم يتراجع ل 4.2% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل العودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط، ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2,700,000 برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا. الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 21%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 0.3% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20%، وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
4: إلى اللقاء.
6: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
7: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
8: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
9: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
10: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
11: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
12: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
13: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
14: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
2: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
3: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما ماتك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ذو النكبه.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية سعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد المتصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران، قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفذ، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. على صعيد المتصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وإنه تحدث بشأن ذلك عدة مرات مع ترامب. في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. أعلن الدفاع السعودي المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه من دون حدوث إصابات.
1: يوم ساخر من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران، قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز وثلاث مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا، فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. حسب وسائل الإعلام الرسمية، كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة التابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة الصباحة وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران، ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية. كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات واقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب كانت هناك قوات حكومية أكدت إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء. وأكد على الأهالي أنه لابد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
0: الآن إلى نافذة عسكرية يقدمها الزميل محمد حمدان حول آخر تطورات المشهد اليمني.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
5: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذا من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك، والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن، نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط 3 صواريخ 3 صواريخ في محيط الرياض، وأيضا 3 طائرات مسيرة بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف 3 مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن 3 مسيرات جديدة، 3 صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية أيضا. أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه استهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت، و10 مرات وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن عفوا ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز حيث أبرز المعارك. ما يراد هنا في تعز تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة، ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشرنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا.
5: بشكل أقرب.
4: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سلعمين لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين. ما الذي تقرأه في التنوع ما بين الصواريخ المجنحة، الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
6: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع. هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال، توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة. هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة. وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، عفوا 1250 كيلومتر ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذا يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية. وهذا ما يحصل بالحقيقة.
7: طيب لو انتقلنا إلى اليمن،
6: ولكن نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
7: ما الذي تقرأه في مجرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
6: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
7: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
0: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد مرحبا بك. إذن الرئيس الأمريكي يقول سنلقن إيران درسا قاسيا وصبره وأن صبره نفد على الإيرانيين.
8: نعم، في الواقع معاد جاء ذلك في أحدث تصريحات الرئيس دونالد ترامب من ألاسكا خلال فعالية انتخابية، وهي تصريحات حملت في الواقع تهديدا مباشرا لإيران كما ذكرت، إذ قال بأن صبر الولايات المتحدة قد نفد، وتوعد طهران قائلا انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران وسنلقنها درسا قاسيا كما قال، في تلويح واضح باحتمال استئناف عمليات عسكرية ضد إيران، خاصة أن هذا التصريح يتزامن مع تقارير وتسريبات أمريكية بشأن احتمال العودة إلى التصعيد العسكري والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ذلك، بالرغم من نفي البيت الأبيض. ترامب أيضا خلال هذه الفعالية جدد تأكيده بأن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، واعتبر كذلك بأن برنامجها النووي مدفون تحت آلاف الأطنان من الصخور كما قال.
0: نعم.
8: طبعا هذه اللهجة كما قلت تأتي بعد أيام تعهد ترامب نفسه بعدم مهاجمة إيران قبل انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، وهو ما أكده أيضا مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة اليوم في إشارة إلى ذلك المنشور لترامب قبل أيام. لكن في الواقع هذه اللهجة وهذا الوعيد يأتي على وقع تقرير لافت لأكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن ترامب ونتنياهو بحثا الأسبوع الماضي قبل منشور ترامب عملية عسكرية كبرى محتملة ضد إيران. لكن ترامب أيضا قال لنتنياهو بأن يستعد من دون تقديم التزام بموعد أو تنفيذ لمثل هذه العملية، خاصة أن مع انتخابات الكونغرس واقتراب هذه الانتخابات فإن احتمال العودة إلى عملية عسكرية ضد إيران قد تربك المشهد السياسي برمته هنا وأيضا الاقتصادي في ضوء التداعيات هذه الحرب المستمرة،
0: لاسيما
8: فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار الوقود. نعم،
0: كله متعلق بالمشهد الانتخابي. الإيرانيون يقولون نحن نغير استراتيجية استهداف السفن من أجل التأثير على الانتخابات، هكذا يتحدثون علنا. بالأساس هو يعني وباختصار محمد، هو المشهد الانتخابي كيف هو؟ كيف هو حال الحزب الجمهوري وترامب في هذه الانتخابات القادمة؟
8: واضح معاد أنه من خلال فعاليات ترامب اليومية التي يقوم بها في عدد من الولايات وآخرها إلى ولاية ألاسكا أن لها هدف انتخابي مباشر. أولا دعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، وفي سباقات في الحقيقة في عدة ولايات لم يتوقع الجمهوريون أن تكون متقاربة وفي بعض الأحيان صعبة. لماذا؟ لأن تداعيات حرب إيران من الناحية الاقتصادية أثرت بشكل كبير على فرص الجمهوريين وحظوتهم في هذه الانتخابات بحسب الكثير من استطلاعات الرأي. لذلك ترامب في هذه الولايات ومن بينها ألاسكا لدعم هؤلاء المرشحين الجمهوريين الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم والاستطلاعات بصفة عامة يواجهون انتخابات صعبة مقابل وفي مواجهة المرشحين الديمقراطيين. لهذا ترامب يطلب من الناخبين أن يتعاملوا مع هذه الانتخابات كأن اسمه على ورقة الاقتراع، لأنه يعتقد أنه يحظى بشعبية كبيرة، ويعتقد في المقابل أيضا بأنه يحقق نتائج كبيرة في حرب إيران تلقى صدى على الأقل لدى قاعدته الانتخابية. لكن الملف الذي يلاحقه في كل محطة في الواقع هو ملف الطاقة. في ولاية نفطية على سبيل المثال كألاسكا حمل ترامب الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء والنقل، وهي قضايا يربط الحزب الديمقراطي ومرشحوه بها. بالمقابل حرب إيران وتداعياتها كتكلفة مباشرة لهذه الحرب التي يعتبرون أنها حرب اختيارية من جانب ترامب ولم تكن ضرورية، لأنهم يقولون إن إيران لم تكن تشكل تهديدا وشيكا بالنسبة للولايات المتحدة. في الوقت نفسه ترامب يقول للأمريكيين إن أسعار النفط مهما ارتفعت هي ثمن بسيط مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي أكبر لهذه الحملة على المدى البعيد. وهذه الجملة تحديدا في الواقع معاد هي ما يستند إليه الديمقراطيون في حملاتهم. هم يقدمون هذه الحرب منذ أسابيع على أنها سبب مباشر لارتفاع كلفة المعيشة، والاستطلاعات تدعمهم وتشير إلى أن أغلبية الأمريكيين يرون أن هذه الحرب رفعت أسعار الوقود وعقدت الواقع الاقتصادي للكثير من الأمريكيين وأربكت حتى أداء الاقتصاد الأمريكي وحتى سياسة ترامب بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بخلاف ما كان يطالب به الرئيس الأمريكي الذي يدافع في كل مناسبة عن هذه الحرب كضرورة أمنية واستراتيجية، ويعد بالمقابل بانخفاض سريع للأسعار بعد نهايتها. معاد
0: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز يطلعون عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حربة.
9: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
0: المزيد من النقاش معنا من طهران دكتور حسين رواي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من ولاية كنتاكي، الدكتور حسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستات. مرحبا بكما. دكتور حسين رواي وران، الآن الخارجية الإيرانية تقول أنها تضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني، تفاصيل أكثر حول ما يجري هذه مسألة المقترح الإيراني، من ثم الرد الأمريكي، من ثم الرد الإيراني على الرد الأمريكي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني مع الأسف أقول ليس هناك من معطيات ومعلومات حول الرد الأمريكي والرد الإيراني على الرد الأمريكي يعني الذي سيرسل لواشنطن عبر الوسطاء. صحيح أن إيران أرسلت مقترحاً يتضمن 7 أمور في البداية، والرد الأمريكي جاء على ذلك المقترح، والآن إيران تقوم بدراسته. ولكن من غير المعلوم أنه ما هي يعني الأمور التي يتم تداولها ومناقشتها بين الطرفين، رغم أن العناوين هي واضحة، يعني الموضوع النووي، موضوع العقوبات ضد إيران، الأموال المجمدة الإيرانية، وموضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. هي هذه تقريبا مطروحة وواضحة، هي ضمن إطار الأمور التي يتم تداولها بين الطرفين، ولكن التوقيتات قد تكون الآن هي الأساس في هذه المقترحات التي يتم تداولها ومناقشتها بين الأطراف، إذ إن الأولويات في بعض الأحيان مختلفة والتوقيتات أيضا مختلفة.
0: بمعنى ماذا توقيتات دكتور؟
10: يعني أن تكون هذه الخطوة قبل هذه الخطوة بهذا المعنى التوقيت. إنه والآن هناك محاولات لردم الهوة بين الطرفين من خلال جمع يعني الجمع بين ما تطالب به إيران وأمريكا ضمن إطار يعني تسوية يمكن أن تتم بين الطرفين.
0: دكتور حسان الخطيب من كنتاكي، كما يقول دكتور حسين يعني ما زالت الأمور غير واضحة، لكن البعض يقول أن الطرفين ينتظران يشتريان الوقت إنجاز التعبير حتى بعد 3 نوفمبر، ومن ثم تبدأ جولة جديدة من الحرب، لا اختراقات في المسار.
11: تحياتي وشكرا للدعوة. إن هذا المشكلة بالتعامل مع إيران، وهذا ترامب يعني شخص ذكي جدا، يعني صحيح هو لم يكن يريد الحرب مع إيران وكان يتمنى أن يتفاهم معهم، ولكن عنده فريق عمل يفهم إيران تماما، أمريكا تفهم إيران تماما. هم واجهوه بإما أن يكون هناك اتفاق أو كاتفاق أوباما أو يكون هناك لا اتفاق وتضيع وقت دورا في حلقة أخرى كما كان مع بايدن أو يذهب إلى الحرب. يعني هم تحدوه أن يذهب إلى الحرب فذهب إلى الحرب اليوم. يعني أكد وأكد أن هناك مشكلة في القرار الإيراني الداخلي، من هو صاحب القرار، من هو الذي يحكم إيران اليوم، هذا واحد. والشيء الثاني هو التباطؤ في التعامل مع هذه المفاوضات. يعني تصور كل هذه الحرب الاقتصادية وكل هذا القصف واليوم يتصرف وكأن الوقت غير مهم. يعني التباطؤ والبطء والشراء الوقت وتضييع الوقت هو عند الجانب الإيراني، ولذلك يعني ترامب ذهب إلى الحرب معهم على أساس تسريع هذه العملية. ولكن يعني متعود الإيراني على نمط معين وهو لا يريد التخلي عنه، يعني دائما يتعب الآخر بالتأخير والمفاوضات غير مباشرة وكل هذه الأمور التي تضيع الوقت بدل تحل المشكلة. ترامب يتمنى أن يكون هناك حلا سريعا وينتهي من هذا الموضوع، ليس عنده يعني بال طويل ترامب، لكن الإيراني عنده عادات شراء الوقت تضييع الوقت الدوران في حلقة مفرغة كي يتعب الآخر، ولكن ترامب لن يتعب. في نهاية المطاف ربما يتجه إلى حرب من جديد.
0: ربما دكتور حسين، يعني ربما في النهاية بعد الانتخابات بعد 3 نوفمبر هي الحرب.
10: يعني هذا ليس جديدا، أنه ترامب إلى حد الآن يعني خلال السنة الماضية ذهب إلى جولات متعددة من الحرب ضد إيران، وفي كل هذه الجولات لم يستطع أن يحقق أهداف الحرب التي أعلنها ولم يستطع الحسم. وهذا يعكس أن صمود إيران أمام أعتى وأكبر قوة عسكرية في العالم هو الذي منع أمريكا من الحسم ومنعها من تحقيق الأهداف. أمريكا لا زالت هي يعني تخطئ في تقييم إيران. يعني منذ البداية هو تصور ويعني قال أن هذه ستكون نزهة لأيام، وتبين فيما بعد أن ما تصوره نزهة والآن حرب استنزاف.
0: إذن إيران مستعدة لجولة جديدة دكتور؟ إيران مستعدة لجولة جديدة وربما يعني تكون قاسية. هو يعني هكذا يهدد ترامب، سيكون الأمر قاسيا.
10: يعني سيكون قاسيا على الطرفين، الموضوع ليس بهذا الشكل الذي تتصوره أمريكا

0: إيران أيضا الآن هناك خيارات جديدة وأهداف جديدة تطرح، و
1: ما هي هذه الخيارات الجديدة؟
0: الآن القوات إيران تقول أنها يمكن أن تستهدف خطوط الإنترنت العالمي، ويمكن أن توسع جغرافية الحرب في المنطقة لضرب أهداف جديدة، وكل هذه الأمور أيضا مطروحة إيرانيا. أن نتصور أن أمريكا هي الفاعل الوحيد في هذه الحرب غير صحيح، لأن إيران استطاعت لجم أمريكا في الحرب.
1: دكتور إحسان، هذا الأمر يعني الإيرانيون قد يفعلوها وهم يهددون بهذا الأمر، قطع الكابلات الإنترنت البحرية وغير ذلك أيضا، وترامب أصلا متورط في أكثر من قصة الآن، هذه المتحدثة باسم البيت الأبيض، سفيرة واشنطن في اليونان، يعني بأكثر من قصة، مدعي عام تكساس، الوضع ليس مريحا، أسعار الطاقة، يعني إيران قد تحشر ترامب في زاوية لا يستطيع الخروج منها إلا أعرجا.
2: لا، غير صحيح، غير صحيح عزيزي. هذا الشخص عنيد جدا، يعني الذي مر به بالانتخابات، محاولة وضعه في السجن، يعني لا يتقبل الهزيمة بسهولة، وهو يحب التحدي. يعني هو يعجب أنه الطرف الإيراني شرس، يعني ويقول أنه يريد معركة، أنا أحب أن أتعارك، يعني يحب المشاكل. يعني هذا الرجل تفتح معركة معه يتقبل الموضوع، يحب المعارك، كان يفضل الاتفاق معه، ولكن الموضوع ليس نزهة بالنسبة للأمريكي.
1: يعني حتى لو خسر الجمهوريون في انتخابات التجديد يا دكتور، حتى لو خسر
2: الجمهوريون، طبعا طبعا، يعني أكيد أكيد لو خسر الجمهوريين ما بيأثر. يعني نعود إلى جورج بوش الابن. جورج بوش الابن كان هناك رأي عام عارم بأمريكا ضد الوجود في العراق، ويريد الانسحاب. الحزب الديمقراطي ضده، والحزب الجمهوري أيضا جزء كبير يريد الانسحاب. خسر الانتخابات حزبه، ومع ذلك ماذا فعل؟ قال أنا سأفعل ما هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. زاد العدد المقاتلين الجنود الأمريكيين في العراق. الرئيس عنده الصلاحيات، لا يكترث بالانتخابات النصية بالنسبة للسياسة الخارجية، وخاصة هذا الرجل الذي هو يعني ليس لا جمهوري ولا ديمقراطي، هذا شعبوي. وهو نجح، هزم الحزب الديمقراطي نعم، ولكن أيضا هزم الحزب الجمهوري التقليدي. هم لم يكونوا يريدوه، كان يحاولوا بكل الطرق أن يهزموا ترامب، ولكن هو ربح يعني انتخابات غصبا عن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. لذلك هذا الرجل ليس شخص يعني يمكن الاستخفاف به والقول ماذا سيفعل. لا، سيفعل. هناك تهديد، هناك إسرائيل تريد، يعني تريد تدمير شامل في إيران. هم يهددوا بأذية العالم، يعني تصرفوا كعصابة إرهابية. هذا ليس الدولة تقول أنا أقطع الكيبل للعالم، يعني هذا الدولة لا تتكلم كذلك، هي دولة يعني
1: طيب، يعني عليها وعلى عدائها، يعني لن يا دكتور، يعني يا إيران
2: هذا
1: لن تتفرج والأمريكان والإسرائيليون يدمرونها، ستفعل
2: صحيح، ولكن هذا يعني ليس منطقيا أن أنت تعتدي على دول ومجتمع دولي وسفن دول آخرين في حاجة أن هناك حرب عندك. أنت اخترت أن تحارب إسرائيل وأمريكا، لا أحد لم يضغط عليك أحد، إذن أنت تتحمل تبعات هذه الحرب، لا تحمل تبعات الحرب للآخرين. يعني الفرق بين الإرهاب والحرب، الحرب بين دول تكون ألمانيا مثلا ودولة أخرى، ولكن أنت تأتي تعتدي على دول لا علاقة لها وتحمل الآخرين. لا تفرق بين المدني والمحارب، لأن يعني هذه مشكلة كبيرة، واليوم العالم يتجه إلى التشدد أكثر مع إيران بسبب هذا.
1: دكتور حسين، يعني أيضا هذه وجهة نظر أنه إيران ستحارب العالم، من ثم الأمريكان بعيدون والإسرائيليون ربما البعض يقول يعني إيران منذ فترة ولا تستهدفهم، إيران ستستهدف لا دول الجوار فقط، هو هذا المتاح لدى الإيرانيين.
0: الموضوع ليس كذلك. يعني أولا يعني البعض يأخذ على إيران استهداف بعض السفن. أمريكا ماذا تفعل في المحيط الهندي؟ تستهدف سفن، تغرق سفن، وتقوم بذات الموضوع، ولكن من دون إضاءة إعلامية حقيقية على ما تقوم به أمريكا، بعكس ما يحدث في مضيق هرمز. يعني أولا الآن أمريكا موجودة على مسافة 1000 كيلومتر من مياه الإقليمية الإيرانية. يوم أمس أنه قائد البحرية للحرس الثوري تحدى أمريكا، قال إذا كانت أمريكا هي دولة

0: يعني تحترم نفسها لتتقدم سفينة واحدة مدمرة واحدة قطعة بحرية واحدة. أنه
1: دكتور، لكن هذه التهديدات، يعني البعض يقول لك هذه التهديدات يعني هي تبقى تهديدات على أرض الواقع، الأمور مختلفة تماما. الآن السؤال يا دكتور، ألا تعتقد أنه بعد أيضا ما قالته لندن يعني عن اتهام لإيران بالهجوم على القاعدة في فيرفورد، هذه أن إيران يتم عزلها ويتم تهيئتها من أجل ضربها، هناك شبه إجماع على هذه المسألة، يعني إقامة تحالف لضرب إيران؟
0: شوف، إيران هذا التصور أن زيادة الضغط تؤدي إلى تراجع إيراني هذا غير وارد في القاموس الإيراني. إيران تقول أنها دولة اعتدي عليها وستدافع عن نفسها بكل قوة وستستعمل كل ما تملك إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضدها. الآن إيران تتكلم عن إمكانية إغراق حاملات الطائرات والقطع البحرية الأمريكية من خلال الصواريخ الفار الصوتية، وإيران تقول أن هذا الخيار أصبح متاحا بالكامل وأن أمريكا ستتفاجأ في هذا الإطار إذا ما قامت بأي عدوان ضد إيران.
1: قد يكون هذا على سبيل التهويل النفسي، والكلام في الحروب يعني يكون كلام السقف أحيانا مرتفع، أليس كذلك دكتور؟
0: لا لا لا، إيران قامت بضرب مدمرتين أمريكيتين أنه بصواريخ فارس صوتية، وهذا ما دفع القطاع البحرية الأمريكية إلى الابتعاد إلى مسافة 1000 كيلومتر عن المياه الإقليمية الإيرانية. وفي تصوري أن الموضوع ليس في إطار التهويل، لا، في إطار القوة العملياتية التي تمتلكها إيران في مواجهة هذه الأساطير التي تهدد أمريكا بها باقي دول العالم.
1: دكتور إحسان الخطيب، والحال هذه إذن يعني هناك صدام لا محالة، ألا يمكن يعني ألا يوجد قناة خلفية للتواصل؟ هل يمكن أن ينزل أحد ما عن الشجرة قبل الطرف الآخر؟ ألا يوجد أي شيء يمكن فعله؟
2: لا، هناك يعني هناك شو مشكلة بداخل إيران، ليست في أمريكا، يعني تطلب أشياء يعني بديهية، ليست تنازلات عند الإيراني. عندما يقول الأمريكي مثلا هذا المضيق عالمي يعود كما كان، يعني أنت تتنازل عن حق لك. الإيران ليس لها حق بالتحكم بالمضيق، يعني عندما تتنازل عن حق لها يعني يقال أنه ضغط واستثناء، ولكن هذا مضيق عالمي يقول الأمريكي والعالم كله يعود كما كان. فهذا ليس تنازل يعني من جانب إيران، أنت تحترم القانون الدولي. وأيضا بالنسبة لمشروعها النووي، عندما تلتزم بما يعني التزمت به بالاتفاقية الدولية، المعاهدة الدولية، هي جزء من المعاهدة الدولية، هذا ليس تنازلا. ولكن المشكلة هناك في القرار الإيراني، هناك متشددون في إيران يعني عندهم رؤية مختلفة.
1: دكتور، هذا هو الموجود، فات الفوت. طيب يا دكتور، فات الفوت على كل هذه الطروحات، وهذا هو الموجود الآن، ماذا يمكن أن تقول إليه الأمور؟
2: تأكيد، أنت أنظر يعني الأمريكي واليابان مثلا، قنابل نووية على اليابان، أنظر ألمانيا ماذا حصل بها بالحرب العالمية الثانية. فأنت تتكلم عن أخطاء يعني وخطايا، عندما يكون هناك قرار خاطئ عند الإيران يريد مواجهة العالم كله، تحمل الأثم، تحمل يحمل الشعب الإيراني يعني عقوبة وتبعات هذا القرار بواجهة الأمريكي والعالم. يعني هذا المضيق عالمي، كل العالم مستاء لما تفعله إيران. واليوم الإيراني لوحده ليس أحد إلى جانبه، وهو يواجه
1: الأمريكي. هناك روسيا والصين، هناك روسيا والصين دكتور، حتى ترامب قال يعني ربما، ترامب نفسه قال ربما هناك مساعدة لكن محدودة من الروس والصينيين.
2: صحيح، ولكن في نهاية المطاف هو قال لا تغير في شيء، هو قال يعني ربما، ولكن انظر ماذا يحصل، انظر ماذا فعلنا اليوم يعني القرارات الخاطئة. يعني انظر مثلا الحرب العراقية الإيرانية، كان هناك داخل إيران من كان دائما يقول لننهي الحرب، سحبت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية ب 82، كان يمكن أن ينهي الحرب 82، ولكن قرارات خاطئة إيرانية استمر في الحرب وكانت خسائر كارثية على إيران والعراق. اليوم الأخطاء تتكرر للأسف، هناك قطر وغير قطر يدخلوا في المعادلة يحاولوا إنهاء هذا الموضوع، ولكن هم يختاروا أن يتحملوا الخسائر ويراكموا الخسائر.
1: لكن ألا تعتقد يعني هل يعقل يا دكتور هل يعقل أنه إيران لا تحسب حساب هذا الأمر وهي في تصعيدها هذا تستنده إلى حائط قوي؟
2: لا تستند لهاد قوي، هم عناد عندهم، يعني عندهم عناد وموضوع غير عقلاني. انا اقول اقطع الكابلات على العالم، انا اضرب الدول المجاوره اذا اعتدى علي الامريكا والاسرائيل. اسرائيل اليوم يتمنى عوده الحرب.

0: دكتور حسين روي وران، الآلام من قناة خلفية يمكن أن تجنب المنطقة أو تجنب الإيرانيين حرب قادمة لا جدال فيها كما يقول البعض؟
1: هناك قناة واضحة موجودة يعني، والقطريون يقومون بدور كبير في هذا الإطار، ولكن المشكلة يعني هي أن الأمور تطرح بشكل يعني من جانب واحد. يعني الآن دكتور إحسان يقول هذا مضيق دولي، لماذا أمريكا إيران تتحكم به؟ أنه يجب أن يكون مفتوحا. هذا المحيط الهندي ملك أبو ترامب عندما يقوم بمحاصرة إيران، هل هذا هو ضمن إطار القانون الدولي؟ هل العقوبات الجماعية التي تعتبر جريمة حرب في القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة تعتبرها جريمة ضد الإنسانية هي سلوك طبيعي من أمريكا؟
0: حسناً،
1: يعني أن يكون هناك تستر على جرائم أمريكا من بعض المحللين، هذه هي
0: شكراً
1: في
0: دكتور.
1: نفسها جريمة.
0: الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران، شكرا جزيلا لك دكتور، وشكر موصول للدكتور حسين الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت من كنتاكي، شكرا دكتور. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية.
2: استثنائية، هكذا وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحداث التي واجهتها قطر والمنطقة، مشيرا في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى إلى أن هذه الأحداث أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر حملت في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
3: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
2: أمير دولة قطر قال إن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر.
3: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا وما زال.
2: ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تؤمن خمسة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان، وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. وبشأن قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. أشير إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استذكر في بداية خطابه مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي وتعرض آخرين لحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وإغلاق عدد من المؤسسات.

0: كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على صحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحامات. تقرير مراسلتنا جيفارا البوديري.
1: مئات من الجنود وآليات ضخمة ومعدات ثقيلة، اقتحام واسع في مشهد استعراضي وفي وطح النهار من محاور عدة في مدينتي رام الله والبيرة، وصولاً إلى وسط مدينة رام الله. الهدف تجديد إغلاق مؤسسة الضمير التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، وهي واحدة من 7 مؤسسات حقوقية أغلقتها سلطات الاحتلال منذ عام 2022 بزعم أنها تدعم الإرهاب. تدمير وتخريب ومصادرة لما تبقى من وثائق ومستندات وأثاث قبل وضع ملصقات على الأبواب الخارجية موقعة من قبل الجيش الإسرائيلي بإغلاق المؤسسة المغلقة أصلا. وخلال العملية العسكرية التي تواصلت لساعات أصيب فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال وبحالات اختناق، أما الاستهداف المباشر فكان للصحفيين والطواقم الإعلامية. بدأ بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز ومن ثم الرصاص قبل محاصرتهم داخل أحد المنازل.
2: وكأن الاحتلال يرسل رسالة للفلسطينيين، تعودوا على المشهد، فالاقتحامات العسكرية وإغلاق المؤسسات كان يتم في ساعات الليل والآن في وضح النهار لتتوزع أشكاله. لتتوزع أشكال الترويع على مختلف مناطق الضفة الغربية لتشكل يوميات الفلسطينيين.
1: ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تخلل العملية العسكرية اقتحام منازل ومؤسسات وترويع السكان والموظفين.
3: يدخلوا مرة واحدة كوي كبير من الجيش عندنا على المكاتب، بياخذوا كل تلفوناتنا، بحشرونا بغرفة واحدة تقريبا 30 موظف، الغرفة مترين في مترين، مش مترين، مترين في 4 تقريبا. فبلشوا يصيحوا علينا انه تحكيش اعطيني تلفون، اي واحد معه تلفون ما يشوف الا الويل، بما معناه اشياء زي هيك، وظلهم حاشرين جوا الغرفة يعني.
1: كما تم حصار مجمع فلسطين الطبي وإطلاق قنابل الغاز في ساحاته تماما كما كان الحال في مدارس عدة. مشاهد القمع والترويع هذه لم تكن بعيدة عن بلدات عدة في الضفة الغربية. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم توثيق 377 اعتداء وهجوما للمستوطنين خلال أسبوعين فقط في الضفة الغربية. استهدفت الاعتداءات أكثر من 160 تجمعا وبلدة فلسطينية. جبال بديري الجزيرة، رام الله.
0: شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرة حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي. انضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية.
4: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
5: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
4: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
6: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
7: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
4: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
0: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 3.10% لعام 2026، مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي. المزيد مع يوسف خطاب.
8: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه: عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026، ثم يتراجع ل 4.20% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل العودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط، ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2.7 مليون برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا، الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 1.20%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 0.3% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20%، وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
0: في أمان الله.
9: الان نسمع
10: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
11: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
10: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
13: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
10: نرصد البداية.
14: مع أن النار لم تتوقف يوما.
10: نتابع التحول.
15: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
10: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
16: حديثة سقطت.
10: الجزيرة.
17: صاروخ باليستي.
10: نرى العالم من كل زوايا.
18: دخل كسر الباب بلش فيه ضرب. أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون.
19: صح الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل الله ما معطك لينا.
20: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
21: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ذو النكبة.
10: عواجل تتوالى.
22: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
10: بث مباشر دون توقف.
23: هذه الساعة نفتح نوافذ.
10: نوافذ خاصة.
23: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
10: وتحليل للأحداث.
24: في المتابعة شبكة مراسلين.
10: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
25: فارع الهوى يا جماعة.
26: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
27: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
28: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
29: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
30: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
31: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
32: أمام السلطة تحديات كبيرة.
33: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
34: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
35: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقي السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وأنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران، قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وأن صبره قد نفذ، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها إلى إبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. إذن أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه دون حدوث إصابات.
1: يوم ساخن من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران، قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا، فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف قد أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر، كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. حسب وسائل الإعلام الرسمية كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة التابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة الصباحة وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران، ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية، كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب كانت هناك قوات حكومية أكدت

0: إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد على الأهالي أنه لا بد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا، ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
1: تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. فما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجدداً، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دوراً هاماً في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبل هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحداً من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: نتوقف الآن مع هذه النافذة العسكرية وقراءة في تطورات المشهد اليمني مع الزميل محمد حمدان.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
4: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك، والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن، نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاثة صواريخ في محيط الرياض، وأيضا ثلاثة طائرات مسيرة، بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية. أيضا أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه الاستهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت، و10 مرات، وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز، حيث أبرز المعارك ما يراد هنا في تعز. تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة، ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشارنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
3: شكرا.
4: بشكل أقرب.
3: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سعيد. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في تنوع ما بين الصواريخ المجنحة، صواريخ باليستية، أو حتى المسيرات وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
5: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع، هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات للمطار، لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة. وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، عفوا 1250 كيلومتر ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذا يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وهذا ما يحصل بالحقيقة.
3: طيب، لو انتقلنا إلى اليمن،
5: ولكن نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
3: ما الذي تقرأه في مجرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
5: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
3: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وفي أبرز مستجداته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا، وإن صبر بلاده قد نفذ، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها إلى إبداء مرونة في المفاوضات. للمزيد من التفاصيل معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، وما الجديد الذي حمله معه ترامب في خطابه بألاسكا؟
6: نعم، تصريحات ترامب في ألاسكا حملت في الواقع لهجة تصعيد واضحة تجاه إيران، حيث قال ترامب في هذا التجمع الانتخابي تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي، قال بأن صبر الولايات المتحدة نفد، وتوعد طهران بتلقينها درسا قاسيا بحسب ما قال. أيضا جدد ترامب تعهده بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف، وهو التصريح الذي طبع كلمات ترامب في فعاليات مماثلة سابقا في ولايات مختلفة في إطار التحضير لهذه الانتخابات، أيضا وفي إطار مقاربته بشأن إيران. طبعا هذا الوعيد يأتي في الواقع بعد ساعات من قوله بأنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا، وبعد تقرير لافت لموقع أكسيوس كشف عن مباحثات بين ترامب ونتنياهو بشأن عملية عسكرية كبرى جديدة ضد إيران، وهو التقرير الذي أشار إلى أن ترامب طلب من نتنياهو الاستعداد، لكنه أيضا في الوقت نفسه لم يقدم أي التزامات واضحة وصريحة بتنفيذ عملية كهذه. البيت الأبيض كان قد نفى في وقت سابق للجزيرة احتمال شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي، ومسؤول في البيت الأبيض أشار للجزيرة أيضا إلى تصريحات ترامب السابقة التي وردت في منشور باستبعاد توجيه ضربة لإيران قبل انتخابات الكونغرس. لكن اللافت في الواقع أن تقرير الأكسيوس أشار أيضا إلى وجود تباينات مستمرة داخل الإدارة الأمريكية بشأن مسألة الخطوة التالية فيما يتعلق بالمقاربة تجاه إيران. أكسيوس نقلت وتحدثت في الواقع عن تأييد البنتاغون والقيادة المركزية لاستئناف هذه العمليات مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة خنق إيران اقتصاديا، وبأن هذه المقاربة تؤتي ثمارها في الواقع. وطبعا كل هذه المواقف والتطورات تأتي وسط حالة جمود واضحة في ملف المفاوضات التي يبدو أنها لا تزال تراوح مكانها في ضوء تباين الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن أساس هذه المفاوضات، بين مطالبة واشنطن بالتركيز على مسألة الملف النووي، بينما تطالب إيران بأن يكون مضيق هرمز في مقدمة هذه المفاوضات. أكسيوس نقلت في هذا السياق بأن الوسطاء القطريون لا يزالون بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، الذي جاء أيضا رفضا لمقترح عرقجي الذي كان قدمه في نيويورك بمهلة 7 أيام لمعاولة فتح مضيق هرمز مقابل خطوات أمريكية في مقدمتها بطبيعة الحال مسألة رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. بموازاة كل ذلك، ترامب يكرر في جميع فعالياته الانتخابية للأمريكيين بأن الحرب ستنتهي قريبا، وبأنها ستؤدي فور انتهائها إلى انخفاض أسعار الوقود، لكنه يعتبر أيضا في نفس الوقت أن ارتفاع أسعار النفط يبقى ثمنا بسيطا مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو ما كرره أيضا في فعالية ألاسكا قبل قليل.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز يطلعنا عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
7: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات الحياد وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: للنقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن معنا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد محمد المنشاوي، ونبدأ من حديث ترامب الذي جدد فيه في ألاسكا، طبعا جدد مسألة أن الحرب ستنتهي قريبا، وأعاد التهديدات وتوعد فيها توعد طبعا إيران بدرس قاس. هل يتحدث ترامب عن سياق يتعلق بالاتفاق والمفاوضات أم يمهد لحرب؟
8: تحياتي لك دكتور حسين المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب الذي يتحدث كل يوم الآن في فعاليات انتخابية في مختلف الولايات الأمريكية ويغرد على منصة تروث سوشيال، من الصعب أن يتم تحديد موقفه بوضوح فيما يتعلق بالخطوة القادمة مع الحرب في إيران. الرئيس ترامب اليوم قبل ساعتين استخدم لغة أكثر حدة من الأيام السابقة في تهديده للجانب الإيراني، لكنه وعد الأمريكيين أيضا بأن الحرب ستنتهي سريعا، ليس بالضرورة بالقتال، ربما بالتفاوض. فأعتقد أن الرئيس ترامب يبعث رسائل طمأنة إلى الداخل الأمريكي ورسائل تهديد إلى الجانب الإيراني. لا يريد الرئيس ترامب لأي أحد سواء كان في داخل الولايات المتحدة أو حتى في إيران أن يتوقع الخطوة القادمة منه. هو يريد أن يكون هناك غموض في الموقف الأمريكي، عدم توقع ماذا سيقوم به في الخطوة القادمة، مع أنه كرر عدة مرات أنه لن يشن الحرب إذا اضطر إلى ذلك قبل الانتخابات المقررة لها الثالث من الشهر المقبل. فأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول إرباك خصومه في إيران العدو الكبير الآن للولايات المتحدة، ويحاول أيضا أن يبعث رسالة طمأنة إلى الداخل الأمريكي قبل 20 يوما من الانتخابات الهامة للحزب الجمهوري ولقادة الحزب الجمهوري، وإن لم تكن بنفس الأهمية للرئيس ترامب شخصيا، لكنه في خلال فعاليات الانتخابات التي يشارك فيها لدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الجمهورية حتى الآن، يبدو أنه أكثر اهتمام بهذه الانتخابات التي يكرر أنه لا يكترث بنتائجها سواء فاز الحزب الجمهوري أو انهزم، لأنه لن يؤثر عليه أو على أي قرار يتخذه في هذه الحرب بعد ذلك.
1: طيب، وفي المقابل سيد حسين رويوران، هذه التهديدات وإعلان ترامب نفاذ صبره، هل تدفع طهران إلى تسريع ردها الذي شارف على الاكتمال كما هو معلن، أم إلى التشديد؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران تأخذ وقتها في مناقشة أنه الرد الأمريكي والرد عليه، بعيدا عن يعني هذه العنتريات التي يطرحها ترامب. مواقف ترامب ليست جديدة، هو كل يوم بمزاج، يوم يقول أن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا ونحن قريبون من اتفاق، ويوم يأتي ويهدد ويعربد أنه سيهاجم إيران، سيقضي على حضارة دولة عريقة إلى آخره. من هنا أتصور أن إيران تنظر إلى أن هذه التصريحات هي في مجملها للداخل الأمريكي، وإيران تأخذ حذرها، طبيعي هذا أمر، وهي مستنفرة أساساً وإلى جانب ذلك إيران تستمر في موضوع التفاوض، مناقشة الاقتراحات الأمريكية والرد عليها قريبا.
1: طيب، في وقت سيد محمد المنشاوي ترامب يتحدث فيه عن السيطرة على مضيق هرمز، ويعني الحديث الأمريكي مؤخرا أيضا يصب في هذا الاتجاه، هناك استهدافات حتى وإن كانت منفصلة أو متباعدة في الوقت لكن هي موجودة للسفن، كيف تفسر حالة التناقض ما بين التصريحات الأمريكية وما بين ما يجري في الواقع تحديدا في مضيق هرمز؟
8: طبعا الصورة رمادية فيما يتعلق بمضيق هرمز. الجانب الإيراني يكرر كل يوم أنه يسيطر سيطرة شبه كاملة على المرور في المضيق، سواء في اتجاه الخليج أو إلى خارج الخليج. والولايات المتحدة تؤكد عن طريق القيادة العسكرية الوسطى المتمركزة بجوار المضيق أنها تسيطر على الملاحة وعلى تأمين مرور السفن الغاز والنفط، وأن معدلات التصدير أصبحت كما كانت قبل الحرب. فهناك روايتين حول من يسيطر على مضيق هرمز وتبعات ذلك، لكن في الوقت ذاته هناك بيانات إيرانية وبيانات مستقلة أن هناك سفن تتعرض لهجمات كل يوم بلا استثناء خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. كذلك أسعار البترول والغاز لم تنخفض في السوق العالمية، رغم ادعاء الرئيس ترامب أن النفط والغاز يخرج بنفس الكميات التي خرجت قبل الحرب. وأسعار التأمين كما تشير الشركات المستقلة في بورصات لندن وأسواق المال في نيويورك أنها لم تنخفض على الإطلاق، بل ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وأصبحت تكلفة المرور من المضيق وتكلفته عالية جدا. فأعتقد أن هناك روايتان في هذا الموضوع، والرئيس ترامب يحاول أن يحيد الجانب المتعلق بمضيق هرمز وأن يقول للإيرانيين أنهم لم يعودوا يسيطرون على هذا المضيق وعليه، فليست أحد نقاط التفاوض، حيث أنه الآن يركز على الملف النووي وضرورة أن تتخلص إيران من المخزون النووي لديها ومن اليورانيوم ونسعى التفتيش. فأعتقد أن هناك روايات مختلفة، لكن المؤكد أننا أمام رواية أمريكية ورواية عكسها من جانب إيران. وأعتقد أن الأسواق حتى الآن لم تستجيب للطمأنة الأمريكية ولبيانات الرئيس ترامب أن بلاده تسيطر على المضيق، على الأقل فيما يتعلق بحرية المرور من وتأمين الملاحة فيه عن طريق القوات الأمريكية الموجودة بالقرب منه.
1: سيد حسين، هل هذا ما بقي لإيران في مضيق هرمز، استهداف السفن التي تخالف المسارات وتخالف ما ترسمه طهران في المضيق؟
9: يعني إيران أولا تسيطر على المضيق، وهذا واضح من خلال أسعار النفط، من خلال مطالبة أمريكا بفتح مضيق هرمز، من خلال التفاوض والاقتراحات المطروحة. لو كانت هي مفتوحة لما طالبت أمريكا أساسا بهذا الموضوع. إيران تقول أنها في فترة حرب، وفي فترة الحرب هي تسيطر على كامل مضيق هرمز وتمنع الملاحة إلا بالتنسيق معها. وإيران في هذا الإطار تقول بصراحة أنها لن تسمح بأي عبور خارج إطار التنسيق معها، وهذا هو جزء يعني من القرار الإيراني في الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز في إطار التفاوض والمقايضات التي يمكن أن تتم خلال عملية التفاوض.
1: طيب، وبالتالي سيد محمد المنشاوي، الحديث الإيراني عن تقدم التفاهم مع عمان وهذا المسار الذي يعني توقف الحديث عنه، لكن آخر ما جرى فيه هو تقدم ما بين طهران وعمان، في رأيك هل تنظر يعني ينظر ترامب لهذا المسار بنفس ما يجري الحديث عنه، بأن ثمة إيجابية في هذه النقاط؟
8: الرئيس ترامب لا يستصيغ صيغة العلاقة الإيرانية العمانية الهامة والمنسقة حول المرور في مضيق هرمز. إيران وعمان بصفتهما الدولتين المشتركتين لهما الكثير من النفوذ على المضيق، لكن هذا لا يرضي الولايات المتحدة التي ترى أن إيران تحاول الالتفاف حولها باتفاق محدد مع إيران يبعد الولايات المتحدة عن أي دور في السيطرة على المضيق في المستقبل. وأعتقد أن الرئيس ترامب نفسه تهور عدة مرات وأعلن على استعداده لقصف أهداف في عمان إذا أقدمت على أي اتفاق فردي مع إيران. وأعتقد أن
1: لماذا في تقديره لماذا لا يلبي هذا المسار الإيراني العماني المؤقت مطالب واشنطن؟
8: لأن واشنطن تريد كما ذكر رئيس ترامب ووزير الخارجية ووزير الدفاع وكبار أركان الإدارة الأمريكية أنهم يريدون الأوضاع كما كانت عليها قبل 28 من فبراير الماضي، أي قبل بدء الحرب. وإيران بالنسبة لها هذا خط لا رجعة فيه، أنه لن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، لأنه أصبح هناك عسكرة في هذه المنطقة الهامة من الأراضي والمضايق في القريبة من إيران، وتم استغلالها عسكريا في الهجوم على إيران. فأعتقد أننا أمام ناقدين، الولايات المتحدة ترى أي اتفاق من وراء ظهرها يغير طبيعة المرور وحريته كما كان عليه هو خط أحمر، في حين أن إيران ترى أنه لا يمكن العودة لما كان عليه الوضع قبل الحرب بسبب الحرب نفسها التي ترى نفسها ضحية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليه.
1: طيب، وبالتالي سيد حسين، هذا الاعتراض الأمريكي للمسار العماني الإيراني المؤقت المنتظر، في تقديرك كيف تتلقاه طهران؟
9: في تصوري أن أمريكا أولا تناقض نفسها بشكل كبير في الموضوع التفاهم الإيراني العماني. يعني مرة أمريكا تقول أنها تقوم بإخراج النفط من المسار العماني، وهذا اعتراف بأن المضيق هو منطقتان، منطقة مياه إقليمية عمانية ومياه إقليمية إيرانية، وهو يستعمل المسار العماني أي المياه الإقليمية العمانية. ومرة أمريكا تقول أن هناك مضيق دولي وأن لا عمان ولا إيران ليس لهما الحق في إعاقة مسير مسارات الملاحة إلى آخره. هناك وضع قانوني خاص هو لمضيق هرمز، أنه تحاول أمريكا مرة الإقرار به ومرة إنكاره. يعني أولاً المياه الإقليمية الإيرانية العمانية هي موجودة في النقطة الوسطية باعتبار أن أي دولة هي يجب أن تكون لها مياه إقليمية بمسافة 12 ميل، وهذه المنطقة لا تتحمل أساساً 12 ميل لإيران و12 ميل لعمان. ومن هنا المناصفة جاءت هي الحل الذي يطرحه القانون الدولي. هناك مضيق دولي في مياه إقليمية، المياه الإقليمية لها وضع قانوني خاص، والمضيق الدولي أيضا له وضع خاص. ما تقوله إيران وعمان هو إعادة تعريف المضيق الدولي ضمن إطار المياه الإقليمية الإيرانية العمانية، وهذا
1: وكيف
9: ما
1: تجري إعادة تعريف الحركة فيه بالنسبة للدول التي تشترك في المرور من هذا المضيق؟
9: شوف، حسب قانون البحار 1982 أنه في المياه الإقليمية العبور آمن، أي ألا يشكل خطرا على أمن إيران أو عمان. ما تطالب به أمريكا هو أن يكون العبور حراً وليس آمناً. يعني على سبيل الافتراض أنه هل يمكن لسفينة إسرائيلية أن تعبر؟ من وجهة نظر إيران لا، من وجهة نظر أمريكا نعم. من هنا الموضوع هو إيران وعمان يحاولان إيجاد مقاربة قائمة على الجمع بين ما تقتضيه المياه الإقليمية والمضيق الدولي، في حين أن أمريكا تقول يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
1: طيب، وبالتالي حتى التفاهم الإيراني العماني وفق الخارجية الإيرانية بشأن مسار آمن لعبور السفن مسألة تختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز ما المقصود بهذا الكلام؟ ما تفسيرك سيد حسين رويوران باختصار؟
9: شوف، إيران وعمان هناك اتفاق حول إعادة يعني تعريف الوضيع إلى آخره، ولكن هذا الاتفاق بالضرورة لا يفتح الوضيع. لماذا؟ لأن إيران تقول هي في ظرف مواجهة عسكرية مع أمريكا وتسيطر على المضيع بالكامل في ظل ظروف أمنية قاهرة، ولكن ما تتفق عليه مع عمان هو سينفذ فيما بعد في ظل ظروف غير أمنية وطبيعية.
1: سيد محمد المنشاوي، من يحدد هذه الظروف باختصار شديد؟
8: أعتقد التفاوض هو المفرج لهذه المعضلة. الطرفان والحروب كلها تنتهي على مدى التفاوض، وحتى الآن لا يبدو أن الطرف الأمريكي والإيراني مستعدان.

0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. كما أفادت الإسعاف والطوارئ بأن مصابين سقطا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالية مدينة خان يونس. هذا وقد دمرت الحرب الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي التي تزرع فيها أشجار الزيتون، ما أدى إلى تراجع المحصول لمستويات غير معهودة. مراسلة الجزيرة نور خالد ترصد واقع موسم قطف الزيتون في غزة بعد 3 سنوات من الحرب.
1: على بعد أمتار من الخط الأصفر في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بقيت شجرة الزيتون واقفة وشاهدة على قرب انتهاء موعد جني الزيتون، ولكن على غير العادة هذه السنة أيضا. أحمد البحيصي مع مجموعة من العمال يقطفون ثمارها يدويا كما اعتاد أهل غزة كل خريف، إلا أن هذا الموسم كان استثنائيا، فقد طال الدمار نحو 90% من قطاع الزيتون الذي كان يشغل نحو 55% من مساحة البستنة الشجرية ونحو 27% من مساحة الإنتاج النباتي.
2: ما قبل الحرب كان اعتمادنا الكلي على موسم الزيتون من حيث الدخل والمعيشة. اليوم احنا من بعد الحرب فقدنا هذا الدخل بسبب اللي هو حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: من الخط الأصفر إلى قلب مدينة غزة ينظر أبو طارق بحسرة إلى أرض كانت يوما خضراء ومثمرة، فأصبحت حاليا قاحلة إلا من الأشواك والأعشاب اليابسة.
3: كانت أشجار مثمرة، يعني الشجرة لها 70 سنة و100 سنة في الأرض. اليوم أجت الدوات الإسرائيلية جرفت كل الأشجار.
1: من الزيتون المجني ما يخزن، ومنه ما يذهب إلى المعاصر. 7 معاصر فقط بقيت تعمل بإمكانات محدودة بعد أن طال الدمار 40 منها.
4: احنا ما قبل الحرب كان عندنا هنا في المعصرة يطلع ما 5000 تنكة 7000 تنكة تقريبا، اليوم ما بطلعش 150 تنكة 200 تنكة، يعني احنا كمان اسبوعين حنقف.
1: مع تجريف معظم أراضي الزيتون وقضم مساحات واسعة منها بلغ العجز نحو 90%، وتقلصت كمية الزيت المنتجة من نحو 5000 طن إلى 700 طن فقط.
5: يعتبر محصول الزيتون هو من المحاصيل الاستراتيجية الأولى على مستوى الوطن بشكل عام وعلى مستوى قطاع غزة بشكل خاص. كانت تصل المساحات إلى حوالي 50,000 دونم مزروعة، وكان إنتاجنا يصل إلى حوالي 40,000 طن.
1: دمر الزيتون كما دمر كل شيء في غزة، ولم يبق منه إلا القليل، قليل يتمسك به أصحابه ويصعب عليهم ضياعه، فهو أكثر من شجر، شيء من غزة نفسها يريد أهلها أن يبقى. نور خالد، الجزيرة، قطاع غزة.
0: قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 94% العام الماضي، متوقعا استمراره على هذا الحال حتى يبلغ 100% في العام 2029. وقال صندوق النقد الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في مزيد من الهشاشة على الوضع العالمي المالي. لتفاصيل أكثر من بانكوك معنا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بك صهيب، إذا نرصد معك أبرز التوقعات من بانكوك في اليوم الثالث من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
6: فعلا هي رسائل تحذيرية مختلفة. استمعنا اليوم إلى تقريرين مهمين، تقرير المراقب المالي الذي يصدر عن إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، وتقرير آخر أو دراسة أخرى تتحدث عما يعرف بالأجندة العالمية للسياسات التي تحاول رسم بعض السياسات للدول في ظل الوضع القائم بعد 9 أشهر أو 8 أشهر وزيادة على هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز والوضع في الشرق الأوسط. رسائل تحذيرية مختلفة من أن الدول يجب أن تعمل على

0: الإصلاحات المالية وتحاول إعادة رسم بعض هذه السياسات المتعلقة بدعم أسعار المحروقات في ظل هذه الأزمة، ومحاولة توجيه الدعم لفئات أكثر حاجة بدلا من مجرد الدعم العام للجميع. يتحدث التقريران بشكل متوازن عن أن الاقتصاد العالمي ما زال متينا ومرنا، لكن هذا النمو الذي وصل أو يقدر له أن يصل إلى 3.1%، وهو أقل من النمو في العام الماضي، ما زال مرنا حتى هذه اللحظة، لكن هامش الأمان وهامش هذه المتانة والقوة يتضاءل وينضب مع استخدام المزيد من الاحتياطات المالية واحتياطات الطاقة في الكثير من الدول. طبعا هناك تباين في الأوضاع المالية بين الدول المتأثرة بشكل مباشر في هذه الحرب المطلة على خليج العربي، وهذه الدول هي التي شهدت انكماشا وما زالت بسبب هذه الحرب بشكل مباشر، والدول الأخرى التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الخام الأخرى المرتبطة بها، وكان عليها أن تشتري هذه السلع بأسعار أكثر، وهو ما انعكس على صناعاتها وأوضاعها الداخلية، مقابل دول أخرى استطاعت أن تحسن من أدائها وتعوض تلك الخسارة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. وهناك فئة رابعة هي الفئة الدول الأقل نموا والأقل تقدما في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك الأقل استفادة من الطاقة، وبالتالي ليس لديها مصادرات من الطاقة، وبالتالي كان عليها في نفس الوقت أن تستورد مزيدا أسعار الطاقة بأسعار أكثر. كل هذا المشهد يعكس التنوع والاختلاف في الأوضاع العالمية، ولكن يعكس أيضا مخاطر للجميع، مثلا مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يحوي أو يقدم مخاطر كما أنه قدم فرصا للجميع. هناك أيضا رسالة تؤكد على أن آسيا والمحيط الهادئ تظل المنطقة الأكثر نموا في العالم، وتسهم ب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاديا حول العالم.
1: شكرا لك. نعم. صهيب جاسم من بانكوك. وفي جانب اقتصادي آخر، رفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 3.25% لعام 2026، مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي. المزيد مع يوسف خطاب في التقرير التالي.
2: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه: عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026، ثم يتراجع ل 24% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل والعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط، ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2.7 مليون برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا، الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 21%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 3.1% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20% وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
1: شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرة حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي، وانضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية.
3: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
4: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
3: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
5: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
6: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
3: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
1: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني، بالإضافة إلى ملفات أخرى على رأس الساعة المقبلة. في أمان الله.
7: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
8: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
7: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
9: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
7: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
11: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. على صعيد المتصل نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وإنه تحدث بشأن ذلك عدة مرات مع ترامب. في مضيق هرمز أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. البداية من التطورات في اليمن والسعودية، حيث أعلن التحالف استهداف مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. بينما قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. هذا وتركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. الآن ما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من كل هذه التفاصيل مع الزميل عبد الله سكر.
1: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت

0: الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دوراً هاماً في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبل هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحداً من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: المزيد من القراءة في المشهد اليمني مع النافذة العسكرية التي يقدمها الزميل محمد حمدان.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
3: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن، نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاثة صواريخ في محيط الرياض، وأيضا ثلاثة طائرات مسيرة، بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية. أيضا أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وطبعا أسفرت هذه الاستهداف هدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت و10 مرات وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن عفوا ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز حيث أبرز المعارك. ما يراد هنا في تعز، تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشرنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا
3: أقرب.
4: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سيد العميد. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في التنوع ما بين الصواريخ المجنحة، صواريخ باليستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
5: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد، يعني في هذا الصراع هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات للمطار، لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة. وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذا يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وهذا ما يحصل بالحقيقة.
4: طيب لو انتقلنا إلى اليمن،
5: ولكن
4: لو انتقلنا إلى اليمن
5: نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
4: ما الذي تقرأه في مجرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
5: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
4: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
1: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك. حسب أكسيوس، ترامب يعني يقول لنتنياهو ليس هناك ضرب لإيران قبل انتخابات التجديد، النصف انتخابات الكونغرس. هذا هو الجو المسيطر، بالرغم من أنه ترامب قال يعني ستنتهي قريبا المشكلة وسنضرب إيران ضربا قاسيا، لكن إنما لبعد الانتخابات.
6: نعم بالفعل، هذه المناقشات والاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوز بأن الرئيسين نتنياهو وترامب باحثا بالفعل العودة إلى العمل العسكري وضرب إيران ربما قبل الانتخابات، قبل انتخابات التجديد النصفي، وأيضا قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن وفق ما يؤكد المسؤولون فإن الرئيس دونالد ترامب أعطى لنتنياهو الضوء الأخضر لوضع الخطط والاستعدادات من دون أن يحدد التزاما أمريكيا بتنفيذ هذه الضربة العسكرية أو حتى الجدول الزمني. لكن أيضا وفق ما يؤكد المسؤولون فإن هناك تباين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن العودة إلى العمل العسكري ضد إيران. بعض المستشاري ترامب يؤيدون هذا الخيار، من بينهم قائد القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الأدميرال براد كوبر، وأيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. لكن على الجانب الآخر هناك من يرفض التصعيد العسكري، يكتفي فقط بمرحلة الضغط الاقتصادي من خلال حزمة العقوبات على الجانب الإيراني، وأيضا بمسألة الحصار البحري ومنع إيران من تصدير النفط. أيضا مسؤول في البيت الأبيض،
1: من أبرز الرافضين إيهاب؟ من أبرز الرافضين داخل إدارة ترامب؟
6: في الحقيقة لم يحدد الموقع من الذي يرفض هذه المرة، لكن كان معلوما أن نائب الرئيس جيدي فانس كان بالأساس ضد شن العمليات العسكرية ضد إيران. وأيضا كان هناك تحفظ من الجنرال دين كين وهو رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الذي يخشى من ربما العودة إلى العمل العسكري وتأثير ذلك على تموضع القوات الأمريكية حول العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط. ونعلم أنه كانت هناك تقارير تتحدث عن نقص في الأسلحة والمهارات المخزون الأمريكي من الأسلحة الحرجة والاعتراضية الصواريخ، وهو ما دفع البنتاغون أيضا لتعاقدات كثيرة في هذا الصدد. لكن على أي حال كانت هناك في الحقيقة تصريحات ولهجة قوية للغاية للرئيس دونالد ترامب خلال الساعات الماضية في ولاية ألاسكا وأيضا في البيت الأبيض، حينما قال إنه سيلقن إيران درسا قاسيا وتوعد باتخاذ قرار قريبا جدا على حد قوله. قال إن الولايات المتحدة نفد صبرها من الجانب الإيراني من دون في الحقيقة أيضا ما أن يحدد ما هي طبيعة هذه الإجراءات والقرارات التي هو بصدد اتخاذها. هل هي قرارات عسكرية؟ هل استمرار للضغوط الاقتصادية والحصار البحري؟ هل هي قرارات من نوع آخر؟ في حتى اللحظة لم يحدد الرئيس دونالد ترامب ما هي هذه القرارات. مسؤول في البيت الأبيض نفى في التصريحات للجزيرة بأن يكون الرئيس ترامب بصدد شن ضربات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، وأشار إلى ما كان قد نشره هو الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، حيث قال إن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري ضد إيران قبيل الانتخابات بأي حال من الأحوال. لكن في الحقيقة الحديث عن الخطط العسكرية متزايد في واشنطن من دون قرار نهائي حتى اللحظة من الرئيس الأمريكي. وأيضا على الصعيد الدبلوماسي مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأن المفاوضات ما زالت مستمرة وأن الجانب الأمريكي ما زال في انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي والذي يطالب إيران بتقديم تنازلات نووية. هذا المسؤول قال إن المفاوضات لم تتوقف لكنها أيضا لم تحرز أي تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية. وبالتالي هذه الأيام في جولة الانتخابات الرئيس ترامب كان لافتا أنه بالأمس تحدث أكثر عن إيران وبلهجة قوية الحقيقة.
1: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران نتوقف مع أبرز التصريحات والمواقف بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز، يطلعنا عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
7: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: معنا من واشنطن بول ديفيز، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. بول مرحبا بك. الآن ما تنوي إدارة ترامب فعله بعد انتخابات التجديد النصفي، هل هو فقط خيار واحد هو الحرب، أم ربما يكون هناك خيار الاتفاق، أم الأمور ماضية باتجاه الحرب قطعا؟
8: في الواقع خيارات دونالد ترامب كانت دائما متعددة ولم تنحصر فقط في الحرب. في الآونة الأخيرة كان أيضا يتحدث عن الدبلوماسية، وهو سيبقي بنفس المطاف على العقوبات الاقتصادية وبعد الانتخابات النصفية لا ندري ما الذي سيحدث، ربما سلوك طهران هو الذي سيحدد ما الذي سيحدث في ذلك الوقت إذا ما استمرت طهران في استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز وقتل البحار الأبرياء، إذا ما استمرت طهران أيضا في دعم أدرعها في المنطقة كالحوثيين في اليمن الذين أيضا يستهدفون الأبرياء في السعودية، فكل هذا قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة الخيار العسكري واستهداف إيران من جديد. إيران تحاول أن تفعل كل شيء لاستدراج
1: هي تهدد بأكثر من ذلك
8: على الأرض.
1: بول ديفيس هو أصلا هي تهدد الآن حاملة الطائرات الأمريكية، يهددون حاملات الطائرات الأمريكية بأنه إذا اقتربت سيتم إغراقها. إلى هذا الحد وصلت التهديدات الإيرانية.
8: قد يستمروا في قول ذلك بأنهم سيحاولون إغراق حاملات طائرات أمريكية، لكن هذه الحاملات للطائرات بإمكانها أن تنفذ هجماتها بعيدا عن مرمى الصواريخ.
1: لا هم أصابوا لكم، لماذا تضحك بول ديفيس؟ لا تضحك، ألم يصيبوا حاملة طائرات أمريكية وذهبت بعيدا في الفترة الأولى من الحرب؟
8: طبعا هذه الحاملات لم تهرب، وكل الصواريخ أسقطت وكل الحاملات هي آمنة. طبعا كما تعرفون حاملات الطائرات لا تبقى في موقعها وهي تتحرك دائما ولها الكثير من المناورات الاعتيادية، بالتالي لم يتم استهداف أو إصابة أي من حاملات الطائرات، وهذا لا يعد نطاق كونه بروباغندا إيرانية، ولم تنجح إيران في أي من محاولاتها لإصابة الحاملات الأمريكية للطائرات، بالتالي لا أعتقد أن هذا دقيق.
1: لا هو يعني تم سحب حامل الطائرات للإصلاح، هو لم يغرقوا، لكنه فيما قيل وقتها أنهم تمكنوا من الإصابة، ثم إيران تتهمكم بأنكم تتكتمون على خسائركم، يعني خسائر الجنود الأمريكان، الجرحى، القتلى، أنتم تتكتمون عليها. عموما الآن انضم إلينا الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران. دكتور حسين مرحبا بك. الآن أريد أن أسألك، يعني قبل أن تكون مختصا في القضايا الإقليمية كمواطن إيراني، الآن النفط الإيراني صفر، مستوى تصدير النفط الإيراني صفر، النفط الباقي في السفن عالق خارج مضيق هرمز، تصدير إيران من الغاز متراجع جدا، خطة المنبوذ الاقتصادي ماضية حتى النهاية، أنت كمواطن إيراني تعتقد أن باستطاعة الشعب الإيراني أن يتحمل هذا الأمر؟
9: يأتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا دعني أعلق بعض الشيء، يعني هناك تقرير أولا من الكونغرس، مركز دراسات الكونغرس الأمريكي قبل عدة أيام، هو يشير إلى أن إيران استطاعت أن تدمر 81 طائرة عسكرية أمريكية إنه خلال فترة الحرب، في حين أن أمريكا لا تعترف خلال بياناتها إلا بطائرة F-15 واحدة، في حين هذا تقرير رسمي وليس تقرير إيراني.
1: طيب تحب أن نسمع رأي بول ديفيس في ذلك دكتور حسين؟ حامل. نسمع رأي بول ديفيس في هذا التقرير؟ بول ديفيس تسمع؟ 81 طائرة.
8: واحد وثمانين هذا رقم كبير إذا ما تحدثتم عن طائرة مسيرة، فطبعا رقم قد يكون أكبر، لكن بالنسبة للطائرة المقاتلة تم إصابة أو إسقاط طائرة واحدة F-15، لكن طبعا هذا يبقى أمر محدود جدا.
1: طيب
8: وإيران لا تتوفر على قوة جوية، بالتالي أيضا لا يمكنها أن تصيب هذا العدد الكبير من الطائرات، وهي لا تتوفر أيضا على بحرية فاعلة. 81
1: حسنا بولدوفز، تمام، سأعود لك في هذه الجزئية. تفضل دكتور حسين. هناك يعني اتهام للإيرانيين يعني بالكثير من المبالغة في مسألة الخسائر التي ألحقوها بالأمريكان.
9: يعني أولا هذا ليس تقرير إيراني، أنا أقول مركز دراسات الكونغرس الأمريكي والسيد ديفيس يمكن أن يراجع هذا أولا. وهذه الطائرات لم تسقط في الجو، لا، في قواعد كانت موجودة وتم تدميرها، أنه سواء كان في بعض دول المنطقة في الأردن إلى آخره. الموضوع الثاني، إبراهام لانكول هو يعني يستغرب أو يتعجب أن إيران استهدفت حاملة الطائرات لانكول. ترامب ذاته قال أن حاملة الطائرات حوصرت من 17 جهة وتم استهدافها. لماذا يعني يتعجب من استهداف حاملة الطائرات؟ أولا إيران تستعمل الآن الصواريخ الفرد صوتية التي سرعتها 15 ماخ فما فوق، وكل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت سرعتها 4 ماخ وثاد سرعتها 6 ماخ، وهذه المنظومة الأمريكية لا تستطيع أن تصمد أمام الصواريخ الفرد صوتية. أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن هذه معلومات موجودة للقريب والبعيد، يعني موجودة في الإنترنت والفضاء السبراني. من هنا يعني عندما تقول إيران أنها ستقوم باستهداف منظم ودقيق للقطع البحرية الأمريكية، هذا ليس شعار أو ليس تهديد من دون إمكانية، لا، هذا تهديد مع وجود مصداقية أن إيران تمتلك هذه القدرة. فيما يخص
1: لا قبل هذه دكتور،
9: يعني أنا كمواطن
1: أنا مضطر أن أقاطعك، أعذرني دكتور، لكن في هذه مسألة يعني الرقم الذي ذكرته 81 طائرة، هي التقرير الأمريكي هذا ترى هي طائرات مسيرة وطائرات ذات جناح ثابت. لا هو مجموعها، قال لك مجموعها حتى يعني تكون الأمور واضحة. هذا مركز خدمة أبحاث الكونغرس، 81 طائرة، صحيح، بين طائرات ذات جناح ثابت وطائرات مسيرة، وذكر أنه بعضها
9: 56 مسيرة.
1: إذا سمحت لي يا دكتور،
9: 55 مسيرة، 45. هناك طائرة أواكس، هناك جيد، 5 طائرات
1: لكن يا دكتور
9: إرضاع جوي.
1: يا دكتور الكثير من هذه الطائرات التي تضررت، وما قال أصلا يعني أسقطت، بعضها تضرر،
9: صح،
1: بين
9: صح
1: إيران صديقة، وبعضها على المدارج على المهابط، يعني إيران لا دخل لها بالموضوع، لا دخل لها بالموضوع. فإيران لم تدمر إيران لم تدمر 81 طائرة بالنهاية يا دكتور، وفقا لهذا لما تستشهد به من مركز خدمة أبحاث الكونغرس.
9: يعني شوف، هو التقرير واضح، هناك 3 طائرات أسقطت من إيران صديقة فوق السماء الكويت، هذا صحيح، ولكن طيب، إيران ضربت طائرات إرضاع جوي، ضربت طائرات أواكس، ضربت طائرات F-15 F-35 F-16، هذا كله موجود بالتقرير. ليس الموضوع
1: تضررت يعني تضررت وهي على المدارج، تضررت وهي على المدارج
9: إيرانية.
1: لم تسقط، لم تسقط،
9: نعم،
1: هي الطائرات،
9: نعم،
1: على المدارج لم تسقط.
9: نعم أنا أقول بصواريخ إيرانية على المدارج، عندما
1: حتى
9: تقوم إيران بتدمير
1: حتى
9: هذه الطائرات
1: حتى
9: ليس مهما
1: على المدارج،
9: في الجو أو على المدارج.
1: لا هناك فرق دكتور، يعني أن تسقط طائرة في الجو بين أن تسبب لها الضرر وهي على المدرج، هناك فرق دكتور.
9: لا، إيران أسقطت كل الطائرات المسيرة في الجو، طائرة الاف 15 في الجو، والبقية على المدارج، هذا هو التقرير يقول ذلك بصراحة.
1: نعم طيب حسن، الآن كمواطن إيراني قل لي.
9: نعم، أنه أولا شوف، إيران الناس في إيران الآن يعذرون الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة ذهبت إلى تفاوض، وصلت إلى اتفاق، أمريكا انقلبت عليه، ترامب ذاته إيران في السنة الماضية ذهبت ومرتين إلى التفاوض، ووصل الطرفان إلى مسودة اتفاق، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا الناس يقولون أن الحكومة بذلت كل ما تملك لتجنب الحرب، ولكن أمريكا ذهبت إلى هذه الحرب الإجرامية. من هنا الضغوط موجودة، الألم الاقتصادي موجود، التضخم موجود، نزول قيمة العملة المحلية موجود، لا أحد ينكر ذلك في إيران، ولكن الناس يقولون نحن أمام حرب وجودية. يعني ترامب يقول أنه يريد أن يزيل هذه الحضارة الإيرانية الفارسية، أنه من خلال هذا العدوان الإرهابي الذي يمارسه ضد إيران. من هنا الكل يتكتل خلف النظام لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدفهم.
1: هو ترامب قال الحضارة الإيرانية أم قال الحضارة الفارسية دكتور للدقة فقط؟
9: يعني ليس هناك فرق، الحضارة الإيرانية هو قال،
1: لم يقل الفارسية.
9: لا لا.
1: طيب بول ديفيس، الشعب الإيراني على قلب رجل واحد، ماذا ستفعل واشنطن؟ ماذا سيفعل ترامب؟ ماذا بيد ترامب أن يفعل؟ مزيد من الضغوط، مزيد من الضربات العسكرية، يعني مزيد من الالتفاف حول الدولة الإيرانية. الشعب الإيراني سيلتف حول دولته في النهاية، سيقطعون خطوط الكيبلات البحرية المتعلقة بالإنترنت، سيحدثون أزمة في العالم الإيرانيين إذا اقترب الأمريكان منهم مرة أخرى.
10: Okay, to one point is that the information we are receiving.
8: المعلومات التي نتلقاها هي أن الإيرانيين ليسوا موحدين بشكل كامل خلف القيادة وخلف النظام. هناك كره كبير للنظام وعادات كبيرة للنظام في الكثير من المناطق، تتحدث مناطق البلوش والكرد وأيضا مناطق للإيرانيين العاديين. وترامب لم يقل قط بأنه سيدمر الحضارة الفارسية، هو تحدث عن النظام الإيراني، وبالتالي هو يتحدث حول نظام إرهابي بنظر إلى ما قام به هذا النظام. ما تقوم به أمريكا الآن وتعزيز الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية من أجل دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، عودة الاستمرار في هذا النزاع الذي لا ينتهي. إيران هي من يقوم بعزل نفسها، وإيران تقوم بتدمير نفسها بنفسها، و المملكة المتحدة الآن تتهم إيران بالوقوف أمام حادث القاعدة العسكرية. إيران تضعف من أعمالها العدائية ضد دول المنطقة، نرى ما يحدث في اليمن والعربية السعودية.
1: هي عرضت الوساطة بول ديفيس أصلاً إيران في مسألة ما يحدث في اليمن؟ وزير الخارجية الإيراني اتصل بوزير الخارجية السعودي للوساطة.
8: من المثير للاهتمام بأن إيران تريد التفاوض، خاصة وأن إيران هي من يتحكم بالحوثيين، وإيران هي التي تقف أمام هذه التوترات الجارية بين اليمن والسعودية. إذا ما أرادوا فعلا وقف هذا التوتر فعليهم دعوة الحوثيين للتوقف عن استهداف العربية السعودية. والآن قد نرى تفعيل لحلف مكة من خلال إرسال باكستان جنود لدعم السعودية. إذا ما كانت إيران تريد أن تلعب هذه اللعبة وتقول بأنها تريد التفاوض، لكن هي من أطلقت هذه الحرب برمتها.
1: نعم، بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كنت معي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكر موصول كذلك للدكتور حسين رويران من طهران، شكرا جزيلا لك دكتور. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. قال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية.
11: استثنائية، هكذا وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحداث التي واجهتها قطر والمنطقة، مشيرا في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى إلى أن هذه الأحداث أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف الشيخ تميم بن حمد الثاني أن دولة قطر حملت في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
12: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
11: أمير دولة قطر قال إن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر.
12: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا وما زال.
11: ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تؤمن خمسة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان، وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. وبشأن قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. أشير إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استذكر في بداية خطابه مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع شفاء الطبي قبل قليل استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة غربية مدينة غزة. هذا وقد دمرت الحرب الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي التي تزرع فيها أشجار الزيتون، ما أدى إلى تراجع المحصول لمستويات غير معهودة. مراسلة الجزيرة نور خالد رصدت واقع موسم قطف الزيتون في غزة بعد ثلاث سنوات من الحرب.
13: على بعد أمتار من الخط الأصفر في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بقيت شجرة الزيتون واقفة وشاهدة على قرب انتهاء موعد جني الزيتون، ولكن على غير العادة هذه السنة أيضا. أحمد البحيصي مع مجموعة من العمال يقطفون ثمارها يدويا كما اعتاد أهل غزة كل خريف، إلا أن هذا الموسم كان استثنائيا، فقد طال الدمار نحو 90% من قطاع الزيتون الذي كان يشغل نحو 55% من مساحة البستنة الشجرية ونحو 27% من مساحة الإنتاج النباتي.
14: ما قبل الحرب كان اعتمادنا الكلي على موسم الزيتون من حيث الدخل والمعيشة، اليوم احنا من بعد الحرب فقدنا هذا الدخل بسبب اللي هو حرب الإبادة على قطاع غزة.
13: من الخط الأصفر إلى قلب مدينة غزة ينظر أبو طارق بحسرة إلى أرض كانت يوما خضراء ومثمرة فأصبحت حاليا قاحلة إلا من الأشواك والأعشاب اليابسة.
15: كانت أشجار مثمرة، يعني الشجرة إلها 70 سنة و100 سنة في الأرض، اليوم اجت الدوات الإسرائيلية جرفت كل الأشجار.
13: من الزيتون المجني ما يخزن، ومنه ما يذهب إلى المعاصر. 7 معاصر فقط بقيت تعمل بإمكانات محدودة بعد أن طال الدمار 40 منها.
16: إحنا ما قبل الحرب كان عندنا هنا في المعصرة يطلع ما 5000 تنكة 7000 تنكة تقريبا، اليوم ما بطلعش 150 تنكة 200 تنكة، يعني إحنا كمان أسبوعين حنقف.
13: مع تجريف معظم أراضي الزيتون وقضم

0: منه إلا القليل، قليل يتمسك به أصحابه ويصعب عليهم ضياعه، فهو أكثر من شجر، شيء من غزة نفسها يريد أهلها أن يبقى. نور خالد، الجزيرة، قطاع غزة.
1: قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 94% في العام الماضي. توقع استمراره على هذه الحال حتى يبلغ 100% في العام 2029. وخلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في بانكوك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في مزيد من الهشاشة على الوضع المالي العالمي. معنا من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، مرحبا بك. أبرز ما تمخضت عنه اجتماعات صندوق النقد في هذا اليوم.
2: في الواقع هناك رسائل تحذيرية مختلفة سمعناها من أكثر من مسؤول في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمسؤولين الآخرين، تحدثوا برسائل تتحدث عن ضرورة الاستجابة المالية السريعة وإعادة هيكلة الكثير من السياسات والإصلاح المالي لمواجهة هذه العاصفة التي شهدها العالم بسبب أزمة مضيق هرمز والعديد من الأمور المتعلقة ربما بتغيرات المناخ في بعض المناطق والجفاف وغير ذلك من الأمور التي جاءت في وقت متزامن. إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي تحدثت عن ضرورة التحرك والاستجابة المالية، وهنا قالت بأن هناك حاجة لإجراء مالي عاجل وأن المخاطر المالية تتزايد وتطلب من الحكومات التحرك بشكل سريع، وهناك حاجة لتحسين أنظمة الضرائب والإنفاق العام مع تزايد الدين العام إلى تقريبا 94% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، وهناك توقع أن يرتفع إلى 100% خلال سنوات قليلة مع نهاية هذا العقد. طبعا هناك في ظل هذا الوضع القاتم هناك مؤشرات إيجابية هنا في منطقة آسيا والمحيط الهادي. تتحدث مديرة صندوق النقد الدولي عن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تظل المحرك الأساسي للنمو العالمي، هي الأكثر نموا في منطقة حول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، رغم وجود انكماش مثلا في منطقة الخليج وتراجع للنمو في بعض المناطق الأخرى في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، لكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تظل تسهم ب 68% من الناتج المحلي الإجمالي حول العالم. من هذه الدول دول آسيان التي تسهم بتقريبا ب 4.5 تريليون دولار من الناتج المحلي حول العالم، وبالتالي هي من المناطق التي ما زالت تنمو بنسبة 4.5%. طبعا الصدمات الخارجية أصبحت تحدي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لم يعد الصراع أو التنافس بين الصين والولايات المتحدة هو التحدي الوحيد كما ذكر أكثر من متحدث، إنما هناك قضايا أخرى تتعلق بالمناخ، تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. كل هذه التحديات تجعل من التحديات السابقة التقليدية ليست هي الوحيدة، وبالتالي هناك حاجة للتوجه نحو التعامل مع التحديات الخارجية. النمو العالمي ما زال مرنا ومتينا، لكن بالطبع هامش الأمان بدأ يتراجع، والقضايا وهناك حاجة للتعامل مع صدمات ممكنة من الذكاء الاصطناعي الذي وفر فرصا كبيرة للدول الصناعية والدول المتقدمة العشر الأبرز في هذا القطاع، لكنها أيضا تهدد دول أخرى بالتراجع الاقتصادي عن تلك الدول. نعم،
1: أنت تحدث عن الرسائل التحذيرية التي وجهت من قبل المسؤولين في صندوق النقد الدولي، لكن في المقابل هم الصندوق يتوقع نمو الاقتصادات هذه المنطقة، مثلا تحدث عن الاقتصاد السعودي هناك نمو، كيف يستقيم هذا مع ذاك؟
2: هناك صورة متباينة بشكل كبير، نتحدث عن تراجع أو انكماش أو ركود في منطقة الخليج والدول المطلة على الخليج العربي عموما، إيران، العراق، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، البحرين، وكل هذه الدول متضررة بشكل كبير. ربما السعودية الأقل تضررا من قبل الدول من بين الدول المطلة على الخليج العربي، ولكن هناك دول أخرى ترتفع فيها نسبة الانكماش الاقتصادي وتتفاوت ما بين 3 إلى 16%، ربما هي المنطقة الأقل نموا حول العالم مقارنة بشكل متعاكس ومختلف تماما مع ما يحدث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طبعا منطقة مثلا نتحدث عن إفريقيا 1 إلى 2%، أمريكا اللاتينية 1 إلى 2%، إلى أوروبا أيضا هذه النسب تتفاوت، وطبعا الوضع مختلف. نتحدث عن دول تأثرت بالحرب بشكل مباشر، دول العالم عموما تأثرت بأزمة النفط، بعض الدول استفادت من هذه الأزمة برفع الإنتاج مثل البرازيل، كازاخستان، ماليزيا وبعض الدول الأخرى، وحتى روسيا لبعض الدول أصبحت مصدر للطاقة الطاقة.

0: وبالتالي الوضع يعني متباين بشكل كبير من حيث الطاقة تصديرا واستيرادا وتأثرا، وكذلك من حيث الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن بضع عشرات، نتحدث عن 36 دولة تحديدا أو أقل أو أكثر بقليل دول مشاركة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، 10 منها متقدمة عن غيرها، فيما الدول الأخرى التي ليس لديها تقنيات أو صناعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تبدو متأخرة جدا عن هذا الركب. أيضا التجارة العالمية أيضا تأثرت بهذا الإطار. نتحدث عن تسارع حركة التجارة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقابل تراجع الخدمات التي تأثرت بأزمة مضيق هرمز والحرب القائمة وما انعكس على الرحلات والنقل والشحن. هذا الأمر طبعا دفع منظمة التجارة العالمية في تقرير أخير لها تحدث عنه مسؤول من هذه المنظمة اليوم بأن الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالخدمات تراجع بشكل كبير بالأشهر الأخيرة تأثرا بأزمة مضيق هرمز.
1: نعم، من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم، شكرا جزيلا لك. وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% لعام 2026، مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي. لكنه رهن هذا النمو بحدوث هدوء جيوسياسي وتقييمات تكنولوجية للذكاء الاصطناعي قد تشهد تراجعا. المزيد مع يوسف خطاب.
2: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه: عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026، ثم يتراجع ل 24% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل والعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2,700,000 برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا، الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 1.21%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 0.3% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20% وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
1: شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات شاركوا في مظاهرة حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي. انضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور كذلك. لماذا؟ للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية، وكذلك للمطالبة بتوفير الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية التي تلزم المؤسسات التعليمية والتي تفتقدها هذه المؤسسات. كل هذه التحركات تأتي بعد احتجاجات بدأت في ضواحي باريس منذ منتصف سبتمبر أيلول، ثم هذه الاحتجاجات اتسعت لتشمل مدنا ومؤسسات تعليمية أخرى. هذه الحركة بدأت من شكاوى مرتبطة بنقص المدرسين، كذلك نقص الموظفين، كذلك ظروف الدراسة ووضع المؤسسات التعليمية أصلا، ثم اتسعت هذه المطالب حتى وصلت إلى مظاهرات في باريس نفسها.
3: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
4: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
3: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
5: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
6: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
3: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
1: في أمان الله.
7: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل الإعلام.
8: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
9: أرسلتها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
10: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
11: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
12: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
13: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
14: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
15: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
16: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
17: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
18: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
19: نحن الآن نتواجد في أحد مخيمات النزوح الواقعة ما بين محافظة عدن ومحافظة عز. هذه المناطق استقبلت النازحين خلال الفترة الماضية، تقول المنظمات الحكومية عددهم وصل إلى 200,000 نازح. إذا ركزتم معي في الصورة ترون معي هنا الأدوات التي نستطيع أن نصفها بأنها بدائية. هذه عبارة عن أقمشة بلاستيكية لا تقيهم البرد، لا تقيهم أيضا حرارة الشمس، ولا يستطيعون الجلوس فيها.
20: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قال إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. على صعيد المتصل نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك عدة مرات مع ترامب. في قطاع غزة قال مجمع الشفاء الطبي إن امرأة استشهدت وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة غربية مدينة غزة. نبدأ بتطورات الملف اليمني، حيث أعلن التحالف استهداف مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. بينما قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. هذا وتركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. ما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ لماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
1: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق

0: شمالا نحو محافظة الجوف مرورا بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دورا هاما في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحدا من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دورا محوريا في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: الآن نذهب إلى نافذة عسكرية وقراءة في تطورات المشهد اليمني مع زميل محمد حمدان.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
3: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن، نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاثة صواريخ في محيط الرياض، وأيضا ثلاثة طائرات مسيرة، بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية قريبا من الدمام، حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية. أيضا أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه استهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت و10 مرات، وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز حيث أبرز المعارك. ما يراد هنا في تعز تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة، ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشرنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا.
3: بشكل أقرب.
4: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سلامين. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في تنوع ما بين الصواريخ المجنحة، الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
5: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع، هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة. وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، ليس مربع. وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة، وطبعا المسيرات التي تصل إلى حدود 2000 كيلومتر في بعض الحالات. فإذن يستخدم الحوثيون هذه المجموعة المركبة من المقذوفات بهدف إرباك المنظومات الاعتراضية، الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، وهذا ما يحصل بالحقيقة.
4: لأنه طيب لو انتقلنا إلى اليمن،
5: ولكن نلاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
4: ما الذي تقرأه في مجرى اليوم؟ استهداف ممكن

0: منشآت يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
0: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وفي أبرز مستجداته، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن، ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وكذلك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ من عندك إيهاب، ترامب يقول صبرنا قد نفد، سنلقن طهران درسا قاسيا. التعقيبات على هذه التصريحات دونالد ترامب، هل أنها تأتي في سياق انتخابي في واشنطن؟ ما صدى هذا الكلام؟
3: نعم، بالفعل هي في سياق انتخابي معاد، لأنه أطلق هذه التصريحات في جولته الانتخابية بولاية ألاسكا، والتي يؤكد دوما الرئيس دونالد ترامب في هذه الأيام مع فعاليات انتخابية كثيرة بأن الولايات المتحدة تحقق الانتصار، وبالتالي هو يقدم الوضع مع إيران في سياق انتخابي لحث الجمهوريين على التصويت أو الناخبين الأمريكيين للتصويت للجمهوريين مع هذه الحرب غير الشعبية في الولايات المتحدة. لم تصدر أصداء في الحقيقة في واشنطن على الصعيد السياسي إزاء هذه التصريحات، لكنها كلمات قوية حينما يقول الرئيس الأمريكي أنه سيلقن إيران درسا وأن صبر الولايات المتحدة نفد، وهي عبارات لم نشهدها خلال الأيام القليلة الماضية. على الأقل كانت تصريحات الرئيس دونالد ترامب دوما تتحدث عن اقتراب نهاية هذه الحرب وأن أسعار الطاقة ستنخفض بمجرد انتهائها، لكن اليوم أو قبل ساعات الرئيس ترامب يتحدث أيضا عن قرب اتخاذ قرار بشأن إيران من دون ما يحدد ما طبيعة هذا القرار وما هو الدرس الذي سيلقن للإيرانيين على حد قوله. لكنه رسم أيضا صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في إيران، قال إن معدلات التضخم في إيران تشهد ارتفاعا كبيرا للغاية، وأن إيران لم تعد تستطيع أن تدفع رواتب الجنود أو أفراد الجيش والشرطة. كذلك تحدث أيضا عن مضيق هرمز، وأعاد التأكيد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وأن حركة الملاحة والنفط والغاز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب. وأشار أيضا قلل من أهمية الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هنا في الداخل الأمريكي، وقال أن هذه الارتفاعات لا تقارن بالثمن وبالهدف الاستراتيجي من منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال أن هذا هو الهدف أن الولايات المتحدة لن تسمح للإيرانيين بامتلاك هذا السلاح تحت أي ظرف وتحت أي وضع. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن تدمير القدرات البحرية والجوية في إيران وأن إيران في حالة انهيار عسكري أيضا. هذه التصريحات للرئيس الأمريكي تأتي أيضا تزامنا مع ما كشفه موقع أكسيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين من اتصال هاتفي أجراه الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث فيه مسألة العودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران ربما قبيل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر، أي نتحدث خلال أسبوعين نقلا عن هؤلاء المسؤولين الذين أكدوا أيضا أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا ولم يحدد الجدول الزمني، وإنما أعطى لنتنياهو الضوء الأخضر وكلفه بوضع الاستعدادات في حال قرر هذا الأمر. على أيضا على الجانب الآخر مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأن الرئيس ترامب لا ينوي العمل العسكري والقيام بعمل عسكري ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، وهو الذي كان أكده الرئيس ترامب أيضا في منشور قبل أيام على منصة تروث سوشيال. على الصعيد الدبلوماسي يؤكد أيضا مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن المفاوضات ما زالت مستمرة، لم تحرز تقدما لكنها أيضا ما زالت قائمة، وأن الولايات المتحدة تتمسك بالمطلب بتقديم إيران لتنازلات فورية في الملف النووي.
2: ما زال هناك مفاوضات، وأذهب بهذا الأمر إلى طهران، إلى مراسلتنا رانيا قاسمي. الخارجية الإيرانية تقول أنها تضع لمسات الأخيرة للرد الإيراني على الرد الأمريكي. رانيا قاسمي.
4: نعم، يعني بالفعل يمكن القول أن إيران تواصل الجهود الدبلوماسية، تواصل المحادثات من أجل خفض حدة التصعيد. وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس رخشي اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، ناقش فيها التطورات الإقليمية ومن بينها الأوضاع في اليمن، كما أيضا ناقش سبل إعادة الاستقرار إلى المنطقة. هذه أو هذا الاتصال يأتي بعد تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده أجرت مفاوضات مع الجانب العماني من أجل تحديد مسار آمن لحركة الملاحة المؤقتة حاليا في المضيق، وتأكيد على أن أي يعني تحرك أو أي اتفاق يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الاعتبارات الأمنية واعتبارات السيادة لكل من إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتان الساحليتان المتضادتان على المضيق. ورغم أن هذه يعني الكشف عن هذا استمرار الاتصالات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، وأن ما تبقى هو بعض التفاصيل التنفيذية التي بحاجة إلى المتابعة، يمكن القول أن إيران تحاول من خلال هذه التصريحات تثبيت المعادلة المتعلقة بأن إدارة المضيق يجب أن يخضع لإدارة إيرانية وإشراف إيراني، وأنه لن تقبل طهران بأي تدخل من قبل أي أطراف ثالثة في المضيق. وهذا الأمر وهذه المعادلة يجري أيضا محاولة تثبيتها عسكريا مع تأكيد القوات المسلحة الإيرانية سواء بحرية الجيش أو بحرية الحرس الثوري أنها تواصل معاقبة ما وصفتها بالسفن المخالفة والتي تعمل على إغلاق أنظمة التتبع الخاصة بها وتحاول الخروج أو الدخول عبر المسار الجنوبي الذي تعتبره إيران غير قانوني وغير مصرح به. وقد تم الإعلان من قبل بحرية الجيش، وهذا تطور جديد أن تقوم بحرية الجيش بالإعلان عن هذا الأمر، أنه تم يعني أو أكدت اندلاع حريق في سفينة مخالفة حاولت المرور عبر المنطقة التي وصفها الجيش بالمحظورة، وأكد على أنه أعاد انتشار قواته في شرق مضيق هرمز، وأنه يرصد بدقة التحركات في البحر وفي المضيق. هذه التصريحات تأتي أيضا بعد التأكيد من قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي عظمائي على أن بلاده هي من تسيطر على مضيق هرمز، ووجه يعني تحدي للولايات المتحدة وقال أنه إذا كان بالفعل المضيق مفتوح كما تقول المستويات الأمريكية فلماذا لا تتقدم القطع البحرية الأمريكية باتجاه المضيق، مؤكدا على أن ما يتم الإعلان عنه بشأن استهداف أو إيقاف السفن التي تصنفها إيران بالمخالفة وبث صور لها هو جزء بسيط، وذلك من أجل إذلال الولايات المتحدة والتأكيد على أن المضيق مغلق كما يقول العميد علي عظمائي. إذن هذا التحدي الإيراني والتأكيد على فرض السيطرة ومحاولة تثبيت هذه المعادلة يتزامن أيضا مع مواصلة تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غاضري أبادي على أن بلاده

0: لم تتوانى على الإطلاق عن الحوار مع جميع الأطراف وأنها ترحب بالدبلوماسية، أكد على أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة بالفعل على الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الإيرانية الذي تم تقديمه إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري في نيويورك، وأشار إن على الجانب الأمريكي أن يبدي المرونة وليس إيران، لأنه هو من انتهك بنود مذكرة التفاهم. تم التأكيد على تمسك إيران بمواقفها وسعيها لحل هذه الأوضاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن هناك أيضا يعني تأكيدات على استعداد إيران للدفاع عن البلاد في حال تعرضت لأي هجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. تم التأكيد على أن أي هجوم سيتم معه فتح جبهات جديدة واستخدام أسلحة متطورة جديدة تم إنتاجها وتصنيعها بعد معرفة نقاط الضعف في القوات الأمريكية. هذه النقاط الضعف التي تقول المستويات العسكرية خاصة في بحرية الحرس الثوري أنها عرفتها بعد الحربين الأخيرتين، وأنها الإنتاج العسكري والمتطور مستمر منذ حرب الأربعين يوما. هذا الإنتاج اليومي يتناسب مع التحديات الجديدة.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر كان لهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. الآن معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا دكتور عباس. ومعنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية من مؤسسة وكي ستراد، مرحبا بكما. أبدأ من واشنطن دكتور ريتشارد. علي عظمائي هذا قائد قوات بحرية في الحرس الثوري الإيراني، كما نقلت مراسلتنا رانيا قاسمي، خرج الرجل وهدد علنا البارجات الأمريكية السفن الأمريكية بأنه إذا كان المضيق مفتوح فلتقترب هذه البارجات. الرجل يهدد بإغراق ناقل السفن الأمريكية والمضيق مغلق، وطهران تذل واشنطن بعد كل هذا الزمان.
2: هذه التهديدات ليست بجديدة، والإيرانيون حاولوا استهداف وحدات وقطاع بحرية أمريكية قبل فترة في الخليج وأحيانا خارج الخليج. لم تنجح إيران إلى غاية الآن في إصابة أي من هذه القطاع، بالتالي أنا لا أتوقع بأن هذه التصريحات ستؤثر على القرارات الأمريكية. القلق الأمريكي الوحيد هو إصابة السفن المدنية وناقلات المدنية التي تحاول عبور المضيق، لكن هذا النوع من التهديدات لن يكون له أي أثر على أمريكا.
1: هو المضيق مغلق أم مفتوح حتى بس نتأكد دكتور ريتشارد وايتس؟
2: المضيق مفتوح جزئيا، وهذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قامت بضمان تدفق كمية مهمة من النفط وبضائع أخرى خلال الفترة الماضية، تحديدا الأسبوع الماضي. وحسب ما قيل حجم النفط الذي خرج من الخليج كان أكبر حتى من الفترة التي سبقت الحرب. وهذا الأسبوع الهجمات على السفن المدنية تزايدت، بالتالي حجم العبور وكمية النفط المتدفق ربما صارت أقل هذا الأسبوع.
1: دكتور عباس خميار، مسؤول إيراني أو مسؤولان إيرانيان قالا لرويترز أنه يعني سياسة استهداف السفن ستتوسع في المضيق، لماذا؟ حتى تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لترامب والجمهوريين. البعض يقول لك دكتور عباس خميار أنه حتى لو كسب الديمقراطيون في النواب وفي الشيوخ دفعة واحدة، هذا الأمر لن يؤثر على سياسة ترامب الخارجية فيما يتعلق بإيران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين. بالفعل هناك التهديد أصبح أكثر وتيرة مما كان عليه، وهذا أمر طبيعي. أتصور بأن الإيرانيون واثقون من أنفسهم، والقوة البحرية أو العسكريين بصورة عامة ينطلقون من أرض صلبة، ولذلك هذا يأتي هذا التحدي في هذا السياق. الأمريكيون اعترفوا بأن إيران استخدمت في الشهر الماضي أسلحة متطورة جديدة، مما منعت القطاعات العسكرية أن تقترب من المياه. صحيح يتحدث ضيفك بأن هناك
1: ليس أسلحة، لم يقولوا أسلحة دكتور، يعني قالوا عن قوارب وبها مدنيون يراقبون، يعني هكذا تحدثوا، ليس أسلحة جديدة
3: لا، الإيرانيون يتحدثون عن أسلحة جديدة، عن أسلحة متطورة استطاعت أن تبعد القطاعات العسكرية من الممر، وهذا ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت هي ابتعدت نوعا ما عن الممر. ضيفك يعترف بأن المضيق مفتوح جزئيا، يعني هذا وأساسا ليس الموضوع موضوع تصريحات اعتراف أو عدم اعتراف رواية إيرانية أو رواية أمريكية، هو الواقع يبين. يعني أسواق الطاقة هي التي تتكلم، محطات البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحدث عن واقع المضيق، هل هو مفتوح أو هو ما زال
1: هو أسواق الطاقة تتحدث عن ملايين البراميل التي تخرج دكتور عباس خميار، يعني تكاد تقترب من مستوياتها ما قبل ما حدث في المضيق.
3: نعم، ملايين تدخل وتخرج وكل شيء مفتوح، لكن هذا على الورق ومن خلال التغريدات والتصريحات، الواقع هو شيء آخر. كما قلت أسعار الطاقة، وضع إذا كانت الأمور كما يقول الرئيس ترامب، إذن لماذا هذا التضخم، ولماذا هذه الأسعار، لماذا لا تتغير الأسعار، ولماذا هذه التهديدات وطلب المفاوضات مرة أخرى؟
1: حسنا، لنفترض يا دكتور عباس خمير، لنفترض أن كل ذلك صحيح، أنت لم تجبني على هذا السؤال الأساسي. إذا كان كل ذلك صحيح، ترامب سيخسر هو وحزبه انتخابات التجديد النصفي، لكن بكل بساطة البعض يقول لك هو لن يؤثر عليه هذا الأمر. رهان إيران على ماذا؟ على شيء خاسر، لا يعني لا يهتم به أصلا ترامب.
3: أصلا إيران لا تراهن يا أخي، إيران لا تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على الانتخابات الأمريكية، وتعرف بأن كان الجمهوريون كانوا أو الديمقراطيون في النهاية التوجه هو توجه ضد إيراني، هذا أمر واقع. لكن في النهاية خسارة ترامب هو مكسب معنوي لإيران، كما كان هذا المكسب في خسارة جيمي كارتر في عام 1980 عندما تفاوض مع الإيرانيين لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزوا لمدة 444 يوما، وكان تلك الخسارة قد أدت إلى خسارة معنوية للأمريكيين على مستوى العالم. في نفس الوقت الموضوع ليس خسارة أو فوز الديمقراطيين أو الجمهوريين، الموضوع اللي إيران تدافع عن ثوابتها، عن وحدة أراضيها، وتقف أمام التهديد الأمريكي. الرئيس ترامب هو الذي يهدد، وهو الذي يريد أن تستسلم إيران وتقبل كل ما يريده كما يقول الرئيس ترامب. لذلك هذا هو الدفاع عن الثوابت ودفاع عن الوحدة الأراضي الإيرانية.
1: نعم، أذهب بالدكتور ريتشارد وايتس. دكتور ريتشارد، ترامب قال يعني الصبر قد نفد وسنضرب طهران بقسوة، كان قال كذلك أنه لن ينسى ما فعله الحوثيون، لن ينسى ما فعله الحوثيون أبدا. بالنظر لطبيعة هذا الرجل وقلة صبره وما يقال عنه، ممكن فعلا بعد انتخابات التجديد النصفي أن الرجل قد حسم أمره وسيضرب وصبره نفد وانتهى الأمر؟
4: It's possible.
2: نعم، هذا ممكن. أعتقد أنه سيقوم بذلك قبل الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات سيشعر بأريحية أكبر ليقوم بما يريد. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب لن يعتمد فقط على الضغوطات الاقتصادية والعقوبات الحالية المفروضة على إيران، ولكن سيعمد لاستخدام القوى العسكرية بعد الانتخابات ربما. وهذه الإجراءات الحالية تهدف إلى دفع إيران للعودة لطاولة المفاوضات، وهناك تعزيزات عسكرية متجهة إلى المنطقة وهي ستصل خلال 4 أو 5 أسابيع من الآن.
1: دكتور عباس خميار، تعزيزات قادمة خلال أسابيع.
3: نعم،
1: التعزيزات العسكرية الأمريكية قادمة خلال 4 إلى 5 أسابيع.
3: هذه ليست بالأمر الجديد، دائما الأمريكيون يجهزون حالهم وشنوا حرب بكل ما لديهم من قوة ومن طاقة، ومعهم الإسرائيليون. ولكن ماذا حققوا من هذه الحرب؟ إذا كان بإمكانهم الانتصار والفوز العسكري لما كانت الأهداف الأمريكية تتغير بهذه السرعة وتتراوح بين حرب اقتصادية وحصار ومن ثم حرب إعلامية وحرب مركبة. يعني إذا كان الرجوع إلى الحرب العسكرية هذا يعني الكثير، يعني بأن الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية الأمريكية قد فشلت إذا ولن تؤتي أكلها. إذا كان كذلك لماذا تتغير هذه الأهداف؟ كل الأمور تشير بأن الأمريكيون لم يملكوا استراتيجية، لا عند دخولهم في الحرب ولا عند خروجهم من هذا.
1: شكرا دكتور. دكتور عباس خمايار، دبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ العلاقات الدولية بطهران، شكرا جزيلا لك. وشكر كذلك للدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية من مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات. هذه الأوضاع دفعت بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
4: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
5: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
4: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
6: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
4: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
7: ما ساكنة منطقة يك بوديم.
8: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
4: تستمر الحياة في طهران لكن كلفة تفاصيلها تتغير.
6: ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
9: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
6: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين.
10: عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: إلى تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي الرمال غربية مدينة غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بشأن قوات الاحتلال قصفا مدفعيا وإطلاق نار داخل مناطق سيطرتها شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. معنا من غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، مرحبا بك. ما هذه الشقة التي تم ضربها من قبل الإسرائيليين؟
11: نعم معاذ، هي شقة مدنية في محيط مجمع الشفاء الطبي استهدفها الطيران المروح الإسرائيلي فجر هذا اليوم بأكثر من صاروخ. النيران اشتعلت بصورة كبيرة داخل هذه الشقة وأسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عدد من المواطنين. من بين الإصابات طفلة وصلت أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي ونجت بأعجوبة من وسط النيران التي اشتعلت داخل هذه الشقة. وبعد ساعات طويلة من اشتعال النيران تمكن الدفاع المدني بإمكانات ضعيفة جدا من إخماد الحرائق التي اشتعلت داخل هذه الشقة والسيطرة على الحريق، وبعد ذلك تم انتشال شهيدة وهي ريم عوض، وبالإضافة إلى عدد من الإصابات وأيضا انتشال طفلة وصلت بحالة جيدة إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي نفذها طيران المروح الإسرائيلي فجر هذا اليوم. بالإضافة معاذ إلى القصف المدفعي وإطلاق النار الغير مسبوق في المناطق الشرقية من مدينة غزة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة تحديدا في حي التفاح الذي شهد عملية قصف مدفعي غير مسبوق باتجاه منازل الفلسطينيين داخل مواقع سيطرة قوات الاحتلال والمسيرات الإسرائيلية التي قامت أيضا بإطلاق القنابل باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم القربين من منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. وعلى ما يبدو أن الاحتلال يسعى في هذه الأثناء إلى توسعة المنطقة الصفراء التي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وهذا ما حدث قبل يومين في حي الشجاعية من عملية قصف مدفعي لتقديم المكعبات الصفراء، وبالتالي هو يوسع من هذه المنطقة باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة. وفي هذه الليلة أيضا شهد حي التفاح ومنطقة السنافور عملية قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المروحية والمسيرات باتجاه الفلسطينيين بهدف تهجير السكان من تلك المنطقة لتوسيعها والسيطرة أكثر على أراضي قطاع غزة. يذكر أن الاحتلال يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة القطاع، وما تبقى من مساحة قطاع غزة من المناطق الغربية لا زال يتواجد فيها أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة. كذلك في جنوب القطاع استمر القصف المدفعي وإطلاق النار في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك أيضا المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قصف مدفعي إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية التي تتواجد في مواقع سيطرتها وتتقدم باتجاه منازل الفلسطينيين وتقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي وتصيب عدد من الفلسطينيين، وهذا ما سجلناه خلال الأيام الماضية من وصول أعداد كبيرة من الإصابات في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة إطلاق النار العشوائي باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر بهدف تهجير السكان من تلك المناطق لتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن تحليق مكثف وغير مسبوق للطائرات المسيرة بكل أنواعها في أجواء وعموم قطاع غزة، تحديدا مدينة غزة التي تشهد عمليات قصف مستمرة من قبل هذه المسيرات على مناطق مختلفة، ونتحدث عن المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية لكن الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي يلاحق الفلسطينيين في تلك المناطق في بقعة ضيقة من مساحة قطاع غزة، ويستهدفهم في شقاقهم وفي خيامهم وفي الطرقات وفي مراكبهم وعلى درجاتهم الهوائية. الجيش الإسرائيلي لا زال يصعد من خروقاته منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. نتحدث عن أكثر من 1500 شهيد نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة. في كل يوم نسجل أعداد من الشهداء والإصابات نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية، وصباح هذا اليوم سجلنا شهيد أو شهيدة حتى هذه اللحظة في القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة في محيط مجمع الشفاء الطبي تحديدا، وما تم انتشاله من شهيدة وعدد من الإصابات حتى هذه اللحظة.
1: شادي شامية مراسل الجزيرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرقي رام الله. على صعيد المتصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في عدد من مدن وقرى الضفة.

0: والمركبة ليث، ولماذا؟
1: معاذ، هو ذات التصعيد الذي يواجهه الفلسطينيون يوميا في مناطق الضفة الغربية من جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي تارة وتارة أخرى، عبر الاعتداءات التي تنفذها جماعات استيطانية على رأسها شبيبة التلال وكذلك جماعات تدفيع الثمن. كان هذا اليوم الحدث الأبرز تحديدا في مناطق الضفة الغربية هو ما جرى في بلدة مخماس قضاء مدينة القدس، حيث أضرم مستوطنون النار بمسجد وكذلك مركبة، إضافة إلى حرق وتكسير وتخريب أشجار الزيتون في تلك المنطقة بعد أن داهموا المنطقة في ساعات ما بعد منتصف الليل وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين. يأتي ذلك ضمن تصاعد وتيرة الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين، أكثر من 5000 عملية حرق واعتداء نفذت بحق ممتلكات الفلسطينيين وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أدى ذلك إلى حرق وتنفيذ أضرار بأكثر من 500 حادثة في الضفة الغربية ضمن سلسلة الاعتداءات التي وصلت إلى أكثر من 63 ألف اعتداء نفذت منذ 7 أكتوبر 2023. جاء ذلك أيضا في أعقاب عمليات اقتحام واعتقالات نفذت من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، في شمالها تحديدا في بلدة علار إلى الشمال من مدينة طول كرم، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، إضافة إلى تنفيذ اقتحامات في بلدة عتيل أيضا في شمال المدينة، في مدينة جنين تحديدا في بلدة برطعة الواقع خلف جدار الفصل العنصري، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واسعة نفذت في تلك المنطقة استهدفت العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. في مدينة قلقيلية شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مداهمات واعتقالات طالت أسرى محررين، الاحتلال الإسرائيلي اعتقل على الأقل 8 أسرى محررين فيما اعتقل عددا آخر من الفلسطينيين خلال مداهمات لمنازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم. في مدينة نابلس اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عددا من أحياء المدينة، نفذ اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال فلسطيني في بلدة كفر قليل وكذلك فلسطينيين آخرين في منطقة وبلدة برقة إلى الشمال من المدينة، حتى وصل الأمر إلى جنوب الضفة الغربية وتحديدا في بلدة السعير التي شهدت في ساعات الصباح عمليات اقتحام واعتقال لطفل فلسطيني كان يتواجد في محيط فناء المنزل بعد أن داهم الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها واعتدى على الساكنين فيها. هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة التصعيد المتواصلة أيضا مع بدء موسم قطف الزيتون. في هذه اللحظات المستوطنون منعوا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار الزيتون تحديدا في محيط مستوطنة دوتان إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، بالرغم من وجود تنسيق مسبق وترتيبات مع الإدارة المدنية وكذلك الارتباط العسكري الفلسطيني والإسرائيلي. المستوطنون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. نتحدث وفق وزارة الزراعة الفلسطينية معاذ، خلال العام 2025 منع أكثر من 123 ألف دنم من وصول الفلسطينيين إليها. في هذا العام مع تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية ووضع أكثر من 211 بؤرة استيطانية شرذمت وقطعت أوصال الضفة الغربية عن بعضها البعض، يواجه الفلسطينيون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم ولقطف ثمار الزيتون. نتحدث عن مساحات وصلت حتى بعض المناطق في ألف وباء بموجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا وأمنيا أيضا للسلطة الفلسطينية. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، والتي ترى بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة السبيل الوحيد لتحقيق مكاسب حقيقية في الانتخابات الإسرائيلية هو ما يمكن تطبيقه على الأرض من اعتداءات تتصاعد بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هذا أيضا يأتي بالتزامن مع تنفيذ عمليات اعتقال تصاعدت حدتها منذ 7 أكتوبر، حيث وصلت وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى أكثر من 25,000 فلسطيني اعتقلوا من الضفة الغربية والقدس يقضون بأحكام متفاوتة. لا يزال أكثر من 9,500 أسير يقبع داخل سجون الاحتلال يتعرضون لسلسلة

0: عمليات التنكيل والاعتداء.
1: وفي مسألة موسم قطاف الزيتون في هذه الأيام، فتية التلال هم رأس الحربة في هذا الأمر ليث؟
0: بالطبع هم مدعومون بشكل كامل من قبل وزراء في الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، نتحدث عن بن غفير وسموتريتش، هؤلاء المستوطنين وأعضاء الكنيست وأعضاء أيضا الحكومة قاموا بمد ودعم هؤلاء المستوطنين بكامل احتياجاتهم للسيطرة وبسط نفوذهم في مناطق الضفة الغربية. شبيبة التلال مجموعة تنشط في الضفة الغربية بشكل بات ملحوظا، على غرار ما تحدث به نتنياهو حول قلة قليلة، إلا أنه على الأرض هم من يحكمون وهم من يتصرفون وهم من يهاجمون بمشاركة وحماية مشددة من جيش الاحتلال.
1: من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك ليث. قال صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 94% العام الماضي، ويتوقع استمراره على هذه الحال حتى يبلغ 100% في العام 2029. خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في بانكوك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في مزيد من الهشاشة للوضع المالي العالمي. من بانكوك معنا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب مرحبا بك. هناك تحذيرات إذن على لسان المسؤولين في البنك الدولي، في صندوق النقد الدولي صهيب.
2: نعم، هي رسائل تحذير سمعناها ليس فقط من مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنما حتى من بعض الوزراء المسؤولين، بعض محافظي البنوك المركزية الحاضرين في هذه الاجتماعات المطولة. حقيقة هي رسائل تحذير بأن أزمة مضيق هرمز وبعض الأزمات الأخرى المتعلقة بالمناخ وغيرها من الأمور، هذه الأمور كلها تزامنت في وقت واحد بعد 7 سنوات مستمرة من الصدمات المتتالية. كل هذا الأمر جعل من البنك الدولي وصندوق الدولي يرسلان رسائل تحذيرية بضرورة التحرك والتحرك العاجل ماليا بإجراء إصلاحات ضريبية، بإجراء إصلاحات مالية عديدة والبحث.
1: لمن الرسائل موجهة صهيب؟
2: من حيث الواردات ومواصلات.
1: من يحذرون؟
2: موجهة إلى المراكز، إلى البنوك المركزية. في يحذرون البنوك المركزية في معظم الدول بأن تعمل على سياسات تساعد اقتصاداتها وتساعد على مواجهة هذه الصدمات، وكذلك الدول بأن تجعل من تعيد النظر في العديد من السياسات ليستمر مقاومتها لهذه الصدمة. نتحدث عن متانة الاقتصاد العالمي ومرونته لحد ما بشكل عام، مع استثناء المنطقة المعرضة للصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر، لكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الدول النامية في مختلف أنحاء العالم يمكن أن تقاوم هذه الصدمات لوقت أفضل. استمعنا مثلا إلى وزير الخارجية أو وزير الشؤون الخارجية البريطاني تحدث عن كيف أن الدول النامية تواجه صدمات متتالية وصدمات مكتملة الأركان أو مثالية تأتي في وقت واحد، بين بعد جائحة كورونا وبعد الحرب على أوكرانيا ثم قضايا المناخ، تأتي هذه الصدمة، صدمة أزمة الوقود، لتجعل الضغوط على الدول النامية كبيرة جدا. تحدث في نفس الجلسة عن قضية التمويل وصعوبة البحث عن تمويل لهذه الدول في مواجهة الكثير من الإشكالات المالية، بما في ذلك دعم أسعار الوقود. دعم أسعار الوقود في الدول النامية كانت أيضا قضية محط جدل. نتحدث عن توصية بعدم توجيه المزيد من الأموال نحو دعم أسعار الوقود في الدول النامية، لكن هذا الأمر بالطبع يتصادم مع السياسات، مع الإصلاح، مع القرارات السياسية لكثير من الدول التي ترى في عدم دعم أسعار الوقود إشكالا سياسيا واجتماعيا بالنسبة لها. التقارير الدولية في هذا المنتدى تدعو إلى توجيه المعونات لفئة أكثر تحديدا، للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، المجتمعات النامية، بدلا من توجيه الدعم بشكل واسع لأسعار الوقود لكل من يستهلكها. استمعنا أيضا لمحافظ المصرف المركزي الفرنسي تحدث عن تضاعف التضخم في أوروبا، وقال بأن هذا مرتبط أيضا بأزمة الطاقة، وقال بأنه ليس لأوروبا أن تتعامل مع أسعار الوقود، لكن عليها أن تبذل المزيد من الجهد في العمل الدبلوماسي لحل إشكالية إشكال الطاقة الذي أفرزته أزمة وقال أن هذا يحتم على.
1: شكرا صهيب الجاسم مراسلنا من بانكوك. في فرنسا شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرات حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي. انضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعالم.

0: العملية التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة التعليمية.
1: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
2: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
1: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
3: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
4: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
1: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
0: في أمان الله.
5: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
10: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث.
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.
15: الآن نسمع
7: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
16: نقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا،
7: وصوت يصنع صداه.
17: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
18: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
7: نرصد البداية،
19: مع أن النار لم تتوقف يوما.
7: نتابع التحول،
20: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
7: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
21: حديثة سقطت.
7: الجزيرة،
22: صاروخ باليستي.
7: نرى العالم من كل زواياه.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالات

إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أياد الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية في إيران. وفي قطاع غزة قال مجمع الشفاء الطبي إن امرأة استشهدت وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة غربية مدينة غزة. والبداية بتطورات الملف اليمني، حيث أعلن التحالف استهداف مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، بينما قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. ونتابع هذا الملف بشكل أكثر، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. وأبدأ مع مراسل الجزيرة من الرياض جابع نور، وما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز. حتى هذه اللحظة ما الجديد وما الذي يرصد أيضا؟
1: نعم، إلى هذه اللحظة هو المتوفر هو هذا البيان الذي أصدره الدفاع المدني السعودي، والذي ذكر إصابة 4 أشخاص وهم امرأتين وطفل ورجل، وإلحاق أضرار مادية ل15 منزلا سكنيا في العاصمة الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز ليلة أمس. أيضا وزارة الطاقة السعودية قالت إن مبنى تابعا لشركة أرامكو في الظهران قد تعرض لاستهداف ما أدى إلى نشوب حريق فيه، وأن السلطات المختصة بدأت في احتواء هذا الحريق دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا. ليلة أمس كان المملكة العربية السعودية شهدت موجة من الهجمات أطلقها الحوثيون، فوفق بيانات التحالف فقد تم اعتراض 5 صواريخ كروز أسقط، 4 منها في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، بينما أسقط الخامس في محافظة الخرج. أيضا الظهران والحرض تعرضتا لاستهدافين بصاروخين باليستيين، قال التحالف إنه اعترضهما وتم تدميرهما على الفور. أيضا في هنا في الرياض وفي المنطقة الجنوبية ذكر التحالف اعتراض وإسقاط ثلاث مسيرات أطلقها الحوثيون. هذه الهجمات الواسعة التي شملت منطقة جغرافية في المملكة العربية السعودية جاءت بعد إعلان التحالف تنفيذ عملية غارة جوية على محطة الصباحة المركزية في الصنعاء ومنا مناطق أخرى في الحديدة، قال إن الحوثيين يستخدمونها مركزا لعملياتهم العسكرية ومنطلقا للمسيرات والصواريخ التي يطلقونها باتجاه المملكة العربية السعودية أو يهددون بها الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وذكر أن هدف هذه الغارة هو كان تحييد هذه القدرات الحوثية، ودعا بيان للتحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما سماه العمليات الإرهابية ضد المملكة وضد الملاحة الدولية. حقيقة هذا ما شهدناه خلال الساعات الماضية كان تصعيدا متبادلا بين التحالف وما بين الحوثيين، وذلك ويأتي ذلك بعد أيام كانت تتعرض فيه المملكة وخاصة مطاراتها الرئيسية لهجمات من قبل الحوثيين. فمطار الملك خالد هنا في الرياض لا زالت أعماله التشغيلية معلقة بسبب استهداف الحوثيين لأكثر من مرة، ما أدى إلى وفاة عدد كبير وإصابة أكثر من 300 آخرين. كان اللافت بالأمس صدور بيان من مجلس الوزراء السعودي والذي رفض فيه استهداف الحوثيين للأعيان المدنية، وقال إن السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على هذه الاعتداءات. البيان المجلس الوزراء السعودية أيضا كان قد ثمن ما يقوم به التحالف في داخل اليمن، وهو ما فهم أن هذا البيان كان هو بعبارة عن غطاء أيضا سياسي، لأن المملكة العربية السعودية وفي تعاملها مع هذه الهجمات المتكررة أيضا هي تنتهج سياسة بتوظيف الجانب السياسي وإقناع الدول الأخرى بأن تهديدات الحوثيين ليست خاصا بها وإنما هو تهديد إقليمي، فهي تتحرك بمسارين متوازيين، المسار العسكري المتمثل في الغارات التحالف الداعمة لعمليات فجر اليمن التي انطلقت قبل 10 أيام تقريبا، وأحرزت قوات الشرعية تقدمات ميدانية. والمسار الثاني هو المسار السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية ودعم أكبر قدر ممكن للمملكة العربية السعودية وللحكومة الشرعية في اليمن بأن تهديد الحوثيين يجب أن ينتهي، ويجب الحكومة الشرعية في اليمن أن تسيطر على كامل الأراضي اليمنية.
0: شكرا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى صنعاء ومراسل الجزيرة من هناك نبيل اليوسفي، أهلا بك نبيل من جديد، وأيضا نتحدث عن آخر التطورات الميدانية وما يأتي من تصريحات. نبيل هل سمعتني؟ إذن أذهب إلى مراسلة الجزيرة من تعز وهديل اليماني، أهلا بك هديل من جديد، ونبدأ من آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة على الجبهات في تعز وأيضا في مأرب، وما الذي يرصد؟
2: نعم، في الحقيقة هناك في تعز كانت أعلنت الحكومة اليمنية والقوات التابعة لها عن التقدم والسيطرة في صبر الموادم بعد السيطرة على الصراري بعد معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والحوثيين هنا في المدينة وفي غرب هذه المدينة وفي الطريق المؤدي إلى مدينة عدن. بعد أن أغلق تحاول جماعة الحوثي اقتحام هذه المدينة من الجهة الغربية، دارت معارك عنيفة لأكثر من ساعات في البارحة وثم توقفت، لكن الجماعات الحكومية والقوات التابعة لها أيضا صدت هذا الهجوم الكبير الذي تتعرض له المدينة. هناك قصف ما بين الوقت والآخر يستهدف الأحياء السكنية، وهناك أيضا سقوط عدد للمدنيين. الحالة الإنسانية صعبة للغاية خاصة بعد الحصار المطبق الذي يحاصر المدينة منذ أيام. هناك شح كبير وكثير للغاز المنزلي، للوقود، أيضا للمواد الغذائية والتموينية التي تدخل إلى هذه المحافظة.

0: لا ننسى أننا نتحدث عن أكثر من 4 مليون نسمة في هذا المكان، وفي المدينة تحديدا عن 1 مليون نسمة. هناك أكثر من 500,000 طفل اليوم مهدد بشبح المجاعة. الأوضاع الإنسانية صعبة وكارثية، وأيضا حالة النزوح مستمرة. القوات الحكومية تقول أنها ستستمر في عملياتها وفي صد الهجمات، ليست فقط على المدينة وإنما حتى في الساحل الغربي التابع للمديريات، وأيضا في الريف الغربي والجنوبي. سلاح الجو التابع للحكومة اليمنية ينفذ عدة غارات، ابتداء هنا من جبهة تعز ثم باتجاه جبهات أخرى في ريف المدينة في غربها وأيضا في مأرب. هناك عمليات تقوم القوات الحكومية في مأرب بصد الهجمات، وأيضا رصدت في أكثر من فيديو وبيان وهي توثق فرار لجماعة الحوثي من عدة جبهات في تلك المنطقة.
1: شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من تعز هديل اليماني، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل معنا من جديد، وأيضا يعني أبدأ مما تحدث به الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن قوات الجماعة يعني تصدت لتشكيلات معادية كما اسمها استهدفت صنعاء. آخر التطورات الميدانية وما الذي يرصد الآن؟
2: نعم حسين، كانت قد توعدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بالرد على الاستهداف الغارات السعودية حسب الناطق العسكري على محطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت بأنها سوف تستهدف أو توسع عملياتها العسكرية في العمق السعودي، مؤكدة بأنها سوف تستهدف أو حددت 3 مواقع، هي مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا مصفات أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران. وأكدت أيضا بأنها سترد على هذا الاستهداف. كانت شركة النفط اليمنية التابعة لصنعاء قد أدانت استهداف محطة الصباحة في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى استهداف محطة وقود لتعبئة السيارات في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن. كما أن وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 4 ضحايا من المدنيين، قالت بأنه جراء استهداف الطيران السعودي لمحطة لتعبئة الوقود أو لمحطة شركة النفط في منطقة رأس عيسى أيضا بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية، قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها محطة الصباحة النفطية التابعة لمديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن إعلانه عن استهداف هذه الغارات الجوية لمحافظات عمران وصعدة وحجة وكذلك مأرب والجوف ومحافظتي تعز ولحج وأيضا محافظة دمار وسط اليمن. وأكد بأنه سيتم الرد على هذه الاستهدافات، مؤكدا بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت منذ 3 من سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2300 غارة جوية جراء هذا الاستهداف. وكانت شركة النفط قد طمأنت المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بأن الأمور التموينية على ما يرام، وبأن محطة الصباحة التابعة لشركة النفط كان قد تم تفريغها مسبقا وتم حفظ النفط في مكان آمن. كما أكدت أيضا بأن أو طمأنت السكان حتى لا يحصل هناك أي أزمة تمويلية بأن كل الأمور على ما يرام وبأن المشتقات النفطية سوف تكفي لمرحلة طويلة قادمة. في سياق آخر حسين، بالنسبة للمعارك، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب وأيضا في محافظة تعز، بالإضافة إلى اتجاه محافظة لحج، وأكدت بأنها استخدمت الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة والمدفعية والأسلحة الثقيلة لصد هذه التحشيدات، وأعلنت أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب الكثير من الآليات والعربات العسكرية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا. إذا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. هذا وتركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. فما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبدالله سكر.
3: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجدداً، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دوراً هاماً في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحداً من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وفي أبرز مستجداته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. ونتابع أيضا آخر التصريحات، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا، وآخر ما يتم رصده على الساحة الإيرانية.
4: نعم حسين، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحث خلاله التطورات الإقليمية وسبل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، هذا بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في اليمن. هذا الاتصال يأتي بعد تأكيد من قبل مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي على أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني على الموقف الأمريكي من المقترح الأيام السبعة، والذي كان قد تم نقله إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري في نيويورك. وأكد كاظم غريب أبادي على أن إيران ترحب بالدبلوماسية، لم تترك أبدا الحوار مع أي طرف، وأن على الولايات المتحدة أن تبدي المرونة لإنهاء الحرب القائمة، وذلك لأن هي من قامت بانتهاك بنود مذكرة التفاهم كما يقول غريب أبادي، وأشار أيضا إلى أن بلاده أجرت مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن يعني تحديد

0: مسار مؤقت وآمن الملاحة البحرية أشار إلى أن الاتفاق لم يتبقى سوى بعض التفاصيل التنفيذية التي بحاجة إلى المتابعة، مع التأكيد على أن أي آلية مستدامة لحركة الملاحة يجب أن تكون باتفاق وموافقة إيران وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى أنها يجب أن تأخذ في عين الاعتبار الاعتبارات الأمنية والسيادة لكل من البلدين. هذه التصريحات السياسية تأتي أيضا في ظل تأكيد إيراني على أن إيران والشعب الإيراني لن يقبل بالمطالب غير القانونية تحت الضغوط والتهديد، هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي أكد عزم بلاده على الدفاع عن نفسها بقوة في مواجهة أي ضغوط سواء كانت سياسية أو عسكرية، وأن إيران لديها القدرة والإرادة على القيام بهذا الأمر. وفي ظل هذه المواقف الداعمة للدبلوماسية والتي تسعى لعدم تكرار واستئناف الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة مرة أخرى، هناك أيضا تصريحات عسكرية تتحدث عن أن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز، تؤكد معاقبة ما تصفها بالسفن المخالفة، هذا ما تم التأكيد عليه مؤخرا من قبل قوات البحرية التابعة للجيش الجيش الإيراني الذي أشارت إلى أنه إن هناك سفينة اندلعت النيران فيها، وذلك مع محاولتها الخروج أو المرور عبر المنطقة المحظورة في المضيق، وذلك بعد إغلاق نظام التتبع التابع أو الخاص بها. وتم التأكيد على أن يجب على السفن أن تحترم الإجراءات الإيرانية وإلا فإنها ستتعرض للأخطار. هذا الموقف من قبل قوات الجيش الإيرانية يعني تطور جديد أن يعلن الجيش عن هذا الأمر، عادة ما كان يعلن الحرس الثوري عبر قواته البحرية التصدي أو باستهداف السفن التي تعتبرها إيران مخالفة، ولكن الجيش يقول أنه يرصد بدقة التحركات في شرق مضيق هرمز بعد إعادة انتشاره في المنطقة وإعادة موضوعه خاصة مع في ظل التهديدات الحالية. هناك أيضا يعني تحدي من قبل قائد قوات بحرية الحرس الثوري اللواء أو العميد عفوا علي عظمائي، والذي قال أن على الولايات المتحدة إذا كانت بالفعل تتحدث عن أن مضيق هرمز مفتوح أن تقترب قطاعها البحرية العسكرية من المضيق، وأشار إلى أن قيام بنشر مقاطع فيديو للسفن التي يتم استهدافها أو تتعرض ل أخطار واصطدام بالألغام هو من أجل إذلال الولايات المتحدة والتأكيد على أن المضيق مغلق كما يقول العميد علي عظمائي. إذن هناك محاولة من إيران لتثبيت المعادلة الخاصة المتعلقة بها بمضيق هرمز ومحاولة تثبيت إدارتها وسيطرتها على المضيق سواء من خلال التعاون مع سلطنة عمان لتثبيت وتنفيذ الإجراءات والتفاهمات المتفق عليها ما بين الجانبين أو من خلال الإجراءات العسكرية.
1: شكرا إلى مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، أهلا بك إيهاب. إيهاب، وأيضا نرصد ما يأتي على الساحة الأمريكية من تصريحات جديدة، وآخر ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وأن صبر الولايات المتحدة قد نفد، ما الجديد أيضا؟
2: نعم بالفعل حسين، الجديد أيضا أن الرئيس دونالد ترامب قال إن الإيرانيين يعيشون حالة من الترقب لمعرفة الخطوة الأمريكية المقبلة، قال انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران، وإن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا، وإنه نفد الصبر من الجانب الولايات المتحدة من إيران. والرئيس ترامب لم يحدد ما طبيعة هذه الإجراءات، لكنها كانت تهديدات قوية، هذه الكلمات التي جمعت بين التهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران وأيضا التأكيد على اقتراب نهاية هذه الحرب كما يقول ترامب، وأيضا يعد الأمريكيين مرة أخرى بانخفاض كبير في أسعار الوقود بعد انتهاء الحرب. الرئيس ترامب يقول أيضا إن الولايات المتحدة تحقق انتصارات كبيرة على الجانب الإيراني ورسم صورة قاتمة للوضع العسكري والاقتصادي في إيران، قال إن إيران من دون أي قوات بحرية أو جوية تم تدمير هذه القدرات للجانب الإيراني، وأيضا هناك معدلات تضخم كبيرة في إيران كما يقول ترامب وصلت إلى أكثر من 300%، وحتى أن إيران لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود وأفراد الشرطة والجيش على حد قوله. ترامب مرة أخرى متحدثا عن مضيق هرمز بلغة السيطرة، يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وأن كميات النفط والغاز عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، وقلل من أهمية الكلفة الاقتصادية أو التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، قائلا أنها لا توازي الهدف الاستراتيجي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف ما، وأن هذا هو السبب الذي دعاه بالأساس إلى خوض هذه الحرب العسكرية ضد إيران، قائلا أن هذه الخطوة كان يجب أن تتخذ من الرؤساء الأمريكيين السابقين، وأن إيران بعد كل هذه الأشهر لم تعد كما كانت من قبل، كانت هي المسيطرة على المنطقة كما يقول ترامب، لكن الآن باتت في وضع ضعيف للغاية كما يقول الرئيس الأمريكي. أيضا في التفاصيل ما قاله مسؤولون أمريكيون وأيضا إسرائيليون لموقع أكسيوس عن اتصالات هاتفية أجريت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم التباحث خلال هذه الاتصالات عن وضع خطط عسكرية من أجل العودة إلى العمل العسكري ضد إيران. كان هناك مقترحا ربما حتى بشن هذه الضربات قبيل الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، لكن وفق ما يؤكد المسؤولون الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا الأمر، ولكن أعطى أو كلف نتنياهو بالاتخاذ وضع الاستعداد في حال قرر ترامب القيام بهذا الأمر، وأن نتنياهو أبلغ ترامب في الاتصال الهاتفي عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين يعيدون بناء البرنامج النووي مرة أخرى خاصة في منشأة جبل الفأس، وأن هذه المنشأة من ضمن مواقع نووية وعسكرية ربما تستهدف إذا ما قرر الجانبان الأمريكي والإسرائيلي العودة إلى العمل العسكري ضد إيران، لكن هذا الأمر وبحسب ما يؤكد المسؤولون لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأنه من جانب الرئيس الأمريكي، وسط تباين في المواقف داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بمن يرى بأن الضغوط الاقتصادية والسياسية ربما تكون من خلال الحصار أيضا البحري تكون كافية على الجانب الإيراني، لأن وزير الخزانة يقول أنه يتوقع خلال ربما 4 أشهر أن تنهار إيران بشكل كامل بسبب الضغوط وعدم قدرتها على تصدير أي نفط، وأيضا هناك من يؤيد العودة إلى العمل العسكري من داخل إدارة ترامب. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. ونناقش آخر التطورات، ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد فرانكو، وما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تلقين طهران درسا قاسيا وأن صبر الولايات المتحدة قد نفد، يعني هذه التصريحات تأتي في سياق يعني الدعاية الانتخابية أم أن هناك ما يحضر بالفعل لطهران؟
3: Well, thank you for the invitation.
4: شكرا للدعوة وللاستضافة. لا أعتقد أن هذه التصريحات لها علاقة بالانتخابات على الإطلاق، بل إنها تعكس الواقع. يجب أن نتذكر أن هناك أمرين يمكن أن يكونا صحيحين في ذات الوقت. هناك خياران، والرئيس ذكر ذلك بكل بساطة في عدة مناسبات، الطريق السهل والطريق الصعب، إذن الخيار ألف أو الخيار باء. لكن ما هو واضح في هذا الصدد هو أن ما يسمى نقاشات أو مفاوضات يبدو بأنها لا تسير في الاتجاه الصحيح وهي مجمدة. إذن في الخيار الصعب وهو العسكري يبدو أنه هو الأرجح الآن، ولن يكون هذا قبل الانتخابات، ولا أعتقد بصراحة بأن له علاقة بالانتخابات على الإطلاق، بل علينا أن نوجد أصولا جديدة وأن نبعث بحملات طائرات. ويو اس اس روزفلت أيضا هي متجهة إلى المنطقة وسوف تكون هناك قبيل الانتخابات. إذن ما لم يحدث شيء دراماتيكي بأن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري إلى أن تكون الأصول العسكرية موجودة، ولكن يبدو بأن هذا الأمر أكثر ترجيحا. ولكن في اللحظة الأخيرة قد يكون هناك اتفاق من نوع ما، ولكن الظروف بالنسبة للولايات المتحدة تدعو إلى احتواء برنامج إيران النووي، وأن يكون هناك محادثات حقيقية تؤدي إلى تسوية تضمن السلام للمنطقة. هذا الأمر قد يكون أسهل الحديث عنه من تطبيقه، ولكن يبدو أن التحرك العسكري هو الأرجح، وستقع حرب إقليمية وقد يشارك فيها تركيا وباكستان من خلال اتفاقية أو عقد مكة، أي أن إيران ستضطر لمقاتلة الكثير من الدول وليس فقط الولايات المتحدة فحسب.
1: وحلف مكة يعني في أي حرب قد تدور يعني حول مضيق هرمز أو ما كانت ما بين الولايات المتحدة وعودة يعني التصعيد العسكري مع طهران، يعني لماذا هذا الربط تحديدا، وكيف برأيك من الممكن أن تشارك يعني تركيا أو باكستان في أي حرب ضد طهران؟
4: إنهم جزئيا في صراع في اليمن، وإيران هي لها امتداد وهو اليمن عن طريق الحوثيين. هناك الآن جهود في هذا الصدد لمساعدة السعودية، وهناك نشر القوات لمساعدة السعودية، ولكن إيران قالت إن هجمت من الولايات المتحدة فسوف تهاجم دول الجوار. هم قاموا بذلك، الحوثيون قاموا بذلك، وإيران قامت بالهجوم على بنى تحتية مدنية. إذن من غير المرجح أن إيران لن تهاجم الكويت والسعودية والإمارات وربما قطر. هم قاموا بالتهديد بذلك وقاموا بتنفيذ ذلك في الماضي، ولكن إذا ما حدث ذلك وخاصة فيما يتعلق بالسعودية وخاصة في ظل وجود حلف مكة فسيكون هناك رد. الحوثي يقول إذا ما هجمت إيران من قبل الولايات المتحدة فسوف يهاجمون السعودية أكثر وأكثر. إذن هذه هي طريقة الإتيان بحلف مكة إلى المعادلة.
1: قبل أن أنتقل إلى السيد هادي أفقهي فقط، يعني أنوه بأن حلف مكة وأذكر هو تحالف دفاعي وليس هجومي. أذهب إلى السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد هادي، يعني الحديث عن العودة إلى التصعيد العسكري وما جاء على لسان السيد يعني أدولفو فرانكو من أن المرحلة قد تبدو باتجاه مزيد من التصعيد وعودة إلى العمليات العسكرية، لكن بالمقابل طهران تتحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على ردها على المقترحات الأمريكية وإرسالها إلى الوسطاء، وأيضا مطالبة بإبداء المرونة. طهران كيف تقرأ المشهد المتصاعد حتى هذه اللحظة برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني طهران تتحرك وفق منهجين ووفق استراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى هي التحضير لحرب ربما ستحصل هذه الحرب بعد نتائج انتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهذا ما يؤكده القادة العسكريون سواء على مستوى الحرس الثوري أو على مستوى جيش الجمهورية الإسلامية، وكل السيناريوهات على حتى على مستوى أسوأها مطروحة الآن، ولكل سيناريو ولكل تحرك ولكل كل تحشيد ولكل أنواع القطع العسكرية التي ستدخل المياه في المنطقة المياه الإقليمية هناك سيناريو لمواجهته. هذا الموضوع الأول. فيما يتعلق بالمحور الثاني هو الحل الدبلوماسي، وكما صرح ناطق باسم الخارجية الإيرانية من أنه ستوضع اللمسات الأخيرة للرد على آخر رسالة تحتوي على مقترحات ومطالب وإبهامات من الجانب الأمريكي، وسترد عليها إيران عبر الوسيط القطري أو ربما عبر الوسيط الباكستاني، يعني بالأحرى الوسيط القطري. إذن في هذه الحالة هناك حالة من الترقب، ولكن هذا التصعيد الكلامي في الحقيقة والتهديد المستمر والعبارات التي سئم حتى الشعب الأمريكي منها أنه إيران دمرت، ليس لها قوة بحرية، والمضيق ما زال يتحكم به الحرس الثوري، وما زال يتضور حقيقة ترامب ويستجدي الديزل من الروس، وهذا أحدث زوبعة كبيرة
5: الكونغرس وفي الداخل الأمريكي والاتحاد الأوروبي وحتى في أوكرانيا عندما رد حقيقة زيلينسكي الطلب الأمريكي لإيقاف وقف إطلاق النار بين روسيا وبين أوكرانيا بسبب شحة في الحقيقة الفيزا في الداخل الروسي في المملكة أن يصدره للخارج. إذن في كل أحوال هذه التصريحات هي أكيد للدعاية الانتخابية، والدليل على ذلك أنه ما زال يعد الناخبون أنه سندفع لي كل أمريكي ناخب أمريكي $5,000
1: واعترضت
5: الخزانة الأمريكية.
1: الحديث يعني عن الدبلوماسية في طهران وأيضا الطلب يعني من الولايات المتحدة بإبداء المرونة، برأيك الرد الذي يعني يدرس الآن وسيسلم من الوسطاء، هل أبدى أيضا مرونة من قبل طهران؟
5: يعني المرونة موجودة، ولكن على المستوى الدبلوماسي في ظني نهاية الأفق مظلم أستاذ حسين، لأنه هذه ليست أول مرة تطالب أمريكا بمرونة إيرانية، وقدمت إيران المرونة الإيرانية ويعني أفضت إلى حرب الاثني عشر يوما، قدمت مرونة عالية جدا وأفرحت السيد البوسعيدي عندما حلق إلى واشنطن وقدمها لجيدي وانس وقال لو أتيت متأخرا وإن قرار الحرب اتخذ بسبب إغراءات نتنياهو، وما زال نتنياهو يتصل بالأسبوع 3 مرات لترامب أنه لقد بدأ الوقت ينفذ وعلينا الآن نقوم بعمل عسكري، ويريد أن يوقعه مرة أخرى في الحقيقة في حفرة أعمق من الحفرة التي أفضت الحرب الأربعين يوم أستاذ حسين. إذن الحل الدبلوماسي تصر عليه إيران، ولكن لا حل دبلوماسيا مع الجانب الأمريكي بما أنه يريد استسلاما كامل لإيران، وهذا أكيد مستحيل. واستعدت إيران لهذه المرحلة الصعبة، ولكن هذه المرة كما أشار ضيفك أنه ستكون حرب إقليمية، أنا أقول له لا، هذه الحرب ستكون ما وراء الإقليم أكيد، وهذا تحظن له إيران، ومن هنا يجب على ترامب أن يعيد حساباته 1000 مرة، أن يقوم بمغامرة عسكرية وتوقع
1: سيد هادي أفقي، وهذه نقطة مهمة يعني يجب التوقف عليها، وأيضا يعني سؤال السيد أدولفو عنها، سيد أدولفو فرانكو، يعني طهران تتحدث عن حرب ستذهب إلى ما بعد الإقليم، وأنت قبل قليل تحدثت بأن هذه الحرب لربما ستكون يعني هناك دول جديدة تشارك فيها، وجئت على ذكر يعني باكستان وتركيا، لكن إذا ما بالفعل حققت طهران يعني ما تعد به بتحويل هذه الحرب لحرب أبعد من الإقليم، شكل الاستراتيجية الأمريكية كيف سيكون، وأيضا الاستراتيجية الأمريكية لتفادي حدوث ذلك؟
4: أولا لا يمكننا أن نتجنب ما الذي ستقوم به إيران، ولكن بالنسبة للنقطة الأولى تحدثتم عن حلف مكة بأنه دفاعي، نعم هو دفاعي، ولكن سمعتم الضيف الإيراني يقول بأنه إذا ما إيران هوجمت فإن السعودية سوف تكون هدفا لإيران، وبالتالي هذا سيأتي بإيران وتركيا إلى جانب السعودية، ولقد كان هناك هجوم ضد 12 دولة في المنطقة من قبل إيران، والآن يريدون أن يتجاوزوا المنطقة لكي يصلوا إلى أوروبا بصواريخهم. إذن فالجواب هذه ستصبح حربا إقليمية، لأن إيران تريدها حربا إقليمية. هدفنا ما زال إيران، هدف إيران هو المنطقة وربما أوروبا. إذن ما الذي سيحدث هو أنه سيكون هناك الآن حلف دولي يهاجم إيران، وهذه هي النتيجة. إذن فستكون إيران الآن تقف ضد دول كثيرة في المنطقة وقواتها العسكرية،
1: هذه هي النتيجة. إذا ما قاموا بالتصعيد في هذه المرحلة، يعني بحسب قراءتك، هل يتبلور هذا الحذف في هذه المرحلة تحديدا بالنظر إلى التصريحات البريطانية عما حدث في قاعدة فيرفورد؟
4: نعم هذا مثال على ذلك. إيران إذا ما هاجمت دولا أخرى هذا ليس لأن الولايات المتحدة سوف تطلب من هذه الدول الانضمام إلى الصراع، بل هذه الدول سوف تنضم إلى الصراع لأنها هجمت. سمعتم الضيف الإيراني يقول ذلك، وإيران تهدد، وهذا سيأتي بالتالي بالسعودية وتركيا إلى نطاق هذا الصراع. إذن المشكلة هي ليست قضية مرور مرور النفط عبر مضيق هرمز، ولكن التكرير لا يمكننا أن نكرر الديزل بالسرعة الكافية. روسيا لديها مخزونات عالية من الديزل، وهذا ليس بسبب مضيق هرمز. مرة أخرى إن

0: التصعيد على الأرجح سوف يؤدي إلى حرب إقليمية، لأن إيران تريد حربا إقليمية، وأيضا أن تأتي أيضا بأوروبا إلى نطاق هذا الصراع. لا أدري كيف سيخدم هذا مصالح إيران، لأن هذه الدول وخاصة دول الخليج ومنها السعودية لا يمكن لها أن تتحمل الهجمات على إيران من دون رد.
1: شكرا. إذن من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة في ارتفاع أو مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
2: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
3: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
2: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
4: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب، لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
2: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
5: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
2: تستمر الحياة في طهران، لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
6: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
2: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة، بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي الرمال غربية مدينة غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بشن قوات الاحتلال قصفا مدفعيا وإطلاق نار داخل مناطق سيطرتها شمال أو شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونتابع آخر التطورات الميدانية، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي، ونبدأ من آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة بالنظر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المناطق في قطاع غزة.
7: بالفعل حسين، وهي سلسلة متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين في قطاع غزة. فجر هذا اليوم غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد سيدة فلسطينية وهي ريم عوض تبلغ من العمر 33 عاما، بالإضافة لوصول عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، ونجاة طفلة لم تبلغ من العمر 3 أعوام بأعجوبة من بين النيران التي اشتعلت داخل هذه

0: الطبي في هذه الغارة الإسرائيلية. وأيضا مصادر طبية كذلك أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي سابق على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل أيام في القطاع، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن حي التفاح، منذ ساعات مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم شهدت المنطقة عملية قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وكذلك المسيرات التي أطلقت قنابل باتجاه خيام الفلسطينيين في منطقة السنافور تحديدا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وما أسفر عنه صباح هذا اليوم من نزوح عدد من العائلات الفلسطينية التي خرجت على وقع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل عدم توفر مراكز إيواء لإيواء النازحين الذين ينزحون من المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث أن الجيش بات يسيطر على ثلثي مساحة القطاع، وما تبقى للفلسطينيين في المناطق الغربية لا تزيد المساحة عن 30%، وهنا يتكدس أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني في هذه المنطقة في ظل ظروف إنسانية ومعيشية قاسية لا زال يعانيها النازحون هنا في هذه المناطق. في جنوب القطاع أيضا استمر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إطلاق نار أيضا شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وما أسفر عنه من إصابة أحد المواطنين نتيجة إطلاق النار العشوائي باتجاه الفلسطينيين بالقرب من الخط الأصفر شرق المدينة في وسط قطاع غزة تحديدا. في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة أيضا حسين استمر القصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية أيضا التي أطلقت النار باتجاه ساحل بحر مدينة غزة، حيث تتكدس الخيام في تلك المنطقة. هناك حالة من التضييق من قبل الجانب الإسرائيلي على المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون وهي المناطق الغربية من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار والغارات التي لم تتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ونحن نتحدث عن أكثر من 1500 شهيد نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة، وفي كل يوم بتنا نسجل أعداد من الشهداء والجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في خيامهم وفي منازلهم وعلى الطرقات وفي مراكبهم. هذه هي الحالة التي يعيشها الفلسطينيون والتي باتت معتادة لديهم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في ظل ظروف إنسانية أيضا فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وما تفرضه إسرائيل من قيود مشددة على المعابر وتمنع دخول هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى أزمة الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة وما تعانيه من هذه الأزمات نتيجة عدم وصولها بالشكل الكافي إلى مستشفيات قطاع غزة، وما ينتج عنه من أزمات داخل هذه الأقسام في مستشفيات قطاع غزة من إغلاقها نتيجة نفاذ الوقود وقطع الغيار والزيوت. الوضع في قطاع غزة وضع معقد على وقع استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية. حسين،
1: شكرا. من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية. وعلى صعيد متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في عدد من مدن وقرى الضفة فجر اليوم طالت أسرى محررين. ومعنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، ونتابع آخر التطورات الميدانية معك ليث، تفضل.
2: بالطبع حسين، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية. في هذه اللحظات قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزل أسير ومطارد لجيش الاحتلال وهو سامر سمارة في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية والوحدات الخاصة الإسرائيلية قامت باقتحام المنزل والعمل على تفتيشه في محاولة لاعتقاله. خلال الأيام السابقة شهد هذا المنزل وهذه العائلة اعتداءات تواصلت من قبل الجيش والمستوطنين في محاولة لاعتقاله والوصول إليه، وهو مطارد منذ عدة أعوام لقوات الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك أيضا في عقاب هجمات نفذت من قبل مستوطنين في بلدة مخماس إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس ووسط الضفة الغربية. المستوطنون في ساعات ما بعد منتصف الليل هاجموا مسجدا ومركبة وشجرة زيتون كانت في تلك المنطقة، قاموا بإضرام النيران بها قبل أن يتمكن الفلسطينيين من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى كامل أجزاء هذا المسجد. يأتي ذلك

0: الشركة في أعقاب عمليات اعتداء تستهدف المقدسات الدينية في مناطق الضفة الغربية، ومع تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية التي تصل الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. نتحدث عن أيضا عمليات الاعتقال التي تنفذ من قبل القوات الإسرائيلية، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واسعة شنت في مناطق الضفة الغربية خلال ساعات الليل. في بلدة علار إلى الشمال من مدينة طول كرم اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني، فيما نفذ عمليات مداهمة واعتقالات طالت أسرى محررين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الأمر لم يكتفي عند هذا الحد، بل انتقل إلى مدينة جنين، وأصيب 3 فلسطينيين خلال ساعات الليل بعد دهسهم والاعتداء عليهم من قبل آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة اليامون إلى الغرب من مدينة جنين، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمات في مدينة طوباس، وكذلك في مدينة نابلس بلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، وكذلك بلدة كفر قليل، حيث اعتقل فلسطينيين خلال مداهمات لمنازلهم. الأمر لم يكتفي على شمال ووسط الضفة الغربية، بل امتد إلى جنوب الضفة. الاحتلال الإسرائيلي داهم عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة السموع بمدينة الخليل، وقام باعتقال طفل فلسطيني خلال مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع بدء موسم قطف الزيتون. شبيبة التلال وجماعات تدفيع الثمن تهاجم وتعتدي على الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم في هذه اللحظات، تحديدا في بلدة يعبد إلى الجنوب من مدينة جنين، وكذلك في محيط مستوطنة دوتان، أيضا في بلدة سيلة الظهر، وكذلك الفندقومية. منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم بالرغم من وجود تنسيق مسبق من قبل الارتباط المدني الفلسطيني وكذلك الارتباط العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية التي أعطت هذه التراخيص للفلسطينيين وسمحت لهم بالوصول إلى أراضيهم، لكن شبيبة التلال تمنع هؤلاء الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لجني وقطف ثمار الزيتون. أكثر من 123 ألف دنم لم يتمكن الفلسطينيون خلال العام الماضي من الوصول إليها، وهذا بطبيعة الحال تصاعدت حدته ومساحة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات الاستيطانية بعد وضع أكثر من 211 بؤرة استيطانية قضمت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقسمت القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. موسم الزيتون تحديدا هو موسم يعتمد عليه الكثير من العائلات الفلسطينية. هذا الموسم هدد بعدم الوصول أو وصول الفلسطينيين إليه نتيجة الاعتداءات الاستيطانية.
1: شكرا. إذا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. هذا صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في بانكوك حذر من أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في مزيد من الهشاشة للوضع المالي العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 94% العام الماضي، وتوقع استمراره على هذا الحال حتى يبلغ 100% في العام 2029. ونتابع ما يأتي من بانكوك، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بك صهيب. صهيب، إذا نقاشات مكثفة حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ما الذي تتابعه يعني من هذه الاجتماعات حتى الآن؟
2: اسمح لي أن أبدأ من آخر الاجتماعات انعقادا عن جزئية لافتة في تحديات ومخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وهي إطلاق مبادرة أو خطة مشتركة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمواجهة الاحتياج.

والخطة المعروضة هي تتحدث عن 12 مسارا بمجالات قانونية وتقنية وإجراءات وقائية وتوعوية للحد من هذه الخسائر التي تأتي أهميتها مع تصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يسير بهذا الشكل دون حماية هذه التطبيقات وهذه المسارات الإلكترونية من الاحتيال الذي يتزايد مع تزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نعود إلى التحديات الأخرى، الدين العام، التقرير الذي صدر اليوم عن المراقب المالي أو إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد

0: عليها بسياسة دعم لفئات أكثر هشاشة بدلا من الدعم الواسع لكل الفئات. تحدث وزير الخارجية البريطاني أو وزير الشؤون الخارجية البريطاني عن كيف أن الدول النامية في جلسة متخصصة عن الدول النامية كيف أنها تواجه أزمات متتالية ومتكاملة وصلت إلى 7 سنوات. نتحدث عن 7 سنوات واجه الاقتصاد العالمي هذه الأزمات، والدول النامية بالطبع هي أكثر هشاشة من نواحي كثيرة، وبالتالي الدول النامية أيضا تواجه تحدي تمويلي، كيف تجد تمويلا وفرصا تمويلية من البنك الدولي، من تمويل من القطاع الخاص، تمويلا داخليا لمواجهة هذه الأزمات. وهذه الأزمات ليست فقط في آسيا وفي الدول النامية، حتى أوروبا تواجه نسبة تضخم مرتفعة بسبب أسعار الوقود وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار السلع الأخرى بدأت منذ الحرب على أوكرانيا. محافظ البنك المركزي الفرنسي أكد على أنه ليس لأوروبا أن تراجع أو تغير أسعار الوقود عالميا، وإن كانت لا تستورد معظم وقودها ونفطها من منطقة الشرق الأوسط، لكنها تأثرت بارتفاعها وتتجاوز.
1: شكرا، نكتفي بهذا.

0: حول طبيعة هذه الهجمات، هل هي هجمات صاروخية أم بالمسيرات، لكن ما شهدناه قبل دقائق هو كان سماع دوي اعتراضات في سماء المدينة العاصمة الرياض، وأيضا إنذارات مبكرة لكل من الرياض والخرج طيارات. فوفق ما أعلنه التحالف قد تم إسقاط 5 صواريخ كروز، 4 من هذه الصواريخ أسقط في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، بينما أسقط 5 في منطقة الخرج. أيضا الظهران والحرض أيضا تعرضت لصواريخ باليستية. حاليا هناك إنذارات أخرى، هل هو رفع الإنذار أم أيضا إنذارات أخرى لمناطق أخرى ليس واضحا بعد. هناك لا، الدفاع المدني يعلن حاليا زوال الخطر في مدينة الرياض ويطالب المواطنين باتباع تعليمات الدفاع المدني. نعم، إذن نحن أمام رفع حالة زوال الخطر في العاصمة الرياض.
1: إذن إعلان زوال الخطر، وسنتابع معك هذا الشأن في هذه التغطية المستمرة. إذن جامع نور مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والتطورات في أوكرانيا. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جلات لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وإنه قد يطلب شيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن، ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وفي قطاع غزة قال مجمع شفاء الطبي إن امرأة استشهدت وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة غربية مدينة غزة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600 ألف شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت للاتصالات وللطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف. ونبدأ من تطورات الملف اليمني، ومعنا من الرياض، وننوه قبل أن نذهب إلى مراسل الجزيرة من الرياض، إذن الدفاع المدني السعودي ينقل زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وجاء ذلك بعد أن أعلن قبل قليل عن سماع يعني التحذيرات. ولتفاصيل أكثر نذهب إلى الرياض ومراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بك جامع. جامع، نتحدث عن آخر ما يحدث في هذه اللحظات معك، تفضل.
0: نعم، آخر المعلومات كما أشرتم هو بيان للدفاع المدني السعودي، هذه الإنذارات قبل قليل لوجود تهديد محتمل، أعقب ذلك سماع دوي انفجارات في سماء مدينة الرياض لاعتراضات ربما لا ندري هل هي لمسيرات أو صواريخ، لكن سمعنا أصوات اعتراضات على ليلة ساخنة هنا في المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت الرياض ومدن أخرى لاستهدافات بصواريخ كروز ومسيرات. فقد أعلن التحالف إسقاط 5 صواريخ كروز، 4 منها أسقطت في منطقة الرياض ومنطقة الجنوبية، بينما أسقط الكروز 5 في منطقة في الخرج. أيضا منطقة الظهران وحرض تعرضت لاستهدافات بصواريخ بصاروخين باليستيين. وزارة الطاقة السعودية ذكرت أن مبنى تابعا لشركة أرامكو في مدينة

تأتي في سياق الهجمات التي يطلقها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، وكانت دائما تستهدف المطارات الحيوية في المملكة. هنا في الرياض مطار الملك خالد ما زال مغلقا حتى الآن منذ يوم السبت الماضي بعد تعرضه لعدة استهدافات

0: ما نشهده ميدانيا داخل اليمن، حيث تقدم السعودية والتحالف دعما لوجستيا وإسنادا جويا لقوات حكومة الشرعية التي تخوض معارك منذ 10 أيام في على الأرض. ومن خلال هذا الدعم تحاول المملكة العربية السعودية من جانب تحقيق التوازي مع هذه العمليات العسكرية تقوم بمساع سياسية ودبلوماسية لحشد أكبر دعم للمملكة و الحكومة الشرعية داخل اليمن لمواجهة الحوثيين. لكن على كل باختصار نحن أمام التصعيد وتصعيد مطاد بين التحالف، وما ننتظر ما سيصدر عودة إلى أحدث التطورات، ننتظر ما سيصدر من الدفاع المدني أو التحالف حول أحدث التطورات وهو الاعتراضات التي شهدتها العاصمة الرياض.
1: جامع، الآن الأوضاع كيف تبدو يعني، وكيف ترصد ما يحدث؟
0: حاليا الأوضاع عادية ولا نلحظ أي شيء، حركة الشوارع هي تجري كما كانت بطريقة طبيعية. حتى عندما أعلن الإنذار لم نلحظ أي إرباك في المشهد الحياتي في الرياض. الإنذار بقي لفترة قصيرة جدا، تخلله سماع ذوي الاعتراضات التي كانت في سماء المدينة. الحياة ما زالت طبيعية ولم نرصد أي يعني أمور غير طبيعية، مثل توقف الحركة المواطنين وتنقلاتهم لا زالت طبيعية مثل ما كانت.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من الرياض جامع نور، شكرا جزيلا لك. ونذهب لمتابعة التطورات في اليمن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أهلا بكما، وأبدأ معك هديل من آخر التطورات الميدانية على جبهات تعز.
2: نعم، شهدنا قبل قليل بعض الضربات في هذه المدينة أو باتجاه الأحياء السكنية، لم يتم تحديد أين بالضبط، ولكن يبدو أنها تأتي إما من الجهة الشرقية أو الشمالية، وهي المناطق التي اعتدنا أن تنطلق عادة منها المقذوفات باتجاه مدينة تعز. إذا ما تحدثنا اليوم عن نقطة الهنجر، كان هناك صد هجوم واسع للحوثيين من قبل القوات الحكومية، وقالت القوات الحكومية أنها قامت واعتقلت العديد من الأفراد من جماعة الحوثي في تلك النقطة، لا سيما وأن هجماتهم تستمر باتجاه المدينة من أجل إحداث ثغرة والدخول إليها المحيطة بها، وقالت أنها صدت هجمات متعددة في تلك المنطقة. إذا ما تحاول القوات الحكومية تمشيط بعض الجيوب وصد الهجمات المتكررة لجماعة الحوثي باتجاه المناطق السكنية. إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الداخلية لهذه المدينة، هناك شح على مستوى المواد الغذائية وأيضا الوقود والغاز المنزلي، وهناك أيضا ارتفاع بشكل ملحوظ وجنوني للأسعار بسبب عدم دخول وخروج أي من المواد الغذائية. تقريبا السلطات المحلية سواء كانت الصحية أو حتى ما التي تهتم بالغاز، وهناك طلب عالي لهذه المواد، وهناك أيضا قلة فيها. إذا ما تحدثنا سياسيا، هناك كانت رسائل للداخل هنا في تعز وأيضا لبقية المهم، أيضا سيقومون بقطع الإمدادات العسكرية الذاهبة إليها، لا سيما وأن الثقل العسكري كبير على هذه المدينة والأنساق العسكرية لا سيما في الريف الجنوبي والغربي لهذه المحافظة. وقالت أنها أيضا ستقوم بدورها كاملا في تخفيف معاناة المدنيين في هذه المدينة. وكانت هناك رسائل أخرى حذر فيها مجلس القيادة الرئاسي من التعامل أو ما سموه التخابر مع جماعة الحوثي أو إمدادهم بالمعلومات. وأيضا قالت أن هناك عقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام إذا ما تم رصد ذلك وتوثيقه. وهناك أيضا رسائل أخرى بعث بها رئيس مجلس القيادة إلى الداخل اليمني، خاصة

0: الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وقال عليهم أن يتراجعوا عن القتال وأن أيضا يعودوا إلى أماكنهم، يقوموا بدعم الدولة بشكل كامل لا سيما ما يتعلق بجبهات القتال، وحذروا أيضا من استخدام الأطفال في عمليات التجنيد المتكررة.
1: نعم،
0: وقد تم رصد

وأكد بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة. إلى ذلك قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط بأن استهدافاتهم للعمق السعودي حكيمة ومحقة، وأكد بأن هذه الاستهدافات هي لوقف العدوان على مناطق الواقعة تحت سيطرتهم حسب قوله، وأكد بأنهم لن يتوقفوا حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. على صعيد الجبهات تتواصل الإعلانات من قبل قوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في جبهات الجوف وكذلك

0: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد، ونبدأ من آخر التطورات الميدانية في تعز وجبهات القتال، وما الذي يحدث يعني في هذه الأثناء، وما الذي يقرأ على خطوط المواجهة؟
1: هو واضح طبعا أن خطوط المواجهة وخرائط القتال سواء فيما يتعلق أولا

الأولى، لأن القوات الحكومية اليمنية وزير الدفاع كان يتحدث عن 6 مراحل. يعني إذا ما لاحظنا أولا واضح أن التركيز الآن على محورين في الشبكات البرية، هي مضيق باب المندب والذي توقفت فيه القوات الحكومية عن القتال الآن بسبب استهدافات الصواريخ البالستية الحوثية والطيران المسير لهذه المناطق، وأيضا للمناطق الخلفية أيضا المضاربة ورأس العارة، حتى يعني تثبت القوات الحكومية في مواقعها وتمنعها من التقليل.

التطورات الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، هذا بالإضافة إلى التطورات في اليمن أيضا من خلال تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، والذي أشار إلى أن بلاده ترحب بالدبلوماسية ولا تتهرب من أي حوار مع أي طرف، وذلك بالإضافة إلى التأكيد على أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني على الموقف الأمريكي من مقترح الأيام السبعة والذي تم تقديمه للجانب الأمريكي في نيويورك عبر الوسيط القطري، مع الإشارة إلى أن التفاهم الإيراني العماني بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن للملاحة البحرية في مضيق هرمز تم يعني التوصل إلى تفاهم، وأن ما تبقى هو بعض التفاصيل التنفيذية التي بحاجة إلى المتابعة بحسب كاظم غريب أبادي، مع الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة هي من يجب أن تبدي المرونة في المفاوضات، وذلك من أجل إنهاء الحرب، باعتبار أن الولايات المتحدة هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم، ولذلك عليها أن تتخذ إجراءات تصحيحية وأن توفي بتعهداتها. هذا هو الموقف الإيراني، ولكن السؤال، هل إيران مستعدة للتعامل والموافقة على المواقف والطلبات الأمريكية؟ فيما يبدو أن إيران لن توافق على مثل هذه المطالب التي تصنفها بغير القانونية، هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي، والذي قال أن الشعب الإيراني لن يقبل بالمطالب غير القانونية وذلك تحت الضغوط والتهديدات، مؤكدا عزم بلاده الدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم، وأنها تستخدم الدبلوماسية من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني، باعتبار أن الحرب والدبلوماسية كلاهما

0: ذات ولم نرى أي شيء مما وعده للناخب الأمريكي وغير الأمريكي، فلهذا السبب لا تأتي جدوى من ما يقوله بيسنت، لا تأتي جدوى من ما يصرح الرئيس الأمريكي للشد في الخناق الاقتصادي والعسكري أيضا، لا على الولايات المتحدة فقط، بل عليها أن المرونة.
1: لكن سيد علي، يعني أنت تتحدث بأن العقوبات الاقتصادية لا تؤثر على
0: طهران، لا
1: لكن هناك اعتراض من طهران أنها تؤثر.
0: سيد حسين، لا أعتقد، لا أنا ولا غيري في إيران، أن العقوبات ليس لها تأثير، هذا أمر محسوم، لكن هل استطاعت أن تمرر أمورها في ظل العقوبات إيران؟ نعم استطاعت أن تمضي قدما في ظل الظرف الموجود، ولو أشد قسوة، لو دولة ثانية غير إيران مورست عليها هذه العقوبات لا مسحت من على وجه الأرض، ولكن إيران استطاعت في ظل الظرف القائم من السنين الماضية وحتى الأشهر القادمة، اشتدت عليها العقوبات بأبشع أنواع العقوبات والحصار الاقتصادي البحري الجوي الأرضي، كل ما نراه من الحصار، ولكن استطاعت أن تقاوم. لهذا السبب أقول لك دعنا، هناك معطيات وهناك مخرجات، المخرجات ليس إفشال
1: الاقتصاد. يعني القدرة على الصمود أوجهها إلى الدكتور جيمس باترسون، يعني طهران قادرة على مواجهة كل التحديات التي تفرضها عليها الإدارة الأمريكية، هل الخيارات أمام الرئيس الأمريكي بالنظر لعدم جدوى، يعني الضغط الاقتصادي كما يتحدث عليه السيد علي الساري، ستذهب باتجاه مزيد من التصعيد والتوجه إلى مواجهة عسكرية جديدة ما بعد الانتخابات الأمريكية؟
2: هذا ليس صحيحا بالضرورة، الرئيس يتحدث بهذا الأمر ولكن الوضع ليس كذلك، الرئيس يأمل للتسوية الدبلوماسية أن يتم التوصل إليها، والجهود المنتظرة من عملية المنبوذ الاقتصادي هي أتت نتيجة خنق إيران لمضيق هرمز وخنق دول الخليج وحركة الملاحة وحركة مرور النفط، إذن فبالتالي عملية المنبوذ اقتصاديا هي محاولة من الرئيس الأمريكي، وذلك لكي يكون هناك خنق ضد هذه الكينونات الإيرانية. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية فهي قوية جدا، وأعلم أن إيران في الماضي قد قاومت هذه العقوبات لأنه لم تنفذ أصلا، وإدارة ترامب تقوم بتنفيذها الآن وتدعو الدول الأخرى لتنفيذها وتطبيقها أيضا، لهذا هذا الأمر يختلف عما كان عليه في الماضي.
1: إذن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، شكرا جزيلا لكما. وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع شفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة، كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، أهلا بك شادي، وآخر التطورات الميدانية.
3: بالفعل حسين، قبل قليل شيعت جماهير فلسطينية جثمان أحد الشهداء الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مصادر طبية في مستشفى الشفاء أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثر بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وقبل قليل تم تشييع جثمان الشهيد من مجمع الشفاء الطبي. بالإضافة إلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة وما أسفرت عنه من استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى نجاة طفلة لم تبلغ من العمر 4 أعوام في استهداف هذه الشقة حينما اشتعلت النيران داخل الشقة المستهدفة، وتم نجاة هذه الطفلة بأعجوبة من بين النيران، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق بعد ساعات على اشتعاله في ظل تهالك طواقم الدفاع المدني ومركباتهم وإمكانات بسيطة جدا تتعامل معها في ظل منع إسرائيل دخول المعدات اللازمة للدفاع المدني للتعامل مع هذه الكوارث التي تحدثها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أيضا قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل على المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، تحديدا في مدينة أو في حي التفاح عفوا

0: شرقي مدينة غزة، وما نتج عنه منذ ساعات الصباح من قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر من قبل المسيرات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية التي تقدمت صباح هذا اليوم وقامت بإطلاق النار وقصفت بها المدفعية لتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وهي المنطقة الصفراء باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وما أحدثه من حركة نزوح لكثير من العائلات الفلسطينية التي خرجت في ظل ظروف معيشية صعبة، في ظل عدم توفر مراكز لواء يمكن أن تستوعب هذه الأعداد التي بدأت تنزح من المناطق الشرقية لمدينة غزة على وقع ما حدث قبل يومين في حي الشجاعية أيضا شرقي مدينة غزة. في وسط القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضا على الأحياء الشرقية من مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المواطنين بنيران الجيش الإسرائيلي حينما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية من دير البلح والبريج والمغازي في وسط القطاع. في جنوب قطاع غزة أيضا حسين استمر القصف المدفعي وإطلاق النار على الأحياء والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما أسفر عنه من تدمير عدد من منازل الفلسطينيين مع استمرار عمليات النصف الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يسيطر عليها.
1: شكرا. إذا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله، كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية. على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في عدد من مدن وقرى الضفة فجر اليوم طالت أسرى محررين. ونتابع آخر التطورات في الضفة، ومعنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، أهلا بك، ونبدأ من آخر ما يتم رصده في هذه الأثناء.
2: حسين، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية. في هذه اللحظات يتم تسجيل اعتداء وهجوم من قبل مستوطنين على قاطفية الزيتون في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى منع المزارعين وقاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كفر الديك إلى الغرب من مدينة سلفيت شمال الضفة، حيث كان للعائلات الفلسطينية أو تمكنت العائلات الفلسطينية من الحصول على تصاريح تسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم في المناطق المصنفة جيم بموجب اتفاقية أوسلو، لكن المستوطنون وبرفقة القوات الإسرائيلية منعت هؤلاء الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. كذلك الأمر في منطقة بلدتي سيلة الظهر وكذلك الفندقومية، منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم بالرغم من وجود تصاريح تسمح لهم بالوصول إلى تلك المناطق، إضافة إلى بلدة يعبد التي منع منها في ساعات الصباح والذين هاجموا العائلات الفلسطينية ومنعوهم من البقاء في أراضيهم في بلدة يعبد إلى الغرب من مدينة جنين. كل ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة هجمات الجيش والمستوطنين بحق قاطفي الزيتون في مناطق الضفة الغربية. شبيبة التلال التي تهاجم وتعتدي وتقتل وكذلك تطلق النار باتجاه الفلسطينيين في محاولة منها لمنع الفلسطينيين ولتكوين بيئة طاردة وفصل المزارع الفلسطيني وفصل ارتباطه بأرضه في مناطق عديدة من الضفة الغربية. نتحدث عن تصاعد في وتيرة الهجمات الاستيطانية، إضافة وموازاة ذلك عمليات الاحتلال التي لا تتوقف في مناطق الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلية وعبر وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس وقامت بحصار منزل الأسير والمطارد الأسير المحرر والمطارد سامر سمارة الذي تلاحقه القوات الإسرائيلية ليدفع بعدها بتعزيزات عسكرية.
1: شكرا. إذن من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى التنويه لهذا الخبر العاجل. إذن المتحدث باسم قوات التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. إذن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. وإلى التطورات في السودان، حيث قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش شن هجوما جويا على مواقع لقوات الدعم السريع في مدن أبو زعيمة وأم بادر وحمرشت الشيخ وفي ولاية شمال كردفان. وبحسب المصدر فإن القصف استهدف تجمعات ومركبات قتالية حشدت لمهاجمة مواقع الجيش في المدن المجاورة. ومن مستشفى بحري التعليمي في الخرطوم معنا مراسل الجزيرة

0: طاهر المرضي، أهلا بك، ونبدأ مما يرصد وأيضا الأوضاع الإنسانية كيف تبدو؟
1: نعم، ما يرصد هو أن الجيش تمكن من الإحاطة بقوات الدعم السري بحسب مصادر في الجيش السوداني في تلك المناطق شمال كردفان، سواء كان في منطقة أبو زعيمة أو مناطق في شمال كردفان، ومنعها من التقدم واستهدف أيضا قدراتها وقطع خطوط الإمداد في تلك الولاية، وهو على مشارف أن يعلن ولاية شمال كردفان خالية مما وصفه بالتمرد في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أن هنالك أيضا تعزيزات قوية للجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق في تلك البقاع. إنسانيا هنالك أوضاع إنسانية متردية، خاصة بعد تدفق أعداد كبيرة بالآلاف إلى المدن الرئيسية، سواء كانت في طويلة شمال دارفور أو في مواقع في مدينة الدمازين وغيرها، بجراء الهجمات التي تقوم بها قوات الدعم السريع. هذا أدى أيضا إلى تأثير شرائح ضعيفة كشرائح النساء والأطفال وكبار السن. أنا أحدثكم الآن من مستشفى بحري، حيث استطاع هذا المستشفى أن ينهض

0: الأطفال خاصة الأطفال المتأثرين بالحرب والنازحين، حيث أجرت أكثر من 120 عملية جراحية وأكثر من 400 كانوا في الانتظار. هؤلاء ربما كانوا من المحظوظين الذين وصلوا إلى المستشفيات وقاموا بتلقي الخدمة في هذه المنطقة. هنالك أعداد أخرى ما تزال في انتظار مثل هذه العناية، ولكن إدارة المستشفى تتحدث بأن هنالك خسارات كانت كبيرة وتدمير كبير. نحن قمنا بإعداد تقرير يعكس الجهود المشتركة بين الهلال الأحمر القطري ومستشفى بحري لجراحة الأطفال، نتابع في التقرير التالي.
1: بعد 4 سنوات من التأجيل بسبب الحرب والقلق، يستعد لطفي لدخول غرفة العمليات
0: لإجراء عملية جراحية كان يصعب على أسرته أن تتحمل تكلفتها.
2: قبل الحرب يبدأ كان يدرس العملية حقه، هو بدأ الحرب قامت والمستشفيات قفلت، وثاني ما لقينا طريقة نوديه هو المستشفى نهاية لحد ياسب هذا حرب انتهى وجبناه، يا هو الدكتور جبنا الولاد ولقيناه توفى.
0: الآن باتت العملية ممكنة بعد أن منحه أطباء فرصة جديدة للشفاء واستعادة حياته الطبيعية.
3: بس عملية إعادة زراعة المستقيم العملية تكون شوية أصعب لما الطفل يكون أكبر، الأنسجة تكون قوية شوية، نسبة النزيف ما نزيف تكون أعلى، فالوضع العام بالنسبة للحرب وكذا سبب تأجيل في عمليات للأطفال.
1: في مستشفى بحر التعليمي تمكنت الحملة المدعومة من الهلال الأحمر القطري من إجراء أكثر من 120 عملية جراحية لأطفال وكبار في السن، بينما في قائمة الانتظار أكثر من 400 آخرين. خارج المستشفى تبدو الصورة أكثر تعقيدا. في مخيمات النزوح يعيش أطفال آخرون ظروفا صحية ومعيشية صعبة، وتجد أسرهم نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج والجراحة، بينما تسعى وزارة الصحة إلى تقليل حجم المعاناة.
4: فتم علاج حوالي 120 عملية لهؤلاء، والآن هنالك أيضا عدد آخر من الأطفال يحتاجون لمثل هذه المبادرات التي تعينهم، لأن العلاج أثناء الحرب كانت هنالك حواجز بينه وبين الوصول إلى المستشفيات، والآن الفرص متاحة.
5: الحمد لله نحمدك ونشكرك يا رب.
1: لطفي الذي دخل غرفة العمليات صار الآن بين يدي أمه بعد أن عاد إلى أحضانها متعافيا.
0: هنا لم تعد العملية مجرد جراحة، بل فرصة لطفل بأن يمشي ويلعب ويعود إلى مدرسته دون ألم. لكن خلف كل اسم في قائمة الانتظار طفل وأسرة تنتظر أن يتحول العلاج من أمنية مؤجلة إلى موعد في غرفة العمليات. الطاهرة المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
6: ومن السودان إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600,000 شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف. ومعنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا. وما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن استهداف منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف، وما الذي أيضا تعلنه وزارة الدفاع الروسية، وما الذي يرصد من تطورات؟
7: نعم حسين، بالفعل وزارة الدفاع الروسية كالعادة يعني فعليا يمكن القول أنها باتت تؤكد على مدى الأشهر الأخيرة الماضية على استمرار ومواصلة القوات المسلحة الروسية باستهداف الأراضي الأوكرانية في الفترات الليلية، واليوم لم يكن استثناء من ذلك، بل وأكثر من ذلك تحدثت الوزارة عن ضربات مكثفة تم توجيهها

0: للعاصمة الأوكرانية كييف بما في ذلك المقاطعة ومقاطعة خاركف باستخدام أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من البر، إضافة لشن هجمات باستخدام المسيرات الروسية الهجومية. ركزت هذه الهجمات يعني انطلاقا من المعطيات المتاحة حتى هذه اللحظة بالدرجة الأولى على منشآت الطاقة. أود التذكير بأن هذا هو الهجوم الأول الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع فيما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يعني تم التوصل إليه حسب تعبيره ما بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة، وهو ما لم تؤكده روسيا حتى هذه اللحظة. وعلى ما يبدو أنه لم يتم التوصل إلى توافقات في هذه الجزئية، وهو ما بات واضحا على أرض الواقع انطلاقا من معطيات وزارة الدفاع. وفقا لما أعلنته الوزارة تم استهداف مركز للبيانات في العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة لاستهداف محطتين للطاقة الحرارية والكهربائية في العاصمة. وفي مقاطعة العاصمة تم استهداف أيضا محطتين لتوريد الطاقة الكهربائية ومحطتين للطاقة الحرارية الكهربائية، إضافة لمحطة كهربائية معنية بتحويل الكهرباء لا سيما لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وأيضا في مقاطعة خاركف تم التركيز على منشآت الطاقة حيث تم استهداف محطتين للطاقة الحرارية في المقاطعة. هذا فيما يتعلق بالاستهدافات داخل الأراضي الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك اليوم يعني شنت
1: نعم شكرا. إذا من أكمله تفضل أكمل إيران.
0: نعم حسين، كنت أود التطرق لموضوع الاستهدافات داخل الأراضي الروسية. اليوم الأراضي الروسية تعرضت لهجوم واسع النطاق بالمسيرات الأوكرانية، الحديث يدور عن أكثر من 900 مسيرة تم إسقاطها خلال الليلة الماضية. وعمدة موسكو سيرجي سابيانين تحدث عن أن 500 مسيرة كانت متجهة لاستهداف العاصمة موسكو، ولكن تم إسقاط غالبيتها بما في ذلك إسقاط نحو 180 مسيرة على مقربة من العاصمة موسكو. أيضا تحدثت السلطات عن إصابات في صفوف المدنيين لا سيما في مقاطعتي ساراتوف وراستوف.
1: شكرا. إذن من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى مراسل الجزيرة من كييف عبد العزيز مجاهد. وأيضا ضربات مكثفة قامت بها يعني روسيا على كييف وخاركيف، تداعيات ذلك وما الذي يرصد في الميدان؟
2: ما يرصد حسين، أكثر من 600 ألف مواطن أوكراني باتوا ليلتهم منقطعين عن الكهرباء جراء هذه الهجمات الروسية المكثفة على منشآت الطاقة. الليلة لم تكن هناك هدنة في ضرب منشآت الطاقة والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عدد من منشآت توليد الكهرباء سواء توليد الكهرباء من المنشآت الحرارية أو منشآت نقل الطاقة الكهربائية هنا في العاصمة الأوكرانية كييف أو في خاركيف أو في عدد آخر من المقاطعات تعرضت للضرب طوال الليل. لم تتوقف صفارات الإنذار عن الدوي طوال الليل هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. أكثر من 39 هجوم صاروخي استهدفت مراكز للبيانات ومنشآت للطاقة كما تقول السلطات. 4 قتلى على الأقل جراء هذه الاستهدافات وقعوا في العاصمة الأوكرانية كييف. حرائق اندلعت في عدد مختلف من عدد من المباني داخل العاصمة. إذن كانت هذه أيضا الانفجارات تدوي على مدار الليل، تسمع أصوات الانفجارات من مختلف الاتجاهات كما يقول محافظ العاصمة. الرئيس الأوكراني صباحا قال أنه يبدو أن هذه الهدنة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تدخل حيز التنفيذ حيث تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة في مختلف المقاطعات الأوكرانية. هجوم ربما هو الأعنف منذ أسبوعين على العاصمة الأوكرانية كييف، استخدمت فيه الصواريخ أكثر من الطائرات المسيرة. آخر الهجمات الروسية على العاصمة انتهت قبل دقائق حيث دوت صفارات الإنذار تحذر من هجوم بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية. هنا حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية أنها سترد على هذه الهجمات باستهداف منشآت الطاقة الروسية. نذكر أن الرئيس الأوكراني بعد إعلان الرئيس ترامب لهذه الهدنة قال إننا توقفنا عن استهداف منشآت الطاقة الروسية. لا نعلم ما هو رد الفعل الأوكراني بعد هذا الاستهداف الروسي المكثف لمنشآت الطاقة، لكن هناك رأي متزايد هنا في أوكرانيا أن الهدنة التي أعلن الرئيس ترامب أنها دخلت حيز التنفيذ بصورة فورية لم تدخل حيز التنفيذ، وأن روسيا مستمرة في استهداف منشآت الطاقة ومنشآت نقل الطاقة. الرئيس الأوكراني بالأمس قال إن العاصمة كييف غير مستعدة للشتاء، وأن أهلها سيعانون جراء هذه الهجمات المستمرة، وأن كل استهداف يؤدي إلى انقطاع واسع في الكهرباء في مختلف الأحياء ومختلف المقاطعات. طوال الليل تقريبا كانت غالبية أحياء العاصمة تغرق في الظلام الدامس، وحتى هذه اللحظة لا تزال غالبية أحياء العاصمة تعاني من انقطاعات في الكهرباء وانقطاعات في المياه وانقطاعات كذلك في شبكة التدفئة جراء الهجمات الروسية المستمرة، والتي كما قلنا لم تتوقف طوال ساعات الليل منذ الساعة 12 منذ منتصف الليل حتى قبل دقائق قليلة كانت هذه الهجمات مستمرة. نتحدث هنا عن هجمات صاروخية وكذلك هجمات بطائرات مسيرة. الأمر الآخر الذي يظهر على الساحة الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قطعت المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا، هذا ما يقوله زيلينسكي، لكن الجانب الأمريكي ينفي هذه المعلومات. حسين
1: شكرا. إذا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
6: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كل يوم بقتلك.
7: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
8: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
9: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
10: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
11: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
12: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
1: اقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيله.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في أوكرانيا. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة.

0: صنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. في قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600 ألف شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت الاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي خاركيف. البداية بتطورات الملف اليمني، وأرحب بشبكة مراسلين من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك جامع نور وآخر المعلومات المتوفرة.
1: نعم، بعد ساعات من إطلاق الإنذار المبكر هنا في العاصمة السعودية الرياض، أعلن التحالف المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان باتجاه الرياض. هذا هو التصريح الأول عن هذه الإنذارات المبكرة التي شملت الرياض ومدينة محافظة الخرج التي أطلق فيها أيضا صفارات الإنذار، وطلب من المواطنين الالتزام بالالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم. ننتظر ما سيصدره التحالف بما يتعلق بالإنذارات في محافظة الخرج، لكن بالنسبة للرياض فقد تحدث أنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. يأتي هذا الهجوم الذي يتحدث عنه التحالف بأنه صاروخ باليستي باتجاه الرياض بعد ليلة ساخنة تعرضت فيها مناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية، الرياض، الظهران، حرض، الخرج، لاستهدافات بالمسيرات والصواريخ كروز وصواريخ الباليستية، حيث أعلن التحالف إسقاط 5 صواريخ كروز وصاروخين باليستيين بالإضافة إلى 3 مسيرات أسقطت في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. الدفاع المدني السعودي ذكر إصابة 4 أشخاص، امرأتين وطفل ورجل، في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز هنا في العاصمة الرياض، وإلحاق أضرار مادية ل 15 منزلا. من جانبها وزارة الطاقة السعودية ذكرت أن مبنى تابع لشركة أرامكو قد تعرضت لاستهداف ونشب فيها حريق تم احتواؤها دون وقوع أي إصابات. هجمات الحوثيين جاءت بعد تنفيذ التحالف هجوم غارات جوية على محطة الصباحة بصنعاء ومنشآت أخرى في الحديدة. قالت إن الحوثيين يستخدمونها كمراكز لدعم عملياتهم العسكرية ومنطلقات للمسيرات والصواريخ التي تستهدف المملكة العربية السعودية وتستهدف أيضا الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وقال بيان التحالف إن الهدف من هذه العملية كان تحييد القدرات العسكرية والدعم اللوجستي للحوثيين في تلك المناطق. ودعا في بيانه الحوثيين إلى الوقف الفوري لما سماه العمليات الإرهابية. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات والتصاعد المتبادل ما بين الحوثيين والتحالف يأتي في سياق الهجمات المتكررة التي شهدتها السعودية في الأيام الماضية، حيث استهدف الحوثيون مطارات المملكة ومرافق أخرى. وكان من أبرز تلك الأحداث استهداف مطار الملك خالد هنا في الرياض، والذي ما زال حتى هذه اللحظة مغلقا أمام الرحلات الجوية.

0: بسبب استهدافات متكررة أدت إلى وفاة أكثر من 15 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين. وتقول الهيئة العامة للطيران المدني إنها تقوم بحصر الأضرار والتأكد من سلامة المرافق الرئيسية للمطار قبل الإعلان عن عودته للعمل من جديد.
1: من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. نبيل يوسف، إذن صنعاء والحديدة كانتا في مرمى الضربات من التحالف، ما آخر المعلومات المتوفرة حول هذا المشهد الميداني من ناحية، ومن ناحية أخرى ما جديد المواقف والتصريحات؟
2: نعم يادا، قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلن عن بيان مرتقب عن عمليات عسكرية، قال بأنه تم تنفيذها في العمق السعودي وربما سيعلن عليها خلال وقت لاحق. يأتي هذا بعد أن كانت قد توعدت القوات المسلحة بصنعاء بالرد على الاستهداف للغارات الجوية السعودية التي استهدفت محطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وتوعد بتوسيع عملياتهم العسكرية في العمق السعودي، محذرا المواطنين بالابتعاد عن ثلاثة أماكن هي مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا شركة أرامكو في الرياض، ومصفات أرامكو في الظهران. بالإضافة إلى ذلك كانت شركة النفط قد أدانت استهداف محطة الصباحة هنا في مديرية بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن إدانتها عن استهداف غارات سعودية قالت بأنها استهدفت محطة لتزويد الوقود، وقود السيارات والمركبات في مديرية باجر بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما كانت قد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء عن سقوط 4 ضحايا من المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محطة شركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وكان قد أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء عن تصديهم لتشكيلات جوية قتالية أثناء تنفيذها لاستهداف محطة الصباحة أثناء تهديد أو هذه التشكيلات الجوية، قال بأنها سعودية في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة عن 104 غارة جوية وقصف صاروخي قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية خلال 24 ساعة الماضية بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء، وكذلك في محافظة عمران وصعدة وحجة والحديدة، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف وأيضا محافظة ذمار وسط اليمن، وكذلك محافظتي تعز ولحج. وأحصى أيضا نحو 2300 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، متوعدا أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع بالعمق السعودي، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر. وعلى الصعيد الميداني كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن عن استهدافهم بتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظات الجوف وكذلك مأرب، بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة لحج، وأكد بأنهم قد استهدفوا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق السوقية ورأس العارة وباتجاه جنوب مضيق باب المندب بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. نذهب إلى هدين اليماني، وهدين عندما نتحدث عن تعز نتحدث عن أكثر الجبهات سخونة وكذلك أهمية بالنسبة للأطراف، كيف يبدو المشهد لديك؟
3: نعم، هناك كان قبل قليل قصف باتجاه الأحياء السكنية من أماكن تمركز جماعة الحوثي في التباب المحيطة بهذه المدينة، لا سيما التباب الشرقية وأيضا الغربية وأيضا الشمالية. لا ننسى أن هذه المدينة أصبحت اليوم محاصرة لا سيما من الجهة الغربية، والتي تحاول فيها جماعة الحوثي الدخول إلى المدينة بشكل أو بآخر. هناك كانت معارك عنيفة في الجهة الغربية لا سيما في الضباب والسكنية السلسلة الجبلية المحيطة بها، دارت اشتباكات عنيفة للغاية قد امتدت لأكثر من 10 ساعات، ومعارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، تحاول هذه الجماعة السيطرة على المدينة وأيضا خنقها بحسب القادة الميدانيين. هناك بات هذا يعني واضحا، ويبدو أن هذا الحصار قد بدأ ظاهرا أيضا، لأن هناك حالة من قلة للمواد الغذائية أيضا للوقود وهناك أيضا الغاز، كل المنظمات وكل أيضا

0: السلطات المحلية هنا على مختلف أشكالها تتحدث عن نقص حاد في المواد الغذائية والمواد الطبية والمواد الأخرى. إذا ما تحدثنا أيضا عن المعارك التي دارت في صبر المواد الدم والتي تحدثت فيها القوات الحكومية عن تقدم حققته في منطقة الصراري، وقامت أيضا بتأمين المنطقة جيدا المحيطة بهذه المنطقة، قالت أنها خاضت اشتباكات عنيفة للغاية وصدت أنساق عسكرية كانت تتوالى إلى المنطقة من المناطق الشمالية لا سيما وأن جماعة الحوثي تحاول منذ أيام، إذا تحدثنا عن 15 يوما وهي تلقي بأنساقها العسكرية باتجاه هذه المحافظة، عمليات صد كبيرة تقوم بها القوات الحكومية. وقد تحدث الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية عن أكثر من 2000 عملية عسكرية خاضتها ما بين طيران وبين أيضا استخدم فيها القصف المدفعي وأيضا الصواريخ، والتي قال أنها جعلت جماعة الحوثي تتراجع وصدت هجمات كثيرة على امتداد جبهات الشرقية وأيضا الجنوبية، وتحدث عن تحييد المئات من عناصر جماعة الحوثي وعن أيضا تعطيل آليات عسكرية تابعة لهم. الأوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين ما زالت مستمرة، وضع إنساني مزري للغاية لا سيما وأن أصبحت معظم المناطق التي يتواجد بها جماعة الحوثي اليوم منعت من دخول بعض الإمدادات التي تتعلق بالمواد الطبية والغذائية، وأيضا حتى المياه الشرب الذي يستخدمه اليوم السكان لا يتم، يعني هناك شحة عالية في المياه بالنسبة لهؤلاء السكان، وهنا تركز السكان عالي. المنظمات أيضا تتحدث عن تحذير كبير بالنسبة للأطفال لا سيما وأن في هذه المحافظة أكثر من 500 ألف طفل اليوم باتوا مهددين بالجوع، وأيضا تتحدث عن الاستهدافات التي تطالهم بفعل القصف الذي يستهدف المدينة وأحياء سكنية عدة. وأيضا تحدثت المنظمات وقالت أنها أطلقت نداءات استغاثة عاجلة حتى يتم إدخال المواد الغذائية وأيضا إيقاف القصف الذي يستهدف المدنيين، لا سيما وأنها بعيدة عن مناطق الاشتباك وأن المناطق العسكرية باتت معروفة لدى الطرفين، لا سيما وأن هناك أكثر من 10 سنوات وهذه الجماعات لا زالت تتمركز في أماكنها ولم تتغير.
1: هديل، اسمحي لي أن أسألك عن جبهة مأرب والتي دخلت أيضا بقوة على خط هذه المواجهات وانعكاسها كذلك على العمليات في تعز.
0: نعم، في الحقيقة في مأرب ما يتحدث مراسلنا هناك عن أن هناك بعض الجبهات تقوم بصد الهجمات التابعة لجماعة الحوثي من قبل القوات العسكرية، وهناك جبهات أصبحت تقوم بعمليات الدفاع وأيضا الهجوم على مواقع جماعة الحوثي. هناك أكثر من جبهة مشتعلة لا سيما الجنوبية، وهناك أيضا الجبهة الشمالية وأيضا الجبهة الغربية. الطيران الحكومي ينفذ غارات مختلفة على امتداد هذه الجبهة. هناك تقدم تحدثت عنه القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، وقالت أن الأنساق العسكرية في الأيام الأخيرة بدأت تهاجم بشكل كبير، خاصة وأنها قبل ذلك كان هناك هدوء حذر في هذه المناطق، لكنها في الأيام الأخيرة بدأت الاشتباكات وبدأت الهجمات جماعة الحوثي باتجاه هذه الجبهة. لكن عموما ميادة، الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين هي بحقيقة الحال قد ساهمت بشكل كبير في هدوء بعض الجبهات مثل جبهات مأرب، وساهمت بشكل أو بآخر بتخفيف من حدة العمليات العسكرية التي تستهدف محافظة تعز، لا سيما وأن هناك كانت ضربات تحدثت عنها القوات الحكومية بأنها كانت ضربات محددة وأيضا دقيقة استهدفت فيها العشرات من عناصر جماعة الحوثي لا سيما في الجبهة الشمالية والغربية وأيضا في الجبهة الجنوبية.
1: أيضا هديل، فيما يتعلق بجبهات أخرى محتملة، نحن نترقب كذلك كما أفادنا نبيل اليوسفي أن يكون هناك بيان من قبل الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الحوثيين، ولكن ما المرجح فيما يتعلق بجبهات قابلة للاشتعال بالنظر أيضا لذلك النمط الذي أشرت إليه من العمليات التي تمت في سنوات سابقة؟
0: لا أعتقد أن هناك جبهات ستشتعل في محافظة تعز، لا سيما وأن كل الجبهات مشتعلة. نتحدث عن أكثر من 56 نقطة اشتباك على امتداد الجبهات، سواء كان في الريف الغربي والجنوبي لتعز أو في تخوم هذه المدينة أو في السلسلة الجبلية المطلة على الساحل الغربي. لكن إذا ما تحدثنا عن جبهات أخرى في الشمال والشرق اليمني، نحن نتحدث عن جبهات كان من المفترض أن تفتح لأجل التخفيف عن هذه الجبهة. ما هي؟ هي مأرب، شبوة، الجوف، البيضاء. في بداية الحرب كانت قد بدأت وكانت هناك عمليات عسكرية وكانت هناك هجمات لقوات الحكومية باتجاه مواقع الحوثيين، لكن هي هدأت بطبيعة الحال بحكم أن العمليات العسكرية تحولت واتجهت إلى الساحل الغربي، وبدأت جماعة الحوثي بإرسال أنساقها وتعزيزات العسكرية باتجاه هذه الجبهة، واكتفت في الجبهات الأخرى بتأمين المواقع، وكل واحد وكل طرف لزم الأماكن المحددة له. عندما تم الحديث عن تخفيف الجبهات، جماعة الحوثي يعني ركزت قواها على هذه المدينة وعلى هذه المحافظة، لكن بطبيعة الحال بعد أيام من الهجمات العسكرية الكبيرة التي طالت هذه المحافظة، بدأت القوات الحكومية بفتح بعض نقاط الاشتباك في مأرب وأيضا في شبوة، ومن المحتمل أن تكون هناك جبهات أخرى كشبوة وأيضا كالبيضاء لا ننسى، وهي محافظة مرتبطة بأكثر من 5 محافظات، وهي جبهة مهمة في العمليات العسكرية سواء التابعة لجماعة الحوثي أو حتى للقوات الحكومية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل مراسلة الجزيرة هدي اليماني من تعز. هذا وتركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. فما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير زميل عبدالله سكر.
2: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دورا هاما في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحدا من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دورا محوريا في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا، إن صبر بلادي قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن، ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وبين تصريح ترامب الذي قال أنه سيلقن إيران درسا، وبين أنه نفذ صبر، وبين الحديث من البيت الأبيض أنه لا نية لضربات قبل الانتخابات النصفية، لنضع هذا الأمر في سياقه.
3: نعم بالفعل ميادة، هو الرئيس دونالد ترامب قال أنه سيلقن الإيرانيين درسا، وقال أن الولايات المتحدة نفذت صبرها من إيران، لكن أيضا لم يشرف الحقيقة عن الخطوات المقبلة. كل ما كان قد قيل قد نقل عن موقع أكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن اتصال هاتفي أجراه ترامب مع نتنياهو، وتم التباحث خلال هذا الاتصال ربما عن عمليات عسكرية على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. لكن أيضا مسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة أن الرئيس ترامب لن يشن ضربات ضد إيران قبيل الانتخابات. وترامب كان قد نشر على منصة تروث سوشيال منشورا بالفعل خلال الأيام الماضية أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تقوم بهذه الضربات، لكن الخطط العسكرية بالفعل كانت موضوعة أمام الرئيس دونالد ترامب، والموعد لم يحدد قطعا رغم النفي من البيت الأبيض، لأنه أيضا وفق ما هذه المناقشات التي جرت مع نتنياهو حسب ما يؤكد مسؤولون أمريكيون تم التباحث حول استهداف مواقع نووية في إيران، تحديدا منشأة جبل الفأس بإعاز من نتنياهو الذي قال لترامب أن الإيرانيين يحاولون إعادة بناء البرنامج النووي مرة أخرى ربما في هذه المنشأة. لكن ترامب طلب من نتنياهو أن يقوم بوضع الخطط العسكرية والاستعدادات لحين ربما إصدار القرار إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب بذلك في وقت لاحق حسبما يؤكد المسؤولون لموقع أكسوس. حتى اللحظة ووفق هذه التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية لم يصدر الرئيس دونالد ترامب جدولا زمنيا محددا، وإنما هو في صدد التهديد المستمر بخطاب أكثر قوة ربما خلال اليوم الماضي ضد إيران، وبالقول بأنه سيلقن إيران درسا، وإن الإيرانيين حاليا باتوا في مرحلة قلق لمعرفة الخطوة المقبلة من جانبه. الرئيس ترامب يتحدث عن انهيار اقتصادي وعسكري في إيران بشكل كامل، ويقول أنه بصدد اتخاذ قرار قريبا جدا مع الجانب الإيراني، لكن لا يمكن الجزم في هذه اللحظة عن طبيعة وماهية هذا القرار. الرئيس دونالد ترامب لم يكشف هذا الأمر، هل هو قرار عسكري بالفعل أم زيادة ضغوط سواء ضغوط اقتصادية أو خلال الحصار البحري أو قرار من نوع آخر لم تكشف طبيعته. لكن هذا يدل بالتأكيد على أن الجهود الدبلوماسية لم تحرز التقدم المأمول، وإن كشف مسؤول أمريكي أيضا لموقع أكسوس بأن المفاوضات ما زالت مستمرة لكنها لم تصل إلى النتيجة المرجوة، وأن المطلب الأمريكي الأساسي هو تقديم إيران لتنازلات نووية فورية، وأن الجانب الإيراني لم يستجب حتى اللحظة إلى هذا الأمر. أيضا ترامب يؤكد بأن السيطرة على مضيق هرمز من الجانب الأمريكي مستمرة، وأن هناك كميات كبيرة من النفط والغاز تخرج عبر المضيق. تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران تتزايد هذه الأيام في الجولات الانتخابية، اليوم من المقرر أن تكون له فعالية انتخابية أيضا في ولاية مونتانا وولاية نيفادا، ومن المقرر أو من المتوقع أن يتحدث عن إيران بخطاب القوة والنصر، وبالتأكيد على أن هذه الحرب ستنتهي قريبا كما يقول دوما ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. رانيا، في وقت لا يسجل فيها الحديث عن المفاوضات حضورا بارزا في الخطاب الأمريكي، يبدو أنه يبرز في الخطاب الرسمي الإيراني.
4: نعم بالفعل ميادة، يعني إيران تواصل التأكيد على تمسكها بالدبلوماسية، وتعتبر أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي الحل الوحيد للتوتر والأزمة القائمة ما بين إيران والولايات المتحدة، مستبعدة أن تتمكن واشنطن من خلال الحلول العسكرية أو حتى الضغوط الاقتصادية أن تحقق ما تسعى إليه، وأن يتم فتح مضيق هرمز مرة أخرى. وفي هذا السياق تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الدبلوماسية. أجرى عباس عرخشي وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني اتصالا هاتفيا، بحث خلاله التطورات الإقليمية وأيضا سبل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، إيران تدرس أو تضع اللمسات الأخيرة على ردها على المقترح الأمريكي، وتقول أنها لا تتهرب من الحوار مع أي طرف، بل بالعكس تترحب بالدبلوماسية، ولكن على الجانب الأمريكي إبداء المرونة إذا كان يريد التوصل إلى إنهاء للحرب، وذلك باعتبار أن الولايات المتحدة هي من انتهكت برود مذكرة التفاهم ردا بذلك على التصريحات الأمريكية التي تطالب إيران ب

0: لإبراز مرونة أكبر في المفاوضات ويعني القبول بالمقترحات الأمريكية، وهو ما تم الرد عليه أيضا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا، الذي أكد على أن الشعب الإيراني لن يقبل بما وصفه بالمطالب غير القانونية تحت الضغوط والتهديد، مع التأكيد على عزم إيران الدفاع عن نفسها في مواجهة سواء الضغوط الاقتصادية أو حتى المحاولات بالتهديد بحرب جديدة على إيران. هناك تأكيد على أن إيران مستعدة لمختلف السيناريوهات. وقبل قليل أكد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن وهم الحديث عن انهيار الاقتصاد الإيراني هو أمر لن يتحقق، هكذا وصف هذا الأمر، أكد أن هذا الأمر هو مجرد وهم ولن يتحقق، وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني أظهر يعني قدرة كبيرة على الصمود رغم كل هذه الضغوط التي يتعرض لها، وأشار إلى أن بلاده تعمل على يعني السيطرة على التضخم وأيضا إجراء وتطبيق الإجراءات السياسية التي من خلالها تستطيع أن تتجاوز الصعوبات التي أوجدتها الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. هذه المواقف ميادة تتزامن أيضا مع استمرار تأكيد سواء بحرية الحرس الثوري أو بحرية الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية هي من تسيطر على مضيق هرمز، ترصد التحرك في المضيق بدقة وتعمل على مواصلة ما وصفته بمعاقبة السفن المخالفة، مع تحذير السفن من المرور من الممر الجنوبي. ميت،
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نرحب الآن هنا في الاستوديو بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. انعقدنا مقارنة دكتور فيما يتعلق بالخطاب المعتمد حاليا سواء من إيران وأيضا سواء أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وحاولنا الوقوف على ما الذي يلتقط في هذه المرحلة من خلال هذين الخطابين اللذين يبدو أن الأولويات فيهما مختلفة إلى حد ما.
2: ميادة، الخطاب الذي في العلن هو يعكس الألم الحقيقي في المعادلة الاقتصادية. كل 10 سنتات يرتفع فيها عمليا الجالون في الولايات المتحدة تنخفض شعبية الرئيس الأمريكي فورا 1%، وإذا ما زاد 10 دولار صفيحة أو الديزل تنخفض الشعبية في حوالي 7% خلال أسابيع، وهذا يحسم ولايات متأرجحة. تخيلي حجم الألم بالنسبة للانتخابات النصفية. في المقابل الإيرانيون مستويات التضخم ترتفع إلى مستويات عالية، هناك غياب أو غياب ذو القدرة على تصدير كميات النفط، وهناك حالة من الحصار المطبق على كل الموانئ الإيرانية، ولا أقول انهيار اقتصادي ولكن هنالك تداعي اقتصادي في قدرة إيران الإنتاجية. هذا الألم الاقتصادي يعبر عنه بكل الطرفين، يعبر بممارسة القوة السياسية. يعني الولايات المتحدة تتحدث عن العودة للحرب، وإيران تتحدث عن استراتيجية جديدة في زيادة الضغط في مضيق هرمز ومنع تصدير النفط بالكامل. اليوم لدينا معلومات أن إيران منذ 10 أيام تتبع استراتيجية جديدة عبارة عن قوارب مدنية يركبها إيرانيون بدون أي نوع من الأسلحة، يعطونا إحداثيات لجهات معينة يتم رصدها ويتم عمليا منع السفن أو الحيلولة دون مرورها. هذا معناه أنه كل طرف يعاني كثيرا ويحاول أن يفرض قواعد لعبة مع إبقاء مسار التفاوضي يفعل أو يفعل فعله لكن ببطء شديد.
1: دعنا نفصل في كل تفاصيل كل طرف فيما يتعلق بهذا المشهد. إن أخذنا الجانب الأمريكي تحديدا، وكنا قد أشرنا إلى ذلك مع مراسلنا، هناك تصريح من ترامب أن صبره نفد وأنه سيلقن إيران درسا قاسيا. في ذات الوقت البيت الأبيض ينفي احتمالية شن ضربات قبل الانتخابات النصفية رغم التأثير الذي ذكرته. ما الذي يلتقط كذلك من هذا الأمر؟
2: اليوم الساعة 3:30 بتوقيت الدوحة سيصدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة. هذا التقرير ميادة سيحسم إذا كان الرئيس الأمريكي سيضرب إيران أو سيقصف إيران قبل الانتخابات أو لا. ولماذا أقول ذلك؟ تقرير التضخم هذا سيقول بشكل واضح إذا كان التضخم في إيران ارتفع متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة. إذا حصل ذلك فإن أي سعي أمريكي لتعديل الأسعار فترته الزمنية قصيرة، لا يمكنه أن يفعل ذلك، فهو مضطر إذا كان لديه فعلا خطة لقصف إيران أن يؤجلها إلى بعد الانتخابات النصفية، لأنه أي ضربة الآن ستضاعف من خسائره ولا تفيد في الانتخابات. غير صحيح ما يقول الرئيس الأمريكي أن قراراته غير متأثرة بالانتخابات. صحيح هو شخصيا قال، لكن حزبه يعني متأثر بهذه القرارات، وبالتأكيد لديه من الناس من يضغطون عليه أن يوازن بين هذا وذاك. هذه فقط مثال على أنه يعني اليوم سيحسم لنا عمليا إجابة كبيرة واضحة حول موضوع العمل العسكري.
1: بالنسبة للولايات المتحدة المحرك الأساسي هو الوضع الاقتصادي. بالضبط. إيران تنفي تتأثرها بشكل كبير وانهيار نظامها الاقتصادي كما تابعنا في التصريحات، ولكن هذا في حد ذاته مطرح تساؤل، وإلى أي مدى بالفعل إيران استطاعت أن تدير هذه العقوبات وتتماشى معها إن كان بالفعل هذا ما يجري؟
2: إذا أردنا أن نفهم وضع إيران الآن، نحن ننظر إلى النسق مياد. في العقوبات السابقة منذ عام 2005 حتى عام 2018، مع فرض العقوبات ظهر ما يسمى نظام الالتفاف على العقوبات، خلق فرصا اقتصادية بحوالي 390 مليار دولار اقتصاد. الآن الوضع يختلف، المضيق مغلق، الحصار البحري مطبق، الدول تتردد في التعامل مع إيران، لكن هذا لا يعني غياب الذين يتعاملون مع إيران. ربما في اعتقادي وفق أرقام رأيتها انخفض هذا الاقتصاد الآن إلى مستوى ربما 100 مليار دولار، لكن هذا في اقتصاد دولة لا يعني شيء، يعني لا يؤثر كثيرا في تحسن الوضع الاقتصادي. إلى ماذا تستند إيران الآن؟ تستند إيران الآن إلى أنه قدراتها الاقتصادية الداخلية قادرة على التعويض، قادرة أو تقول بأنه قدرتها على ضبط أسعار العملة أنها تنتج مزيد من العملة، وبالتالي الناس قد يشعروا بالخطر الداهم، وفي نفس الوقت التراجع بطيء ويمكن محاصرته. لكن إيران عمليا بتقدم معادلة واضحة، ثبات النظام سياسيا مقابل ضريبة اقتصادية عالية.
1: بمعنى ما نجحت فيه إيران بالالتفاف على نظام السويفت لن ينجح هذه المرة بذات الطريقة،
2: سيكون صعب جدا جدا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. هذا ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
3: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
4: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
3: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
5: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
3: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
6: ما ساكن منطقة 1 بودين،
7: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
3: تستمر الحياة في طهران، لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
8: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
3: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين.
9: عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين. فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة، بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامي. أهلا بك شادي. إذن شهدان في مدينة غزة، ما الذي رصد أيضا على مستوى هذه الأثار المترتبة على ذلك التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
10: بالفعل مياد، هو تصعيد إسرائيلي غير متوقف. حتى هذه اللحظة إسرائيل لازالت تمارس الغارات الإسرائيلية وتطلق صواريخها باتجاه الفلسطينيين. نتحدث صباح هذا اليوم وتحديدا فجرا، استهدفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وما أسفر عنه من استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عدد من المواطنين بينهم طفلة، وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. القصف الإسرائيلي حدث عند الساعة 4 فجرا، والتهمت النيران الشقة كاملة، تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق بعد ساعات من اشتعاله، نظرا لضعف إمكانات الدفاع المدني في قطاع غزة وتهالك معداته للتعامل مع هذه الأحداث التي لا زالت تجرى في قطاع غزة على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نجاة الطفلة بأعجوبة من وسط النيران وإصابتها بحروق. والآن الطواقم الطبية تتعامل مع المصابين ومع الطفلة داخل مجمع الشفاء الطبي، في ظل أيضا انهيار للمنظومة الصحية وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة علاج المصابين في مستشفيات قطاع غزة. نتحدث أيضا عن إعلان وزارة الصحة في مستشفى الشفاء عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على حيتل للهوى جنوب مدينة غزة قبل أيام، بالإضافة إلى تشييع جثامين الشهداء اليوم من مجمع الشفاء الطبي. قبل قليل انطلقت مواكب التشييع إلى مقابر الشهداء في مدينة غزة. في جنوب القطاع أيضا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار باتجاه مدينة دير البلح في وسط القطاع، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المواطنين، بالإضافة إلى توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية جنوب مدينة دير البلح، وتقوم الآن بعملية تمشيط واسعة وتجريف لأراضي المواطنين، وتقوم أيضا بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين. في جنوب القطاع في خان يونس استمر القصف المدفعي وإطلاق النار على منازل الفلسطينيين بصورة مكثفة. الطائرات المروحية والمطارات الاستطلاع تحلق في أجواء مدينة غزة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، وهذا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي والغارات التي لا زالت تستهدف المدنيين في المناطق الضيقة من مساحة القطاع.
1: من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طباس شمالي الضفة الغربية. على صعيد المتصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في عدد من مدن وقرى الضفة فجر اليوم، طالت أسرى محررين. معنا الآن من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بك ليث، نقف معك على تفاصيل هذا المشهد في الضفة الغربية.
11: ميادة، والآن هناك إصابتين نتيجة اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. مستوطنون هاجموا مزارعين وقاطفي الزيتون وهم في أراضيهم في منطقة جبل قماص ببلدة بيتا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب والهروات قبل أن يتمكن الفلسطينيون من إبعاد المستوطنين وانسحابهم باتجاه البؤرة الاستيطانية المحاذية تلك المناطق ونقل المصابين إلى المستشفى وكذلك إلى المراكز الطبية لتقديم العلاج اللازم لهم. جاء ذلك في أعقاب سلسلة اعتداءات نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، كان أبرزها هجمات المستوطنين المتواصلة التي تنفذ بحق الفلسطينيين في كافة أراضي الضفة الغربية. في شمال الضفة منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم بالرغم من وجود تنسيق مسبق وتصريح يسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم في

0: كفر الديك إلى الغرب من مدينة سلفيت، وكذلك في بلدات سيرة الظاهر وأيضا الفندقومية وبلدة يعبد إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة. هذا يأتي ضمن سياسة تصاعد وتيرة استهداف المزارعين الفلسطينيين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي يشهد هجوما واسعا ينفذ من قبل المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال، إضافة إلى ذلك ما جرى منذ ساعات الصباح من عمليات اقتحام وهجوم نفذت أيضا من قبل القوات الإسرائيلية في الساعات القليلة الفائتة. تسللت وحدات خاصة إسرائيلية عبر مركبة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وصلت إلى بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس، وقامت بمداهمة أحد منازل المطاردين وهو سامر سمارة الذي تسعى إسرائيل إلى اعتقاله منذ عدة أعوام من داخل بلدة طمون، إضافة إلى تنفيذ عمليات مداهمة واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات بدأتها في بلدة علار إلى الشمال من مدينة طول كرم وصولا إلى مدينة قلقيلية، وتنفيذ اعتقالات طالت أسرى محررين في داخل المدينة لينتقل بعدها الجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة جنين وعدة قرى وبلدات فيها، ومن ثم إلى نابلس وصولا إلى جنوب الضفة الغربية وتحديدا بلدة السموع التي اعتقل فيها الاحتلال الإسرائيلي طفل خلال مداهمة لعدة منازل نفذت في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية لتسجل نسبة وحصيلة اعتداءات متواصلة ومتصاعدة منذ الأعوام السابقة، منذ 7 أكتوبر 2023 تم رصد أكثر من 63,000 اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين بحق الفلسطينيين. أدى ذلك وفق مؤسسات الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 25,000 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، لا يزال ما يزيد عن 9,500 فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال، يقضون أحكاما متفاوتة، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقتل، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون. ميادة الأوضاع في الضفة الغربية آخذة بالتصاعد قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ترى من خلالها الأحزاب اليمينية المتطرفة السبيل لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية.
1: وحول هذه النقطة نفصل أكثر معك ليث جعار، كيف يجري كل هذا الأمر في أو تحت مظلة هذه الانتخابات التي يتنافس فيها المعارضة والحكومة المتطرفة في هذا الشأن؟
0: حقيقة ميادة ما بتنا أو ما شاهدناه خلال الأيام السابقة من عمليات تحريض على الفلسطينيين بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم انتقلت إلى الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية وهم الداعمين الأساسيين للمستوطنين في الضفة الغربية، وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير الذي سلح المستوطنين بأكثر من 120 قطعة سلاح منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى بتسلئيل سموت وزير المالية الإسرائيلي الذي دعم المستوطنين في وضع بؤر استيطانية على أراضي الضفة الغربية. التصريحات الأخيرة لكلا الطرفين إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس حجم التناحر لدى اليمين المتطرف في هجماته على القرى والبلدات الفلسطينية وما له من مكاسب سياسية حول التصريحات الأخيرة. على سبيل المثال ما صرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير حول تفكيك السلطة الفلسطينية، مصادرة أسلحتها إضافة إلى اعتقال عناصرها، هذا جاء بالتزامن مع ما صرح به سابقا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صرح مرارا على تهجير بعض مناطق الضفة الغربية بعض القرى والبلدات الفلسطينية ضمن الدعاية الانتخابية التي يسعى من خلالها إلى العودة إلى داخل الكنيسة الإسرائيلية وداخل هذه الحكومة إبان الانتخابات القادمة. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع إطلاق يد المستوطنين على الهجمات باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية والتي باتت تتصاعد بشكل بات ملحوظا، أكثر من 211 بؤرة استيطانية أصلا غير قانونية ضمن القانون الإسرائيلي وضعت بدعم من كلا الطرفين سواء بتسلئيل سموتريتش أو حتى وزير المالية الإسرائيلي، تم مدها بالدعم والمال والسلاح ليتم مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لدى الفلسطينيين ليتسنى لهم الخروج والتحدث بأنهم يسعون إلى بسط السيادة الحقيقية على أراضي الضفة الغربية.
1: ولربما يبارك ذلك أيضا نتنياهو عندما نتابع

0: تصريحات له تتحدث عن المخيمات وأنه لن يبقى فيها سوى الجيش الإسرائيلي والإسرائيليون.
1: نعم، على صعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال ساعات الأمس صرح بأنه لن يعود الفلسطينيون إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، تحديدا مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، مخيم جنين الذي يشهد عمل

0: التصريحات الإسرائيلية التي ترى أو يرى الفلسطينيون بأنها تأتي ضمن الرواية والأهداف الإعلامية التي تسعى لها الأحزاب اليمينية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن اعتداءات بدعم كامل من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية. أيضا عضو الكنيست تسيفي سوكوت الذي اقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية قام بتحطيم نصبا تذكارية وصرح للشهداء ضمن الدعاية الانتخابية التي تسعى من خلالها كما أسلفنا اليمين المتطرف إلى تحقيقه وتحقيق المكاسب السياسية على حساب الفلسطينيين والقرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض يوميا إلى اعتداءات وهجمات تنفذ من قبل المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعر. انضم إلينا الآن من أم الخير جنوب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. التفاصيل أيضا لديك حول هذه الممارسات الإسرائيلية.
2: عملية هدم انتهت قبل دقائق من الآن ميادة في هذه القرية تحديدا. كانت هناك جرافة إسرائيلية رفقة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دهمت مساكن هذه القرية وقامت بهدم مسكن فلسطيني، إضافة إلى دورة للمياه قامت بمصادرتها من هذا المكان. نتحدث عن نحو 37 عائلة فلسطينية تعيش في واحدة من أعقد القرى الفلسطينية التي تمثل البوابة الجنوبية لمسافر يطا. لماذا نقول من أعقد القرى؟ لأنها تتعرض على الدوام لاعتداءات المستوطنين من جهة ومحاولات سلطات الاحتلال اقتلاع الفلسطينيين من هذه القرية من خلال ملاحقتهم بأوامر الهدم التي تطال مختلف أرجاء القرية. كل المساكن في هذه القرية وحظائر الأغنام وحتى دورات المياه هي مخترة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال. سنحاول من خلال الصورة أن نقرب المشهد أكثر لهذه القرية. نحن نقف أمام هذه القرية تحديدا ويمكن من خلال عدسة الزميل لؤي أن نشاهد هذه القرية بشكل أكثر وضوحا. على مسافة قريبة منها هناك بؤرة استيطانية أقيمت حديثا في هذا المكان. كل التغيرات والضغوطات التي تجري على سكان هذه القرية هي لصالح هذه البؤرة الاستيطانية التي تتبع لمستوطنة كرمييل التي تبعد عشرات الأمتار فقط من المكان الذي نتواجد به في هذه الأثناء. وهذه البؤرة الاستيطانية ينطلق منها مستوطنون لمهاجمة سكان القرية بشكل مستمر. نتحدث عن عدة أدوات يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الفلسطينيين الذين يسكنون منذ مئات السنوات في هذا المكان تحديدا. من بينها أولا عنف المستوطنين الذي لا يتوقف، خاصة أن الأسبوع الأخير كان قد شهد بشكل واضح سلسلة من الهجمات التي استهدفت الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه المنطقة، إضافة إلى المتضامنين الأجانب. الأداة الثانية هي ملاحقة الفلسطينيين من خلال منعهم من البناء، وإذا ما أقاموا بركس أو ما يعرف بالبيت المتنقل فوق هذه القرية فإن جيش الاحتلال يقوم مباشرة بإخطار الفلسطينيين بضرورة هدمه، وهذا ما يجري مع مختلف مرافق هذه القرية بشكل بات أكثر وضوحا. عمليا نتحدث عن الأداة الثالثة وهي تقييد قدرة الفلسطينيين على الحركة والضغط العسكري الكبير على هؤلاء السكان الفلسطينيين. الناس تعيش أيام تصفها بأنها أيام من جهنم بشكل حقيقي، خاصة وأن الناس لا تستطيع أن تخرج من مساكنها أو حتى أن تتنقل بين هذه المساكن بفعل الإجراءات الأمنية والعسكرية المشددة داخل هذه القرية، في حين يسمح للمستوطنين بالتمدد والتوسع والتغلغل داخل أراضي هذه القرية. وتوسعت مستوطنة كرمييل من جهة والبؤرة الاستيطانية التي باتت تتوسع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لمحاولة فرض واقع جديد. أشير وأختم إلى في هذه النقطة أن المجلس القروي لهذه القرية كان قد أفاد أنه في 6 أكتوبر أجلت كل عمليات الهدم، لكنهم تفاجأوا على الرغم من قرار المحكمة الإسرائيلية بعملية الهدم التي طالت مسكن ومصادرة لدورة للمياه هذا الصباح.
1: من أم الخير جنوب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في السودان، حيث قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة أن الجيش شن هجوما جويا على مواقع لقوات الدعم السريع في مدن أبو زعيمة وأم بادر وحبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. وبحسب المصدر فإن القصف استهدف تجمعات ومركبات قتالية حشدت لمهاجمة مواقع الجيش في المدن المجاورة.

0: معنا من الرصيرس في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، تقف وخلفك النازحون وتلك الظروف الإنسانية التي سنقف عليها معك عقب أيضا أن نفصل في ما رصدتموه على مستوى المعلومات المتوفرة حول تلك العمليات القتالية الدائرة.
1: بيادى الجيش السوداني ومنذ أن أعلن سيطرته على مدينة المزروب في الأول من أكتوبر الجاري، ويقوم دائما بحسب ما تنقله لنا المصادر العسكرية في الجيش، يقوم بقصف مواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة فيما يتعلق بالمركبات القتالية، حيث أشارت المصادر اليوم إلى أن الجيش السوداني شن هجوما جويا عنيفا على تلك المواقع، خاصة في ثلاثة مناطق وثلاثة مدن رئيسية، وهي حمرة الشيخ وأم بادر وكذلك أبو زعيمة. ويوم أمس أيضا الجيش السوداني كان قد شن هجوما مماثلا عن طريق ذات السلاح، وهي المسيرات، على بلدة النايمة أبو عظام، وهذه البلدة التي تتبع أيضا لمحلية حمرة الشيخ، وأيضا قام بتدمير ما لا يقل عن 20 مركبة قتالية بحسب المصادر. إذن الآن أعين الجيش السوداني وكذلك مسيراته تتجه نحو المناطق التي تحاول قوات الدعم السريع أن تحشد فيها قوات لأجل مهاجمته في مدينة المزروب وكذلك في مدينة السودري وكذلك حمرة الوز وفي كل المناطق المتاخمة لهذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. بالتوازي مع هذه العمليات العسكرية سواء كانت في إقليم كردفان أو في إقليم النيل الأزرق حيث نتواجد الآن، هناك تطورات إنسانية متفاقمة متضاعفة يوما بعد آخر، خاصة هنا علمنا قبل قليل وعند وصولنا إلى هذا المكان وهي منطقة العزازة التابعة لمحافظة الرصيرس، ما تزال تدفقات النازحين تترى من مدن وكذلك بلدات ومناطق مختلفة من محافظة واد الماحي. نحن نتحدث عن أن هؤلاء الأعداد الذين تشاهدون على شاشة الجزيرة تتضاعف يوما بعد آخر، هم جاءوا من جبل النوم وكذلك من منزة وغيرها من بقية المناطق الأخرى جراء احتجام العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ميادة
0: الرصيرس في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح طاهر، شكرا جزيلا لك. قال صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي العام من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 94% العام الماضي، وتوقع استمراره على هذا الحال حتى يبلغ 100% في العام 2029. وخلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في بانكوك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في مزيد من الهشاشة للوضع المالي العالمي. معنا من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم، أهلا بك صهيب. إذن بين ما ترصده الأرقام حول الدين العام مديونية العامة على مستوى العالم وكذلك أيضا التضخم، كيف تبدو البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي بخصوص المشهد على امتداد الكرة الأرضية الآن؟ كل الدول تتأثر بهذا المشهد.
2: فعلا المشهد ليس بوردي، يعني هناك أزمات توالت على الاقتصادات المختلفة في العالم منذ جائحة كورونا ثم بداية الحرب على أوكرانيا، وجاءت هذه الصدمة الثالثة، لكن يبدو أنها صدمة أكثر يعني ألما بالنسبة للكثيرين لأنها أقرب إلى كثير من الدول. نتحدث عن ترددات هذه الصدمة، أزمة مضيق هرمز والحرب القائمة منذ نحو 8 أشهر التي وصلت إلى معظم مناطق العالم. الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أفضل مما توقعته الدراسات الدولية وصندوق النقد الدولي في بداية هذه الأزمة، نتحدث عن 3.1%، لكن هذه المتانة وهذه القوة والمرونة لا يمكن أن نتوقع إلى أي مدى يمكن أن تصمد أمام استمرار هذه الأزمة، رغم أن الدول سعت إلى تعويضها بطرق مختلفة سواء من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة أو التحول إلى مصادر أخرى للطاقة، لكن يبدو أن الأمر ليس فقط بما متعلق بالطاقة، أيضا المواد الخام الأخرى المرتبطة بالصناعة والغذاء، كل هذه الأمور أثرت على كثير من دول العالم. هناك انكماش في بعض الدول خاصة المطلة على منطقة الخليج العربي، تراجع النمو في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا، حتى في آسيا التي تعتبر الأسرع نموا حتى الآن، لكن الوضع ليس بالوضع السهل. هناك أيضا ارتفاع للديون وارتفاع كلفة الديون والفائدة تزامنت مع الإنفاق على مصادر الطاقة وعلى تعويض الخسائر الدول التي أنفقت على موضوع دعم الطاقة في الدول النامية، رغم أن صندوق النقد الدولي لا ينصح بالاستمرار بهذه السياسة ويدعو إلى استبدالها بسياسة دعم الفئات المهمشة والفئات عفوا الأضعف، بدلا من دعم أسعار الطاقة بشكل واسع أو دعم أسعار الغذاء بشكل أكبر. هذه الديون الآن تشكل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العالم، وقد ترتفع النسبة إلى 100% خلال أقل من 4 أو 5 سنوات. إذن هناك رسائل تحذيرية ودعوة للدول لإجراء إصلاحات في الأنظمة الضريبية والاستعداد لأي صدمات أخرى بجعل موازناتها وإنفاقها العام مستعدا لأي صدمات أخرى.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. في فرنسا شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرة حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي. انضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية.
3: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
4: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
3: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
5: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
6: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
3: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
0: وصلنا إلى رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في أوكرانيا. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وأنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين 2 بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600 ألف شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت الاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي خاركيف. البداية بتطورات الملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هدي اليماني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك جامع نور، وآخر البيانات الصادرة عن التحالف.
7: نعم، قبل قليل أصدر البيان التحالف بيانا قال فيه إن جماعة الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه الرياض، وأن الدفاعات الجوية اعترضت هذا الصاروخ الباليستي باتجاه الرياض. كان هناك أيضا إنذار مبكر في محافظة الخرج، لكن إلى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن طبيعة الخطر الذي حذرت منه الدفاع المدني السعودي. إذن نحن أمام استمرار للهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ليلة أمس، حيث شملت هذه الهجمات المدينة الرياض والظهران وحرض وخرج. وقال التحالف إنه أسقط 5 صواريخ كروز وصاروخين باليستيين و3 مسيرات في الرياض وفي المنطقة الشرقية. الدفاع المدني ذكر أن 4 أشخاص، امرأتين وطفل ورجل، أصيبوا جراء سقوط شظايا قذيفة، اعتراض شظايا قذيفة هنا في الرياض، وكما لحقت أضرار ب 15 منزلا جراء هذه الشظايا. وزارة الطاقة السعودية أيضا قالت إن مبنى تابعا لشركة أرامكو صودف في مدينة الظهران، وأدى ذلك إلى نشوب حريق في المبنى تم احتوائه لاحقا. تلك الهجمات التي شنها الحوثيون ليلة أمس جاءت بعد تنفيذ التحالف عملية غارة جوية ضد محطة الصباحة المركزية ومنشآت أخرى في داخل اليمن. قال إن الحوثيين يستخدمونها كواجهة لإخفاء دعمهم لعملياتهم العسكرية، واستخدام هذه المنشآت كمنطلقات للصواريخ والمسيرات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وذكر بيان التحالف أن الغاية من هذه الغارة كانت تدمير هذه المقدرات للحوثيين هناك، ودعا البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم للمملكة العربية السعودية والمرافق الأخرى. تأتي هذه التطورات في سياق الهجمات المتكررة التي كانت تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وكان من بينها استهداف مطار الملك خالد الذي تعرض لأكثر من هجوم، أدى إلى إعلان الهيئة العامة للطيران المدني بتعليق العمليات التشغيلية للمطار، ولأجل هذا ما زال المطار مغلقا حتى هذه اللحظة. وتقول الهيئة العامة إنها بصدد استكمال التحقق من سلامة المرافق الرئيسية للمطار وجاهزيتها للعمل من جديد. كان هناك بيان لمجلس الوزراء السعودي استنكر فيها هجمات الحوثيين، وقال أنه لن يتساهل بأمنه الوطني وأيضا بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. هدي اليماني، كيف يبدو المشهد في تعز؟
8: نعم، هناك بعض القصف الذي يستهدف أيضا مدينة تعز من أماكن تمركز جماعة الحوثي في المناطق الشرقية وفي المناطق الشمالية. أيضا نتحدث اليوم أيضا عن جبهات مشتعلة هنا في جنوب وغرب محافظة تعز، ونتحدث عن تخوم هذه المدينة عندما نتحدث عن النقطة الغربية أو ما يسمى بنقطة الهنجر، حيث وكانت أعلنت جماعة الحوثي أنها سيطرت عليها، لكن القوات الحكومية نفت ذلك وقالت أنها تسيطر على هذه النقطة وأيضا تسيطر إلى ما خلفها لا سيما في جبهة الضباب، وقالت أنها تتمركز في السلسلة الجبلية التي تشرف عليها ما يسمح لها بتأمين نقطة الهنجر والأماكن التي بعدها. أما إذا تحدثنا عن جبهة مختلفة نتحدث عن الأقروض و

0: والشقب أيضا هناك معارك مختلفة ما بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي، لازالت الاشتباكات مستمرة. إذا ما تحدثنا عن النقاط المحيطة بهذه المدينة أو في الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة. تتحدث القوات الحكومية عن السيطرة في صبر الموادم، وقالت إنها تقدمت نحو منطقة الصراري وقامت بتمشيطها، كما أمنت المناطق المحيطة بها في تلك الجبهة. العملية لا تزال حتى هذه اللحظة مستمرة، ولا تزال العملية العسكرية متمركزة بشكل كبير في محافظة تعز، لا سيما وأنها خلال الأيام الماضية كانت شنت جماعة الحوثي هجمات قوية ومتتالية ومتكررة باتجاه مواقع مختلفة على امتداد الساحل الغربي وأيضا الريف الجنوبي وعلى تخوم هذه المدينة. كانت هناك ضربات تحدثت عنها القوات الحكومية، لا سيما مجد النزيلي الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية، وقال أن القوات الحكومية شنت أكثر من 2000 عملية عسكرية مختلفة، سواء كان في تعز أو في مأرب أو في المحافظات الجنوبية أو الشرقية.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة هدير اليماني. نبيل يوسف، لدينا تصريحات جديدة من المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أهم ما ورد فيها؟
2: نعم ميادة، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عملية عسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأكد بأن هذه العملية تمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أيضا مستهدفة مطار الملك خالد في الرياض وأيضا مصفات أرامكو في الرياض، أيضا بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران. وأكد بأن هذه الاستهدافات جاءت ردا على نحو 2000 أو 2300 غارة جوية، قال بأن الطيران السعودي قد شنها منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، وتسبب في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. كما أكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على ما وعد به، ردا على استهداف شركة أو منطقة الصباحة، وبالتحديد محطة شركة النفط في منطقة الصباحة التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. وتوعد الناطق العسكري بتوسيع عملياتهم العسكرية خلال الأيام المقبلة، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر. كما أكد أيضا بأن المجال الجوي في المملكة العربية السعودية لا زال مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في ذات السياق كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. كما أعلنت أيضا عن غارات استهدفت منطقة الشمايتين، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية سقوط نحو 4 ضحايا جراء هذه الغارات. في سياق التصعيد الداخلي تحديدا، قالت القوات المسلحة بصنعاء بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظات الجوف ومأرب بالإضافة إلى محافظات تعز ولحج، وأكدت بأنها تواصل استهداف التحشيدات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، مستهدفة تلك القوات في مناطق رأس العار والسقيا والمضاربة وجنوب مضيق باب المندب. وأكدت بأنه قد أدى هذه الاستهدافات إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن تدمير العشرات من العربات العسكرية في تلك المناطق التي أعلنت عن استهدافها. نعم
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. انضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. لنبدأ بخريطة العمليات العسكرية من حيث التوزيع، من حيث الأهمية الاستراتيجية، وكذلك من حيث الأهمية المتعلقة بالمكاسب التي يمكن أن يحققها طرفي النزاع.
3: طبعا المكاسب لا يمكن الآن تحديدها بالضبط ونتائجها، لأن كل طرف يقول بأن لديه مكسب، لكن يمكن النظر إلى الخريطة العسكرية بأنها تتوسع تتمدد، وأيضا الوسائل والأدوات تتطور، سواء ما يتعلق في الداخل اليمني أن القتال بين الحكومة اليمنية والحوثيين، أو الآن القتال الذي يتمدد، وهو طبعا كل يوم مرحلة جديدة من هذا القتال، المواجهات غير مباشرة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وخاصة أن الحوثيين طوروا عملياتهم أيضا، و يعني تصاعدت هذه العمليات بشكل يعني استهداف مطارات، مقتل مدنيين، وبالتالي هذا يدل على أن المعركة يعني مقدمة على تطورات أكبر، وخاصة أن الحوثيين الآن قبل قليل يقول بأنه ستستمر العمليات في المرحلة المقبلة. هذا يعطينا بعدين، بعدين أن العملية ستستمر، والبعد الآخر أنها لن تتوقف خلال الأيام القادمة أو حتى الأسبوعين القادمين أو حتى الشهر القادم، لأنه واضح أن

0: عملية توسع. لكن في الداخل اليمني هناك مجموعة ملاحظات. أولا، توقفت عملية باب المندب، وهذا يدل طبعا على أن هذه القوات تحاول تجميع نفسها، تحاول أيضا استخدام وسائل وأدوات جديدة للسيطرة على ساحل الغربي وساحل المخا، ولا زال طبعا هدفها أيضا هذه المنطقة لأهميتها طبعا محليا ودوليا. وأيضا نلاحظ أيضا في تعز، في محافظة تعز أيضا هناك تغير في طريقة شكل المعركة وإدارتها بالنسبة للمقاومة المحلية. الحوثيون سيطروا على الأرياف الغربية والجنوبية، ولكنهم الآن يحاولون الدخول من المدينة عبر جهتها جنوبها وعبر غربها، ولكنهم لا يستطيعون. هذا يعني مجموعة أمور. أولا، أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع الأمور، وأن القوات المتلاحمة سواء محور تعز والقوات المحلية الآن بدأت تعي شكل المعركة وتواجهها بشكل كبير. لأنه قبل ساعات كان الحوثيون يقولون أنهم سيطروا على نقطة معينة هي المدخل الغربي إلى المدينة، ولكن اتضح أنهم لم يستطيعوا ذلك، ولا زالوا حتى هذه اللحظة يركزون على جبل هان، على جبل ضحيح، على جبل أسود في هذه المناطق. ولكن يبدو أن القوات الحكومية الآن تحاول أن تستعيد المبادرة من جديد.
1: طيب، ذكرت أحمد أن هناك تمدد قد يحدث في العمليات العسكرية لمناطق أخرى، وكذلك تطورات ستشهدها الساحة عموما نتيجة ذلك. لتضعنا في تفاصيل، ما التطورات التي يمكن أن يحملها هذا المشهد، شكل هذه التطورات إن حدث بالفعل هذا التمدد؟
0: أولا، ينبغي أن ننظر إلى اسم العملية، عملية فجر اليمن، وهي ثلاث أهداف: تحرير اليمن، استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب، ثم العنوان الرئيسي الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. ثانيا، يجب أن نتحدث عن ما قاله وزير الدفاع اليمني بأن العملية ست مراحل. الآن هي المرحلة الأولى، وهذا قاله قبل 4 أيام، ربما نكون قد دخلنا إلى المرحلة الثانية خاصة مع التصعيد الكبير، وقال بأنه في المرحلة باء من المرحلة الأولى. هذا يعني أن هناك تقسيمات. هذه العملية كما قال وزير الدفاع ستمضي منفردة في كل اتجاهات، بمعنى أن كل فريق وكل قوة ستذهب بالاتجاه المعين، وليس هناك يعني اتصال لهذه العملية. الاتصال الوحيد هو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. الأمر الثالث، وهو طبعا أنه ليس لديها وقت، يعني وقتها مفتوح، قد يكون شهر، قد يكون شهرين، قد يكون أكثر، ولكن العملية طبعا تتوج بالوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كل هذا يدل على أن مسرح العملية سيتوسع يعني بشكل متصل وبشكل منفصل، سواء في الشرق، في الشمال، في الجنوب، في الوسط، وهذا ما يحدث الآن، ولكن طبعا يبدو بهدوء. ويبدو أن هناك طبعا في مسارح العمليات أيضا نقص، مثلا في يعني التحام القوات في بعض الذخائر، يبدو أنه يملأ الآن لتعود العملية من جديد. ولكن التقييم الكامل للعملية بأنها ستستمر من خلال كل الأحداث التي تتم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا، أن صبر بلاده قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن، ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم. أبدأ معك إيهاب، وجديد المواقف الأمريكية بالنظر لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قاله كذلك البيت الأبيض. قبل أن تجيبني إيهاب، عذرا منك، لدينا هذا الخبر العاجل: بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول وتفيد بغرق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها. تفضل.
2: نعم، يدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي إطار حديثه عن إيران يقول إنه بصدد اتخاذ قرار قريبا جدا، وإن الإيرانيين حاليا في مرحلة ترقب للخطوة القادمة من الولايات المتحدة، وأنه سيلقن الإيرانيين درسا قاسيا على حد قوله، لأنه نفض الصبر من إيران. الرئيس دونالد ترامب حاليا في مرحلة تصعيد على الأقل على مستوى الخطابات فيما يتعلق بالانتخابات، أدلى بهذه التصريحات في خطاب انتخابي بولاية ألاسكا، والرئيس ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة التي تسيطر على مضيق هرمز، وأنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف كان، ويؤكد بأن كميات كبيرة من النفط والغاز بالفعل تخرج عبر المضيق، وأن الأسعار الحالية كانت لترتفع أكثر فأكثر إذا كانت إيران امتلكت سلاحا نوويا، بل أشار إلى أن التكلفة الاقتصادية وتداعيات الاقتصادية قلل من شأنها مقابل الهدف الاستراتيجي على حد قوله بمنع إيران من

0: امتلاك السلاح النووي. الرئيس ترامب يتحدث عن تفوق أيضا وانهيار تفوق أمريكي وانهيار إيراني على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. يتحدث عن أن إيران لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود وأفراد الجيش والشرطة بسبب الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها وارتفاع معدلات التضخم هناك. وأيضا يؤكد مرة أخرى بأنه تم تدمير القدرات البحرية والجوية بالنسبة للجيش الإيراني. أيضا في التفاصيل ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين من اتصالات هاتفية بين ترامب ونتنياهو لبحث خطط عسكرية ربما كانت لشن ضربات على إيران والعودة إلى العمل العسكري قبيل انتخابات التجديد النصفية وأيضا الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر. إلا أن الرئيس دونالد ترامب ووفق المسؤولين طلب من نتنياهو فقط أن يقوم بوضع الإعدادات لكن من دون تحديد جدول زمني نهائي من الرئيس ترامب وأيضا من دون أن يحدد ما إذا كان سيتخذ هذا القرار بالفعل في نهاية المطاف بالعودة إلى العمل العسكري أم لا. لكن أيضا في التفاصيل هناك تقارير استخباراتية تتحدث على الأقل من الجانب الإسرائيلي وفق ما يؤكد المسؤولون بأن هناك تحذيرات من أن إيران تعود إلى برنامج النووي مرة أخرى على الأقل في منشأة واحدة وهي منشأة جبل الفأس وهي موضوعة ضمن الخطط العسكرية لاستهدافها حل قرر الرئيس دونالد ترامب بذلك الأمر. لكن شكرا. أيضا هناك في التفاصيل البيت الأبيض نفى للجزيرة هذا الأمر ميادا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. رانيا دعينا نبدأ بما أعلنته بحرية الحرس الثوري الإيراني حول غرق سفينة حاويات وفق ما أورد هذا البيان عن إثر صدامها بلغم في جنوب مضيق هرمز.
2: نعم ميادة، يعني قبل دقائق قليلة أعلنت بحرية الحرس الثوري في بيان لها أن أحد السفن التي وصفتها بالمخالفة وتحديدا سفينة لنقل الحاويات كانت تحمل على متنها 2500 حاوية حاولت المرور عبر المسار الجنوبي الذي تؤكد السلطات الإيرانية هنا على أنه غير آمن وغير مصرح به. عندما حاولت المرور من هذا المسار قالت أنها اصطدمت ب لغم بحري ما أدى إلى اندلاع حرائق شديدة فيها صباح اليوم، وهذا الأمر أدى إلى غرق السفينة وفي المنطقة وفي المياه الجنوبية لمضيق هرمز. هذا هو بيان جديد يؤكد على أن إما السفن المخالفة تتعرض للاستهداف أو أنها تعرض نفسها للخطر عندما تسلك هذا المسار الجنوبي. يوم أمس أكد الجيش الإيراني أن سفينة أخرى اندلع فيها حريق عندما مرت أيضا من هذا المسار الجنوبي وسط تأكيدات من قبل القوات المسلحة الإيرانية على أنها ستواصل منع استهداف السفن المخالفة والتي تصر على المرور من هذا المسار وتعمل على إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها وذلك بما وصفته السلطات الإيرانية بتحريض من القوات الأمريكية. وهناك أيضا كانت تأكيدات من قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد علي عظمائي على أن القوات الإيرانية هي من تسيطر على المضيق وأن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون بشأن السيطرة الأمريكية هو غير صحيح، وتحدى الجانب الأمريكي بأنه إذا كان بالفعل مضيق هرمز مفتوح فلتقترب القطع البحرية العسكرية الأمريكية من المضيق، معتبرا أن الولايات المتحدة تعمل الآن على تهريب كميات من النفط عبر الزوارق الصغيرة لنقلها إلى ناقلات النفط، وتحذر إيران السفن من عدم احترام الإجراءات الإيرانية. هذه التطورات ميادة أيضا تأتي وسط تأكيدات من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي على أن بلاده توصلت إلى تفاهمات خلال المفاوضات مع سلطنة عمان وأن ما تبقى هو بعض التفاصيل التنفيذية التي قال أنها بحاجة إلى المتابعة، مشيرا إلى أن الاتفاق بشأن تحديد مسار آمن ولكنه مؤقت لحركة الملاحة البحرية في المضيق، مع تأكيده أيضا على أن أي آلية للأمن المستدام والمرور المستدام من المضيق يجب أن يتم بموافقة كل من إيران وسلطنة عمان، وأيضا مراعاة السيادة والملاحظات الأمنية لكلا البلدين. هذه المواقف ميادة أيضا تتزامن مع تأكيدات من قبل المستويات السياسية الإيرانية على أنها ما زالت تدرس الرد الأمريكي، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه لنقل الرد الإيراني على الموقف الأمريكي من مقترح الأيام السبعة إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء أيضا، والتأكيد على أن إيران لا تهرب من الدبلوماسية أو الحوار، ولكنها لن تقبل بالمطالب التي وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالغير القانونية سواء تحت التهديد أو الضغوط الاقتصادية. مياد،
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وفي إيران أفادت وكالة تسنيم بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة في مدينة هورستان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وقالت الوكالة إن المهاجمين فروا من المكان بعد اشتباك مع قوى الأمن. هذا وتتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، وتتهم السلطات الإيرانية جماعات تتلقى الدعم من الخارج، وهو ما يزيد القلق الرسمي من محاولات لزعزعة الأمن انطلاقا من المناطق الحدودية. المزيد من التفاصيل حول التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تحدي من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات بين استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط، فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: لنقاش هذه التطورات معنا هنا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بكما ضيفينا. وأبدأ معك سيد علي، ومحاولة لقراءة ما الذي يعنيه بالفعل تزايد عدد هذه الهجمات التي تقع في هذه المناطق الحدودية.
4: ميادة، طبعا أولا استهداف مدنيين أو قوات الأمن في أي بلد أي كان هو أمر مرفوض، وثانيا أستطيع أن أقول أن وجود هكذا حركات مسلحة وفي المنطقة ليس أمرا جديدا، سابقا كان موجودا، والأسباب ترجع إلى الرخوة الموجودة في ضبط الحدود والاقتصاد المنطقة والظروف الموجودة المجتمعية الذي تستخدم هذه الجماعات المسلحة لمآربها، ويحدث ما نرى اليوم في منطقة سيستان وبلوشستان.
1: إيران توجه أصابع الاتهام إلى أياد خارجية، ولكنك ذكرت ظروفا داخلية. بالفعل ما الذي يدفع هذه الجماعات للظهور في هذا التوقيت تحديدا؟
4: الجماعات إيران لأن تتهم الجهات الخارجية، الجهات الخارجية والقوات المسلحة الموجودة على المنطقة تستفاد منها الجهات الخارجية بأسباب موجودة تتعلق بالمنطقة. يعني السبب الرئيسي الخارجي، الجهة الخارجية الموجودة ترى هكذا خروقات موجودة أو رخوة أستطيع أسميها في مجال الأمني وفي مجال الاقتصاد المنطقة، وتستفاد من هذه الرخوة لتحقيق المكاسب لديها من خلال هذه الحركات المسلحة الموجودة، وظاهرة ليست جديدة في حدث اليوم بل كانت سابقا أيضا متواجدة.
1: دكتور محجوب، خاصرة رخوة وظروف داخلية مواتية وأياد خارجية، هذه هي الرواية الإيرانية لهذا المشهد، ولكن السؤال هو دلالات هذه الهجمات من حيث التوقيت، من حيث المكان، من حيث كذلك التزايد في وتيرتها.
5: نعم ميادة، وفق منظمات غير الحكومية التي ترصد النزاعات المسلحة، منطقة سيستان وبلوشستان شهدت منذ أوائل مارس 2026 حوالي 37 حادثة مسلحة، وهذا الأمر معناه أن هناك تصاعدا خاصة حتى في سبتمبر وأكتوبر. واضح تماما أنه العوامل، أنا أتحدث كشخص زار المنطقة، المنطقة تعتبر مهمشة اقتصاديا، منطقة حدودية يصلح فيها التهريب بشكل كبير جدا. المنطقة أيضا فيها بعد أساسي وهو أنه الفقر يخلق فرصة للعوامل الخارجية، لكن هذا مرتبط بالظرف السياسي الحالي. إسرائيل والولايات المتحدة في سياق هذه الحرب حرصوا على استفادة مما يسموه المناطق الرخوة أمنيا. هنا منطقة الأكراد كانت، والآن منطقة سيستان وبلوشستان. هذه المناطق أولا هي مذهبيا مختلفة عن الدولة، معظمها سنية، وبالتالي هذا يخلق فرصة لأن يخلقوا مزيدا من الفرقة داخل النظام، داخل المجتمع الإيراني. وكذلك المسألة الأخرى وهي تفعيل ما يسمى تهديد النظام، بعبارة أخرى وكأنهم يقولون للنظام أنت لا تمسك بزمام الأمور. عندما يستهدف المؤسسات الأمنية ومراكز الشرطة وغيرها، هم يريدوا أن يعززوا من فكرة أساسية أن النظام غير متماسك، النظام ضعيف، النظام يضعف يوما بعد يوم بشكل كبير.
1: هنا أعود إلى إشارتك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وكيف كان الرئيس ترامب يعلنها بشكل مكرر أنه يريد الاستفادة من الداخل وإسقاط النظام من الداخل. هل نحن الآن أمام خطر حرب داخلية في إيران، يعني أن يصل هذا النزاع المسلح الذي الآن في شكل تهديدات أمنية بهذا الشكل إلى ما هو أكبر من ذلك؟
5: هو النقطة التي ربما لا تدركها الولايات المتحدة وإيران أن هذه الجماعات غير قادرة على بلورة حركة شعبية واسعة. هي كما يقال ليس لديها بيس أو مستقر مجتمعي، يعني ليس لها قاعدة شعبية، بلا قاعدة شعبية. هذه القاعدة صحيح أنه في حجم من الغضب ربما من النظام مع تراجع الاقتصاد إلى غير ذلك، لكن ما في قاعدة اجتماعية يمكن أن تدعم هذه الجماعات. ومع التهديد للقوات الأمن والمواطنين تزداد الفجوة بينها وبين هذه الجماعات، وهذا الأمر ربما الولايات المتحدة وإسرائيل لا تهتم له كثيرا، لكنه عمليا يضعف هذه الحركات. ظهرت تيارات كثيرة، هم ذكروا جند الله أو غيره من هذه التنظيمات، لكنها لم تعمل طويلا ميادة بسبب عدم وجود قاعدة مجتمعية لها، وهذا الأمر باعتقادي يستفيد منه النظام السياسي في إيران بشكل مكثف.
1: هذه نقطة مهمة دكتور علي أستاذ علي الساري، يعني في نهاية الأمر هل يمكن أن تعول إيران على عدم وجود تلك القاعدة الشعبية وبالتالي تطمئن أن هذه الخيصرة الرخوة لن تنفلت فيها الأمور ولن تخرج عن السيطرة؟
4: سيدتي، إيران مع وجود الرخوة ليس باغية ساكتة عن حل لهذه الرخوة الموجودة، بل في السنوات الأخيرة عملت على أشد جهدها، على سبيل المثال في مجال المياه، في مجال الغاز، إلى حد كبير. هي منطقة ذو مساحة شاسعة كبيرة وطبيعة صحراوية بشكل، ترين فاصلة كبيرة بين المدن، وضبطها حقيقة أمرا معقدا. أما إيران لطريقة إدارتها لأمن هذه المنطقة تحتاج أن تزيد من فرص الاستثمار في تلك المنطقة، وأيضا تعول على، صحيح أنا أتفق معك، على اعتماد الشعب الموجود في تلك المنطقة، وعدم وجود مجموعات مسلحة من داخل المناطق الموجودة، لأن الجماعات المسلحة لم تأتي من صلب المجتمع الموجود بل من خارجها، وأجندة خارجية توجه هذه الجماعات. ولكن في خلال العقود الماضية لم استطاعت هذه الجماعات أن تفرض سيطرتها في مجال هذه المنطقة.
1: يعني اسمح لي هنا سيد علي أنه ما تفضلت به يصلح في ظروف غير الظروف التي تمر بها إيران اليوم.
4: نعم.
1: يعني ما نتحدث عن إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومحاولة احتواء وتعزيز القاعدة الشعبية ليس في هذه الظروف التي تمر بها إيران، ليس كذلك؟
4: لا، سابقا عملتها، ليس حاليا. سابقا هي مستمرة، مثلا في موضوع الغاز لم أقل لك من حاليا تستبدي، استبدت وعملت واستخدم المشروع في
1: بمعنى في كيف ستحافظ على القاعدة الشعبية التي تعول عليها؟
4: استمرار حل الأمور الاجتماعية والاقتصادية في العقود القادمة المتأخرة، هي بدت وعليها أن تستمر ولا تتوقف في هذا الحد، ولو هناك ضغط كبير من حيث اقتصاد بلد كبير، الموارد حقيقة يعني يصعب على الإدارة الحاكمة أن تحل جميع الملفات الموجودة، الثغرات الموجودة في الاقتصاد في الاجتماع في آن واحد.
1: وهنا مربط الفرس سيد ساري، كيف نعم. إذن سيتم التعامل مع دولة هي في نهاية الأمر تعاني من تبعات هذه الحرب، هي في صدام عسكري يومي، وبالتالي تريد في ذات الوقت احتواء المشهد؟
4: بالدرجة الأولى هي تعتمد على الشعب، بالدرجة الأولى
1: لديه طاقة تحمل، أليس كذلك؟
4: ليس من خلال طاقة تحمل، لاعتماده على المركز، لاعتماده بأنه هناك ليس فجوة أمنية بين هذه المنطقة السنية وهذه المنطقة غير سنية. الحكومة بالعاصمة طهران لا تنظر إلى هذه المنطقة لكونها هكذا، فهي لا ترسل إليها الخدمات الكافية، سابقا لم توجد، والحكومة حاولت يعني تعمل في أكثر المسارات متوازية وليس تترك مسار آخر وتمشي فقط في مسار، في سبيل المثال فقط في مجال الطاقة أو في مجال الماء أو سائر المجالات الأخرى وحتى الصحية.
1: اسمح لي أن أخذ وجهة نظر الدكتور زويري فيما تفضل به السيد ساري.
5: يعني هي طبعا معادلة التنمية من أجل الاستقرار مطروحة ما يدى في كل الدول. معضلة إيران أنها دولة تحت عقوبات منذ 47 عاما. هذه المناطق نعم مناطق جافة، مناطق شاسعة، هناك محاولة للتلاعب في أمنها واختراقها أمنيا من قبل أطراف عديدة، هذا صحيح، لكن بدون شك معضلة التنمية موجودة في إيران، والآن تزيد بأضعاف مضاعفة لأنه أولويات الدولة تتغير. أولويات الدولة الآن هي من أجل استقرار النظام عسكريا، مقاومة الولايات المتحدة وفق النص السياق الإيراني إلى غير ذلك. لذلك هذه المناطق الآن لا يمكن الحديث إلا عن شيء واحد، هو محاولة تثبيت الأمن فيها. القضاء الاقتصادية لن تكون مناسبة. أولا إيران غير قادرة لا تبيع نفط، ليس لديها موارد، مواردها تتراجع بشكل كبير جدا، وإنما ربما في مرحلة معينة لتحسن أوضاع الاقتصاد قد يمكن التفات لها القضايا. لكن بالتأكيد هي ما يحدث هو جزء منه ذو طابع محلي، لكن هناك بالتأكيد محاولة الاستفادة منه وترسيخه من أجل إضعاف النظام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. الشكر موصول لك سيد آري الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. المزيد معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شهيدان، ما المزيد حول هذا المشهد الذي يستمر في التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق خارج سيطرته؟

0: بالفعل ميادة المزيد من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار اللذان مستمران في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن تشييع اليوم شهيدين بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أحد الشهداء سيدة فلسطينية استشهدت في غارة إسرائيلية من مروحية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا في مدينة غزة. وقد اشتعلت النيران داخل هذه الشقة السكنية، وبعد ساعات تمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي شب في هذه الشقة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة عن استشهاد أيضا فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة تحديدا حيت للهوى جنوب المدينة قبل أيام، وقد تم تشييع الشهيدين من مجمع الشفاء الطبي من هنا قبل قليل، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي حينما توغلت عدد من الآليات الإسرائيلية فجر اليوم في المناطق الجنوبية من مدينة دير البلح، وقامت بإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين، وقامت أيضا بعمليات تجريف واسعة في أراضي المواطنين الزراعية وعمليات تمشيط في تلك المنطقة وما يرافقها من قصف مدفعي مكثف. في مدينة غزة في حي التفاح تحديدا توصل القصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية التي أطلقت أيضا قنابل متفجرة باتجاه منازل وخيام الفلسطينيين لتهجير عدد من العائلة الفلسطينية في تلك المنطقة، في محاولة أيضا لتوسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهذا ما حدث قبل يومين في حي الشجاعية من توسيع تلك المنطقة، وبات الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة وما يرافقه من قصف مدفعي وإطلاق نار، بالإضافة إلى المناطق الشمالية من مدينة غزة. بيت لاهيا وجباليا كذلك أيضا تعرضت منذ صباح اليوم إلى قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل باتجاه منازل الفلسطينيين، وما وصل من ذلك عدد من الإصابات مساء أمس إلى مستشفيات مدينة غزة نتيجة استمرار إطلاق النار. المسيرات الإسرائيلية بكل أنواعها لا زالت تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا في أجواء مدينة غزة، وما يرافقه أيضا من استمرار لتلك الغارات، وهذا يبعث بمزيد من الخوف والقلق لدى الفلسطينيين من استمرار هذه الغارات واستمرار التحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة. الزوارق الحربية أيضا ميادة، أطلقت النار صباح هذا اليوم باتجاه خيام النازحين على شاطئ بحر مدينة غزة، وأحدثت حالة من الخوف والإرباك لدى النازحين من استمرار القصف المدفعي في المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي يركز قصفه واستهدافه للمدنيين في المناطق التي يتواجد فيها في المناطق الغربية تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. مشاهدينا، عطف على ما كنا نناقشه قبل قليل مع ضيوفنا بخصوص ما يجري في سيستان وبلوشستان، الآن وكالة تسنيم تقول أن مسلحين اغتالوا قائدة إحدى الوحدات التابعة للتعبئة الشعبية النسائية في مدينة مهرستان جنوب شرقي إيران، ليضاف ذلك إلى أيضا شرطي قتل وكذلك مسؤولة الشؤون الثقافية في المحافظة ضمن هذه النشاطات المسلحة التي تتم في هذه المحافظة. الآن إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت مصادر طبية إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء مستوطنين على قاطفي زيتون في بلدة بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. إلى ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طباس شمالية الضفة الغربية. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن أم الخير في جنوب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بكما. أبدأ معك ليث، وما رصد ضمن هذه الممارسات؟
2: ميادة، وفي هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي يمنع المزارعين وقاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم في خلف جدار الفصل العنصري هنا في مدينة طول كرم، وتحديدا في بلدة الدردخسون إلى الشمال من المدينة، بعد أن كانوا قد حصلوا على تراخيص وتصاريح ليسمح لهم بالدخول إلى خلف جدار الفصل العنصري وجني ثمار الزيتون، ليتفاجأوا بمنع القوات الإسرائيلية من دخولهم باتجاه أراضيهم. جاء ذلك في أعقاب هجمات متواصلة تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. خلال الساعة الفائتة أصيب فلسطينيان أثناء قطافهم ثمار الزيتون في بلدة بيتا، وتحديدا في منطقة جبل قماص ببلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد هجوم نفذ من قبل مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين وصلوا إلى أراضي الفلسطينيين.

0: المدنيين ومنعوهم من الاستمرار كما واعتدوا عليهم بالضرب. سبق ذلك عمليات هجوم واعتداء ومنع للفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، سواء في بلدة كفر الديك إلى الغرب من مدينة سلفيت، أو حتى في بلدة سلطة الظاهر والفندقومية، وكذلك بلدة يعبد في مدينة جنين، إضافة أيضا إلى تنفيذ المستوطنين لهجوم في ساعات ما بعد منتصف الليل، تحديدا في بلدة مخماس إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، حيث أضرموا النار بمسجد وبمركبة، وحرقوا أيضا أشجار وقطعوها وخربوها. هذا يأتي بالتزامن مع أيضا سلسلة اقتحامات نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. تركزت هذه الاقتحامات في شمال الضفة، حيث اعتقل عدد من الفلسطينيين خلال مداهمات طالت أسرى منازل أسرى محررين في مدينة قلقيلية، أو حتى اعتقال فلسطيني في مدينة طول كرم وبلدة علار إلى الشمال منها، إضافة إلى تنفيذ وحدات خاصة إسرائيلية اقتحامات لمنزل في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس، ومحاصرة هذا المنزل ليتم اقتحامه دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من اعتقال المطارد سامر سمارة من بلدة طمون، والذي يطارده الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2022. هذا كله يأتي بالتزامن مع موسم لقطف الزيتون باتت واضحة معالمه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين. وفق وزارة الزراعة الفلسطينية وآخر التصريحات لها، أكثر من 230 دنما من أراضي الفلسطينيين لم يتمكن الفلسطينيون بعد من الوصول إليها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى أن هنالك 100,000 دنم من أراضي الفلسطينيين تقع خلف جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، لم يسمح للفلسطينيين بعد من الوصول إليه.
1: شكرا جزيلا لك من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. أيضا محمد الأطرش، لدينا وجه آخر من أوجه هذا النهج الإسرائيلي المتبع في الضفة الغربية، حاضر في أم الخير وما جرى فيها، تفاصيل معك.
2: هدم المساكن يتواصل، القهر بالنسبة للفلسطينيين مستمر. المسكن الذي نقف بجواره والذي هدم قبل أقل من ساعة كان قد هدمه الاحتلال أكثر من 23 مرة منذ عام 2007. يقول صاحب المنزل حينما تحدثنا معه إن العائلة لا تملك إلا محاولة إعادة البناء مجددا في هذا المكان. العائلات الفلسطينية التي تسكن قرى مسافر يطا وتحديدا قرية أم الخير لا يسمح لها بتشييد البناء، وفقط يسمح لها بإقامة المساكن. حتى إقامة هذه المساكن التي نشاهد جزء منها يتم بموافقة من قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تمنح أصلا هذه الموافقات، بالتالي يلجأ الفلسطينيون إلى إقامتها في هذه المناطق، وتلاحق إسرائيل هؤلاء السكان الفلسطينيين من خلال إخطارات الهدم. وهذا ما جرى صباح هذا اليوم لمسكن يتبع لعائلة فلسطينية أقيم قبل عدة أشهر، وهذا المسكن تحديدا جرى هدمه عدة مرات كما قال صاحب هذا المنزل. الأطفال الذين يعيشون به توجهوا صباحا إلى المدرسة، لكننا كنا قد رصدنا حينما عادوا والدموع تملأ الأعين بالنسبة لهم، خاصة وأنهم هذه الليلة سيفترشون الأرض ويلتحفون السماء بفعل ملاحقة ومطاردة إسرائيل لهؤلاء الفلسطينيين في هذه المناطق بأوامر الهدم وبالإخطارات التي تم توزيعها على مختلف مساكن هذه القرية التي تسكن بها نحو 37 عائلة. يمكن أن نشاهد بالخلفية بشكل واضح مستوطنة كرمئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية أم الخير، والتي أقيمت قبل سنوات طويلة وتتوسع وتتمدد بشكل لافت. هذه المستوطنة تستقبل عشرات العائلات الاستيطانية في الضفة الغربية، يتم تسهيل مهمة التوسع بالنسبة للمستوطنين، وأيضا تقييد قدرة الفلسطينيين ليس فقط على البناء والسكن، إنما أيضا على الحركة، خاصة وأن عنف المستوطنين يتزايد بشكل كبير، والناس لا تجد أمامها إلا البقاء فوق هذه المنطقة على الرغم من العنف المتزايد والخطر الكبير الذي تستخدم به مجموعات المستوطنين العصابية الحرق والقتل والسرقة والإيذاء الجسدي. داخل هذه القرية هناك فلسطينيون كنا قد استمعنا إلى شهادتهم في الساعات الأخيرة، أحدهم قال، خاصة أنهم يعتمدون على الزراعة الحيوانية، إن المستوطنين لم يسمحوا له منذ 7 أيام أن يدخل الطعام لأغلقهم.

0: الشخصية يتبناها سموتريتش بشكل واضح حينما تولى هذا الملف وضخ الميزانيات الواضحة لإزالة الوجود الفلسطيني وملاحقة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم بموجب اتفاقية أوسلو.
1: من قرية أم الخير جنوب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة طلوسة في قضاء مرجع عيون وغارة ثانية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان. هذه التطورات تأتي مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بنهاية ديسمبر، حيث تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. وبين مقترحات أممية لم تقلص حجم القوة ومبادرات أوروبية تصدم برفض إسرائيلي، تتزايد صعوبة التوصل إلى بديل للقوة الأممية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم، أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى

0: جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: إلى التطورات الإنسانية في السودان، حيث قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان إن حادثة قصف النازحين بوادي الماحي في ولاية النيل الأزرق كانت مروعة للغاية. من جهة ثانية، أضافت المنسقة الأممية في تصريحات الجزيرة أن السودان واحد من البلدان التي تواجه أزمات إنسانية كبيرة، حيث تحتاج المنظمات الأممية إلى المزيد من الدعم، مؤكدة أن فجوة التمويل أكبر من حجم التمويل لدعم الخطط الإنسانية. معنا من الدمازين من النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر، وأنت تقف وضاح في أحد مخيمات النازحين، المشهد لديك وعموم المعلومات الواردة من كل مخيمات النزوح.
2: المشهد الإنساني متفاقم يوما بعد آخر ميادة، خاصة ونحن الآن في خواتيم فصل الخريف ونقبل على فصل الشتاء، وطبعا مع تغير الفصول تتغير الأوضاع، تزداد الاحتياجات، تزداد الأمراض وغيرها من بقية الأشياء التي تضاعف على النازحين معاناتهم. نحن الآن في واحد من مخيمات النازحين هنا في مدينة الدمازين، وهو واحد من ضمن أكثر من 8 مخيمات تحتضن أو تأوي أكثر من 400 ألف نازح أو ما يقارب 600 ألف نازح، بحسب طبعا تصريح لحاكم الإقليم أحمد باديل للجزيرة. أشار أيضا إلى أن هؤلاء النازحين جاءوا من مدن وبلدات مختلفة، لا سيما من جيسان وكذلك الكرموك من بكوري وكذلك من محافظة واد الماحي، من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية محتدمة للغاية بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، خاصة في منطقة جبل النوم وكذلك جبل النمر ومينزا وغيرها من بقية المناطق الأخرى. هذه المدينة وهذه المخيمات استضافت في الأيام الماضية آلاف النازحين الذين وصلوا مؤخرا من المناطق الشرقية لمحافظة واد الماحي، واحتضنتهم هذه المخيمات. طبعا يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد، خاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء وكذلك نقص الكساء وأيضا حتى نقص الخيام. نحن نشاهد من على القرب هنا إحدى الأسر تتجمع تحت كوخ صغير، هو ليس بخيمة وإنما فقط حاولوا إنشاءه بأدوات بسيطة عبر جوالات الدقيق وكذلك السكر وبعض الأقمشة المهترئة، وهي بلا شك ميادة لا تقيهم من حرارة الشمس ولا كذلك من هطول الأمطار ولا من برودة الأجواء، خاصة إذا ما كانت ليلا. أما أيضا يناشدون المنظمات الإنسانية، منظمات العون الإنساني، المنظمات المحلية، فاعلي الخير، بضرورة أن ينظروا إلى هؤلاء بعين الرحمة وأن يخففوا عنهم وطأة النزوح عبر تقديمهم مساعدات نوعية، نوعات مساعدات إغاثية وغيرها من بقية
1: الطاهر مراسل الجزيرة من الدمازين في النيل الأزرق. مشاهدينا، نعود إلى الخبر العاجل المتعلق بما أوردته بحرية الحرس الثوري الإيراني عن غرق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها. هذه الصور الآن التي توفرت لهذه السفينة، سفينة الحاويات، نشاهد فيها بالفعل الحاويات وهي تطفو بعد غرق هذه السفينة التي اصطدمت بلغم جنوب مضيق هرمز، تلك الألغام التي زرعت من الحرس الثوري الإيراني والذي يصنف كل سفينة تصطدم بها بأنها مخالفة كونها عبرت مسارا مغايرا لما وضعه. نتابع ذلك ضمن هذه التغطية المستمرة. إذن نتابع هذه التغطية على رأس الساعة. أشكر حسن المتابعة، في أمان الله.
3: الآن نسمع
4: ليلة هي الأعنف.
5: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: حديثة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا. تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
13: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
14: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدغ الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
15: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والتطورات في أوكرانيا. وفي آخر المستجدات قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن، ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين 2 بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. في الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600,000 شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي خاركيف. نبدأ هذه الساعة إذن بتطورات الملف اليمني. نرحب بمراسلينا من الرياض جامع نور، ومن صنعاء نبيل اليوسفي، ومن تعز هديل اليماني. نبدأ إذن معك جامع لنرصد معك أحدث التطورات الميدانية وما صدر عن السلطات السعودية حتى الآن.
3: نعم جعفر، كان قبل قليل أصدر التحالف بيانا ذكر فيه أن العاصمة الرياض تعرضت لاستهداف بصواريخ

0: أطلقه الحوثيون. وقال المتحدث باسم التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا باتجاه الرياض. كان هناك أيضا إطلاق للإنذار المبكر في محافظة خرج بعد أن لكن بعد قليل ذكر الدفاع المدني أن الخطر قد زال، لكن إلى هذه اللحظة ليس لدينا معلومات دقيقة حول طبيعة الخطر الذي من أجله فعل الإنذارات المبكرة. ربما التحالف سيصدر بيانا حول طبيعة هذا الخطر الذي كان يتهدد محافظة خرج. منذ ليلة أمس كانت المملكة العربية السعودية قد تعرضت لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات من قبل الحوثيين، وقال التحالف أنه أسقط 5 صواريخ كروز وصاروخين باليستيين و3 مسيرات. نتحدث عن جغرافية واسعة بدءا من الرياض، الظهران، حرض والخارج، كل هذه المناطق تعرضت لهذه الاستهدافات. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص، امرأتين وطفل ورجل هنا في الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراض وإلحاق أضرار نادية 15 منزلا. هذه الهجمات التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية جاءت بعد ساعات من تنفيذ التحالف غارات جوية على محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومنشآت أخرى في الحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها مراكز لدعم عملياتهم العسكرية ومنطلقا للمسيرات والصواريخ الباليستية التي يطلقونها باتجاه المملكة ويهددون بها الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وذكر أن الهدف من هذه العملية كان تحييد هذه القدرات والدعم اللوجستي للحوثيين، واتهم الحوثيين أنهم استخدموا هذه المرافق المدنية للتغطية على أعمالهم الإرهابية وسط ما جاء في بيان التحالف. ودعا الحوثيين إلى الوقف الفوري لتهديداتهم وعملياتهم العسكرية ضد المملكة وعرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. كان هناك بيان لمجلس الوزراء السعودي استنكر فيه هجمات الحوثيين وقال إنه لن يتساهل بما يهدد أمنه الوطني أو ما يهدد الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. في الأيام الأخيرة كنا نشهد تصاعد لهجمات الحوثيين ضد المملكة، وخاصة المطارات التي شملت مطار أبها، مطار الملك فهد في الدمام، مطار جازان ونجران. ولكن من أبرز هذه الهجمات كان الهجمات التي تعرض لها مطار الملك خالد هنا في الرياض، والذي أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية للمطار إلى هذه اللحظة، حيث قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها بصدد حصر الأضرار التي لحقت بمرافق المطار وتتأكد من سلامة هذه المرافق وجاهزيتها قبل الإعلان من جديد لإعادة عمل مطار ملك خالد هنا في الرياض. هذه الهجمات وهذه التطورات الميدانية تأتي في سياق التطورات الميدانية في اليمن ودعم المملكة والتحالف لعملية تفجير اليمن التي تستهدف الحوثيين داخل الأراضي اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. أتحول الآن إلى صنعاء ومراسلنا نبيل اليوسف. نبيل، ما أحدث التطورات العسكرية وفق ما يصدر عن أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم جعفر، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أنها ماضية في معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، وأكدت أيضا بأنها نفذت اليوم عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، قالت بأنها استهدفت المملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف كان لمطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مصفات أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا تم استهداف حسب المناطق العسكرية العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع شركة أرامكو في الظهران، وأكد بأن هذا الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأضاف بأن هذا يأتي ردا على عملية الاستهداف التي طالت محطة الصباح النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس، وأيضا ردا على 2300 غارة جوية وقصف صاروخي استهدف مناطق مختلفة وأعيان ومنشآت مدنية في مناطق مختلفة بما فيها العاصمة صنعاء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر خلال الأيام المقبلة مستهدفة المنشآت النفطية وأيضا المطارات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما أكد أيضا بأن على المواطنين الابتعاد عن المناطق التي سيتم استهدافها، وأضاف أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. جعفر، كانت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت اليوم عن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فضلا عن غارات أعلنت عنها الوسائل الإعلام الرسمية استهدفت مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأعلنت عن سقوط ضحايا جراء هذا الاستهداف. في السياق الميداني تؤكد القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استمرارها في استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين، وأكدت بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة رأس العارة والسقية والمضاربة، وأكدت أيضا بأن الاستهداف تم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومدفعية وأسلحة ثقيلة، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطاب الكثير من العربات العسكرية التابعة لتلك القوات. وأكدت القوات المسلحة بأن ما تريده هو وقف العدوان ورفع الحصار حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وبأنها سوف تستمر في عملياتها إذا لم تتوقف العمليات العسكرية ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأنتقل إلى تعز ومراسلتنا هديل اليماني. هديل، كيف يتطور المشهد الميداني في تعز والجبهات المختلفة وفق ما ترصدينه؟
3: نعم، على تخوم هذه المدينة وفي الأماكن التي تتمركز فيها جماعة الحوثي هناك قصف باتجاه الأحياء السكنية وأيضا باتجاه المواقع العسكرية التابعة للحكومة الميدانية بحسب المصادر الميدانية التي تحدثت إلينا. إذا ما تحدثنا عن نقطة الهنجر والتي أثارت الضجيج خلال الفترة السابقة بمن يسيطر عليها، فاليوم أعلنت القوات الحكومية أنها تحكم السيطرة عليها، ونفت أي مصادر أخرى تقول أن هذه الجماعة قد سيطرت عليها، وأعلنت أنها منطقة اشتباك ما بين القوات الحكومية وأيضا جماعة الحوثي، وقالت أنها في نقطة الضباب أو في جبهة الضباب هي تسيطر على المواقع الاستراتيجية المطلة على الطريق المؤدي إلى نقطة الهنجر، وقد قامت بإرجاع جماعة الحوثي من نقطة تسمى المقهاية. إذا ما انتقلنا قليلا إلى مناطق أخرى نتحدث عن صبر الموادم، وقالت القوات الحكومية أنها تقدمت في منطقة الصراري وقامت بتمشيط الجيوب وأحكمت السيطرة عليها وأيضا أمنتها باتجاه مواقع أخرى. أما إذا تحدثنا عن الريف الغربي والجنوبي فهناك لا تزال تدور اشتباكات عنيفة ما بين القوات الحكومية وأيضا جماعة الحوثي، ولم يتقدم أي طرف باتجاه المواقع الآخر. جميع المواقع الممتدة على طول هذه الجبهة نتحدث على أكثر من 50 نقطة اشتباك، لا تزال الأمور هناك صعبة للغاية بالنسبة للمعارك. في الساحل الغربي وبحسب آخر البيانات الحكومية هناك عمليات تمشيط للمواقع التي سيطرت عليها مؤخرا، نتحدث عن جبال كهبوب وأيضا نتحدث عن منطقة الوازعية، وأنها تقوم بصد هجمات لجماعة الحوثي متكررة على تلك المناطق. بالنسبة للأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، وأعلنت شركة الغاز هنا في محافظة تعز أن جماعة الحوثي تمنع أي إمدادات للغاز باتجاه هذه المدينة وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل كبير. هناك ارتفاع أسعار ملحوظ بالنسبة للمواد التموينية والغذائية، وهناك أيضا تحذيرات من قبل المنظمات الإنسانية تقول أن مستوى الرعاية الطبية بدأ ينخفض في هذه المدينة وليست قادرة على تقديم الرعاية الطبية الكاملة بسبب نفاد المواد والإمدادات الطبية إلى هذه المستشفيات المتواجدة داخل هذه المدينة. نتحدث أيضا عن كثير من التفاصيل تتعلق بتأمين هذه المدينة، هناك طيران مسير وهناك أيضا طيران حربي ظل طوال طوال ساعة الليل، وقد قام بعدة ضربات تحدث عنها الناطق المتحدث باسم القوات المسلحة، وقال إنها سددت ضربات باتجاه، لم يحدد المواقع بالضبط ولكن قال في المواقع الشرقية وأيضا الجنوبية، وتحدث عن أكثر من 2000 عملية عسكرية متنوعة ما بين ضربات الطيران وعمليات مدفعية وأخرى، وقال أن القوات الحكومية حيدت المئات وأيضا قامت بتعطيل آليات عسكرية تابعة لهذه الجماعة. لم يتحدث فقط عن تعز، وتحدث أيضا عن مأرب والتي يبدو أنها تشهد جبهات متحركة وأيضا ضربات مستمرة للقوات الحكومية. هذا نعم. بشأن ما حدث ميدانيا. سياسيا تصر السلطات هنا ومجلس القيادة الرئاسي على إرسال رسائل داخلية بأن تعز لن تبقى لوحدها وأن الدعم سيصلها وأن الحكومة لن تسمح بإسقاط هذه المدينة بيد جماعة الحوثي.
1: شكرا جزيلا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. الآن معنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ما دلالة وصول هجمات الحوثيين إلى مبنى أرامكو في الظهران؟ هل هناك تحول في بنك الأهداف الحوثي؟
4: ليس تحولا بقدر ما هو تطوير للأهداف. منشآت أرامكو كانت تستهدف من قبل من قبل الحوثيين، ولكن استهداف المقر الأساسي في الظهران طبعا هو تطوير لدرجة أهمية الهدف وحيوية الهدف، وهي رسائل تحمل رسائل يحاولون من خلالها يعني الرد بطريقة وفقا لتقدير الحوثيين توازي الهجمات التي حصلت على مصفات محطة الصباحة في صنعاء ورأس عيسى شمال الحديدة، وبالتالي رفعوا وكأنهم يقولون أننا رفعنا مستوى الاستهداف بشكل يعادل الاستهداف الذي حصل في اليمن في صنعاء وفي رأس عيسى، وبالتالي هم يحاولون إقامة معادلة إذا صح التعبير، معادلة ردع اقتصادي حول الأهداف وطبيعة الأهداف، نوع من توازن الأهداف طبعا وفقا لمعادلة الحوثيين التي تقوم على قاعدة القتال غير المتماثل. يبقى مفهوم القتال غير المتماثل هو الذي يحكم استراتيجية الحوثيين، يعني هم لا يستهدفون بنفس مستوى استهداف السعودية في اليمن لأنهم لا يملكون القدرات بطبيعة الحال، ولا يملكون سلاح جو بنفس القدرة، ولا يملكون قدرات السعودية من الأساس، ولكن هم يقاتلون تحت عنوان الحرب غير المتماثلة التي تقضي بأن يكون هناك استهداف للعمق السعودي بصرف النظر عن مستوى التأثير وبصرف النظر عن التعادل يعني التعادل القيمي بالأهداف، إنما التعادل إذا صح التعبير بعدم الاستقرار.
1: طيب، في المقابل هل استهداف قوات التحالف لمخازن الوقود سواء في صنعاء أو في الحديدة قادر على تقليص قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ؟
4: لا، هذه أهداف اقتصادية وتهدف إلى أضعاف القدرة الاقتصادية وأضعاف ربما الحياة، يعني طبيعة الحياة في اليمن وإمكانية إمداد القدرات العسكرية، كما يقول السعوديون أن هذه المنشآت منشآت النفط والوقود تغذي قدرات عسكرية، ولكن منصات الصواريخ والقدرة الصاروخية للحوثيين وهي السلاح الرئيسي في هذه المواجهة مع السعودية هي ليست موجودة في محطات الطاقة التي أو النفط التي استهدفت، هي موجودة في أماكن أخرى، وقد تعرضت على كل حال لعدة ضربات جوية من قبل التحالف والسعودية، إنما طبعا هناك بطبيعة الحال عملية تخزين مدروسة من قبل الحوثيين لهذه الصواريخ لأنهم لا يملكون سوى هذه الصواريخ البالستية والمسيرات كسلاح رئيسي في هذه المواجهة سواء على مستوى الداخل اليمني أو على مستوى الخارج مع السعودية، وبالتالي بطبيعة الحال ويملكون الجغرافيا المعقدة التي تسمح بإقامة تحصينات يتم فيها يعني تحصين وتخبئة هذه الصواريخ والمنصات، إنما أيضا مسألة إطلاق الصواريخ البالستية تلزمهم بكشف بعض الأمور، بكشف بعض التحركات وطبعا المنصات، منصات الإطلاق، وهذا ما تعمل على كشفه السعودية من خلال الرصد الدائم لمساحات معينة لنقاط معينة مشبوهة بأن تكون طيب منصات إطلاق.
1: ما هو التحدي الرئيسي أمام الدفاعات السعودية في ظل هذا الوضع؟
4: طبعا تحدي كبير أمام الدفاعات السعودية، رغم أن هناك ربما يعني تقدم في مسألة الاعتراض وفقا للمعلومات التي ترد في اليومين أو في يعني في الساعات الأخيرة. بالأمس كان هناك نسبة اعتراض عالية جدا وإسقاط للمسيرات والصواريخ حسب المراسلين، ولكن يبقى التحدي بالأساس هو تحدي تقني، يعني هو

0: هو تحدي تقني، المعادلة ما بين الصواريخ والمسيرات التي تسقط وتستهدف أهداف وبين قدرة المنظومات الاعتراضية على مواجهتها هي بحد ذاتها معادلة لصالح الصواريخ والمسيرات ولو بنسبة ضئيلة. وهذا ما يعني أكدته الحروب السابقة بين أو المواجهات السابقة بين إيران والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، رغم كل تطور منظومات الدفاع في إسرائيل مثلا كانت تسقط بعض الصواريخ وكانت كافية لإحداث ضرر معين، وبالتالي السعودية أمام هذا التحدي. والتحدي الثاني هو المساحة الشاسعة للمملكة التي يعني يستحيل تغطيتها بشكل شكراً شامل.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده قد نفد، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك إيهاب لنرصد معك هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة.
2: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد من لهجة وخطاب التهديد ضد إيران، يقول أنه سيلقن الإيرانيين درسا قاسيا وأنه بصدد اتخاذ قرار قريبا جدا، ويؤكد بأن أو يقول أن الإيرانيين حاليا في مرحلة ترقب ويترقبون للخطوة الأمريكية المقبلة، وإن أن الصبر الأمريكي قد نفد باتجاه إيران. أيضا الرئيس الأمريكي يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز وأن كميات كبيرة من النفط والغاز تخرج عبر المضيق، ويشير إلى ما كان يقوله من قبل أيضا بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار الطاقة حول العالم ستنخفض بمجرد انتهائها. رسم أيضا الرئيس الأمريكي صورة قاتمة للوضع في إيران، الوضع الاقتصادي والعسكري، قال إن إيران تنهار اقتصاديا مع ارتفاع معدلات تضخم كبيرة. وعلى الصعيد العسكري أيضا أشار إلى أن القوات الإيرانية الجوية والبحرية قد دمرت تماما بفعل الضربات الأمريكية على مدى الأشهر الماضية. لكن على الرغم من خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد إيران بهذه التهديدات، لكنه لم يكشف عن طبيعة القرار المرتقب منه كما أشار، أو ما هي الخطوات المقبلة سواء كانت تصعيدا عسكريا أو على الصعيد أيضا الحصار والضغوط الاقتصادية. في أيضا في هذا السياق كشف مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام من بينها موقع أكسيوز من أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمالية شن ضربات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفية المقبلة، وأنه أبلغ نتنياهو بوضع الاستعدادات لحين إصدار القرار. لكن الرئيس دونالد ترامب وفق المسؤولين لم يصدر حتى اللحظة أي قرار نهائي بشأن استئناف العمل العسكري ضد إيران، وأنه في حال شن هذه الضربات ستستهدف المواقع النووية ومواقع الطاقة في إيران ومن بينها جبل الفأس، منشأة هذه المنشأة التي تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية وفق ما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأنها حاليا أصبحت منشأة لإعادة تفعيل البرنامج النووي وبناء هذا البرنامج في إيران. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف ما، ويؤكد بأن هذا هو الهدف الأساسي من شن هذه العمليات العسكرية ضد إيران بشكل أساسي. لكن أيضا مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن الرئيس ترامب لا ينوي شن ضربات على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، وأشار هذا المسؤول إلى ما كان قد نشره ترامب على منصة تروث سوشيال بأنه لا ينوي في أي وقت من الأوقات شن ضربات على إيران قبيل الانتخابات. لكن الوضع متصاعد على صعيد هذا الخطاب ضد إيران، ما يكشف أيضا عن أن المحادثات والمفاوضات لم تحرز أي تقدم، وإن كان مسؤول أمريكي قال أن هذه المفاوضات ما زالت مستمرة لكنها أيضا لم تحقق أي تقدم بالنسبة للتوصل لاتفاق بين الطرفين. جعفر
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أنتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، في المقابل كيف تبدو الأصداء في العاصمة الإيرانية؟
3: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن طهران تحاول التأكيد على موقفها فيما يتعلق بتمسكها بالدبلوماسية وفق شروطها، وأنها تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة على الرد على الموقف الأمريكي من مقترح الأيام السبعة، ولكن لا يبدو أن إيران ستتعاطى بما تريده الولايات المتحدة. فكما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، بلاده لن تقبل بالمطالب التي وصفها بغير القانونية، وذلك نتيجة للضغط والتهديد. وفيما تم التأكيد على هذا الأمر، توصل إيران توجيه الرسائل وتتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بشن حرب جديدة عليها، كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي قال أن احتمال تجدد الحرب ما زال قائما رغم أنه غير منطقي بالنسبة للولايات المتحدة نتيجة لما تتعرض له من ضغوط وأيضا صعوبات سواء اقتصادية أو عسكرية. ولكن قال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ولذلك قد تقوم بهذا الأمر. ولكنه أكد على استعداد القوات المسلحة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري بمواجهة أي هجوم جديد. أشار إلى أن إيران خلال الحرب الأخيرة كانت تستخدم أسلحتها القديمة، ولكن ومع استمرار التصنيع العسكري والحربي فإن إيران لديها الآن أسلحة متطورة ستستخدمها في الرد على أي هجوم، محذرة بأن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل أكبر قوة من الماضي، وستكون تداعياته أكثر إلى على الولايات المتحدة من الفترة الماضية، مع التأكيد أيضا على أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بأن هناك خلافات ما بين القادة الإيرانيين وأنهم لا يتعاونون معا فقد تم نفي هذا الأمر تماما من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري، واعتبر أن سبب قيام المسؤولين الأمريكيين بإطلاق مثل هذه التصريحات هو التغطية على فشل واشنطن في الحرب التي أشنتها على إيران. من جهة أخرى هناك أيضا رد من قبل رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، والذي كان قد أشار إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن أن إيران سينهار اقتصادها خلال أسبوعين. قال هذا الأمر في 27 من الشهر الماضي، والآن يعني مر هذا الأسبوعين وتم التأكيد على أن الحديث عن هذا الانهيار هو مجرد وهم. أشار إلى أن اقتصاد بلاده أبدى صمودا كبيرا رغم كل الضغوط، مع مواصلة إيران من خلال مشاركتها في اجتماع صندوق النقد الدولي في بانكوك مواصلة المساعي لتعزيز التجارة والاقتصاد مع الدول الأخرى. نعم. هذه المواقف جعفر أيضا تتزامن مع إعلان بحرية الحرس الثوري عن غرق سفينة للحاويات في المياه الجنوبية لمضيق هرمز جراء اصطدامها بلغم بحري في المسار الذي تصنفه نعم. إيران بغير القانوني وغير الآمن، ما أدى لاندلاع الحريق فيها وغرق هذه السفينة.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا. وفي السياق، قال وزير خارجية باكستان إن بلاده تحث على ضمان حرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب، وأنها تواصل التزامها بجهود إحلال السلام. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن مرحبا بك، ضعنا في صورة وسياق هذه التصريحات.
4: جعفر، اليوم وبعد حقيقة غياب عدة أسابيع يعود الحديث في إسلام أباد عن مذكرة إسلام أباد للتفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية العماني يقوم اليوم بزيارة رسمية للعاصمة الباكستانية، التقى نظيره الباكستاني وعقد معه أيضا مؤتمر صحفي مشترك. في هذا المؤتمر تحدث الوزير الباكستاني بكل وضوح وصراحة عن أن الاضطراب، وتحديدا اضطراب سلاسل إمداد الطاقة في مضيقي هرمز وباب المندب، يؤثر بشكل كبير جدا على الداخل الباكستاني، على الاقتصاد الباكستاني، على رجل الشارع هنا في باكستان، بسبب الارتفاع الشديد بالأسعار، سواء أسعار الوقود أو كل الأسعار الأخرى. الوزير العماني تحدث اليوم وبشكل فيه بعض الإسهاب وكثير من الوضوح عن مذكرة إسلام أباد للتفاهم، وقال بكل وضوح وصراحة بأن ما جاء في مذكرة اسلام اباد للتفاهم وتحديدا فيما يتعلق بالتفاهم الايراني العماني حول الملاحة في مضيق هرمز، أن النقاش حول هذه الجزئية انتهى واكتمل تقريبا بين الجانبين العماني والإيراني، لكن الأمر مرهون الآن بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل أوسع، والتي يأمل الوزير كما قال بأن تستأنف قريبا وأن يكون يتم إحراز تقدم في المواضيع الهامة والحيوية كما قال الوزير العماني، مؤكدا بأن الاتفاق العماني الإيراني بشأن الملاحة في مضيق هرمز سيكون أيضا مرهونا بشكل أساسي بما تتفق عليه واشنطن وطهران بهذا الخصوص. يعني وأيضا الوزير كان حريصا جدا على القول بأن هذا يأتي ضمن مذكرة اسلام اباد للتفاهم، والتي على ما يبدو أنها معلقة الآن من الجانبين الأمريكي والإيراني، بمعنى أنه سيتعين على واشنطن وطهران أن تحرزا التقدم بهذا الخصوص. أيضا الوزير الباكستاني أيضا كان قد تحدث عن موضوع الحوثيين والسعودية، وأكد بأنه لابد من أن يكون هناك محاولات على الأقل لإنهاء هذه الأزمة، أزمة الصواريخ الحوثية على المملكة العربية السعودية بشكل عام.
1: من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. معنا الآن في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، مرحبا بك دكتور. حديث ترامب عن أن صبر بلاده قد نفد وتوعده برد قاس على إيران، هل هي تصريحات تؤخذ على محمل الجد؟
5: لا أعتقد تؤخذ على محمل الجد. الرئيس الأمريكي اليوم جعفر سيبدأ نهاره بإصدار ما يسمى بيانات تضخم في الولايات المتحدة، وستحدد مسار يومه السياسي بالكامل. هذه البيانات ستقول لنا كم هو فعلا في تصريحاته يعبر عن حقائق موجودة اقتصاديا وسياسيا فيما يتعلق بالحرب. لماذا ذكرت هذا البيان أو هذا التقرير التضخم؟ لأن الرئيس الأمريكي سيستند في قراره إلى العمل العسكري أو ما يسميه بالحسم أو انتهاء الحرب في جزء منه إلى هذه البيانات، لأن هذه البيانات ستعكس إذا كانت هنالك تأثير لأسعار الطاقة على حياة الناس، تخفيض القوة الشرائية، بالتالي انتخاب الناس للجمهوريين مع ذلك انتخابات النصفية، وهذا معناه أنه سيقرر إذا ما كان هل من المفيد أن يخوض عملا عسكريا قبل الانتخابات النصفية أو بعدها. التهديدات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي هي جزء منها إظهار القيادة داخل الولايات المتحدة بأنه يتحكم في المشهد السياسي، لكنها بلغة الأرقام لا تقدم شيئا حقيقيا للولايات المتحدة في صراعها مع إيران.
1: في المقابل طهران تطلب من واشنطن إبداء مرونة وما سمته إجراءات تصحيحية، ما الذي تريده طهران بالضبط؟
5: طهران تريد ثلاث مسائل أساسية الآن في هالمرحلة. أولا رفع الحصار البحري عنها، وأقصد هنا الحصار البحري الذي فرض بعد 28 من فبراير عام 2026، وهو يمنع عمليا جعفر ما تقريبا 89% مما تستورد إيران سنويا. تريد رفع هذا الحد. ثم تريد أيضا السماح ببيع نفطها، بمعنى آخر عدم أو يسمى إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني، وتجميد أو إلغاء ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي. هذه وفق الاعتقاد الإيراني إجراءات بناء ثقة، طبعا يأتي معها أنا أسميه إعادة أموال مستردة، هذه الحزمة الاقتصادية أنا أسميها الحزمة الاقتصادية. إذا قامت الإدارة الأمريكية بتقديم بعض من هذه الأدوات بالتأكيد ستكون هناك أرضية ربما إلى تفاوض فيه جدية أعلى.
1: مراسلتنا في طهران أشارت قبل قليل إلى تصريحات إيرانية عن استمرار التصنيع الحربي، وعن أن طهران أصبح لديها من الوسائل ما هو أشد إيلاما إذا تجددت المواجهة العسكرية، إلى أي مدى تعتقد أن هذا دقيق؟
5: العقوبات الاقتصادية جعفر لا تنهي نظاما سياسيا، يعني بمعنى آخر النظام السياسي سيبقى لديه أدواته واقتصاده الذي سيبقيه ظاهر الأمر متماسكا، لكن أرقام الاقتصادية بالتأكيد ليس جيدة. بالتأكيد إيران تستمر في التصنيع العسكري، ربما تصنع صواريخ أكثر جودة وكفاءة ومسافات جديدة، لكن هذا سيكون على حساب أشياء أخرى فيما يتعلق بالاقتصاد. إيران معنية بأن لا تخسر عسكريا في هذه الحرب، قد تخسر اقتصاديا لكنها معنية بأن لا تخسر عسكريا وسياسيا، لأنه بذلك يعني أن النظام نفسه كما يقال في مهب الريح، وهذا لا تريده إيران.
1: أشرت قبل قليل إلى أن إغلاق المضيق يمنع نحو 89% مما تستورده إيران، الآن هل هي قادرة على الصمود على المدى الطويل؟
5: بالتأكيد كل يوم تأخر في فتح المضيق رفع الحصار أزمات إيران تتضاعف، ولا يمكن للطرق البرية أن تؤمن أكثر من 18% من احتياجات إيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. هذا وأفادت

0: وكالة تسنيم بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، واغتيال قائدة إحدى وحدات قيادة التعبئة النسائية في مدينة مهرستان جنوب شرقي إيران. وتتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، وتتهم السلطات الإيرانية جماعات تتلقى الدعم من الخارج. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
0: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. الآن ينضم إلينا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. إلى أي مدى ما تزال قدرة إيران كبيرة على استهداف السفن ومؤثرة بعد كل التدمير الذي لحق بمنظومتها العسكرية؟
2: نعم، يعني نستطيع جعفر أن نقول أن الجانب الإيراني على ما يبدو استطاع إعادة تنظيم قواته على طول الساحل الغربي الإيراني بعد الاستهدافات الأمريكية التي أرهقت وأجهدت كل القوات التي كانت متوزعة على طول الساحل الغربي، خاصة بحرية الحرس الثوري الإيراني التي كانت ترتكز بشكل رئيسي على العمليات غير التقليدية في استهداف السفن. ولكن هناك نقطة بدأنا نلمسها تقريبا منذ 25/9 الماضي، أن هناك نطاقات نارية بدأت تفرض من قبل الجانب الإيراني. النطاق الناري الأول على ما يبدو بقوس ناري يبدأ من لارك وسيرك وجاسك باتجاه عمق البحر، ويبدو أنه بمسافة 75 كيلومتر. لماذا ذهبنا بهذا التحليل إلى 75 كيلومتر؟ الإجابة تعيدنا إلى منتصف شهر سبتمبر، عندما استهدف الجانب الأمريكي جزيرة لارك وكان بها مقذوف. هذا المقذوف كان عبارة عن مدفعية فجر 5 التي تستطيع أن تطلق قذائف مدفعية تحمل ألغام لمسافة 75 كيلومتر، وهذا يؤكد أو يعزز الخيار الذي ذهبنا به. النطاق الناري الأول، ويمكن أن أسميه النطاق الناري الأول الذي يمتد لمسافة 75 كيلومتر، هو نطاق الألغام. والنطاق الناري الثاني الذي يعتبر نطاق ناري للتغطية بالطائرات المسيرة. لذلك نرى أن هناك تضارب إعلامي بين الطرفين. أحيانا يقول الجانب الإيراني أنه تم التدمير أو تم الاستهداف بالألغام واصطدمت الناقلة بالألغام، وأحيانا يقول الهيئة البريطانية تقول أنه تم الاستهداف بمقذوف أو بطائرة مسيرة. بالتالي نطاقين ناريات، الأول قريب من الحدود أو من الشواطئ الإيرانية ضمن الممر الإيراني، من يفلت من النطاق الأول يدخل في النطاق الثاني ويستهدف بالطائرات المسيرة.
0: هل يكشف هذا أن لدى إيران قدرة كبيرة على سرعة التعافي عسكريا بعد المرحلة الأولى من الحرب التي دمرت ما كانت تملكه تقريبا على السواحل؟
2: يعني أعتقد اليوم نتحدث عن اليوم 116 من مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذه الفترة نجحت إيران بمحاولة إعادة تنظيم قواتها الساحلية على طول الساحل الغربي. النقطة الأخرى أن الزخم الناري الأمريكي توقف تقريبا منذ فترة 47 يوم، لم نلمس أن هناك أي عمليات أمريكية في الساحل الغربي الإيراني كما كان معتاد طيل فترة الـ 12 يوم. هذه الأوامر كلها في العرف العسكري دفعت الجانب الإيراني لإعادة تنظيم، إعادة إنتاج، إعادة تدوير القوات التي تعرضت إلى ضربات على طول الساحل الغربي. هناك أمر آخر جعفر، أن نلمس أيضا أن معادلة ناقلة مقابل ناقلة لم تعد فاعلة. لا أقول انتهت، لكن يمكن أن أقول أن على الجانب الأمريكي على ما يبدو قام بتجميد هذه المعادلة ليرى ما ستؤول إليه تطورات الأحداث فيما يتعلق بالمؤشرات التي تشير إلى عمل عسكري. تجميد هذه العملية لم يأتي عبثا، معادلة الناقلة مقابل ناقلة. الجانب الأمريكي لم يعد لديه الرغبة العملياتية العسكرية بالذهاب إلى عمليات الاستطلاع أو الإزالة أو كسح الألغام كما كان سابقا، لسبب أنه في 28/9 خسر الجانب الأمريكي غواصة مسيرة من نوع دايفل أل. في 8 سبتمبر أيضا خسر غواصة مسيرة من نوع راموس. وهذه الغواصات والقطع الفنية يبدو أنه أعادت الجانب أو أعادة المطبخ العسكري الأمريكي حساباته فيما يتعلق باستطلاع الألغام، الأمر الذي أعطى الميزة للجانب الإيراني بالتمدد بعمليات اصطياد السفن التجارية في مضيق هرمز.
0: إذا وسعت إيران هجماتها على السفن كما هددت سابقا إلى خارج مضيق هرمز، إلى خليج عمان ربما مثلا، هل تستطيع الحفاظ على دقة الاستهداف؟
2: يعني أستطيع أن أقول أن هذه المعادلة طبقت. قبل عدة أيام تم استهداف ناقلة في ميناء صحارى، الميناء اللي في رصيف صحراء الرصيف العماني. بالتالي الجانب الإيراني طبق معادلته، ولكن هل يستطيع الجانب الإيراني الاستمرار ارتباطا بالمؤشرات العسكرية، الأدوات والعناصر المتوفرة؟ الجانب الإيراني بدأ يعتمد بشكل كبير على القوات غير التقليدية، زوارق السريعة، أسطول البعوض الإيراني، المقذوفات السريعة. بالتالي هذه الوسائل غير التقليدية دائما في العرف العسكري لا يمكن استخدامها لفترات طويلة. يمكن للجانب الإيراني أن يروج إعلامي، يستثمر إعلاميا في عملية الاستهداف، لكن لا يمكن أن يفرض واقع أمني جديد على مضيق هرمز.
0: أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزلا في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة. وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدد من مدن وقرى الضفة فجر اليوم طالت أسرى محررين. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. وأبدأ معك ليث، لأرصد معك كيف يتطور المشهد في مناطق شمال الضفة. ليث؟ سألتك كيف يتطور المشهد في شمال الضفة الغربية إن كنت تسمعني.
3: نعم بالطبع، كنا قد تحدثنا عن عمليات اعتداء تنفذ من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، تحديدا في مناطق شمال الضفة الغربية. نتحدث عن سلسلة هجمات نفذت من قبل المستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون مع بدء موسم قطف الزيتون في مناطق الضفة الغربية. هذا بطبيعة الحال جاء بالتزامن مع عمليات اقتحام نفذت من قبل القوات الإسرائيلية. لكن ما حدث منذ ساعات الصباح هجوم نفذ على المزارعين الفلسطينيين، بدأه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تحديدا بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس، والاعتداء على المزارعين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين، إضافة إلى الاعتداء على الفلسطينيين في مناطق أخرى كبلدة كفر الديك بمدينة سلفيت وكذلك بلدة بيتا وأيضا مناطق مدينة جنين، بلدة سيلت الظاهر، بلدة الفندقومية، إضافة إلى بلدة يعبد. كل تلك المناطق منع الفلسطينيون من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لجني ثمار الزيتون. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع السماح للمستوطنين بسرقة وجني ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية التي لم يسمح للفلسطينيين بالوصول إليها. نتحدث عن مناطق وأراضي تصنف بوفق اتفاقية أوسلو بمناطق سي أو ما يطلق عليها إسرائيليا بأراضي دولة، يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، وجني ثمار الزيتون هنا في الضفة الغربية والتي تقدر بأكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفذت في مناطق الضفة الغربية، لعل أبرزها كان في شمال الضفة الغربية اعتقال أسرى محررين سواء من طول كرم أو حتى من قلقيلية وصولا إلى جنين ونابلس أيضا وسلفيت في شمال الضفة الغربية. لكن أخيرا قبل قليل اقتحم الاحتلال الإسرائيلي وفق بعض المصادر مقر هيئة أو نادي الأسير الفلسطيني في مدينة سلفيت والعبث بمحتويات هذا المبنى والاعتداء والتنكيل بالموظفين في تلك المنطقة.
0: أشكرك جزيلا من طول كرم ليث جعار. أتحول الآن إلى الخليل ومراسلنا محمد الأطرش في المقابل. محمد، كيف يبدو المشهد في الخليل ومحيطها؟
4: الأبرز في الخليل هي عمليات هدم مساكن الفلسطينيين والتي كانت في منطقة جنوب الخليل منذ ساعات الصباح. قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة غزيوة بمسافر يطا جنوب الخليل وأقدمت على هدم مسكن فلسطيني في هذه المنطقة قبل أن تنسحب هذه الجرافات رفقة قوات الجيش نحو قرية أم الخير في منطقة المسافر. بدأت بهدم مسكن فلسطيني آخر وقبل انسحابها أقدمت على مصادرة دورة للمياه. حينما نتحدث عن هذه المناطق جعفر فإننا نتحدث عن تقييد قدرة الفلسطينيين على تشييد مساكن فلسطينية وبناء منازل في هذه المناطق، وحينما يشرع الفلسطينيون على محاولة بناء المساكن أو حتى تشييدها فإن سلطات الاحتلال تلاحقهم بالإخطارات وبعدها تتم عمليات هدم منازل الفلسطينيين. خلال سنوات الحرب الثلاث نتحدث على الأقل عن 5000 مسكن فلسطيني ومنشأة هدمها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. هناك أكثر من 2000 إخطار وزعت على منازل فلسطينية ومساكن فلسطينية في عدد من مناطق الضفة الغربية. قرية أم الخير التي تواجدنا بها منذ ساعات الصباح بالتزامن مع عمليات الهدم، هذه القرية مخطرة بالهدم بالكامل. الناس هناك تعيش أجواء من التوتر والقلق، خاصة وأنها كلما لمحت جرافة إسرائيلية على بعد مسافات قريبة منها فإنها تعتقد أن الدور سيكون على هدم مساكن هذه القرية، وهذا اليوم كان الهدم يستهدف أحد هذه المساكن.
0: أشكرك جزيلا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. الآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على ملف الطاقة الأوروبي في صلب اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. تفاصيل أكثر مع مريم بالعالية.
5: شكرا لك جعفر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. لا يغيب ملف الطاقة وما يحمله من تأثيرات على التضخم أوروبيا عن الاجتماعات المتواصلة لصندوق البنك والنقد الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك. فمن جهة يتوقع الصندوق أن تتحول هذه التأثيرات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة طويلة الأمد. ومن جهة أخرى يرى مسؤولون أوروبيون أنه بالإمكان احتواء هذه الأزمة

0: العام وسط اضطرابات الإمدادات عبر هرمز وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة. أما عن مستويات التخزين في أوروبا فلا يتوقع أن تتجاوز بحلول الشهر المقبل 78% من الطاقة الاستيعابية، وهو ما يقل عن المستويات المعتادة هذا أو خلال العام الماضي. تكتسب هذه المخزونات أهمية خاصة إذ توفر ما يصل إلى 30% من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في الشتاء. المخاوف تزداد إذا شهدت أوروبا شتاء أشد برودة، وهو ما يعني سحبا أكبر من المخزونات بما يصل إلى 15%، الأمر الذي يزيد من تحديات إعادة التعبئة في الشتاء المقبل. نتابع إذن ما يجري من اجتماعات في العاصمة بانكوك مع مراسلنا صهيب جاسم. صهيب أهلا بك. نسأل في البداية عن ربما التركيز الأوروبي على ما يجري مناقشته أو ما تجري مناقشته في هذه الاجتماعات، لاسيما تلك الكلمة أو من خلال الكلمة التي ألقاها محافظ البنك المركزي الفرنسي هناك.
1: نعم فعلا، نتحدث عن موضوع الطاقة وارتباطه بالكثير من اقتصادات العالم وتأثيره على اقتصادات العالم بمستويات مختلفة. نتحدث هنا عن سياقين. السياق الأول أن أوروبا في التقرير الاقتصادي العالمي ظهرت بأنها من الدول الأقل نموا، نتحدث عن 1.2% العام الماضي إلى 1.1% فقط يتوقع أن يكون نمو اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو تحديدا. وهذا طبعا هذه النسبة هي تقريبا نصف النسبة في الولايات المتحدة وخمس أو ربع نسب النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وبالتالي الانخفاض هذا هو السياق الأول. السياق الآخر نتحدث عن عدم اعتماد أوروبا على النفط القادم من مضيق هرمز بشكل كبير، لكن بالنسبة للغاز الطبيعي المسال هناك اعتماد كبير، وبالتالي أثرت أزمة الطاقة على الوضع هناك في أوروبا. محافظ البنك المركزي الفرنسي تحدث عن قضية التضخم وتأثر نسب التضخم وارتفاعها إلى 3% هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك السلع الأخرى، وتوقع أن تنخفض النسبة إلى 2% خلال السنوات الثلاث القادمة. لكن طبعا هذه توقعات بشكل عام لا يمكن أن نتأكد منها حتى تتغير الظروف وتخرج الحرب من دائرة التوتر والأوضاع في مضيق هرمز وغيرها من الأمور والحرب على أوكرانيا وغيرها من العوامل. محافظ البنك المركزي أكد على ضرورة التكامل بين أوروبا التقني والاستثماري والمصرفي، وقال بأنه فيما يتعلق بالطاقة ليس لأوروبا التحكم بأسعارها، هي تتأثر بالأسعار رغم أنها لا تستورد كل طاقتها من من من مضيق هرمز، وفي المقابل عليها أن تعمل على تكثيف العمل الدبلوماسي لحل هذه الأزمة لتعود الأسعار إلى طبيعتها.
0: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم، كنت معنا من بانكوك. من باريس ينضم إلينا مراسلنا نوردين بوزيان. نوردين، هذا الكلام أو المخاوف التي عبر عنها محافظ البنك المركزي الفرنسي في كلمته في اجتماعات بانكوك، كيف تظهر على مستوى الشارع الفرنسي من خلال مخاوف المواطن الفرنسي من اقتراب الشتاء في ظل أزمة الطاقة الحالية؟
2: مريم، قبل يومين تلقى الفرنسيون خبرا غير سعيد، أبلغوا بأن أسعار الغاز، أسعار التدفئة، الطهي، أسعار الغاز المنزلي سترتفع بدءا من الشهر المقبل بنسبة 6.6%. المشكلة بالنسبة للفرنسيين أن هناك خبر مؤكد بأن أيضا في ديسمبر القادم سترتفع الأسعار، أسعار الغاز المنزلي بنسبة 1.8%. استمعت هذا الصباح لسيدة تقول بأنها متقاعدة وكانت تشتغل موظفة في قطاع التعليم، قالت بالحرف الواحد: بسبب ارتفاع الأسعار، أسعار الغاز، أصبحت مضطرة لاستخدام التدفئة فقط ساعتين في الصباح وساعتين في المساء. وتضيف: المشكلة أنها متقاعدة، معنى ذلك أنها مضطرة للمكوث في بيتها، كيف يمكنها أن تدفئ؟ تقول بالحرف الواحد: علي حل واحد فقط، أمامي حل واحد فقط. ما هو؟ أنها ترتدي لباسا من الصيف، من الصوف المقوى. هذه قصة سيدة فرنسية بدأت تتأثر بارتفاع أسعار الغاز. لكي تتضح الصورة باختصار شديد مريم،
0: نعم نورتين،
2: من يناير الماضي وفي انتظار الزيادة المقبلة، عائلة بأربعة أشخاص كانت تدفع سنويا 1450 يورو، في نوفمبر القادم عليها أن تدفع 2000 يورو زيادة. مريم،
0: يعني هي أرقام ربما يقف أمامها الفرنسيون بجدية. شكرا.

0: لك نوردين بوزيان من باريس، معنا الآن من بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. ربما الوضع ينسحب هناك أيضا في بروكسل بخصوص هذه الهواجس مع اقتراب الشتاء. عبد الله.
1: نعم مريم، والمشكلة الأكبر ربما لدى بلجيكا مقارنة بكثير من الدول في هذه المنطقة، منطقة غرب أوروبا، أنها تعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز التي تأتي عبر البحار، أي الغاز المسال. وتأثر الوضع كثيرا بسبب بالطبع تأخر كثير من هذه الشحنات وعدم وصولها في الوقت الذي كان متوقعا قبيل فصل الشتاء، وأيضا انخفاض منسوبات التخزين المتواجدة حاليا. هذا الأمر ينعكس على الأرض هنا على الواقع، سواء في ارتفاع نسب التضخم للمرة الأولى تتجاوز نسبة 5%، نسبة التضخم حاليا في بلجيكا منذ فترة كورونا، وأيضا أسعار الطاقة هي الأخرى. أيضا شركات الطاقة هنا تعمل من خلال شركات خاصة، أعلنت أنه بدءا من الأول من أكتوبر الجاري أيضا ستزداد فواتير الكهرباء بشكل عام. الفواتير هنا تسدد بنسب مثبتة للعام كاملا، بالتالي يتوقع الكثيرون في الفواتير التي ستبدأ من عام 2027 أن يكون هناك انعكاس، وأيضا على ما سيدفعونه في نهاية هذا العام بعد ما يسمى بالمخالصة النهائية. وبالتالي التأثير فعلا واضح في أسعار الطاقة.
0: شكرا عبدالله.
1: بكافة مشتقاتها، وأيضا تأثير ذلك على الأسواق بشكل عام.
0: عبدالله الشامي من بروكسل، شكرا جزيلا لك. نستضيف الآن من برلين البروفيسور كلوديا كيمفورت، خبيرة في شؤون الطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية. أهلا بك بروفيسور كلوديا. خطورة أزمة الطاقة وما ستواجهه أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء أمام أزمة هرمز، العقوبات على روسيا، والواقع الذي يعيشه الأوروبيون أصلا.
2: نعم، أزمة الطاقة هي موجودة الآن في أوروبا بسبب تزايد أسعار الغاز في الآونة الأخيرة بسبب أزمة هرمز. نعرف أن هناك تدني لاحتياطيات الغاز في المخازن المتوفرة في دول الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك قلق يساور الجميع هنا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
0: هناك مخاوف جدية بروفيسور كلوديا من أن ترتفع الفواتير أكثر مما هي مرتفعة عليه الآن. كيف يمكن للحكومات الأوروبية أن تواجه هذا الوضع؟
2: التكاليف هي حاليا مرتفعة ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر. بالنسبة لألمانيا فهي قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من خلال تخفيض الضرائب المرتبطة بالكهرباء وبالغاز، وأعتقد أن هذه هي أحد الطرق التي لجأت إليها مجموعة من الدول. الطريقة الأخرى، هناك مجموعة من الدول لجأت للعودة للمحروقات من أجل تخفيض هذه التكاليف.
0: ربما بروفيسور كلوديا ما ينجح مع ألمانيا لن ينجح بالضرورة مع باقي الدول الأوروبية. لأي مدى يمكن أن تعوض أوروبا النقص الناجم عن اضطراب إمدادات الغاز عبر هرمز، وكيف؟
2: أوروبا تعمل الآن على تنويع مصادر الطاقة. نتحدث عن الغاز الذي يتم جلبه من النرويج ومن الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك محاولة جادة من قبل كافة دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين وتوفير أيضا الموارد الضرورية قبل بداية فصل الشتاء. وأعتقد أن مجموعة من الحكومات تعمل أيضا على تخفيف من العبء الضريبي المرتبط بمصادر الطاقة من أجل توفير موارد التدفئة الخاصة.
0: ما تحدثت عنه من بدائل ربما لن يكون كافيا، خاصة إذا كان فصل الشتاء شديد البرودة. في هذه الحالة ما خطط الطوارئ لتفادي نقص المخزونات بروفيسور كلوديا؟
2: إلى غاية الآن نعرف بأن هناك بالتأكيد محاولات لحماية هذه الدول من أي نقص. نعرف أن الروس في الآونة الأخيرة قلصوا من وارداتهم باتجاه الاتحاد الأوروبي، ولكن في الآونة الأخيرة الآن سمعنا بأن روسيا ستعمل على تزويد العالم والأسواق العالمية بالغاز، لكن هناك استعدادات جارية الآن من قبل مجموعة من الدول الأوروبية لتوفير الغاز والتقليص من الاستهلاك وترشيد الاستهلاك حتى لا تكون هناك أزمة.
0: لكن في بداية العام المقبل بروفيسور كلاوديا 2027 سيدخل الحظر الشامل لاستيراد الغاز المسال الروسي. هل لدى أوروبا الدول الأوروبية مرونة كافية للتعامل مع ما يمكن أن يخلفه هذا الحظر؟
2: نعم، بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يصمد من دون الغاز الروسي، لأن أوروبا تجلب الغاز من دول أخرى. تحدثت عن أمريكا والنرويج ودول الشرق الأوسط، ومع تعثر الإمدادات من مضيق هرمز لن نتمكن من الحصول على الغاز من الشرق الأوسط، لكن هناك الكثير من البلدان الآن تعمل على تقليص الاستهلاك وترشيد الاستهلاك وأيضا استخدام مصادر أخرى بديلة
0: كالطاقات المتجددة.
2: نعم، الطاقات المتجددة أيضا، ولكن الآن في فصل الشتاء هناك أيضا عودة إلى.
0: شكرا لك بروفيسور كلاوديا كيمفرت، الخبيرة في شؤون الطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية من برلين، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك تدفقا غير مسبوق للجرحى على جميع خطوط المواجهة في اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد. وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما، لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات تعرضت لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن أضرارا طفيفة لحقت بالسفينة دون وقوع إصابات، غير أنها تمكنت من مواصلة رحلتها. وفي التطورات بشأن لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية، وستتعرض ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء. في الأثناء، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل، خصوصا مع استمرار اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. نبدأ هذه الساعة بتطورات الملف اليمني. من الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. نبدأ من الرياض معك جامع، لتجمل لنا الموقف الميداني والتصريحات الصادرة عن التحالف.
4: نعم جعفر، قبل ساعات تعرض

0: ضد العاصمة السعودية الرياض هجوما من قبل الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا كان باتجاه الرياض. أيضا في محافظة الخرج أطلق الدفاعات المدني إنذارات للمواطنين لتوخي الحذر قبل أن يعلن زوال هذا الخطر. إلى هذه اللحظة لم يصدر لا الدفاع المدني ولا التحالف عن الخطر الذي كان يتهدد محافظة الخرج. ليلة أمس كان هناك هجمات واسعة شملت الرياض والظهران وحرض والخرج، واستخدم صواريخ باليستية وكروز ومسيرات، حيث قال التحالف أنه اعترض 5 صواريخ كروز وثلاث صاروخين باليستيين و3 مسيرات. ونتيجة لهذه الاستهدافات قال الدفاع المدني السعودي أن 4 أشخاص أصيبوا جراء سقوط شظايا اعتراض لصاروخ كروز هنا في الرياض، كما تضررت 15 منزلا سكنيا جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي هنا في الرياض. هذه الهجمات التي أطلقها الحوثيون أمس ومساء أمس وحتى ساعات الأخيرة من ليلة أمس جاءت بعد تنفيذ التحالف غارات جوية على محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومنشآت أخرى في الحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها كمراكز لدعم عملياتهم العسكرية ومنطلقا للمسيرات والصواريخ التي تستهدف الملاحة الجوية والأعيان المدنية سواء داخل اليمن أو داخل المملكة العربية السعودية. وقال إن هدف هذه العملية كان تحييد هذه المقدرات العسكرية وضرب القواعد اللوجستية للحوثيين، واتهم الحوثيين باستخدام هذه الأعيان المدنية منطلقا لما سماه على أعمالهم الإرهابية. حقيقة كان هناك أيضا بيان صدر من مجلس الوزراء السعودي استنكر هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية ومطارات المملكة العربية السعودية، وقال بيان مجلس الوزراء السعودي إن المملكة لن تتساهل فيما يتعلق بأمنها الوطني، وأيضا لن تقبل بأي تهديد تتعرض له الملاحة الدولية سواء في البحر الأحمر أو باب المندب. هذه التطورات تأتي في سياق الهجمات التي كان يشنها الحوثيون ضد الأعيان المدنية هنا في السعودية، وكانت تتركز دائما على المطارات، ومن أبرز تلك الهجمات التي تعرض لها مطار الملك خالد هنا في الرياض، والتي أدت إلى تعليق عمل المطار إلى هذه اللحظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها تحصي الأضرار التي لحقت بمرافق المطار وتتأكد من صلاحية هذه المرافق وجاهزيتها للعمل من جديد. هذا الهجوم الذي والغارات التي نفذها التحالف هي الأحدث لسلسلة من الغارات التي كان ينفذها داخل الأراضي اليمنية لدعم الشرعية اليمنية في الداخل.
1: من الرياض جامع نور مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا. الآن إلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، نتابع معك ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن أحدث التطورات الميدانية.
2: نعم جعفر، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي. قالت بأنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة وكذلك الطائرات المسيرة مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مصفات أرامكو في الرياض أيضا. وكما أكدت بأنها استهدفت أيضا شركة أرامكو في الظهران، وأكدت بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على نحو 104 غارات جوية خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى 2300 غارة جوية وقصف قالت بأنه سعودي استهدف مناطق ومنشآت مدنية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيواصلون استهداف العمق السعودي أيضا خلال الأيام المقبلة، ردا أيضا على عملية الاستهداف كما قال الناطق العسكري لمحطة الصباحة النفطية بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي كان قد تم الإعلان عن استهدافها أمس من قبل الطائرة السعودية حسب وسائل الإعلام الرسمية وحسب السلطات بصنعاء. كما أكد أيضا بأن المجال الجوي في المملكة العربية السعودية لا زال مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. كان قد أحصى أيضا خلال الساعات القليلة الماضية الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنه سيقومون بعملياتهم العسكرية أو بتنفيذ عملياتهم العسكرية، ردا أيضا على غارات جوية قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت أيضا محطة باجل لتعبئة السيارات في المحافظة الحديدة غربي اليمن، فضلا عن إعلان وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء عن سقوط 4 ضحايا من المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأكدت بأن الاستهداف كان لمحطة تابعة لشركة النفط اليمنية في تلك المنطقة. على الصعيد الميداني القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قالت بأنها سوف تعرض لمشاهد استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن وطردها من مضيق باب المندب وكذلك من مطار ذباب واغتنام عدد من العربات العسكرية، فضلا عن عرض لعدد من الأسرى الذين تم أسرهم حسب القوات المسلحة في صفوف من صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة. وكانت قد أعلنت خلال الساعات الماضية والأيام الماضية عن عملية استهدافات لقوات تابعة لحكومة عدن بالصواريخ البالستية وكذلك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة في منطقة رأس العارة وباتجاه منطقة ذباب وجنوب مضيق باب المندب وأيضا منطقة السقية، وأعلنت أيضا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المناطق. نعم جعفر.
1: من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا. وإلى تعز ومراسلتنا هديل اليماني. هديل، ما أحدث التطورات الميدانية في تعز وبقية جبهات القتال؟
3: نعم، ونحن ننتظر على الهواء، سمعنا صوت الضربات يبدو أنها للقوات الحكومية على مواقع مختلفة هنا في ضواحي مدينة تعز، لم نعرف حتى الآن أين، لكننا سمعنا بشكل واضح هذه الضربات. إذا انتقلنا إلى الخطوط المتاخمة لهذه المدينة نتحدث عن الجهة الغربية وهي نقطة الهنجر، والتي يحاول جماعة الحوثي من خلالها الدخول إلى هذه المدينة بعد أن أصبحوا على مقربة من هذا الخط، لكن القوات الحكومية قالت أنها تسيطر عليها وأنها أيضا قامت بإرجاع جماعة الحوثي إلى النقاط التي أتوا منها في جبهة الضباب، وقالت أنها تتحكم بجبهة الضباب والسلسلة الجبلية المحيطة بهذا المدخل الاستراتيجي لهذه المدينة. التعزيزات العسكرية ليست هنا في جبهة الضباب أو حتى في الناحية الغربية، أيضا لدينا تعزيزات يتحدث عنها القوات الحكومية تقول أنها مستمرة في محاولة إحداث اختراق شامل في الجبهة الغربية والجنوبية وأيضا في الجبهة الشرقية والشمالية لهذه المحافظة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن وفق البيانات الصادرة عن القوات الحكومية. تتحدث أيضا مصادر ميدانية عن قصف في صبر للأحياء السكنية أيضا، وهناك أيضا في الحجرية انفجرت ألغام بضحيتين سقطا نتيجة لزرعها خلال الأيام الماضية. وفي الساحل الغربي قالت القوات الحكومية حتى هذه اللحظة لا تزال تمشط وتقوم بتأمين المواقع وصد الهجمات المتتالية والمتكررة وتأمين المواقع باتجاه الساحل الغربي أو حتى الريف الجنوبي الغربي أو السلاسل. حتى هذه اللحظة الضربات يبدو لا تزال مستمرة، نسمعها بشكل واضح. وإذا ما انتقلنا إلى الجبهة المتواجدة على محاذية بين محافظة لحج وتعز، أيضا هناك عمليات رصد وهناك عمليات تمشيط، وهناك أيضا رسائل تتحدث من قبل مجلس القيادة الرئاسي بعدم التخابر مع جماعة الحوثي وإرسال المعلومات العسكرية، وإلا سيقابل ذلك بمحاكمات قد تصل بعضها إلى الإعدام. على المستوى الإنساني الوضع خطير للغاية جعفر، نحن نتحدث اليوم عن عدم دخول أي من مواد الوقود أو الغاز الطبيعي الذي يستخدمه الناس هنا في المواد الغذائية. تحدثت شركة النفط هنا وشركة الغاز عن منع جماعة الحوثي لأي إمدادات تدخل باتجاه هذه المدينة، وقالت إن ذلك يؤثر بشكل كبير على السكان، لا سيما ونحن هنا في مدينة تعز نتحدث عن المدينة دون بقية المديريات، عن 1 مليون نسمة تكاد تكون في هذا المكان. أيضا المستشفيات الطبية أطلقت نداءات استغاثة وقالت إن المواد بدأت فعليا بالنفاد، لا سيما وأن الهلال الأحمر اليوم تحدث عن مئات من الحالات تصل من جبهات القتال وأيضا من المدينة وغيرها من المديريات باتجاه المستشفيات، والطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات أصبحت محدودة بفعل القتال الذي كان قد شن من قبل شهر، واليوم نشهد تصعيدا خطيرا باتجاه المناطق في مدينة تعز أو في محيطها وضواحيها.
1: شكرا جزيلا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر الولايات المتحدة قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن، ورانيا قاسمي مراسلة الجزيرة تنضم إلينا من طهران. نبدأ معك إيهاب لنرصد معك هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة حتى الآن.
4: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الصبر الأمريكي من إيران قد نفد وأنه بصدد اتخاذ قرار قريبا جدا يتعلق بإيران، وأيضا يقول إنه سيلقن الإيرانيين درسا قاسيا وأن الإيرانيين حاليا يترقبون الخطوة المقبلة من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب في هذه الكلمات القوية أدلى بها في خطاب انتخابي أمس بولاية ألاسكا، ويتحدث عن انهيار عسكري واقتصادي في إيران، رسم صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني. قال أن هناك معدلات تضخم مرتفعة في إيران، وأيضا أكد للأمريكيين بأن أسعار النفط والوقود ستنخفض قريبا جدا، مؤكدا مرة أخرى بأنه يتوقع انتهاء هذه الحرب قريبا جدا على حد قوله. الرئيس دونالد ترامب عن ضيق هرمز يتحدث عن سيطرة أمريكية ويقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق مع إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز من المضيق، وأشار إلى أن التكلفة الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية عن هذه الحرب لا تعد أكثر قيمة من الهدف الاستراتيجي وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ويؤكد الرئيس ترامب أن هذا هو الهدف الأساسي من شن هذه العمليات العسكرية ضد إيران في المقام الأول. أيضا في التفاصيل، موقع أكسيوس الأمريكي يكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن خطة ربما وضعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل استعدادا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران ربما قبيل انتخابات التجديد النصفي. هذه الخطط تم التباحث بشأنها بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أنه أيضا تم التأكيد من قبل هؤلاء المسؤولين بأن الرئيس ترامب لم يعطي الضوء الأخضر ولم يؤكد الجدول الزمني حتى اللحظة ما إذا كانت هذه العمليات ستنفذ قبل الانتخابات أم لا، أو ما إذا كان بالأساس شن هذه الضربات العسكرية على إيران، خاصة وأن أيضا مسؤولا أمريكيا يشير إلى استمرار التفاوض مع الجانب الإيراني على الرغم من عدم وجود أي تقدم في هذه المحادثات حتى اللحظة فيما يتعلق خاصة بالطلب الأمريكي، وهو تقديم تنازلات فورية من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتفكيك هذا البرنامج بالكامل. لكن الجانب الإيراني يصر أيضا على عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم أولا، وأن الولايات المتحدة لا تعتقد حاليا بأن مضيق هرمز أصبح ورقة ضغط في يد الإيرانيين، بل بالعكس هو تحت سيطرة الولايات المتحدة كما يقول الرئيس دونالد ترامب على الأقل بحماية السفن العابرة عبر المضيق من قبل القوات الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب من قبل قال أيضا أنه يتوقع بعض أو ربما التحركات من إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي لإثارة القلق ربما، لكن الولايات المتحدة مستعدة في كل الأحوال لمواجهة هذه الأمور جعفر على حد قوله.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. إلى طهران ومراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، أجملي لنا الموقف الإيراني حتى الآن.
5: جعفر، يعني يمكن اعتبار تصريحات المسؤولين الإيرانيين اليوم تتسم بالتحدي، سواء تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي والذي أكد على أن اقتصاد بلاده أظهر صمودا كبيرا رغم الضغوط، وأن الحديث عن انهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين كما قال وزير الخزانة الأمريكي الذي أعلن عن انهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين وذلك بتصريح في 27 من الشهر الماضي هو وهم ولن يتحقق. هذا هو فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني. أما فيما يتعلق بالوضع العسكري فهناك تأكيدات من مختلف المستويات العسكرية الإيرانية على أن مضيق هرمز تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الإيرانية وخاصة القوات البحرية منها. ويؤكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي على أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم أمريكي محتمل. اعتبر أنه ليس من المنطقي أن تقوم الولايات المتحدة بشن هجوم أو حرب جديدة على إيران، ولكن قال أن هذا الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق بسبب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتحقيق ما وصفه بالإنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي. ولكنه حذر الولايات المتحدة من أن أي هجوم سيتم الرد عليه باستخدام أسلحة متطورة يتم تصنيعها خلال الفترة الماضية، وتقوم الصناعات الدفاعية الإيرانية بتحويلها للقوات المسلحة الإيرانية وسيتم استخدامها في أي مواجهة محتملة، مع التأكيد أيضا على أن إيران ستقوم بالرد بشكل أقوى بكثير من الماضي، وستكون تداعيات الرد كبيرة ومؤلمة جدا على الولايات المتحدة، وذلك أكثر أيضا من الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ضغوط سواء من الرأي العام الداخلي أو بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة كما يقول الحرس الثوري الإيراني وقائد القوات البحرية فيها، الذي أكد على أن يعني قيام إيران بمعاقبة ما تصفه بالسفن المخالفة وذلك بسبب محاولتها واستمرار محاولتها في المرور من المسار الجنوبي الذي ترفضه إيران وتعتبره غير قانوني يأتي من أجل يعني إذلال الولايات المتحدة، وكان قد تم الكشف عن أنه تم يعني غرقت سفينة لنقل الحاويات في المياه الجنوبية لمضيق هرمز صباح اليوم جراء اصطدامها بلغم بحري.
1: من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وعلي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أبدأ معك سيد علي، حين تدعو طهران واشنطن إلى إبداء مرونة وإلى إجراءات تصحيحية وأنتم تعرفون صلابة الموقف الأمريكي، ما الذي ترونه ممكنا أن تقدمه واشنطن كتناسل؟
6: واشنطن بالنهاية عليها أن تختار مسار من المسارات الموجودة إما عسكريا إما مرونة ودبلوماسية، فهي الخيار العسكري سابقا جربته ولم تحصل على النتائج اللي هي رسمتها، مو يعني نفس واشنطن رسمت نتائج بالنسبة إلها وقالت أنا هذن النتائج اللي مرجوة، لكن عندما خاضت هذه الحرب المكلفة وصلت إلى مرحلة لم تحصل على هذه النتائج. حاليا إيران مستمرة بنفس النهج، تضع الخيارات كلها مطروحة، تطلب من واشنطن المرونة في ظل الظروف الموجودة الحالية، والمسار موجود، وهي درست عرضت النقاط السبعة. واشنطن لما أرسلت الرد أيضا بسرعة تامة درست ووضعت بعض اللمسات وستعطي النتائج الأخيرة إلى الجانب الآخر.
1: دكتور جيمس، هذا الرد الإيراني الذي يطالب واشنطن بإبداء مرونة، هل يبعدنا شيئا ما عن احتمالات الحل الدبلوماسي؟
7: كما أفهم أن الطلب بالمرونة سوف يكون في الدبلوماسية نفسها، الإدارة هي مرنة وهي تتفاوض مع إيران حتى منذ عهدة ترامب الأولى وحتى خلال عهدة بايدن. إذن الولايات المتحدة تقدم العروض وتدرس العروض التي هي قادمة من إيران، ولذلك هناك الآن عمل بين عدة وكالات بما فيها وزارة الخارجية وروبيو والذي كان سيناتور خلال حقبة أوباما، وهو يعرف العيوب التي شابت خطة العمل الشاملة المشتركة. لذلك هذه الوثيقة سوف تكون قوية وتقدم من الولايات المتحدة للإيرانيين، ونأمل بالتالي أن يكون هناك عملية تفاوض جدية ونتاجات أفضل عما كان عليه الوضع في السابق.
1: دكتور صالح، كما سمعت كل طرف يقول إنه يبدي من المرونة ما يمكن، ما الذي يمكن أن يخرجنا من دائرة الجمود هذا؟
8: صحيح، أنا أعتقد أن الطرفين ما زالا عالقين في هذا المأزق الاستراتيجي. العمليات العسكرية لم تؤدي أو لم تفضي إلى تسوية سياسية، هذا بشكل واضح. وأنا بظني أن ما جعل صعوبة الوصول إلى تفاهم هو أن

0: الإدارة الإيرانية أو مراكز القوى في إيران تعتقد بأن التسوية أخطر بكثير من نتائج الحرب العسكرية، بمعنى أن ما يمكن أن تخسره نتيجة تفاهم ربما يصور في الشارع الإيراني أو في الداخل الإيراني بأنه تراجع، وأن ما تم تقديمه من تضحيات ومن تدمير الاقتصاد والبنى التحتية والمعاناة أفضى إلى لا شيء، وبالتالي هي تريد أن تحاول أن تدفع الأمور إلى عمل عسكري ربما يغير من الموقف التفاوضي أو يحسن من ولذلك تلاحظ في الأيام الأخيرة تصاعد الهجمات في هرمز، وكذلك التصعيد من الجهة الأخرى من قبل وكلائهم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، والضغط على الجهة الأخرى على المسارات البديلة للطاقة في ضرب منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية أو حتى المطارات. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا يلجأ الرئيس الأمريكي إلى التهديد والوعيد، وأنا بظني هذا ليس عجزا من الولايات المتحدة الأمريكية في أن تصعد عسكريا، وإنما هو لديه حسابات انتخابية. نعم. وكذلك يريد أن يعطي أو يبقي الباب مفتوحا للتسويات، وبالتالي ما معنى المطالب الإيرانية ببعض المرونة من الولايات المتحدة؟ لماذا لا تكون واضحة وصريحة وتقول بأن ما تم تقديمه من ورقة إيرانية ما سميت بالسبعة أيام لفتح المضيق إنما هي الآن جاهزة للتعديل؟ أنا أعتقد
1: دعني أن المشكلة دعني أو المعضل الموقف الإيراني هنا ربما يطرح عليه سؤال وأوجهه للأستاذ علي الساري، لماذا استمرار استهداف السفن حتى الآن إذا كانت إيران تقول إنها تغلب الخيارات الدبلوماسية؟
2: أستاذ، إيران في ظل الظروف الموجودة ماذا تعمل برأيكم؟ تواجه الحصار من جميع الجهات و لم تستطع الاستفادة من لا حدودها الجنوبية، والحصار موجود عليها بري بحري ومن كل جانب ومكان، لي تريد حل هذه أو في الانخراط في العمل الدبلوماسي؟ الطرف الآخر هو متعنت ولا يقبل إلا خيار واحد، فمن هذا الجانب أيضا إيران تريد أن تجعل الطرف الآخر يدفع التكلفة، ورفع التكلفة في مسار هرمز هو أحد الخيارات اللي إيران حاليا هي تستفاد من هذا الخيار. فطريقة التعامل، طريقة تعامل إيران مع ملف هرمز ليس جاء من نتائج فارغة، لا، بل من نتائج فرضها الطرف الآخر في مسارات اللي متابع لها هو يريد هكذا. الطرف الإيراني أيضا من جانبه يضغط على الطرف الآخر ليجلس بالطاولة بظروف مع احترام متبادل وليس الإملاءات. الطرف الآخر يملي ظروف وشروط صعبة، الطرف الإيراني أيضا يستخدم الأوراق التي لديه مهما كانت الأمور. وأما بالنسبة إلى موضوع يوجد هنا بأنه إيران التسوية لديها لا تريدها، حقيقة أنا أقول لك شيء وليس مجرد تحليل سياسي، لا، بل خلف الأبواب المغلقة لما كنت هناك نائبا بالبرلمان وأدري ماذا يجري وكيف تدار العملية بدقة. نعم. ومن يعني الانخراط في هذا العمل أنه التسوية السياسية ليس بصالح إيران، لا، حقيقة التسوية السياسية إذا كانت على الاحترام المتبادل طبعا إيران تريد. طيب، التسوية السياسية.
1: طيب دكتور جيمس، يقول ضيفنا إن إيران تريد أن ترفع التكلفة على الولايات المتحدة كما رفعت هي التكلفة عليها، إلى أين سيقودنا هذا الوضع؟
3: أعتقد أن قضية الاحترام تبدأ عندما يفتح مضيق هرمز والأطراف بالتالي تجلس إلى طاولة المفاوضات. إذن فالتفاوض لا يعبر عن ضعف، وتقديم التنازلات هو ليس ضعف بل هو مصدر قوة، والأطراف يجب أن تدرك هذا. إذن كيف نوصل هذه الرسالة؟ تتم من خلال النقاشات والاستماع إلى الطرف الآخر والوسطاء الذين يناقشون نفس الأمور. هذه النقاط قوة يمكن أن نستغلها وأن نبني عليها في المفاوضات، وهذا هو جوهر المفاوضات. ربما الرئيس ترامب الآن لديه حملة سياسية وهو لا يناقش هذا الأمر ربما في نفس الطريقة ونفس المصطلحات، ولكن هو يأتي من تجربته كمطور للعقارات ورجل أعمال، ولهذا هو يستخدم مصطلحات خاصة به، ولكن

0: ستكون هذه الوثيقة قوية عندما نصل إلى طاولة المفاوضات. هناك بعض العقبات وهي متمثلة في فتح المضيق. أعلم أن إيران تريد أن يدفع لها المال مقابل فتح المضيق، ولكن موقف الإدارة هو بأنهم لن يقدموا أي تنازلات لإيران مقابل أن تقوم ب توقيف ما تقوم به في مضيق هرمز بطريقة غير قانونية من خلال السيطرة عليه. ولذلك هذا الأمر يجب أن يحدث أولا. افتحوا المضيق ومن ثم ائتوا إلى طاولة المفاوضات مدركين كلكم نقاط قوتكم.
1: دكتور صالح، لماذا يبدو عسيرا إلى هذه الدرجة تقديم تنازلات من الطرفين؟
2: نعم، لأنه يفسر بأنه تراجع وهزيمة. ولذلك أنا لما ذكرت بأن إيران تخشى التفاهم أو الاتفاق أكثر من خشيتها من الحرب، هذا ليس كلامي، هذا كلام عضو الوفد المفاوض في باكستان عندما ذهبوا إلى إسلام أباد وذكرها أحد أفراد البعثة الإيرانية بأن إيران تخشى من هذا التفاهم وأنها لا تثق به. لكن جعفر، أنا أعتقد بأن ما يعرقل هو محاولة الاستدامة في السيطرة على خطوط الملاحة. كم مرة سمعت عن تفاهم لفتح بعض المسارات في مضيق هرمز دون الوصول إلى التنفيذ؟ ثم الآن تدعي إيران بأنها تريد العودة إلى اتفاق الإطار أو التفاهم MOU. من أفسد وأفشل هذا الاتفاق في بعد أيام من توقيعه عندما ضربت الناقلة السنغافورية بعد المرور؟ من الذي جعل السيد عرقجي يشطب التغريدة الشهيرة عندما ذكر بأن مضيق هرمز قد تم فتحه بعد الهدنة في 17 أبريل؟ من الذي يدعي أن هناك تفاهما مع الدول المشاطئة على هرمز ثم يقول ويطالب بأن الممرات وأن السيادة وأن الإدارة لإيران دون غيرها؟ سيدي العزيز، باختصار شديد، إيران بمحاولة استدامتها للسيطرة على الملاحة سواء في مضيق هرمز أو حتى في باب المندب، هي تريد أن تعطي وأن تقر أو تريد إقرارا من دول العالم بأن لديها إدارة هذه المضائق دون القانون الدولي ودون حرية الملاحة. ولذلك تجد هذا التصعيد إنما هو إشارة واضحة لأنه لا يمكن ترتيبات عودة الملاحة البحرية دون إرادة سياسية مسبقة للموافقة الإيرانية. وبظني عندما تشتكي إيران من الاختناق ومن الإغلاق، من جاء بهذا الإغلاق من الطرف الآخر؟ من سبق هذه الإجراءات؟ أليس الإغلاق الذي قامت به إيران ادعاء منها بأن رفع تكلفة هذه الحرب سيؤدي حتما إلى سرعة إنهاء العمليات العسكرية؟ انتهت العمليات العسكرية الآن دون أن تنهي إيران حصارها وهيمنتها وارتهانها للمنطقة وحرية الملاحة في هذه المنطقة. وبالتالي إيران ليست واضحة بماذا تريد حول العودة مرة أخرى إلى حرية الملاحة.
1: أشكرك جزيلا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. كما أشكر الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وأشكر كذلك ضيفنا علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. في إيران، أفادت وكالة تسنيم بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان. كما اغتيلت قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان. وتتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ. وتتهم السلطات جماعات تتلقى الدعم من الخارج. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران. وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحليل.

0: أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران، لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديدا المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقد أعلنت مصادر طبية إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء مستوطنين على قاطفية الزيتون في بلدة بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. إلى ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت وقامت بتحطيم محتوياتها. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، لو تجمل لنا أحدث التطورات في مختلف مناطق الضفة.
2: في مختلف مناطق الضفة ربما كان هناك سلسلة من المشاهد التي اعتاد عليها الناس ما بين الهدم والحرق وحتى الاعتداء على من يقطفون الزيتون، خاصة مع بدء موسم الزيتون منذ نحو أسبوعين. الأبرز هو الاعتداء على فلسطينيين في بلدة بيتا، إضافة إلى حرق مستوطنين لمسجد وأيضا لمركبة في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. عمليا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن نحو 23 عملية حرق استهدفت مساجد في الضفة الغربية منذ ثلاثة أعوام. نحن نتحدث عن أكثر من نصف هذه المحاولات كانت خلال هذا العام الذي لم ينتهي بعد. عمليا المستوطنون الذين ينفذون هذه العمليات يتفخرون بشكل واضح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويقولون إنهم يستهدفون هذه المساجد وحتى الكنائس ومركبات الفلسطينيين فيما يعرف بالحرب على الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين، والتي تستمر أيضا وتأخذ أشكالا مختلفة خاصة مع موسم قطف الزيتون. يستمر الفلسطينيون بمواجهة أقصى الظروف بفعل هجوم المستوطنين المتكرر وسرقة محاصيل الزيتون قبل قليل في منطقة غزيوة. مستوطنون وصلوا إلى هذه المنطقة وحاولوا الاعتداء على الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذه المنطقة تحديدا كانت قد شهدت منذ ساعات ساعات الصباح عملية هدم لمساكن فلسطينية ومنزل فلسطيني تحديدا مساحته 80 مترا من خلال الجرافات الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص. فور انتهاء عملية الهدم في هذه المنطقة توجهت ذات الجرافات وقوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى قرية أم الخير بمسافة ريطة، وهناك قامت بهدم مسكن فلسطيني إضافة إلى مصادرة دورة للمياه أيضا لذات الحجة، والسبب وهو إقامة هذه المنشآت دون ترخيص، علما أن الفلسطينيين يفشلون دائما في الحصول على هذه التراخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية التي لم تمنح الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم ترخيص لبناء منزل واحد في الضفة الغربية. اليوم نتحدث بشكل بات أكثر وضوحا الناس القناعة لديها بأن إسرائيل تلاحق الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، تحاول تفريغ هذه المنطقة من سكانها الأصليين، وتحاول أيضا استبدال الفلسطينيين بالمستوطنين من خلال تسهيل وتسريع إقامة البؤر الاستيطانية والمستوطنات بشكل بات أكثر وضوحا.
1: نعم محمد.
2: أما بخصوص عمليات الهدم فإن هذا الملف يشرف عليه بشكل واضح وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الدفاع بتسل إيليس موتريتش، الذي كان قد نشط كمستوطن بهذا الملف منذ سنوات طويلة، واليوم يعمل عليه كوزير في الحكومة الإسرائيلية.
1: من الخليل محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات بشأن لبنان وأحدث التهديدات الإسرائيلية، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل سيتعرض إلى ضربة قوية، وستتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت للإخلاء. وأكد كاتس مجددا أن إسرائيل لن تنسحب مما سماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. من رام الله ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد مرحبا بك، ما تفاصيل هذه التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي وما سياقها؟
3: هذه التصريحات جاءت في سياق زيارة ميدانية أجراها إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الكتائب والوحدات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. كما قال هو من هناك هدد حزب الله بأنه في حال انضم إلى أي معركة أو هجوم مع إيران ضد إسرائيل فإنه سيتلقى ضربة قوية، وهو يقول أيضا بأن الحزب في حال فعل ذلك فإنه سيفقد مزيدا من الأراضي وبخاصة في مناطق النبطية ومنطقة نهر الليطاني، والتي ستتحول بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جزء من المنطقة الأمنية الدائمة، هو سماها بالمنطقة الأمنية الدائمة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من هذه المنطقة الأمنية. وعندما كان يتحدث عن القوات التي تعمل في سوريا وفي لبنان قال إن القوات الإسرائيلية وبتوجيه من رئيس الوزراء لن تنسحب من هذه المناطق الآمنة، في إشارة إلى كافة المناطق الآمنة كما تسميها إسرائيل في كل الدول والمناطق التي أقامت بها مثل هذه المناطق. كذلك يضيف إسرائيل كاتس بأنه ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال أقدم حزب الله على مثل هذه الخطوة، وهي مهاجمة إسرائيل بموازاة هجوم إيراني ربما لا تزال إسرائيل تحذر منه خلال الأيام الماضية، وتقول أنه ربما يكون وشيكا قبيل الانتخابات الإسرائيلية بناء على معلومات وتحذيرات وصلت إلى إسرائيل وكررها نتنياهو وكذلك كاتس. قال كاتس إن الضاحية الجنوبية ستتعرض إلى هجوم كبير وكذلك إلى عملية إخلاء واسعة من أجل استهداف البناء التحتية التابعة لحزب الله، بما يعني أن أكثر من مليون لبناني سيكونون نازحين في داخل لبنان كما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي. وهو أيضا هدد الأمين العام لحزب الله أمين القاسم أيضا بأن إسرائيل ربما ستسعى إلى اغتياله كما فعلت مع حسن نصر الله، كما جاء في سياق البيان الصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي. هذه التصريحات
1: نعم
3: بدأ واضحا بأنها تزداد كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية سواء من قبل كاتس أو من قبل نتنياهو وفي الجبهات المختلفة.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. وفي لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. وقال عون إن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية في لبنان يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجودها مهما. ومع اقتراب انتهاء مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان بنهاية ديسمبر، تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
4: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفوضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات الزوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية 3، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: من بيروت تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. مرحبا بك كاترين، نتوقف معك عند سياق هذه التصريحات الرسمية اللبنانية بخصوص مهمة القوات الدولية اليونيفيل.
5: نعم، لبنان الرسمي قلق بشكل كبير من انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية هذا العام، أي بعد أقل من شهرين ونصف، وهذا ما أبلغه الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقائد الجيش اليوم خلال لقاءاتهم بجان بيير لاكروا الأمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام. القلق تحديدا هو من الفراغ الأمني الذي سيخلفه رحيل قوات اليونيفيل عن جنوب لبنان، لا سيما وبحسب الرئيس اللبناني ان ذلك سوف تكون له انعكاسات سلبيه ليس فقط على امن لبنان بل على امن المنطقه ايضا. هو ابلغ

0: ذلك احتلال إسرائيل لبلدات وقرى جنوبية في لبنان يقع معظمه في يعني هذه البلدات يقع معظمها في نطاق ضمن نطاق عمل قوات اليونيفيل أي جنوب نهر الليطاني، وهذا ما يعطي وجود هذه القوات أهمية إضافية. كذلك أشار إلى أن غياب اليونيفيل سوف يترك تلك المنطقة بدون رقابة دولية على ما يجري، لا سيما وأن قوات اليونيفيل كما قال أيضا رئيس البرلمان أمام لاكروا اليوم كانت تفضح الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701. إذن هناك تمسك لبناني بتمديد مهمة اليونيفيل لعام إضافي وفق ما قال الرئيس عون أمام لاكروا اليوم، وهو العام الذي كان يفترض أن تنسحب به خلاله القوات الدولية بشكل منظم وتدريجي بعد انتهاء ولايتها نهاية هذا العام.
1: وأنت تتحدثين الآن
0: أيضا أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن هناك
1: عفوا على مقاطعتك وأنت تتحدثين هذا الخبر العاجل، رئيس الحكومة اللبنانية يقول إننا نحتاج إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وقال إن لبنان منفتح على أي صيغة لقوات دولية يمكن تفويضها من مجلس الأمن. وهذا يكمل ما كنت تتحدثين عنه، لكن أود أن أطرح عليك سؤالا يتعلق بتصريحات كاتس باختصار شديد، الذي قال بأن إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من حزب الله فإن الضاحية الجنوبية لبيروت قد تتعرض للإخلاء. هل هناك أي ردود فعل؟
0: لا ردود فعل لبنانيا لا من حزب الله ولا على المستوى الرسمي بعد هذه التصريحات الإسرائيلية، ولكن طبعا نعلم أن لبنان يترقب بكثير من الحذر ما يمكن أن يحصل إقليميا وما يمكن أن تقدم عليه إسرائيل لا سيما على أبواب انتخاباتها المقبلة. ولكن الوضع الميداني في لبنان لا يزال معقدا بشكل كبير، وهذا ما يثير الكثير من الحذر حاليا ويبقي الوضع على حاله، يعني الهدوء الحذر الذي تخرقه بين الحين والآخر انتهاكات إسرائيلية واعتداءات على شكل تفجيرات وغارات وقصف مدفعي مستمر على أكثر من بلدة وقرية.
1: مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية وفي خاركيف. في الأثناء قال الرئيس الأوكراني إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600 ألف شخص من الكهرباء. تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق الديزل مع نظيره الروسي، حيث شهدت العلاقات الأمريكية الأوكرانية توترا بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 1600 كيان وفرد روسي. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: بين روسيا وأوكرانيا حرب تناهز عامها الخامس، لا منتصر واضح ولا منهزم ظاهر، غير أن آخر الجولات يبدو أنها تصب في صالح الكرملين الروسي. فمذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما سمي باتفاق الديزل مع بوتين، والتطورات تتصاعد والمواقف تتلاحق. اتفاق يقضي بضخ 1,800,000 طن من الديزل الروسي في السوق الأمريكي والعالمي على مراحل ثلاث بحلول شهر ديسمبر، تبرره إدارة ترامب بأهداف تبدأ بتخفيف الضغط الحاد لأسعار الوقود وكبح تأثيراته على التضخم وقطاعات النقل والزراعة، وصولاً إلى تقديم حلول يحتاجها الناخب الأمريكي قبيل موعد التجديد النصفي. لكن هذه الصفقة قد تكون أصابت كييف في مقتل سياسياً واستراتيجياً كما تظهر ذلك تصريحات المسؤولين الأوكرانيين، لكنها في الآن نفسه أعادت تعريف وتشكيل خارطة المواقف والحلفاء في هذه الحرب. فأوكرانيا باتت مهددة بفقدان إحدى أهم أوراق الضغط تجاه موسكو وهي مصافي النفط. كيف ذلك؟ اتفاق ترامب وبوتين من شأنه ربط الإمدادات المستقبلية للوقود الروسي بحالة المصافي، وهو ما قد يغير معادلة السياسة والميدان. فكل ضربة أوكرانية جديدة لن تسوق على أنها استهداف للخصم الروسي فقط، بل قد تفهم على أنها تهديد لإمدادات الوقود الأمريكي ولإدارة الرئيس ترامب، ما يعني أن كييف قد تجر إلى خصومة مباشرة هي في غنى عنها مع الولايات المتحدة. لكن الأمر يبدو أكبر من التكهنات والتحليلات. حيث كشفت وكالة بلومبرغ أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أثارا مسألة تداعيات الضربات الأوكرانية على المستهلك الأمريكي خلال محادثات مع وفد أوكراني في مدينة

0: ميامي، ما دفع المفاوضين الأوكرانيين لقطع المحادثات بشكل مفاجئ احتجاجاً على الاتفاق. الموقف الأخير للرئيس الأوكراني يكشف عن مزيد مما يسميه البعض المأزق الأوكراني، حيث وصف الاتفاق بغير النزيه وبأنه هدية ميلاد لبوتين، نافياً في الوقت ذاته أن تكون بلاده استهدفت أي مصافي نفط روسية أو قطاع الطاقة بشكل عام خلال اليومين اللذين أعقبا إعلان ترامب عن هدنة. وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب ممارسة ضغوط فعالة على روسيا. لكن هذا الاتفاق لا يبدو أنه أحرج كييف وحدها، بل حلفائها أيضاً. تحرك الاتحاد الأوروبي ففرض عقوبات جديدة على نحو 1600 من الكيانات والأفراد المتصلين بحرب روسيا على أوكرانيا، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. ورغم أنها رحبت بما سمي بهدنة الطاقة، فإنها أكدت أن الاتحاد سيحث واشنطن على فرض العقوبات على روسيا من أجل إنهاء الحرب. يبدو إذن أن حسابات ترامب ومواعيده الانتخابية أربكت الجميع، فروسيا الخصم المفترض والمحظور وقودها والمعاقبة بمقتضى نصوص أمريكية منحتها وزارة الخزانة استثناء لتصدير نفطها إلى واشنطن نفسها حتى إبريل المقبل. أما أوكرانيا الحليف المفترض والتي تقول إنها دخلت الحرب بإعاز أمريكي، فأصبح رئيسها اليوم في نظر الرئيس الأمريكي عقبة أمام السلام. لكن الأمر يبدو أكبر من مجرد اتهامات لفظية متبادلة، حيث كانت صحيفة فاينانشال تايمز وشبكة CNN قد أفادتا بأن واشنطن لوحت بتعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية ووقف مشتريات الأسلحة، قبل أن يؤكد السفير الأمريكي لدى الناتو لاحقاً استمرار آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية. لكن تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يضع أوكرانيا في مأزق حقيقي، بل ويعرقل قدرتها على التصدي للهجمات الصاروخية الروسية. وفي ضوء تعقيدات الأزمة علق ويتكوف وكوشنر زيارتهما إلى موسكو، لكن روسيا تبقى المستفيدة الأكبر، إذ سرعان ما بدأ الكريملين باستثمار المواقف الأوروبية والأمريكية والمعطيات الميدانية لصالحه. واعتبر أن العقوبات الأوروبية الجديدة على موارد الطاقة الروسية قد تعرقل التوصل إلى الاتفاق بين موسكو وواشنطن، وسوقت دوائر الحكم الروسي الاتفاق على أنه لا يخدم مصالح روسيا وحدها، بل يصب في صالح الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية أيضاً. تعيد التحركات الأمريكية صياغة التوافقات والمواقف إذن، لا في حرب روسيا وأوكرانيا وحدها، بل في العالم أجمع. ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي يبدو المشهد ضبابيا، فلا حليف دائم ولا خصم أبدي.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي التي تقول إن هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر انفجار في مصنع شركة إنتل بمدينة كريات جات جنوب إسرائيل. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: لايف للإغاثة والتنمية، أمل يتجدد بعطاء يدوم.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معا نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن، تبرع لي.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
4: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. في غضون ذلك قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات أصيبت بأضرار طفيفة إثر تعرضها لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. وفي التطورات بشأن لبنان قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية وسيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. في الأثناء قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية إن بيروت منفتحة على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن، بينما أكد رئيس البرلمان اللبناني أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701. في قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، كما أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدة أشخاص بقصف إسرائيلي على غربي مدينة خان يونس. هذا إذن في أحدث المستجدات. إلى التفاصيل الآن، ونبدأ بالملف اليمني. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربعان، من صنعاء نبيل اليوسف. أبدأ معك بدر أربعان، الموقف في الرياض من الاستهدافات الحوثية الأخيرة وما خلفته في المملكة.
5: نعم مريم، خلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن 8 صواريخ أعلن التحالف عن اعتراضها و تدميرها، 5 منها صواريخ مجنحة من نوع كروز، وأيضا 3 صواريخ باليستية، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة. هذه الاعتراضات حقيقة لم تكن في منطقة واحدة، شملت العاصمة الرياض، أيضا محافظة الخرج والمنطقة الشرقية، إضافة للمنطقة الجنوبية. آخر هذه الإعلانات جاء قبل ساعات على لسان المتحدث الرسمي لقوات تحالف اللواء الركن تركي المالكي، حين تحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بعد سلسلة حقيقة من الاعتراضات الجوية التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت أكثر من منطقة سواء الرياض ومحيطها أو في المنطقة الشرقية كما ذكرنا، إضافة إلى جنوب المملكة. التحالف أيضا أعلن اعتراض صاروخ باليستي كان باتجاه مدينة الظهران في المنطقة الشرقية، ثم تحدث عن سقوط شظايا الاعتراض في منطقة سكنية هناك، والجهات المختصة باشرت الموقع. وأيضا كان هناك إعلان عن اعتراض صاروخ باليستي آخر باتجاه حرض. إذا نتحدث عن أيضا بيان صدر من وزارة الطاقة السعودية تعلق باستهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية مساء أمس الثلاثاء. الوزارة تحدثت عن حريق محدود نشب في المبنى، وقالت إن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث ولم تقع أو تسجل أي إصابات أو وفيات جراء هذا السقوط. فيما يتعلق بما خلفته هذه الاعتراضات من أضرار، أيضا كان الدفاع المدني السعودي أعلن عن سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز في أحياء سكنية بمدينة الرياض مساء أمس. هذه الشظايا تسببت في إصابة 4 أشخاص، امرأتين ورجل وطفل، إلى جانب أضرار طالت تقريبا 15 منزلا سكنيا. الدفاع المدني نشر في إعلانه أيضا صور من داخل بعض هذه المنازل تظهر زجاج محطم ونوافذ أيضا متضررة وآثار الشظايا في الغرف التي تعيش فيها أسر وعائلات. إذا نتحدث عن أحياء سكنية وقعت فيها هذه الشظايا وأشخاص كانوا في منازلهم عندما سقطت، وليس عن مواقع عسكرية أو منشآت أمنية. أيضا يعني في جانب آخر شهدت عدة مناطق حقيقة إعلانات خلال الساعات الماضية وإنذارات من التنبيهات من الدفاع المدني عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر قبل أن تعلن لاحقا زوال الخطر في الخرج ووادي الدواسر والسليل.
4: شكرا جزيلا لك بدر أربعان في الرياض. نبيل اليوسفي في صنعاء، ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين عن ضربات التحالف التي استهدفت مواقع للجماعة في العاصمة صنعاء أمس وما خلفته أيضا هناك؟
6: نعم مريم، كانت القوات المسلحة أكدت بأنها اليوم نفذت عملية عسكرية قالت بأنها واسعة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكدت بأن هذه العملية استهدفت 3 مناطق في المملكة العربية السعودية، الأولى مطار الملك خالد في الرياض بالإضافة إلى مصفات أرامكو في الرياض، فضلا عن استهدافها وإعلانها استهداف شركة أرامكو في الظهران باتجاه المنطقة الشرقية. وأكدت بأن هذا يأتي ردا على الاستهدافات أو الغارات السعودية التي استهدفت محطة الصباحة النفطية التابعة لمديرية بني مطر في العاصمة اليمنية صنعاء. كما أكدت أيضا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن هذا يأتي ردا على 104 غارات جوية شنها الطيران السعودي خلال 24 ساعة الماضية، واستهدفت منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة حجة وأيضا محافظة الحديدة وتعز ولحج ودمار. وأكد أيضا بأن إجمالي الغارات قد بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة إلى نحو 2300 غارة جوية. كما أكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر وبشكل مكثف خلال الأيام القادمة، محذرا أيضا شركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء السعودية لأنها أضحت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. كانت قد أعلنت أو أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء استهداف محطة الصباحة من قبل الطيران السعودي، وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالبنزين في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن. إلى ذلك وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 4 ضحايا قالت بأنه جراء غارات جوية سعودية استهدفت محطة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. على صعيد المعارك مريم، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها قد طردت تحشيدات من منطقة تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن من منطقة باب المندب ومن مطار دواب أيضا، وأكدت بأنها أيضا ستعرض مشاهد لإحراق العديد من العربات العسكرية التابعة لتلك القوات وأيضا لعربات عسكرية اغتنمتها، وستعرض أيضا أسرى من المناطق التي سيطرت عليها هناك في منطقة ذباب وأيضا في منطقة باب المندب.
4: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. الآن معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، متابعة لما كان يقوله نبيل اليوسفي عن رواية الحوثيين لسير المعارك وما قال إنهم يقولونه عن طردهم للقوات الحكومية من مواقع عدة من بينها باب المندب، ما الذي تقوله القوات الحكومية اليمنية في المقابل عن سير المعارك في هذه المواقع؟
7: نعم، القوات الحكومية بحسب آخر البيانات التي تحدثت عنها في الساحل الغربي، نحن نتحدث عن الوازعية ونتحدث أيضا عن دباب وباب المندب، لا تزال هي تسيطر على هذه الأماكن، وما تقوم به هي صد للهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي على هذه الأماكن في الساحل الغربي. هي قبل فترة كانت قد مشطت هذه المناطق وقالت أنها تؤمن هذه المناطق حتى تتصدى لأي هجمات قادمة باتجاه باب المندب وباتجاه الساحل الغربي تحديدا. الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي نعم موجودة ومتكررة، وهناك أنساق قوية تصل إلى المكان، لكن القوات الحكومية تقول أنها تتصدى لها وأنها تلحق معارك وتلحق أيضا أضرار كبيرة بجماعة الحوثي في الساحل الغربي، لا سيما أن هناك طيران مسير وأن القوات أيضا الجوية التابعة للحكومة اليمنية تقوم بقصف أي إمدادات عسكرية قادمة باتجاه الساحل الغربي وكذلك أيضا باتجاه مديريات أخرى في محافظة تعز. نحن إذا تحدثنا اليوم لا نتحدث فقط عن الساحل الغربي، وإنما نتحدث عن مناطق أخرى تقول جماعة الحوثي أنها تسيطر عليها. قد تكون هذه النقاط هي نقاط اشتباك، ليست بالضرورة أن تكون عليها مسيطرة، لكن حتى هذه اللحظة مثل نقطة الهنجر التي تحدثت عليها قبل يومين من الآن وقالت أنها تسيطر عليها، قالت الحكومة اليمنية ونفت أن قد يكون سيطرت عليها هذه الجماعة وأنها تسيطر عليها، وقامت ببث فيديوهات وتؤكد وجود القوات الحكومية في تلك المنافذ، وقالت في بيان أن القوات التابعة لجماعة حوثي حتى التي تحاول الدخول باتجاه جبهة الضباب هي قامت بإرجاعها منذ ليلة الأمس وأرجعتها إلى نقطة تسمى المقهاية، وأنها تسيطر على الجبال والسلسلة الجبلية المحيطة بهذه المنطقة في الجهة الغربية. نسمع منذ قليل الضربات للطيران الحكومي في مناطق متفرقة في محافظة تعز، والآن ربما قد سمعت هذا الانفجار الذي كان قبل قليل من مناطق مختلفة، وهذا دليل أن الاشتباكات مستمرة لا تزال في جبل صبر رغم إعلان الحكومة اليمنية أنها تقدمت في بعض المناطق وأنها قامت بصد هجمات أخرى في مناطق أخرى. على الصعيد الإنساني نتحدث اليوم عن وضع مزري وصلت إليه هذه المحافظة. شركات النفط والغاز قالت واتهمت جماعة الحوثي أنها تمنع الإمدادات التي تأتي من خارج محافظة تعز إلى الداخل من أن تدخل بأي مساعدات، سواء كانت على المستوى الطبي أو على المستوى الوقود أو المساعدات الغذائية. نعم،
4: شكرا جزيلا لك هديل اليماني من تعز. للمزيد نتابع الآن هذه القراءة العسكرية في التطورات الميدانية في اليمن ضمن هذه النافذة التي يقدمها جعفر سلامات. إليك جعفر.
8: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التطورات الميدانية المرتبطة باليمن بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. وعلى صعيد الاشتباكات داخل اليمن تبقى تعز مركز الثقل في التحركات الميدانية مع محاولة القوات الحكومية فك الحصار عن المدينة. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نبدأ مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليقربنا أكثر من المشهد الميداني. إليك عمر.
9: نعم جعفر، في الحقيقة مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين لا سيما في محافظة تعز جنوب البلاد. أبدأ من هذه الجبهة في مدينة تعز حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيون التقدم باتجاه مدينة تعز، وهي تحاصرها من عدة جهات ومن معظم الجهات في الحقيقة تحاول التقدم باتجاه المدينة وتشتبك مع القوات الحكومية. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه الهجمات ودفعت جماعة أنصار الله باتجاه هذه المناطق، وكذلك قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية الضباب في هذه المنطقة، كما قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم لا سيما في منطقة الصراري. إذن القوات الحكومية قالت إنها تقدمت في مديرية صبر الموادم وسيطرت على الصراري. هذه الاشتباكات تمتد أيضا على الجبهة الغربية من محافظة تعز. نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في جبل هان وحدران، إضافة إلى جبل حبشي. وأقترب أكثر من الساحل الغربي، حيث قالت القوات الحكومية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق. هي قالت أنها سيطرت على ذباب، إضافة إلى باب المندب، وأرسلت تعزيزات عسكرية حيث تقوم بعمليات تمشيط في هذه المناطق. القوات الحكومية قالت أيضا أنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في الوازعية في هذه المنطقة، حيث حاولت جماعة أنصار الله التقدم باتجاه الوازعية. هذه المناطق كما ذكرنا هي من أشد الجبهات اشتعالا في محافظة تعز، يضاف إليها أيضا الاشتباكات في منطقة الأقرود هنا في هذه المنطقة. في جبهة أخرى أشير إليها هنا في مأرب، قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله في مأرب ودفعتهم بهذا الاتجاه. نحن نتحدث هنا عن منطقة الجوف كذلك، حيث حاولت القوات جماعة قوات أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه محافظة الجوف في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت جماعة أنصار الله في الجوف، إضافة إلى مأرب. القوات الحكومية تحاول التقدم باتجاه صعدة وصنعاء، وهنا أشير أيضا إلى ما أعلنه التحالف بأنه قصف مخازن للوقود في صنعاء، إضافة إلى الحديدة. وقال المتحدث باسم التحالف أن جماعة أنصار الله تستخدم هذه المخازن لتمويل الجهد العسكري، بحسب المتحدث باسم التحالف. في السعودية قالت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بالصواريخ مقرا لشركة أرامكو في الرياض، إضافة إلى الخروج. وكانت أيضا أعلنت عن استهداف مقر لشركة أرامكو في الظهران هنا في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الطاقة السعودية أن مقرا للشركة استهدف، وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق. كانت هذه أبرز ملامح المشهد في اليمن. أعود إليك.
8: شكرا لك عمر. الآن إلى ضيفنا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد حسن، كيف نقرأ الآن بنك الأهداف الحوثي داخل السعودية، من حيث المدايات، من حيث طبيعة الأهداف، من المطارات إلى مصافي ومنشآت نفطية؟
10: يعني تطور بنك الأهداف الحوثيين في المملكة العربية السعودية، واستهدف مقر شركة أرامكو في منطقة الزهران في هذه المنطقة كما أشار المراسل. هذا يدل على أن هناك سعي لدى الحوثيين لرفع مستوى الاستهداف في العمق السعودي. أولا المسافة من صنعاء باتجاه الدمام ومحيط الزهران وهذه المنطقة تبلغ 1200 كيلومتر، وبالتالي هذا يدل على أنهم لديهم القدرة على استهداف العمق. ولكن اليوم يعني كما يقول المراسلون وكما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض الصواريخ التي استهدفت بها هذه المناطق، ولكن تشظي الصواريخ المعترضة هي التي أدت إلى إصابة مقر الأرامكو. وبالتالي هناك طبعا يعني تطوير في العمليات الدفاع الصاروخية، ولكن هذا لا يعني أنه لا تأثير لهذا الاستهداف. حتى لو تم اعتراض الصواريخ سيبقى تأثير الاستهداف في العمق السعودي تأثير مهم جدا على مستوى تهديد الأمن القومي للمملكة في عدة اتجاهات. المدى هذا يدل على العمق الذي وصلوا إليه، يدل على قدرتهم على استهداف أي أماكن أخرى في هذا المدى، وهم يملكون الصواريخ التي تصل إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الاستهداف بمقابل يقابله طبعا استهدافات المملكة والتحالف لنقاط حيوية في صنعاء وفي رأس عيسى ومقرات أو مراكز للنفط وشركات للنفط، محطة الصباحة ورأس عيسى في شمال الحديدة. هذا يدل على تطور
8: من للمنشآت مخازن الوقود. نريد أن نعرف الدلالة العسكرية لطبيعة هذه الاستهدافات التي يستهدفها التحالف في
10: يعني
8: صنعاء والحديدة.
10: التحالف يقول أن هذه المنشآت منشآت الوقود خاصة في الصباحة تدعم وتعزز القدرات العسكرية للحوثيين. هناك بطبيعة الحال هناك علاقة بين الوقود بمفهومه وبين كل العتاد العسكري المتحرك، يعني هذه مسألة طبيعية. ولكن إلى أي حد كان يستخدم هذا فعلا، هذا التجميع من الوقود في خدمة الآليات العسكرية أو المصالح العسكرية، يعني هذا أمر يبقى مطروح التساؤل عليها. وهنا المسألة ليست مسألة اعتباره هدفا عسكريا ليتم استهدافه

0: بقدر ما هي عملية رد على استهداف الحوثيين لمقرات لأرامكو قبل ذلك التصعيد ومنذ فترة طويلة، وهم يستهدفون طبعا مقرات أو يعني نقاط لشركة أرامكو، وحتى استهدافهم للمطار في منطقة الرياض، وهذا أيضا يعني هدف مدني وتم استهداف قاعة المسافرين. وبالتالي نحن دخلنا هنا في عملية استهداف متبادل لأهداف اقتصادية ذات تأثير اقتصادي أكثر منها أهمية أو علاقة الأهداف في البعد العسكري.
1: الآن لماذا ما تزال تعز مركز الثقل العمليات والعسكري داخل اليمن؟
0: صحيح، هنا هذه مسألة مهمة جدا. تبقى تعز الآن نقطة الاشتباك في هذه النشطة في هذه الحرب على مستوى العمليات البرية. كان قبل ذلك الساحل هو نقطة الاشتباك ومركز الثقل، ولكن استقرار العمليات نسبيا في منطقة الساحل وضغط الحوثيين في منطقة في مدينة تعز من أجل حصارها والضغط على القوات الحكومية لتخفيف المعركة في الساحل وتخفيف جهودهم في الساحل، وهنا يعني نتحدث عن الهدف الأبعد من مسألة حصار تعز، أي تحقيق الغاية من وراء هذا الحصار هو دفع القوات الحكومية إلى تركيز قواتها لفك هذا الحصار. ماذا يحصل الآن؟ يعني مدينة تعز ومحيطها في الحقيقة هو محاصر، تم حصاره، بمعنى أنه تم قطع، يعني الحصار هنا لا يعني استكمال السيطرة بشكل كامل على كل الخط الذي يحيط بمدينة تعز ومحيطها، إنما يعني أن هناك سيطرة على المرتفعات التي تتحكم بكل المداخل والمخارج والمحاور التي تصل إلى تعز أو تخرج من تعز. وهنا في هذا السياق يتم التركيز أكثر على المحاور أو المداخل أو الممرات التي تربط مدينة تعز بمدينة عدن، وهو خط الإمداد الأساسي لمنطقة تعز وللقوى العاملة فيها. وبالتالي هذه المنطقة وهذا الجيب إذا صح التعبير، وهو الذي تم قطعه من قبل الحوثيين بالنار وتم التحكم بممراته بالنيران، وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة هذه الممرات. من هنا تأتي معركة السراري، وقد حققت القوات الحكومية في هذه المنطقة تقدما كما شرح المراسلون وأكدت وقائع الميدان في منطقة أيضا جبل صبر. تسعى القوات الحكومية إلى استعادة بعض المواقع. هدف هذه المعركة التي تقوم بها القوات الحكومية الآن في تعز هو استعادة فتح الممر أو تأمين الممر الذي يربط المدينة في عدن، هذا هو الهدف الأساسي. الحوثيون يحاولون إبقاء هذا الحصار قائما من خلال إبقاء سيطرتهم على المرتفعات التي تتحكم بهذه الممرات. من هنا يأتي يعني يفسر ضغط الحوثيين أكثر باتجاه الهنجر، حيث تم هناك بعض التحقيق التقدم للحوثيين، وطبعا هم يحاولون إبقاء هذه الممرات مغلقة. ومن هنا نفهم طبيعة الاشتباك العنيف الذي يجري بين الطرفين حول مسألة حصار تعز أو تأمين منافذ لها باتجاه عدن.
1: لا يكفي التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لفك الحصار عن تعز، هي تحتاج بالتأكيد لتقدم بري.
0: نعم، يعني المعركة بمفهومها التكتيكي هي معركة مرتفعات ممسكة بالممرات، وليست معركة لا مساحات جغرافية ولا حتى مسألة الدخول إلى المدينة. لا أعتقد أن الحوثيين يعني يسعون إلى الدخول إلى المدينة والتورط في هذه المدينة، ولكن المعركة الآن عنوانها هو السيطرة على بعض المرتفعات أو أغلب المرتفعات الممسكة بالممرات، مثل هنا نتحدث عن طبعا جبل حبشي وهان، جبل هان، جبل صبر، هذه وجبل سامع هنا في هذه المنطقة. كل هذه المرتفعات هي التي تتحكم بالممرات وتؤدي إما إلى حصار المدينة وإما إلى تأمين المرور فيها. وبالتالي من هنا نفهم معركة المرتفعات. ولكن اللافت في هذا القتال هنا، طبعا البعد الجوي له تأثيره، ولكن لا يستطيع أن يعني يحقق الغاية التكتيكية بفك الحصار، لابد من تكامل المناورة البرية مع الدعم الجوي من أجل تحقيق الأهداف.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جعفر. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني أن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما، لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما فادي منصور. الدرس القاسي الذي قال ترامب إنه سيلقنه لإيران، هل هو بالضرورة ضربة عسكرية؟
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوضح هذا الموضوع وترك هذا السيناريو مفتوحا، خصوصا أنه قال أن إيران في حالة ترقب، وبالتالي هو ربما يحاول أن يشوش على الجانب الإيراني ويتركه في حالة الترقب كما يقول حول خطوته التالية، خصوصا أنه لطالما كرر خلال الأسابيع الماضية أنه سوف يتخذ قرارا قريبا بشأن إيران، وبأن هذه الحرب ستضع أوزارها أيضا قريبا، ومعها سوف ينخفض سعر النفط. لكن خلال هذه الجولة الانتخابية التي وصلت به إلى ألاسكا، ولاية ألاسكا حيث تجري معركة طاحنة على مجلس شيوخ هناك، حيث يحاول الديمقراطيون انتزاع هذا المقعد من الجمهوريين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه تطرق إلى الشأن الإيراني، هذه الأزمة المتواصلة مع إيران، حيث قال إن صبره بدأ ينفد مع الجانب الإيراني وأنه سوف يلقن إيران درسا كما أشرت، دون أن يوضح هذا الموضوع، علما أنه شدد على مسألتين أساسيتين. الأولى أن الولايات المتحدة تتحكم بمضيق هرمز وتواصل حماية تدفق النفط والطاقة عبر المضيق، وهذا ما يحول دون ارتفاع أسعار النفط كما يقول الرئيس الأمريكي. والنقطة الثانية أنه نجح في حزيران يونيو من العام الماضي بضرب البرنامج النووي الإيراني، لكن رغم ذلك الرئيس الأمريكي يقول أن صبره نفد، خصوصا أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران بشأن برنامجها النووي في ظل الشروط التي تضعها إيران. لكن تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا تترافق مع تسريبات تتعلق بإمكانية أن يشن اشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هجوما واسعا على إيران قبل الانتخابات المقررة في إسرائيل، وأيضا قبل الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل بعد 3 أسابيع من الآن أو أقل بيوم واحد. رغم ذلك البيت الأبيض عاد وكرر وأكد كما أشار مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس للجزيرة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، واعتبر أن المعلومات التي تتحدث عن خلاف ذلك هي غير صحيحة. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل هذه المهرجانات الانتخابية يحاول أن يقول أن له السطوة واليد العليا في التعامل مع هذه الحرب التي دخلت شهرها 8، وبأنه يتحكم في مسار الأمور وأنه قادر على الحسم في وقت ما، وإن كان حتى هذه اللحظة لم يبعث بإشارات جديدة بشأن خطوته المقبلة سوى القول بأنه لا يشن هجوما على إيران قبل انتخابات نوفمبر، في ظل نوع من الجدل بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تساعد حظوظ الجمهوريين أم قد ترتد بنتائج عكسية، خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة وهي أحد العوامل الأساسية التي تجعل شعبيته في أدنى مستوى لها خلال رئاسته الثانية، حيث تبلغ نحو 30%، وهذا ما يضعف حظوظ الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.
2: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. رانيا قاسمي في طهران. في المقابل الحرس الثوري الإيراني لا يستبعد احتمال أن يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إلى التصعيد مرة أخرى والذهاب إلى الخيار العسكري ضد إيران. ما الذي يقوله أيضا الحرس الثوري الإيراني وبحريته عن ما جرى في الساعات الأخيرة في مضيق هرمز؟
4: نعم مريم، يعني في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والتلويح المستمر باحتمال شن هجوم عسكري على إيران، يتحدث المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي عن أن الولايات المتحدة من غير المنطقي أن تقوم بحرب ضد إيران، ولكنه لم يستبعد هذا الاحتمال تماما، وذلك بسبب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول محبي تسعى لتحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي، ولذلك قد تقوم بهجوم محتمل. وفي المقابل يقول محبي أن إيران تستعد لهذا الهجوم بأسلحة متطورة تم إنتاجها خلال الفترة القليلة الماضية، ويتواصل إنتاجها مع استمرار التصنيع العسكري بشكل يومي، وأيضا مع تأكيده على أن أي هجوم سيتم الرد عليه بشكل أقوى بكثير من السابق، كما أن تداعياته ستكون أكثر إيلاما على الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن إيران تفرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، وتحاول إيران يعني إظهار هذه السيطرة من خلال ما تصفه بمواصلة معاقبة السفن التي تعتبرها مخالفة، لأنها تحاول المرور عبر المسار الجنوبي الذي ترفضه طهران وتصنفه غير قانوني وغير آمن. وكان قد أعلنت بحرية الحرس الثوري قبل ساعات قليلة عن تعرض سفينة لنقل الحاوية تنقل نحو 2500 حاوية، تعرضت بأثناء مرورها من المسار الجنوبي للاصطدام بلغم ما أدى لاندلاع حرائق شديدة فيها، أدت هذه الحرائق إلى غرق هذه السفينة. كان قد سبق ذلك تأكيد الجيش الإيراني عن أيضا اندلاع حريق في سفينة أخرى يوم أمس، أيضا حاولت المرور من المسار الجنوبي بعد أن أغلق نظام التتبع فيها. هذه العمليات أو هذه الحوادث تأتي في ظل تأكيد من إيران من أن أي سفينة تعبر المسار الجنوبي بتحريض من الولايات المتحدة كما تصفه، وتحاول تهريب ربما النفط أيضا، فسيتم التعامل معها بكل حزم، مع مواصلة تحذير السفن التجارية وناقلة النفط والغاز من المغامرة والعبور من المسار غير الآمن. كان قد سبق ذلك أيضا مريم تأكيد يعني قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي عظمائي على أن المضيق مغلق، وأن إيران تقوم بكشف هذا الأمر من خلال نشر بعض الصور لعمليات إيقاف السفن المخالفة.
2: شكرا رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. للمتابعة التحليلية نستضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور زخور أهلا بك.
5: أهلا بك.
2: كما تابعنا مع مراسلينا في واشنطن وطهران معطيات كثيرة، تصريحات تتبدل كل ساعة وتوقعات غير واضحة، ما الذي يجعل الموقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهذا التعقيد أو الجمود؟
5: يعني لنفهم المشهد يجب أن نوسع الصورة قليلا. نحن أمام ثلاث مسارات وفاصل زمني ضاغط، المسار التفاوضي، المسار الضغط الاقتصادي، ومسار التصعيد الميداني، والفاصل الزمني هو الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية. وكل هذه المسارات هي مترابطة، بمعنى أن مسار الضغط الاقتصادي والتصعيد الميداني هو من أجل التحكم بالأوراق التفاوضية عودة إلى المسار التفاوضي. يعني ما سيحدد المرحلة المقبلة هو الأوراق التفاوضية، وهذا ما نشهده الآن على أرض الواقع. خلال شهر سبتمبر عندما قدم الإيرانيون المقترح 7 أيام، كان الموقف الأمريكي أن الإيرانيون لا يسيطرون على مضيق هرمز ولا يمكن أن يطلبوا تنازلات مقابل مضيق هرمز. الذي حصل خلال هذا الأسبوع هو السعي الإيراني لإعادة قيمة ورقة مضيق هرمز من خلال تقنيات جديدة. اليوم مسؤولين إيرانيين صرحوا لرويترز عن استخدام قوارب للصيد من أجل الكشف على السفن واستهدافها. يعني المشهد حتى الآن هو تعزيز الأوراق التفاوضية، السعي إلى حفاظ على قيمة الأوراق الموجودة أو الوصول إلى أوراق جديدة، ولكن يبقى المسار التفاوضي متقدما مع عدم غياب المسار العسكري في ظل التهديدات من الجانبين.
2: ولكن هذا المسار التفاوضي كما ذكرت دكتور سليم زخور لا يمكنه أن يتحرك إلى الأمام إذا لم يجري الضغط كما ذكرت، سواء عبر الضغط الاقتصادي أو بالذهاب للخيار العسكري. هل يكفي في هذه المرحلة، لأن لا ضربات عسكرية، هل يكفي الضغط الاقتصادي لوحده حتى يؤثر في هذا المسار التفاوضي ويحركه على الأقل من جانب الأمريكي؟
5: يعني لا شك أن التوجه الأمريكي خلال المرحلة الماضية وصولا إلى الانتخابات بعد 20 يوما هي التركيز على الضغط الاقتصادي. في حال وصل الأمريكيون إلى قناعة كاملة أن الضغط الاقتصادي لن يكون كافيا، عندها قد يكون هناك خيار عسكري بعد الانتخابات. ولكن ما يحدد هذا الخيار توقيته يرتبط بحجم أو مدى الخيار العسكري. هناك نماذج للخيارات العسكرية التي اعتمدتها الولايات المتحدة خلال السنة الماضية. هناك حرب 12 يوما السنة الماضية، هناك التصعيد 13 يوما في يوليو الماضي الذي تركز حول مضيق هرمز، وهناك نموذج 40 يوما بالمشاركة الإسرائيلية. بمعنى في حال كانت الولايات المتحدة أي خيار ستعتمد، لأن ذلك يرتبط بالمشاركة الإسرائيلية، والمشاركة الإسرائيلية ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية وبمصير بنيامين نتنياهو في حال كان سيعود، وفترة الأسبوع بعد الانتخابات من أجل تكليف رئيس الوزراء. لذلك المشهد معقد إلى حد ما في الخيار العسكري. أولا يجب تحديد الخيار العسكري وإمكانية تطوره، لأن لا يمكن التحكم به. في حال ذهب الأمريكيون إلى خيار عسكري هناك رد فعل إيراني. في حال كان فقط نموذج 13 يوما بمعنى التركيز على الموضوع هرمز، طيب، أو دمج 12 يوما بمعنى المراكز النووية، هناك رد فعل إيراني ويجب التنبه إلى إمكانية
2: في موضوع الرد الفعل الإيراني. عودة استخدام إيران لورقة هرمز بالحدود الممكنة والواقعة تحت سيطرتها، هل سيكون مجديا؟ وما قيمته الآن والإيرانيون يعدون ويضعون لمسات الأخيرة على ردهم على المقترح الأمريكي؟
5: يعني هناك تجاذب في هذا الموضوع، بمعنى مدى أهمية مضيق هرمز بالنسبة للجانب الإيراني. اليوم هو مهم، منذ أسبوعين لم يكن مهما. يعني أصبحت الأهمية في مستوياتها الدنيا. اليوم هو مهم لأن هناك تقنيات جديدة تستخدم في المضيق من خلال ضرب الناقلات وضرب السفن. في حال استمر خلال هذه الأسابيع الجانب الإيراني في هذا الموضوع، تصبح قيمة مضيق هرمز تعود إلى قيمتها العالية ويمكن التركيز عليها، وعندها من الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى خيار فك هذا الضغط الإيراني. ولكن يبقى دائما هناك خوف عند الجانب الأمريكي من التصعيد عشية الانتخابات، ويمكن التصعيد الإيراني عشية الانتخابات من أجل استثمار في النصر الذي يمكن أن يحصل الديمقراطيين على أنه نتيجة الضغط الإيراني.
2: شكرا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. هذا ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
6: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
7: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
6: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
8: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
6: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
9: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
6: تستمر الحياة في طهران لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا. فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
10: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
6: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين. فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة، بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. للمتابعة معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، بين مدينة غزة ودير البلح، كيف بدت وتيرة هذه الاستهدافات التي تسببت في سقوط شهيدين على الأقل حتى الآن؟
11: تحية لك مريم، واسمحي لي أن أبدأ بقصة مريم الطفلة ذات الأعوام 11 التي استشهدت والدتها في قصف شقة سكنية في مدينة غزة، غربي مدينة غزة، فجر هذا اليوم. الطفلة مريم التي نجت مصابة من هذا الاستهداف ونقلت إلى مجمع الشفاء الطبي كانت محاطة بنيران اشتعلت في الشقة السكنية عقب استهدافها. هي فقدت والدها في بداية الحرب وفقدت أمها فجر هذا اليوم لتكون يتيمة جديدة، تضاف إلى آلاف الأطفال الذين يتموا خلال هذه الحرب. الاستهداف وقع من طائرة مسيرة لهذه الشقة السكنية التي اشتعلت بها النيران، وأنقذت مريم الطفلة من هذه الشقة السكنية بأعجوبة بعد وصول بعض السكان وكذلك المسعفين إلى تلك المنطقة وأخرجوها، وتلقت العلاج داخل مجمع الشفاء الطبي. هذه الحادثة ليست الوحيدة التي شهدتها مدينة غزة، فكذلك في المناطق الشرقية الاحتلال الإسرائيلي عمل على استهداف تلك المناطق المحاذية للخط الأصفر بقذائف مدفعية هي مستمرة حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار مكثفة. في خان يونس كذلك في جنوبي القطاع، الاحتلال الإسرائيلي عبر مسيرة إسرائيلية أخرى كان قد استهدف فلسطينيين. 4 من المصابين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، من بينهم كذلك طفلة أخرى وصلت إلى هذا المجمع ويتلقون العلاج الكثيف الآن في محاولة إلى إنقاذ حياتهم، خاصة بعد وصولهم بحالات متفاوتة جراء هذا الاستهداف. وبين هذه الأحداث أصيب في وسط القطاع فلسطينيان اثنان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركزه في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع. أصيب فلسطينيان بالإضافة إلى عمليات شهدتها تلك المنطقة تتعلق بتحركات عسكرية انطلاقا من موقع يسمى موقع أبو حمام. هنالك يحاول الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى من بنى تحتية والذهاب إلى توسيع نطاق سيطرته.
2: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. إلى تطورات بشأن لبنان وأحدث التهديدات الإسرائيلية، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل سيتعرض إلى ضربة قوية وستتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت للإخلاء. وأكد كاتس مجددا أن إسرائيل لن تنسحب من ما سماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. للمتابعة معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ربما السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات لكاتس وما يماهد له بها؟
12: بداية نشير إلى أن هذه التصريحات هي مكررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، لكن الجديد فيها هو توعد حزب الله بالسيطرة على مزيد من الأراضي بالقرب من النبطية والليطاني على وجه التحديد في حال شارك بأي هجوم إيراني على إسرائيل، وبأن هذه المناطق ستصبح جزءا مما سماه الآن أيضا

0: بالمنطقة الأمنية الدائمة لإسرائيل في المناطق اللبنانية. هو يقول بأن حزب الله في حال شارك إيران في أي هجوم ضد إسرائيل فإنه سيتعرض إلى ضربة كبيرة، وبأن المناطق حتى منطقة الزهراني وكذلك المناطق أخرى في الجنوب اللبناني ستتعرض للإخلاء من أجل تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية. وهو قال أيضا بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذه العملية. وعندما كان كاتس يتحدث عن المناطق الأمنية كان يشير إلى أنه يزور الآن هذه المنطقة في لبنان، وكان يتحدث عن المنطقة الأمنية في سوريا أيضا، وأشار إلى أنه بتوجيهات منه ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق. واستمر في تحذيره لحزب الله قائلا إن إسرائيل ستستهدف الضاحية الجنوبية بعد إخلائها من أجل تطهيرها كما يقول من البنى التحتية التابعة لحزب الله. وهو يقول إن بذلك سيصبح عدد النازحين اللبنانيين في داخل لبنان قرابة 1 مليون شخص. وتوعد أيضا نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بالاغتيال. كل هذا يأتي في سياق أيضا التحذيرات التي تقول إسرائيل إنها بدأت تصلها بأن إيران ربما تشن حربا عليها أو عملية عسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: وكان أيضا مصادر إسرائيلية قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع باتجاه هجوم من على إيران، إلا أن نتنياهو يقول إن هجوما على إيران قبيل الانتخابات أمر غير مريح لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. في السياق نفسه قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان منفتح على أي صيغة لقوات دولية يكون تفويضها من مجلس الأمن، بينما شدد رئيس البرلمان اللبناني على أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل وفقا للقرار 1701.
2: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجل. وهكذا بدا التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة

0: نحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني، تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت، فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي؟ وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي، تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: للمتابعة معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلاً بك كاترين. الرؤية اللبنانية التي تتمسك من خلالها السلطات هناك بإبقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، كيف يمكن أن تتحقق وفق هذه التصريحات مع هذا المشهد المختلف الذي أفرزته الحرب في جنوب لبنان؟
2: حقيقة مريم، هناك تحديات كثيرة تعيق حتى هذه اللحظة تحقيق مطلب لبنان بتمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في الجنوب، لا سيما وأن هناك رفض أمريكي وإسرائيلي لتمديد عمل هذه القوات، وحتى هذه اللحظة يتعذر التوافق دوليا على أي صيغة بديلة دولية يمكن أن تتولى مهامها. لذلك لبنان تتزايد مخاوفه في هذه المرحلة من هذا الموضوع بالذات، ويعبر عن قلقه حيال أي فراغ أمني يمكن أن يحدثه رحيل قوات اليونيفيل نهاية هذا العام، أي بعد نحو شهرين ونصف من الآن. وهذا ما أبلغه اليوم المسؤولون اللبنانيون، سواء الرئيس اللبناني أو رئيس الحكومة، رئيس البرلمان أو حتى قائد الجيش لي جون بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، الذي جال على هؤلاء المسؤولين وسمع منهم جميعا ضرورة أن تكون هناك قوة دولية بديلة تقوم بهذه المهام، أو التمديد لقوات اليونيفيل أقله لعام إضافي وفق ما صدر عن الرئاسة اللبنانية اليوم، لا سيما وأن الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك احتلال إسرائيل هو لعدد من البلدات معظمها يقع ضمن نطاق عمل اليونيفيل، أي جنوب الليطاني، وهذا ما يعطي أهمية وجود اليونيفيل أهمية إضافية. أيضا غياب اليونيفيل ورحيلها سوف يؤدي إلى غياب الرقابة الدولية على ما يجري هناك وعلى كل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات، لا سيما الخروقات للقرار الدولي 1701. ايضا هناك ايضا يعني اهميه اضافيه لبقاء هذه القوات، لا سيما اذا ما تحقق اي انسحاب اسرائيلي من المناطق المحتله في الجنوب، وفق ما قال الرئيس جوزيف عون اليوم للاكروا، وانتشار الجيش اللبناني عند الحدود الدوليه وما يمكن ان يحتاجه من مساعده لوجستيه وانسانيه من قوات اليونيفيل، لا سيما وان هذه القوات تتولى وفقا للقرار 1701 مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، رصد الانتهاكات الإسرائيلية، وأيضا مراقبة يعني ما يجري على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى مساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني. ولكن كل هذه المطالب لا شك أنها يعني حتى هذه اللحظة لا ترى أي تجاوب أمريكي بشكل خاص، وهناك الكثير من العقبات حتى هذه اللحظة بالنسبة لهذا الوضع.
1: أشكرك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. بالعودة إلى التطورات المرتبطة بالضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية، هناك تطورات نشير إليها ضمن أخبارنا العاجلة، نقلا عن الدفاع المدني السعودي الذي يتحدث عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة في الموقع الذي سقطت فيه هذه الشظايا. شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مضاعفات

0: حاشدة في باريس لليوم الخامس على التوالي، وانضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية.
1: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
2: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
1: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
3: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
4: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
1: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
0: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. أعود وألقاكم في تمام الرابعة. إلى اللقاء.
5: لما بيت مدار زي هذا، بيت مو أحلام أطفال.
6: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
8: علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
9: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
10: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدهم يهجتونا عن الارض، هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطتهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: فالرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
17: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
18: خايف على أولادي مش على نفسي. شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
19: في الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
20: والله زقنا اليوم عليهم من متمنى نموت.
21: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق الى المربع الاول؟
22: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
23: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
24: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة في أحد المنازل نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض. في المقابل قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. في غضون ذلك قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات أصيبت بأضرار طفيفة إثر تعرضها لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. وفي التطورات في لبنان قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية وسيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. في الأثناء قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية إن بلاده منفتحة على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن، بينما أكد رئيس البرلمان اللبناني أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل. في قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، كما أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدة أشخاص بقصف إسرائيلي على غربي مدينة خان يونس. إذن كل هذه التفاصيل نتابعها ونبدأ بتطورات الملف اليمني. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربعان ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما من جديد. نتابع معك أيضا إذن بدر أربعان في الرياض مستجدات الموقف بعد بيان الدفاع المدني السعودي بخصوص سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض أدى إلى إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. ما التفاصيل بدر؟
25: أحدث التطورات مريم هو ما جاء من إعلان من الدفاع المدني السعودي هنا في العاصمة الرياض يتعلق بسقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، وهو الصاروخ الذي أعلن التحالف في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي أطلقته باتجاه العاصمة الرياض. الدفاع المدني أوضح أن الشظايا التي سقطت كانت على مدينة سكنية تسببت في إصابة مقيم من جنسية عربية إلى جانب أضرار مادية محدودة لحقت بمبنى سكني ومركبة. باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وذكر أنه تم التعامل مع الحادث وفقا لإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. حقيقة هذا الإعلان يضيف إصابة جديدة إلى الإصابات التي سجلت خلال الساعات الماضية نتيجة سقوط شظايا الصواريخ التي جرى اعتراضها وتدميرها في سماء العاصمة. بالأمس كان الدفاع المدني أعلن إصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل إثر سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز في أحياء سكنية بالرياض، فضلا عن تضرر 15 منزلا كما ذكر الدفاع المدني. بالتالي نحن نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين اللذين أعلن عنهما الدفاع المدني في الرياض خلال يومين، إلى جانب أضرار طالت منازل ومركبات. وشاهدنا الصور التي انتشرت الدفاع المدني من داخل بعض المنازل المتضررة، تحطم زجاج النوافذ، ووصلت أثار الشظايا إلى غرف تقيم فيها الأسر وهذه العائلات التي تقيم في المنطقة السكنية. هذا التطور يأتي بعد سلسلة من الاعتراضات التي أعلنها التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، شملت تقريبا 8 صواريخ، 5 منها نوع كروز و3 باليستية، إلى جانب 3 طائرات مسيرة. توزعت هذه الاعتراضات بين الرياض والخرج والمنطقة الشرقية إضافة إلى جنوب المملكة. في المنطقة الشرقية أيضا كان التحالف أعلن عن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الظهران، نتج عنه سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية هناك، بينما أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو تعرض مساء أمس لاستهداف تسبب في حريق محدود كما ذكر البيان، دون وقوع إصابات أو وفيات. هذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيها التحالف حقيقة عملياته العسكرية داخل اليمن. كان هناك إعلان بالأمس استهداف مواقع في صنعاء والحديدة وذمار، قال إنها تستخدم في إمداد الحوثيين بالوقود ودعم عملياتهم وجهدهم العسكري. هذا بعد توجيه تحذيرات المدنيين بإخلاء مواقع متعددة كما ذكر التحالف.
0: شكرا جزيلا لك بدر أربعان من الرياض. هذا عن الموقف إذن في الرياض، ماذا عن الموقف في صنعاء نبيل اليوسفي؟
1: نعم مريم، تطورات متسارعة تشهدها اليمن، فبعد إعلان التحالف استهدافه لمحطة النفط في المنطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، كانت قد توعدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهداف مواقع في المملكة العربية السعودية حددتها أمس. وهذا اليوم أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع باستهدافهم أو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالصواريخ البالستية والمجنحة وأيضا الطائرات المسيرة. قال بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مصفات شركة أرامكو أيضا في الرياض، وأيضا شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وأكد بأن هذا يأتي ردا على استهداف التحالف لشركة أو محطة شركة نفط منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا ردا على 104 غارات جوية قال الناطق العسكري بأنها استهدفت خلال الساعات 24 الماضية العاصمة صنعاء وأيضا محافظات عمران وصعدة وحجة وكذلك الجوف وتعز ولحج وذمار، بالإضافة إلى محافظة الحديدة. وأكد بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير منشآت مدنية، كما أكد أن هذا يأتي ردا أيضا على نحو 2300 غارة جوية وقصفا صاروخي. قال بأن التحالف قشنهم منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية خلال الأيام القادمة ردا على الاستهدافات، وحتى يتم وقف العدوان حسب المنطقة العسكرية ورفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما. كما أكد أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، وتوعد بتوسيع عملياتهم العسكرية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة باتجاه العمق السعودي. على صعيد الجبهات مريم، أكدت القوات المسلحة أيضا بأنها طردت تحشيدات أو استهدفت تحشيدات في منطقة ذباب باتجاه مضيق باب المندب، وأكدت بأن هذا الاستهداف نجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأيضا إحراق عدد كبير من الآليات والمركبات العسكرية واغتنام أيضا عدد آخر من الآليات العسكرية. كما أكدت القوات المسلحة التابعة لصنعاء ونشرت مشاهد لأسرى قالت بأنهم قوات حكومة عدن في تلك المنطقة.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. معنا الآن من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ما كان ينقله نبيل اليوسفي من صنعاء بخصوص الرواية الحوثية لما يجري، كيف تنقله من جهتها القوات الحكومية تحديدا ما يجري من ذباب إلى باب المندب؟
2: ما تحدث عنه نبيل هنا تنفيه القوات الحكومية وتقول أنها ما زالت تسيطر وتؤمن المناطق المحيطة بهذه المنطقة. نحن لا نتحدث عن باب المندب، نحن نتحدث عن باب المندب وذباب، ونتحدث أيضا عن الوازعية وهي السلسلة الجبلية التي تؤمن الساحل الغربي لهذه المناطق. الحكومة اليمنية تقول أنها لا تزال حتى هذه اللحظة تصد الهجمات المتكررة والمتصاعدة باتجاه هذه المناطق، لكن حتى هذه اللحظة بحسب البيانات الصادرة لا تزال القوات الحكومية هي من تسيطر عليها. وحتى في الريف الغربي وفي الريف الجنوبي تقول جماعة الحوثي أنها سيطرت على نقطة قريبة هنا من المدينة وعلى تخوم المدينة في الجهة الغربية، نفت القوات الحكومية ذلك ونشرت عددا من المقاطع تقول أن قواتها ما تزال تتمركز في تلك المنطقة. أما ما بعد هذه المنطقة فهي تقول أن هذه أصبحت نقطة اشتباكات ما بين الطرفين، ولكن عندما تحدثت عن جبهة الضباب وهي المطلة على هذا الطريق وفي السلسلة الجبلية المحيطة قالت أنها تسيطر عليها، وقالت أنها قامت بالسيطرة عليها وإرجاع جماعة الحوثي إلى نقطة المقهاية التي كانت تتحدث عنها. اليوم الاشتباكات تدور بشكل كبير جدا في المناطق الغربية أيضا، وهناك محاولات لإحداث اختراق باتجاه المدينة أو حتى في ريفها الغربي. تتحدث اليوم القوات الحكومية عن هذه النقطة الهنجر التي قالت أنها تسيطر عليها، عن اعتقال عدد كبير من جماعة الحوثي كاد يكون عددهم 15 مقاتل في صفوف الحوثيين أصبحوا اليوم بيد القوات الحكومية. ونتحدث أيضا عن قصف مدفعي استهدف جبل صبر وبعض المناطق التي فيه، ذهب وراح ضحيتها مدنيين بينهم طفل، وما تزال المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة. هنا على في المدينة نسمع لتحليق صوت الطيران التابع الحكومة اليمنية، سمعنا أيضا ضربات لكن لم تحدد حتى هذه اللحظة أين وقعت. لكن بالنسبة للأوضاع المدنية وأوضاع المدنيين في هذه المحافظة هي ما تزال صعبة للغاية، الوضع الإنساني يتفاقم خاصة وأن السلطات المحلية اليوم باتت تتهم جماعة الحوثي سواء بعدم السماح بدخول الغاز الطبيعي والوقود والإمدادات الطبية والتموينية، هناك ارتفاع بطبيعة الحال لأسعار هذه المواد، السلطات المحلية تحاول سد هذه الفجوة، ولكن قطع الطريق والحصار التي تفرضه جماعة الحوثي يؤثر بشكل كبير على السكان.
0: شكرا لك هديل اليماني من تعز. المزيد من المتابعة معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. ما الذي تغير ميدانيا في عمليات فجر اليمن بعد التصعيد الأخير بين التحالف والحوثي؟
3: الذي تغير بالأساس هو تقريبا الدخول الكبير والضغط الحوثي الكبير على المملكة العربية السعودية. هذا معطى مهم، لأنه أيضا قابله أيضا حديث التحالف خلال بداية عملية فجر اليمن، ونحن اليوم في التاسع من هذا اليوم من بدء عملية فجر اليمن. التحالف أيضا أعلن أكثر من مرة بأنه دخل هذه العملية، وطبعا نشاهد منذ الأمس الكثير من الضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وهذا لا تستطيع تماما أن تفصله عن المعركة بالكل. يعني المملكة العربية السعودية الآن أو التحالف يعني برغبة حوثية أصبحت جزء من هذا المسرح، رغم أن الحوثيين رغم أن المملكة العربية السعودية حاولت منذ البدء، يعني متى انطلقت العمليات؟ في 6 أغسطس، يعني نحن الآن ندخل روما الشهر الرابع. السعودية كانت تنأى بنفسها عن هذا الأمر وتقدم نفسها باعتبارها وسيطا. نعم. فبالتالي الحوثي يريد الضغط على المملكة العربية السعودية لحيادها عن هذه المواجهات تماما، يريد القول أيضا بأن الهجمات الكبيرة والواسعة التي يشنها التحالف في صعدة، في صنعاء، في ذمار، في لاحج، في حجة، في تعز، في مجموعة من المحافظات الأمنية أيضا لم تنهك شبكاته في الصواريخ الباليستية والطيران المسير، ويريد أيضا تدويل هذا الملف بحيث الغرض من كل هذا الأمر أن تتوقف المملكة العربية السعودية ويتوقف التحالف عن دعم الحكومة اليمنية.
0: لكن هذا الواقع الذي يتحدث به الحوثيون هل هو موجود فعلا على الأرض؟ هل تعكس هذه التصريحات أو ربما هذه التصريحات تعكسها وقائع ميدانية خاصة في هذه المواقع المشتعلة؟
3: المواقع مشتعلة بشكل كبير، وبغض النظر عن هذه التصريحات نحن مثلا نأخذ مثلا تعز كمثال. تعز الحوث طبعا، تعز الآن القتال بدأ في منذ 40 يوما وليس من أيام، منذ 3 سبتمبر نحن نتحدث، بدأ الحوثيون بتعز. كان هناك مشكلة في لدى القوات الحكومية اليمنية وأيضا القبائل التي تقاتل في هذه المناطق منذ 3 سبتمبر، ليس هناك تجانس بين القوات، ووضح هذا في 10 سبتمبر عندما تركت القوات مسرح العمليات في الساحل الغربي، كان هناك نقص في الذخائر، كان هناك أيضا مشكلة لدى محور تعز العسكري. لكن من خلال ملاحظتنا الآن يبدو أن هناك أمور تطورت كثيرة في تعز. الريف الغربي استطاع الحوثي أن يتقدم فيه بالتأكيد، ولكن كان بسبب أيضا نفس السبب الذي يعني حدث في الساحل الغربي، مشاكل لدى القوات في التجانس، أيضا مشاكل لدى القوات المحلية والقبلية، وأيضا لم يكن أحد يتوقع بأن الحوثي يريد أن يسيطر على الريف الغربي، لكن كان القرار متخذا من هجومه على 56 نقطة. الآن يبدو أن هناك تغيرا في شكل المعركة وفي تطوير المعركة. لماذا؟ اتجه المقاتلون الآن إلى المدينة لحماية المدينة والحزام الأمني، باعتبار المدينة هي المكسب الكبير للقوات الحكومية حتى لا يستطيع الحوثيون الدخول فيها. نرى الآن يعني الحوثيين يعلنون مثلا عن تقدمهم في جبهة ما في جنوب شرق أو جنوب غرب، ولكن في المساء يتبين أنهم لم يتقدموا فيها. هذا يأتي لعدة عوامل. العامل الأول، هناك دعم كبير وصل إلى هذه الجبهات، هناك أيضا مساندة من قبل الجبهات الشعبية والتعبئة، وهناك أيضا يعني عدم قدرة من الحوثيين باختراق هذه المدينة مثلما اخترقوا الريف الغربي، وبالتالي العملية كر وفر، ولا تستطيع أن تقول بأنك حسمت هذه المنطقة لي يعني تستمر فيها. ولذلك لا نستطيع طبعا أن نقول بأن طرف من الأطراف فاز وطرف من الأطراف خسر، العملية تخضع لمعادلات المعركة،
0: ولكنها ربما تراوح مكانها، يعني لا توجد هناك تبدلات كبيرة وعميقة في خرائط السيطرة، خاصة عندما نتحدث عن الساحل الغربي وباب المندب. أحمد،
3: طبعا من قبل الطرفين، القوات الحكومية هجمت في 5 أكتوبر منذ بدء عملية فجر اليمن، احتلت مناطق في مطار ذباب، سيطرت ناريا على ذباب، تقدمت باتجاه باب المندب، بعد يومين أيضا حاولت أن تطوق القوات الحوثية الموجودة هناك، ولكنها لم تستطع بسبب كثافة النيران، الصواريخ البالستية والطيران المسير، ولا زال حتى هذه اللحظة منطقة القتال مستمرة. لكن لا نستطيع أن نقول بأن الحوثيين أيضا مسيطرين حتى في مناطقهم في الساحل الغربي، أتحدث عن 80 كيلومتر من باب المندب إلى المخا. إذن منطقة القتال ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، القوات تحشد، قوات الحكومة الآن يعني أتت بمجموعة من التعزيزات إلى هذه المنطقة، وخلال 3 ليالي الماضية سنشهد أيضا تطورا في القتال في كل المناطق.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على هذه المتابعة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا، وإن صبر بلادي قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما، لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، أهلا بكما. نقرأ المزيد من أو نقرأ بالمزيد من التعمق معك فادي منصور في هذه التصريحات الجديدة والمتكررة ربما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى أي درجة ما زالت انتخابات التجديد النصفي فيصلا في أي قرار أمريكي مرتبط بالتعامل مع إيران؟
4: نعم مريم، هذا السؤال يجيب عليه بشكل دائم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحرب مع إيران أو الانتخابات النصفية لا يأخذ في الاعتبار مسألة الحرب مع إيران مسألة الانتخابات النصفية، بمعنى أن قراراته بشأن إيران تنطلق من معيار واحد، وهو الخطر الذي يمكن أن تشكله إيران في حال امتلاكها سلاحا نوويا، وبالنسبة له الخط الأحمر هو منع إيران من امتلاك هذا السلاح، وبالتالي كل ما يحصل في الوقت الراهن ربما من تداعيات سياسية ولكن أيضا من غلاء الأسعار. يقول الرئيس الأمريكي إنه الثمن ينبغي تسديده لمنع إيران من امتلاك هذا السلاح وتهديدها إسرائيل، كما يقول الشرق الأوسط وأوروبا وربما الولايات المتحدة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفارقة يخوض هذه الحملات الانتخابية بشكل محموم، هو يسافر على سبيل المثال يوم أمس كان في ألاسكا، اليوم يتوجه إلى كل من أريزونا و مونتانا، لديه وقفة أيضا في جورجيا، وبالتالي لديه جولات واسعة. كان سابقا في أوهايو وهو يقول لقاعدته الجمهورية اقترعوا في انتخابات نوفمبر المقبل وكأني أنا المرشح، وبالتالي لا شك أنه يهتم بنتائج هذه الانتخابات وإن كان يقول عكس ذلك، وهذا بدليل الحراك السياسي الذي يقوم به. لكن الرئيس الأمريكي في معطى جديد اليوم أمس وبعد أن كان أكد أنه لن يشن هجوما على إيران قبل انعقاد هذه الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، لوح بعمل ما عندما قال إنه سيلقن الإيرانيين درسا أمام جمهور واسع من قاعدته في ولاية ألاسكا، وقال إن صبره بدأ ينفد. لم يوضح بالضبط ما الذي يتحدث عنه، ولكن هناك بطبيعة الحال انتظار أمريكي وترقب للرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل بشأن التفاوض مع إيران، وذلك الذي جاء ردا على المقترح الإيراني والشروط الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم التوجه لمناقشة الملف النووي الإيراني، هذه النقطة. لكن أيضا هناك تطور مهم مريم حصل خلال الأيام القليلة الماضية، تحديدا منذ 28 سبتمبر الماضي، حيث وقعت هجمات على نحو 25 سفينة في مضيق هرمز في تكثيف لهذه الهجمات من 28 سبتمبر وحتى الآن، وبالتالي تلويح الرئيس الأمريكي برد ما يترك الأمور مفتوحة ويضع إيران في حالة تكهن، لأنه قال إن الإيرانيين يترقبون ما ستكون عليه خطوة المقبلة، وهو دائما يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران وبأن هذه الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى سواء عبر التفاوض أو بالعودة إلى الخيار العسكري.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. رانيا قاسمي، في خضم ربما حديث الحرس الثوري الإيراني عن عدم استبعاده لإمكانية ذهاب الأمريكيين إلى ضربة عسكرية وخيار عسكري، أين أصبح ذلك الرد الإيراني الذي يفترض أن اللمسات الأخيرة وضعت عليه للرد على الأمريكيين؟
5: نعم، يعني حتى الآن تعمل إيران على ردها على الموقف الأمريكي من خطة الأيام السبعة الإيرانية، حتى الآن تعمل المستويات الإيرانية المعنية بوضع اللمسات الأخيرة على هذا الرد. ولكن كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فإن إيران لن تقبل المطالب التي وصفها بغير القانونية للولايات المتحدة، وذلك بضغط من التهديدات وفرض المزيد من العقوبات، ما يعني أن الرد الإيراني لن يكون فيما يبدو كما تريد الولايات المتحدة، رغم أن إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي واستراتيجية رابح رابح، ما يعني أن إيران لن تتنازل عن مواقفها خاصة شروطها سواء العسكرية أو الاقتصادية حتى الآن كان ما هو واضح من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ولكنها لا يعني ذلك عدم التعامل بإيجابية، ولكن بشرط أن تثبت الولايات المتحدة أنها بالفعل ستقوم بتنفيذ تعهداتها وأن تنفذ الشروط الإيرانية وتوقف الهجمات. وما يعني يؤثر على هذا الرد الذي يتوقع أن تقوم بتقديمه إيران إلى الوسطاء خلال الأيام القليلة المقبلة كما أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي، هو التصريحات الأمريكية المستمرة والتي من خلالها يتم تهديد إيران بشن حرب جديدة عليها، كما أيضا تؤثر عليها الضغوط الاقتصادية المستمرة وفرض المزيد من العقوبات. ولذلك نجد مريم أن تصريحات المسؤولين العسكريين على وجه التحديد اليوم كلها توجه رسائل تحذيرية للولايات المتحدة من مغبة ارتكاب أي خطأ في الحسابات، كما يقول مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري والذي أكد على انتشار القوات الإيرانية في جميع النقاط التي قد تكون عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة وربما القيام بإنزال عسكري، مع التأكيد أيضا على مواصلة إيران سيطرتها على مضيق هرمز. تحاول إيران من خلال إظهار هذه السيطرة وتشديد الرقابة وما تصفه بمعاقبة السفن المخالفة تمسكها بورقة مضيق هرمز لإجبار الولايات المتحدة على وقف القتال في جميع الجبهات ورفع الحصار، بالإضافة إلى البنود الاقتصادية التي كانت قد ذكرت في مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. في إيران دائما قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان جنوب شرقي إيران. تتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ. تتهم السلطات الإيرانية جماعات تتلقى الدعم من الخارج. المزيد من التفاصيل حول التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
0: نتابع بالنقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، والسيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أهلا بكم. أبدأ معك سيد علي الساري، من هذا التقرير الذي كنا نتابعه وتحديات جديدة تواجهها إيران في هذه المرحلة الدقيقة، لكنها لا تفوت الاهتمام أكثر بما يمكن أن يقدم عليه الأمريكيون. الخيار العسكري مسألة محتملة، هذا ما يقوله الحرس الثوري الإيراني. كيف بنى هذا التوقع باعتقادك؟
7: أولا سيدتي، بالنسبة لما حدث استهداف المدنيين وقوات الأمن هو أمر مرفوض، و أمن البلاد واستهداف المدنيين أمرا دائما ليس فقط في إيران بل في جميع البلاد. ثانيا هكذا حركات وهكذا أمور لم تكن حديثة بالنسبة لإيران، بل كانت سابقا أيضا متواجدة هذه الحركات وتزج بها بعض الأطراف أو الأجندة الخارجية خارج البلاد، وتستخدم هذه الأجندة لتنفيذ أغراضها والاستفادة بأنه هناك ثغرات إما على صعيد الجغرافيا أو الثغرات الموجودة اقتصاديا. ولكن الحكومة يعني حقيقة استطاعت احتواء الموقف ولو هناك هذه الرخوة الموجودة على الحدود حدود هذه المحافظة.
0: في موضوع لكن الآن
7: في موضوع الآن طبعا وبالنسبة للخيارات المطروحة للحرب، إيران قدمت نوعين من السيناريوهات وهو إما حرب إما سلام وطاولة المفاوضات. وهي أيضا في الحرب خلال الأشهر أقلها خلال السنوات والأشهر الماضية خاصة أثبتت بأنها لديها استعداد وليس كباقي الدول التي يفترض بها أن تصعد خلال أيام أو أسابيع، ولكن العكس ثبت بالذات الولايات المتحدة والآخرين. وهذه كانت باعتقادي أول تحدي إلى الولايات المتحدة، هكذا تقوم دولة في شرق الأوسط في مقاومة شرسة قدرة ردع قوية لديها إمكانيات هائلة وتستخدم بدقة الأوراق المتاحة لها وليس مجرد استخدام عشوائي.
0: طيب ولكن
7: ومتخبط
0: كيف تفسر سيد ساري عودة استخدام ورقة مضيق هرمز بالشكل الذي نتابعه منذ أيام، وفي الوقت ذاته يتهيأ الإيرانيون لإرسال ردهم على المقترح الأمريكي؟
7: لأن في نفس الوقت اللي جاء الرد الأمريكي هناك العقوبات تشتد وتستمر من الجانب الأمريكي، ومرات يستخدمون علاقاتهم رغم وجود الخلافات مع الأوروبيين على سبيل المثال في الأوراق الموجودة لديهم في ملف أوكرانيا.
0: نعم.
7: ولكن العقوبات تستمر والخناق يستمر على إيران. لهذا السبب إيران عندما يستمر عليه الخناق أيضا هو من خلال هذا المضيق، سابقا كما أشرنا بأنه مجرد ورقة ضغط، لكن حول هذه ورقة الضغط من ورقة لديها تأثير على مجال أمن الطاقة على الملاحة.
0: واضح.
7: وإذا كان لدي وقت أكثر أستمر في الحديث.
0: سأعود إليك سيد ساري. دكتور بيترسون، عندما قال ترامب إن الإيرانيين ينتظرهم رد قاسي من قبله، هل بالضرورة يتحدث عن خيار عسكري أم الاستمرار في مسألة التضييق اقتصاديا ولكن بمستويات أشد؟
8: أعتقد أن موقف الرئيس أنه ما دام هنالك تهديد إيراني على الملاحة في المضيق فإن العقوبات الاقتصادية تظل مفروضة بالإضافة إلى الحصار البحري. أريد أن أقول صحيح شيء قاله الضيف، الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين، تستهدف المسألة الأهداف أي العسكرية. في مسألة الرد القاسي هذا يعتمد على ما قاله الرئيس يوم أمس في أحد المسيرات، وربما تم قراءة التصريح بشكل خاطئ. في حقيقة الأمر هو لم يحدد، هل أعتقد أنه ربما كان يتحدث عن مسألة الأرقام، أرقام قد يكون متعلقة بالانتخابات أو الديمقراطيين أو المفاوضات مع إيران، في مسألة كونه ربما كونها مفاوضات قوية وتستهدف ربما البرنامج النووي، وأيضا أن الإيرانيين والخضوع لعقوبات. قال الرئيس عدة مرات أنه ليس لديه نية لإطلاق عمل عسكري ضد إيران حاليا.
0: كيف تفسر إذن دكتور بيترسون قول ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا جدا؟ يعني إذا لم يكن هذا الرد القاسي الذي قصده ترامب هو خيار عسكري فهو خناق اقتصادي، ما لم يحققه هذا الخناق الاقتصادي في الأشهر الطويلة الماضية كيف يمكن أن يحققه في مدى زمني قصير جدا وفق ما يقوله ترامب؟
8: الإيرانيون خنقوا المضيق، وأيضا القضية هي أن ما قاله الرئيس ترامب يوم أمس أعتقد أنه كان يشير إلى المفاوضات، ومرحلة المفاوضات التي نحن فيها الآن هي مفاوضات صعبة، وهو على معرفة بهذه جهات المفاوضات المختلفة. كما قلت هي مفاوضات صعبة مع الإيرانيين، ويتوقعوا أن يكون هنالك نتائج دبلوماسية بدلا من الحل العسكري.
0: هذه النتائج الدبلوماسية ربما يتوقف عليها محتوى الرد الإيراني سيد علي الساري، الذي سيقدم أو يفترض أن يقدم للأمريكيين في آجال زمنية لا تتعدى موعد انتخابات التجديد النصفي. لماذا يطيل الإيرانيون باعتقادك هذا المجال الزمني الذي يقومون فيه بدراسة ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الرد؟
7: طبعا سيدتي، الرد الإيرانيين مسبقا أعطوا النتيجة بشكل ملخص على الرد، ولم يتأنوا كثيرا حتى يردوا. باختصار شديد قالوا بأن هناك الرد مقبول من بعض النقاط ومن بعض النقاط مرفوض، لأن الوضوح غير مبين عليهم، وترتيبات الملفات لديهم جدا مهمة، ويضعون الحسابات لترتيب الملفات بشدة، والجانب الأمريكي طبعا يرفض هذا. فعلى اختصار شديد، لكن عندما يريدون أن يقدموا الرد رسميا إلى الجانب الأمريكي، فهم يضعون عليه بعض النقاط هالإضافة، لا مجرد تدقيق على النقاط الغير شفافة من قبل الجانب الأمريكي، حتى لا يقول بأنهم لو أرادوا لا يعني وضحوا لنا ماذا غير شفاف. لهذا السبب إيران بدقة تحاول وليس تريد أن تعطل.
0: بمناسبة موضوع الأولويات دكتور بيترسون، الولايات المتحدة الأمريكية ترامب مصر على أن يكون النووي أولا ثم نناقش باقي الملفات، وإيران ترفض ذلك. يعني عندما يذهب الإيرانيون إلى إعادة الضغط عبر هرمز بتكثيف العمليات واستهداف الناقلات كما يجري منذ نهاية سبتمبر، إلى أي درجة يمكن أن تتغير الأولويات أيضا بالنسبة للأمريكيين في المفاوضات؟
8: الأولوية القصوى في يد الإيرانيين، وهي مسألة ترك المضيق، عليهم أن يوقفوا إطلاق النار على السفن ويعيدوا فتح المضيق كما كان عليه في السابق. وموقف الرئيس منذ البداية كان أن الولايات المتحدة لن تقوم بتقديم أي تخفيف للعقوبات مقابل هذا الخنق للمضيق، بالتالي هذه مبادرة يجب أن تقوم بها إيران. بالنسبة للبرنامج النووي، وهي الأولوية للرئيس ترامب منذ البداية، وهي النقطة الأهم في المفاوضات للولايات المتحدة، وقال الوزير روبيو أنه أوضح للإيرانيين عن مسألة ما يتم التفاوض عليه، كان في مجلس الشيوخ أيضا خلال عقد صفقتي في عهد أوباما، بالتالي هو على اطلاع على مواطن الخلل فيها، بالتالي هو يريد أن يعمل على تفاديها.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وشكرا للأستاذ علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، شكرا لكما على هذه المشاركة. إلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني إن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، ومع اقتراب انتهاء مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان بنهاية ديسمبر، تتصاعد تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
6: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري، القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجل. وهكذا بدأ التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأ تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه، فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية 3، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
0: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات إسرائيلية على مدينة غزة. كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. للمتابعة معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، هذه التطورات الميدانية بتفاصيلها نتابعها معك، تفضل.
9: بالفعل مريم، وهي متلاحقة هذا على ضوء ما نرصده في المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المدفعي لتلك المناطق المحاذية للخط الأصفر، علما بأنه وخلال الأيام الماضية وسع نطاق سيطرته في تلك المنطقة، بالتحديد أكثر في حي الشجاعية، لأكثر من 150 مترا، متقدما نحو الغرب ومضيقا الخناق على الفلسطينيين الذين كانوا يتخذون من تلك المنطقة مكانا للإيواء يجبر آلاف الفلسطينيين على حمل أمتعتهم والخروج باتجاه المناطق الغربية في مساحة لا تتجاوز 30%. فجر هذا اليوم ذهب الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة خروقاته واستهدافاته باستهداف شقة سكنية على إثرها استشهدت امرأة وأصيب عدد آخر من بينهم طفلة. وأيضا في جنوبي القطاع قبل نحو ساعتين من الآن استهدف الاحتلال الإسرائيلي في غربي مدينة خان يونس عبر طائرة مسيرة فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، من بينهم كذلك أيضا طفلة، وصلوا إلى مجمع نصر الطبي. وفي وسط القطاع الاحتلال الإسرائيلي يواصل من خلال عمليات إطلاق النار المتكرر إصابة الفلسطينيين، وهو ما رصد في مستشفى شهداء الأقصى بوصول فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب عمليات واسعة لجيش الاحتلال في المناطق الشرقية من دير البلح، على إثرها تحركت هذه الآليات مصحوبة بإطلاق نار مكثف في تلك المناطق، هي عمليات تمشيط وتدمير كذلك للبنية التحتية وللبنيان العمراني في تلك المنطقة، وهي حالة مشابهة رصدت في شمالي القطاع في منطقة بيت لاهية. هي كلها تأتي في إطار الخروقات الإسرائيلية وعدم الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار بأي من مراحله، وكذلك فيما يتعلق أيضا بالحالة الإنسانية، هو يواصل عملية تضييق الخناق على الفلسطينيين بتقليص أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع واللازمة لإيواء الناس هنا في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وكذلك يغلق 4 معابر رئيسية من أصل 5 كانت من المفترض أن تدخل في وجه المساعدات الإنسانية. إذن هي عمليات مضايقات مستمرة على المستوى الميداني وكذلك الإنساني. مريم،
0: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة. في التطورات الإنسانية في السودان، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان إن حادثة قصف النازحين بود الماحي في ولاية النيل الأزرق كانت مروعة للغاية. من جهة ثانية، أضافت المنسقة الأممية في تصريحات للجزيرة أن السودان واحد من البلدان التي تواجه أزمات إنسانية كبيرة، حيث تحتاج المنظمات الأممية إلى مزيد من الدعم، مؤكدة أن فجوة التمويل أكبر من حجم التمويل لدعم الخطة الإنسانية. المتابعة معنا من الدمازين مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، أهلا بك. ما قالته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان، كيف تشاهدونه على الأرض، خاصة ما أشارت إليه بخصوص النازحين في ود الماحي؟
10: مريم، ما يحدث في المناطق الشرقية لمحافظة ود الماحي تتجلى آثاره هنا من خلال زيادة الأعداد الوافدين أو النازحين الذين يصلون إلى مخيمات الدمازين أو إلى مخيمات الرصيرس أو إلى بعض المناطق الآمنة في محافظة ود الماحي ذاتها. نحن الآن في واحد من مخيمات النازحين هنا في مدينة الدمازين، وهو واحد من ضمن مخيمات عديدة تحتضن آلاف النازحين الذين قدموا من مناطق ومدن ومحافظات مختلفة، طبعا آخرها محافظة ود الماحي، الذين فروا من مناطق مينزا وكذلك جبل النوم، جبل نمر، وبلدات كدالو وغيرها من بقية المناطق، يتوزعون في مخيمات عديدة، يعانون أوضاعا إنسانية بالغة في التعقيد بالتأكيد، خاصة أولئك الذين وصلوا إلى منطقة العزازة بمحافظة الروسيرس، بعضهم يجلسون في العراء، يعيشون في العراء، وكذلك يستظلون بالأشجار وكذلك بغيره من بقية الأشياء التي يمكن أن تشكل لهم مأوى، يمكن أن تعينهم على مقاومة أو الظروف الصعبة التي مروا بها خلال يعني قطعهم لمسافات طويلة سيرا على الأقدام. هنا في هذا المخيم الذي تظهر صورته الآن هو مخيم الكرامة 3، يعيش فيه أكثر من 10,000 نازح جاءوا من جيسان وكذلك من الكرمك. المعضلة الكأداء التي تواجه النازحين هنا هي قلة الخيام، حيث استعاض بعض النازحين بأشياء بسيطة، أدوات بسيطة كالمشمعات وكذلك جوالات السكر والدقيق، ويقولون إنهم يعانون نقصا في الغذاء وكذلك في الدواء لا سيما في الماء. منسقة الشؤون الإنسانية في زيارتها لمخيم العزازة أو هي مدرسة أوت نازحين منطقة مينزا وكذلك جبل النوم وجبل النمر، وقالت إنهم يعانون أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد، وتحدثت بصورة مباشرة عن نقص التمويل، وأشارت إلى أنهم فقط جمعوا حوالي 43% فقط من المبلغ الكلي المعني بتنفيذ خطتهم الإنسانية لعام 2026، وأشارت إلى أن هناك فجوة ما بين حجم التمويل وكذلك حجم الاحتياجات التي يتطلبها هؤلاء النازحين. فيما يتعلق أيضا

0: أعداد جديدة إلى منطقة طويلة. هذه المنطقة التي تحتضن نحو 700 ألف نازح بحسب تقارير وبيانات أممية، يعانون أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد، وهم كذلك يصلون بصورة يومية. وأشارت المنسقية في بيانها إلى أن منذ سبتمبر الماضي وإلى هذا اليوم أو أمس قد وصل حوالي 9000 نازح من مناطق دار السلام ودار السميات وغيرها من بقية المناطق جراء نقص شح التمويل وكذلك شح الأمطار وصعوبة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. والمنسقية أيضا طالبت بضرورة أن ينظروا إلى هؤلاء بعين الرحمة وأن يخففوا عنهم هذه المعاناة.
1: شكرا جزيلا لك وضاح الطاهر من الدمازين. المتابعة معنا من لندن الدكتورة تبارك بلال، أستاذة هندسة وإدارة الإنشاءات بجامعة ريدينغ البريطانية. أهلا بك دكتورة تبارك. تابعنا في التقرير جانبا من مشهد النازحين في الدمازين، لكن هناك إشارات إلى أن أزمة الغذاء مثلا داخل مخيمات النازحين تتفاقم، ما هي العوامل التي تفاقمها اليوم؟
2: بالنسبة للنازحين، بداية أشكركم على الاستضافة في مساء هذا اليوم. بعض العوامل التي في حقيقة الأمر تؤثر على ما يحصل للنازحين تتعلق بالتغيرات المناخية، هنالك التغيرات وأنماط المناخ التي تجعل من الصعب جدا للمجتمعات المحلية والمزارعين أن يقوموا بالاستمرار بمشاريعهم الزراعية وأن يكونوا قادرين على توفير الغذاء للنازحين. أعتقد أن إحدى أكبر المشاكل هي تغيير في نمطات مثلا مواسم الأمطار في السودان. هذا الأمر لديه تأثير كبير على إمكانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الزراعية. ليس ذلك فقط، بالتأكيد فإن الحرب والصراع قد سبب الكثير من الضرر، وخاصة بالنسبة للضرر على البنى التحتية. حتى لو كانت المجتمعات المحلية والمزارعون قادرين على الزراعة والحصاد، ليس هنالك أي إمكانيات لخزن هذه المواد الزراعية والمحاصيل.
1: دكتورة تبارك، ربما التغيرات المناخية والظروف المناخية الطارئة يصعب التعامل معها، لكن كيف تكون الصعوبة مضاعفة في ظل ظروف الحرب الحالية في السودان؟
2: بالتأكيد فإن الحرب تزيد من وتضاعف المشكلة. المشكلة لا تتعلق فقط بالتغيرات المناخية والجفاف، لكن المشكلة تتعلق بالصراع المستمر والحرب الذي يحصل هناك. بالتأكيد عندما لا يكون هنالك سلام لن يكون هنالك إمكانية للمجتمعات والمزارعين في أن يستمروا بحياتهم ومعيشتهم التي الاعتيادية. بالتأكيد فإن نقص وعدم إمكانية وصول المنظمات الشعبية، عدم قدرتها في الوصول إلى تلك المجتمعات والنازحين تؤثر عليه الحرب.
1: الدكتورة تبارك بلال، أستاذة هندسة وإدارة الإنشاءات بجامعة ريدينغ البريطانية من لندن، شكرا جزيلا لك. شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرة حاشدة في باريس، وانضم إلى المتظاهرين مدرسون ونقابيون وأولياء أمور للمطالبة بالاهتمام بالعملية التعليمية.
3: يتحمل بنوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
4: هناك تململ بين الشباب.

0: وبالقلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
1: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
2: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصاً لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
3: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضاً رحيل ماكرون.
1: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
4: هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، ابقوا في المتابعة، إلى اللقاء.
5: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
6: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
5: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
7: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
5: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
0: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم وعن أضرار مادية محدودة في أحد المنازل نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض. في المقابل، قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفد. وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. في غضون ذلك، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات أصيبت بأضرار طفيفة إثر تعرضها لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. وفي التطورات بشأن لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية وسيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. في الأثناء، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل. من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن بلاده منفتحة على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن، بينما أكد رئيس البرلمان اللبناني أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، كما أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة عدة أشخاص بقصف إسرائيلي على غرب مدينة خان يونس. البداية بتطورات الملف اليمني، ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. مرحبا بكم جميعا. بدر الربيعان في الرياض، ضعنا في الأجواء عموما في السعودية والأضرار التي خلفتها الهجمات من جماعة الحوثي، وما يقال عموما حول تطورات هذه المواجهات العسكرية.
1: المعلومات المحدثة حتى اللحظة إلسي، نتحدث عن إعلان الدفاع المدني السعودي قبل قليل عن إصابة مقيم من جنسية عربية وأيضا تضرر منزل سكني ومركبة نتيجة سقوط شظايا صاروخ باليستي جرى اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة اليوم. وهو الصاروخ الذي كان التحالف قد أعلن في وقت سابق إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض ظهر اليوم. بحسب الدفاع المدني، الأضرار المادية كانت محدودة، باشرت الفرق المختصة من قبل الدفاع المدني الموقع وتعاملت مع الحادث. هذا ليس الحادث الأول من نوعه خلال الساعات الماضية حقيقة. شهدت العاصمة مساء أمس أيضا سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز في أحياء سكنية. هذا السقوط أدى إلى إصابة 4 أشخاص، كان من بينهم امرأتان ورجل وطفل، وتضرر جراء هذا السقوط 15 منزلا وفقا لبيان الدفاع المدني. بهذا المجموع يرتفع عدد المصابين الذين أعلنهم الدفاع المدني في هذين الحادثين إلى 5 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. الأضرار كانت وصلت إلى داخل المنازل السكنية. نشر الدفاع المدني صور أظهرت يعني نوافذ محطمة وأثار الشظايا داخل الغرف. نتحدث عن صواريخ جرى اعتراضها في الجو وشظايا سقطت في المنازل وتسببت في إصابات وأضرار لممتلكات السكان. نتحدث عن منطقة مدنية حقيقة. هذه الحوادث التي يعلن عنها الدفاع المدني تأتي وسط كثافة ملحوظة في الإعلانات العسكرية الصادرة عن التحالف خلال الساعات 24 الماضية. بحسب الحصيلة المعلنة، نتحدث عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها صواريخ مجنحة من نوع كروز كما ذكر متحدث التحالف، و3 صواريخ باليستية، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة. الاعتراضات بحقيقة لم تكن فوق الرياض، امتدت إلى محافظة الخرج والمنطقة الشرقية إلى جانب وصولها إلى جنوب المملكة. المنطقة الشرقية أيضا عن التحالف اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الظهران، ثم تحدث في إعلان لاحق عن سقوط شظايا الاعتراض في منطقة سكنية هناك. وزارة الطاقة السعودية أعلنت أيضا عن تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في الظهران لاستهداف مساء أمس، تسبب في اندلاع حريق محدود. وفقا للبيان تمكنت الجهات المختصة من التعامل معه دون أن تسجل أي إصابات أو وفيات في الموقع. إذن خلال فترة زمنية قصيرة لدينا اعتراضات جوية في أكثر من منطقة، إعلانات من الدفاع المدني عن سقوط شظايا في مناطق سكنية، فضلا عن أضرار طالت منازل ومركبات واستهداف أحد المباني، إضافة إلى إعلانات من الدفاع المدني عن زوال، عن تنبيه بالخطر وزواله. نتحدث عن يعني هذه الأحداث ما تزال تجري وسط عمليات عسكرية مستمرة للتحالف داخل اليمن بعد العملية التي أعلن النوعية التي أعلن عنها مساء أمس.
0: شكرا لك بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. إلى نبيل اليوسفي في صنعاء ليضعنا في صورة الوضع هناك. نبيل،
2: نعم إلسي، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالواسعة. قالت بأنها تمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة، واستهدفت ثلاثة أماكن أو مواقع في المملكة العربية السعودية كانت قد حددتها أمس عقب الاستهداف لمحطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل طيران السعودية حسب القوات المسلحة. وأعلنت أنها استهدفت مطار الملك خالد وكذلك شركة أو مصفات شركة أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى إعلانها عن استهداف أيضا شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية. وأكدت بأن هذا يأتي ردا على الاستهداف الغارات السعودية أمس على محطة الصباحة النفطية التابعة لشركة النفط هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر. كما أكدت أيضا بأن هذا يأتي ردا على غارات جوية بلغت 104 غارات جوية خلال الساعات 24 الماضية، قالت بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية في عاصمة صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وصحدة وحجة والجوف، بالإضافة إلى محافظة تعز وأيضا محافظة لحج ومحافظة دمار. وأكدت أيضا بأنه يأتي ردا أيضا على نحو 2300 غارة جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء قد أدانت عملية استهداف شركة الصباحة من قبل الطيران السعودي حسب شركة النفط، وأكدت أيضا إدانتها لاستهداف محطة لتعبئة الوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن سقوط 4 ضحايا من المدنيين، وأكدت بأن هؤلاء الضحايا قد سقطوا جراء غارات سعودية استهدفت منطقة رأس عيسى وهي في ميناء الحديدة أو في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أكدت أيضا القوات المسلحة وفي إطار التصعيد في الجبهات عملية استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب وكذلك مطار ذباب، وأعلنت أيضا عن غنائم وإحراق عربات عسكرية وأيضا غنائم من العتاد العسكري وأسرى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق أكدت أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وأيضا المطار بالمطار سوف تستمر حتى تتوقف العدوان حسب القوات المسلحة ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما، ما لا فإن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع حسب الناطق العسكري خلال الأيام القادمة على المناطق التي سيتم استهدافها في الشركات النفطية والمطارات في المملكة العربية السعودية حسب القوات المسلحة بصنعاء.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي في صنعاء. إلى هديل اليماني المتواجدة في تعز. طبعا هديل، في تعز تطورات على الصعيدين الميداني وكذلك الإنساني، حيث تخضع المدينة لحصار مشدد، ماذا في آخر المستجدات؟
3: دعيني أبدأ من ناحية المعارك العسكرية أولا، والتي اندلعت منذ ساعات طويلة تكاد تكون بالأيام في صبر الموادم وأيضا في صبر المسراخ. في صبر الموادم تتحدث القوات الحكومية عن أنها سيطرت على منطقة الصراري وأيضا قامت بتأمين محيطها بشكل كامل. إذا ما تحدثنا عن تخوم هذه المدينة، هناك ضربات باتجاه الأحياء السكنية بحسب مصادر عسكرية تقول أنها استهدفت الأحياء السكنية داخل مدينة تعز، وقالت أيضا أن نقطة الهنجر تتعرض لهجوم كبير من قبل جماعة الحوثي، وقالت أن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على هذه المنطقة وهي تعتبر منطقة اشتباك، كما أنها قامت بصد جماعة الحوثي وأرجعتهم إلى منطقة المقهاية، وأنها تسيطر أيضا على السلاسل الجبلية المحيطة بجبهة الضباب. أيضا تتحدث اليوم القوات الحكومية عن أسر العشرات في صفوف جماعة الحوثي من الناحية الغربية، لا سيما في الضباب وأيضا في نقطة الهنجر. ونتحدث أيضا عن عمليات مستمرة في الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، وتتحدث القوات الحكومية عن استمرار عملياتها العسكرية، لا سيما وأن المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية تحدث عن 2000 عملية عسكرية استهدفت مناطق مختلفة سواء في تعز أم في مأرب أو في جبهات أخرى الغربية والشرقية. تحدثت عن تحييد عناصر الحوثيين وأيضا تحدث عن تحييد آلياتهم العسكرية في مناطق مختلفة. إذا ما تحدثنا عن الحصار، هذه المدينة ما تزال محاصرة. اليوم تتحدث شركة الغاز، تتحدث شركة النفط، وتتهم جماعة الحوثي بعدم السماح بدخول الوقود والغاز المنزلي إلى المدينة. هناك قلة شديدة في بتوفر هذه الإمكانات التي يستخدمها السكان هنا بشكل كبير. لا ننسى أن التركز السكاني مقابل هذه المواد التموينية والوقود قليل جدا. أيضا ارتفاع السعر بالنسبة لهذه المواد، السلطات المحلية تقول أنها تحاول فج هذه أو إغراق هذه الفجوة، لكن حتى هذه اللحظة المساءلة ما زالت مستمرة والطلب عالي جدا. وأطلقت مناشدات تقول أن على جماعة الحوثي السماح بدخول هذه المساعدات، لا سيما وأنها تخص المواطنين، لا سيما المساعدات الطبية. تتحدث أيضا السلطات المحلية هنا وزارة الصحة عن عدم توفر أماكن لاستقبال الجرحى، لا سيما الذين يأتون من مناطق مختلفة جبهات القتال بسبب وقوع تلك المراكز الصحية في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، وبالتالي هي تكون قد خرجت عن العمل بشكل نهائي.
0: شكرا لك هديل اليماني مراسلتنا من تعز. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده قد نفد. وفي طهران قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما، لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. نبدأ معك نور الدين الدغير في طهران لنفهم أكثر على أي خلفية أتى هذا الحديث للحرس الثوري الإيراني بأن احتمال شن أمريكا حربا جديدة قبل الانتخابات ما يزال قائما.
4: إلسي، المفهوم هنا بطهران أن كل طرف يحاول أن يلعب بأوراقه ومن بينها إيران. الأوراق التي تريد أن تلعبها طهران وهي الخروج من الحالة الموجودة فيها، أي حالة السلم والحرب. وسمعناه من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية الذي قال بأن إيران لا تقبل أن تبقى على هذه الوضعية، وضعية الحرب ووضعية السلم. وبالتالي إذا ما أردنا أن نربط ما قاله نائب الرئيس مع ما قاله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن هناك تقديرات عسكرية في إيران تتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على عمل عسكري ما، ربما هذا جزء من الاستراتيجية التي تبني عليها إيران سياستها الحالية. السياسة إيران تنبني على معطيين أساسيين، المعطى الأساسي الأول وهو المعطى الدبلوماسي والمعطى السياسي الذي لا يزال قائما لحد الساعة. طهران أعلنت بكل صراحة ووضوح أن هناك مقترحا أمريكيا موجودا على طاولتها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وأنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على هذا المقترح. هناك نوعا ما جو من التفاؤل، وهذا التفاؤل حذر إذا ما أردنا أن نعبر عنه بشكل أصح، ليس التفاؤل كبير جدا بأن يكون هناك خرق دبلوماسي، لكن تفاؤل الحذر باعتبار أن كلا الأطراف يبدو أنها وصلت إلى نتيجة على ضرورة تقديم جزء من التنازلات، أن تقدم طهران تنازلات ربما في شروطها السبعة في قضية ملف برنامجها النووي، في انتظار أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات، وهذا ما طلبت به الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات. وبالتالي الجميع هنا يحاول بشكل أو بآخر أن يصل إلى نتيجة ما، لكن إلسي السؤال الأساسي والجوهري، إلى أي حد يمكن أن تكون التنازلات الإيرانية مرضية للجانب الأمريكي، وهذا عنصر أساسي ومهم بالذهاب أبعد في التفاوض، وكذلك مدى إمكانية أن تكون التنازلات الأمريكية مرضية للجانب الأمريكي. إذن في ظل هذا الانتظار الدبلوماسي السياسي يبدو أن جميع الأطراف وبالتحديد إيران تحاول كذلك أن تلعب بأوراق ذات بعد عسكري وذات بعد أمني، وهذا ما نلاحظه خصيصا فيما يحدث الآن في مضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نقرأ إلسي ما يحدث في مضيق هرمز نقرأه في سياقين اثنين، السياق الأول وهو تحاول من خلاله طهران أن تبني روايتها الخاصة فيما يخص ما يحدث في مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز، وذلك في الرد على الرواية الأمريكية ولتثبيت معادلة على أن مضيق هرمز لا يزال مطروحا كعنصر أساسي ومهم على طاولة التفاوض، وأن فتح المضيق سيشكل مرحلة أولية بعد ذلك يتم الانتقال إلى الملف النووي، وهذا عنصر أساسي ومهم في التفكير السياسي والأمني والعسكري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. والنقطة التي تبدو أكثر حساسية وربما أكثر مهمة في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، وهي المعادلة التي تقول طهران بأنها لا تريد البقاء فيها، وهي معادلة لا حرب ولا سلم، والتي تحدث عنها نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية. وبالتالي الذهاب أبعد بالقيام بعمليات عسكرية في مضيق هرمز باستهداف السفن بتلغيم المضيق ربما قد يكون جزء من الاستفزاز الأمريكي، ربما لدفع الجانب الأمريكي إذا لم يؤمن بوجود الحل السياسي أن يتخذ خطوات عسكرية ربما خلال المواجهة العسكرية يمكن أن يتم التوصل إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. من هذا السياق إذن يبدو أن الحرس الثوري يضع ضمن تقديراته العسكرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على عمل ما، وهذا الحديث ربما يرتبط بشكل أساسي إلسي بما يحدث الآن على مستوى طاولة المفاوضات وعلى مستوى ما يحدث بمضيق هرمز.
0: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير في طهران. إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، كيف يبدو التوجه في واشنطن؟
5: نعم، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يضيق ذرعا بالواقع الراهن، وإن كان يقول بأن الهجمات التي شنتها قواته على المفاعلات أو المنشآت النووية الإيرانية في حزيران من العام الماضي حققت أهدافها، فضلا عن أن الولايات المتحدة كما يقول تتحكم بمضيق هرمز وبتدفق التجارة عبر المضيق وعودة مستويات الطاقة إلى ما قبل الحرب وفق تعبيره. لكنه يوم أمس وخلال مهرجان انتخابي في ولاية تكساس عاد وقال إن صبره بدأ ينفد وبأنه سوف يلقن الإيرانيين درسا، وهو ما فهم على أنه يعود للتلويح بالخيارات العسكرية، وإن كان سبق وأن أكد أنه لن يتوجه إلى شن هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، أي بعد 3 أسابيع من الآن، وإن لم يستبعد أن يشن هجمات جديدة وعلى نطاق واسع على إيران بعد انتهاء تلك الانتخابات. الولايات المتحدة لا تزال تنتظر الرد الإيراني، وفي هذا السياق هناك استياء أمريكي من عدم تقديم إيران أي خطوة تظهر عن نوايا حسنة وفق ما يقول المسؤولون الأمريكيون لاتخاذ خطوة تتقدم بالطرفين فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، على قاعدة أن الولايات المتحدة في ردها على المقترح الإيراني والشروط الإيرانية للعودة إلى المفاوضات تعتبر أن مسألة مضيق هرمز جرى تجاوزها، ومن أن إيران هي الوحيدة الغير قادرة على تصدير النفط. من ناحية ثانية تريد الولايات المتحدة كما أشار مسؤول أمريكي للجزيرة الأسبوع الماضي تريد أن تتخذ إيران مجموعة من الخطوات فيما يتعلق بخفض مستويات التخصيب لتظهر عن جدية في التعامل مع المطالب الأمريكية وليس فقط محاولة لشراء الوقت والمناورة للخروج من الضغوط التي تتعرض لها في الوقت الراهن سواء بسبب العقوبات أو بسبب الحصار على الموانئ الإيرانية الذي تفرضه القوات الأمريكية. في هذا الإطار الرئيس الأمريكي يريد ردا من إيران، يعتبر أن إيران تستهلك الكثير من الوقت، لكن في الوقت عينه هناك أيضا تطور لافت رغم التأكيدات الأمريكية بأن السيطرة في مضيق هرمز تعود للقوات الأمريكية، وبأن الإدارة الأمريكية تمكنت من خلال عمليات قواتها المسلحة في المنطقة من تسهيل مسألة عبور النفط عبر مضيق هرمز، إلا أن الفترة الماضية تحديدا منذ 28 من سبتمبر شهدت ارتفاعا ملحوظا في الهجمات على الشحن البحري، حيث جرى رصد هجمات على نحو 25 سفينة من 28 من سبتمبر وحتى يوم أمس، وهذا تكثيف واضح في هذه الهجمات والتي تؤدي من ناحية إلى عرقلة الشحن البحري، ولكن أيضا إلى استمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عمليا هذه الحرب لم تؤدي إلى خروج أسعار النفط عن السيطرة، وتأكيداته بأن هذه الأسعار سوف تنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وبالتالي هناك شعور لدى الرئيس الأمريكي أن ربما إيران تحاول أن تضغط فيما تمتلكه من أوراق قبيل الانتخابات النصفية، لأولا انطلاقا من هذه الرزنامة السياسية واعتبارها ربما أن خيارات الرئيس ضيقة قبيل الانتخابات، لأن عودته إلى العمليات العسكرية قد تكلف حزبه المزيد من المقاعد في الكونغرس في ظل عدم شعبية هذه الحرب، وأيضا ربط المستهلك الأمريكي ما بين هذه الحرب وبين ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة، وأيضا أن إيران تحاول أن تؤثر على نتائج الانتخابات من خلال إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون تقديم تنازلات للرئيس الأمريكي. لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد مسألة أساسية، أن قضية الانتخابات لا تؤثر على خياراته فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وهو بالتالي يعود للتلويح بمسألة ربما العودة إلى الحرب من خلال ما قاله يوم أمس بأنه سوف يلقن الإيرانيين درسا.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. للمزيد حول هذه المسألة معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر. معنا أيضا إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وسيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. مرحبا بكم جميعا. سيد علي الساري، لعلك استمعت قبل قليل إلى مدير مكتب الجزيرة في إيران يحدثنا عن أن السلطات الإيرانية لا تريد البقاء في حالة لا حرب ولا سلم هذه. ما التصور للخروج من هذه المسألة من هذا الوضع بالنسبة لهم، خصوصا أنهم بعد إلى الآن يعني ما زالوا يدرسون المقترحات المقدمة لهم من الطرف الأمريكي عبر الوسيط القطري ويتريثون حتى الآن في الرد عليها؟
6: سيدة إرسي، طبعا إيران في الأيام الحالية حينما تدرس الرد على الجانب الأمريكي هي تريد تعزيز موقفها في طاولة المفاوضات، والضغط مثلما الجانب الآخر يضغط عليها من جهات مختلفة، إما حتى نراها نوعا ما ضغط متخبط إلى حد كبير، يوما ما حرب يوما ما سلام يوما ما كذا، وهي متناقضة في بعض الأحيان حتى ترين التناقض بينها بساعات وليس بأكثر. لهذا السبب إيران أيضا تحاول من جانبها أن تشد على استخدام ورقاتها التفاوضية، وواحد من أوراقها التفاوضية هو الضغط في مضيق هرمز حيال النزاع الموجود والاستمرار في نفس الوقت، ودراسة المقترح الأمريكي، لأن به بشكل عام هي ردت عليه باختصار شديد بأنه هناك يوجد ثغرات غير شفافة لا أكثر ولا أقل، ولكن للرد الرسمي عبر الوسيط القطري هي تضع بعض اللمسات الأخيرة وتتريث إلى هذا الحد، ولا تريد أن تأخذ وقتا أكثر على حساب الانتخابات الأمريكية لأسابيع التي مقبلة علينا. لا، هي سترد بأيام لا أكثر ولا أقل.
0: سترد تقصد على المقترح الدبلوماسي؟
6: يعني على المقترح الدبلوماسي. في نفس الوقت هي أيضا كما أشرت تعزز من موقفها. طيب. وأوراق ضغطها على الجانب الآخر.
0: إيلاي بريمر، ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي؟ نعود إلى هذه التكهنات حول ضربة لا ضربة، الموعد قبل أو بعد الانتخابات، باعتقادك ما التوجه؟
7: أعتقد بالاعتماد على ما حصل خلال 24 ساعة فإن احتمالية الضربة العسكرية عالية جدا. الأمر لن يكون يحظى بشعبية من الشعب الأمريكي. كان الشعب الأمريكي قلق أن إيران لم تكن تمثل تهديدا كبيرا عندما كان هنالك حرب ضدهم. لكن عندما قد يكون هنالك ربما هجمات، ومع نرى هو الهجمات في المملكة العربية السعودية و إغراق الناقلة، وأيضا لا أعتقد أن الرئيس ترامب ربما قد يجلس بلا حراك الآن. أعتقد أن الاحتمالية قد تكون أننا نتجه نحو عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب.
0: يعني كل التسريبات عن أن أي ضربة محتملة لإيران ستكون من بعد الانتخابات النصفية، حتى تصريحات لنتنياهو اليوم، نسبت لنتنياهو اليوم بأنه يقول أنه يفضل أن تكون الضربة بعد الانتخابات، كل ذلك تعتقد أنه في إطار المناورة؟
7: أعتقد أن الرئيس قد أشار أنه يريد أن ينتظر الانتخابات، ولربما الإيرانيون أساءوا فهم هذا الأمر على أنه نقطة أو إشارة ضعف. هنالك بالتأكيد وجود عسكري 20% من الأمريكيين قد بدأوا بالتصويت المبكر للانتخابات. آراء الناس قد تم تحديدها، بالتالي الرئيس ترامب لن يقوم بأي شيء من أجل تغيير أذهان الناس وآرائهم. بالتالي أعتقد أنه قد يكون هنالك ربما سوء حسابات من إيران، أن الرئيس ترامب لا يجب عليه أن يقوم بأي شيء قبل الانتخابات. أعتقد أن ربما الاحتمالية عالية، ربما الرئيس ترامب يريد أن يظهر تصميما وحزما، وأعتقد أن هذا يزيد من احتمالية العمل العسكري.
0: ماذا عن قراءتك للواقع دكتور عبد الله بندر العتيبي في ظل يعني كل هذه التطورات الجارية؟
8: يعني واضح بأن المشهد ضبابي ما زال في المنطقة، واضح بأن هناك رسائل سياسية مختلفة بين الطرفين، محاولة أعتقد أن بدأ يتضح الصورة أن هرمز هو الأداة لكن الغاية هي أسواق الطاقة الدولية. بالتالي هذا ما تحاول به إيران. الفترة الأخيرة وجدنا العديد من الهجمات في هرمز على العديد من السفن، وازدادت بشكل كبير حسب المراسل الجزيرة من واشنطن. هذا يوحي بأن إيران ما زالت تحاول أن تستخدم أسواق الطاقة ككرت ضغط. هي تعلم بأن الرئيس الأمريكي لديه اتفاق ديزل مع روسيا، بالتالي هو يحاول أيضا يهدئ الأسواق الداخلية في أمريكا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن ننظر للرئيس الأمريكي. أولا الرئيس الأمريكي ليس بشخصية الرئيس الذي يؤمن بحزبه وبالتالي سيعمل من أجل الجمهوريين ينتصرون. هو يؤمن بالإرث، بالتالي إرثه هو كشخص إرثه سيكون مرتبط، مثل كما هو يربط اتفاق أوباما يريد أن يكون هناك اتفاق ترامب أو حل ترامب. بالتالي هذا قد يعزز من فكرة الهجوم قبل الانتخابات. إذا لم يستطع تقليل أسعار الطاقة التي تراهن عليها إيران، أعتقد سيذهب إلى عملية عسكرية، وبالتالي سيكون
0: عملية عسكرية قبل الانتخابات النصفية.
8: قبل الانتخابات، لأن الهدف من تركها ما بعد الانتخابات أعتقد هو للسيطرة على رأي الناخب الأمريكي في الانتخابات النصفية. لكن إذا قام بكل ما يقوم به الآن ولم يؤدي ذلك إلى نزول الأسعار نظرا لسلوك إيران في موضوع استهداف السفن، سيجد بأن
0: ألا يمكن أن تكون هذه مخاطرة ربما خصوصا إذا كان هناك ضربة ويعني لم يسفر عنها أي شيء كما حصل سابقا؟
8: يعني من الواضح بأن الرئيس الأمريكي ليس لديه ما يخسر في حساباته. أولا غالبا الانتخابات سيخسرها لأن دائما الحزب الغير حاكم هو الذي ينتصر. ثانيا أعتقد بأنه لا يركز على الجمهوريين كإرث أو كانتصار حزبي بشكل كبير، نظرا لأنه لم يأتي من عملية عسكرية سياسية، سينظر لإرثه. بالتالي أعتقد أنه ليس لديه ما يخسر من عملية أخرى لإضعاف الجانب الإيراني، لأنه هو أيضا قام بعملية في شهر فبراير ولم تؤدي بعد عملية فبراير يونيو الماضي. بالتالي عمليات متكررة أعتقد القصد منها فقط إثارة الشارع الإيراني للتحرك.
0: سيد علي الساري، هذا يطرح السؤال عن أسباب قيام إيران برفع مستوى الاستهدافات للسفن والناقلات في مضيق هرمز، بموازاة كذلك دخول عنصر رفع مستوى الاستهدافات من جانب جماعة الحوثي ل يعني المنشآت النفطية في داخل السعودية، وهو يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، خصوصا أن إيران كانت تقول دائما إن هي من يتمسك بالمسار الدبلوماسي. يعني كيف نفهم رفع مستوى الاستهدافات بينما تقول إنها تتمسك بحل دبلوماسي لهذه الأزمة؟
6: سيدة إلسي هي تتمسك في الحل الدبلوماسي لأن أثبتت هذا الشيء، وهي تقدم الأطروحة ودائما تريد الحلول والحلول المتوازنة وليس الفردية مجرد مصلحتها. هذا أولا. النقطة الثانية يعني تزامن ما حدث في اليمن مع ما يحدث في هرمز. إيران تعمل في هرمز بشكل لتعزيز موقفها في طاولة الحوار مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي غير منخرط حاليا في ما يحدث في اليمن. اليمن قضية معقدة جدا، وأبناء اليمن والوضع الموجود كلا بشكل يسير هم يعملون على حسب مصلحتهم، وبالذات في المصلحة في الوقت الموجود.
0: لكن باستطاعة إيران ربما أن تضغط على جماعة الحوثي لوقف أو يعني التراجع في هذه الهجمات، ومع ذلك لا يحصل.
6: إلسي أنا معك، بس ولكن عندما إيران تطرح المبادرة للوساطة ولم يكون هناك ردا من الجانب الآخر لقبول
0: هناك رد، وبالدليل أنا والدليل أن إيران تدرس الرد على الرد.
6: لا، ليس تدرس الرد الإيراني حيال الملف الإيراني الأمريكي الموجود شيء، وحيال الملف اليمني حاليا الموجود شيء ثاني. تزامن الملفات والوضع المتعزم في المنطقة يعني سيكون هناك ربما في المنطقة ملفات أخرى حسب الأجندة المختلفة. هناك أجندة مختلفة في المنطقة تلعب دور أساسي في المنطقة، فيها داخل المنطقة، والأكثرية لربما من خارج المنطقة يريدون بزج المنطقة إلى صراعات أوسع من هذا المستوى لترك الأمور وبعد الضغط التي يأتي على الجانب
0: في مضيق هرمز. سيد علي سريعا، رفع مستوى الاستهدافات في مضيق هرمز ألا يستدعي ردا أمريكيا وبالتالي العودة إلى خيار الحرب؟ ألا تخشى إيران من ذلك وهي تقول إنها تريد الحلول الدبلوماسية؟
6: إيران لا تخشى من هذا، لأن سابقا الحل العسكري من الجانب الأمريكي كان موجودا على عدة شهور موجود. والجانب الأمريكي رأى بنفسه بأن عندما قال سيحسم الملف العسكري خلال أيام باتت أشهر ولم يحسم، ورجع إلى طاولة المفاوضات وهكذا. لكن حاليا يتغير من نوعا ما سياسة إلى سياسة أخرى. هي مغالطة بس، ولكن من جانب بتقديري أنا ليس مغالطة عادية أم يعني بالصدفة، مغالطة مدروسة من جانب الأمريكي، تعدد القرارات والبيانات.
0: سيد إيلاي بريمر، بالنسبة لإيران الملفات منفصلة، ملف المواجهة الأمريكية الإيرانية هي أمر منفصل تماما عما يجري في اليمن وعن الضربات التي توجه من جماعة الحوثي إلى السعودية. هل هكذا هي النظرة الأمريكية؟
7: أعتقد أن الأمريكيين ربما لا ينتبهون بشكل كبير لما يحصل في اليمن، إن الأمريكيين الذين ربما سيدلون بأصواتهم في الانتخابات النصفية، لكن من الجهة السياسية فإن الحكومة الأمريكية منخرطة بشكل كبير وتفهم الرابط بين الحوثيين وما يحصل في اليمن، وأيضا الاستراتيجية الإيرانية الأوسع. مرة أخرى، كل هذا الأمر يؤدي إلى ما يبدو لي وكأن البلدين ربما ينخرطان مع بعضهما البعض بطريقة لا يمكن تفاديها، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى حتمية رد الولايات المتحدة. قد نطرح السؤال، أين سيوجه هذه الضربات؟ سيوجه ضربات إلى الأهداف العسكرية، لكن ربما بسبب أن استهداف إيران للسفن المدنية لربما الولايات المتحدة ستتجه نحو منشآت الطاقة، وإيران الآن وضعت نفسها عن طريق مهاجمة السفن المدنية سيكون من الصعب عليهم الشكوى، ويقولون أن الولايات المتحدة قامت باستهداف أهداف مدنية إذا ما قرر الرئيس ترامب البدء بالتصعيد العسكري.
0: يعني ما السيناريو الذي نتوقعه في حال اتخاذ القرار بتوجيه ضربة إلى إيران في هذه الظروف؟
7: أعتقد أن الواقع سيفرض ربما تكون هنالك ضربات أشد مما شاهدناه سابقا. من غير المحتمل أنها ستكون محدودة، ربما قد تكون. أعتقد أن المخططين الأمريكيين ربما سينظرون إلى الجسور وإلى محطات الطاقة وتوليد الكهرباء، لأن إيران قامت بشن هجماتها على السفن والناقلات المدنية. بالتالي المنطقة التي ستستخدم الولايات المتحدة هو هجمات ربما مقابلة وفرض العقوبة على إيران في المنشآت والبنى التحتية.
0: دكتور عبد الله بندر العتيبي، هل توافق على هذه النظرة أن الولايات المتحدة قد تذهب هذه المرة في أي هجوم محتمل على إيران بضرب المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في داخل إيران، وهو أمر تريث به حتى الآن الرئيس الأمريكي؟
8: أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي لديه الخيارات. موجود القطاع العسكرية الأمريكية في المنطقة تعطيها العديد مجال كبير للحركة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي المعلومات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي لاختيار أو لاتخاذ قرار معين؟ إذا كان يمتلك معلومات استخباراتية من على الأرض بأنه بإمكان إسقاط النظام إذا كان يريد إسقاط النظام، ولا ننسى أن هذا هو الهدف منذ بداية الحرب، بالتالي أعتقد ستكون هناك توجيه عمليات جدا قوية فيما يخص البنية التحتية، الطاقة وغيرهم لعدة جوانب. أما إذا كان هناك فرصة أو محاولة تقديم عملية عسكرية تأديبية بين القوسين بناء نظرا على نظرا لاستهداف إيران للعديد من السفن في المضيق، قد يكون هناك بعض العمليات حول هرمز أيضا مرة أخرى، ونعود إلى هذه الاستراتيجية، وهي محاولة أن كل طرف يحاول إضعاف الطرف الآخر وإضعاف إرادة الطرف الآخر. لكن إلسي ما نشهده هو كل عملية عسكرية أمريكية تساعد النظام في إيران بأن يحاول أن يحولها من استهداف للنظام إلى استهداف للشعب الإيراني، بل هو يستخدمها كرسالة سياسية. هذا أعتقد ما أخطأ به الرئيس الأمريكي عدة مرات. العملية العسكرية بدأ يستخدم الأداة العسكرية بطريقة لم تؤدي الهدف أو الغرض منها. لا يوجد توجيه واضح أين هي المعادلة النهائية التي يريد أن يصل لها. وأعتقد هذا أصبح واضحا من خلال العمليات العسكرية التي كان يعدها بين حينة وأخرى.
0: طيب باعتقادك، هل يأخذ بعين الاعتبار هذه المرة ردة الفعل الإيرانية التي لطالما هددت بأن ما سيحصل عليها سيحصل كذلك على جيرانها في الخليج، أو هي ستضرب ردا على أي ضرب يطال بنيتها التحتية المدنية، ستقوم هي بالرد على دول الجوار في هذا الإطار؟ هل تعتقد أن الطرف الأمريكي يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في أي ضربة محتملة؟
8: يعني أعتقد أن هناك تواصل بين الأطراف في المنطقة ومع الولايات المتحدة والعديد من الأطراف في العالم، لأن عملية عسكرية أخرى قد تؤدي أيضا إلى حالة عدم استقرار واستمرار حالة عدم الاستقرار. لكن واضح أن دول المنطقة، وأنا متأكد من هذا الشيء، بأن حاليا نظرا لأننا نحن قريبين من تصعيد ونحن أيضا قريبين من اتفاق قد يكون مفاجئ بالنسبة لنا جميعا، بالتالي يجب إعداد العدة للمسار الدبلوماسي لدعمه للاستقرار والحوار الإقليمي والاستمراره بشكل كبير. لكن أيضا لا يعني ذلك عدم تجهيز العدة ووضع العدة العسكرية تجهيزا لأي حالة تصعيد قد تكون مفاجئة للجميع، نظرا لأن كل طرف لديه حسابات. الحسابات ليست فقط ألسي خارجية للإقليم وللعالم، لكن هناك حسابات داخلية لكل طرف.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، السيد إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، والسيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني ضيوفنا هنا في الاستوديو. نبقى في إيران، حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، وكانت وكالة تسنيم قد أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان جنوب شرقي إيران. وتتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، وتتهم السلطات الإيرانية جماعات تتلقى الدعم من الخارج. المزيد من التفاصيل حول التهديدات القادمة من الحدود مع تقرير فرح الزمان شوقي.
9: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديداً، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
0: إلى التطورات بشأن لبنان وأحدث التهديدات الإسرائيلية، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه في حال انضمام حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل سيتعرض إلى ضربة قوية، وستتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت للإخلاء. وأكد كاتس مجددا أن إسرائيل لن تنسحب مما سماها المناطق الأمنية في سوريا وفي لبنان. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان مرحبا بك، كي نريد أن نفهم خلفية وظروف هذا التصريح لإسرائيل كاتس.
10: يعني في الأيام الأخيرة الماضية هذه التصريحات تتكرر على لسان المسؤولين الإسرائيليين، تحديدا السياسيين إلسي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، يتحدثون وكأن هناك معطيات لديهم بأن حزب الله سيهاجم إسرائيل أو أن إيران ستهاجم إسرائيل تحديدا، وأن الحزب قد ينضم إلى هذه الهجمات. لذلك هناك تصعيد أيضا بحدة التهديدات من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن هذا لا يقتصر فقط على المسؤولين السياسيين. قبل قليل أيضا كانت هناك تحذيرات من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، بمعنى أن الجانب العسكري أيضا في من قبل المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن إمكانيات تصعيد في المنطقة. يمكن القول بأن القيادة السياسية لا يمكن تغييب الملف السياسي الداخلي الإسرائيلي حاليا عن هذه التهديدات المتعلق بتوظيف الوضع الأمني بملف الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لكن سمعنا من نتنياهو يوم أمس وهذا اليوم أيضا كان يتحدث عن أن هناك مؤشرات بأن من وصفهم بأعداء إسرائيل قد يشنون هجمات عليها، وقد يشارك بذلك من وصفهم بوكلاء إيران في المنطقة في إشارة تحديدا إلى حزب الله. كاتس هذا اليوم كان لديه تصعيد كبير في هذه التهديدات عندما تحدث عن ضم مزيد من الأراضي اللبنانية، احتلال عمليا مزيد من الأراضي اللبنانية، لكنه قال بأنه سيتم ضمها إلى المنطقة الأمنية الدائمة، بمعنى هو مرة تلو الأخرى يعود ويؤكد على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، بل أنها قد تقبل على احتلال مزيد من هذه الأراضي تحديدا في منطقتي النبطية ومنطقة نهر الليطاني في تلك المنطقة، وهدد بتهجير مزيد من اللبنانيين، دائما يستخدم مصطلح سنقوم بتهجير المزيد من الشيعة ضمن النزعة الطائفية طبعا التي يتعمد المسؤولون الإسرائيليون إلى إثارتها أيضا فيما يتعلق بالشأن اللبناني، إلى تهجير مزيد من اللبنانيين إلى شمال الزهراني بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية. بدون أدنى شك هناك نوع من التصعيد على مستوى التصريحات المتعلقة والتهديدات المتعلقة بجبهة لبنان. نتنياهو وكاتس يتحدثان وكأن لدى إسرائيل معلومات قد تكون أيضا أمنية، يعني من الواضح بأن التصعيد الأمني حاليا يفيد إلى حد كبير اليمين الإسرائيلي في إسرائيل. يوم أمس سمعنا في قناة التلفزة الإسرائيلية 12 ما نقل عن مسؤولين بأن نتنياهو حاول أن يقنع الرئيس ترامب في الآونة الأخيرة إلى المبادرة وشن هجمات في داخل إيران. هناك بطبيعة الحال المعارضة تحديدا والمناهضين لنتنياهو يتهمونه بأنه يحاول توتير الأوضاع أمنيا لاعتبارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالوضع الأمني. لكن عندما يتحدث أيضا زمير عن ذلك، رئيس أركان الجيش قبل قليل كان في جولة لفرقة المنطقة الوسطى أو قيادة المنطقة الوسطى المسؤولة عن الضفة الغربية، هناك أيضا تحدث عن أن هناك إنذارات متزايدة بشأن إمكانية التصعيد في المنطقة على جبهات عدة. وحتى الآن هذا قد يقرأ في إسرائيل بأنه مرتبط بفترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن بالنظر إلى ما كان يحدث في المرات السابقة قد تقبل إسرائيل عمليا على عمليات في لبنان أو في إيران.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. وكانت الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني إن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها تنفيذا القرار الأممي. ومع اقتراب انتهاء مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان بنهاية ديسمبر تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
11: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب600 كيلومتر أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف نبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجل. وهكذا بدا التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات الزوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم، أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب

بهذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق. فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701. ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت.

0: هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني، تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت، فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي، تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: من صور تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن، ضعينا في صورة ردود الفعل في لبنان على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وكذلك المخاوف التي لدى المسؤولين في لبنان والتي تدفعهم إلى التمسك بهذا الشكل الكبير بقوة اليونيفيل في جنوب لبنان.
2: ألسي، جنوب لبنان بطبيعة الحال طالما أبدى خشيته من التصريحات الإسرائيلية، وآخرها كان تصريح كاتس الذي يهدد بإمكانية قصف الضاحية. ولكن التهديدات الأخيرة لكاتس كانت على مدى الأشهر الماضية قد ترددت. تم الحديث عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، ولبنان يدرك جيدا أن أي ارتدادات أو أي عودة للاشتباك الإقليمي من شأنه أن ينعكس على هذه المنطقة على جنوب لبنان، وهذا ما كان شهده لناحية عودة الاقتتال بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مارس الماضي. هناك خشية حقيقية، وإزاء هذه الخشية والتصريحات الإسرائيلية هناك تعبير عن تمسك لبنان بقوة الأمم المتحدة اليونيفيل التي عملت على مدى عقود في هذه المنطقة. اليوم لكخوا الوكيل العام للأمم المتحدة للسلام في كان قد التقى المسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني. هناك موقف موحد من المسؤولين اللبنانيين يؤكدون ضرورة التمديد لقوات اليونيفيل التي تعمل في هذه المنطقة في منطقة جنوب الليطاني، وكانت قد اطلعت على مدى العقود الماضية بدور لناحية تطبيق القرار 1701، وأيضا مراقبة والتدقيق وتوثيق كل الانتهاكات، هذه الانتهاكات التي تصاعدت وتيرتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكانت آخر هذه الاعتداءات قبل قليل حين دخلت آليات إسرائيلية إلى وادي زبقين في قضاء صور هذه القوات تنهي مهمتها في نهاية العام الحالي. واليوم الكلام الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية وكل المسؤولين اللبنانيين، هناك خشية من فراغ في هذه المنطقة، وهناك خشية بطبيعة الحال معطوفة على التهديدات الإسرائيلية من أن ذهاب هذه القوات ووقف عملياتها في هذه المنطقة يفتح الشهية الاحتلال الإسرائيلي أمام توسعة المنطقة المحتلة ومزيد من الانتهاكات.
1: شكرا لك كارمن جو خدار مراسلتنا من صور. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ سقوط 6 قتلى و12 مصابا بعد ضربة روسية على مدينة لوتسك. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة حرمت نحو 600 ألف شخص من الكهرباء. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف. إلى شبكة مراسلين من كييف معنا مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. مرحبا بكما عبد العزيز مجاهد. إذن استهدافات على منشآت الطاقة ما زالت مستمرة، ماذا في التفاصيل؟

0: بالفعل إلسي، ثلاثة محولات ضخمة للطاقة هنا في العاصمة الأوكرانية كيف تعرضت للاستهداف في هجمة صاروخية باليستية روسية استهدفت العاصمة، ربما تكون من أكبر الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة خلال الأسابيع الماضية. 39 صاروخ باليستي ضربوا العاصمة الأوكرانية كيف خلال الليل. صفارات الإنذار دوت طوال الليل، أكثر من نصف سكان العاصمة باتوا ليلتهم بلا كهرباء، ولا تزال خدمات أساسية هنا في العاصمة الأوكرانية كيف متأثرة جراء هذه الخدمات، هذه الضربات الروسية التي استهدفت قطاع الطاقة رغم هدنة استهداف منشآت الطاقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام، والتي قال إنها دخلت حيز التنفيذ بصورة فورية. أوكرانيا تستغرب من هذه الهجمات، تقول أنها ملتزمة بما أعلنه الرئيس الأوكراني دونالد ترامب، لكنها تقول أن روسيا لا تزال تستهدف منشآت الطاقة سواء هنا في العاصمة الأوكرانية كيف أو في غيرها من المقاطعات الأوكرانية. الهجمات الروسية لم تقتصر على العاصمة، مختلف المقاطعات الأوكرانية تعرضت لهجمات كثيفة صاروخية وكذلك بالمسيرات الروسية. آخر الهجمات على العاصمة انتهت قبل دقائق قليلة، حيث ضربت عدة مسيرات عدة مواقع هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، فعلت صفارات الإنذار. ما يجعل الشكوك الأوكرانية تجاه الهدنة الأمريكية تتزايد إلسي هو ما أعلنه مستشار الرئيس الأوكراني صباح اليوم لشؤون التكنولوجيا، حيث قال أن شركة ستارلينك الأمريكية أصدرت توجيها أو تعميما للحكومة الأوكرانية طلبتها فيها بقصر استخدام خدمة ستارلينك في الشؤون المدنية وعدم توسيع استخدامها في الشؤون العسكرية. يقول مستشار الرئيس زيلينسكي أنه تلقى هذا التنبيه اليوم من شركة ستارلينك، والذي يقول أنه بعض خدمات ستارلينك داخل البلاد سيتم تحجيمها حتى لا تستخدم في الشأن العسكري. إذن هناك تساؤلات أوكرانية متزايدة عن طبيعة التغير في الموقف الأمريكي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الهدنة من جانب واحد، ثم شكك في أو طالب كذلك الأوكرانيين بالنظر في خليفة لفلاديمير زيلينسكي. زيلينسكي أكد اليوم أيضا أن أوكرانيا تحتاج مزيد من بطاريات الدفاع الجوي، دعم منظومات الباتريوت حتى تدافع عن نفسها في وجه الهجمات الروسية. وتساءل مجددا هل أعلنت روسيا التزامها بالهدنة التي أعلنها ترامب إلسي.
1: شكرا لك عبد العزيز مجاهد مراسلنا من كييف. أمين درغامي في موسكو، واضح أن موسكو لا تلتزم بهذه الهدنة التي طالب بها الرئيس الأمريكي، ماذا في الخلفيات؟
2: إلسي، قبل دقائق فقط نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قال إن أوكرانيا استهدفت اليوم محطتين لتكرير النفط داخل الأراضي الروسية في انتهاك لتلك الهدنة التي لم تؤكد عليها روسيا، وكانت قد اكتفت بالقول إن المشاورات بشأنها ما زالت مستمرة، وهذا ما عاد اليوم أيضا المتحدث باسم الكرملين ليؤكد عليه حينما قال بأن الجهود التسوية حول والاتصالات هي جارية في الخفاء، وأن الصخب حول هذه الجهود من أجل وقف هذه الحرب تعيق هذا المسار. وأيضا اتهم الدول الأوروبية بمحاولة إعاقة الجهود الأمريكية تحديدا في الوساطة من أجل وقف هذه الحرب. وقال أيضا الكرملين اليوم إن الجدال القائم بين الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي والبيت الأبيض لن يساعد أوكرانيا وأيضا لن يساعد زيلينسكي. وموسكو كانت في وقت سابق قد أكدت على أنها منفتحة على كثير من الخيارات، لكنها لا تريد هدنة بقدر ما تسعى إلى سلام دائم في إطار تلك الرؤية الروسية للحل، والتي تقول بأن يجب أن تعالج الأسباب الجذرية له. ومن جهتها كانت اليوم وزارة الدفاع الروسية صباحا قد أكدت استهداف مولدات كهربائية ومحطات لتوزيع الكهرباء في كل من كييف وفي أيضا مقاطعة كييف وفي خاركيف، وقالت إنها يتم استخدامها من قبل الجيش الأوكراني. وتحدثت أيضا عن أن دفاعاتها أسقطت ما لا يقل عن 1500 مسيرة، 500 مسيرة منها تقريبا كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا أمين درغامي، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. وصلنا إلى رأس الساعة، نجدد التحية بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في المدينة. في اليمن، قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض ومنشأة لها في الظهران. وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره نفد. وفي طهران، قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، وأنه سيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. وفي لبنان، قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء اليونيفل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات القوة الدولية. وفي حين أكد رئيس الحكومة نواف سلام انفتاح بلاده على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن، أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود اليونيفل. وفي غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. البداية بتطورات الملف اليمني، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، من صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكم جميعا. بدر الربيعان في السعودية، ضعنا في صورة آخر المستجدات.
3: إلسي، أحدث التطورات هنا في العاصمة الرياض هو اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وهو لقاء يأتي في ظل هذا التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة خلال الأيام الماضية. الزيدي وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس أكد بشكل واضح أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات تمس أمن السعودية أو دول المنطقة. هذا التأكيد يأتي في توقيت مهم حقيقة، بالنظر إلى طبيعة التهديدات التي تواجهها المملكة والحاجة أيضا إلى تنسيق أمني بين دول المنطقة وخاصة دول الجوار. أيضا أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي والاعتداء الذي طاله والاستهدافات التي طالت أيضا المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، واعتبر أنها تشكل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. ولي العهد السعودي أيضا الأمير محمد بن سلمان أكد بدوره خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني وهو الجزء الأهم في هذه الفترة الأخيرة. هذا اللقاء حقيقة بينما تتواصل التطورات الميدانية داخل المملكة. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك إعلانات من التحالف عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة شملت الرياض والخرج والمنطقة الشرقية وأيضا جنوب المملكة، إضافة إلى حرض. هذه الاعتراضات خلفت بعض الآثار داخل الأحياء السكنية. الدفاع المدني السعودي أعلن اليوم عن إصابة مقيم، وهذا في آخر الإعلانات الصادرة عنه، إصابة مقيم من جنسية عربية وتضرر منزل ومركبة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الذي تم اعتراضه في الرياض مساء أمس. أيضا كان أعلن عن إصابة 4 أشخاص آخرين بينهم امرأتان ورجل وطفل. كان هناك تضرر ل 15 منزلا نتيجة سقوط شظايا الصاروخ. بذلك نتحدث عن 5 مصابين خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة الرياض، فضلا عن الأضرار التي طالت عدد من المنازل السكنية. كان هناك يعني صور نشرات الدفاع المدني تظهر بعض هذه الآثار. المنطقة الشرقية أيضا كان هناك إعلان عن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الظهران وسقوط شظايا الاعتراض في منطقة سكنية. كان هناك أيضا بيان لوزارة الطاقة السعودية عن تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو لاستهداف مساء أمس، نتج عن هذا الاستهداف حريق محدود. لم يعلن عن وقوع إصابات أو وفيات في هذا نتيجة السقوط للشظايا. مقابل هذه الهجمات حقيقة ما تزال عمليات التحالف العسكرية مستمرة في اليمن. كان هناك إعلان أمس عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة.

0: وذمار. ذكر المتحدث للتحالف بأنها تساهم في إمداد الحوثيين بالوقود والجهد العسكري في العمليات التي تستهدف أجواء المملكة. هذه العمليات تأتي بعد سلسلة حقيقة من الضربات التي أعلن التحالف عنها خلال الفترة الماضية من منصات لإطلاق الصواريخ البالستية ومخازن الأسلحة وأيضا مواقع لتجهيز الطائرات المسيرة.
1: شكرا لك بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. إلى نبيل اليوسفي في صنعاء لضعنا في صورة آخر التطورات في صنعاء. نبيل، وما يقال عن هذه المواجهات من قبل المسؤولين في جماعة الحوثي وأيضا التطورات المتعلقة بالجبهات في داخل اليمن؟
2: نعم إلسي، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت اليوم عن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية الشمايتين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأعلنت وزارة الصحة سقوط 4 ضحايا جراء غارات سعودية استهدفت مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت القوات المسلحة استهدافها للعمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكدت بأن هذا الاستهداف شمل مطار الملك خالد في الرياض وأيضا مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية حسب القوات المسلحة بصنعاء، وأكدت بأن هذا يأتي ردا على الاستهدافات الغارات الجوية التي استهدفت أمس محطة صباحة هنا في مديرية بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا ردا على 104 غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى محافظة صعدة وحجة وكذلك محافظة الجوف ومأرب ومحافظة ذمار، بالإضافة إلى محافظتي تعز ولحج والحديدة. وأكدت أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية قد بلغ منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2300 غارة، مؤكدة بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية. كما أكدت أيضا وجددت التأكيد على أن أجواء المملكة السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، ولن تتوقف عن عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة ويرفع الحصار. في صعيد الجبهات، قالت القوات المسلحة بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونشرت فيديوهات توثق ذلك، كما أكدت أيضا بأنها أحرقت العديد من العربات العسكرية التابعة لقوات حكومة عدن في تلك المناطق، فضلا أيضا عن اغتنام العديد من العربات العسكرية حسب إعلانها، بالإضافة إلى أسرتهم خلال هذا الاستهداف في منطقة باب المندب حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. نعم
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسلنا في صنعاء. ياسر حسن في تعز، ماذا عن الوضع الميداني في المدينة وكذلك الوضع الإنساني؟
3: نعم إلسي، اليوم تم الإعلان عن مقتل مدنيين بينهم طفل وإصابة طفل آخر خلال سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على قرية في قمة جبل صبر. أيضا تتحدث القوات الحكومية عن مواجهات عنيفة في غربي تعز خاصة في منطقة الضباب. الوضع الإنساني سيء للغاية في تعز خاصة بعد إغلاق كل المنافذ الخاصة بالمدينة. الناطق باسم القوات الحكومية كان قد أصدر قبل قليل ماجد النزيلي أصدر إحصائية لما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن هناك 2309 من عمليات نفذها أو عمليات نفذتها القوات الحكومية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. قال إن تلك العمليات تنوعت ما بين الغارات بالطائرات الحربية والاستهداف أيضا براجمة الصواريخ أو المدفعية أو الطائرات المسيرة، وتحدث أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات ومدرعات الحوثيين في مختلف الجبهات. كان أيضا قد أكد على أن العفو العام الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما زال جاريا، وأن على الأهالي أن لا

0: يلحقوا بأولادهم للقتال مع الحوثيين، وكذلك أنه من ألقى سلاحه فقد يدخل ضمن العفو الرئاسي الذي قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي أن الضربات التي كانت خلال الساعات الماضية قال إنها استهدفت تحشيدات واحتياطات وتعزيزات للحوثيين في مختلف الجبهات. بالعودة إلى تعز والوضع الإنساني في تعز ما زال سيء للغاية، هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في المواد الأساسية، هناك أيضا ما يتعلق بالمستشفيات والجرحى. الصليب الأحمر الدولي كان قد أصدر تحذيرا هذا اليوم أكد فيه عدم قدرة المستشفيات على استقبال الجرحى والمرضى، خاصة المستشفيات في مأرب وتعز والساحل الغربي، وقال إن هذه المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال الجرحى والمرضى خاصة مع الحصار المفروض في تعز.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. التطورات الميدانية عبر شاشة تفاعلية مع صهيب العصا، إليك صهيب.
2: إلسي، يمكن الحديث بشكل واضح أننا لازلنا نراوح مكاننا في المنطقة الجنوبية الغربية، أقصى المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، محيط منطقة باب المندب جنوب تعز. هذه المنطقة وهذا الشريط الذي يتعرض لأكبر ضغط عسكري ممكن للجبهات المفتوحة، بالإضافة طبعا للقصف المتوزع على كامل المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، وهي المناطق التي يسيطر الحوثيون في معظمها بطبيعة الحال. مباشرة لو ذهبنا إلى خريطة اليمن، القتال يدور في القتال من الجبهات، القتال من المسافة صفر إن صح التعبير أو التقدم والتراجع يدور في المنطقة الجنوبية، أقصى المنطقة الجنوبية جنوب تعز، جنوب المخا، محيط باب المندب إلى الغرب من لحج وعدن، ولكن على كامل المساحة التي نتحدث عنها المنطقة الغربية طبعا من اليمن، نتحدث عن مأرب وصنعاء وحجة وصعدة وأطراف الجوف، كل هذه المناطق وتعز أيضا، كل هذه المناطق تتعرض لقصف وعمليات قصف متبادل بين الجانبين، لأن القوات الحكومية تسيطر على أجزاء واسعة من مأرب مثلا، قوات الحوثيين يسيطرون على أجزاء من الجهة الغربية من مأرب، وبالتالي القصف متبادل هناك في منطقة الجوف. كذلك الأمر قصف من القوات الحكومية على مناطق في صنعاء وحجة وصعدة ووصولا إلى الحديدة و المخا، هذا فيما يتعلق بالقصف المدفع أو تحليق الطيران الذي ينفذه التحالف أو تنفذه القوات الحكومية. فيما يتعلق بالجبهات، الجبهات تتركز كما ذكرت في المنطقة الجنوبية الغربية، لأنه حصل هناك تقدم خلال الفترة الماضية، التقدم الذي أشعل هذه المعركة من جديد في سبتمبر الماضي، عندما تقدمت القوات في هذه المنطقة وحاولت السيطرة على باب المندب، وبالفعل سيطر الحوثيون على باب المندب خلال أيام قليلة الماضية، ولكن سرعان ما عادت قوات حكومية ونفذت هجوما مرتدا على هذه المنطقة. مراسلنا في صنعاء كان يتحدث قبل قليل عن أن الحوثيين أعلنوا بأنهم استهدفوا تجمعات وتحشدات للقوات الحكومية التي تحاول الاستقرار في باب المندب. القوات الحوثية على ما يبدو انسحبت من محيط باب المندب وذوباب، وهذا بالفعل ما تم، ولكنها في الوقت نفسه لا تزال قادرة على ضرب التحشيدات الحكومية القادمة من الجهة الشرقية، من جهة لحج تحديدا فيما يتعلق بمنطقة المضاربة ورأس العارة، وصول إلى جبال الكهبوب التي سيطرت عليها القوات الحكومية والتي تحاول تثبيت أقدامها فيها، لأن هذا التثبيت سيعطيها الأفضلية فيما يتعلق بمنطقة باب المندب والإطلالة عليها والسيطرة على هذه المنطقة الساحلية، والأهم أنه يعطيها الآن الأفضلية فيما يتعلق بمعركة جنوب تعز، لأن المعركة في جنوب تعز معركة محتدمة على بعد حوالي 50 إلى 60 كيلومترا فقط من جنوب تعز، تتقدم أو تدور المعارك هناك بين الحوثيين والقوات الحكومية، الحوثيون الذين يحاولون السيطرة على هذه المنطقة والتوغل من جهة جبل حبشي ومن جهة الكدحة، وجنوبا يحاولون الدخول نحو تعز، لأنهم يحاصرون تعز من كل الجهات، من الجهة الشرقية والشمالية ومن الجهة الغربية، تدور المعارك في الجبهة الجنوبية لتعز في محيط الكدحة والمناطق المحاذية لهذه المنطقة. هذا فيما يتعلق بنقاط التماس أو الجبهة المفتوحة في المنطقة الغربية وأقصى المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، هذه المنطقة التي تتعرض للقصف العنيف وللعمليات المتبادلة. فيما يتعلق بالسعودية، القصف الذي يقول الحوثيون بأنهم نفذوه وأعلنت عنه المملكة العربية السعودية وصل إلى منطقة الدمام أو محيط منطقة الدمام، مدينة الظهران تحديدا.

0: تحديدا واستهداف لأرامكو بالإضافة إلى استهداف الخرج جنوب العاصمة الرياض. هناك تركيز كبير من قبل الحوثيين على هاتين المنطقتين، على منطقة الرياض ومحيطها وعلى منطقة الشرقية تحديدا منطقة الظهران وشركة أرامكو النفطية. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن خطين للجبهة مفتوحين، خط على الأرض اليمنية لا يزال مشتعلا، والخط في العمق السعودي سواء لناحية المنطقة الجنوبية المنطقة الحدودية نجران جازان وأبها، أو في العمق وصولا إلى الرياض والمنطقة الشرقية. نعم. إلسي
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. قبل قليل القوات الحكومية اليمنية تعلن عن تنفيذ أكثر من 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن. انطلاقا من ذلك، كيف يمكن وصف مسار هذه العمليات في داخل اليمن؟
2: إلسي، فجر اليمن النتائج السريعة صعبة جدا، لأنه أنت في حالة الهجوم والطبيعة الجغرافية والتوبوغرافية تحدد هذا الأمر. يعني اليوم عندما تتحدث عن على سبيل المثال تعز 1400 متر علو عن سطح البحر، الجبال المحيطة بها الحبشي 2000 متر، صبر 3000 متر، اثنين هذه المرحلة هي استمرار للمراحل القديمة وللحروب والمعارك القديمة. الاستهداف ضروري ليخدم استراتيجية بعيدة المدى، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك فعلا تقدم، وهذا ما يعول عليه الحوثيون أنصار الحوثيين، استغلال الطبيعة استغلال الجغرافيا، وبالتالي فعلا منع القوات الحكومية من القيام بأي عمل عسكري مهم. اثنين، القيادة والسيطرة والقيادة العسكرية لدى الحكومة هي متعددة، يستلزم الأمر تنسيق مسبق، بينما لدى الحوثيين قيادة مركزية مهمة قادرة أن تقوم فعلا بالمباشرة بالعملية العسكرية. يسيطر الحوثيون على 30% من مساحة الأرض، ولكن على 70% من السكان، وهم فعلا تمرسوا خلال عمليات متعددة آخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية 53
1: لو بقينا في تعز. نعم. عميد الياس حنا، المدينة تتعرض لحصار شديد من جانب قوات أنصار الله، وبالموازاة ما زالت هناك عمليات عسكرية ومواجهات عسكرية عند أطرافها تحديدا في الجنوب، ولكن كيف يمكن وصف هذه العمليات، وكيف أيضا يمكن وصف وضع القوات الحكومية التي كانت سابقا أعلنت السيطرة على المخا وباب المندب؟ هل هناك سيطرة عمليا فعلية؟
2: هناك ما يسمى بالسيطرة العملانية، يعني operational control، والمقصود بذلك أنك وصلت إلى هذا المركز ولكن تمنع العدو أو الآخر من القيام بمريد أن يقام به، ولكن ليس هناك من سيطرة كاملة وشاملة إن كان على ذباب أو إن كان على المخا. لا نزال في المرحلة الأساسية، ولكن قلت إلسي أنه تعز هي المركز الأساسي. تعز هي المركز الصقل الأساسي في الحروب الدائرة. لماذا؟ الموقع الجغرافي، يعني هي تطل على البحر على المخا وعلى باب المندب، 23 مديرية منها المخا وذباب وباب المندب يقع فيها، هي تطل على عدن على لحج وعلى عدن، وهي بالتالي الممر باتجاه العاصمة إب ودمام وحتى صعدة. فإذا أنت تتحدثين عن مركز صقل أساسي لهذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة أصلا كانت مطوقة، ونعود للعام 2018 والتفاهمات بين الحوثيين والحكومة على العمليات الإنسانية والطرق والإمدادات، وهذا الأمر لم يحصل ولم يتم الاتفاق عليه والتنفيذ. اليوم الحوثيون يسعون إلى تطويق المدينة من على مستويين، المستوى الأول هو مستوى المصراخ، يعني يبعد تقريبا جنوب العاصمة جنوب تعز 13 كيلومتر، وعلى مستوى آخر هي التربة للوصول إلى المقاطرة وهي في مديرية في محافظة لحج. فإذا أنت أمام معركة جبال صعبة، يقاتلون بوحدات صغيرة جدا، المضاد للدروع مهم، الدبابة ليست مهمة، وهذا الأمر يحيد إلى حد ما القوة الجوية التي تملكها الحكومة اليمنية.
1: طيب ماذا بالنسبة للجوف ومأرب، خصوصا أنهما تطوقان يعني تقتربان كثيرا من العاصمة صنعاء، في ظل تأكيدات متكررة من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أن المعركة في النهاية تتجه إلى صنعاء؟
2: صنعاء هي المركز الثقل الأساسي، ولكن عندما نتحدث عن الجوف الجوف هناك المعسكر اللبنات وهو مهم جدا بالنسبة للحوثيين، الجوف مهمة لتوزيع القوات الحوثيين، الجوف مهمة لأنها قريبة من صعدة وقريبة من الحدود السعودية. اثنين، مأرب هي مهمة لأنها فيها مركز ثقل أساسي النفط والثروة التي يريدها الحوثيون وهم قاموا بمعركة ولكنهم لم يستطعوا الوصول إليها. هي قريبة من العاصمة صنعاء، ولكن هي أيضا نتحدث على سبيل المثال جبال البلق، يعني من الصعوبة فعلا أن يكون. أنا أعتقد أن الحوثيون يسمحون بمناوشات بأماكن صعب أن تحقق فيها فعلا تقدم، لأن الجبال فعلا هي عائق أساسي والتوبوغرافيا، ولكنه ذهب إلى عملية خاطفة على الساحل. يعني إذا سيطر على تعز وسيطر على الساحل وهذه المنطقة الجبلية، أعتقد أنه يكون أمن نفسه، ولكن هذا الأمر لن يحصل، خاصة أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن ما يحدث هو يهدد الأمن القومي السعودي.
1: في الاعتداءات التي تقوم بها جماعة أنصار الله على السعودية، يقول التحالف الذي تقوده السعودية أنه يجري الرد بعمليات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ على التابعة لجماعة أنصار الله. كيف ومتى باعتقادك لو استمرت هذه العمليات يمكن أن يتم لمس تبدل أو تغيير في القوة الصاروخية التي لدى الحوثي؟
2: إلسي، الحوثي يعتمد مبدأ الاقتصاد بالقوى، يعني هو يكفي أن يطلق صاروخ أو مسيرة أو صاروخ مجنح فعلا ليضرب الاستقرار بمعنى آخر. اثنين، نشهد عملية لا تماثلية أو السيمتري كما يقال، والأسيمتري أو لا تماثل هو فلسفة، يعني أنت تبني تجاه الآخر نقطة الضعف لديه، وبالتالي إذا استطاع هذا الآخر تجاوز نقطة الضعف هذا يعني انتهت. اليوم نتحدث عن مجتمع صناعي متقدم، المملكة العربية السعودية كثرة الأهداف ذات القيمة العالية، وبالتالي تكنولوجي متقدم اقتصادي متقدم، مقابل مجتمع بسيط لاعب من خارج إطار الدولة قادر على تعطيل الحياة، من هنا عدم القدرة على الحسم بمعنى الحسم وقياس النجاح.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نشير إلى هذا الخبر العاجل، منظمة الصحة العالمية تتحدث عن نزوح أكثر من 200,000 شخص، إذن أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أغسطس الماضي. معنا من أكسفورد أسامة الروحاني، المدير التنفيذي في مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك سيد أسامة الروحاني، باعتقادك ما أفق هذه المواجهة الدائرة حاليا على أرض اليمن؟
3: المعادلة بسيطة، ما يحاول جماعة الحوثيين هم إذلال الرياض، وما يحاول الرياض والحكومة اليمنية هي كسر جماعة الحوثي وأحداث تقدم، ويبدو أن هذه هي المعادلة الواضحة والبسيطة اليوم التي نراها في هذه المعارك. كلا الطرفين يحاول أن يرفع الكلفة عن الآخر، وهنا نتحدث عن أن استهداف الحوثيين اليوم للمطارات وللمنشآت النفطية هو رفع الكلفة على الرياض، وهذا النوع من الهجمات هو يرفع أيضا مستوى خطورة هذه الجماعة واستقبال الرياض لهذه الجماعة. ولذلك أنا أتوقع أن ردود الفعل ستكون بالأمر المماثل، ولا يمكن مثل هذه التحركات ومثل هذه الهجمات أن تنتهي على الطاولة قريبا. أنا أعتقد أنها ستخاض معارك طويلة الأمد لتحقيق إحدى الهدفين، إما كما أشرت في البداية إذلال الرياض أكثر أو كسر جماعة الحوثيين.
1: عندما تحدث عن ردود الفعل سيد أسامة، ما المتوقع؟ يعني نحن نرى ردود فعل شاجبة لهذه الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على المستويين العربي والدولي وبشكل كبير، كذلك هناك تفعيل لاتفاقية مكة الدفاعية بين السعودية وباكستان وتركيا. كيف يمكن أن يتطور كل ذلك باعتقادك على الأرض؟
3: هناك عاملين، العامل الإقليمي والدولي، وأنا أعتقد مع استمرار هذه الضربات على الرياض سترتفع أو سيكون هناك انخراط كثير من الدول في هذه المعركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما نتوقعه خلال الشهور القادمة. في تغريدة ترامب أشار أنه سيأتي بعد الانتخابات، وهناك بعض الدول ربما مع استمرار هذه الضربات ووجود هذا الخطر يمكن أن تتدخل بشكل أو

0: آخر. ومن الجانب الداخلي، ما تقوم فيه المملكة العربية السعودية اليوم والحكومة اليمنية هي محاولة لضرب ترسانة الحوثي وإضعافها، ليس فقط عسكريا وإنما أيضا اقتصاديا بشكل أو بآخر. وهنا هو السؤال، هل ستثني هذه الضربات الحوثي وتضعفه في فترة قصيرة؟ لا أعتقد. هذه المعركة يبدو أنها ستذهب باتجاه طويل، وهناك استعداد واضح من قبل جماعة الحوثيين للاستمرار في هذه المعركة لفترة أطول. ولا أعتقد برأيي أن هناك خيار آخر، ما دام والحوثي مصر على هذا النوع من التهديد تجاه المملكة العربية السعودية والحكومة. ولا أعتقد أن الإجابة لذلك هو الهدوء، ستكون هناك ردود فعل دائمة. ولكن هناك عامل مهم، هذه المعركة برأيي ما زالت في بداياتها، وما زالت خصوصا للمملكة العربية السعودية وللحكومة اليمنية بعد أن قررت بعد فترة أن تخوض هذه المعركة بشكل متلاحم وبشكل منسق، هي الآن تخوض هذه التجربة. في ما إذا ستكون الحكومة اليمنية اليوم قادرة أن تقف صفا واحدا في جميع جبهاتها، في جميع القوى المنضوية بداخلها، وتذهب باتجاه تحقيق أهدافها. ما
1: وهنا
0: زال كل هذا
1: يبرز
0: تحت الاختبار
1: السؤال
0: وتحت
1: سيد
0: التجربة.
1: أسامة. كثير هناك الكثير من التساؤلات عن تبدل الظروف، ظروف المعارك الآن عن الظروف عند انطلاق المعارك قبل سنوات. كيف باعتقادك تتبدل وتتغير؟
0: هو بالتأكيد الحوثي قبل 10 سنوات كان أضعف، واليوم هو أقوى. ومن جانب الحكومة خلال الـ4 الـ5 سنوات كان قرارها السياسي منقسم، وكان قرارها العسكري منقسم. اليوم هذا القرار يذهب باتجاه أن يخف الانقسام في ذلك، وأيضا تغير في القرار السياسي الواضح اليوم في اتجاه مواجهة هذه الجماعة وأيضا إذلالها. وأعتقد أن الحوثي اليوم لم يترك خيارا أمام الحكومة اليمنية وأيضا المملكة العربية السعودية إلا أن تخوض هذه الحرب، حتى إما كما أشرت في البداية أن تذل أو أن تكسر هذه الجماعة. وأعتقد أن هذه المعطيات وهذه الظروف أيضا ستتغير، ولكن يبدو أن النتيجة الأخيرة واضحة، إما هذا أو ذاك.
1: شكرا جزيلا لك أسامة الروحاني، المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من أكسفورد. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبر بلاده نفد، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة لا يزال قائما. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما وجد وقفي، كيف يترجم كلام الرئيس الأمريكي عن أن صبره نفد من إيران؟
2: يعني صبره ينفد لأن أسعار النفط إلى ارتفاع حتى الآن، حتى الآن أيضا إيران لم ترد على المقترح الأمريكي. هو دائما كلما قدمت الولايات المتحدة ردا على مقترح إيراني أو قدمت مقترحا جديدا، دائما يقول ويتهم إيران بأنها تماطل في تقديم الرد وبأنها تأخذ وقتا طويلا. كان يبرر لإيران ذلك بالقول إن قيادتها منقسمة وأكثر من جهة تحتاج إلى الموافقة أو التعديل على أي مقترح أمريكي، لكن الآن لا يبدو أنه يبرر لإيران، وخاصة وأن على بعد بضعة أسابيع قليلة عن الانتخابات النصفية ألسي، أسعار الوقود إلى ارتفاع، وربما الرئيس ترامب تململه واستياؤه من هذا التأخر الإيراني في الرد يعود أيضا مقترن بأسعار النفط، والتي ربما يدرك بأن إيران لديها هذه الورقة، ورقة الضغط عبر أسعار النفط كما قلنا، ونحن مقبلون على انتخابات تجديد نصفي. لذلك يرى الرئيس ترامب بأن إيران تماطل وتناور في إرسالها ردودها أو ردها على المقترح الأمريكي الأخير. واشنطن تعتبر وإدارة الرئيس ترامب بأن ملف مضيق هرمز قد انطوى، لأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق تحديدا القوات الأمريكية، بأنه ينبغي أن تكون المفاوضات الجديدة في حال تم توصل إلى صيغة أو اتفاق إطار ينبغي أن تركز على البرنامج النووي، على اعتبار أنه هو الهدف الرئيس من وراء هذه المواجهة وهذا التوتر الأمريكي الإيراني. لذلك بدأ واضحا في حديث الرئيس ترامب أمام تجمعه الانتخابي واضحا استياؤه من طهران وتوعده لها بأن يلقنها درسا قاسيا لأن صبره بدأ بالنفاد. ألسي،
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. ماذا عن هذه المخاوف التي يجري التعبير عنها في إيران من أن التوجه في الولايات المتحدة هو لتوجيه ضربة إلى إيران؟
3: إلسي، بكل تأكيد الجانب الإيراني يأخذ بعين الاعتبار التهديدات وربما ما أشرت إليه الزميلة وجد وقفي من واشنطن بشأن التهديدات الأمريكية في هذا التوقيت بالذات وفي انتظار الرد الإيراني. ربما الجانب الأمريكي الآن منزعج بتأخر الرد الإيراني، قد يكون هذا جزء ربما وهكذا تقرأ طهران في الكثير من الأوقات وهذا ما نسمعه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، على أن جزء من الضغط الذي يمارس على الإيرانيين من الإدارة الأمريكية ليس بالضرورة أن يكون ضغطا عسكريا حقيقيا بكثر ما يكون هو ضغط التصريحات والمواقف ورفع مستوى ومنسوب التهديد الأمريكي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجبر طهران على الإسراع وأكثر من ذلك على تقديم تنازلات ما على طاولة المفاوضات. يبدو على الأقل الجانب الإيراني في هذه اللحظة يقرأ من هذا السياق هذه التصريحات القادمة الآن من واشنطن، ولكن بكل تأكيد لا يخرج من حساباته ومن تقديراته العسكرية على أن هناك شيئا ما يحضر في الولايات المتحدة الأمريكية وشيئا ما يحضر كذلك في إسرائيل من أجل القيام بعملية عسكرية. لكن إلسي، إذا ما أردنا أن نقف عند الأشياء المهمة التي تحدث الآن وهي ذات طابع دبلوماسي ربما أكثر منها ذات طابع عسكري، وهو الاتصال الأخير الذي جرى ما بين وزير الخارجية الإيرانية والرئيس اللبناني، بالإضافة إلى ذلك وصول مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان. دائما السؤال لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات، ويمكن ربط هذه الزيارة بمسار ما يبحث هنا في طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن لبنان جزء من التفاوض الإيراني الأمريكي. هذه الزيارة لمساعد وزير الخارجية وهذا الاتصال لا يخلو من هذا التنسيق المرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لماذا؟ يبدو أن الجانب الإيراني والذي يصر في ضمن مطالبه على وقف الحرب في جميع الجبهات بينها لبنان يبدو أنه يستمزج نوعا ما بهذا الاتصال وبهذه الزيارة الجو اللبناني، وربما أكثر من ذلك محاولة لإيجاد صيغة ما ترتبط بالجانب الإيراني، لأن الإيرانيون هنا مضغوطون، وخاصة الفريق الإيراني المفاوض مضغوط بجزء وشق مهم من الداخل الإيراني الذي يصر على أن تكون هذه نقطة أساسية وجوهرية في أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في محاولة لتلطيف الأجواء وتقديم ولو تنازل ما مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا يبدو أن هذا الاتصال لا يخرج عن هذا السياق، سياق المفاوضات، سياق إيجاد صيغة ما مع الجانب اللبناني ربما ترضي الجانب اللبناني وتحقق شيئا ما مما يريده الجانب الإيراني بوقف الحرب في جميع الجبهات. لذلك يمكن أن نضع بأن مسار المفاوضات الآن يمشي بسبل متعددة، منها الآن الحديث مع لبنان مع الرئيس اللبناني والزيارة لمساعد وزير الخارجية إلى لبنان ضمن استكمال وإكمال إيران لردها على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يرتبط بالشق الذي ينص على قضية وقف الهجمات في جميع الجبهات، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه طهران للولايات المتحدة الأمريكية. الآن طهران عمليا على المستوى الدبلوماسي كذلك مطالبة بأن تقدم ولو جزء من التنازلات في مطالبها باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح طاولة المفاوضات. وكما أشرنا في وقت سابق على أن هناك نوع من التفاؤل الحذر، لماذا؟ لأن هناك نوع من ما يمكن أن تقدمه طهران في هذه المفاوضات، سواء فيما يرتبط بمضيق هرمز وكيفية رؤية طهران لمضيق هرمز، هل سيتم فتحه، هل سيتم أخذ مبالغ مالية على العبور منه، كذلك في قضية الملفات المرتبطة بالملف النووي ماذا ستسبق طهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هناك كذلك مراجعات جوهرية إيرانية بهذا الجانب، ربما لإعطاء مشروع ما أو مقترح ما على الأقل قد يكون مقبول لدى الجانب الأمريكي. لكن بكل تأكيد الجانب الإيراني يطالب كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتنازلات، وهذا ما أعلنته عنه الخارجية ومساعد وزير الخارجية الإيرانية حينما قال على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن أو أن تقدم شيئا من المرونة في مفاوضاتها. لكن يبقى دائما الشق المطروح، إلى أي حد سيكون الرد الإيراني مقبول أمريكيا؟ شكرا. وكذلك ما تنقله طهران إلى أمريكا إلى طهران مقبول؟ إذن السياق التفاوضي يتحرك بسرعة بوتيرة عن طريق الوسطاء، لكن دائما هناك الاستعداد للخيار.

0: العسكري، لأن التقدير هنا يقول بأنه في حال ما إذا فشل الشق السياسي ربما قد يتوجه طرفان إلى مواجهات أخرى.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مراسل أو مدير مكتب الجزيرة في طهران. للمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وأيضا في الاستوديو إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. مرحبا بكما. نيجار مرتضوي، لعلك استمعت إلى ما قاله قبل قليل مدير مكتبنا في طهران عندما ذكر أن هناك تحرك في داخل إيران على مستوى المفاوضات، تفاؤل حذر بإمكانية أن تثمر هذه المفاوضات، وتحدث عن مراجعات جوهرية إيرانية فيما يتعلق بإمكانية تقديم تنازلات بسبب الضغط الداخلي بضرورة الذهاب نحو إيجاد حلول. ما رأيك؟
2: تتحدثين عن المفاوضات مع الولايات المتحدة عن طريق الوسطاء. نحن نسمع من طهران هنا، لأن أقرأ بين الأسطر وبين أن الولايات المتحدة أن هنالك بعض التحرك خلف الكواليس مع الوسطاء الذين يضغطون، وأيضا مع الحلفاء الإقليميين. هذا الأمر يحصل في نيويورك، وحصل خلال اجتماعات الجمعية العامة عندما قامت إيران بتقديم مقترحها. ربما كان هنالك إظهار ربما مرونة فيما يتعلق بالتوقيت، وهذا كان هو جوهر مذكرة التفاهم، بمرونة أكبر فيما يتعلق بالوقت، وكان تحديث عن 7 أيام رفضها الرئيس، لكن المفاوضات والعروض بدأت تعود وتذهب. أعتقد أن كلا الطرفين يريدان الخروج من هذه الحرب، لكن المشكلة أن الثغرة بينهما حول كيفية الخروج من الحرب. الرئيس ترامب ما يزال يأمل أن باستطاعته أن يحقق نصرا كبيرا، هو وقع على مذكرة التفاهم بعد ذلك رفضها، ويبدو وكأنه هنالك ربما العودة إلى الاتفاق، لا يريد العودة إلى الاتفاق على الرغم من توقيعه، لأن الأمر يبدو أفضل لإيران، والإيرانيون يريدون أن يتأكدوا أن يحصلوا على شيء من هذه الحرب، يريدون إنهاء الحرب وهو أولوية، وأيضا بعض الفائدة الاقتصادية. بالتالي هم يظهرون مرونة حذرة، لكن هنالك انعدام للثقة، وهي مشكلة بين الطرفين.
1: إيلاي بريمر أيضا تحدث، يعني ارتباطا بما ذكره مدير مكتب الجزيرة في طهران، عن إمكانية أو توجه ربما لدى إيران لتقديم بعض التنازلات للذهاب نحو حلول دبلوماسية. تحدث تحديدا عن صيغة حول تنازل ما يمكن أن يطال لبنان، الملف اللبناني من جانب إيران. هل باعتقادك هذا يمكن أن يفتح بابا لمزيد من الحلول الدبلوماسية أو للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الطرفين؟
2: من الصعب رؤية هذا الأمر الآن، لأنه يبدو أن كلا الطرفين هنالك فرصة أكبر للعودة إلى العمل العسكري. رأينا الهجمات في المملكة العربية السعودية، ورأينا إغراق ناقلة اليوم، عفوا سفينة اليوم. بالتالي هنالك أمور تحدث كثيرا، لكنها ربما أيضا قد تفتح الباب للحل الدبلوماسي أيضا في نفس الوقت. يبدو أن الرئيس ترامب أصبح أكثر تشددا، هو لا يريد أن يقدم أي شيء، وأيضا إيران تمسكت بهذا الأمر. عندما نرى أن هنالك البلدان يتحدثان بشكل علني بطريقة متشددة، من الصعب جدا التراجع عن هذا الأمر خلف الكواليس. بالتأكيد أن هنالك مفاوضات تجري خلف الكواليس، لكن الواقع واقع الأمر أن هذا الصراع يبدو أنه لم تنبؤ بالأفضل هو ما يحصل على الأرض وليس ما يتحدث عنه الناس. هنالك هجمات في المملكة العربية السعودية في المطار، والهجمات على منشآت النفط والسفن، أعتقد حسب رأيي أننا قد نرى تصعيدا عسكريا.
1: وهذا يدفع أيضا للسؤال نيجار مرتضوي، هذا الرفع في مستوى استهداف الناقلات في مضيق هرمز من جانب إيران، وهو يعني بالنظر إلى تجارب سابقة لا تسكت عنها الولايات المتحدة وعادة ما تذهب إلى الرد عليه، لماذا تقوم به إيران في هذه المرحلة؟
2: إيران كانت تسلك طريقا بمسارين بشكل متوازن، بقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. هم لم يريدوا هذه الحرب، هذه الحرب أتت إليهم، حرب اعتداء وحرب وجودية، وفرضتها الولايات المتحدة عليهم، على خلاف الولايات المتحدة التي باستطاعتها أن ترحل. الإيرانيين لا يستطيعهم الرحيل، هم في وطنهم وأرضهم، بالتالي بالنسبة لهم من الصعب عليهم أن يخرجوا من الحرب إذا ما كان ممكنا للرئيس ترامب عندما يقرر أن الأمر قد انتهى، بإمكانه أن يقوم بذلك غدا.

0: الموقف مختلف بالنسبة للإيرانيين. قالوا أنهم يريدون أن يخرجوا الحرب لكن بظروف معينة، لا يريدون أن يخرجوا من الحرب بوضع أسوأ اقتصاديا، ولا يريدون من الحرب أن تنتهي بدون نهاية حقيقية، لأن هنالك تفكير أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعيد ترتيب صفوفها ويقومون بشن هجمات أخرى كما حصل السنة الماضية. بالنسبة لباب الدبلوماسية هو مفتوح، هنالك اجتماعات مع في إسلام أباد وبتوقيع مذكرة التفاهم، كان هنالك جد من إيران.
1: سيدة نيجار، السؤال عن الاستهدافات الآن في مضيق هرمز التي غالبا ما ستستدعي ردا أمريكيا بالنظر إلى التجارب السابقة، لماذا تقوم بها إيران وترفع من وتيرتها؟ رويترز تتحدث عن توظيف أساليب جديدة في استهداف الناقلات، وهي ناقلات مدنية.
0: نعم، هذه النقطة التي كنت أتطرق إليها. باب الدبلوماسية مفتوح لكنهم يدمجون هذا الأمر بإظهار القوة، أنهم قادرون على الدفاع وعلى التصعيد. في حقيقة الأمر هذه طريقة الرئيس ترامب، السلام عبر القوة.
1: لكن السلطات الإيرانية تعلم أن الرئيس الأمريكي كان هدد سابقا بأن مثل هكذا هجمات لو استمرت أنه سيستهدف البنية التحتية المدنية في إيران. هل إيران يعني تريد أن تخاطر المسؤولون الإيرانيون؟ هل يريدون المخاطرة بضربات من هذا النوع في ظل أصلا هذا الحصار الكبير عليهم وعلى يعني على البلاد، على الشعب، على المقدرات؟
0: نعم، هي مخاطرة كبيرة، لكن الطريقة التي ترى فيها طهران الأمور أن ليس لديهم خيارات كبيرة. الخيار هو إما الاستسلام، لأن الرئيس ترامب يريد أكثر من مذكرة التفاهم، إما أن يقبل ما عرضه أو أن يقوموا بالتصعيد لإظهار القوة، الذي باعتقادهم أنه في حقيقة الأمر سيكون لها نتائج عكسية بإجبار الولايات المتحدة نحو الجهد الدبلوماسي، لأن هنالك انتخابات الأمريكية قادمة وهنالك الخشية من أن إيران قد تصعد وتفتح جبهات جديدة في هذه الحرب.
1: تتحدث سيد إيلاي بريمر عن أن احتمالات المواجهة هي كبيرة ومتصاعدة. طيب، ما السيناريو الذي يمكن أن نتوقعه من الولايات المتحدة في ظل الوضع الحالي؟
0: إذن خلفية الرئيس ترامب وكيفية قيامه بالمفاوضات وخيفية العقارات، هنالك عقيدة ما هو الخيار الأفضل، الخيار التفاوضي. أعتقد أن إيران أساءت الحكم في كيفية قيام الرئيس ترامب بأخذ القرارات والتفاوض. الطريقة التي تقدم فيها الرئيس ترامب في مهنته، إذا لم يكن هنالك شخص يعاملك بشكل جيد تعامله بشكل أسوأ وتجعل الأمور أسوأ عليه، وهذه الطريقة التي استخدم ما في هذا الصراع. أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا أن الرئيس ترامب يريد أن يزيد من الألم على إيران قبل العودة إلى الحل الدبلوماسي، ربما يستهدف الجسور ومنشآت الطاقة وتوليد الكهرباء لكي يضمن أنه لا يمتلكون سلاحا نوويا.
1: لكن ضرب المنشآت المدنية في إيران هل سيقوي موقف الولايات المتحدة؟ في الولايات المتحدة هناك أصوات تتحدث عن أن هذا سيضعها في منزلة من يرتكب جرائم حرب. كذلك هناك التهديد الإيراني بالرد على حلفاء إيران في المنطقة، أيضا على المنشآت المدنية، ما قد أصلا يعني يجعل الأمور أصعب وأسوأ بالنسبة للولايات المتحدة.
0: أعتقد أنه إذا ما بقت الولايات المتحدة بعيدة عن مسألة الخسائر البشرية، وأيضا ربما اختصرت وابقى على قدر الأدنى من الخسائر البشرية، أعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل هذا الأمر بدلا من إطالة أمدها. أعتقد أنه ليس الحرب بنفسها، لكن مدة الحرب وكلفة الطاقة هي التي المهمة في الولايات المتحدة. بالتالي أعتقد أنه إذا ما قال الرئيس أنه ربما سيدمر عدة أهداف مدنية وبنى تحتية، لن يتمكن من إعادة بنائها لأنه يمتقدون القوة الاقتصادية. أعتقد أن هذا ما يدور في ذهنه. بالتالي هذا هو أسلوبه في التفاوض. إيران تريد أن تتصرف على أنها قوية عسكريا، وعندما يكون هنالك طرفان لا يريدان، ربما قد نرى احتمالية متصاعدة في العودة إلى العمل العسكري مقارنة بفرص عودتهما إلى العمل الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لكما إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي.

0: ونجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي ضيفانا هنا في الاستوديو. إلى لبنان، حيث أجمعت الرئاسات الثلاث على ضرورة بقاء قوة دولية في جنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، مواقف قوية من الرئاسات الثلاث حول التمسك باليونيفيل وضرورة بقاء هذه القوة في الجنوب، ما المخاوف اللبنانية؟
1: مخاوف لبنان ترتبط بالوضع الأمني في جنوب لبنان والقوة التي ستقوم بمراقبة الأوضاع هناك، خصوصا وأن اليونيفيل راقبت الوضع منذ عام 2006 وحتى اليوم، مع أيضا قوات سابقة كانت موجودة في جنوب لبنان. لذلك لبنان يتخوف من المرحلة اللاحقة مع خروج قوات اليونيفيل في نهاية العام، كيف سيكون الوضع الأمني، من هي الجهة الدولية التي ستراقب الوضع عن كثب وترفع التقارير إلى الجهات المعنية مثل الأمم المتحدة والدول الأخرى. لذلك لبنان يتمسك في هذه المرحلة بدور قوات اليونيفيل، مع أن لبنان ترك الباب مفتوحا أمام البحث في صيغ أخرى. رئيس الجمهورية الذي التقى اليوم الوكيل الأمين العام أمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في لبنان، أكد على أن دور هذه القوات حيوي ومهم بالنسبة إلى لبنان وسيترك فراغا أمنيا. لكن رئيس الحكومة الذي أيضا في نفس الاتجاه ومعه رئيس البرلمان نبيه بري، أشار رئيس الحكومة إلى مسألة مهمة، إن أي تفويض لأي قوة جديدة يجب أن يكون صادر عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يكون للقوة التي ستبقى في جنوب لبنان تفويضا دوليا واضحا يحدد آلياتها ودورها وعملها. فالأمين العام للأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية كان طرح وقدم ثلاث اقتراحات، الأولى إبقاء على قوة كبيرة الحجم تحمي قوات المراقبة الدولية التي ستبقى في جنوب لبنان، قوامها نحو 5500 جندي، قوة ثانية بنحو 3000 جندي، وقوة ثالثة بنحو 2000، وترك الأمر مفتوحا للنقاشات، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت هي الدافع وراء إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي بإنهاء عمل قوات اليونيفيل. وأيضا إسرائيل كانت تريد سحب هذه القوات بشكل كامل من جنوب لبنان، وتقول بأن هذه القوات الدولية لم تقم بما عليها من مراقبة الوضع في جنوب لبنان. لكن لبنان الرسمي يتمسك بعمل هذه القوات في هذه المرحلة الحساسة التي لم يتوصل فيها لأي اتفاق مع إسرائيل بشأن المناطق التجريبية وفترة الانسحاب. لذلك لبنان من خلال رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومعه أكثر من 80 نائبا، رفعوا أيضا عريضة تريد إبقاء قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لإبقاء الرقابة على الوضع الأمني ومراقبة الأوضاع في جنوب لبنان ومساعدة الجيش على نشر قواته في حال وجود مناطق تجريبية جديدة.
0: شكرا لك إيهاب العقدي مراسلنا من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. نقترب معك غازي من المشهد في قطاع غزة اليوم.
2: بالفعل السيف، ثلاثة شهداء هو ما أعلنته مستشفيات القطاع منذ فجر هذا اليوم على ضوء الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. آخر ما رصدناه وصول شهيد إثر طلقات نارية أصابته بشكل مباشر في مخيم جباليا، وكانت هذه الطلقات النارية قد انطلقت من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي وشرقي القطاع، وهي الحالة التي تتكرر بشكل شبه يومي. اليوم فقط أيضا أصيب فلسطينيان اثنان في وسط القطاع جراء هذه الرصاصات التي تطلق من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وفق ما أعلن في مستشفى شهداء الأقصى. ولكن يبقى الحدث الأبرز من شهدته المنطقة الغربية من مدينة غزة باستهداف مسيرة إسرائيلية فجر اليوم شقة سكنية، على إثرها استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر من بينهم طفلة لم تتجاوز عامها 11، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا قبل أن يعلن بعد ذلك عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في استهداف إسرائيلي.

سابق خلال الأيام الماضية على ضوء هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. الأمر أيضا ينسحب على جنوبي القطاع في خان يونس، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين. 4 من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، ومن بينهم طفلة مصابة بجروح متوسطة جراء هذه الغارة. ولكن بين هذه الأحداث كلها تتواصل عمليات التحرك في المناطق

0: قذائف مدفعية وإطلاق نار مكثف تجاه تلك المناطق، والهدف من ذلك هو توسيع نطاق المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما شاهدناه خلال الأيام الماضية في شرقي حي الشجاعية بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب والذهاب نحو إزاحة هذه المكعبات والدفع للفلسطينيين باتجاه المناطق الغربية. كذلك صباح هذا اليوم كانت هنالك عمليات تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية من دير البلح انطلاقا من موقع يسمى موقع أبو حمام، كانت مصحوبة بإطلاق نار كثيف وعمليات نسف وقصف مدفعي كذلك.
1: شكرا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت قبل قليل مخيم الجلازون قرب رام الله وبلدة سلفيت بمحافظة نابلس. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. مرحبا بك منتصر، ماذا عن هذه الاقتحامات؟
2: تحية لك إلسي، أبدأ من هنا من جنوب الخليل وتحديدا منطقة غزاوي شرق يطا جنوب الخليل. قبل قليل مستوطنون أقدموا على سرقة ثمار الزيتون واعتدوا على غرف زراعية وممتلكات لفلسطينيين وقاموا بمصادرة بعض محتوياتها قبل أن ينسحبوا من المكان. جاء ذلك يأتي تزامنا مع اقتحام قوة عسكرية كبيرة مخيم الجلزون قضاء رام الله، وهذه القوة كان برفقتها جرافة عسكرية قامت بهدم نصب تذكاري للشهداء وسط المخيم، إضافة إلى مصادرة منحوتات حجرية عليها صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والقيادي الفلسطيني الراحل خليل الوزير أبو جهاد. قامت بمصادرة هذه المنحوتات الحجرية، وبالتزامن مع هذا الاقتحام أطلقت الطائرات المسيرة وأغلقت مدخل المخيم وأحكمت الحصار على المخيم. وأيضا جنود الاحتلال كانوا ينادون عبر مكبرات الصوت ويحذرون الفلسطينيين من عدم تصوير ما يجري من اقتحام وهدم لأن نصب التذكاري. هذه الأحداث سواء في الجلزون أو حتى في منطقة جنوب الخليل تأتي بعد سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، آخرها قبل قليل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة طمون قضاء طوباس، وقوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة في هذه اللحظات، وكانت في وقت سابق داهمت منزل أحد المطاردين واعتقلت بعض من أفراد عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه، إضافة أيضا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين ما جرى في بيتا جبل قماس، تحديدا إصابة فلسطينيين اثنين، إضافة أيضا إلى إصابة مسن فلسطيني يبلغ من العمر 90 عاما خلال اقتحام طمون في وقت سابق، وإصابة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 34 عاما. الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية سجلت منذ يوم أمس وحتى هذه الساعات أكثر من 43 اعتداء نفذه مستوطنون وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى منع قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين ومزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة دير الغصون قضاء طول كرم شمالي الضفة الغربية رغم حصولهم على تنسيق وإذن مسبق بالوصول إلى أراضيهم. قوات الاحتلال منعت العشرات من الوصول إلى أراضيهم، وذلك يأتي في إطار هذه الهجمات المتتالية من قبل المستوطنين بحق مزارعي الزيتون في الضفة الغربية مع بدء موسم قطف الزيتون الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة هجمات المستوطنين والاعتداء على الفلسطينيين. على صعيد الهدم أيضا هذا اليوم في منطقة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم غرفة سكنية، إضافة أيضا إلى قيامها بهدم أيضا منزل في منطقة قواويس بمسافة يطا جنوب الخليل. عمليات الهدم هذه تأتي في إطار ما تقول قوات الاحتلال أنه البناء من غير ترخيص، لكن أيضا ذلك يأتي بالتزامن مع حملات دهم واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. تركزت في قلقيلية شمالية الضفة الغربية قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الأسرى المحررين، إضافة إلى اقتحام بلدة علار في طول كرم. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى سلفيت الحكومي وصادرت تسجيلات خاصة بكاميرات المراقبة، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية وعبثت بمحتويات المقر قبل أن تنسحب من المكان. هذا يأتي أيضا في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة جنوب الخليل برفقة آلية هدم ثقيلة، وقامت بالانتقال إلى مستوطنة متسبين مكيدال مقامة على أراضي جبل طروسة غرب دورة جنوب الخليل قبل أن تنسحب من المكان. إليك إلسي.
1: منتصر، دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سيارة مشبوهة صدمت اليوم حارس أمن في مستوطنة أرييل، إن كان لديك أي معلومات بهذا الشأن؟

0: بالفعل الجيش الإسرائيلي في بيانه قبل قليل قال أنه اعتقل عدد من الفلسطينيين الذي قال أنه مشتبه بهم في عملية يشتبه الجيش الإسرائيلي بأنها عملية دهس بالقرب من مستوطنة أرييل. الجيش في بيانه قال بأن هذه السيارة صدمت حارس أمن المستوطنة قبل أن يطلق النار باتجاهها. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عدد من الحواجز القريبة والمحيطة بهذه المستوطنة وأيضا شرعت بعمليات بحث وتمشيط واسعة في المكان. الجيش قبل قليل كما ذكرت أعلن أنه اعتقل عدد من المشتبهين بهم، لكنه يقول أنه يواصل عمليات البحث والتمشيط من أجل البحث عن آخرين ليتمكن من اعتقالهم. هذه الحوادث إلسي حقيقة عادة ما يتبنى الجيش في بدايتها رواية عملية دهس أو إطلاق نار، لكن سرعان ما يثبت منتصر ما يثبت غير ذلك من خلال
1: نصر مراسلنا من الخليل. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، هذه التغطية تستمر معكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل الإعلام.
3: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
4: سلام مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستر الشاهد.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: وايد ملل، هذه مو بالوسيل.
1: اقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيل.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معا نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في المدينة. وفي اليمن، قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض ومنشأة لها في الظهران. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره نفد. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال

0: لشن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، وإنه سيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. لبنانيا، قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء اليونيفيل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات القوة الدولية. من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام انفتاح بلاده على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن. كما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود اليونيفيل. وفي غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. ومعنا البداية بتطورات الملف اليمني، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك بدر ربيعان، وما آخر التطورات من الجانب السعودي وما آخر التصريحات؟
1: نعم روعة، أحدث التطورات السياسية هنا في الرياض هو اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وأبرز ما خرج به هذا اللقاء هو التأكيد العراقي على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء يستهدف المملكة ويهدد أمن دول المنطقة. هذا الموقف جاء على لسان رئيس الوزراء العراقي خلال مباحثاته مع ولي العهد بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس. وكان هناك إدانة أيضا من الجانب العراقي على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك أيضا الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة. في المقابل كان هناك تأكيد من ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات وخاصة الجانب الأمني. هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المملكة تصعيد عسكري متواصل، نتحدث عن تكرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ومرافق بعضها أيضا من أضرار داخل مناطق سكنية، فضلا عن الاعتداء الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي وما خلفه أيضا من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين في المطار. نتحدث خلال الساعات 24 ساعة كان هناك إعلانات من قبل التحالف عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ بالستية، إلى جانب 3 طائرات مسيرة في عمليات حقيقة طالت الرياض والخرج والمنطقة الشرقية إلى إضافة إلى جنوب المملكة. في العاصمة الرياض تحديدا كان هناك إعلان من الدفاع المدني عن إصابة مقيم في أحدث الاعتراضات التي كانت صباح اليوم. المقيم من جنسية عربية تضرر أيضا منزل ومركبة بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره. هذه ليست الحادثة الأولى، سجلت أمس مساء 4 إصابات أخرى كان بينها امرأتان ورجل وطفل نتيجة سقوط ضحايا شظايا لصاروخين من نوع كروز. كما تضرر أيضا 15 منزلا في أحد الأحياء السكنية. المنطقة الشرقية كذلك كان هناك إعلان من التحالف لاعتراض صاروخ باليستي كان باتجاه الظهران وسقوط أجزاء من شظايا في منطقة سكنية في مدينة الظهران. في نفس المدينة أيضا تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء أمس، تسبب في حريق محدود تمكنت الجهات المختصة من التعامل معه دون تسجيل أي وفيات أو إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة. حقيقة هذه التطورات الميدانية تأتي بعد موقف سعودي صدر مجلس الوزراء في جلسته التي تراسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس. أكد المجلس أن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة لن تمر دون عقاب، وتحدث تحديدا عن الاعتداءات التي طالت المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية.
0: شكرا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ماذا في آخر التطورات الميدانية في اليمن؟
2: نعم روعة، آخر التطورات هنا في تعز، تم الإعلان عن مقتل شخصين بينهما طفل إثر سقوط قذيفة للحوثيين على قرية عاد في جبل صبر جنوبية تعز. أيضا فيما يتعلق بالمعارك ما زالت هناك مواجهات محتدمة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق أو ما يحدث في غربية تعز في منطقة الضباب، ما زالت هناك مواجهات عنيفة بين الطرفين. وتحدثت القوات الحكومية عن أسر عدد من عناصر الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية في تعز. محافظ تعز نبيل شمسان حذر اليوم للمرة الثالثة من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة، وأكد أنه لا بد من فك الحصار، واتهم الحوثيين بمنع وصول المياه والوقود والغذاء والدواء إلى المدينة، وطالب الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي وأيضا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، طالبهم جميعا بفك الحصار عن تعز. أيضا الصليب الأحمر الدولي أكد أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مستشفيات تعز والمخا والساحل الغربي جميعا. أكد أن تلك المستشفيات تتلقى أو يصل إليها المئات من الجرحى والمرضى كل يوم في ظل حصار مطبق على هذه المدينة، وأكد أن هذه المستشفيات ربما قد يصل بها الأمر أن تتوقف عن العمل جراء الحصار. أيضا هناك حصار على كل المستويات، هناك المشتقات النفطية أزمة، اللتر الواحد تضاعف سعره بأضعاف أو 10 أضعاف على ما كان عليه سابقا نتيجة لعدم وجود المشتقات النفطية في المدينة. منع الحوثيون وصول المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأيضا الأدوية والغذاء والمواد الأساسية إلى تعز.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة في صنعاء، ماذا في آخر التصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: نعم روعة، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت قبل قليل عن قصف مدفعي وصاروخي قالت بأنه سعودي من مناطق نجران وجيزان، واستهدف مناطق قطابر ومنبه وكذلك باتجاه مديرية الظاهر في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت ذات الوسائل التابعة لسلطات صنعاء عن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مديرية حريب وهي تابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فضلا عن غارة جوية قالت بأنها استهدفت مديرية الشماليتين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأعلنت وزارة الصحة سقوط 4 ضحايا جراء هذه الغارات التي استهدفت مديرية الشماليتين بمحافظة تعز. على صعيد العمليات العسكرية، أكدت القوات المسلحة بأنها نفذت عملية عسكرية قالت بأنها واسعة بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة، وأكدت بأن هذه العملية العسكرية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مصفات شركة النفط في الرياض أيضا، بالإضافة إلى شركة النفط في منطقة الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأكدت بأن هذا يأتي ردا على استهدافات السعودية أو الطائرات السعودية أمس لمنطقة الصباحة أو لمحطة الصباحة النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا لأماكن أخرى. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية حسب الناطق العسكري هنا في العاصمة صنعاء وأيضا في صعدة وحجة والحديدة وتعز ولحج ومحافظة ذمار. وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على هذه الغارات في الاستهداف العمق السعودي، وأيضا يأتي ردا على نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. كما توعد أيضا بأنهم سيواصلون من تنفيذ عملياتهم العسكرية خلال الأيام القادمة وبأنها ستكون أكثر كثافة، محذرا السكان من المناطق التي سيتم استهدافها في المملكة العربية السعودية. وأكد بأنهم لن يتوقفوا عن تنفيذ عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. في صعيد المعارك والجبهات، أكدت القوات المسلحة بأنها قد استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، وأكدت بأن هذا الاستهداف نجم عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إحراق العديد من العربات العسكرية واغتنام بعضها الآخر، وكذلك عن أسرى أعلنت القوات المسلحة هنا التابعة لسلطات صنعاء. نعم روعة،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وأن صبر بلاده نفد، في حين قال الحرس الثوري الإيراني أن احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة لا يزال قائما. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وجد، إذن هذه التصريحات عن الصبر الأمريكي الذي نفد، ما جديتها حتى الآن؟
4: الكثير من الجدية روعة. يعني الرئيس ترامب بداية هو كان يخاطب حشدا انتخابيا، وتحديدا هو ما قاله أن الإيرانيين الآن في حالة ترقب، وسوف ترون ما سنفعله بهم لأن صبرنا بدأ بالنفاد، ثم عاد وقال سترون ما سنفعله بإيران لأننا سنلقنهم درسا قاسيا، على حد قوله الرئيس ترامب. طبعا نعلم بأن إدارته بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وهو ربما جاءت تصريحاته انطلاقا من إدراكه بأن إيران تماطل، كما كان يتهمها في السابق، تماطل في الرد على المقترح الأمريكي، وذلك للمناورة وكسب الوقت، كون أن الوقت حاليا هو ورقة ضغط تمتلكها إيران، وهي تحديدا ورقة ضغط معنية بأسعار النفط، وخاصة مع زيادة الهجمات عند مضيق هرمز. رغم تأكيد الإدارة الأمريكية بأن تدفق النفط عبر المضيق عاد ليقترب من منسوبه قبل التوتر الأمريكي الإيراني، لكن الإحصاءات تشير إلى زيادة عدد الهجمات على السفن عند مضيق هرمز، وبالتالي هذا ما يبرر ارتفاع أسعار النفط وكذلك أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة، والتي بالتالي تؤثر على توجهات الناخبين الأمريكيين. وواضح أن الرئيس ترامب مستاء جدا من هذه الحالة التي دائما ما يصفها بالمماطلة الإيرانية في الرد على المقترح الأمريكي، لذلك لوح بالقوى العسكرية التي قال إن الولايات المتحدة سوف تلقن إيران بها درسا قاسيا. رغم تأكيده في السابق بأن الولايات المتحدة لن تنفذ عمليات عسكرية كبرى قبل الانتخابات النصفية المقبلة في 3 نوفمبر، لكن بدا واضحا بأنه يلوح في حديثه بالعمل العسكري، وإن كانت كل المؤشرات تستبعد قيامه بأي عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية كما قال في السابق، لكن طبعا تبقى كل الخيارات مطروحة كما أكد الرئيس ترامب وكذلك مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية. روعة،
0: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، إلى أي مدى تستعد إيران لاحتمال حرب جديدة كما يقول الحرس الثوري الإيراني؟
5: نعم روعة، كلما جاءت تصريحات من واشنطن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من أي مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بشأن احتمال شن ضربات على إيران، يسارع الإيرانيون إلى الرد، يقولون إن أي هجوم من أي ضربات تشن على بلادهم ستواجه بضربات شدة وأقوى وأكثر إيلاما مما كانت إيران تفعل في السابق. تلك هي التأكيدات التي تأتي من الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن احتمال شن الولايات المتحدة الأمريكية لحرب جديدة هو احتمال قائم نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد الحرس الثوري أيضا أن ما يسوقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود خلافات بين القادة الإيرانيين لا أساس له، ويقول إن ذلك مجرد اتهام غير مؤسس يطرقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا المسؤولون العسكريون الإيرانيون على مدى الأيام الأسابيع الماضية الأشهر الماضية كانت لديهم دائما هذه التصريحات بأن إيران سترد ردا مؤلما أسرع وأشد قوة مما كانت تفعل في السابق خلال الحربين الأخيرتين. يقول الإيرانيون إنهم لا سيما المسؤولون العسكريون في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني يؤكدون أنهم يطورون هذه القدرات العسكرية لا سيما الصاروخية منها، ويقول أنهم يعملون ويدرسون سبل تطوير منظومتهم الصاروخية لجعلها أكثر مدى وأشد دقة ودقة مما كانت في السابق وأكثر إلى من تلك التصريحات التي يقابل بها المسؤولون العسكريون هنا في إيران أي تصريح أي تلويح قادم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توجيه ضربات إلى إيران. أحيانا يمضي المسؤولون العسكريون لا سيما في الحرس الثوري إلى ما هو أبعد من ذلك، يقولون إن بلادهم ربما تشن عمليات استباقية في حال رأت ذلك ضروريا لحماية أمنها وبشأن مضيق هرمز. هناك هذا التأكيد المستمر المتتالي من بحرية الحرس الثوري الإيراني على السيطرة عليه. تقول بحرية الحرس الثوري إن ناقلة حاوية قد اصطدمت بلغم بحري ما أدى إلى انفجار إلى وقوع انفجار شديد فيها، وأدى ذلك إلى غرقها في مياه مضيق هرمز. ويؤكد الإيرانيون هذه السيطرة ويحذرون السفن ونقلات النفط وشركات النقل البحري.

0: من محاولة العبور دون التنسيق مع إيران وأخذ الإذن منها، ويقولون إن كل السفن التي تحاول العبور دون التنسيق مع طهران سيكون مصيرها الاحتطام بتلك الألغام البحرية التي تزرعها إيران هناك، لا سيما في الممرات التي تصفها بغير القانونية، أو أن هذه السفن المخالفة ستستهدف من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية كانت هناك هذه الإعلانات المتتالية بشأن تصدي لهذه السفن، صدمها بألغام بحرية، استهدافها واندلاع نيران فيها فيما يتعلق بالشأن الداخلي. هناك هذه التحذيرات من أن هناك زيادة في عدد تهريب الأسلحة والذخائر، لا سيما في المحافظات الحدودية الطرفية مع إيران، والحديث بالتحديد هو عن محافظات مثل محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد. فعلى مدى الأسابيع الماضية كان هناك دائما هذا الحديث من قبل الشرطة الإيرانية، من قبل الحرس الثوري قواته البحرية، عن تفكيك هذه الخلايا التي تصفها إيران بالإرهابية، وتقول إنها على ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية. يحدث الأمر أيضا في بعض المحافظات الطرفية الأخرى مثل كرم الشاه في الغرب وضربيجان الغربية في أقصى الشمال غرب البلاد. فيما يتعلق بالمفاوضات، كانت إيران قد أعلنت أمس أنها تضع هذه اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة.
1: وهذا ما نترقبه بفارغ الصبر، وننتظر أي تطورات بهذا الشأن. معكم شبكة مراسلين في إيران، شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. ونبقى في إيران، حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. وكانت وكالة تسنيم أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في مدينة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وتتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، وتتهم السلطات الإيرانية جماعات تتلقى الدعم من الخارج. المزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديدا المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق. تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط، فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا من طهران السيد حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني. سيد كنعاني مقدم، البداية معك، كيف تنظر إيران لهذه الحوادث الأمنية في بلوشستان وفي مهرستان وفي سيستان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the compassionate.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أمل أن تكون أمسيتكم طيبة. كما تعرفون فإن هنالك بعض المعلومات الإخبارية حول بعض الحوادث في تلك المناطق سيستان وبلوشستان. كل شيء هناك تحت السيطرة، تحت سيطرة الحرس الثوري والقوات الأمنية. هنالك بعض المجموعات الإرهابية التي تأتي من باكستان ومن المناطق خارج إيران، وهي تحاول أن تنشر الإرهاب والقيام بعمليات اغتيالات ضد القوات العسكرية وقوات الحرس الثوري، لكنهم لم يستطيعوا القيام بأي شيء. هم تم قتل 40 عنصرا من هذه العناصر الإرهابية، وكل الأمور الآن تحت سيطرة الحرس الثوري. كان هنالك محاولة لخطف بعض الأشخاص وخطفهم إلى خارج الحدود، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بهذا الأمر.
1: دكتور محجوب الزويري، كيف تقيم هذه الحوادث الأمنية؟ ما مدى خطورتها وما الجديد فيها؟
5: روعة، هذا ليس مستغربا. هذه المنطقة تعتبر من المناطق المهمشة في إيران، تبعد عن العاصمة طهران حوالي 1120 كيلومتر، وحتى الطيران حوالي أعتقد ساعتين إلا دقائق. لذلك هي تعتبر من المناطق البعيدة عن العاصمة، فيها مشكلة بالتهميش، فيها مشكلة. هناك يقال أن البعد المذهبي أو البعد أنها كلها تقريبا هي سنية، وهي قريبة من الحدود مع باكستان، ينشط فيها التهريب، تهريب كل ما هو ممنوع بشكل عام. هذه المنطقة أنا زرتها في عام 2000 عندما كنت أدرس الدكتوراه، وهي منطقة فعلا يعني مهمشة بالغالب اقتصادية، ليس فيها مشاريع اقتصادية كثيرة، فيها معالجة أمنية بامتياز. هناك قلق تقييم أمني من الحكومة أن هذه مناطق فيها مصادر للتهديد. لذلك يمكن الحديث روعا عن مرحلتين. إذا أردنا أن نقيم هذه المنطقة في مراحل الاستقرار، نعم هناك تهميش اقتصادي واجتماعي، هناك شعور عند الناس، ليس بالضرورة، لا نعرف مدى دقته، هناك شعور عند الناس أن الحكومة تهمشهم لا تهتم فيهم، وهناك أيضا استغلال من الجماعات التي ليست على وفاق مع الحكومة تقوم بأنشطة ضد الحكومة، جماعات التهريب إلى غير ذلك. في أوقات الحرب هذه المنطقة روعة، منذ فبراير 28 2026 تم حصول تقريبا 80 حادثة أمنية فيها، تزايدت فقط في شهر سبتمبر وأكتوبر. هذه الحوادث كلها تقول شيئا أساسيا، أن هناك محاولات من الخارج للاستثمار في هذه المنطقة، تعتبر رخوة أمنيا. بعبارة أخرى، بسبب بعد المسافة المدن بعيدة عن بعض روعة كثيرا، يعني مهما وضعت من نقاط أمنية المدن بعيدة عن بعضها البعض، وكثيرا ما كان يضرب في مسألة أساسية، اغتيال مثلا أئمة جمعة من السنة، قادة من السنة، في سبيل القول أن الحكومة مذهبية وطائفية إلى غير ذلك.
1: سيد مقدم كنعاني، يعني قلت أن الأمور تحت السيطرة، ولكن فعليا كيف تتعامل إيران مع هذه الطفرة في الحوادث الأمنية هناك، خصوصا أن هذه الوتيرة المتسارعة في الحوادث الأمنية تأتي وسط يعني حالة الحرب التي تعيشها إيران منذ نهاية شباط فبراير؟
4: أعتقد أن الولايات المتحدة حاولت أن تسيطر وتحتل بعض المناطق بالقرب من شبهار ومكران قبل الحرب مع إيران، حاولوا أن يستخدموا هذه المجموعات الإرهابية الموجودة داخل إيران في لخدمة مصالحهم، وهم يحاولوا أيضا أن يسيطروا وأيضا يسيطروا على منطقة مكران ومن مضيق هرمز وأيضا من خليج عمان وحاولوا أن يخططوا لعمليات اغتيال اللي تستهدف أفرادا وقوات من الحرس الثوري وبعض القادة وأيضا الشخصيات السنية الدينية. أعتقد أنه ليس باستطاعتهم القيام بالمزيد من هذه الأفعال. ربما الولايات المتحدة تحاول أن تهيئ تقوم بهذه الحرب ربما الوقائية ضد إيران، لكنهم يعرفون أن القوات الإيرانية وقوات الحرس الثوري وقوات البحرية التابعة للحرس الثوري باستطاعتها أن تغلق مضيق هرمز بشكل كامل وتهاجم تشن الهجمات ضد السفن وعن طريق زرع الألغام البحرية واستخدام المسيرات والصواريخ. سعر النفط ارتفع، وهذا الأمر يمثل خطرا على ترامب قبل الانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة. أعتقد أن ترامب حاول أن يستخدم بعض من هذه المجموعات الإرهابية داخل إيران في المناطق الحدود الغربية لإيران بالقرب من كردستان وبلوشستان ومن أجل أن يجبروا إيران على أن تقبل بشروط الولايات المتحدة وخاصة بعد اتفاق إسلام أباد.
1: دكتور محجوب الزويري، يعني لكن كما كنت تقول هذه المنطقة كانت أساسا بيئة خصبة، سواء من شعور المواطنين هناك تجاه الدولة أو سواء من الممارسات الأمنية. فعليا أمام هذه الحالة المستجدة وهذه الوتيرة المتصاعدة، العقلية الأمنية الإيرانية هل تمضي بمزيد من القمع واستخدام القوة لوقف هذه الحوادث، أم يمكن أن تفكر في هذه الظروف باستراتيجية على المدى الطويل أن تكون محتضنة أكثر لسكان هذه المنطقة؟
5: روعة، المعالجة الأمنية هي سيدة الموقف، والسبب في ذلك هو أن الدولة في طهران تنظر إلى أن هذا عبارة عن محاولة لإضعاف الدولة وصورة الدولة وسيطرة الدولة. هذا التفكير موجود عند الدولة في أو العاصمة المركزية في طهران بشكل أساسي، لأن هناك استغلال في منطقة الأهواز، هناك استغلال في منطقة حيث يسكن الأكراد أو الكرد، وهناك أيضا هذه المنطقة. لذلك هم يرون أن هناك نسقا يتحرك في ثلاث مناطق، استطاعوا أن يوقفوا المد في منطقة الكرد ومنطقة الأهواز أو القزستان، لكن هذه المنطقة عصية حتى الآن، وفي اعتقادي أن هنالك نشاطا استخباراتيا فائقا في تلك المنطقة. السبب في ذلك كما قلت أنها حدود مفتوحة طويلة جدا، التكنولوجيا ليس فيها هناك بعد تكنولوجيا للسيطرة عليها، هنالك مجموعة دول تريد الدخول الدول من تلك المنطقة لإضعاف النظام في إيران. لكن مشكلة كل هذه الأنشطة أن أي شيء يحدث في منطقة سيستان وبلوشستان روعة بعيد عن العاصمة المركزية. بعبارة أخرى حتى يصل صداه إلى العاصمة المركزية يحتاج فترة طويلة. لكن واضح تماما أنه هنالك استغلال للتهميش، هناك استغلال للحالة الاقتصادية وحالة الغضب عند الناس بقصد مرة أخرى إضعاف النظام وزيادة الخاصرة الأمنية الضعيفة فيه. ما هو واضح حتى الآن، يوم نائب قائد الشرطة في إيران بشكل عام أعطى تصريحا في غاية الأهمية روعة، قال هنالك كميات أسلحة مهربة أضعاف مضاعفة لما كان عليه قبل الحرب. بمعنى آخر واضح أن هناك مجموعات، قد تكون حكومات، تريد هذا الأمر في هذه اللحظة من الحرب بين أمريكا وإيران.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كنت معنا في الاستوديو. ومن طهران كان معنا الجنرال حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني. شكرا لكما. إلى لبنان، حيث أعلنت الرئاسة أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. من جهته قال رئيس البرلمان اللبناني إن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات يونيفيل ومهمتها تنفيذا للقرار الأممي. إذن ومع اقتراب انتهاء مهمة القوات الدولية بجنوب لبنان في نهاية ديسمبر كانون الأول، تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في تلك المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
6: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بدأ التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701. ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب، هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني، تحتاج أي

0: قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت، فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي، تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: ومعنا من صور مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، أهلاً بك. إذن الحكومة اللبنانية تتمسك بقوات اليونيفيل وسط الانتهاكات الإسرائيلية، ضعينا في صورة المشهدين السياسي والميداني.
2: اليوم جنوب لبنان يعيش على وقع تهديدات إسرائيلية مرتفعة الوتيرة ومتكررة لناحية توسعة الرقعة الجغرافية التي تحتلها إسرائيل وبقاء قوات الاحتلال، ونحن نعرف أن إسرائيل احتلت أكثر من 650 كيلومترا مربعا في جنوب لبنان، معطوفة على الأشهر الأخيرة بل الأسابيع الأخيرة من مهمة قوات اليونيفيل التي عملت على مدى عقود هنا في جنوب لبنان وخاصة في منطقة جنوب الليطاني لناحية تطبيق القرارات الأممية وآخرها القرار 1701. كانت هناك تحذيرات خلال الفترة الماضية منذ اتخذ القرار لناحية وقف هذه المهمات لقوات اليونيفيل من إمكانية أن يحدث فراغ في أمني خاصة في جنوب لبنان، خاصة مع تجدد المواجهات في جنوب لبنان مع ارتفاع وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية. آخرها سجلناها قبل قليل، قصف مدفعي على وادي زبقين هنا في قضاء صور هذا الوادي الذي دخلت إليه آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرات لا تتوقف في الجنوب. اليوم كانت هناك لقاءات عقدها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، التقى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، سمع موقفا موحدا على المستوى الرسمي اللبناني، تأكيد من خشية هذا الفراغ وأهمية أن يكون هناك مهمة أممية تتواجد في جنوب لبنان توثق الانتهاكات الإسرائيلية وتسعى إلى وقف الاعتداءات. اليوم تحدث نواف سلام عن جزئية بالغة الأهمية مرتبطة بأن أي قوة أممية يجب أن تتمخض عن قرار في مجلس الأمن ولها بطبيعة الحال تبعات. نعرف أنه خلال الأيام الماضية كان هناك أو تم التوصل لقرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لناحية التوصل إلى بعثة تعمل على المستوى العسكري وأيضا على المستوى المدني، ولكن الجميع يعرف أكان على المستوى المحلي أو كان على المستوى الأممي ألا قوة يمكن التوصل إليها يمكن أن تستبدل قوة اليونيفيل نظرا لعقود العمل والخبرة التي طلعت بها وأيضا نظرا للمهام التي طلعت بها خلال هذه العقود، وهي عملت ليس فقط على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط أيضا في هذه الرقعة الجغرافية بالغة التعقيد أكان على المستوى الجغرافي أو حتى لناحية الأحداث والاشتباكات والحروب المتتابعة التي شهدها جنوب لبنان خلال العقود الماضية. هذه القوة أيضا كانت في الفترة الماضية تفتش في المنطقة، تعمل في هذه المنطقة، وكانت قد آزرت الجيش اللبناني منذ إقرار القرار 1701 لناحية دعمه لتمكينه وتثبيت انتشاره في جنوب لبنان، وكانت قد عززت من مهمتها خلال الفترة الماضية. نتحدث عن فترة وقف إطلاق النار عقب المواجهات في عام 2024 وهو ما قام به الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. إذن لبنان يسعى في الأسابيع الأخيرة لحشد كل الدعم للتوصل إلى حلول يمكن أن تكون بديلة لهذه القوة أو حتى تجديد لهذه القوة قوة اليونيفيل.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من صور. معنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك سيد قموري. يعني على مدى تاريخ قوة اليونيفيل في لبنان وجودها لم يمنع الانتهاكات الإسرائيلية، وكان هناك أحيانا اعتداءات حتى على قوات أو مراكز تابعة لليونيفيل.

0: ماذا إذن هذا التمسك اللبناني باليونيفيل، وما حجم الفراغ الأمني الذي يتوقع أن تخلفه مغادرة هذه القوات من لبنان؟
1: صحيح انها لم تمنع الاعتداءات الاسرائيليه، لكن وجود اليونيفيل او رحيلها الان ممكن ان تكون واحده من اكبر المشكلات التي تواجهها الحكومه اللبنانيه، طبعا اضافه الى بقاء الاحتلال، اضافه الى ازمه النزوح او الازمه الانسانيه التي كان سببها هذا الاحتلال. طبعا بالنسبه للبنان، بالنسبه للدوله اللبنانيه، رحيل اليونيفيل يعني غياب الشاهد الدولي الوحيد على ما تفعله إسرائيل على أرض الجنوب. الأمر الثاني المهم جدا، وهو أن القرار 1701، وهو القرار الأساسي المعني بلبنان والذي لبنان يتمسك به، يقوم على وجود اليونيفيل في هذه، يعني يقوم اليونيفيل بمهمة في إطاره. واليوم عندما تغيب هذا الركن الأساسي، معنى ذلك أن القرار 1701 نفسه صار في مهب الريح، وبالتالي اليوم غياب الشاهد الدولي، عدم وجود مراقب للانتهاكات، استمرار هذه الانتهاكات، وبالتالي يعني يجعل لبنان في مكان صعب بالمرحلة المقبلة، سيجعل من الجيش اللبناني أشبه بكيس مكلف، ولا كما بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأنه لن يعود هناك حاجز بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ويجبر الجيش اللبناني بشكل أو بآخر، أو هذا هي الغاية من وراء ذلك، على التنسيق مع الإسرائيليين، وهذا ما يرفضه لبنان حتى الآن، وبالتالي يجعل الجيش اللبناني في موقع ضعيف، ويجعله حارة حدود يتلقى الأوامر من الجانب الإسرائيلي. فبالتالي بالنسبة للبنان هذه مشكلة عويصة. إضافة إلى ذلك، كان اليونيفيل أدوار إنسانية وأدوار تنموية، ووجود قوة دولية في هذا المكان رغم المحاذير من وجود قوات دولية على الأرض اللبنانية، لكن بهذه الظروف التي نعيشها مع إسرائيل كان حالة لا بد منها. واليوم على الأرجح الإصرار الأمريكي والإسرائيلي على ذهاب هذه القوة، بمعنى أنها تريد من لبنان ترتيبات أمنية تجعل من لبنان ضفة شمالية جديدة على غرار ما يجري في الضفة الغربية، أن تكون اللاعب الأساسي الذي يتحرك على الأرض اللبنانية بالطريقة التي يشاء، ويتصرف كما يشاء، ويكون له حرية الحركة كما يشاء، ويجعل من الجيش اللبناني ضعيف الإمكانات في موقع صعب وموضع لا يستعد عليه.
0: بحديثك يعني عن الإصرار الأمريكي الإسرائيلي على رحيل اليونيفيل، فعليا مع هذا أو هذه الأجندة الأمريكية الإسرائيلية، ما مدى احتمالية التمديد في مجلس الأمن لقوات اليونيفيل وسط الفيتو الأمريكي؟ هل يحتاج التمديد لتصويت من أعضاء مجلس الأمن ويمكن أن يعرقله الفيتو الأمريكي؟ مقابل ما مدى احتمالية استحداث قرار جديد ومهمة جديدة بوجود أيضا الفيتو الأمريكي؟
1: من لا يريد اليونيفيل أن يبقى يستطيع أن يستخدم الفيتو، ومن الواضح أنه سيلجأ إلى استخدام الفيتو، ومن الواضح أنه من لا يريد أيضا بقاء اليونيفيل لا يريد أي قرار جديد من شأنه أيضا أن يطفي غطاء أممي دولي على أي مهمة لأي قوة في لبنان. واضح أن الجانب الأمريكي يرفض كل المساعي الأوروبية في هذا الاتجاه، وأحد أبرز المشاكل التي يمكن أن تعترض إقامة أي قوة جديدة هو عدم وجود هذا الغطاء الدولي. ماذا تستطيع أن تفعل قوة دولية إذا لم يكن لديها تفويض أممي؟ قوة هذه القوة، يعني عنصر الأساسي لدى هذه القوة، هو هذا التفويض الأممي والتغطية الدولية التي تتمتع بها. عدا عن ذلك تصبح أي قوة طبعاً.
0: وبالتالي البعثة الأوروبية التي تم الإعلان عنها لدعم لبنان وفيها جانب عسكري، إلى أي مدى يمكن أن تغطي عن النقص الذي يمكن أن تخلقه مغادرة قوات اليونيفيل للبنان؟
1: ابدا، البعثة الاوروبيه هي شيء مخالف تماما لليونيفيل، لا علاقه لها باليونيفيل، ولا يمكن ان تغطي مكان اليونيفيل. البعثة هي مهمتها صحيح انها لها طابع عسكري سياسي، لكن مهمتها الاساسيه هي مساعده الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي تدريبا وتاطيرا وما الى ذلك. لا يمكن ان يكون لديها اي دور في الجنوب، وعديدها لا يتجاوز ال100 او ال150 عنصر، وبالتالي لا يمكن ان يكون لها ادوار مراقبه او منع انتهاكات او حتى تسجيل الانتهاكات. هي مهمه للاوروبيين الغاية من وراء ذلك تأكيد أن أوروبا لا تزال على علاقة مع لبنان ومساندة الجيش اللبناني، ليست هي من أجل مساعدة الجيش اللبناني لحصر السلاح، يعني قد يكون لها طابع استشاري في هذا المكان، لكن الأكيد أن لا دور لها للحلول محل اليونيفيل، ولن تكون قوة بديلة لليونيفيل بأي شكل من الأشكال، وربما لن تتجاوز خط الجنوب اللبناني، يعني ليس فقط الأراضي المحتلة حاليا، ربما كل منطقة الجنوب، يعني قد يكون دورها محصورا في بيروت ونحو وحول بيروت، حيث توجد المراكز الأساسية للجيش والقوى الأمن ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية المتعلقة بسوريا، وليس بالضرورة ما له علاقة بالحدود مع الأراضي المحتلة.
0: شكرا لك أمين قموريا، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط شهيدين ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ماذا في تفاصيل هذا الاستهداف؟
2: نعم، بالفعل روعة، الاحتلال الإسرائيلي ذهب خلال الدقائق الماضية نحو استهداف مركبة كانت تسير في إحدى الطرق شمال مدينة خان يونس، على إثرها وصل شهيدان ومصاب وفق ما أعلن من المصادر الطبية للإسعاف والطوارئ التي نقلت الشهداء وكذلك المصاب إلى مستشفيات المدينة. هؤلاء الشهداء أيضا يضافون إلى 3 شهداء وعدد من المصابين جراء استهدافات شهدتها عدة مناطق متفرقة داخل القطاع، كان أبرزها استهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة. فلسطينية امرأة استشهدت وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين من بينهم طفلتها مريم التي فقدت أباها في بداية الحرب واليوم فقدت والدتها لتكون يتيمة جديدة. وكذلك تضاف هذه الطفلة إلى عدد كبير من الأطفال الذين يتموا بسبب الحرب واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية. أيضا يضاف إلى ذلك شهيد وصل مصابا بطلقات نارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق الرصاص تجاه مناطق تواجد الفلسطينيين في مخيم جبال، وصل على الفور إلى مجمع الشفاء الطبي هنا جثة هامدة جراء إصابته المباشرة بالرصاص. وكان مجمع الشفاء الطبي قد أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية سابقة قبل أيام، وبالتالي عمليا 5 شهداء منذ فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين من بينهم 4 أصيبوا في استهداف شهدته المنطقة الغربية من مدينة خان يونس عصر هذا اليوم. لتستمر الاستهدافات التي تطال عدة مناطق داخل القطاع أو ربما تطال كل المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، وتلك الواقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ عمل خلال الساعات الماضية على نصف مباني سكنية في كل من المنطقة الشرقية لدير البلح وكذلك المنطقة الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف لا يتوقف أبدا.
0: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من غزة. الآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على بيانات التضخم الأمريكية في الشهر الماضي، تفاصيل أكثر مع الزميلة إلسي أبي عاصي. إليك إلسي.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مع تكثيف التصعيد في المنطقة تتصاعد تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة دافعة معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في 4 أشهر. هذه البيانات تأتي في وقت شديد الخصوصية، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره بشأن الفائدة أواخر هذا الشهر، كما يستعد الناخب الأمريكي للتصويت في انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل. بيانات التضخم الأمريكي أظهرت تسارعا في سبتمبر بعد فترة من التباطؤ امتدت ل3 أشهر، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين وهو أحد مقاييس التضخم 3.17% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.16%، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد الوقود والغذاء سجل 2.16%. ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.5%، وعززت أسعار البنزين أكثر من نصف الزيادة في التضخم في الشهر الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 9% خلال شهر واحد. أما على مدى عام فبلغت الزيادة في أسعار البنزين الأمريكية أكثر من 34%. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بك أحمد. كيف استقبلت هذه البيانات وهي كانت منتظرة إلى حد بعيد ومن أوساط مختلفة في الولايات المتحدة، لا سيما على أعتاب الانتخابات النصفية؟
4: إلسي، أول المتأثرين من هذه البيانات بعد نشرها كانت أسواق الأسهم الأمريكية التي انخفضت بشكل طفيف بنسب تتراوح بين 16 و19%، ما يعني انطباع من أن السوق الأمريكي

0: 3% و17 لا تخفي أين مكامن ارتفاع أسعار أو ارتفاع التضخم ضمن المجالات المختلفة. إذا تحدثنا عن الرعاية الصحية فتكلفتها ارتفعت بنسبة 47% ناهيك أيضا إلسي عن تكلفة الاقتراض وأيضا ارتفاع نسب الفائدة على دفعات الرهن العقاري، أي أن الأمريكيين الذين يرفعون ثمن منازلهم عبر الاقتراض العقاري زادت عليهم الدفعات الشهرية إثر هذه الزيادة أو هذا التضخم. كل ذلك ينعكس بلا شك كما ذكرتي على مزاج الناخب الأمريكي، ونحن على بعد نحو 3 أسابيع تقريبا من انتخابات التجديد النصفي. 60% حسب استطلاعات الرأي إلسي يعتقدون أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحربه مع إيران أدت إلى ازدياد سوء في الاقتصاد وازدياد في كلفة المعيشة على الناخب الأمريكي. وبذلك هنا أي الناخب الأمريكي يحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته هذا التضخم والمسؤولية عن هذا التضخم. بالنسبة للإدارة إلسي فهي تدفع باتجاه أن هذا التضخم ليس ناتجا عن الحرب الدائرة مع إيران حاليا وحتى عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية وارتفاعها، إنما هذه نتيجة سياسات اقتصادية فاشلة حسب مسؤول في البيت الأبيض انتهجتها الإدارة السابقة، وأن الرئيس الأمريكي وفريقه يعملون ليل نهار على معالجة هذه الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع في كلفة المعيشة لدى الناخب الأمريكي. حتى اللحظة لا تبدو هذه الحجة التي تطلقها الإدارة الأمريكية مقنعة بالنسبة للناخب الأمريكي إذا أخذنا في الاعتبار آخر استطلاع للرأي إلسي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. للمزيد من التحليل معنا من واشنطن ستان فيوجر، زميل أول في دراسات السياسة الاقتصادية بمعهد أمريكان إنتربرايز. مرحبا بك سيد ستان. نبدأ معك بقراءة في بيانات التضخم التي صدرت قبل قليل، كيف تقرأها؟
2: إن تقرير التضخم اليوم هو كارثة، هو أسوأ بكثير مما كان العاملون في المجال الاقتصادي قد توقعوه، وهذه صفحة كبيرة للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي. نتحدث عن أرقام التضخم الإجمالية كانت عالية للغاية وقاربت 4%، وفي خلال الشهر الماضي إذا ما أخذنا النسبة على مدار السنة تكون 7%، وهي أسوأ بكثير مما توقعه الناس.
1: وفي هذه البيانات النسبة الأكبر هي لأسعار البنزين، يعني هي الأكثر إسهاما في ارتفاع التضخم في هذه البيانات. كيف يمكن أن يقرأ ذلك خصوصا على أعتاب الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: نعم بالضبط، إن الارتفاع في أسعار الوقود هو أمر بارز في التقرير، ولكنني أعتقد أن عددا كبيرا من الناخبين سوف يربطون ذلك بالحرب ضد إيران، وهذا صحيح. هذه مشكلة سياسية كبرى للإدارة، غير أن مشكلة التضخم أوسع وأشمل في قطاع الخدمات، وهي لا ترتبط بشكل مباشر في هذا القطاع بأسعار الوقود، حيث أننا رأينا ارتفاعا في معدل التضخم في كل المجالات من الخدمات في الاقتصاد الأمريكي. نعرف أن معدل التضخم أعلى من الرقم المطلوب، وكان الوضع كذلك منذ سنوات. شهدنا تراجعا في معدلات التضخم مع بداية عهدة الرئيس ترامب، ولكن منذ ذاك أصبحت الأمور أسوأ، وبالتالي إن إلقاء اللوم على إدارة بايدن غير صحيح وليس في مكانه ولن يجدي نفعا. أعتقد أن إجراءات الإدارة من التعريفات الجمركية وصولا إلى الحرب كلها سوف تكون صعبة لإقناع الناخبين.
1: مسألة التعريفات الجمركية التي ذكرتها أيضا يشار في هذه البيانات إلى أنها من المساهمين في زيادة التضخم في الولايات المتحدة. باعتقادك الآن كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية، قبل أن نسأل عن الفيدرالي، نسأل بداية عن الإدارة الأمريكية، كيف يمكن أن تتعاطى مع هذه البيانات وتأثير هذه البيانات على سياسات هذه الإدارة؟
3: I mean, it's pretty clear which of their policies are

0: من الواضح بالنسبة إلي أن السياسات التي تعتمدها الإدارة تؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم. نتحدث عن العجز في الميزانية والتعريفات الجمركية والحرب. من غير المرجح أن تتغير هذه الأمور، ولذلك سوف تعمل الإدارة على إيصال الرسائل إلى الناخبين والقول إن العوامل الأخرى هي التي تؤثر على معدلة التضخم، على سبيل المثال الإنفاق الكبير في الإدارات السابقة. وفي الوقت نفسه يتحدثون عن فقاعة الذكاء الاصطناعي في هذه الأيام، لربما هذا الشرح الإيجابي الوحيد للارتفاع الكبير في التضخم. نتحدث عن فقاعة كبيرة وارتفاع كبير في الاستثمارات في هذا المجال، وهذا يضغط أيضا على الأسعار. ولكن بشكل أساسي سياسات الإدارة هي المحفز الرئيس لمعدلات التضخم، والإدارة لن تغير في سياساتها، ولذلك سوف تعمل على الرسالة وعلى السردية، بالإضافة إلى بعض التدابير اليائسة، على سبيل المثال الاتفاق مع روسيا بشأن الديزل، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سوف يؤثر على معدلات التضخم، طبعا ليس في الفترة الزمنية التي تسبق انتخابات التشغيل النصفي، وعلى المستوى السياسي سوف تؤدي إلى مفعول عكسي.
1: سيد ستان، هذه البيانات التي صدرت اليوم بالأرقام التي حملتها وبينتها، هل تؤكد الدفع من جانب الفيدرالي باتجاه رفع الفائدة في المرحلة المقبلة؟
2: Absolutely, I think that
0: بكل تأكيد أعتقد أن هذا الاحتمال أصبح قائما بمستويات أعلى بكثير مما كان عليه يوم أمس. أعتقد أن الرئيس الاحتياطي كان متحفظا في الأسبوع الماضي، ولكن المرجح هو أن معدلة الفائدة سوف ترتفع في اجتماع أكتوبر، سوف يتخذ هذا القرار وقبل انتخابات التشغيل النصفي وأيضا مجددا في ديسمبر. كان هذا الارتفاع غير مرجح قبل اليوم، ولكن الأسواق تقول إن النسبة هي 50% بأن نجد ارتفاعا في الفوائد. أنا برأيي الارتفاع أو النسبة أعلى، حيث أن هذا التقرير سيء بحيث لن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من رفع معدلات الفوائد. إذن أظن أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع الفوائد في اجتماع أكتوبر.
1: لكن ترامب لا يحب رفع الفائدة من جانب الفيدرالي، باعتقادك كيف يمكن أن يتعاطى مع ذلك؟ هل يمكن أن يذهب باتجاه الضغط على كيفن وورش؟
0: باستطاعته أن يفعل ذلك، ولكن المشكلة هي أن وورش هو فقط عضو واحد في لجنة الأسواق، وهو بحاجة إلى دعم زملائه، وهذا يتضمن حاكمين أو رؤساء آخرين، بالإضافة إلى الحكام للمصارف الإقليمية.
1: شكرا لك ستان فيوجر، الزميل الأول في دراسات السياسة الاقتصادية بمعهد أمريكان انتربرايز. نهاية هذه النافذة الاقتصادية مشاهدينا، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك ألسي رأس الساعة مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الساعة نتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: واشنطن، طهران، بيروت، ورام الله. والبداية من واشنطن مع الزميل فادي منصور. إليك فادي.
4: شكرا روعة، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في نافذة جديدة من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلويح بالخيار العسكري ضد إيران، حيث صرح خلال فعالية انتخابية في ولاية ألاسكا بأن صبر إدارته إزاء إيران قد نفذ، وأضاف أمام مؤيديه: انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران وسنلقنهم درسا قاسيا. تهديد ترامب يأتي بينما تنتظر إدارته رد إيران على المقترح الأمريكي لاستئناف المفاوضات، وفي ظل ارتفاع منسوب الهجمات على الشحن البحري في مضيق هرمز. فهل يستأنف ترامب الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل؟ وما التداعيات المحتملة لذلك على حظوظ المرشحين الجمهوريين؟ لمناقشة هذين المحورين أرحب في الاستوديو بالسيد مالي سميث، وهو معلق سياسي ومستشار سابق في وزارة العمل في إدارة الرئيس السابق جو بايدن. والسيد مارك فايفر خبير الاتصالات الاستراتيجية ومنسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. لكن أولا أتوجه إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا وجد وقفي. وجد، الرئيس الأمريكي عاد مرة أخرى للتلويح ربما بالقوة العسكرية ضد إيران، ما الذي يدفع الرئيس الأمريكي لهذا الأمر، خصوصا أن البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر؟
2: فادي، ربما هناك سببان لهذا التلويح بالقوة العسكرية ولتوعده لإيران بتلقينها درسا قاسيا. السبب الأول هو أنه كان يتحدث أمام تجمع انتخابي وحديثه عن نفاد الصبر، هذا يعكس الحالة الشعبية السائدة لهذه الحرب غير الشعبية، وكأنه يقول للجمهور الذي كان يحضره بأنه معهم ويشعر بهم ويعلم بأن هذه الحرب طالت أكثر مما كان ينبغي لها أن تطول، وبالتالي جاء هذا الحديث بالتلويح بالقوة العسكرية. الأمر الآخر هو أن الرئيس ترامب دائما كلما قدمت إدارته مقترحا جديدا لإيران كان يتهمها بالمماطلة، وكان يعبر كثيرا عن استيائه إزاء المماطلة الإيرانية على حد وصفه، والتي يصفها كثيرا بأنها مناورة من قبل الجانب الإيراني. نحن الآن على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات النصفية، وربما إيران تستخدم عامل الوقت بهذا كورقة رابحة لها لربما التأثير على الانتخابات النصفية، رغم أن الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة بأنه لا يفكر بالانتخابات النصفية لدى اتخاذه قراراته المتعلقة بإيران، لكن واضح بأن استياءه مرده هو ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات والتي تؤثر بشكل مباشر على توجهات الناخبين. فادي،
4: نعم، وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا لك على هذه الإفادة. سيد مارك فايفر، لنبدأ أولا، لماذا يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الحملات الانتخابية للتلويح بالقوة ضد إيران، علما أن هذه الحرب والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بها يبدو ستكلف حزبه الكونغرس؟
5: إذن مركز في الانتخابات الولايات المتحدة هي ليست في الولايات المتحدة بل في مضيق هرمز، بالتالي هذا ما يحاول الرئيس العمل عليه. إذا ما استطاع أن يشن نوعا من الهجوم العسكري الذي باستطاعته أن يخفض أسعار النفط وأسعار الوقود والديزل في الولايات المتحدة، سيكون هذا أمرا إيجابيا بالنسبة له، ولديه 20 يوما متبقيا في هذه المرحلة. كل النشاطات العسكرية التي حصلت من قبل الولايات المتحدة لم تأتي بهذه النتيجة. الشيء الجيد الذي متوفر لدى الرئيس ترامب أن كل الحزبين هما لا يتمتعان بشعبية في الولايات المتحدة، بالتالي بالأمور بإمكانها أن تتغير. الديمقراطيون شعبيتهم حوالي 42% من الناخبين، الجمهوريين حوالي 39% من الناخبين، بالتالي لا أحد يحب أحد هذين الحزبين، ورئيس ترامب يعرف هذا الأمر، بالتالي عليه أن يحصل ويخلق هذا الزخم الإيجابي من أجل أن يخفض أسعار الوقود والديزل، وهذا ما سيصوت عليه الناخبين.
4: ولكن الشعبية الأدنى هي للرئيس دونالد ترامب، نحو 30% فقط. سيد مالي سميث، هل كما يقول سيد مارك فايفر، هل العودة للحرب ستساعد في خفض أسعار الوقود قبل 3 أسابيع من الانتخابات وتعزز حظوظ الجمهوريين، أم أن المحطات السابقة من هذه الحرب أدت إلى ارتفاع الأسعار؟
6: Well, look, here's the thing. The way Americans feel about
5: الطريقة التي يشعر بها الأمريكيون بالاقتصاد هي متأثرة، حتى لو كان هنالك تغيير في أسعار الوقود هذا لن يؤثر هذا الأمر على الأمريكيين الذين شعروا أن السنتين الأخرتين أضرت بهم اقتصاديا. علينا أن نتذكر أن الرئيس ترامب وعد بإنهاء التضخم، عندما بدأ كان هنالك نسبة تضخم 2.9 وكان هنالك تقارير عن التضخم 3.7، والتضخم ازداد بسبب أعمال الرئيس ترامب، هنالك حرب التعريفات والاقتطاعات في قطاع الصحة وحرب في إيران. القضية التي كانت موجودة أن التصعيد الحرب في إيران لا توفر طريقا واضحا لتخفيض أسعار النفط والغاز، ورأينا الرئيس ترامب يحاول أن يحصل على ويخفض هذه الأسعار باتفاقه الأخير الذي أعلنه مع روسيا حول الديزل. معظم المحللون يقولون أن هذا الأمر سيكون تنازلا للدولة الروسية، لكنه لن يؤدي إلى خفض أسعار الديزل، بالتالي الرئيس ترامب في وضع صعب للغاية.

0: وفي الحديث عن أرقام التضخم الشهر الماضي، نصف التضخم كان مدفوعا بأسعار الوقود جراء هذه الحرب، ولكن أيضا رئيس دونالد ترامب يلوم أوكرانيا على ارتفاع أسعار الديزل جراء استهدافها محطات تكرير في روسيا. لكن سيد فايفر، أنت أشرت إلى مسألة أن ترامب لم يحسم بعد معركة مضيق هرمز، ربما تأكيدا على ذلك كابلر، شركة كابلر وأيضا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO رصدت ما بين نهاية شهر أيلول وحتى البارحة نحو 25 هجوما على الشحن البحري في منطقة مضيق هرمز. هل إيران تتعمد رفع هجماتها مع قرب الانتخابات النصفية، أم كان هناك عائق تقني تمكنت من تجاوزه مؤخرا؟
1: إيران تعرف ما الذي تعرفه أرزنامة الانتخابية، هم ينظرون إلى تاريخ 3 نوفمبر ويريدون أن يجعلوا هذا التاريخ مؤلما للرئيس ولحزبه، وهم يؤدون أداء حسنا. ما يجب القيام به هو الاستمرار بهذا الأمر، العمل الدبلوماسي والكثير من العمل الاقتصادي والضغط الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة. الأمر يتعلق أيضا ليس في فقط إيران والولايات المتحدة، لكن الصين قامت بنقل النفط الذي يتم تصديره إلى إيران إلى تقريبا صفر. إذا ما قررت الصين أنها ليس لديها مشكلة من أخذ النفط من أماكن مثل العراق والبرازيل وليس من إيران، هذا الأمر سيؤدي إلى تجويع النظام. هذا ما سيحصل، لن يحصل بالمزيد من الهجمات العسكرية، لكن سيحصل إذا ما قررت القيادة الصينية وقالت أنهم يريدون علاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة، وهي الأهم بالنسبة لهم من علاقتهم مع النظام الإيراني، سيكون لهم أثر. وما سنراه خلال الأسابيع القليلة القادمة عن سلوك الصين سيحدد إذا ما كان مضيق هرمز سيفتح أم لا، وكيف إذا رغبة الإيرانيين بالذهاب إلى طاولة المفاوضات وإجراء نقاشات مع ترامب. في هذه المرحلة ليس لديهم مشكلة حتى للانتظار حتى 3 نوفمبر، لأنهم يعرفون أن هذا الأمر يجعل الرئيس الأمريكي غير مرتاح بالمرة.
0: أنت تشير إلى أن الصين عمليا هي شريان الحياة الاقتصادية الأساسي لإيران، وتتحدث عن خفض الواردات الإيرانية من النفط، لكن في المقابل هناك انخفاض في عبور الطاقة عبر مضيق هرمز. وفق كابلر نحو 3 ملايين برميل فقط عبرت مضيق هرمز في 11 أكتوبر. الرئيس ترامب يؤكد بشكل دائم أن الولايات المتحدة تتحكم بمضيق هرمز. هل إيران تتحدى هذه الرواية اليوم ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضا من خلال تكثيف الهجمات؟ وهل تتوقع أن نرى مزيدا من الهجمات من قبل إيران مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟
1: رأينا إيران تقوم بزيادة هذه الهجمات مؤخرا، ورأينا هذه السرديات المختلفة. رأينا إيران تقول أن المضيق تحت سيطرتهم، والرئيس أيضا يقول بطريقة قوية أننا نسيطر على المضيق. حقيقة الأمر أن نعم، الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية كانت قادرة على إخراج الغاز والنفط مقارنة بالسابق، لكن إدارة ترامب حاولت أن تتصرف كأن هذا الأمر بلا كلفة للولايات المتحدة. هذا الأمر يكلفنا انفاق عسكرية في الخليج، وهذا كلفة على دافعي الضرائب. ثانيا أنه لم نصل إلى المستويات التي كنا عليها في السابق، لأنه رأينا في أسواق النفط والغاز حقيقة أن الغاز تتعدى أسعاره 4 دولارات، وكان لمدة طويلة، والديزل في مستويات قياسية، إضافة إلى مسألة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية. هذا الأمر يسبب مشاكل كبيرة على الجبهة الطاقوية. أعتقد أننا سنرى الإيرانيين يستمرون بالتصعيد، قد نرى الولايات المتحدة ربما تقوم بأسلوب ضربة بضربة أو العين بالعين إذا ما كان هنالك تجاوز لخط ما. لا أعتقد أننا سنرى تصعيدا كاملا من قبل إدارة ترامب. أعرف أن هنالك بعض المستشارين السياسيين قد يكون الأمر جيدا في الانتخابات النصفية، سيكون كارثيا في حقيقة الأمر. الحرب لا تتمتع بشعبية، وأي شيء يؤدي إلى خفض أسعار الوقود إذا ما رأوا هنالك حرب بدون تأثير على أسعار النفط والغاز، هذا يسبب خسارة مضاعفة.
0: سيد مارك فايفر، تابعت التسريبات الإعلامية خلال اليومين الماضيين حول المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولة نتنياهو وفق هذه التقارير إقناع ترامب باستئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات أكتوبر في إسرائيل والانتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة. هل تعتقد أن ترامب متردد في هذا الخيار أم قد يلجأ إليه انطلاقا من أن الأمور تضيق بالنسبة له؟
1: أعتقد أن ما ينظر إليه ترامب أن الولايات المتحدة هي شنت مئات الهجمات ضد إيران. هم صامدون، هم تأثروا بشكل كبير لكنهم ما زالوا يتنافسون. الأمر يتعلق بما الذي سيحصل بعد هذه الهجمات، هل سيغير سلوك النظام الإيراني؟ في هذه المرحلة هم ما زالوا يصمدون، وهذا تحدي للرئيس ترامب. هو يريد أن يضغط بضغط مستمر من أجل وضع النظام الإيراني في حالة تأهب، وأيضا التأثير على عوائد بالتالي لا يمكنهم الدفع للجيش ولحرس الثوري وللقوات الأمنية. هذا الأمر هو الذي سيدفع بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه حملة طويلة الأمد. هذه هي العقوبات المستهدفة. نرى أين بإمكان الإيرانيين أن يقوموا بتحويل أساطيل الظل أو الكريبتو. هذا الأمر الذي قد يؤثر عليهم إذا ما كان هنالك إحداث ضرر كافي على النظام الإيراني، وسيجعلهم يقولون سنأتي إلى طاولة المفاوضات. لن نستطيع تحمل هذا الأمر، أمر قد يتطلب أسابيعا لم يكن أشهرا.
0: سيدة مالي سميث، أقل من دقيقة لو سمحت. في ظل هذا الخطاب من الرئيس دونالد ترامب الوعيد ضد إيران، محاولة إظهار أن إدارته هي التي تمسك بزمام المبادرة، كيف يعمل المرشحون الديمقراطيون على الأرض لاستغلال هذه الحرب ضد إيران من أجل إحراز مكاسب في الكونغرس؟
1: الديمقراطيون يتحدثون عنها بطريقتين. أولا يتحدثون عن حقيقة أن الرئيس ترامب كذب. قال أنه لن يكون هنالك حروب أجنبية وكان جزءا من حملته الانتخابية والرئاسية ولم يحصل ذلك. والشيء الأهم أن الرئيس ترامب وعد بتخفيض التضخم. والقضية الأولى حسب استطلاعات الرأي هي مسألة كلفة المعيشة. إذا ما كانت هذه الحرب لم تؤثر كلفة المعيشة قد لا تتمتع بشعبية، لكن ليس بالمستويات التي نراها الآن.
0: سيدة مالي سميث، المعلق السياسي والمستشار السابق في وزارة العمل في إدارة الرئيس جو بايدن، والسيد مارك فايفر، خبير الاتصالات الاستراتيجية ومنسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، أشكركما. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعة نافذتنا من واشنطن، والآن إلى نافذة جديدة من طهران يقدمها الزميل نور الدين الدغير.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في معرفة ماذا يحدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وماذا تنتظر طهران بما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل على المستوى العسكري. هنا سياسيا يتحدث نائب الرئيس الإيراني، يقول بأن إيران ترفض ثنائية الحرب والسلم، وأن أمر التفاوض أو أمر الحرب هو بيد مجلس الأمن القومي الإيراني ويصادق عليه المرشد الإيراني. وعلى الضفة الأخرى يتحدث الحرس الثوري الإيراني ليقول بأنه لا يستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على هجوم ما ضد إيران قبل الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. ووسط هذا الانتظار وهذا الحراك الدبلوماسي، رفع الحرس الثوري من وتيرة الحديث عن استهداف سفن وناقلات نفط بمضيق هرمز، وهنا تطرح العديد من التساؤلات. ما هو سبب هذا الإعلان وهذه الهجمات المتكررة؟ ماذا تريد أن ترسم طهران كمشهد سواء على المستوى العسكري أو على مستوى التفاوض؟ وكيف يؤثر الوضع الحالي على مستقبل المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟ إذن هي أسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والأستاذ مختار حداد مدير صحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل البحث والإجابة عن هذه الأسئلة لنعرف ماذا وآخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع مراسلنا بابا ولد حرمة. بابا، ما هي آخر المواقف هنا سواء منها المرتبط بالسياسة والمفاوضات وكذلك بالتحذيرات والانتظار لما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا.
3: نعم نور الدين، آخر التصريحات تأتي من الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن احتمال شن الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدا ما يزال قائما. يرى الحرس الثوري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج لتحقيق إنجاز جديد قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرس الثوري يتوعد بأن أي حرب تشنها الولايات المتحدة على إيران ستقابل برد أوسع وأكثر إيلاما تكون تبعاتها أوسع وأكثر، يقول الحرس الثوري. وينفي الحرس الثوري ما يسوقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود هذا الخلاف بين القادة الإيرانيين. يقول الحرس الثوري إن ذلك لا أساس له، وإنما هو أمر يخترقه الرئيس الأمريكي ليبرر إخفاقه في الحرب. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك هذه التأكيدات المتتالية من الحرس الثوري بشأن استهداف نقلات النفط والسفن التي تحاول العبور من مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. يتحدث الحرس الثوري في هذا السياق عن استهداف هذه الناقلة، ناقلة الحاويات التي يقول إنها اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز واندلع فيها حريق شديد ما أدى إلى غرقها. بالنسبة للمفاوضات والمشاورات، كانت الخارجية الإيرانية وعلى لسان المساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي قد أكدت أمس أنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وجه هذه التلويحات وهذه التهديدات التي يرفعها ترامب، هناك هذا التأكيد دائما وبشكل متكرر من طرف المسؤولين الإيرانيين عسكريين كانوا أم سياسيين على أن إيران سترد بطريقة مختلفة أشد إيلاما وأوسع، وستكون تبعات ردها أكثر أيضا إيلاما بالنسبة للمصالح الأمريكية.
2: إذن بابا ولد حرمان مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس وعيدين، اليوم تصريح لافت لنائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية يقول بأن إيران لا تقبل ثنائية الحرب أو المفاوضات. كيف نفهم هذا التصريح؟ هل هو رغبة بالانخراط بشكل جدي في المبادرات السياسية، أم هو الاستعداد للعمل العسكري؟
4: أستاذ نور الدين، الاثنين معا. يعني إيران من جهة، من ناحية دبلوماسية، النشاط الدبلوماسي يركز على نقطة مهمة جدا، وهو انتزاع استجابة ملموسة وسريعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب أو الشروط الإيرانية ذات مصداقية طبعا، وليس بسبب الوضع الداخلي في أمريكا. بنفس الوقت إيران تقوم بالاستعداد لأي طارئ، وهناك أحاديث.
2: لكن نلاحظ أن هناك نوع من الرفض لهذه الثنائية، يعني كأن إيران استنزفت نوعا ما في البقاء ضمن هذه الدائرة، دائرة لا حرب ولا سلم. السؤال، ما هو الخيار الذي تحبذه طهران؟ وهذا الأهم، على الأقل ما يدور الآن في كواليس صانعي القرار السياسي في إيران؟
4: الخيار المناسب لإيران واضح جدا، وهي تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وليس الملفات الأخرى التي أجلت حسب مذكرة التفاهم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها تريد قبل الانتخابات أن تدفع إيران إلى موقف من الممكن أن يخلق بعض التحديات أمام الطرفان. طبعا هذا يعني اللاعب الإسرائيلي أيضا من الممكن أن يتدخل على خط المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر ضربات. هذا صار واضحا أن إسرائيل تريد بعض الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية المتبقية أو الرئيسية. أعتقد بأننا سنواجه هذين السيناريوين، الاستعداد للحرب والاستعداد التام للمفاوضات. الرؤية الحكومية في طهران هي أن هي المحاولات السياسية ستنجح أو آخذة للنجاح في المستقبل القريب.
2: أستاذ حداد، هناك سؤال جوهري ومهم الآن، وهو هذا الإفصاح اليومي من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف السفن، استهداف الناقلات، ماذا يريد الحرس الثوري، هل يريد تحريك الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل عسكري ما ضد إيران؟ خاصة سمعنا أن الأمريكيين قالوا بأنه في حال تعرض السفن سنهاجم السفن الإيرانية، أم أن هناك رغبة ما لدى صاحب القرار في إيران للإفصاح والإعلان عن هذا الكم من الهجمات اليومية؟
5: تحية لكم أستاذ نور الدين وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. لا حتما إيران لا تريد يعني فتح الحرب بشكلها الواسع بشكل متعمد، يعني مثلا نقول أن إيران تتعمد بذلك. في نهاية المطاف وإذا حصلت الحرب إيران جاهزة، ولكن باعتقاد إيران تبرز أمر مهم بأنه تريد تؤكد للعالم أن ورقة مضيق هرمز ما زالت الورقة القوية بيد إيران. خاصة يعني كل يوم الرئيس الأمريكي يتحدث بأنه يتحكم بمضيق هرمز، وزير الحرب الأمريكي يتحدث عن ذلك، ولكن إيران تريد أن تثبت للعالم بأن مضيق هرمز هو ورقة قوية بيد إيران، يؤثر على الجانب الأمريكي، يؤثر على الاقتصاد العالمي بسبب السلوك الأمريكي.
2: لكن لا تعتقد أن هذه الرسالة ربما قد يكون لديها أثر عكسي أكثر من أن يكون أثر إيجابي؟ بدل من أن تثبت بأنها قادرة على المراقبة، حجم وطبيعة الخسائر التي تسجل ربما قد تعطي رسالة على أنها ليست بالقوة التي تريدها طهران، وليست بالقوة التي تزعج الولايات المتحدة الأمريكية لأن تجعل مضيق هرمز كنقطة ارتكاز في المفاوضات مع طهران.
5: لا أستاذ نور الدين، هو حتما يزعج الولايات المتحدة، يعني عندما يتحدث كل يوم الرئيس الأمريكي وهو الآن يقوم بجولة إلى الولايات الأمريكية ويتحدث كل مرة عن مضيق هرمز وأصبح الشغل الشاغر، لا هذا حتما يزعجه. إذا كان لن يزعجه وهو مرتاح من هذا الموضوع كان كل يوم لن يتحدث عن موضوع مضيق هرمز. فلذلك لا، باعتقادي يعني وحتى العالم صحيح ممكن البعض يصدر بيانات إلى جانب الرئيس الأمريكي، ولكن لا، أي دولة في العالم غير مستعدة بأن تدخل هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك قلت لكم هذا من هذا المنطلق يأتي الإعلام الإيراني.
2: دكتور مشعل شمس واعدين، لو كان الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية منزعجة أو قلقة من وضع هرمز مضيق هرمز لا كانت استجابت للمطالب السبعة التي حددها مجلس الأمن القومي باعتبار أنها مقابل المضيق، بل الآن وهذا معروف والمعلومات هنا تشير بأن الجانب الأمريكي يؤكد في أن أي مفاوضات مع طهران يجب أن تشمل البرنامج النووي، أن يكون هناك تلازم، وأن مضيق هرمز لم يعد شغلا شاغلا لدى المفاوض الأمريكي بقدر ما أصبح يؤكد على أنه ضرورة الملف النووي مقابل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالشروط السبعة.
4: أستاذ نودي، هذه سياسة متعمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الابتعاد عن الملف مضيق هرمز لكي يؤكد إلى الرأي العام الدولي بأن مضيق هرمز تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا خلافا طبعا للواقع. صحيح أن هناك بعض الناقلات النفط تمر عبر الكوريدور الجنوبي تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل هذا كل شيء؟ لا طبعا لا. لماذا؟ لأن إذا كان هذا الشيء واقعي وادعاءات الرئيس الأمريكي واقعي لما كان يذكر مضيق هرمز كل يوم وفي كل ساعة وفي حملته الانتخابية. هذه من جهة. من جهة أخرى، إيران تريد دفع الولايات المتحدة الأمريكية لقبول بالظروف الوضع المتعلق بمذكرة التفاهم والمتعلق ب بروتوكول مذكرة التفاهم الذي يشير إلى إدارة إيرانية لهذا المضيق، وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستجبر على قبول هذا الواقع مهما مر الزمن.
2: لكن دكتور أستاذ حداد، بعيدا عن كل هذا، التقديرات في إيران لا تستبعد العمل العسكري، هذا ما قاله على الأقل المتحدث باسم الحرس الثوري، وحتى التقديرات التي تدار هنا ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية تتحدث عن قضية احتمالية الهجوم. الآن الرؤية الإيرانية ترى الهجوم قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ وإلى أي حد يمكن لهذا التهديد العالي السطح أن يدفع إيران إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
5: حتى هذه اللحظة الذي نتحدث هنا في إيران، نعم الجميع توقع بأن الحرب هي الأقرب، خاصة نظرا للتحركات الإسرائيلية، ولكن يعني أن إيران تربط ذلك بالانتخابات الأمريكية، إيران لديها تجربة، يعني أمريكا مرتين قلبت طاولة المفاوضات والأوضاع كانت إيجابية. إيران
2: فقط نبقى في ضمن هذا التقدير العسكري وأنها ترى بأن الحرب هي الأقرب الآن. نعم. إذن كيف تتعامل مع هذا المعطى؟
5: نعم، أنا كنت أشير إلى هذه النقطة. فلذلك نظرا لذلك

0: السلوك الأمريكي إيران لا ترى بأنه أمريكا هذا الرئيس الأمريكي بالذات يكون متمسك بالانتخابات أو يهمه الانتخابات، فلذلك إيران نعم تتوقع الحرب ليس قبل الانتخابات، ممكن بعد ساعتين تبدأ الحرب، ممكن غدا صباحا تبدأ الحرب، فلذلك لا إيران مستعدة لهذا الموضوع حتى الآن. لا نعم هنا الجميع يرى بأنه الحرب هي الأقرب نظرا لعدم جدية أمريكا التحرك الإسرائيلي، كذلك على فكرة الموضوع الانتخابات الإسرائيلية إيران تتوقع بأنه هذا كذلك يؤثر على موضوع يعني حراك إسرائيل في أن تحث أمريكا بأن تدخل في هذه المواجهة مع إيران.
1: إذن دكتور بعجالة الآن، ما دام أن هناك تهديد قائم، ماذا يدور في صاحب القرار هنا في إيران، القرار السياسي الذهاب للحرب أم ضرورة الجلوس على المفاوضات، خاصة أن الحكومة تريد التوصل لاتفاق؟
2: دائما التجربة تشير إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد، خاصة التصعيد العسكري، هناك تبدأ مفاتيح الحل، وأعتقد هذه المرة أيضا سنتجه نحو مفاتيح الحل وهو الاتفاق بين الجانبين.
1: هل هذا ما تقوله الحكومة الآن؟
2: نعم، والحكومة الإيرانية في هذه المرحلة تعتقد بأن خلافا لما أشار صديقي هنا، أعتقد بأن الحكومة تسير نحو المفاوضات والبدء بالمفاوضات، لأنها ترى هذا التصعيد تصعيد متعمد ولا وليس له مبرر أساسا.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين أستاذ مختار حداد، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا كان هذا موضوعنا وإجابة ضيوفنا على هذه الأسئلة المتعلقة ما بين المفاوضات والحرب وإلى أين تتجه الأمور. إذن ينتهي المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل الآن إلى المشهد اللبناني وإلى بيروت مع الزميل مازن إبراهيم.
3: شكرا نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، وسنتناول فيها الزيارة التي قام بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية، والتي أكد خلالها بأن على لبنان أن يعمل على بسط كامل سيادته على أراضيه وأن يتحسب لمقبل الأيام فيما يتعلق بانسحاب قوات اليونيفيل. سمع جان بيير لاكروا في بيروت تأكيدا من قبل الرؤساء الثلاثة على ضرورة التأمين وتمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وأكد له أكثر من رئيس سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على ضرورة إيجاد قوات دولية تحظى بتفويض أممي في المرحلة المقبلة. لمزيد من التفاصيل حول كيفية مقاربة هذا الملف، لدينا هنا في استوديو بيروت الضيفين العميد المتقاعد والخبير العسكري بهاء حلال، وأيضا الأكاديمي والباحث السياسي عبد الله ريشة. قبل الخوض بتفاصيل هذا الملف، دعونا نستعرض أبرز المواقف التي استمع إليها جان بيير لاكروا هنا في بيروت، وذلك من خلال الحديث مع مراسلنا إيهاب العقدي. إيهاب، لو تجمل لنا أبرز ما سمعه الضيف الأممي في بيروت.
4: رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يتمسكان بمسألة ترتبط بالتجديد لقوات اليونيفيل خلال العام المقبل، فكما هو بات معلوما قوات اليونيفيل تنتهي مهمتها في نهاية هذا العام على أن تبدأ بالانسحاب التدريجي بعد قرار من مجلس الأمن الدولي كانت دفعت باتجاه إصداره الولايات المتحدة، لكن هناك هواجس لبنانية كثيرة حول مصير الوضع في جنوب لبنان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق أو الوصول إلى مناطق تجريبية جديدة، ولبنان قلق من مسألة الدعم العسكري والأمني للجيش اللبناني، وأيضا وجود قوة دولية تقوم بمهام المراقبة في جنوب لبنان. لذلك لبنان يدفع بهذا الاتجاه دون أن يقفل باب المفاوضات بشأن أي اقتراحات أخرى ترتبط بأي قوة دولية جديدة سيتخذ بشأنها مجلس الأمن قرارا. فرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان طلب بأن تكون أي قوة مقبلة بديلة عن اليونيفيل صادرة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهو ما صرح به المكتب الإعلامي للرئيس نواف سلام بعد اجتماعه بالمسؤول الأممي المعني بعمليات السلام في العالم. وأيضا لبنان يتمسك بهذا الشأن، وكان تحدث بهذا الأمر رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين اللبنانيين مع مسؤولين دوليين على رأسهم إيطاليا التي لديها قوات في جنوب لبنان تعمل ضمن قوات اليونيفيل، وأيضا فرنسا اللتين أبديتا استعدادهما لإبقاء قواتهما في جنوب لبنان على أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. فلبنان أيضا يريد أن تكون لهذه القوى الدولية مهام واضحة بدعم الجيش ودعم نشر والانسحاب الإسرائيلي ورقابة على مسألة الاحتلال الإسرائيلي أو أي خروقات إسرائيلية في حال تم الانسحاب إلى ما وراء الحدود في مراحل لاحقة. وكذلك فإن السلطات المعنية في لبنان تريد أيضا موافقة أن تكون هذه القوات ذات طابع دولي وأن تكون هناك قوات متعددة الجنسيات تصدر بقرار من الأمم المتحدة للقيام بهذه المهام. لكن الولايات المتحدة حتى الآن وفقا لما جرى التصريح به خلال الأشهر الماضية لا ترغب بأن تكون هناك قوة يونيفيل، لكن الأمين العام للأمم المتحدة كان أشار خلال الأسابيع والأشهر الماضية إلى احتمالات ثلاث أو إلى أوضاع ثلاث يمكن الاستفادة منها من خلال وجود مراقبين تدعمهم قوات عسكرية إما تكون مؤلفة من نحو 5500 جندي أو 3000 جندي أو 2000 جندي وفقا لما ترتئيه الهيئات المعنية بحفظ السلام في الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي.
3: شكرا إيهاب، وننتقل الآن لمناقشة هذا الملف مع ضيفينا هنا في استوديو بيروت. البداية مع دكتور عبدالله ريشة. في ظل هذا الرفض الأمريكي والإسرائيلي الواضح لأي تمدين لقوات اليونيفيل، ما هي الخيارات التي اليوم يحملها لبنان معه؟ سمعنا تأكيد من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان على ضرورة التمديد لهذه القوات، ولكن من الواضح بأن هذا الطلب يصطدم برفض أمريكي إسرائيلي، فما هي الخيارات؟
5: تأكيد سيصطدم بالرفض، لأن في استراتيجية الولايات المتحدة اليوم أولا تخفيف كلفة البعثات الخارجية هي ضمن موازنة الأمن القومي 2025، ثانيا تريد الولايات المتحدة أن يكون هناك احتكاك مباشر بين الجيش اللبناني وإسرائيل في المرحلة المقبلة. من جانب آخر إسرائيل تريد أن تمحي كل أثر أو كل شاهد إقليمي، لأنها مهتمة جدا الآن في صورتها بعد أن فقدت السردية والرواية، وهي انتزعت هذا المطلب بالبند 13 من اتفاقية التي عقدتها مع الحكومة اللبنانية، أي صلاحية الدولة أن ترفع أو تشتكي عند المراجع الدولية لأي اختراق. ثانيا لا تريد أي وجود أممي في الجنوب، لأن خطتها في المرحلة القادمة هي هدم القرى والبيوت، وتريد أن تجعل من منطقة الجنوب منطقة غير قابلة للحياة.
3: في هذه الحالة ما هي الخيارات الفعلية لدى لبنان؟
5: لبنان يجب أن يتمسك بهذا القرار، بهذه البعثة اليونيفيل، أولا من زاوية التمسك بال1701، لأن الركن الأساسي في ال1701 هو وجود اليونيفيل. ثانيا الذهاب إلى الأمم المتحدة عبر إقناع الأمريكيين، لأن الأمريكيين لديهم حق الفيتو والامتناع، بالتمديد لفترة انتقالية مرحلية على أن يتم إيجاد المخارج. وأنا أرى في تصريح الرسميين أن هناك ليونة بعض الشيء، عدم التمسك باليونيفيل كما هو، ربما الذهاب إلى خيارات أخرى مثل مراقبين دوليين، على أن لأننا يجب أن نحترم موازين القوى اليوم، على أن يكون أن لا يكون في هذا الوفد دول أو ممثلي لدول يستفزون إسرائيل، وهي بدأت ترفع شروطها، لا تريد أن يكون هناك مشاركة تركية أو حتى فرنسية في الموضوع. إذن الخيار الوحيد المتبقي للحكومة اللبنانية هي الدفع باتجاه أولا شراء الوقت من لمرحلة انتقالية، والضغط باتجاه لجنة رقابة تحمي
3: تحديدا. دعنا نستطلع هنا مع العميد حلال، ما هي مخاطر خلو جنوب لبنان من قوات دولية؟ قبل نحو شهرين ونصف هنالك ستنتهي ولاية هذه القوات، ستنسحب من المفترض نهاية العام الجاري أو تبدأ بالانسحاب وتنتهي ولايتها، ما هي المخاطر الميدانية الأمنية الفعلية في الجنوب؟
6: يعني بداية مازن خلينا نقول أول شيء نحن الموضوع خطورة عدم وجود قوة دولية أو عدم وجود قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني كما كانت ولاية اليونيفيل أو خطورة انتهاء ولاية اليونيفيل، هي ليست على أساس هي مكلفة بمهمة دولية، بل لأنها ستؤثر وتؤثر بتحول مفصلي وأساسي عملاني في البيئة السياسية، البيئة الأمنية والعسكرية في منطقة جنوب الليطاني. لذلك أنا أرى المخاطر هي واحد، هي تراجع الرقابة أو آلية التحقق أو الاستطلاع أو الشاهد كما قال الدكتور ريشا، وهي المراقبة المسبقة. اثنين، ارتفاع احتمالات سوء التقدير العسكري. يعني اليوم اليونيفيل تتدخل عند أي احتكاك كان يصير أو أي حدث أمني من أجل أن تضبط الموضوع، لا ترجع تعيد التواصل وتكون هي الوساطة فيما بين الطرفين. ثلاثة، يحتمل تكريس واقع ميداني إذا انسحبت اليونيفيل، يصعب تغييره فيما بعد. يمكن يكون إذا العدو الإسرائيلي استمر موجود بهذا المكان وما في شاهد دولي على هذا الموضوع، وهو ذهب لإنشاء منطقة عازلة، يعني هذا الموضوع بيصعب تغييره فيما بعد، خاصة في ظل العقم في المفاوضات وفي ظل العقم في الموضوع العسكري حتى، يعني لنكون واقعيين. ثلاثة، زيادة الضغط على الجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني عنده طاقة في هذا الموضوع أيضا، وهو بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى أمور كثيرة من أجل يكون قادرا على الانتشار وتحقيق كل وظيفة وظائف اليونيفيل، لأنه هي
3: مش هي فقط الانتشار كبيرة تنتظر.
6: طبعا
3: هنا دعني
6: طبعاً
3: أعود لدكتور ريشا، تحدثت عن ليونة لبنانية ما استمعنا إليها من خلال ما صدر عن رئيس الحكومة عندما قال بأننا نسعى لوجود قوة دولية ما وأن تحظى بتفويض أممي، ولكن هل هذا الطريق أيضا سالك بالنسبة للبنان كي يصل إلى تبني مجلس الأمن وجود قوة دولية ما بمعزل عن قوات اليونيفيل؟
5: نعم، هذا أمر معقول، وقد رأينا تصريح المندوب الأممي عندما قال يجب أن ننفذ ما يريده اللبنانيون والحكومة اللبنانية، لأن لبنان يدفع الثمن في آخر الطريق وتستطيع الولايات المتحدة. ولكن أنا أعتقد أن التوقيت اليوم توقيت ليس مناسب لطرح أي شيء للجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل اليوم في حالة انتخابات ونتنياهو هو مرشح، هو يصعد في مواقفه ويريد انتزاع أي شيء ما. إنها مرحلة انتقالية دقيقة جدا، الاستحقاق هو في نهاية العام، يجب أن نضغط باتجاه تمديد المدة لكي يتسنى لنا مزيد من الوقت لانتقاء أولا الدول التي ستشارك في الوجود الحضور الأممي، التي ستكون الشاهد والتي ستحد من أي احتكاك أم تعاطي مباشر بين الجيش اللبناني وإسرائيل.
3: ولكن هل الظروف مهيئة في مجلس الأمن الدولي لتبني هكذا طلب لبناني؟
5: نعم، هناك 9 أعضاء يجب أن يصوتوا من أصل 15 عضوا، وكل عضو في مجلس الأمن الأعضاء الدائمين لديهم حق الفيتو، وبالتالي أي حركة مكوكية للخارجية اللبنانية يجب أن نسعى إلى هذا الأمر. بعد أن يذهب المندوب الأممي يجب أن تقوم وزارة الخارجية والحكومة اللبنانية باستطلاع الوضع الأممي وعقد أو زيارات للدول المؤثرة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكي يتسنى لنا أن نكون لدينا شبكة علاقات تؤمن لنا التصويت للتمديد أولا للبعثة.
3: إذا ما كان هذا هو البعد الدبلوماسي، البعد العسكري المباشر في الميدان، هل الجيش اللبناني يملك الطاقة والقدرة على الحلول مكان قوات اليونيفيل في حال انسحابها اليوم؟ ما هي التحديات الماثلة أمام الجيش؟
6: الفارق كبير جدا مازن ما بين الانتشار في قرية معينة مثلا أو الانتشار في منطقة واسعة، وما بين أن يكون هناك وظائف عديدة مثل المراقبة والاستطلاع واكتشاف الأحداث الذي ممكن أن تحدث مسبقا. وبالتالي هذه يعني، وخاصة الجيش اللبناني ليس لديه فقط منطقة جنوب الليطاني، هو لديه كل لبنان، وبالتالي هناك الحدود، وعديد الجيش هو عديد محدود ومحدود نسبة إلى ما يتطلب جنوب الليطاني، الذي يتطلب على الأقل وفق 1701 15,000 عنصر بالإضافة لليونيفيل. فإذا عندما يريد أن يأخذ يعني عديد بشري لمكان اليونيفيل يجب أن يزيد العدد عن فوق 15,000، كون اليونيفيل لن يكون موجودا. لذلك أنا أعتقد عملية الانتشار فقط هي يستطيع الجيش أن يفعلها، لكن وظائف اليونيفيل تتطلب تجهيز، تتطلب معدات، تتطلب أجهزة استشعار، مسيرات الاستطلاع، وبالتالي كل هذا الموضوع غير موجود عند الجيش. هي تحديات كبرى، أعتقد الجيش قد طرحها سابقا وطرح في المؤتمرات التي يعني نظمت من أجل دعم الجيش في فرنسا وفي غير فرنسا، وأعتقد أنه وضعت على على على طاولة البحث، لكن إلى الآن لا لم تؤتي ثمارها. لذلك لا يستطيع لوحده عملانيا بقدراته الذاتية أن يحقق هذا.
3: بعجالة دكتور ريشا، إذا ما قاطعنا هذا المسار، مسار اليونيفيل، مع التهديدات التي جاءت اليوم على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، في أي سياق تضعها؟ هو هدد بالدخول إلى النبطية، إلى منطقة الزهراني، منطقة الليطاني، فكيف يمكن أن تقرأ بعجالة لو سمحت؟
5: أعتقد أن إسرائيل أو نتنياهو بالتحديد يريد شيئين، شيء من الشيئين. أولا، إما إلغاء الانتخابات بشكل كامل عبر استفزاز إيران، ربما كما حصل في 73 مع جولدا مائير، وقد ألغيت الانتخابات لأن كان هناك حرب 73، أو بعملية نوعية أو اغتيال ما في الداخل اللبناني شبيهة بعملية 81 عندما قامت إسرائيل بقصف المفاعل العراقية، واستطاع مناحيم بيجين الذي هو في الليكود أن ينجح انتخاباته.
3: شكرا، دهمنا الوقت. دكتور ريشا، شكرا لك على هذه المشاركة. عميد حلال، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزميلة جيفارا البوديري في رام الله.
7: شكرا للزميل مازن إبراهيم، وكل التحية لكافة الزملاء في مكتب بيروت. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في هذه النافذة الإخبارية مجددا من رام الله. اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تتجاوز الميدان لتتحول إلى واقع جغرافي فرضه الاستيطان. اعتداءات تطال المساجد والمنازل بالتزامن مع طفرة استيطانية قياسية شملت إقامة 185 بؤرة جديدة. أرقام وضعت أكثر من 1,070,000 دونم من مساحة الضفة الغربية تحت قبضة السيطرة الاستيطانية. لبحث التطورات الميدانية بالقراءة والتحليل ينضم إلينا في هذه النافذة مراسل الجزيرة من الخليل منتصر نصار، وهنا في الاستوديو سيكون معنا الأستاذ صلاح الخواجة مساعد رئيس شؤون الجدار والاستيطان، وأيضا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ نهرو جمهور. إذن خلال الساعات الماضية رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أكثر من 21 اعتداء شملت حرق مسجد وتجريف ومصادرة واعتقالات. ننتقل وإياكم مباشرة إلى الخليل، ومعنا مراسل الجزيرة منتصر. أهلا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية.
8: تحية لك جيفارا. أبدأ من هنا من الخليل، حيث أصيب فلسطيني بردود وكدمات بعدما هاجم مستوطنون منزله في منطقة غزاوي شرق يطا جنوب مدينة الخليل، إضافة أيضا إلى عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في ذات المنطقة وتحديدا في خربة قواويس وفي أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال هدمت مساكن وغرف سكنية هذا اليوم تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وهذا يضاف إلى سلسلة من الهجمات التي نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وعمليات التجريف التي كان أبرزها منطقة خربثة بني حارث قضاء رام الله، إضافة إلى إصابة فلسطينيين اثنين في منطقة بيتا جنوب نابلس، وكان هناك حديث عن إصابة فلسطيني مسن وسيدة في طمون التي بالمناسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمتها قبل أقل من ساعة للمرة الثانية خلال هذا النهار، وسبق هذا الاقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية التي حاصرت منزل. قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة وسط تحليق للطائرات المسيرة في سماء المنطقة. كانت صباحا اقتحمت منزل أحد المطلوبين لديها واعتقلت أحد أفراد عائلته من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه، وهذا ترافق مع اقتحام مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المنطقة، إضافة إلى مستشفى سلفية الحكومة الذي خلال هذا الاقتحام قامت قوات الاحتلال بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة. أيضا قوات الاحتلال هذا اليوم اقتحمت مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في سلفية شمالية الضفة الغربية وعبثت بمحتويات هذا المقر قبل أن تنسحب من المكان، إضافة إلى منعها عشرات المزارعين في منطقة دير الغصون بطول كرم شمالية الضفة الغربية من الوصول إلى أراضيهم رغم التنسيق المسبق. أخيرا جيفارا، 43 اعتداء سجلته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية منذ مساء أمس وحتى ساعات مساء هذا اليوم، سواء اقتحامات مستوطنين أو حتى اعتداءات قوات احتلال. إليك جيفارا.
7: شكرا للزميل منتصر نصار مراسل الجزيرة من الخليل. لنبدأ من آخر نقطة تحدث عنها منتصر، عدد الاعتداءات منذ ليلة أمس حتى اليوم، ولكن خلال أسبوع تم رصد أكثر من 130 اعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. أستاذ صلاح، أبرز هذه الانتهاكات أشكالها كيف تفسر على الأرض؟
9: قد تكون الأشكال هي الأهم في الحديث عن الأرقام بالأعداد، وخاصة في طبيعة الاعتداءات الذي وصلت استهداف للمساجد، وكان اليوم عملية الحرق للمسجد في قرية مخماس، ونحن بالمناسبة نتحدث عن 23 عملية حرق جرت منذ عام 23 حتى اليوم. تطور عملية الحرق، كان في عام 23 تم حرق 3 مساجد، وفي عام 24 مسجد واحد، وفي عام 26 تم حرق 6 مساجد، ولكن في عام فقط 26 صار مسجد في مناطق الضفة، من ضمنها في مخماس وجيبيا، وأثناء حتى إقامة صلاة الجمعة في قرية دير دوبان تم الاعتداء على المسجد وحرك المركبات أثناء الفلسطين وهم يصلوا في صلاة الجمعة. وبالتالي هذا تحدي كبير، لم يجري في العادة هذا العنف والإرهاب والإجرام الذي يمارس بحق الأماكن الدينية، ولكن لن يتوقف فقط على مساجد في الضفة، هناك اعتداءات متكررة ومنظمة تقودها مجموعات استيطانية يتقدمها أعضاء في الحكومة والكنيسة باقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى. في السنوات الماضية كنا نتحدث عن التقسيم الزماني والمكاني، عمليات الاقتحام تكون في أوقات محددة وأوقات الصلوات تبقى للمسلمين، ولكن اليوم هناك فرض لوقائع جديدة، منها إبعاد عدد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، منع التدخل حتى في الأعمار، منع إقامة الأذان في المسجد الأقصى. تخيلي في الحرم الإبراهيمي، ليس فقط الأمر اليوم يمنع الدخول للفلسطينيين للصلاة في المسجد الإبراهيمي في الخليل، حتى أن يمنع الأعمار أقل من 40 عام لن يستطيع الدخول إلى منطقة الحرم الإبراهيمي. بالمعدل الشهري 55 مرة يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي، وكذلك الأمر في قبر يوسف كان في السنوات الماضية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يتم الدخول إلى قبة أو قبر يوسف في منطقة نابلس. اليوم سموتريش لن يرى ولن يقبل التنسيق مع أي جهة فلسطينية، ويعتبر وكأن قبر يوسف هي جزء من ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية واليهودة في السابق. وبالتالي نحن نتحدث عن اعتداءات طابعها أخذ في سياسة الاحتلال عملية التهويد لمقدساتنا وتراثنا وتاريخنا وحضاراتنا، إضافة إلى الاعتداءات الوحشية الذي جرت خلال موسم قطف الزيتون في الأسبوع الأخير،
7: سنتحدث عنها
9: الذي
7: بعد قليل،
9: وصلت حد الاعتداء بالقتل وغيرها.
7: يعني أستاذ نهرو صلاح، ذكر أستاذ صلاح عن اعتداءات المستوطنين تزايدها، السرديات التي يقدمها الآن المستوطنون للشرطة الإسرائيلية، وتقدم لوائح اتهام ضد الفلسطينيين وضد المتضامنين، كيف يتم التعامل معها في الإعلام الإسرائيلي؟
10: نعم، يعني يحاول جبارة نتنياهو أن يظهر في كل مرة يتحدث فيها عن هذه الظاهرة بأنها مجموعات هامشية تعاني من أوضاع اجتماعية، وبالتالي عددها لا يزيد عن 70. لكن إذا تحرنوت اليوم قالت في تقدير لها أن النواة الصلبة لهذه الجماعات هي ما بين 300 إلى 500 مستوطن، النواة الصلبة، نحن نتحدث عن العمود الفقري لهذه الجماعات في الضفة الغربية، بين 300 إلى 500 لديها تنظيم بنيوي، لم تعد بمعنى تبادر إلى ردود فعل، إنما أصبحت لديها المبادرة، لديها سياق عمل يهدف إلى الهجوم، الهجمات الاستباقية والطرد، وحتى احتلال مناطق الضفة الغربية. تستفيد من حالة التضامن ما بين الحكومة الإسرائيلية الذي يسمى طبعا بالغطاء السياسي، بالإضافة إلى التنسيق العسكري مع الجيش وحالة تبادل الأدوار، والأذرع التنظيمية لها، لديها أذرع تنظيمية، مثلا فتية ما يسمى فتية التلال، الاستيطان الرعوي، تحويل صيغة الإدارة المدنية من صيغة خدماتية إلى صيغة تتبع لوزارات داخل المؤسسة السياسية.
7: رغم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن أن أو تصف المستوطن بأنه ينفذ إرهاب يهودي،
10: هناك مصطلحات على هذا الشكل. لفت انتباهي جبارة، وهنا أريد أن أقرأ فقط المسمى الوظيفي لأحد الأحد من كان حاضر على القناة 13 بالأمس يتحدث عن تجربة شخصية، وهو عميد متقاعد ورئيس سابق لشعبة الاستخبارات في سلاح الطيران، وهو طيار مقاتل ومدير عام سابق لشركة إلعال للطيران ومدير عام سابق لسلطة الطيران المدني. تخيلي كل هذه المسميات، ذهب إلى قرية مادمة وتم الاعتداء عليه وتلفيق تهمة، وأنت ذكرت سألتيني عن السرديات، تلفيق تهمة

0: العميد الإسرائيلي يقول هذا يعني غيض من فيض مما يحدث مع الفلسطينيين.
1: هذا على لسان عسكري إسرائيلي.
0: عسكري طيار يعني النخبة. نخبة النخبة يعني.
1: اليوم رأينا تجريف في كفر مالك. تجريف كما رأينا في قرية خربثة بني حارث. الحجج بين قوسين اليوم كانت لأسباب أمنية. كيف تفسر الآن ميدانيا وجغرافيا على الأرض؟
2: نحن نعتبر أن هناك تصعيد في وتيرة الاعتداءات الذي أخذت البعد ما يسمى بالقرار العسكري لمحاولة اقتلاع الأشجار وحتى كل النباتات عن الأرض لأسباب أمنية وعسكرية. هناك 55 قرار أخذ فقط في عام 2026 بحق الأراضي الفلسطينية. وعلى سبيل المثال في قرية المغير في أقل من 72 ساعة تم اقتلاع 10502 شجرة زيتون. في قرية دير نظام وبيت ريما أكثر من 400 شجرة زيتون. في قرية بيت عور قرار آخر بيت عور الفوكة تم اقتلاع ما يقارب أكثر من 300 شجرة زيتون. وبالتالي نحن نتحدث عن 55 قرار أخذ في مناطق الضفة لاقتلاع أهم مصادر قوة الإنسان الفلسطيني لاعتبارات أمنية وعسكرية. وبالمناسبة حتى حق الاعتراض السبع أيام الذي كان يعطى حسب قرار القرار العسكري لم يعطى. مجرد يصدر القرار خلال ساعات المستوطنين يقوموا بعملية التنفيذ. إضافة إلى عملية الاعتداءات الأخرى كما ذكرت في خربثة بني حارث اليوم عملية التجريف الواسعة هي لتأسيس لبنية تحتية لبؤرة استيطانية جديدة وبدون اختارات بالمناسبة. وهذا ليس المرة الأولى. وفي قرية نعلين على سبيل المثال أعلن عن مستوطنة في منطقة زبدة ولم يكن هناك أي تجريف أو تسليم أي اختار في عملية المصادرة. وبالتالي اليوم الاحتلال وحكومة الاحتلال تستخدم كل الأدوات لعملية السيطرة وفرض ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي فارغة بدون سكان.
1: هل يعتبر إسرائيليا أن الضفة الغربية هي بالفعل ساحة حرب أستاذ نهرو؟ وهذه المشاهد الاستعراضية يعني رأينا اليوم في مخيم الجلزون فقط لهدم نصب تذكاري للشهداء، رأينا بالأمس لإغلاق مؤسسة في رام الله، جنود مدججين يعني الجنود مدججون بكل الأسلحة، هل بالفعل هو لدعاية انتخابية فقط؟
0: يعني يبيع الإسرائيلي مثل هذه المشاهد. هناك جمهور كبير من المستوطنين المتعصبين الذين عمليا يصوتوا لمن يبادر بمثل هذه المشاهد. شاهدنا تسيفي سكوت ووعدو كنيست يذهب بمطرقة ويهدم نصب تذكاري. شاهدنا هذه الدعوات التي من خلالها تخيل يعني جيش الاحتلال يتحدث عن 50 نصب تذكاري سيستهدفها. هذا جزء من الحرب على الصورة ومحاولة فرض السيادة. عندما نسمع بن غفير في كل خطاب يقول أنا صاحب البيت، أنا رب البيت بهذا المعنى بالمصطلح العبري، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن لتفرض حقائق على الأرض. والخطر الحقيقي على إسرائيل بالمناسبة هو الاعترافات الدولية على قلتها بالأراضي الفلسطينية وبحل الدولتين، لأن عمليا هذا يضع حاجز لإسرائيل بحيث لا تستطيع أن تنتهك مثلا مناطق ألف وباوجي. هذا ليس فقط دعاية انتخابية، هذا مشروع دولة. نتنياهو جيفارا منذ أن بدأ في هذا المشروع السياسي وهو تعهد بتقويض حل الدولتين. نتنياهو جاي من الليكود ضد حزب العمل من 96، تعهد بتقويض حل الدولتين. نتنياهو التقى مع سموتريتش في هذا المشروع، مشروع الحسم وتصفية القضية الفلسطينية. والأخطر وفق ما قال الأستاذ صلاح يعني كان يتحدث عن موضوع المخطط الإسرائيلي، هناك عمليا اتفاق ما بين المستوطنين والجيش على هدفين رئيسيين في الوقت الحالي. الهدف الأول هو عمليا تهجير الشعب الفلسطيني، والهدف الثاني حرمان الشعب الفلسطيني من مصادر رزقهم خاصة في المناطق جيم. وعما يجري الآن في مناطق جيم جبارة هو عملية تهجير صامت نحو مناطق ألف، ومن ثم نشاهد المشاهد التي شاهدناها بالأمس. حتى الجيش الإسرائيلي لم يعد يعترف لا بألف ولا بباء ولا بجيم على قاعدة أن كل المناطق الفلسطينية لا تخضع لاعتبارات. حتى الملكية الفردية جبارة ينفيها الإسرائيلي.
1: شكرا للأستاذ صلاح الخواجة والأستاذ نهرو. جمهور مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي قدمناها من رام الله. ننتقل وإياكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة بأمان الله.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه النوافذ وهذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم عبر نوافذنا عبر العالم، ولكن تغطية مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه

هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: وايد ملل، هذه مو بلوسيل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي لوسيل.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في المدينة. وفي اليمن، قال الناطق باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، كما قال إن الجماعة استهدفت تحشيدات برأس العارة والمضاربة في لحج بثلاثة صواريخ. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية إن سفينة شحن للبضائع غرقت قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في 23 من أيلول سبتمبر. أمريكيا، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إن القوات الأمريكية تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن أمريكا حربا جديدة لا يزال قائما. وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، وإنه سيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. لبنانيا، قالت الرئاسة إن الرئيس جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفيل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات القوات الدولية. من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام انفتاح بلاده على أي صيغة لقوات دولية تحظى بتفويض من مجلس الأمن. كما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود اليونيفيل. وفي غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين باستهدافات جديدة لقوات الاحتلال منذ فجر اليوم. البداية بالتطورات. الملف اليمني، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك بدر الربيعان، وآخر المواقف والتحركات السعودية.
3: نعم روعة، آخر التحركات السعودية كان تحرك سياسي وحراك في ظل التصعيد العسكري الذي تتعرض له المملكة. كان هناك مباحثات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. كان الملف الأمني وأيضا التطورات الإقليمية حاضرة فيها بشكل أساسي. نتحدث عن أبرز ما جاء في هذا اللقاء، تأكيد الجانب العراقي على أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلق لأي اعتداء يستهدف السعودية أو أي من دول المنطقة. هذا الموقف أيضا جاء واضحا خلال المباحثات مع ولي العهد، إلى جانب إدانة عراقية شديدة للاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك الهجمات التي طالت عدة منشآت مدنية داخل المملكة. بغداد اعتبرتها حقيقة تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. الرياض من جانبها كان هناك تأكيد من ولي العهد السعودي على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، خاصة المجالات الأمنية. نحن أمام لقاء يأتي في ظروف أمنية استثنائية، خصوصا مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة وما ترتب على بعضها من سقوط ضحايا وإصابات وأيضا أضرار في منشآت مدنية ومناطق سكنية. نتحدث هنا في العاصمة السعودية الرياض، نتحدث في المنطقة الشرقية. خلال الساعات 24 ساعة الماضية التحالف كان أعلن عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، بينها 5 صواريخ كروز و3 صواريخ باليستية، إذ إلى جانب أيضا 3 طائرات مسيرة. الحديث هنا عن عمليات اعتراض جرت في مناطق متفرقة، نتحدث عن العاصمة الرياض، أيضا الخرج والمنطقة الشرقية، إلى جانب الهجمات التي استهدفت جنوب المملكة. بعض هذه الاعتراضات كان لها آثار على الأرض حقيقة. الرياض كان الدفاع المدني أعلن اليوم عن إصابة مقيم عربي وتضرر أحد المنازل إضافة إلى مركبة نتيجة سقوط شظايا صاروخ باليستي جرى اعتراضه. أيضا مساء أمس كان هناك إعلان لحادثة مشابهة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان وطفل وتضرر ما يقرب من 15 منزلا بعد سقوط شظايا لصاروخين من نوع كروز. هذا يعني أن الرياض سجلت خلال اليومين الماضية أو 24 ساعة الماضية 5 إصابات نتيجة سقوط شظايا الصواريخ رغم نجاح عمليات الاعتراض الجوي. المنطقة الشرقية أيضا امتدت إليها هذه التطورات، نتحدث عن مدينة الظهران تحديدا. كان هناك اعتراض من التحالف لصاروخ باليستي سقطت أجزاء من شظاياه في منطقة سكنية وتعرض على أثرها أحد المباني الإدارية التابعة لأرامكو السعودية لاستهداف مساء أمس، أدى وفقا لبيان وزارة الطاقة إلى حريق محدود قبل أن تؤكد وزارة الطاقة اليوم السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات. أيضا كان هناك موقف سعودي حقيقة صدر أمس عن مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد فيها أن إعدادات ميليشيا الحوثي على المملكة لن تمر دون عواقب. تحدث عن استهداف المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية وأيضا محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. لم يكن هذا الموقف حقيقة منفصل عما يجري عسكريا، كان هناك إشادة من مجلس الوزراء بجهود القوات المسلحة السعودية في التصدي للهجمات وأيضا كذلك بالعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف داخل الأراضي اليمنية تحديدا المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.
2: نعم، شكرا لك بدر الربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. معنا أيضا إذا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة في صنعاء، ماذا في آخر المواقف من جماعة أنصار الله الحوثيين؟
4: نعم روعة، قبل قليل أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين. الأولى أعلن بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، والعملية الثانية قال بأنهم استهدفوا بـ3 صواريخ باليستية تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن، وأكد بأن هذه الاستهدافات لهؤلاء التحشيدات أو لهذه التحشيدات قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإعطاب العديد من العربات العسكرية التابعة لتلك القوات. وتعد هذه

0: هي المرة الثانية أو العملية العسكرية الثانية، حيث كانت القوات المسلحة قد أعلنت صباح اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي. قالت بأنها تمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. وهذه تعد هي المرة الثانية خلال يوم واحد تعلن فيه القوات المسلحة بصنعاء عن استهداف مطار الملك خالد، هذه هي المرة الثانية حسب القوات المسلحة. وأكدت أيضا بأن هذا يأتي ردا على الاستهدافات للطيران السعودي لمناطق مختلفة. كانت قد أحصت خلال الساعات القليلة الماضية حسب الناطق العسكري 42 غارة جوية وقصفا صاروخي. قالت القوات المسلحة بصنعاء بأن هذه الغارات سعودية واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا محافظة صعدة، وكذلك محافظة حجة ومحافظة تعز. وأكد أيضا بأن هناك استهدافات لجزيرة ميون بغارات جوية سعودية حسب الناطق العسكري، مؤكدا بأن هذا الاستهداف قد يؤثر على حركة الملاحة في باب المندب حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أحصى أيضا أكثر من 2350 غارة جوية إحصائية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي، ومحذرا أيضا الشركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وأكد أيضا بأن الأيام القادمة حسب قوله ستشهد مزيدا من التصعيد باستهداف العمق السعودي بمزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، ردا على استهداف محطة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء، وأيضا على الغارات الجوية التي قال الناطق العسكري بأنها استهدفت مناطق ومنشآت وأعيان مدنية في محافظات مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأدت حسب قوله إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، ماذا في تطورات المعارك على جبهة تعز ومأرب؟
2: نعم روعة، هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارتين جويتين استهدفتا تجمعات للحوثيين في منطقة حذران غربية تعز، وقبل ذلك أعلن عن مقتل مدنيين بينهما طفل إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على قمة جبل صبر. القوات الحكومية في تعز أكدت أنها ما زالت تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين خاصة في غربية تعز في منطقة الضباب تحديدا، وتحدثت عن مجموعة من الأسرى أسرهم الجيش خلال الساعات الماضية. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة ماضية، وأكد أن تلك العمليات كانت بمختلف أنواع الأسلحة وأدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات ومدرعات الحوثيين في تلك العمليات. سياسيا كان رئيس الوزراء شايع الزنداني قد أكد على أن ما يتعلق بحصار تعز وكذلك استهداف المدنيين في تعز من قبل الحوثيين اعتبرها جرائم لن تسقط بالتقادم، وأكد أن من قام بهذه الجرائم سيحاسب عليها حتى عاجلا أو آجلا كما قال. وأكد خلال اتصال له بمحافظ تعز نبيل شمسان على أهمية دور السلطة المحلية وكذلك الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية، وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن تعز وأنها ستحاول إيصال المساعدات والغذاء إلى تعز. تعز إنسانيا ما زالت محاصرة. محافظ تعز نبيل شمسان أكد في مؤتمر صحفي أن المدينة محاصرة، واتهم الحوثيين بحصار المدنيين في تعز من كل الاتجاهات. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وكذلك ما يتعلق بالصحة والمستشفيات ومعاناة المرضى والجرحى في المدينة.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. ومعنا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا لاحقا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومعنا أيضا سيكون عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. والبداية معك سيد الحربي، وما هي الآن مقاربة المملكة العربية السعودية للتهديدات من جماعة أنصار الله الحوثيين بعد هذه الضربة النوعية أمس؟
3: روعة، هناك ثلاث مسارات واضحة. المسار الأول فيما يخص اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستكون ضربات نوعية على غرار ما حدث البارحة في صنعاء وذمار والحديدة ورأس عيسى. فهذا المسار ضربات نوعية ستقوم بها القوات السعودية موجهة ضد الحوثي، ولكن أيضا السعودية ملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بدليل البارحة أبلغت سكان صنعاء بإخلاء المنطقة قبل الضربات. المسار الثاني وهو التحالف العربي بقيادة السعودية سيقدم وسيستمر بتقديم كل الدعم العسكري والمالي والسياسي للشرعية للوصول إلى تحرير صنعاء ونجاح فجر اليمن. المسار الثالث وهو ما يخص باب المندب والملاحة البحرية، هذه ليست فقط مسؤولية يمنية ولا مسؤولية إقليمية، هي مسؤولية دولية. لذلك التحالف البحري متعدد الجنسيات للوضع السعودية سيعمل الفترة القادمة لحماية الممرات، خاصة بعد نجاح الشرعية في بسط سيطرتها على باب المندب وعلى مطار ذباب. فهذه المسارات ستمضي جنبا إلى جنب حتى الوصول، دون أن يكون هناك سقف زمني، لأن السقف الزمني سيكون في تحرير صنعاء، خاصة أن الشرعية والجانب السعودي يدركون أن العائق اللي كان موجود من بعض القوى الدولية في 2015 و2016 لمنع تحرير صنعاء و2018 لمنع تحرير الحديدة، تقريبا هذا المانع قد زال، وهناك قناعة في المجتمع الدولي بخطورة الحوثي، وأنه خطورة الحوثي ليس فقط على ممرات المياه، بلا شك أنه خطر وجودي.
1: طيب، بحديثك عن أنه لا يوجد فعليا سقف زمني، وأن الاستراتيجية السعودية الآن ضمن التحالف أيضا العربي ستستمر إلى أن يتحقق هدف عملية فجر اليمن بتحرير صنعاء، في المقابل كان هناك يعني حديث لمتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين لأسوشيتد بريس يقول فيها أن الجماعة منفتحة على اتفاق على مفاوضات للتوصل، ليس فقط لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنما لحل سياسي. إلى أي مدى فعليا المملكة اليوم في هذه المرحلة من الحرب يمكن أن تدفع بالمسار السياسي، أم أننا أمام معركة حتى الحسم النهائي؟
3: روعة، التاريخ يعيد نفسه. يعني في 2021 مارتن جريفيث ذهب إلى طهران للوصول إلى حل سلمي، ورفضت طهران ورفض الحوثي، وقدمت السعودية في مارس 2021 مبادرة السلام السعودية ورفضها الحوثي، وأيضا رفضتها إيران بشكل رسمي. ثم ذهبوا إلى معركة مارب وخسروها وغيرت المعادلة، وذهبوا إلى الهدنة في أبريل 2022. كان هناك خارطة الطريق اللي طرحها غرونبيرغ في ديسمبر 2023، ما طال الحوثي كثيرا في القبول بها. لذلك أصبح هناك قناعة أنه عندما يكون ضغط، خاصة روعة الآن نلاحظ أنه عرقجي اتصل بالأمير فيصل بن فرحان عارض الوساطة، أيضا الجانب الإيراني يقدم للباكستانيين خطة للحل السياسي، أنصار الله الحوثيين الآن يتحدثون عن الحل السياسي. ثبت الشرعية والتحالف العربي أنه عندما يضيق الخناق على الحوثي والثلاث آلاف قبيل اللي هو من الحرس الثوري وفيل القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، عندما يضيق الخناق عليهم يريدون الذهاب إلى الحل السياسي، ولكنهم يماطلون في الحل السياسي حتى إعادة التعيين. لذلك أنا أعتقد هذه المرة حسم الأمر من قبل الشرعية ودعمه التحالف العربي. لا يوجد هناك، كان هناك انسداد بالأفق السياسي، لن يكون هناك حل سياسي إلا عندما يتلقى الحوثي ومخلفه طهران لضربة نوعية تجبرها العودة إلى التفاوض كما حدث في 2014 عندما ذهب إلى الحوار اليمني الشامل وهو فصيل سياسي.
1: سيد الحربي ابقى معنا. سيد أنس القاضي الباحث السياسي من صنعاء، كيف تزن جماعة أنصار الله الحوثيين الآن الخيار العسكري، خيار المضي في هذه الحرب، مقارنة بخيار التفاوض لوقفها؟
4: هي صنعاء لا تفصل بين المسارين. صنعاء هي أصلا التصعيد العسكري اللي تقوم به صنعاء حاليا، هذا التصعيد هو واضح وهو علني، أي أن المطلب السياسي من وراء التصعيد مطلب واضح وهو ممكن التنفيذ أيضا، وهو مطلب وقف الحرب على اليمن ورفع الحصار على اليمن. وهناك أساس تعاقدي لهذه المسألة وهي خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه لبت مخاوف السعودية وضمنت مصالحها المشروعة، ولو لم تلبي ذلك لما قبلت بها السعودية، لكن السعودية بشكل أو بآخر أرادت أن تكسب المزيد من الوقت، يعني على افتراض أنه كلما تقدم الزمن إلى الأمام وخصوصا من بعد تطورات يناير 2026 رأت السعودية أنها بحاجة إلى كسب المزيد من الوقت حتى تضعف السلطة في صنعاء، وبالتالي يتم تطبيق مثل هذه الاتفاقية في ظل عدم وجود التكافؤ. فصنعاء اليوم تقول للسعودية أنها لا زالت في قوتها وأنها قادرة على الضغط في العمق السعودي المباشر، وأن الخيار الوحيد للسعودية حاليا هو العودة للمسار السياسي لخارطة الطريق. أما التصعيد العسكري السعودي فهو قد بلغ ذروته في السنوات الأولى 12 عاما مضت، وحاليا هو دون المستوى الذي يطمح إليه ضيفكم بالوصول إلى صنعاء. هذا الأمر غير دقيق، وصنعاء حتى الآن على المستوى السياسي هي المبادرة التي تطرح هدفا يمكن تنفيذه وهو وقف الحرب ورفع الحصار، وهي التي تدير المعركة على الأرض، وهي التي تختار الأهداف وتختار أماكن الاستهداف، وبالتالي صنعاء سياسيا وعسكريا ترى أنها في موقع أفضل، وأنها ماضية بشكل تدريجي في الضغط على السعودية حتى تعود اليمن والسعودية إلى السلام. فالقصد من التصعيد ليس المزيد من الحرب، إنما العودة للسلام، وهذا هو المسألة الجوهرية.
1: طيب، بالحديث يعني عن المسار التفاوضي والسياسي، كان هناك عرض إيراني قبل أيام بأن تكون هي الوسيط بين الجماعة وبين الحوثيين. كان هناك اتصالات اليوم لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني أيضا للدفع بحل الملف اليمني. كان هناك دعم صيني وروسي أو تواصل مع روسي وصيني مع الحوثيين لوقف هذه الحرب. على ماذا تعول الجماعة اليوم من كل هذه المسارات، من هذه الدول الخارجية؟
4: طبعا صنعاء منفتحة على أي دور سواء إقليمي أو دولي يهدف إلى إنهاء الأزمة وإلى حل سياسي، وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار أو هدنة. صنعاء ترفض منطقة الهدنة وهي منفتحة على أي حل سياسي، وبالتالي هذه الدول التي تم ذكرها هي من ضمن الدول التي هي تاريخيا أو منذ العام 2011 هي الراعية للعملية السياسية في اليمن. خارطة الطريق والمفاوضات في جنيف وفي موفنبيك كانت هذه الدول مطلعة على هذه الحوارات، وبالتالي صنعاء لا تريد حلا جديدا. الحل الموضوع للحل القضية اليمنية ذو بعدين، البعد الأول يمني سعودي والبعد الآخر يمني يمني، وهذه المسائل لتسوية هذه المسائل تم مناقشتها في أكثر من دولة، في ستوكهولم وفي الكويت، وبالتالي صنعاء لا تبحث عن حل جديد، لا تخترع العجلة من جديد، إنما هناك أسس سابقة من المفاوضات ومن التقاربات، وبالتالي صنعاء ترغب في أن تعود العملية السياسية إلى ما كانت متوقفة عليه سابقا وأن تكون واقعية، لأن هناك مطالب مثل مطلب قرمقس الأمن 2216 الذي يدعو إلى تسليم السلاح وخروج المدن. هناك مطالب لم تعد ممكن التطبيق، وبالتالي ما هو ممكن التطبيق وما هو واقع وما يرضي الأطراف المختلفة جمع سواء اليمني والسعودي أو اليمني واليمني، هذه الأسس التوافقية التي تلبي مصالح مختلف الأطراف صنعاء لا تجد مشكلة في المضي فيها.
1: سيد عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي من تعز، إلى أي مدى يعني تلمس تغيرا في خطاب جماعة أنصار الله الحوثيين فيما يخص يعني المسار السياسي، هل تبدو الآن أكثر انفتاحا نحو المسار السياسي أم أنها ما زالت يعني تعول أكثر على الحشد العسكري؟
5: يشعر الحوثيون الآن بأنهم في وضع يستطيعون فيه أن يرفعوا شعار التسوية السياسية، وذلك لأنهم يشعرون أنهم على الأرض يقتطعون جزء كبير من المحافظات الشمالية، وبالتالي هذا الوضع الذي يرون فيه بأنهم ما زالوا أقوياء وبأنه لم يخسروا كثير على الأرض سيحاولون أن يدندنوا حول مسار التسوية السياسية وأيضا حول قلب المملكة العربية السعودية إنجاز التعبير إلى طاولة الحوار، لأنهم يريدون أن يتحاوروا عن المملكة العربية السعودية على أساس أنه الحوثيين يصدرون أنفسهم وكأنهم يتكلمون باسم الشعب اليمني ولا يكترثون للقوى الموجودة على الأرض، لا يكترثون للحكومة الشرعية ولا للقوات المسلحة اليمنية، وهذا يتعاضد وينسجم مع التحركات الإيرانية. التحركات الإيرانية هي تريد تثبيت الحوثيين على الأراضي التي ما زالوا يسيطرون عليها، وبالتالي الدخول في أي مفاوضات سياسية أعتقد سيكسب منه الحوثيون كثيرا، على اعتبار أنهم سيكتسبون الشرعية وعلى اعتبار أيضا أن ذلك لن يؤثر على مكتسباتهم الميدانية،
1: وبالتالي بالنسبة للقوات الحكومية
5: المسلحة اليمنية.
1: سيد الفاتكي، وبالتالي مما تقوله القوات الحكومية اليمنية هل من مصلحتها في هذه اللحظة أن تجلس على طاولة التفاوض؟
5: لا أعتقد أنه الحكومة الشرعية من مصلحتها أن تجلس على طاولة المفاوضات، لأن ذلك معناه كف الحكومة الشرعية عن المضي قدما في ما أطلق عليه
1: عملية
5: فجر اليمن، وبالتالي نعم
1: عاد الصوت، تابع سيد الفاتكي.
5: نعم تسمعني؟
1: نعم أسمعك تفضل.
5: أعتقد أنه ليس من مصلحة ليس من مصلحة الحكومة اليمنية الدخول في أي مفاوضات أو القبول بأي مبادرات، لأن معناه ذلك أن التوقف عن عملية فجر اليمن التي أعلن عنها الدكتور رشاد العليمي، وبمجرد القبول والقعود في طاولة المفاوضات إلغاء لهذه العملية تماما، ومعناه وهذا مؤشر خطير جدا وسينعكس بشكل كبير جدا على جدية الحكومة الشرعية في القضاء على انقلاب جماعة الحوثي، لأن هناك أيضا تصعيد آخر قامت به الحكومة الشرعية من خلال إقرار مشروع قانون يصنف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وبالتالي المضي في هذا الطريق والقبول بالمفاوضات هذا أعتقد سيكون بمثابة ارتباك بالنسبة لموقف الحكومة الشرعية، وسيؤثر على أي موقف آخر يمكن أن تتخذه الحكومة الشرعية فيما إذا عادت أو استمرت جماعة الحوثي في نهجها من خلال اجتياح المدن ومن خلال أيضا استمرار عملياتها العسكرية.
1: شكرا لك سيد عبد الواسع الفاتكي، المحلل السياسي من تعز والباحث السياسي أنس القاضي من صنعاء. شكرا لك أيضا، وشكرا لك من الرياض السيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وجد، البداية معك، وماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
6: يعني أحدث المواقف روعة هو ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث خلال جلسة نقاش، حيث أكد بأن ما يقوم به الرئيس ترامب وما يفعله مع إيران هو يقوم به نيابة عن الشعب الأمريكي، وذلك لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وهيكسيث قال إن الحصار المستمر على الموانئ الإيرانية يساهم في حرمان إيران من امتلاك هذا السلاح النووي، وطبعا هو خص الحصار الذكر، ذلك أنه أحد الأسباب الرئيسية ما يجري عند مضيق هرمز والهجمات أيضا الإيرانية على السفن التجارية عند المضيق هي التي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات. طبعا حديث هيكسيث كما نعلم هو يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات النصفية، والحديث ذاته كان الرئيس ترامب قد قاله أمس أمام حشد انتخابي في ولاية ألاسكا. ترامب توعد لإيران بأن يلقنها درسا قاسيا وأكد بأن الحرب سوف تنتهي قريبا، لكنه دون أن يحدد ما إذا كان قريبا يعني قبل الانتخابات النصفية أو بعدها.

0: لكنه قال مخاطبا للحشد الانتخابي بأن صبره بدأ بالنفاد، فانتظروا لتروا ما سيحدث. وحقيقة الصبر الذي ينفد هذا أيضا هو انعكاس لحالة الشعب الأمريكي الذي يتململ من طول أمد هذه المواجهة وعدم وضوح الرؤية أو عدم الوصول إلى نقطة النهاية فيها. وأيضا هناك أمر آخر حقيقة يثير استياء الرئيس ترامب، وهو ما يعتبره مماطلة إيران في الرد على المقترح الأمريكي. هو عادة ما يتهم طهران بالمماطلة والمناورة كلما قدمت واشنطن إما تعديلات أو مقترحات جديدة من أجل التفاوض، وبالتالي هذا الحديث هو يعكس مدى استياء الرئيس ترامب من عدم التوصل إلى حتى نقطة انطلاق قبيل الانتخابات النصفية، بحيث تكون نقطة إضافية له أمام الجمهور والناخب الأمريكي روعة.
1: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. إذن كيف تأتي الاستعدادات الإيرانية لاحتمال الحرب مجددا من الجانب الأمريكي؟
2: نعم روعة، طهران تأخذ تلك التهديدات وذلك التلويح الأمريكية على محمل الجد. يقول الحرس الثوري أن احتمال أن تشن الولايات المتحدة حربا جديدة على طهران ما يزال قائما. يبرر الحرس الثوري ذلك بأن وفق ما يتصوره حاجة من الرئيس الأمريكي لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتباعد الحرس الثوري برد أشد قوة أكثر إلى من أكثر إضرارا بالمصالح الأمريكية في حال شنت واشنطن تلك الحرب وذلك الهجوم. تلك نغمة طاغية وثابتة بشكل شبه يوم هنا في تصريحات المسؤولين العسكريين لا سيما من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني. أيضا يقول الحرس الثوري أيضا ينفي ما يقوله الرئيس الأمريكي بشأن وجود هذه الخلافات بين القادة الإيرانيين. يقول الحرس الثوري أن ترامب يطلق تلك التصريحات التي يصفها الحرس الثوري بالكذبة من أجل تحقيق إنجاز ما ومن أجل تبرير إخفاقه في الحرب التي شنها في الحرب السابقة حرب الأربعين يوما التي شنتها الولايات المتحدة على إيران. وهناك عموما هذه التأكيدات من طرف المسؤولين العسكريين في إيران بأن على أن أي هجوم أي ضربات تشنها الولايات المتحدة على إيران ستقابل بهذا الرد الواسع والرد الذي سيكون بطريقة مختلفة عما كان عليه الأمر السابق ويكون أشد إيلاما وأوسع نطاقا. يقول المسؤولون العسكريون في إيران هناك هذه التأكيدات على أن إيران تمضي في تطوير منظومتها العسكرية لا سيما الصاروخية منها. وهناك هذا الحديث عن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية وتطوير أيضا مدى دقتها وكذلك مدى إيلامها وإصابتها للأهداف. يقول المسؤولون العسكريون في إيران بشكل متكرر وبشأن مضيقه هرمز يؤكد الحرس الثوري سيطرته على ذلك المضيق ويقول إن سفينة حاوية قد غرقت بعدما اندلعت فيها النيران جراء اصطدامها بلغم حين كانت تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. هناك هذا الحديث وحديث أيضا متكرر لا سيما حين يتعلق الأمر بمحافظة بلوشستان سيستان وبلوشستان عن هذه المواجهات التي تدور هناك، عن هذا التعقب الذي تقوم به الشرطة الإيرانية والقوات البرية للحرس الثوري للعناصر المسلحة التي تصفها طهران بالمنتمية لخلايا إرهابية وتقول إنها على اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية وبإسرائيل أيضا. وهناك هذه الهجمات التي تعرضت لها دوريات للشرطة ومراكز للشرطة في تلك المحافظة محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق البلاد. ويتحدث نائب قائد الشرطة الإيرانية عن تزايد محاولات عمليات تهريب الأسلحة والذخائر وإدخالها إلى إيران ويقول إن من يصفهم بالأعداء يسعون إلى تكثيف هذه العمليات. لكنه يؤكد أيضا أن الشرطة الإيرانية وكذلك القوات البرية في الحرس الثوري تواصل ترصد هذه الجماعات وما تقوم به من أنشطة. ومن فينة أخرى تعلن الشرطة الإيرانية والحرس الثوري عن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية سواء تعلق الأمر بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد أو بمحافظة كرم الشاه في الغرب أو كذلك في محافظة أذربيجان الغربية جنوب شمال غربي البلاد.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. الآن ننتقل إلى الزميلة ألسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في تصاعد الحوادث البحرية الأخيرة في مضيق هرمز على وقع حدة التصريحات السياسية والعسكرية لأطراف الحرب في المنطقة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. التصعيد في مضيق هرمز يتصدر المشهد مع اتجاه طهران إلى اعتماد تكتيكات جديدة لاستهداف السفن وإبقاء أسعار النفط مرتفعة وفق مسؤولين إيرانيين تحدثا إلى رويترز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد أن قرارا بشأن إيران سيتخذ قريبا جدا وأن صبره نفد. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاتها التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الإيرانيين في حالة ترقب وأنه سيلقنهم درسا قاسيا وأن صبره نفد، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا جدا. أضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأسعار الطاقة ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، وهذا ما حال دون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى. من جانبه قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن بلاده تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز، وشدد وزير الحرب الأمريكي على أن الحصار البحري المحكم على إيران يساهم في حرمانها من امتلاك سلاح نووي. الرد الإيراني على تصريحات ترامب لم يتأخر، إذ قال العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن واشنطن حربا جديدة قائم، لأن الإدارة الأمريكية تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية. وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وستكون تداعياته على الولايات المتحدة أكثر. وتيرة الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز تصاعدت إذن في الأيام الأخيرة لتبلغ أعلى وتيرة لها منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي. الحرس الثوري الإيراني يؤكد حصوله على أسلحة أكثر تطورا بعد حرب 40 يوما. أما القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فتقول إن حركة الملاحة التجارية مستمرة عبر مضيق هرمز بفضل الحماية المنسقة التي توفرها القوات الأمريكية والشركاء الإقليميون. هذه التطورات نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية.
4: بالفعل إلسي، لازلنا نراوح مكاننا في هذه الأزمة المتواصلة منذ نهاية فبراير الماضي، أي أننا لازلنا نتحدث عن إغلاق إيراني لمضيق هرمز وأزمة تؤثر على العالم بشكل كامل. إذا ما تحدثنا عن المنطقة التي تشهد هذه الأزمة، لا زال الإيرانيون يقولون بأنهم يفرضون سيطرتهم على المضيق، لا زالوا أيضا يستهدفون السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز متجنبة المسارات التي وضعها الإيرانيون. الإيرانيون وضعوا هذا المسار الأزرق ويريدون أن يثبتوه كمسار واحد ووحيد في مضيق هرمز للعبور. هناك مسارات بديلة، المسار الأحمر هو المسار الدولي اللي كان متعارفا عليه، وقال بأن إيران فخخته ولغمته بألغام بحرية، بينما المسار الأخضر الذي فتح مؤخرا محاولة لكسر الجمود في ملف مضيق هرمز. لكن أي سفينة تحاول العبور خارج المسار الأزرق يتم استهدافها بشكل واضح. خلال الفترة الماضية الحديث عن استهداف وصل إلى 93 حادثة مؤكدة خلال الفترة الماضية في مضيق هرمز. طبعا العديد من السفن التي يتم استهدافها لا أحد يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف، ولكن هناك محاولة إيرانية واضحة كما يتهمها الجميع بإعاقة تحرك أي سفينة داخل مضيق هرمز. لذلك يجري الحديث عن المسارات البديلة، ويجري الحديث أيضا عن عملية تأمين مضيق هرمز بشكل أو بآخر. على هذا النسق وعلى هذا النحو يبقى الأمر على ما هو عليه. محاولة العبور عبر مضيق هرمز هي محاولة مخاطرة للغاية، محاولة العبور عبر السواحل العمانية أو
5: المسار العماني المسار الجنوبي، عادة ما يتم استهداف السفن التي تحاول التحرك وبالتالي ينخفض عدد السفن. نحن نتحدث عن انخفاض كبير في عدد السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، كنا نتحدث عن حوالي 120 إلى 135 سفينة كانت تمر، سواء سفن ناقلة النفط أو ناقلة البضائع كانت تمر قبل هذه الحرب. الآن الحديث يجري عن 5 إلى 7 إلى 10 سفن في أقصى تقدير. طبعا هناك طريقة أخرى استخدمها الأمريكيون كما قالوا، بأنها عملية تهريب النفط عبر السفن الصغيرة التي تمر وتعبر مضيق هرمز ثم يتم تفريغها في حاملات النفط الكبيرة وتخرج، ولكن الإيرانيون في الوقت نفسه قالوا أنهم استهدفوا عدد كبير من هذه السفن وأن عملية تهريب بين قوسين النفط وفق الرواية الإيرانية عملية فاشلة ولم تؤدي إلى رفع منسوب السفن وتحديدا حاملات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. بكل الأحوال بالمجمل لازلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، الضغط الإيراني وإغلاق المضيق، المحاولة الأمريكية لكسر هذه القبضة الأمنية الإيرانية على مضيق هرمز، ولكن بالمجمل العالم كله يدفع ثمن هذه الأزمة لأننا نتحدث عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط في العالم بشكل كبير. إلى أين ستتجه الأمور؟ كيف سيتم الخروج من عنق الزجاجة؟ هذا هو السؤال الأكبر حتى هذه اللحظة. إلسي،
3: شكرا صهيب. تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز والحصار البحري، وآخرها تصريحات وزير الحرب الأمريكي، نحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. إذن كل طرف يدعي أنه يسيطر على المضيق، ولكن إيران ترفع من وتيرة استهداف ناقلات النفط في داخل المضيق، إلى أين يمكن أن يقود ذلك؟
6: ألسي، بلغة الأرقام النفط الذي يتدفق من مضيق هرمز فعلا وصل إلى مستوى تقريبا ما قبل 28 فبراير 2026. نظريا نحن وصلنا إلى حوالي تقريبا 2 مليار برميل، وهذه النسبة ربما كانت قريبة مما كان عليه الوضع. لكن ليس هذا هو الأمر المهم. الأمر ما مدى طمأنينة السوق؟ هل انعكس ذلك على السوق؟ هل تراجعت أسعار النفط؟ هل تراجع التضخم في العالم؟ كله لم يتغير. إذن عمليا نتحدث عن أنه عندما تقول الولايات المتحدة أنها مسيطرة على المضيق، صحيح نظريا أنها النفط يتدفق، لكن عمليا لم ينعكس له أي أثر. بالنسبة لإيران، إيران غيرت من تكتيكاتها في قضية خلينا نقول محاربة السفن الأمريكية في المضيق. هنالك اليوم استطلاعات على مستوى مختلف تماما، أقل تكنولوجيا، ولكنهم يرصدون السفن، يقومون بضربها، بالتأثير عليها، وهذا الأمر يخلق مزاجا عند شركات التأمين وعند السفن. على سبيل المثال، اليوم ربان السفينة يأخذ $100,000 راتب إضافي، ويأخذ $80,000 إذا كان يريد رحلات إضافية. معنى آخر، واقع جديد مكلف جدا على الولايات المتحدة وعلى الإيرانيين.
3: وبالتالي أين يمكن أن يقود هذا الواقع، خصوصا في ظل التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب بأن صبره نفد، وأيضا الحديث الإيراني عن توقع ضربة أو استئناف للمسار العسكري؟
6: الحقيقة أنه القول أنه العمل العسكري غير وارد، أنا أعتقد أنه فيه نوع من عدم الواقعية. العمل العسكري يبدو الآن مخرجا للطرفين. الطرف الأمريكي يريد كما يقال لحظة التوقيع على مشهد الحرب، وإيران تريد أيضا مشهد التوقيع على هذه الحرب. المشهد العسكري الذي نتحدث عنه هو ما يسمى المشهد الختامي. بعبارة أخرى، تضرب أهداف في إيران، إيران ترد وتنتهي الحرب، المضيق لا يفتح رسميا، النفط لا يتدفق رسميا، تكلفة المضيق تصبح عالية، وبذلك الولايات المتحدة تقول أنهينا الحرب، دمرنا البرنامج النووي. هذه ليست نهاية الحرب لمصلحة الجميع، هذه نهاية الحرب لمصلحة دونالد ترامب، وهذا بالضرورة سيؤثر على العالم كله، سواء كان ذلك بالأمن الطاقة، سلاسل الإمداد، وحالة الأمن والاستقرار العالمي.
3: كيف يمكن أن تؤثر مسألة الانتخابات النصفية على أي قرار أمريكي محتمل بهذا الشأن، خصوصا أنه رأينا في الفترة الماضية تريثا من جانب الولايات المتحدة في اللجوء إلى الخيار العسكري؟
6: كان التوقع إلسي أن عملية الكميات الضخمة من النفط التي تخرج أن تؤثر على بيانات التضخم في الولايات المتحدة اللي صدرت اليوم 3:30 عصرا بتوقيت قطر. كان المفروض أن تؤثر على ذلك، واضح أنها لم تؤثر، فأرقام كانت مرتفعة. دلالة هذا واضحة، أن هذا الأمر أن ارتفاعا في الأسعار سيبدو، معنى ذلك أن جيوب الناس ستتأثر في الولايات المتحدة، معنى ذلك أن قرارهم الانتخابي سيتأثر. إذن عمليا هناك تأثير مباشر. الآن هل ستؤثر على العملية؟
3: وهل هذا يمكن أن يدفع ترامب إلى الذهاب نحو خيار عسكري ربما قبل الانتخابات؟
6: لن يخدمه الآن، بمعنى آخر لن يؤثر على قرار الناخب، لكن بالضرورة إذا كان يريد أن ينهي الحرب بغض النظر عن مشهد النهاية نعم يمكن أن يضرب أي وقت، لكن إذا أراد أن يزيد من فرص الجمهوريين لن يؤثر كثيرا.
3: وماذا بعد التحلل من مسألة الانتخابات النصفية بالنسبة لترامب؟
6: هنا يصبح الأمر متعلق فقط بإنهاء الحرب بصورة تذكر في الريكورد أو في في في في فيما يقال تاريخه الشخصي على أنه فعل شيئا عظيما. بعبارة أخرى أن يقول أهم شيء بالنسبة لدونالد ترامب إلسي هو أن يقول أني دمرت البرنامج النووي وأنهيته، أمر فشل فيه 4 رؤساء قبله وهو أنجزه. هذا هو المشهد الذي يريده الرئيس الأمريكي حين تفشل الدبلوماسية.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: معنا في الاستوديو لمزيد من نقاش هذا الموضوع السيد إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. والبداية معك سيد بريمر، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه يأخذ بجدية احتمال شن ضربة أمريكية جديدة على إيران، ما جدية هذا الاحتمال برأيك من الجانب الأمريكي؟
7: في الواقع أعتقد أنه يتعين على الحرس الثوري بالفعل أن يأخذ هذا التهديد على محمل الجد. هناك تصعيد الآن في الحرب، الحوثيون يقومون بمهاجمة البنى التحتية المرتبطة بقطاع النفط في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضربات كانت على مقربة من القنصلية الأمريكية، ونعرف أن سفينة شحن غرقت في مضيق هرمز. إذن التصعيد قائم، الرئيس ترامب قال إنه لن يشن الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، ولكنني أعتقد أن الأمور تتغير. أعتقد أن العدوانية الإيرانية سوف ترد عليها الإدارة الأمريكية بضربات، وهذا مرجح أكثر بالنسبة إلي. أعتقد أن الرئيس هو الذي سوف يتخذ القرار، وبالاستناد إلى سجله من غير المرجح ألا يواجه التصعيد الحالي بضربات عسكرية هذه.
1: إلى أي مدى يقيس الرئيس الأمريكي هذا الخيار، خيار الرد قبل الانتخابات وفق الحسابات الأمريكية وحدها، مقابل إلى أي مدى يمكن أن يكون قد تأثر بالمرافعة الإسرائيلية من قبل نتنياهو بشن ضربة على إيران قبل الانتخابات للجانبين الإسرائيلي والأمريكي؟
7: I don't think he's paying that much attention to Netanyahu. لا أعتقد أنه يتنبه كثيرا لما يقوله نتنياهو. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يتخذ القرارات بالاستناد إلى تأثيراتها على الولايات المتحدة. طبعا إسرائيل هي دولة حليفة قريبة، ولكن الرئيس ترامب يتخذ قراراته هو. بالنسبة إلى انتخابات التجديد النصفي، لا أعتقد أن التأثير كبير إلى ذاك الحد. الأمريكيون يصوتون أصلا، ونوفمبر الثالث من نوفمبر هو تاريخ نهاية الانتخابات. تقريبا 20% من الأصوات أو من الناخبين صوتوا، والأمريكيون إذا قرروا كيفية التصعيد أو التصويت عفوا. وبالتالي إذا ما كانت إيران تظن أنه باستطاعتها أن تفلت من العقاب بسبب انتخابات التجديد النصفي، هذا خطأ، هذه حسابات خاطئة. الرئيس ترامب على الأرجح يعرف أنه سوف يخسر في انتخابات التجديد النصفي، ولذلك سوف يركز على إرثه والتأثيرات وليس بسبب انتخابات التجديد النصفي.
1: دكتور أحمديان، من الجانب الإيراني مقابل هذه التحذيرات وهذا وأخذ احتمال شن الولايات المتحدة لضربة جديدة على إيران بجدية، هناك تريث في الرد الإيراني على المقترح، الرد على الأمريكي على المقترح الإيراني أساسا. هناك الكثير من التحركات والاتصالات التي قام بها وزير الخارجية خلال اليومين الماضيين مع نظيره التركي، مع الباكستاني، مع العماني، اليوم أيضا تحدث مع الرئيس اللبناني. دبلوماسيا ما الذي تسعى إيران لتحقيقه من هذا التريث؟ هل تريد أن ترمي ردا إيرانيا في الربع الساعة الأخير؟
8: تنظيري أن الإيرانيون اختبروا الولايات المتحدة دبلوماسيا أكثر من مرة، وفي كل مرة أفضى إلى هجوم على البلاد، هذا يؤثر على سلوكهم تجاه الولايات المتحدة. المرات السابقة أيضا رئيس ترامب كان يقول بأنني لا أفكر بمهاجمة إيران، بعد 24 ساعة تهاجم الولايات المتحدة إيران، لذلك لا يأخذون خطابه بأنه لا يريد مهاجمة البلاد حتى الانتخابات، كأن له حقا في مهاجمتها بعد الانتخابات على محمل الجد، ويعدون العدة لمواجهة واسعة. والتقليد في إيران روعة، يقول لي بأنه عندما يزداد الضغط على إيران، إيران ترد بعدم التراجع، بضغط متبادل، تحاول تنفيس الضغط عليها عبر الضغط المتبادل أمام الطرف الضاغط عليها، أي عدم المرونة. وربما جزء أو سبب من أسباب عدم الرد بسرعة على المقترح الأمريكي هو إبداء أن إيران أيضا ليست في عجلة من أمرها. النقطة الثانية هي أنه تقديري أنه ما سمعناه من النقاشات العامة، المقترح أو التعديل الأمريكي على المقترح الإيراني لا يمكن أن يقبل إيرانيا، يعني هناك المحاور الرئيسية هرمز وبرنامج النووي، الطرفان في بيتين مختلفين تماما. الوسطاء حاولوا رأب الصدع وتقريب وجهات النظر، لكن تقديري أن هناك حيزا ضيقا للوسطاء لرأب الصدع بالفعل، لأن رؤيتين متفاوتتين بشكل كامل، ولذلك يتأخر الرد. لكن في النهاية حتى لو قدم الإيرانيون في هكذا ظرف والولايات المتحدة تلوح بحرب عليهم، نظير أنه لن يكون مختلفا بشكل كبير عن مقترحهم السابق، رغم أنهم طبعا لا يريدون الحرب، لكن خبرتهم تقول بأنه إذا أبدوا مرونة أكثر الحرب قد تأتي، عليهم أن يتصلبوا أكثر. خبرة الحربين الماضيتين هي ببساطة هذه، إن تراجعنا قليلا فالحرب قادمة، علينا أن نتصلب لكي لا تتقدم الولايات المتحدة خطوات إلى الأمام.
1: سيد برامر، في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، من يدير أدوات الضغط فعليا، الجانب الأمريكي أم الإيراني؟ من يعني كيف تقرأها من الجانب الأمريكي؟
7: حاليا أعتقد أن كلا الطرفين ليس لديهما أوراق الضغط، ولذلك هناك مأزق استراتيجي في هذه المفاوضات وجمود بالنسبة إلى الحل الدبلوماسي. في بيئة مماثلة كل طرف يتعين عليه أن يدرس الخيارات أمام الطرف الآخر في غياب الحل الدبلوماسي. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الواضح هو أنه في غياب حل دبلوماسي لن تتراجع الولايات المتحدة، سوف تستمر بالهجوم، والإيرانيون أثبتوا أنهم سوف يستمرون بهجماتهم أيضا. إذن كلا الطرفين يتصرفان بنفس الطريقة. من المنظور الخارجي الخطر قائم بالنسبة إلى إيران، لأن الولايات المتحدة لديها قوة ضاربة، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي من حيث العقوبات أو العسكري، ولذلك إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المسار، المرجح هو أن الولايات المتحدة سوف ترفع من منسوب الضغط على إيران، ويزداد مستوى الألم الذي يتعين على إيران أن تتحمله بسبب هذه الضغوط، وبالتالي قد تذهب باتجاه التفاوض.
1: دكتور أحمد، يعني منذ بداية هذه الحرب كلما زاد الضغط على إيران كلما حاولت أن تفتح أبوابا جديدة، أحيانا تنجح الولايات المتحدة في إغلاق هذه الأبواب وأحيانا لا، فعليا ما هي الأبواب المتبقية أمام إيران التي يمكن أن تلجأ إليها؟
8: هي ذاتها الأبواب التي تحاول الولايات المتحدة أن تغلقها بوجه إيران، الاقتصادية. الإيرانيون يركزون عسكريا واقتصاديا على أولا عدم تأثير أو الحد من تأثير هذه العقوبات والحصار، ومن بعد عسكري يحاولون ابتداع أرضية عسكرية وقدرات تستطيع أن تواجه هذا الحصار المفروض عسكريا على إيران، وليس حصار اقتصادي بمحوره، هو حصار عسكري، ولذلك هم يبتدعون وقاموا بضربة على بارجتين أمريكيتين. البعد الثاني هو كلامهم مع الدول في المنطقة ومحاولتهم منع تأثير الولايات المتحدة على هذه الدول، وفقوا إلى حد كبير في منع حظر جوي على إيران، وهناك مثلا تجارة مع أفغانستان، مع باكستان، مع بعض الدول ازدادت في هذه المرحلة، خلافا للتجارة البحرية الإيرانية. ما يوحي إلي أنه هناك أبوابا تطرقها إيران ربما للمرة الأولى أو بشكل أكبر من ذي قبل، يؤدي إلى طرق تتحايل فيها إيران أولا على الضغط الأمريكي وثانيا تعد العدة لمواجهة أي تصعيد أمريكي مقبل.
1: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسيد إيلاي برامر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. إلى لبنان، حيث أجمعت الرئاسات الثلاث على ضرورة بقاء قوة دولية في جنوب البلاد. وقد أعلنت الرئاسة أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل داعيا

0: مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. معنا منصور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جخدار. كارمن، إذن لبنان يترقب التهديدات الإسرائيلية وسط اقتراب موعد يعني انسحاب قوات اليونيفيل، ضعينا في صورة المشهد.
1: روعة، يمكن القول إن الفترة المقبلة تحمل

0: والتمديد لهذه القوات التي تطلع بمهمة بالغة في هذه الفترة التي تستمر فيها الانتهاكات الإسرائيلية. تحتل إسرائيل رقعة جغرافية واسعة، ولكن هناك أيضا استحقاقات أخرى. الأسبوع المقبل هناك اجتماع على المستوى العسكري بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية في فلوريدا، من المفترض أن يعقد. هل سيعقد هذا الاجتماع؟ هذا سؤال يطرح في لبنان، أم أنه مساره أيضا سيتعثر كما حصل في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟ هناك استحقاق آخر ينظر إليه لبنان بطبيعة الحال هو الانتخابات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة. كان هناك حديث حتى على المستوى الرسمي اللبناني، ولعل أبرز التصريحات التي سمت الأمور بأسمائها ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بر، الذي قال إن نتنياهو من خلال التصعيد الذي يقوم به في جنوب لبنان إنما يحول لبنان إلى صندوق اقتراع في الانتخابات المزمع عقدها خلال أسبوعين. وانعكاسات ذلك وما نشهده أيضا من ارتفاع في وتيرة التصريحات الإسرائيلية، وآخرها ما تحدث عنه إسرائيل كاتس المرتبط ببقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسعة المنطقة المحتلة، الوصول إلى منطقة الأولي، نهر الأولي، استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كل هذا المشهد لا يمكن فصله عن الانتخابات الإسرائيلية، هكذا يقرأ لبنان. وبالعودة إلى ملف قوات اليونيفل، اليوم كان هناك اجتماعات بين جان بيير لاكروا الموفد الأممي الذي التقى بالرؤساء، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان أيضا، بالإضافة إلى قائد الجيش. هناك موقف موحد على المستوى الرسمي اللبناني، تأكيد بضرورة السيادة اللبنانية، تأكيد بضرورة أن تبقى هذه القوات أو بقاء قوات أممية في جنوب لبنان نظرا لهذا الدور الذي أشرنا إليه لناحية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وأيضا تطبيق القرارات الأممية، وآخرها كان القرار 1701. لبنان يدرك تماما أن هذا الفراغ الأمني من شأنه أن يخلف واقعا بالغ الصعوبة. هناك خشية أن يتكرس الاحتلال إذا ما خرجت اليونيفل من المعادلة الأمنية في جنوب لبنان، خاصة مع هذه التصريحات الإسرائيلية المتكررة والمرتفعة الوتيرة كما يصفها لبنان. بالإضافة إلى ذلك هناك خشية من أن تتدحرج الأمور في مقبل الأيام، وإمكانية أن يحصل أي انعكاس إقليمي أو أي اشتباك إقليمي وينعكس على لبنان كما شهدنا في أذار مارس الماضي، وكيف انخرط لبنان في هذا الصراع وحصل ما حصل خلال الأشهر الماضية. الفاتورة كبيرة، ويمكن أن نشاهد في خلفية الصورة بعض الدمار الذي لحق رقعة جغرافية واسعة من لبنان، احتلال لأكثر من 650 كيلومترا مربعا في الجنوب. كل هذا المشهد يسعى لبنان لألا يبقى كما هو، يسعى إلى انسحاب إسرائيلي، يطالب بالأسرى، يرفع سقوفه مرارا وتكرارا، أكان من الناحية السياسية أو الدبلوماسية. أيضا كان هناك اتصال من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، تأكيد على أن المسارات الدبلوماسية هي التي يجب أن يعلو صوتها في هذه المرحلة مع كل الصراعات التي تشهدها المنطقة.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من صور في جنوب لبنان. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط شهيدين ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، بداية، ماذا في تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية اليوم؟
2: روعة، هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائراته المسيرة أو حتى عبر قواته على الأرض ينتج عنها باستمرار شهداء وكذلك مصابون. 6 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم أو منذ فجر هذا اليوم، 3 منهم في غزة و3 في خان يونس، آخرهم ما وصل إلى مجمع ناصر الطبي من خلال طائرة مسيرة كانت قد استهدفت مركبة في المنطقة الغربية الشمالية من مدينة خان يونس، على إثرها وصل شهيدان ومصاب إلى مجمع نصر الطبي، وأعلن بعد ذلك عن استشهاد فلسطيني في المجمع الطبي متأثرا بجراحه. أيضا في مدينة غزة هنا كنا قد رصدنا وصول شهيدة فجر هذا اليوم إلى المجمع عقب استهداف شقة سكنية في غربي مدينة غزة، وكذلك إعلان مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه قبل أن يصل فلسطيني شهيد من مخيم جباليا شمالي القطاع، على إثر رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى مناطق تواجد الفلسطينيين. ولكن هذا التصعيد متواصل. قبل دقائق فقط من الآن كنا قد سمعنا صوت انفجار عنيف للغايات.

0: تبعه صوت آخر ناجم عن عمليتي نسف ضخمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة غزة في ما يعرف بحي شجاعية وكذلك حي التفاح. هنالك حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية تدمير المنازل بشكل ممنهج بهدف جعل تلك المنطقة طاردة للحياة ومنع وصول الفلسطينيين إليها حتى إذا ما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك ويقوم بعملية توسعة لمناطق سيطرته من خلال إزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين في المناطق التي يتواجدون فيها والتي تقدر مساحتها ب 30%. بينما على مستوى التحليق المكثف أيضا تعود طائرات الاستطلاع للتحليق على مستويات منخفضة للغاية في المناطق الغربية ليس فقط في مدينة غزة بل كذلك في المحافظة الوسطى وفي خان يونس.
1: ولكن ماذا يعني هذا التحليق المنخفض غازي في دقيقة؟
0: روعة، دائما ما تكون هذه العمليات الاستطلاعية الاستخباراتية تسبق غارات جديدة. هذا هو النهج المفهوم هنا عسكريا على المستوى الشعبي، تقدر بطبيعة الحال مثل هذه الطلعات بأنها تسبق عمليات قد يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف الجوي، ويعتمد خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ على الطائرات المسيرة المذخرة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. هذه العمليات تكون واضحة حتى أن الطائرات التي تحلق في سماء القطاع تكون ملحوظة بشكل واضح لأنها تحلق على هذه المستويات المنخفضة، وبالتالي هي تبث الرعب والقلق باستمرار في نفوس الفلسطينيين هنا خاصة في هذه المناطق الغربية.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع الزميلة سلمى الجمل.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراتي. يتفاقم التصعيد العسكري في اليمن في وقت يتحدث فيه مسؤولون في جماعة أنصار الله الحوثيين عن تواصل عواصم دولية وإقليمية معهم بحثا عن وقف لإطلاق النار قد ينهي الحرب. فهل تسمح الظروف الراهنة بحالة حوار؟ أم أن الحسم العسكري أصبح الخيار الوحيد؟ لا ينفصل سؤال الوضع في اليمن عن المسار الإيراني الأمريكي الذي يزداد بمرور الوقت تعقيدا وغموضا، من تصريحات الرئيس الأمريكي بعمل وشيك ضد إيران إلى الزيادة المطاردة في الهجمات على الناقلات والسفن في مضيق هرمز، أمر يجدد قلق أسواق الطاقة بعد تفاؤل قصير. وفي الداخل الإيراني يعتمل الملف الأمني بتزايد ملحوظ فيما تصفها السلطات بهجمات إرهابية وتهريب لأسلحة وذخائر، فكيف يصب ذلك في خيارات الحرب والسلام؟ أما التهديدات والتسريبات القادمة من إسرائيل فترجح جولة عاجلة من الحرب على إيران رغم تأكيدات البيت الأبيض أن أوانها لم يحن بعد، فمن نصدق؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، كارولاين روز كبيرة الباحثين في مركز صوفان للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. بين الخيار العسكري الذي واضح بأنه يذهب بشكل كبير وبتصاعد نحو أهداف وأعيان مدنية وعسكرية أيضا، وبين حديث عن ربما حوار وطاولة مفاوضات، كفة ماذا ترجح دكتور لقاء؟
1: في اليمن؟
0: نعم،
1: لا أعتقد أن هناك تسوية قريبة، لأنه ما زالت موازين القوى حتى الآن غير مائلة لطرف محدد على الأرض في اليمن بين القوات الحكومية والشرعية وما بين الحوثي. لذلك من الصعب حمل أحدهما على الاستجابة للآخر. حتى القصف الحوثي للسعودية المستمر على الأعيان المدنية هو محاولة لجلب السعودية إلى اتفاق يتضمن الاعتراف بالحوثي وبشرعيته والقبول بتسوية في اليمن تعطيه السلطة لمدى بعيد وليس لمجرد هدنة مرحلية مثل ما حصل في هلسنكي عام 22. هذا الأمر ما زالت السعودية ترفضه، ويبدو أنه وزير الخارجية الإيراني يسوق لهذا النمط من الوساطات. الإيران لم تكن راغبة بأن تصل الأمور إلى حد الحرب مع السعودية أو مع الحكومة الشرعية، كانت فقط تريد من الحوثي أن يسيطر على باب المندب وأن يضمن لها في المستقبل إن حدث التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة أن يغلق باب المندب إن أرادت. ما حصل أن الحكومة الشرعية اليمنية تصدت لهذا الأمر واستجمعت قواها وقامت بالعمليات كما نرى، ثم كان الخطأ الجسيم حينما قامت ميليشيا عراقية أو من العراق بقصف الخط شرق غرب السعودي، وأيضا قام الحوثي بأمر مماثل. هذا الأمر استدعى تدخل السعودية بشكل مباشر من خلال قوات التحالف وعقد الموضوع، أصبح الأمر أكثر تعقيدا بكثير. لذلك أظن أنه السعودية الآن على الأقل لا أعتقد أنها في هذه المرحلة يمكن أن تذهب إلى مدى دون حسم قضية الحوثي بطريقة معينة، طبعا دون تصفير. التصفير ليس معقولا، غير مقبول، لأنه هذه مجموعة
2: حسم
1: سكانية
2: استراتيجي يعني.
1: لكن حسم استراتيجي من خلال تسوية تضمن ذهاب الحوثي إلى أن يكون طرف في التسوية الشاملة للأزمة في اليمن على طريقة عادلة حسب قرار
0: طيب
1: مجلس الأمن.
0: وسنأتي إلى الحسم الاستراتيجي وإمكانياته.
1: نعم.
0: دكتور إبراهيم،
3: أفضل الأوقات للحلول للصراعات هي إما قبل أن تبدأ القوة العسكرية الحرب أو بعد استنفاذها، بعد استهلاكها بطريقة مناسبة. بداية الصراعات عندما تبدأ الحروب من الصعب أن يكون هناك حلا، لأن الصراع بهذه المرحلة هو يكون في حالة اختبار القوة، اختبار القوة للذات واختبار القوة للخصم، وبعد حتى هذه اللحظة لم يتم فحص أو اختبار القوة لا للطرف هذا ولا للطرف ذاك. هناك تقدم في مناطق وتراجع في مناطق، مد وجزر هنا وهناك، ولكن لا يوجد حسم أو تقدم واضح بمعنى يؤثر بموازين القوة بشكل جوهري.
2: هذا في اليمن بس.
3: باليمن طبعا.
2: الصراع اليمني.
3: طبعا طبعا.
2: عشان احنا قلنا لا يكون الملف الإيراني دش.
3: لا لا لا.
0: بعدين جاي الملف الإيراني، ولكن نحن نفتح النقاش
3: نتحدث
0: الآن.
3: نتحدث عن اليمن. أنه لا يوجد هناك تغيير واضح وجوهري في موازين القوة، هي مد وجزر هنا وهناك وتدور في هذا الإطار. مسألة اختبار قوة الذات وقوة الخصم هذا سيأخذ وقتا وبحاجة أن يأخذ مجراه حتى يكون هناك في بداية للحديث عن حلول وإلى آخره. ولذلك المحاولة الإيرانية بغض النظر كانت جادة أم غير جادة، دون أن ندخل في النوايا، هي لم ترى النور منذ البداية، رغم أنها كانت على مستوى دبلوماسي عالي، وأيضا بالطرف السعودي على مستوى دبلوماسي عالي. لذلك أعتقد أن الهدف يدور الآن ليس بالضرورة لحسم استراتيجي، ولكن لإعادة تشكيل موازين القوى بين الأطراف، وباعتقادي هذا سيأخذ وقتا لا بأس به، وقتا طويلا. ولذلك أعتقد طبعا كان بودي أن نرى أن هذه الأمور يتم اختصارها ويتم التوصل إلى حلول قبل الاستثمار في الضحايا والأرواح ومعاناة المدنيين والبنى التحتية والأجواء المدنية، ولكن للأسف هذا يعني الذي يحكم المشهد في الوقت الحالي.
4: سلمى، أنا أعتقد بأن ما حصل الآن هو مفاجأة غير سارة لإيران بالكامل. بعبارة أخرى، ربما كانت تتمنى سيناريو مختلف لمشهد دخول الحوثيين على مشهد الحرب والصراع. ربما كانت تفضل أن يكون الحوثيون قد تمكنوا من السيطرة على المناطق المحيطة بمضيق باب المندب بشكل أقوى، متماسكين عسكريا، متماسكين سياسيا، وعند اللحظة المناسبة يتم الإيعاز بإغلاق المضيق. بما جرى الآن عمليا، الحوثيون دخلوا ما يسمى مربع الاستنزاف العسكري والسياسي، كما أن إيران دخلت معهم إلى هذا لأنها متهمة بأنها هي التي حفزت الحوثيين للقيام بذلك. الشيء الأخطر من ذلك باعتقادي هو أن الصراع الآن لم يعد يمنيا، بل أن الصراع أصبح إقليميا، واستدعى معه الدور الإيراني بكل سلبياته، والصراع الأمريكي الإيراني أيضا بكل سلبياته. ما الذي يعني هذا المشهد اليمني؟ عمليا هو فيه استنزاف للحكومة الشرعية التي تحاول تجميع شتات أمرها ومحاولة السيطرة على المشهد اليمني، وفيه أيضا للتحالف أيضا فيه استهداف واستنزاف كبير، لأنه كل ما يجري الآن من استهداف للمملكة العربية السعودية بالتأكيد فيه خسائر اقتصادية، وفيه أيضا تأثير على الصورة. اليوم الحكومة الروسية تتحدث على أنه من غير المقبول أن يتم الاستمرار في استهداف الأهداف المدنية، وهذا موقف روسي كان لافت الحقيقة، انتقاد غير مباشر لما يقوم به الحوثيون بشكل أساسي، وكأنها كانت تقول لهم أنه ينبغي لا تنساقوا إلى هذا الأمر. وكانت
0: هذا
4: أنا باعتقادي أن الروس يحاولوا أن لا يتطور الصراع في اليمن إلى مشهد يجبر الولايات المتحدة على التدخل بشكل أكثر فعالية، لأنه بهذا المشهد عمليا سيصبح هناك مضيق باب المندب ربما يتعرض أيضا للإغلاق. روسيا قلقة من حرب ممرات تصل حتى البحر الأسود.
1: بس ملاحظة على روسيا، إذا تسمحي لي أسلمة، روسيا تريد مسك العصا من الوسط، هي عندها علاقات جيدة مع السعودية لا تريد التفريط بها، وهي أيضا متهمة بتزويد الحوثي بصور أقمار صناعية ومعلومات استخبارية حول وجود القوات الأمريكية وطبعا اليمنية أيضا في المنطقة في
2: طريق إيران طبعا.
1: نعم لا للحوثي
2: مباشر للحوثي
1: نعم. هذا الاتهام نشر في بريطانيا، وبالتالي هي لا تريد أن تبدو أمام السعودية الحليف والشريك في أوبك بلس أن تكون وكأنها تدعم الحوثي، لا سيما وأنها تدعم إيران بشكل أو بآخر.
0: طيب سيدة نيجار، كيف يبدو الموقف الأمريكي وهو واضح بأنه الرئيس ترامب هو حتى الساعة لا يريد الذهاب إلى فتح هذه الجبهة مرة أخرى بالنسبة له، خاصة بأنه هناك أولويات، يعني أولويات بالنسبة للحرب مع إيران المباشرة، أولويات الانتخابات القادمة، وهناك حسابات يعني خاصة به.
5: بالتأكيد. إذن الولايات المتحدة كان لديها مواجهات مع الحوثيين ولم تجري بشكل جيد، وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يمر بهذا الأمر. أعتقد أنني أرى هذه الحرب مرتبطة بالتأكيد، الحوثيون لديهم مصالحهم الخاصة، والاتفاق يقول والتاريخ طويل مع الصراع مع المملكة العربية السعودية، لكن هذا ليس منفصلا عن المنطقة وعن الصراع الأمريكي الإيراني، وباب المندب ليس منفصلا عن مضيق هرمز. امتداد هذه الحرب الخيار التي، وأيضا قام الرئيس ترامب تحت ضغط إسرائيل بحرب على إيران. إسرائيل الآن هي خارج الصورة تقريبا، والحرب تمددت واتسعت في المنطقة. الآن لدينا الدول العربية والمسلمة تتحمل عبء هذه الحرب، وإيران طبعا في مقدمتها. هذه الحرب تتسع، والولايات المتحدة أيضا عالقة، لأن الرئيس ترامب هو لا يريد أن يخرج من هذه الحرب بسبب طموحه وغروره، وهو يريد أن يدمر الجيش الإيراني وتغيير النظام والبرنامج النووي، ولم يحصل أي من هذا الأمر. بالتالي كان هنالك إيران قامت بتوسيع نطاق هذه الحرب إلى المنطقة، والرئيس ترامب فقط لأنه يريد أن يكون هنالك انتصار كبير له. أين ستتجه هذه الأمور؟ أين نرى النار تنتشر بشكل إضافي، وليس هنالك أي حل عسكري لهذه الصراعات. أرى هذه الحروب مرتبطة، لا أعتقد أن إيران تسيطر على ما يحصل في اليمن، لكنها ليست منفصلة. هذه القضايا والصراعات غير منفصلة وهي مرتبطة بما بدأت في واشنطن.
0: يعني إيران في عملية الاستثمار في هذه الجبهة اليمنية، ما هي الحدود؟ يعني إذا كانت كما قال الدكتور محجوب، هي أرادت ربما السيطرة على مضيق باب المندب ولم تحصل عليه فورا، فيعني ذهب المشهد إلى ما نشاهده الآن من تصعيد الاستهدافات في أعيان مدنية ومنشآت، ودخلت السعودية بقوة منشآت نفطية ومطار الملك خالد. ما هي حدود إيران في الاستثمار في هذه الجبهة؟
5: أنا أوافق معك هنا. بالنسبة هم يستمرون بتسمية الحوثيين بوكلاء. ليس إيران ليس لديها سيطرة على ما يقوم به الحوثيين. عندما حصل هذا الأمر هم كان لديهم استقلال، وخاصة فيما يتعلق بالعمليات والاستراتيجيات الخاصة بهم. نعم هم حلفاء مع إيران. ليس صدفة أن هذا التصعيد حصل بعد ما حصل بين طهران وواشنطن، لكن في نفس الوقت هم الأمر ليس مسيطر بشكل كامل على طهران. قد يعبرون الخطوط، وبالتالي لأن طهران لا تسيطر عليهم بالضرورة، وهذه هي طبيعة التصعيد والحروب. وأيضا علينا أن نرى هذا الأمر في سياق، ذكرت الانتخابات الأمريكية، يبدو أن الرئيس ترامب ربما يتهيأ للمزيد من التصعيد. هو يعتقد أنه ربما إذا ما تقدم بدفعة أخيرة فسيستسلم الإيراني. أعتقد أن إذا ما كان هنالك تصعيد ستزداد الأمور سوءا.
0: سيدة كارولاين، كيف تنظرين إمكانية يعني أن ينظر ترامب لأهمية ما ستذهب إليه السعودية من الحسم العسكري في ملف اليمن؟
6: بالطبع، أولا أتفق تماما مع ما قالته نيجار، بمعنى أن هذه نقطة حاسمة مهمة جدا نشهد عليها الآن، وهي امتداد ليس فقط لحرب إيران بل أيضا للمنظومة الأمنية ما بعد 7 أكتوبر من العام 2023 في الشرق الأوسط. وأعتقد أن ذلك هو الأهم، لأنه كما ذكرت نيجار بات هناك شبكة من الوكلاء لم تعد تماما تحت سلطة وتحكم طهران. الحوثيون لديهم القدرة على اتخاذ قراراتهم الخاصة، وعلى الرغم من أنهم يتصرفون تلبية لمصلحة طهران لدرجة ما، ولكنني أعتقد أيضا أنه لديهم أجندتهم الخاصة وهي واضحة. وحتى لو كان هناك ضغوطات دولية كبيرة عليهم لوقف هذه الحملة ضد السعودية، وهناك أيضا نقاط ضغط أخرى، أنا لست مقتنعة بأنهم سيوقفون هذه الحملة. وحتى عندما نسمع التصريحات من الرئيس ترامب وغيره من القادة الذين يقولون أن الحوثيين قد وافقوا على عدم ضرب المصالح الأمريكية والشركاء في المنطقة، لا أعتقد بأن هذه التصريحات تحظى بمصداقية، سواء ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الدعم للسعودية أم لا، وأيضا فيما يتعلق بالمساهمة بهذه الحملة ضد الحوثيين، أعتقد أن الاحتمال هو 50% تقريبا، تماما مثل ما حصل قبيل حرب إيران، حيث أن الولايات المتحدة كانت تتموضع على متن حاملات الطائرات والسفن البحرية في المنطقة، ولم نكن متأكدين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بعمليات أم لا. أعتقد أن الرئيس ترامب لديه دوافع شخصية، فهو يركز على غروره وسمعته، وهو لا يود أن يبدو بصورة ضعيفة، وفي حين أن الانتخابات النصفية قد بيّنت أن الشعب الأمريكي لا يدعم هذه الحرب، وهو يشعر بضغوطات بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولذلك أعتقد أنه من المرجح أن يتخذ الرئيس ترامب إجراءات استباقية لضرب الحوثيين قبل الانتخابات النصفية، وقد نرى إخلاق لباب المندب، وأيضا قد نشهد على بروز عدة جبهات.
3: هذا هو السبب الذي بسببه ترامب لن يتدخل ولن يضرب بشكل عسكري، لا قبل أكتوبر، قبل نوفمبر الانتخابات، ولا بعدها. يعني ترامب هو مدفوع بهدف واحد فقط، هو تأمين باب المندب أن لا يغلق، وطالما لا يغلق يعني لن، من المستبعد جدا أن نرى تدخلا مباشرا من ترامب في هذا الصراع.
4: سلمى، في قضية هنا هي في النقاش تختفي في النقاش، وهي قضية علاقة أسعار النفط بمسألة الانتخابات. لاحظي معي، هناك تقسيم الأدوار جرى فيما يتعلق في اليمن، ضرب خط شرق غرب من جماعات عرفنا بعد ذلك أنهم ليسوا الحوثيين، كما ذكرت التقارير، ذكرت دكتور لقاء أكثر من مرة أنه جاءوا من العراق أو من خلال العراق تم القصف. وفي نفس الوقت الحوثيون تعهدوا بأن لا يغلق المضيق، معنى ذلك أن الأسعار لا تتأثر، وفي نفس الوقت استراتيجية إيران تركز على أن ترتفع أسعار النفط. لاحظي معي، يعني هنالك ليس تناغما بالشكل الذي نتخيله، أن الحوثيين يعملون وفق الرؤية الإيرانية بالكامل. يعني هم ذهبوا إلى توافق مؤقت مع الرئيس ترامب على أن لا يغلق مضيق باب المندب، لكن وضعا خلق في شرق غرب يؤثر على سوق الطاقة، ولكن ليس الحوثيين المسؤولين عنه.
0: ولكن أيضا بموضوع إغلاق المضيق باب المندب، يعني وبموضوع أسعار الطاقة المتعلق بذلك، ضربوا أرامكو. يعني أرامكو يعني سترفع بالنهاية حالة عدم اليقين، وهناك إشكالية
4: خلال الحرب.
0: وأيضا هناك تصريح قبل قليل من أحد المسؤولين الحوثيين بأنه إذا جرى استهداف جزيرة ميون والتي تقع عند المضيق تماما مضيق باب المندب، فالأمر سيهدد الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر.
4: وهذا
0: النوع من أنواع التهديد ربما المبطن، إنه للتحالف كي لا يستهدف هذا، كي لا نغلق باب
4: هذا الواقع. سلمى، خلقته المواجهة التي بدأت بعد 11/9 في مخة تحديدا، تغيرت ديناميكية الصراع، وبدأ الحوثيون الآن أميل إلى الرؤية الإيرانية بأنه يجب أن تتأثر أسعار البترول كلما اقتربنا من الانتخابات.
0: وهنا كيف تنظر دكتور صالح؟
2: أعتقد أولا التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثي ليس بسبب هذه الحرب أو الآن، هو تفاهم منذ أكثر من عام. في السنة الماضية أعلن عن هذا التفاهم الذي تم لحماية المصالح الأمريكية فقط دون بقية المصالح، وبالتالي أن نربط التفاهم بين الحوثي والولايات المتحدة بهذه الحرب ربما يعني هذا يحتاج إلى تفسير أكثر. لكن المسألة المهم ما ذكروا الزملاء من أنه محاولة عدم الربط بين الملف الإيراني الأمريكي والحوثي، وهنا أجد يعني قصور شديد. إذا ما ربطنا بين هناك ارتباط أمني وعسكري وسياسي وارتباط تفاوضي، الورقة الرئيسية الآن بيد إيران هي مسألة التصعيد. مسألة التصعيد التي يقوم بها الحوثي نيابة عن إيران وعرقلة الملاحة أو محاولة تهديد الملاحة هي أهم الأوراق الآن، بعد أن ضعفت يعني القوة التي تمتلكها إيران في لبنان وحزب الله. فأنا بظني أنه يجب أن لا نبتعد كثيرا عن هذا الارتباط، وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن التقنيات والأسلحة والصواريخ والخبراء والمستشارين الإيرانيين متواجدين على الأرض اليمنية.
0: ولكن أين تقف وأين يعني تستمر وأين تذهب؟
2: متى نستطيع يعني أن نفكك السياسة؟ هذا متى نستطيع أن نفكك هذا الارتباط؟ هناك أكثر من وأهمهم أن تعود الشرعية وسيادة إلى اليمنيين، بمعنى التسوية اليمنية الداخلية ستقضي على هذا الارتباط حتما. وبالتالي هناك أيضا مساءلة، إذا ما ضعف الحوثي صحيح أن هناك حسما عسكريا أو حسما ميدانيا تضاءلت ربما قدرة الحوثيين للاقتراب من باب المندب، هناك تقدم للقوات اليمنية بمساعدة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب العسكري، لكن الحسم الاستراتيجي ما زال، يعني قطع قدرة الحوثيين على أن يهددوا الملاح حتى هذه اللحظة بحاجة إلى تحرك على الأرض، تحرك ميداني، تحرك قوات برية، ثم الوصول مرة أخرى إلى التسوية السياسية والتوافق. نحن لا ننكر بأن الحوثي لديه مصالح داخلية، أيضا هو مكون، ولكنه لديه ارتباط شديد الصلة بإيران وينفذ أجندة إيرانية متآكلة، وبالتالي لا يجب أن نجتزئ هذه العلاقة ويجب تفكيكها. وبالتالي هل إذا ضعف المركز الآن، أنا أقولها مرة أخرى، بإيران تزداد قوة الأطراف، لأنها تزداد حاجة إيران لهم، وهم يحتاجون أن يثبتوا لإيران أنهم هم الورقة المهمة والمخزون.
1: هو الملاحظة طبعا الاتفاق النادر والاستثنائي
2: أنا استغربت منها
1: بين سيدتين أمريكية والإيرانية رغم الحرب بينهما حول أن الحوثي لديه استقلالية قليلا، ويعني على أي حال وكل من هو لديه دوافع. سيدة نيجار طبعا تريد أن تبرئ إيران من دم اليمني، وهذا من حقها
2: استرخاص الدم اليمني،
1: أي بالضبط. والضيفة الأمريكية سيدة كارولين ما أعرف شنو دوافعها حقيقة، يبدو سوء فهم يعني.
0: بس هو ربما ستجوي. لا سيدة كارولين ما هي الدوافع يعني، نسمع من
2: الأمريكية التي يجسدها هذا الاتفاق توافق الأمريكان
1: حتى نتوافق معكم، لكن الحوثي لم يخلق من قبل إيران، الحوثي موجود قبل إيران. لكن هل يمكن لأحد أن ينكر أنه في 2015 لولا إيران ما كان للحوثي أن يهيمن وأن يطغى وأن يأخذ نصف اليمن أو على الأقل جزء المهم من اليمن في البداية، وأن يحارب وأن يستمر بهذه الفترة كلها بوجود مستشارين؟ لماذا الحوثي موجود في بغداد؟ لماذا موجود في جنوب لبنان؟ إن شاء الله شي سوي يعني رغم عن الحكومة العراقية وعن الحكومة اللبنانية.
7: هو كل فاعل وفي طهران، كل فاعل محلي لديه ايجنسي، لديه فاعلية.
1: فهذا الكلام
7: ايضا خارجية هي التي تفعلها يعني أو تخمدها.
1: نعم طيب، هو لديه اجندة محلية وهو جزء من اليمن وهو الى اخره، ويعبر عن مجموعة سكانية، لكن هو مجموعة خارج الدولة دعمت من قبل ايران. طيب، وتمكنت من الهيمنة على
0: ربما من الضروري أن نسمع للسيدة كارولاين، لأنه يعني ذكرت بأنها يعني تمثل وجهة نظر طبعاً مختلفة طبعاً أمريكية. تفضلي.
8: نعم طبعا، أولا أعتقد بأن كلينا ليس من الضروري أن ندافع عن إيران ولا حتى أن ندافع عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أعتقد بأن تفسير هذه السياسة مهم جدا، ولقد كان هناك العديد من الإشارات المربكة التي أعطتها إدارة ترامب، حتى أن هذه الإشارات قد أربكت المحللين المخضرمين. وأعتقد بأن الجميع هنا يتفق على أنه عندما هاجم الرئيس ترامب إيران أولا لم يتطلب الأمر أن يأتي أي محلل مخضرم، وأن يعلم أن إيران ستستخدم نفوذها على مضيق هرمز، ولقد كان من الحتمي أن يصبح مضيق هرمز معضلة أساسية في هذا النزاع. وأعتقد أنه للأسف كان هناك مستشارون لم يتوقعوا ذلك، لأنهم اعتقدوا بأن هذه العملية ستكون على غرار عملية فنزويلا وستكون سريعة، وأن الولايات المتحدة ستتمكن من الانسحاب، ولكننا لم نرى ذلك بالفعل. والآن نحن نرى هذا النزاع الموسع الذي ينطوي على عدة جبهات. الأمر لا تتعلق فقط بالحوثيين، بل أيضا الحشد الشعبي في العراق، ولقد رأينا أنهم قد شنوا ضربات على دول الخليج نتيجة لهذا التصعيد. ولقد رأينا أيضا أنه بات هناك هذه المعضلة التي باتت موسعة ومفتوحة، وأعتقد أنه نتيجة لذلك العديد من وكلاء
6: إيران رأوا أن هناك فرصة ليقوموا بإجراءاتهم الخاصة. طبعا هم يعملون بناء على مصالح إيران، ولكن في الوقت ذاته يتحدون الولايات المتحدة، وفي بعض الأوقات لقد كانوا أو كان لديهم فعالية في الولايات المتحدة غادرت العراق وشمال شرق سوريا، وقد نرى انسحابات أخرى.
0: أريد أن أذهب للدكتور طارق والدكتور مهند.
5: فقط نحن هنا لتوفير خبراتنا، ويبدو أننا توافقنا على شيء. نحن لا نمثل الحكومات كما أنك لا تمثلين الحكومة العراقية دكتور لقاء، لكن أعتقد أن هنالك توافق كبير فيما يتعلق مقارنة بالاختلافات حول حدود هذا التحالف قد يترجم إلى السيطرة. أعتقد أن هذا يخضع لجدل، وذكر السيد طارق أن هو ليس هنالك، هو ليس إيرانيا وليس يمنيا. نعم هم حلفاء، هذا أمر ليس لا يخفى على أحد. الإيران وأنصار الله هم حلفاء كجزء من محور المقاومة بالتأكيد، لكن التفكير أن إيران باستطاعتهم أن يضعوا الحدود والخطوط الحمراء إلى أي مدى يذهبون وأين يقف، هذا ربما غير مفهوم.
0: دكتور طارق، نقطتين: الحسم العسكري وإمكانية التفاوض ربما، وأيضا الارتباط الكبير أو إمكانية فكه ما بين هذه الحرب والحرب الأخرى، على اعتبار بأنه يعني هي أحدى الجبهات مثلا، والتفاوض بخصوص الملف الأمريكي الإيراني سيشمل كل الجبهات. ماذا عن هذه الجبهة؟
7: طبعا هو الربط ما بين الحوثيين والإيرانيين باعتقادي ثابت يعني، لكن نحن نختلف دائما على مستوى التحكم، على مستوى التأثير في هذا الموضوع. وكما قلنا يعني الحوثيين بالنهاية فاعل محلي، حزب الله فاعل محلي، حتى الميليشيات في العراق فاعل محلي، وكل منها لديه ايجنسي أو فاعلية، يعني ترجمتها بالعربية بالضبط يعني لديها أكثر من ترجمة، لكن لديها مطالب محلية، لكن هذه المطالب ترتفع بالدعم الخارجي وربما تنخفض بغيرها. يعني الحوثيون موجودون في اليمن منذ عشرات السنين ومئات السنين، وكانت لديهم مطالب منذ ما قبل التحالف مع إيران، لكن ما كان مستوى التفاعل أو مستوى الصراع كان من الممكن أن يصل إلى هذا المستوى بدون وجود الدعم الإيراني. الآن موضوع الربط هذا باعتقادي كل ما فككنا هذا الربط كل ما كان أفضل للجميع، لأنه الربط بين الجبهات سيخدم إيران بكل تأكيد، لأنه كل ما زاد الارتباط بجبهة إيران كل ما ازدادت أهمية هذه الجبهة، وبالتالي ازدادت التعقيدات فيها أكثر وأكثر. لذلك هذا يقودنا إلى مسألة الحسم. كل المواقف سواء الدولية أو الإقليمية فيما يتعلق باليمن، سواء الولايات المتحدة أو حتى الدول الإقليمية الحليفة مثل تركيا وباكستان وغيرها، موقفها في اليمن مرتبط بالتصور العام عن المسألة اليمنية، وليس فقط فيما يتعلق بالأحداث التي حصلت مؤخرا. الحل في اليمن سيحتاج إلى حسم ثلاثي: حسم عسكري من خلال استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين، المسألة الثانية حسم استراتيجي، والحسم الاستراتيجي هو ضمان عدم قدرة الحوثيين على إعادة تشكيل أنفسهم وأن يشكلوا خطر، وحسم سياسي وهو أن يكون هناك ضمان لنشوء سلطة واحدة في اليمن قادرة على إدارة يمن واحد وإدارته بتوافق وطني. الأول لديه مؤشرات وممكن، لكن الثاني والثالث باعتقادي أنه موضع تساؤل كبير جدا، ولذلك هذا من الممكن أن يقود الملف كله سواء بدعم إقليمي أو دولي إلى سياسة احتواء أكثر منه سياسة حسم استراتيجي. قد يكون الحسم العسكري مقدمة لسياسة احتواء بمعنى لمسار سياسي وليس لمسار حسم استراتيجي بالمعنى الذي نتخيله.
0: ودكتور طارق، ما موقع الولايات المتحدة من مثل هذا الملف ضمن هذه النقاط الثلاثة؟
7: عدم تدخل الولايات المتحدة هو جزء منه. هذا الفهم هو الفهم، هو التصور العام للمسألة اليمنية وصعوبتها في على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى ما بعد الحرب. حتى مراكز الدراسات الأمريكية بالمناسبة، إذا طالعنا تقديرات الموقف لمعظم مراكز الدراسات الأمريكية، الجميع ينصح صاحب القرار الأمريكي بأن لا يتدخل عسكريا في اليمن، وأن يقدم خدمات دعم استخباري أو دفاع جوي أو غير ذلك.
0: ولكنك قلت أيضا بأنه هو مهم أيضا من أجل جبهة إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفك الارتباط بها، عدم من أجل إضعافها، من أجل يعني تحسين الشروط.
7: نعم.
0: التفاوض،
7: عدم التدخل الأمريكي هو الذي يخدم هذا الفصل. التدخل الأمريكي يدمج، لأنه اليوم عدم التدخل الأمريكي هو الذي يحفظ أمن الملاحة بموجب الاتفاق. إذا تدخلت الولايات المتحدة ينهار هذا الاتفاق، تصبح أمن الملاحة في المضيقين يعني في خطر.
2: ورغبة إيران بربط التفاوض. نعم. رغبة إيرانية بربط التفاوض.
7: والمسألة الأخرى. الحوثيون الآن يسعون إلى رسالة مهمة جدا. أنه أمن الملاحة سيكون مستقرا طالما أن نحن الذين نشرف على باب المندب. إذا أزحنا عن باب المندب وعن جزيرة ميون فبالتالي سيكون هناك خطر. فبالتالي أهميتنا في وجودنا في باب المندب وليس العكس.
2: كما تدعي إيران. بالضبط في هرمز.
0: دكتور مهند مصطفى، الحاضر الغائب، يعني إسرائيل ضمن هذه المعادلة في ضمن البحر الأحمر الذي يقود بالتالي أيضا إلى إسرائيل.
9: إسرائيل مقاربتها للأزمة الحالية يمكن تقسيمها إلى 4 مركبات أساسية. المركب الأول هو مركب أمني. إسرائيل لا تفصل بين إيران وبين الجبهة في اليمن أو بين الحوثي، هي تعتقد أنها جبهة واحدة. المركب الأمني في المقاربة الإسرائيلية ستتعامل مع هذا الصراع لأنه اختبار أمني، بمعنى اختبار لقدرات الحوثي أيضا لقدرات إيران على المستوى القدرات الصاروخية، المسيرات، منظومات الدفاع الجوية وما إلى ذلك. معنى أن إسرائيل تنظر إلى هذه المواجهة على أنها اختبار، مختبر عسكري أمني تراقبه وتحدد من خلاله أيضا القدرات الإيرانية، وتحدد من خلاله أيضا قدراتها على هجوم عسكري على إيران. بمعنى أن إسرائيل المقاربة الأولى لها هي مقاربة أمنية لهذا الصراع. المقاربة الثانية هي مقاربة استراتيجية متعلقة أنه إسرائيل بما أنها تنطلق من عدم الفصل بين الجبهة اليمنية والجبهة الإيرانية، تعتقد أنه هذا الصراع هو جزء أيضا من رؤيتها لتفكيك المحور الإيراني، بمعنى أنه هي معنية بهزيمة الحوثي في هذا الصراع، سواء كان عسكريا أو سياسيا، لأنه هذا جزء من الرؤية الإسرائيلية لتفكيك وإضعاف المحور الإيراني. هي لا تنظر إلى الحوثي على أنه خارج هذا المحور، هي تنظر له على أنه المركب الأساسي والأقوى الذي بقي في هذا المحور. يعني إسرائيل استطاعت بنظرها إضعاف حزب الله، إضعاف حركة حماس، وحتى إضعاف إيران نفسها، ولكن هذا المركب حتى هذه اللحظة هو ما زال المركب الأقوى في داخل المحور الإيراني. ولذلك خروج هذا المركب فائزا سواء كان عسكريا أو سياسيا لا يخدم هذه الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بإضعاف المحور الإيراني. المحور الثالث متعلق بموضعة إسرائيل في المنطقة. إسرائيل تنظر إلى هذا الصراع لأنه فرصة الآن، بغض النظر هي نظرة واقعية أو غير واقعية، ولكنها فرصة لإسرائيل لإعادة موضعتها جيوسياسيا في المنطقة. ولذلك نتنياهو أصدر بيان يتأسف فيه على استهداف العيان المدنية في السعودية، وحتى اقترح على السعودية أو حتى على الحكومة اليمنية أن يكون هناك في تدخل عسكري إسرائيلي في هذه العملية. طبعا المملكة العربية السعودية رفضت ذلك بشكل مطلق لأنها لا تريد أن يكون هناك في جانب إسرائيلي في هذا الأمر، ولكن إسرائيل تنظر أنه هذه أيضا فرصة استراتيجية لإعادة موضعة إسرائيل في المنطقة، بالذات على ضوء المركب الرابع هو دور الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا أيضا مؤشر هنالك في تراجع لدور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع، وهذا ينذر لإسرائيل على أنها يجب أن تكون أكثر استقلالية عما كانت في الماضي. يعني هنالك في الآن توجه إسرائيل نحو أكثر استقلالية عسكرية، استراتيجية، أمنية وحتى سياسية، وهذا الصراع يعطي إسرائيل تأكيدا أكثر عمقا أن على إسرائيل أن تكون أكثر مستقلة ولكن أيضا أكثر فاعلة في المنطقة. معنى ليس مستقلة ولكن تنأى عن نفسها من الصراعات في المنطقة، ولكن مستقلة عسكريا وسياسيا، ولكن هي جزء من هذه الصراعات وتحاول أن تغير وتؤثر في هذه الصراعات. ولذلك هذه الجبهة في النظرة الاستراتيجية الإسرائيلية هي جدا مهمة، وطبعا عدم فصلها تماما أن أيضا إسرائيل تنظر لها على أنها جزء من رؤيتها لأن مستقبل إيران، موضعة إيران، وطبعا هذا أيضا ينسجم أنه إسرائيل

0: تحضر أيضا لهجوم على إيران، بمعنى أن ضرب المركز الإيراني أيضا سوف يضعف بالرؤية الإسرائيلية الحوثي أيضا.
1: وهذا ما سنأتي إليه بعد قليل ضمن هذا الملف، ولكن لديك تعليق.
2: نعم دكتور. سلمى، يعني الصراع في اليمن هو برأيي من أعقد الصراعات في العالم، ليس فقط في المنطقة، وهذا طبعا ينعكس على صعوبة التحليل في بين الجميع حول هذا الموضوع. ولكن دعيني يعني أضع نقاط رئيسية لفهم مسألة التعقيد وكيف يمكن الخروج منها. الصراع اليمني هو سبب التعقيد أنه متعدد الطبقات، هناك ثلاث طبقات اللي في الصراع، ليس مثل بقية الصراع بطبقة واحدة. الطبقة الأولى هي يمني يمني، الطبقة الثانية هي حوثي سعودي، والطبقة الثالثة هي إيراني أمريكي، والطبقات الثلاثة كلها متداخلة مع بعض، ولا يكفي لحل طبقة. إذا حل الصراع على طبقة معينة أن يتم حل الصراع على المستوى الطبقات الأخرى، إلا إذا كان الحل هو بالطبقة الأساسية الحاملة، وهي برأي الأهم وهي الطبقة اليمنية، اليمنية والأطراف اليمنية برأيي.
1: هل نتحدث في اليمن دكتور إبراهيم عن فقط، هل نتحدث في اليمن بالنسبة لليمني اليمني؟
2: نعم،
1: عن يعني عن جماعة القوات فقط. هل المشهد هكذا هناك؟
2: هيك بدأت بال 2015 يعني في مسألة الانهيار الحوار الوطني واستيلاء الحوثيين على الدولة وهكذا.
1: فقط القوات الحكومية يعني هي بوجهة نظرك وجماعة الأنصار.
2: نعم، اليمني يمني المقصود الحوثيين مع الحكومة السابقة أو مع بقية لدى. والأطراف اليمنية كليها لديها مظالم يعني في أجزاء معينة. الحوثيين كان لديهم مظالم بوقت علي عبد الله صالح والآن، وأيضا الأشقاء هم اليمنيين في الطرف الآخر لديهم مظالم كبيرة أيضا في جوانب أخرى متعددة، فالمظالم موجودة على الطرفين. لذلك هذا النوع من إذا تم حل هذه المظالم على هذا المستوى من الممكن أن تحل تلقائيا على المستويات الأخرى. المشكلة بالحروب الأهلية إنه هناك إغراء ما بين الأطراف، كما درسنا في التجارب الدول الأخرى، إنه الأطراف يتم إغراءها بأن بإمكانها أن تحقق نوع من الحسم الاستراتيجي، بمعنى إعادة تشكيل موازين القوى، وهذا الإغراء وارد. ولكن ما أن يتمكن طرف من المحاولة تغيير وإعادة صياغة موازين القوى حتى تتدخل أطراف أخرى وتعيد تشكيلها مرة أخرى، كما حدث مرارا في الحرب الأهلية في لبنان، إنه أن يتغلب هذا الطرف ويصل إلى تقريبا مرحلة الحسم ثم تدخل قوات الردع العربية أو قوات الآخر وتعيد تشكيل موازين القوى.
0: لكن أي
2: على نقطة أخيرة بس بمثال، إنه إذا دخلت يعني إذا رأينا الآن، وهذا بجيب على سؤال ليلك، إذا اقتربت السعودية من مسألة الحسم سنرى تدخلا إيرانيا كبيرا، والعكس صحيح، إذا تراجع الحكومة اليمنية نرى تدخلا أمريكيا صحيح. طيب، وتبقى الساحة اليمنية هي التي تدفع الثمن.
0: لكن أي صراع اليوم في المنطقة بالذات بآخر 15 سنة هو صراع ذو طبقة واحدة، ما في صراع. كل الصراعات في المنطقة عندنا هي صراعات متعددة الطبقات، بالداخل فيها الإقليمي المحلي والدولي، ولذلك كل الصراعات هي معقدة من جهة وهي متشابهة من جهة، وحلولها أيضا متشابهة. يعني سواء كان الصراع في سوريا أو في اليمن أو في إيران أو في لبنان وفي كل مكان، هي صراعات يوم أصلا طبيعة الصراعات سواء في المنطقة أو في العالم هي صراعات ليست بين طرفين، لا يمكن حصرها بين طرفين، هي صراعات متعددة الطبقات وتجذب فاعلين آخرين إلى هذه الصراعات بفعل تقاطع طيب. المصالح الاقتصادية والسياسية.
1: سيدة نيجار أسمعك.
3: أردت فقط أن أربط بشكل سريع نقطتين وأعيدها إلى الصورة الأكبر. أحدها أن جوهر الصراع كان تحرك من بلاد الشام بوجود ضعف حزب الله وسقوط سوريا، ومحور المقاومة الذي كان مركزا على هذه الجبهة الآن تحرك نحو المضايق، لأن هرمز هو أصبح الورقة النووية جديدة لإيران والورقة الأهم مع الولايات المتحدة، ولدينا الآن باب المندب. أيضا الرسالة والاستراتيجية الأخرى التي تحاول إرسالها طهران أن الأمن الإقليمي لا يمكن تقسيمه، لا يمكن أن يكون هنالك انعدام للأمن في إيران ولحلفائها وضغوط اقتصادية واعتداءات مستمرة وحرب وأمن وسلام للجميع الذين هم حلفاء للولايات المتحدة. هذه رسالة لا يتم إرسالها إلى المنطقة لكن إلى واشنطن. أيضا طهران تحاول أن تحول هذا الأمر إلى حرب باستنساف وحصل ذلك، وترسل رسالة إلى واشنطن وإلى رؤساء المستقبلين ليس إلى رئيس ترامب. ربما حرب الاستنزاف ستستمر إلى

0: بعد انتهاء فترة الرئاسة، وقد يكون هنالك تصعيد وسترة طهران، لكن بعد ذلك رسالة إلى الرؤساء المستقبلين: إذا ما عبثتم مع إيران مرة أخرى فسيكون هنالك تأثيرات اقتصادية وبين وعفوا وألم مستمر واستنزاف.
1: يعني الحديث عن الحوثي كونه مكون، يعني هذا ليس توصيفا حقيقيا، يعني ليس كل زيدي هو حوثي في النهاية. الحوثي هو عائلة يمنية زيدية معروفة الارتباط، وبدأت أصلا في أوائل التسعينات كحركة ثقافية دينية، لم يكن لها أي، ولذلك لم يكن لها أي دعم خارجي. متى بدأ الدعم الإيراني؟ كانت تسمى الشباب المؤمن، ثم جاءوا في 2015. حتى لو رجعنا إلى كثير من الخطابات سواء من حزب الله أو من إيران، كانت تطالب بأن يتم تسوية سياسية وأن ينضموا إلى الحكومة الائتلافية في ذلك الوقت. بعد 2015 والتاريخ اليمني صحيح معقد كما ذكر الدكتور إبراهيم، والشواهد كثيرة، منها أن حتى الذي يستطيع أن يسيطر على صنعاء لا يستطيع أن يسيطر على كل اليمن، وبالتالي حتى الحوثيين أو الجماعة أو الحركة الميليشيا الحوثية عندما انقلبت على من كانت تتعاون معهم أو من تحالفت معهم لم تستطيع بالرغم من سيطرتها على صنعاء أن تحكم كل اليمن. وبالتالي أن نقول أن الحوثي هو جزء ومكون، هذا ليس حقيقي، لأن هي استرخصت الدم اليمني، بمعنى استغلت الفقر المدقع وعدم وجود وظائف وعدم دفع الرواتب وعدم وجود حل سياسي داخل اليمن لكي تجند العديد من أبناء القبائل وأبناء المدن وأبناء القرى الذين بالفعل دقهم الفقر في اليمن، فراحوا مجندين أو جندتهم لهذه العمليات العسكرية. لكن أنا سؤالي المهم الآن حتى نفصل في قضية الارتباط، أنا بظني أهم أركان الارتباط بين الملف الإيراني الأمريكي والحوثي هو قضية المضائق، ربط المضائق، لأنها مهمة جدا كملف تفاوضي لإيران. وبالتالي السؤال: إذا وصلت واشنطن وإيران إلى تسوية، هل تستطيع أن تقول إيران للحوثي كفى واقف دون حلحلة سياسية أو دون حسم سياسي في اليمن؟ هذا هو السؤال الرئيسي الآن. فبالتالي اليوم حتى لا نضيع وقت كثير في أن نربط ما بين الحوثي أو ميليشيا الحوثيين والإيرانيين، أنا أعتقد الارتباط واضح بالعديد من التقارير والشواهد، وهذا التصعيد الأخير هو لإعلاء الورقة التفاوضية الإيرانية في المنطقة، تريد أن تقول إيران للمنطقة وللعالم كله بأنني إن لم أكن جزءا رئيسيا أو لم تلب وتعترف وتقر بأنني سأدير مضيق هرمز، سأخرب لكم أيضا مضيق باب المندب.
2: أنا أعتقد سلمى جزء من استراتيجية الرئيس الأمريكي في حديث الحوثيين ووعدهم له بأن لا يغلق المضيق كانت استراتيجية ترامب في فصل المضائق ضد استراتيجية إيران في توحيد المضائق. وكانت هذه استراتيجية باعتقاد الرئيس الأمريكي واضح حتى لا تصبح تأثيرات المضيقين أكبر عليه، كلفة سياسية وكلفة عسكرية. لذلك إيران مصرة على أن المضائق واحدة، والولايات المتحدة باتفاقها مع الحوثي فصلتهما، وتعتقد أنه كلما توافقت مع الحوثي ولم تتدخل عسكريا كلما تعزز مصير المضائق، وبالتالي وكأنها تقطع الطريق على إيران من القول أنه أنا أسيطر على مضيق باب المندب
1: كما حاولت في لبنان في فصل الملف اللبناني في بداية المرة في الاتفاق المباشر بين الحكومة اللبنانية،
2: تفريغ مذكرة التفاهم من مضامينها الأساسية. والمسألة الثانية باعتقادك يجب أن نلتفت لها أيضا، أنه إيران في علاقتها مع الحوثي بشكل أساسي تصرفت بشكل لا ينسجم مع خطابها السياسي حتى الآن. يعني هي لو لو لو تدخلت دولة في إيران في ظرف مثلا الجمهورية عندما قامت الثورة الإسلامية ودعمت تيارا معينا في إيران وقالت يجب على هذا التيار أن يحكم، هل ستقبل إيران في ذلك الوقت الجمهورية الإسلامية بما فعلته في اليمن؟ حقيقة لا. يعني إيران في موضوع اليمن أرادت أن تحدث تغييرا لأنها قلقة كانت من ظاهرة الربيع العربي وتريد نظاما سياسيا تتفاهم معه، لأنها بدأت تواجه تحديات، وهذه قضية حتى الآن إيران أغرقت إيران بتفاصيل إقليمية هي الآن تدفع ثمنها باهظة.
3: وفي حديث المضائق يعني اليوم كان هناك يعني صور أتت من المضيق لي يعني محاولة إثبات هيمنة إيرانية، تابعنا هذه الصور لإغلاق حاوية خلال 24 ساعة، هناك يعني حاويتان يعني ربما أو سفينتان عفوا سفينتان تحمل حاويات جرى إغلاقها. بيت هيكثس قبل قليل أيضا وفي ذات اليوم يقول بأن المضيق تحت سيطرتنا، مع تعالي ايضا دكتور لقاء يعني الحديث عن انه صبر ترامب نفد بهذا الشان وحديث اسرائيلي بامكانيه الذهاب كبير، يعني كيف ترى امكانيه
1: فقط اذا سمحتي لي الناقله التي اغرقت اليوم هي ضربت في 23 سبتمبر
3: الصور يعني بثت اليوم
1: لكنها اغرقت اليوم بعد بعد ان كانت يعني قد استهدفت قبل شهر.
3: كيف تنظر الى تهديد بالعوده الى الحرب والذي روج له الاسرائيليون بالمناسبه؟
4: العودة إلى الحرب خيار ليس هينا، يعني هو أكبر من كبير، أكبر هو قوي جدا وقد يكون لا أقول مؤكد لكنه كبير جدا. العودة إلى الحرب وتحدث ترامب بشكل مباشر أنه بعد الانتخابات الإسرائيليين يتحدثون فقط أنه هل قبل الانتخابات الأمريكية أم بعدها، قبل الانتخابات الإسرائيلية أم بعدها، لأنه هناك احتمال نتنياهو يقدم على مثل هذا الأمر قبل الانتخابات من أجل تأجيلها إذا تمكن، باعتبار أنه إذا كانت حظوظة سيئة في الانتخابات. هذا حتى اليوم النقاشات في الصحافة الإسرائيلية. لكن من المرجح جدا إن لم تجري الحرب قبل هذا ستجري بعد الانتخابات الأمريكية لسبب بسيط، يعني هو ما زال الوساطة قائمة والإيرانيين يتحدثون عن وجود ردود على المبادرة الأمريكية وعلى الردود الأمريكية، بمعنى أنه ممكن نصل إلى تسوية، لكن الفجوة كبيرة جدا وعملية الوصول إلى مقاربة يرضى بها الطرفين وكل واحد يقول استطاعت النصر، هذه تبدو يعني تحتاج إلى حل سحري، إلى معجزة أنه ترامب يحصل على شيء أكبر مما حصل عليه أوباما ويستطيع أن يقول أنا انتصرت، وأن تحصل إيران على شيء تقول فيها فعلا أنني تمكن من تحسين موقف الاستراتيجي.
3: ولكن أيضا الحسم العسكري كمان أيضا صعب.
4: الحسم العسكري لا، هنا المسألة مختلفة. لماذا؟ إذا جينا على خبر نشره اليوم، واحد يتحدث عن مقتل يعني سيدة ضابطة إيرانية في أعتقد باسيدي، وآخر يتحدث بالنائب قائد الشرطة وقائد الشرطة الإيرانية عن أنه هذه الأيام زادت عمليات تهريب الأسلحة.
3: صحيح.
4: وهذا الخبر ليس الوحيد بالنوع، هناك أخبار متعددة خلال الأيام الماضية عن هذا الموضوع، عن عمليات تجري في إيران وخصوصا في جنوب إيران، وهذه المنطقة في جنوب إيران على البحر، والبحر هذا قرب السفن الإيرانية الأمريكية، بمعنى هذا النمط من الصراعات هو الذي يمكن أن يحدث الفارق، أقصد التدخل من خلال عملاء على الأرض إيرانيين وليسوا جنود أمريكا. ستقول لي حاولوا في البداية مع الإكراد وفشلوا، صحيح، لكن الفشل مرة من الموساد كان لا يعني التخلي عن الفكرة. ونحن نعلم أن الموساد لديه فعلا عملاء كثر على الأرض في إيران.
1: إيران أعلم ذلك.
4: النقطة المهمة هنا سيقول لي أحدهم وهذا صحيح أنه هذه العمليات لن تسقط نظام، شنو يعني ضربوا جندي وقتلوا، لكن في ظني ليش العمليات بدت الآن؟ يعني لو كان هذا هو مطلوب لدعم عملية غزو أمريكي أو تدمير أمريكي للنظام مصحوب، لماذا لم ينتظر الهجوم الأمريكي ليبدأ مستعين بالطائرات؟
3: يعني ترى بأنه تمهيد،
4: هذا ليس فقط تمهيد، هذا جس نبض للقدرات الإيرانية في التصدي. يجيبون الشرطة ويشوفون رد الفعل، السرعة، الأداء، القدرة، الطوارئ الإيرانية، القدرة على الوصول إلى مناطق الجبلية أو البعيدة، هذه كلها تحسب في سياق تهيئة الخطة الكبيرة للتحرك في اللحظة المناسبة مع بدء العدوان.
5: تسمحين هون يعني أنا بعتقد أنه نتنياهو كان خياره للحرب، وهذا ذكرناه هون عدة مرات في بداية شهر أكتوبر. الآن هنالك هو معضلة، كلما اقترب أكثر من الانتخابات سيكون عليه من الصعب إنه يشن حرب على إيران، على العكس يعني كلما اقترب من الانتخابات شرعية هذه الحرب ستكون أقل. هذا لا يعني إنه قد لا يقرر الذهاب إلى حرب. الآن اليوم كان في تصريح هو اللافت في تصوري، وليس تصريحات نتنياهو آخر أسبوعين، إنه هنالك في تهديدات على إسرائيل من إيران ومن غير إيران. التصريح اليوم اللافت هو تصريح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير، اللي توافق مع نتنياهو في الخطاب الذي يقول أن هنالك في تهديد على إسرائيل قبل الانتخابات. كان التعويل للمعارضين لنتنياهو كان التعويل أن المؤسسة العسكرية استقول لنتنياهو لا لن نذهب إلى حرب قبل الانتخابات، لأن شرعية هذه الحرب قبل الانتخابات هي قليلة جدا، قد نذهب بعد الانتخابات ولكن قبل الانتخابات لا. وعادة الجيش الإسرائيلي في الماضي كان عندما يقول لا للحرب كانت الحكومة تلتزم بعدم الذهاب للحرب. الآن رئيس هيئة الأركان نفسه يقول أنه في هنالك خيار أن نذهب إلى الحرب من أجل أن نمنع تهديدا على إسرائيل. هذا الأمر يشجع نتنياهو أكثر وأكثر، بمعنى العامل الوحيد الذي كان يمكن أن يكبح نتنياهو للذهاب إلى هذه المواجهة مع إيران قبل الانتخابات هو الجيش الإسرائيلي. الآن الجيش الإسرائيلي يتفق تماما مع نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك
1: لابيد يقول هذه دعاية انتخابية اليوم المعارضة كلها حتى كلام رئيس
5: صحيح ولذلك
1: يحاول أن يستغلها انتخابيا
5: ولذلك موقف الجيش سوف يخرس المعارضة. هذه القصة
3: عندما يتحدث عن الجاهزية واليقظة للتعامل مع التهديدات على الجبهات
5: عندما كان نتنياهو تحدث لوحده على هذا الموضوع كان الكل يتهمه أنها مجرد حرب انتخابية وهي بالفعل حرب انتخابية هي بالفعل حرب انتخابية
6: يعني لدي ولكن مختلف ولكن في هذا قليلا
5: ولكن بس تسمح لي ملاحظة. ولكن عندما يدخل الجيش الإسرائيلي إلى الخط ويتفق مع نتنياهو ويدعم نتنياهو هذا لا يعني نتنياهو سوف يذهب إلى الحرب، ولكن هو أيضا مدعوم بدعم شعبي، لأنه حسب استطلاعات الرأي 50% من الإسرائيليين يؤيدون الذهاب إلى حرب إسرائيلية منفردة على إيران. فما بالك إذا ذهب ترامب معه إلى هذا الحرب، النسبة سوف تزداد. بالإضافة طيب. إلى ذلك أنه فقط 15% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل انتصرت بالحرب على إيران.
1: تغير نتائج
3: الانتخابات. طيب. في عجالة دكتور طارق، لأني أريد أن أعود لسيدة نيجار بموضوع التهديدات في الأطراف على المركز في داخل
6: وفي
3: إيران.
6: هذا الموضوع فقط الحسابات الانتخابية يعني قد تكون حاضرة فعلا صحيح. لأنه أصلا إطار هذه المرحلة، لكن باعتقادي بأنه هناك منهج أو هناك شيء ممنهج في موضوع التسريبات الإسرائيلية. في 9 أكتوبر الإعلام الإسرائيلي يقول واشنطن تدرس استئناف الضربات، في 13 أكتوبر نتنياهو يضغط على ترامب لاستئناف الحرب، واليوم كلام على أن هناك استعداد من قبل لجنة الانتخابات المركزية الانتخابات الإسرائيلية لسيناريو هجوم صاروخي في يوم الانتخابات. بمعنى باعتقادي أنه هذا موجه لقناة التفاوض، ليس موجها بأن هناك شيء سيحدث. قناة التفاوض هناك نتنياهو يخشى أن تكون أسعار النفط والوقود وغيره من مشاكل داخلية لترامب أن يذهب ترامب إلى اتفاق قبل الانتخابات ويكون اتفاق محدود شبيه بمذكرة التفاهم يضعف موقف نتنياهو الانتخابي، وبالتالي لا يعالج القضايا التي تعتبر أولوية بالنسبة لإسرائيل، البرنامج الصاروخي والحلفاء في المنطقة. يعني من الممكن أن يعالج موضوع الالتزام النووي الذي طالب به ترامب، من الممكن أن يعالج مضيق هرمز، لكن إذا ذهبوا باتفاق بدون معالجة القضايا الإسرائيلية وضع نتنياهو سيكون أصعب في الانتخابات. ونتذكر هنا أنه كان معارضا لمذكرة التفاهم وأجبر عليه،
5: ولكن هذا صحيح
6: على قبوله في جبهة
5: هذا صحيح قبل 5 أشهر. هذا غير صحيح الآن، لأنه الآن نتنياهو مستعد لوحده للذهاب إذا قرر، طبعا إذا أراد ذلك، لوحده للذهاب إلى حرب مع إيران بدون التشاور حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أن الإسرائيلي الآن تفكر باستقلالية أكثر بكثير مما كانت في السابق فيما يتعلق بالملف الإيراني، ولذلك نتنياهو يفحص الموضوع إسرائيليا أكثر مما يفحصه مع الولايات المتحدة الأمريكية. يفحصه إسرائيليا يعني كيف سوف ينظر الشارع الإسرائيلي إلى ذلك؟
1: 10 أيام للانتخابات، 27 أيام
5: كلما اقترب بالانتخابات سأصعب علي.
3: سيدة نيجار، الأطراف وهذه التهديدات الأمنية والهجمات التي وصفتها طهران بأنها إرهابية في الأطراف، كيف تؤثر على المركز وإلى أي درجة هي مقياس فعليا لطريقة التعامل وسرعة الرد كما ذكر الدكتور لقاء مثلا التي تريدها واشنطن أن تقيس من خلالها حجم الجهوزية الإيرانية؟
0: نعم سيد اللقاء ذكر، وأيضا هذه حرب ذات عدة أبعاد، هي بدأت بالاغتيالات كبار القادة وهنالك من ضمنهم المرشد الأعلى، وهذا أمر غير مسبوق. كانت هنالك اغتيالات من قبل الإسرائيليين، وأيضا هنالك حرب تكنولوجية، وأيضا جانب تكنولوجي وجانب استخباراتي، ليست فقط أعمال عسكرية، وحتى الحرب العسكرية لديها جبهات مختلفة وأبعاد المختلفة. هنالك احتجاجات ذات شرعية على الأرض واحتجاجات نسائية وحول الوضع الاقتصادية، لكن هنالك كما ذكر إسرائيل وباعترافها كان هنالك عناصر من الموساد ووكلاء داخل إيران يعملون في على جمع المعلومات الاستخباراتية وحاولوا أن يزيدوا من هذه ويزيدوا

يريد من هذه الاحتجاجات ويحولوها إلى انتفاضة، لكن هذا لم يحصل خلال الحرب 12 يوما. فإن الإسرائيليين كانوا يقولون أننا سنأتي من السماء وسينهض الإيرانيون ضد النظام، وبعد ذلك قاموا بإقناع الرئيس ترامب بأن هذا ما سيحصل ولم يحصل. أعتقد أن هذه الصيغة قد فشلت، لكن مع ذلك فإن هذه الحوادث ستحصل.

0: تحاول بالقضاء على هذه الحوادث في المهد بدون سماح لها بالاتساع، لأن هذا هو أحد جانب الحرب.
1: على نفس النقطة ولسؤالك سلمى، المؤشرات تتزايد أن الضغط الداخلي أو القلاقل الداخلية يبدو أنها جزء مهم من الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية القادمة. إيران أعلنت أن 30% من الأسلحة الغير القانونية تم ضبطها بهذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نسبة الأسلحة الغير قانونية ارتفعت 30%. وأيضا إيران أعلنت أنها فككت 20 شبكة بخوزستان لوحدها. هذه مؤشرات صلبة أنه في هناك عمل على أجندة داخلية لتكون جزء من القلاقل الداخلية. ولكن المهم في هذا التحول، وهنا ما أثر ذلك على الصراع أو على الرد الإيراني، أنه عندما يبدأ المسألة قلاقل داخلية وثورات داخلية، فالأجندة الأمريكية هنا تكون بإسقاط النظام وليس تفاوض على مضيق هرمز والممر، ممر هنا وممر هناك. طبيعة الصراع تتغير، ولذلك تتحول من ممر هنا وممر هناك إلى إسقاط النظام نفسه. وهذا عندما تتحول، ما معنى إسقاط النظام؟ أن تتحول الحرب إلى وجودية بالنسبة إلى النظام الإيراني، وهذا قد يدفع إلى مزيد من التشدد بالمناسبة ومزيد
2: بس حتى نغير التسمية، تصحيح التسمية، سوري آسف، بس تغيير التسمية. هي لن يكون إسقاط نظام، لأن ما راح يسقط فورا، وإنما إغراق بحرب أهلية. وتصير مهمة النظام من السيطرة على المنطقة إلى إدارة حرب أهلية في بلد فاشل. هي هذا
3: يعني تتحول الحرب.
4: كيف تنظرين إلى ذلك سيدة كارولاين؟ يعني هل لا زالت هذه من الأهداف الأمريكية؟
5: أولا أود أن أذكر بضعة نقاط وأن أعلق عليها أيضا. أعتقد أننا قد تحدثنا عن الدروس التي قد تعلمتها الولايات المتحدة من هذا النزاع، وعندما أتحدث عن الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران أتحدث بشكل عام عن الوضع ما بعد 7 أكتوبر. أولا لا يمكن أن نستخف بالصبر الاستراتيجي للنظراء، وأعتقد بأننا لم نتعلم الدروس من حرب العراق، ولم نتعلم الدروس أيضا من عمليات مكافحة الإرهاب المتتالية في المنطقة، وأعتقد أن هذا الأمر واضح الآن. وبالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة قد تعلمت بأنها لا يمكن أن تقوم بحملة جوية ومن ثم أن تتوقع من النظام بأكمله أن ينهار، ولا يمكنها أن تقوم بحملة بحرية من خلال تحالف ضد أطراف من غير الدول مثل الحوثيين، وأن تتوقع من هذه المنظومة أن تنهار. وأيضا بالإضافة إلى ذلك، الضغط الاقتصادي لوحده لا يمكنه أن يسقط خصومها في المنطقة. أعتقد أن الإدارات الأمريكية المتتالية تراقب هذه الأمور وتتعلم من هذه الأخطاء، ولكن مع ذلك أعتقد بأنه عندما تنظر الولايات المتحدة إلى مصالحها الاستراتيجية في منطقة الخليج الآن، الأولوية القصوى الآن ليست المنظمات الإرهابية ولا حتى الديمقراطية، بل الأمن البحري. وأعتقد أن الأمر الأساسي الذي يؤرق هذه الإدارة هو حرية الملاحة والتجارة. وإذا سقط باب المندب، فإن الولايات المتحدة والاقتصاد الدولي سيواجه مشاكل، وهو يواجهها بالفعل مع مضيق هرمز. ولكنني أعتقد بأن باب المندب هو كابوس، لا أعتقد بأن إدارة ترامب تفهمه بشكل كامل. وأعتقد أن الإدارة تحفزها الآن قليلا الانتخابات النصفية، ولكن أيضا يدفعها ما تراه في المنطقة الآن. وكما ذكرت نيجار، إسرائيل كانت هادئة نسبيا باستثناء الانتخابات الإسرائيلية. لقد رأينا قصف في جنوب لبنان، ولقد رأينا أيضا عمليات إسرائيلية في المنطقة بشكل عام، ولكنها كانت هادئة نسبيا نتيجة لكل ما رأيناه في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وبالإضافة إلى ذلك الضغوطات التي وضعت على السعودية، أعتقد بأن هذه الإدارة تؤمن بشكل خاطئ بأنه بإمكانها أن تقرب السعودية من إسرائيل وأنه بإمكانها أن تدفع بالخليج نحو اتفاقيات إبراهام. أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر سيحصل، ولكن هذه الإدارة تأمل بأن هذا سيحصل، ولذلك أعتقد بأنها تنتظر بحذر لمعرفة ما إذا كان هذا التوأم سيحصل
3: قبل لا تنتهي الحرب. أنا متأكد بأن

0: النظام الإيراني يخشى أن تتزامن الضربة الأمريكية الموعودة والتسريبات تصدق مع هذا الاضطراب الأمني الداخلي، ولذلك تم تسريب. وهي على فكرة دكتور إبراهيم ليست المرة الأولى، منذ بداية الحرب وإيران تعلن بأنها تم القبض على جواسيس، تم القبض على تهريب أسلحة وتسريب أسلحة. أنا باعتقادي أنها أمام اتجاهين الآن، إما أن تصعد اتجاه مزيد من الحرب أو الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصعيد الملفات، ظنا من النظام بأن هذا التهديد الخارجي سيشكل تعبئة داخلية وحماية النظام، أو العكس صحيح، أن تستخدم هذا التصعيد لردع الداخل.
1: هو الواضح أنه إسرائيل والولايات المتحدة تخططان لحلقة ضغط شاملة طويلة الأمد. القلاقل الأمنية الداخلة ليس لشهر وشهرين، إنما لسنوات. هناك تهديد خارجي، هناك ضغط اقتصادي واجتماعي بسبب العقوبات، بقي أن يكون هناك ضغط أمني داخلي من أجل تبديد الموارد الأمنية والاستخبارية لتكتمل هذه.
2: فشل كبير، فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاط النظام بالمعنى الذي وخلق بديل له. الآن هم يسيرون في شيء اسمه صناعة الفوضى في إيران عبر ما يفعلونه. معدل الأحداث خلال الأشهر الماضية أكثر من 80 حادث أمني، كلها وقعت في الأطراف، هدفها تهشيم النظام سياسيا وأمنيا.
3: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية المستمرة.
4: مرحبا بكم مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والتطورات في لبنان وللتوتر الأمريكي الإيراني ولتطورات اليمن. في آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في المدينة. من ناحية ثانية، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. أما الناطق باسم أنصار الله الحوثيين فقال إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، كما قال إن الجماعة استهدفت تحشيدات برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن بثلاثة صواريخ. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية إن سفينة شحن للبضائع غرقت قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في 23 من سبتمبر أيلول الماضي. أمريكيا، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن القوات الأمريكية تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن الحرب من خلال تقوية نفسها. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن حزب الله سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، وأنه سيتم إخلاء ضاحية بيروت الجنوبية. وبشأن التطورات في لبنان، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام، بينما قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد تمسك بلاده ببقاء اليونيفيل، خصوصا وأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها قرى جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات القوة الدولية. في غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين باستهدافات جديدة لقوات الاحتلال منذ فجر اليوم. البداية بتطورات الملف اليمني، ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. ومن صنعاء، مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. نبدأ مع بدر الربيعان من الرياض. إذن التحالف يعلن عن اعتراضات صاروخية عن شظايا صواريخ سقطت في أماكن سكنية. بدر.
5: نعم حسنا، بالإضافة لهذا الإعلان كان هناك أيضا حراك سياسي اليوم شهدته الرياض. كان هناك مباحثات مهمة بين ولي العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الوقت الذي تواصل فيه المملكة التعامل مع هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدد منها من مدنها ومنشآتها المدنية والحيوية. اللقاء السياسي تناول التطورات الإقليمية، لكن الجانب الأبرز فيه كان الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي، أكد أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء يستهدف السعودية أو أي دولة أخرى في المنطقة، وهو تعهد جاء في ظل ظروف أمنية تشهد فيها المملكة تصعيد عسكري متواصل خلال الفترة الأخيرة. حقيقة يمكن الربط بين هذه المباحثات وما تشهد المملكة ميدانيا. الرياض تتحرك سياسيا مع دول المنطقة، هناك اتصالات ولقاءات سياسية بالتزامن مع استمرار عمليات الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة وما يصاحب بعض هذه العمليات من سقوط شظايا في مناطق مأهولة بالسكان. خلال الساعات 24 الماضية حسن، كان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة. هذه الاعتراضات جرت في مناطق مختلفة، نتحدث عن العاصمة الرياض والخرج والمنطقة الشرقية أيضا إضافة إلى جنوب المملكة. في الرياض تحديدا الآثار لم تقتصر على هذه الهجمات، نتحدث عن وصلت بعض شظايا الصواريخ للأحياء السكنية. الدفاع المدني أعلن عن إصابة مقيم من جنسية عربية صباح اليوم، تضرر منزل ومركبة بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه وتدميره. أيضا العاصمة كانت شهدت مساء أمس سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز تسببت في إصابة 4 أشخاص، كان بينهم امرأتان وطفل، إلى جانب أضرار لحقت ب 15 منزلا في منطقة سكنية. ونتحدث عن منطقة مدنية وسكنية، نتحدث عن 5 إصابات إذن سجلت في الرياض خلال 24 ساعة نتيجة سقوط شظايا الصواريخ التي تعرضتها الدفاعات الجوية. على الجانب الآخر في المنطقة الشرقية كان هناك تطورات مماثلة في مدينة الظهران تحديدا، كان إعلان للتحالف عن اعتراض صاروخ باليستي وسقوط أجزاء من شظايا في منطقة سكنية. كان إعلان لوزارة الطاقة السعودية أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو تعرض أمس لاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود. يعني وفقا للبيان تم التعامل معه من قبل الجهات المختصة ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات. نعم. في هذا السقوط. التطورات هذه تأتي أيضا بعد موقف سعودي صدر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتي قال فيها بوضوح أن الاعتداءات الحوثية على المملكة لن تمر دون عواقب، وتحدث عن الهجمات التي استهدفت المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية، وكذلك أيضا استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.
4: شكرا لك بدر الربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. وإلى صنعاء مع نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة. نبيل، جماعة أنصار الله الحوثية تتحدث في المقابل عن استهداف لمطار الملك خالد بالرياض، وأيضا تتحدث عن استهداف تحشيدات جنوبي اليمن.
6: نعم حسن، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم نفذوا عملية عسكرية مساء اليوم، قال بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، كما أكد أيضا بأنهم نفذوا عملية أخرى واستهدفوا تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة المضاربة ورأس العرب بمحافظة لحج بثلاثة صواريخ باليستية، مؤكدا بأن هذا الاستهداف للتحشيدات قد أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الأسلحة وتدمير عدد كبير أيضا من الآليات العسكرية التابعة لتلك القوات حسب الناطق العسكري. ويأتي هذا بعد إعلانه صباح اليوم أيضا عن تنفيذ عملية عسكرية باتجاه العنق السعودي، أكد بأن هذه العملية قد استهدفت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة وكذلك الطائرات المسيرة، إحداها تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى استهداف أيضا مصفات شركة النفط أو شركة أرامكو في الرياض أيضا. وأيضا العملية الثالثة قال بأنها استهدفوا شركة أرامكو في منطقة الدهران التابعة للمنطقة الشرقية.

0: المملكة العربية السعودية، وأكد بأن عملياتهم سوف تزداد كثافة خلال الأيام القادمة ردا على الاستهدافات التي قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة لغارات سعودية. كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية سعودية قال بأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدفت أيضا حسب قوله منشآت مدنية في محافظات صعدة وحجة ولحج وتعز، إضافة إلى جزيرة ميون. وحمل السعودية أيضا استهداف جزيرة ميون مؤكدا بأن هذا قد يؤثر على خطوط الملاحة الدولية باتجاه مضيق باب المندب. كما أكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات التي شنت منذ 3 من سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت نحو 2323 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. حسب وسائل إعلام رسمية قبل قليل كانت قد أعلنت عن غارات جوية قالت بأنها سعودية، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء بأن غارات قد استهدفت أحد المنازل في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن إعلانها عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق قالت بأنها مأهولة بالسكان في محافظة صعدة، وكان الاستهداف من منطقة نجران وجيزان باتجاه هذه المناطق. وكذلك أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية، أربع غارات استهدفت مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة الشمايتين بمحافظة تعز، وأكدت سقوط نحو 5 ضحايا جراء هذه الغارات حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. نعم حسن،
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. وإلى التطورات الميدانية أيضا في المقابل مع ياسر حسن مراسل الجزيرة في تعز، وما تعلنه القوات الحكومية على صعيد المعارك المستمرة. ياسر.
2: نعم حسن، القوات الحكومية هنا في محور تعز العسكري أصدرت بيانا قبل قليل أوجزت فيه ما دار خلال الساعات الماضية، وقالت إن هناك قرابة 200 من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات هذا اليوم. أكدت أيضا أن القوات الحكومية أيضا أغارت بغارات جوية بالطيران الجوي أو الطيران الحربي على الحوثيين في عدة مناطق، منها غارات استهدفت الحوثيين في منطقة المسراق وأدت إلى تدمير دبابة وأيضا تدمير أرتال عسكرية كانت للحوثيين في منطقة المسراخ، بالإضافة إلى تدمير دبابة وأيضا عربة عسكرية بغارة جوية في منطقة الضباب غربية تعز. كذلك هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة سوفتل أو تبت سوفتل الواقعة شرقية تعز. أيضا أكدت القوات الحكومية أن هناك معارك ضارية ما زالت تدور في منطقة الضباب وكذلك في منطقة الأقروض والشقب أو الشقب جنوبية تعز. أيضا كان قد أعلن عن مقتل شخصين مدنيين بينهما طفل في منطقة صبر أو في جبل صبر، هذا بقصف كما قالت القوات أو المصادر المحلية بقصف من قذيفة للحوثيين سقطت في تلك المنطقة. أيضا الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي كان قد أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، قال إنها أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات ومدرعات الحوثيين. وأكد أن تلك العمليات تمت من خلال الغارات الجوية بالطيران الحربي وكذلك الاستهداف بالطائرات المسيرة والمدفعية ورجمات الصواريخ. سياسيا قال رئيس الوزراء شايع الزنداني إن تعز محاصرة، وأكد في اتصال لمحافظ تعز على أن الحكومة تقف مع تعز ودعا لفك الحصار عن تعز، واتهم الحوثيين بحصار مطبق على تعز. أيضا محافظ تعز نبيل شمسان أكد على أن الحوثيين يحاصرون تعز من كل الاتجاهات، وقال إن هناك نقص في الغذاء والدواء وأيضا المعدات الطبية. ولاحظنا خلال هذه الأيام أن هناك أيضا أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أيضا أزمة فيما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. وكذلك كانت هناك منظمات قد دعت إلى فك الحصار عن تعز وأيضا خاصة ما يتعلق بالمستشفيات والمرافق الصحية. أكدت منظمة لجنة الصليب الأحمر الدولية أن تعز محاصرة وأن المستشفيات في تعز تعاني من نقص في الغذاء، من نقص في الدواء.

0: والمعدات الطبية.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز. وينضم إلينا من الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، كما ينضم إلينا من القاهرة عبد الكريم الآنسي المحلل السياسي اليمني، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سعد بن عمر، أي خيارات يمكن أن تتخذها المملكة العربية السعودية إزاء استمرار استهدافات أنصار الله الحوثيين للمطارات وللأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية؟
2: أهلا، مساء الخير.
1: فقدنا الاتصال مع السيد سعد بن عمر، سنعود إليه بطبيعة الحال في سياق هذا النقاش، لكن أنتقل الآن إلى السيد عبد الكريم الآنسي من القاهرة وهو محلل سياسي يمني. سيد عبد الكريم، هل دخلت الآن الأمور في إطار المعارك المستمرة والاستهدافات المتبادلة والتي يصل بعضها إلى المملكة العربية السعودية، هل دخلت في دائرة الاستنزاف المتبادل؟
3: مساء جميل وضيوفك ومشاهدين الجزيرة في كل مكان. هي فعلا دخلت إلى مرحلة لا عودة، لأنه التصعيد سيواجه بتصعيد أكثر، وهذا كان واضح جدا في المصفات التي استهدفوها في الصباحات بعد الإعلان، والذي رد الإعلان يحيى سريع بأنه سيستهدف، وفعلا استهدفوا أرامكو واستهدفوا أرامكو الظهران، وقبلها كان أرامكو خريص وقبلها جيزان. وبالتالي لو لاحظت الصيغة حقيقية سريع بأنه قال سيضاعف، وبالتالي أن الهجمات القادمة بالفترة القادمة سيتضاعف بناء على التصعيد من الجانب السعودي المباشر، وبالتالي سيمعن هذا بالذات أن كان هناك من ضمن الأهداف البنكية المحدثة لأنصار الله هي استهداف محطات التحلية وشبكات الاتصالات، وبالتالي هنا سيزداد الوضع بالداخل في احتقان وفي تعزم أكثر على الشعب السعودي. وهذه طريقة أعتقد أن أنصار الله كانوا يجيدون التعامل بها مع إسرائيل حينما كانوا يدخلون إلى الملاجئ، وبالتالي الأمور تذهب إلى تصعيد أنا أراه لا عودة. ولكن أتمنى من كل الأطراف أن ما سيراق من الدماء بالأخير سيحل بتفاوض، وبالتالي هناك مبادرات بإيقاف الاعتداء على اليمن بفك الحصار والجلوس على طاولة واحدة، سواء الأطراف اليمنية بعضها مع بعض أو الحوثي والسعودية، وهذا ما هو أفضل بكثير، لأن الحوثي ليس لديه ما يخسره، وبالتالي إذا بعث بس كل يوم حسن صاروخ واحد يستمر الإغلاق في المجال الجوي. لاحظنا إلغاء مؤتمر هام جدا للطاقة، إلغاء مؤتمر مهم للاستثمار موسم الرياض، يعني ضربت يعني السنة اللي فاتت تقريبا وصل 40 مليون إلى مطار الملك خالد تقريبا أو مطار الرياض. هذه السنة أغلب شركات الطيران أغلقت.
1: اسمح لي سيد الآنسي، أعود إلى ضيفنا من الرياض سعد بن عمر. سيد سعد، لا أدري إن كنت قد استمعت إلى ضيفنا من القاهرة، ضيفنا اليمني من القاهرة، لكن كنت سألتك في البداية عن الخيارات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية مع هذه الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها الحوثيون، لا سيما قصف الأعيان الاقتصادية والمطارات.
2: خيار المملكة العربية السعودية هي الوقوف مع الشعب اليمني، وهو الوقوف مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والذي يعني يمشي خلفها ويأتمر بأمرها الشعب اليمني وغالبية الشعب اليمني. أعتقد أن الحوثة الآن لديهم ورقة وحيدة فقط قد يفاوضون عليها، اللي هي مسألة حصار تعز، ولكن الشرعية الآن انطلقت من العقال التي كانت تكبر بها نفسها، واللي هو عبارة عن يعني الإحجام عن

0: ضرب مصالح التموينية الكبرى التي يستفيد منها الحوثي في تغذية المعارك ضد الشعب اليمني. فهذا الخطوة اللي بدتها أمس القوات اليمنية بالمشاركة مع القوات السعودية هي الأمور التي يجب أن تبدأ من منذ فترة، لأن الحوثة بدأوا بضرب أرامكو، وهم الذي دعوا القوات الجوية اليمنية مع قوات التحالف إلى ضرب هذه الأعيان. لذلك بالنسبة للرياض وضرب الرياض، محاولة ضرب أعيان أو مطارات هي مجرد محاولة من الحوثة للقول أن الحرب بين الحوثة وبين السعوديين، وهذا شيء خاطئ ما هو غير صحيح. المملكة لا تعير لهذه الأشياء إلا بقدر ما يوقفها في حد ذاتها داخل حدود صنعاء وداخل حدود الأرض اليمنية. لكن
1: طيب إذا سيد سعد، إذا كنت قد سمعت ضيفنا كان يقول إن ما يجري هو رد على قصف سعودي كما يقول، ثم أشار إلى أن لا شيء يمكن أن يخسره الحوثيون مقارنة بما تخسره المملكة العربية السعودية من خلال ما يجري.
0: نعم، نحن تحملنا الأخوة في اليمن منذ 12 عاما دعما اقتصاديا ورواتب ودعم مالي ودعم عسكري ودعم أيضا في داخل المملكة، آخرها الأسبوع الماضي يعني مبادرة يعني إعطاء الأخوة المقيمين الغير نظاميين إقامات نظامية مجانية. فهذا الأمور المملكة تتحملها منذ فترة طويلة، وهم الحوثيون يريدون أو الحوثة يريدون أن يضعون جعجعة للاستفادة من ذلك في حاجتين: وهام الدول الخارجية أن الحرب بين السعودية واليمن، وأن الحرب داخل اليمن، أن الحرب بين اليمن والسعودية اللي يجذب لها أصوات كثيرة وشعبية أكثر. طيب، ومعظم الأخوة اليمنيين فاقوا من هذا الـ يعني التضليل الإعلامي، وأن الحرب بين الشرعية وبين الحوثة وليس بين السعودية والحوثة. السعوديون فقط يدعمون الجيش اليمني ويدعمون الحكومة الشرعية، وإن شاء الله إن شاء الله إذا استمرت الحكومة الشرعية بهذا النسق التقدمي والتنظيم العالي ستنتهي الأمور إلى خير.
1: سيد ياسين التميمي، إلى أي مدى تعتقد فعلا أن الأمور يمكن أن تحسم عسكريا، وماذا عن الاستراتيجية التي يتبعها أنصار الله الحوثيون فيما يتعلق بالضغط على المملكة العربية السعودية أكثر من الضغط الميداني الداخلي؟
2: هم يحاولون الضغط على مستويين، وأنا أعتقد أن الحوثيين يركزون على إرسال الصواريخ باتجاه السعودية اعتقادا منهم أن هذا سينهي الحرب وينهي الضغط العسكري عليهم. لكن أعتقد أن هذه المقاربة اليوم لم يعد لها من معنى، حتى لو حاول ضيفك أن يضيف أهداف جديدة مثل محطة التحلية، وهذا الاسم كرره للمرة الثانية. بالأمس قال سيستهدفون محطة التحلية، واليوم كرر ذلك وكأنه يعني يحرض على جرائم حرب بهذا المستوى. وأنا أستغرب كيف يحمل صفة محلل، هذا طرف في معركة وليس محلل للأسف الشديد. الحوثيون أعتقد أنهم فشلوا هذه المرة في فرض معادلة، لطالما تحدثوا عن المعادلات الحصار بالحصار والمطار بالمطار إلى آخره، هذا الأمر لم يعد مجدي الآن، لأنهم تطاولوا أكثر من اللازم، ولأنهم اعتقدوا أن أفضل طريقة للهروب من الاستحقاق المحلي الوطني المرتبط بالحرب والأزمة في اليمن هو الذهاب باتجاه المملكة العربية السعودية وافتعال الحرب معها، ليتحدث العالم عن الحرب السعودية الحوثية ولم يعد يتحدث عن الأزمة اليمنية والحرب اليمنية التي تسبب بها هؤلاء الحوثيون منذ 2014، وهي الحرب التي قتلت عشرات الآلاف وشردت الملايين من اليمنيين. هذه القضية التي تهمنا فيها بالسياق. أنا أعتقد أنه القصف عبر الحدود هذه مسألة يعني ليست هي الأساس، الأساس هي الأزمة اليمنية وهي التي ولدت كل هذه التداعيات، وهي
1: نعم.
2: نتاج تدخلات خارجية وإقليمية بكل تأكيد، وهناك من يستفيد اليوم من هذا التصعيد، وهناك من غذى هذا التصعيد من خلال إرسال المزيد من الأسلحة للحوثيين واستغلال
1: طيب
2: الهدنة التي منحت للحوثيين للأسف الشديد. أعتقد أنه أفضل طريقة اليوم للحديث عن ما يجري هو الحديث عن الأزمة اليمنية نفسها، وعن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في الساحة اليمنية، وعن الحصار الذي يفرضوه على مدينة تعز هذه الأيام، وعن استمرار الحرب التي هذه أحدث موجة من التصعيد التي تسبب بها الحوثيون دون أي مبرر. يعني أوقفوا الهدنة،
1: طيب
2: يعني
1: اسمح لي،
2: أعطوا الهدنة،
1: نعم
2: ذهبوا في حرب وتسببوا في تشريد أكثر من 150 ألف
1: اسمح
2: إنسان
1: لي أعود
2: وقتل الآلاف بسبب هذه الحرب.
1: إلى سيد عبد الكريم الآنسي. إذا كما استمعت سيد عبد الكريم، الحرب ليست بين المملكة العربية والحوثيين، الحرب هي حرب يمنية في الداخل، والسعودية تقف إلى جانب الجيش والحكومة الشرعية، وبالتالي فرض المعادلات من خارج الحدود لن ينفع. ما ردك؟
3: شر البلية ما يضحك أخي العزيز. عموما هناك لجنات أممية ستعنى في التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت من كافة الأطراف، سواء الأطراف اليمنية أو التي قادتها السعودية. وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وموثقة وموجودة، والمشاهد الكريم مطلع عليها وموجودة على السوشيال ميديا. يعني بالنسبة لأن إذا كان هناك على الصفحات الرسمية المتحدث الرسمي للقوات السعودية بأنه يحذر وينذر المواطنين بإخلاء المنطقة في محيط منطقة الصباحة، ويعني هل هذا متحدث باسم الشرعية ولا باسم القوات السعودية؟ كذلك التصاريح التي تطلع كل شيء، فأنا أستغرب بأن الذي شخصا، أولا الشرعية لا حول ولا قوة لها، الشرعية مختطفة ضعيفة ليس لها أي حاضنة، أغلبهم ملفات مغلقة في الفساد. الشرعية هذه تناسب العقلية السعودية وهم من يثقون بهم، ولكن ليس لهم أي وجود. وأكبر دليل أن منزل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس سقطت من أبناء المنطقة، ملفات الفساد الذي عاثوا ولاثوا فيها وبالذات الإخوان المسلمين، ها هي تعز الآن تنقلب على كل الممارسات التي كانت فيها. بالنسبة للسعودية، لولا الدعم السعودي لما قامت هذه الحرب، وللأسف الشديد كل الأخطاء التي ساعدت الحوثي للوصول إلى ما هو عليه هي أخطاء ارتكبتها السعودية نتيجة اتكاؤها على شرعية ليست لها أي شرعية في الداخل وإنما في الفنادق. ويكفي أن يدار همس على ماذا تدافعون، على قيادة في الخارج أغلبهم شراء شقق في تركيا وفي أوروبا.
1: طيب
3: يعني
1: اسمح لي أسمع، طيب اسمح لي أسمع رأي السيد سعد بن عمر فيما ذكرت. سيد سعد.
0: نعم،
1: طبعا استمعت إلى السيد الآنسي كيف يحمل المملكة المسؤولية بدليل تصريحات المتحدث باسم التحالف.
0: معذرة، لم أفهم ما يقول هذا الرجل، لكن ردا على سؤالك، نعم المملكة العربية السعودية تقف صفا مع الحكومة الشرعية وتدعم الحكومة الشرعية وتقف إلى جانبها، ومعظم الشعب اليمني مثل ما احنا عارفين يقف مع الشرعية. لذلك أعتقد أن الحرب هذه الشهرين هذه اللي مضت قامت بسبب وجود إيران لمحاولة تعطيل مضيق باب المندب للتناسق مع باب مع مضيق هرمز. لذلك الحوثة ليس قرارهم بيدهم، والصواريخ اللي تنطلق من قبلهم إلى المملكة العربية السعودية طبعا هذه يعني يعتقدون مع الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي والحوثة وكلاء لإيران، أن البحث النفط سيرتفع أسعاره وتوقف السعودية التصدير أو من هذا الكلام، وكما يزعمون دائما بمهاجمة أرامكو في سبيل رفع أسعار البترول لضد الرئيس الأمريكي. طبعا الولايات المتحدة سمعتها أكثر من مرة تصرح بهذا الموضوع، ويعني تحاول الوقوف إلى جانب الشرعية صراحة يعني لنزع هذه الورقة من إيران في مسألة اللعب بأسعار البترول وتعطيله في محاولة ضرب شركة أرامكو أو ضرب خط الشرق غرب. فأعتقد أن باب المندب الآن بيد الشرعية، وأن الحوثة سقطوا من هذه الورقة وأسقطت من يدهم، فهم طيب. الآن يحاولون في سبيل الحصول على أوراق جديدة. ونحن سمعنا إيران تحاول أن تتوسط في إيقاف الحرب من هذا الكلام، وهي ليس لها دور في هذا
1: لي. نعم، أعود إلى السيد ياسين التميمي. سيد ياسين، أمام هذا الواقع إلى أي مدى يمكن للأمور أن تتعقد أكثر نظرا لارتباطها مع واقع الحرب الإقليمية؟ وماذا عن الرهانات بالحسم العسكري، يعني واقعية هذه الرهانات؟
2: الرهانات واقعية إلى حد كبير، لأن المعركة هي معركة ما بين الشعب اليمني وجماعة الحوثي، والذين يريدون العودة إلى منازلهم وإلى مدنهم. هؤلاء لا يستهان بهم، هؤلاء هم الشعب اليمني الذين أرادوا التغيير وأرادوا صناعة مستقبل أفضل لليمن، فكلف هؤلاء بإجهاض التغيير في اليمن، وكانوا هم المقاول الأساسي في إجهاض تجربة التغيير في اليمن، وثم تحولوا إلى كارثة، لأن كثير من الأطراف دعمت وصول الحوثيين إلى صنعاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أتت كل هذه الجهود بنتائج عكسية بسبب استغلال إيران لهذه الورقة بشكل كفء. وينبغي ألا نأخذ مسألة أن الحوثيين أصبح لديهم صواريخ بأن تجربة إيران في اليمن ناجحة، لأن إيران أيضا لها تجربة في العراق.
1: نعم،
2: إيران أفشلت دولة العراق، اليوم دولة العراق لا قيمة لها، يعني الحكومة يعني في موازاة الحكومة هناك مقاومة، لا تدري لماذا هذه المقاومة، طالما ولديك جيش ولديك دولة مركزية أو دولة فيدرالية. لماذا؟ السبب الوحيد هو أنه إيران تهيمن بشكل كامل على العراق وتخلق بلدا فاشلا فقيرا بكل ما تعني الكلمة من معنى.
1: شكرا.
2: إذن ليس كل من
1: نعم،
2: ارتبط بإيران فهو ناجح، وليس كل من ارتبط بالسعودية فهو مرتهن أو
1: شكرا
2: مرتزق إلى آخره.
1: شكرا
2: السعودية
1: جزيلا
2: بلد
1: لك.
2: جار،
1: نعم،
2: وفي تعقيد في اعتقادي أنها ستدعم معركة تنتهي بتحييد الحوثيين قريبا.
1: شكرا ياسين التميمي، الكاتب والباحث السياسي اليمني من اسطنبول. شكرا لعبد الكريم الآنسي، المحلل السياسي اليمني من القاهرة. وشكرا لضيفنا من الرياض سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات. الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الأمريكية الإيرانية عالية السقف هذا اليوم. من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. سنبدأ معك وجد بتصريحات عالية السقف للرئيس ترامب، يريد أن يلقن إيران درسا لن تنساه وصبره نفد. وهناك أيضا معلومات ميدانية عن إغراق سفينة إيرانية منذ فترة قصيرة في البحر. ما الذي قاله الرئيس ترامب اليوم عن إيران وجد؟
4: نعم حسن، طبعا هذه تصريحات الرئيس ترامب كانت أمام تجمع انتخابي في ألاسكا، وكما قلت يعني تصريحات كان سقفها مرتفع جدا، ربما لأنه يخاطب حشدا انتخابيا، وتعلم الانتخابات النصفية في الكونغرس هي على بعد 20 يوما فقط من الآن، وهذا التوتر الأمريكي الإيراني وهذه الحرب التي يسميها الشارع الأمريكي هي حرب لا تحظى بأي شعبية، ومن هنا ربما جاءت إشارة الرئيس ترامب إلى أن صبره ينفذ. ذلك يعكس الحالة الشعبية بأن الشعب الأمريكي ينفذ صبره إزاء هذه الحرب. طبعا تلقين إيران درسا، هذا تلويح واضح وصريح من قبل الرئيس الأمريكي، درسا قاسيا عن العمل العسكري، لكن ما لم يوضح هو ما إذا كان سيكون ذلك قبل يوم الانتخابات أم بعدها، لكنه كان قد تحدث في السابق عن احتمال القيام بعمليات عسكرية كبرى ضد ضد إيران بعد الانتخابات النصفية، خاصة وأن الرئيس ترامب كرر أيضا أمس بأن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا، ما يعني أنه بانتظار أن تمر هذه الفترة، فترة ما قبل الانتخابات النصفية، ذلك أنها إذا بالفعل نشأت أي عمليات عسكرية كبرى أو عادت بالاستئناف، هذا حتما لن يكون في صالح الجمهوريين. ولكن ما حقيقة ما يشعر بها الرئيس ترامب هو التململ من حالة الانتظار إزاء الرد الإيراني أيضا على المقترح الأمريكي. عادة ما كان الرئيس ترامب كلما أرسلت الولايات المتحدة مقترحا أو تعديلات على مقترح إيراني وينتظر البيت الأبيض، كان الرئيس ترامب يتهم طهران بالمماطلة، وكان دائما حقيقة يلتمس لها العذر بالقول إن في إيران أكثر من قيادة، لذلك ربما هم بحاجة إلى الكثير من الوقت. هذه المرة الرئيس ترامب لا يتحلى بهذا الصبر ولا يبرر لإيران، بل هو يؤكد لهم بأن صبره ينفد وبأنه سوف يلقنهم درسا، ويعتبر بأن إيران في عدم ردها على المقترح الأمريكي تماطل ما قبل الانتخابات، وذلك ليبقى الوضع على ما عليه وتعتبرها ورقة رابحة.
1: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. ماذا عن التصريحات الإيرانية بابا ولد حرمة والتوعد الإيراني مقابل التهديد من قبل الرئيس ترامب وتصريحات أخيرة لرئيس البرلمان قاليباف؟
5: نعم حسن، الإيرانيون عادة ما يردون وبنفس السقف وعلى نفس المستوى الذي تأتي به تهديداتهم من الولايات المتحدة الأمريكية. يقول الحرس الثوري الإيراني إن احتمال أن تشن الولايات المتحدة حربا جديدة ما يزال قائما. يقول الحرس الثوري إن ذلك يرجع إلى كون ترامب يحتاج لإنجاز قبيل الانتخابات النصفية التي تأتي بعد نحو 20 يوما في الولايات المتحدة الأمريكية. يتوعد الإيرانيون بالحرس الثوري بتحديد، يتوعده برد شد إلى من باستهداف أقوى في حال شنت تلك الضربات أو تلك الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التأكيد في الحقيقة يأتي دائما عقب أي تصريح أمريكي، سواء للرئيس دونالد ترامب سواء لأي مسؤول أمريكي آخر. بالنسبة للجيش الإيراني والحرس الثوري، فإن إيران طورت خلال الفترة الأخيرة ومن ثم بعد الحرب 40 يوما طورت قدراتها العسكرية، بنت منظومتها الصواريخية، وبالتالي صارت أقدر على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. أحيانا يمضي المسؤولون العسكريون هنا في إيران لما هو بعد من الرد إلى طرح احتمال أن يشنوا ضربات استباقية، عمليات استباقية، يقول المسؤولون في الحرس الثوري، في حال يروا أن ذلك ضروري لحماية أمن إيران وحماية مصالحها. وهناك هذا التأكيد المستمر على السيطرة على مضيق هرمز، وهناك يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن غرق ناقلة حاويات بعد أن اصطدمت بلغم بحري واندلعت فيها النيران حريق شديد. يقول الحرس الثوري ما أدى إلى غرقها في مضيق هرمز بعد أن كانت تحاول العبور من تلك الممرات التي تصف إيرانيا بالمخالفة وغير القانونية ودون تنسيق مع طهران. بالنسبة لمحمد بكر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، يقول إن بلاده تفاوض وتحارب في الوقت نفسه من أجل تحقيق هذا الردع، ويقول إنه ينبغي على إيران أن تنقل انتصاراتها العسكرية وفق قوله إلى نصر سياسي، ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى التزاماتها لا سيما الواردة في مذكرة التفاهم، ويقول إنه تجب أيضا معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية على ما ارتكبته في حق إيران وعلى نقصها أيضا عن مذكرة التفاهم. يقول محمد باقر قاليباف داخليا هناك التطورات المتعلقة بمصادرة بعض الذخائر والأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، حدثتنا من طهران. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك ينضم إلينا تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بكما، أبدأ معك سيد تيم. نفد صبر الرئيس ترامب ويريد أن يلقن إيران درسا لن تنسى، كيف وبأية وسائل؟
6: بين الأمور التي قلتها لمرات متعددة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الانتخابات بعد يوم الانتخابات الرئيس لن يتأثر بأي انتخابات لا له هو ولا للكونغرس وهذا التاريخ هو 3 نوفمبر لو كنت مكان إيران أشعر بتوتر شديد في 4 نوفمبر دستور الولايات المتحدة الأمريكية يقول إن الرئيس وليس الكونغرس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يتخذ القرارات في هذا المجال ولذلك من المرجح بمستويات عالية إلا إذا ما استثنينا إمكانية نجاح المفاوضات في الأسابيع المقبلة فيما عدا ذلك دونالد ترامب سوف يكون هجوميا للغاية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية كل ذلك سوف يستمر ولكن أعتقد أن العمل العسكري سوف يتم
1: سيتم العمل العسكري لكن أنت تجزم على أن هذا العمل العسكري وتهديدات الرئيس ترامب هي بعد الانتخابات وليس قبلها
6: أتفاجأ كثيرا لسبب محدد إذا ما كانت قبل الانتخابات الرئيس قال منذ أسبوع إنه لا يتوقع أن يستخدم القوة العسكرية إلا في حال استفزت إيران الولايات المتحدة قبل الانتخابات إذن هل يمكن مثلا القول إن هذه الهجمات تستهدف سفن الشحن استفزازات؟ نعم ولكن بشكل عام هذه رسالة للناخبين الأمريكيين أكثر منها للأسرة الدولية إذن الأسرة الدولية قد ترى الاستفزازات بطريقة مختلفة الناخبون الأمريكيون لا يودون عملا عسكريا قبل الانتخابات وبالتالي من غير المرجح قبل الانتخابات
1: لو كان مكان إيران لشعر بتوتر شديد في 4 نوفمبر يعني بعد الانتخابات الرئيس ترامب جاد في هذا التحذير سمعت السيد تيم كونستانتاين
7: طبعا الولايات المتحدة لم تكف عن تهديد إيران إيرانيون لم يكفوا أيضا من الاستعداد للحرب القادمة الآن النقاش في إيران هو متى تبدأ الحرب لذلك لا فارقة إن بدأت غدا أو بعد الانتخابات يستعد الإيرانيون وطبعا كل يوم يضاف لفترة قبل الحرب لصالح إيران لأنها تزيد من عدتها وعديدها أمام الحرب التي ستفرض
1: يعني الإيرانيون على يقين بأن الحرب قادمة
7: هذا ما أستشعره من النقاشات الاستراتيجية في إيران
1: طيب كان الإيرانيون قالوا سابقا لو تيقنوا بأن الحرب ستنشب ربما يقومون هم بضربة استباقية ولن ينتظروا أن يضربوا
7: طبعا وهذا متوقع أن يحدث إن استشعروا تجمعا للقوات مثلا في مكان ما كما حدث في الأردن وضربوهم إيران استباقيا ضربتهم إيران استباقيا إن استشعروا اقتراب البوارج الحربية الأمريكية إلى المياه الإيرانية وضربوا 2 منها وإن استشعروا تجميعا للقدرات لإعادة التزود بالوقود للمقاتلات أو زيادة عدد المقاتلات في أحد القواعد الأمريكية ذلك تقديري أنه من المؤكد أنهم سيجهزوا على ذلك لكن في النهاية هي حرب والحرب خدعة قد تتمكن الولايات المتحدة من إخفاء الكثير مما تقوم به لكن إذا تيقنت وهذا أتى على لسان العديد من القيادات الرئيسية في إيران إذا كان هناك استعداد عمليات يرتبط بالفعل العسكري لبدء حرب إيران لن تتريث في ضرب ذلك الاستعداد
1: الحرب خدعة سيد تيم كونستانتاين ربما ينظر الإيرانيون إلى أن تحديد الضربة العسكرية أو استئناف الحرب بعد الانتخابات نوع من الخديعة ربما يكون الأمر قبل
6: نعم لقد تطرقت إلى نقطة بشأن ما إذا كان باستطاعة إيران أن تتصرف بشكل استباقي أقول إن إيران حاولت أن تفعل ذلك ولكنها فشلت بفعل ذلك باستهداف القاعدة في المملكة المتحدة هذه محاولة من قبل الإيرانيين للتصرف بشكل استباقي وفشلت وهم يعملون على التسليح والتمويل وتقديم المشور للإرهاب الإرهابيين في اليمن في هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية. لذلك الإيرانيون يحاولون أن يعملوا بشكل استباقي، وفي خلال هذا الأسبوع عملوا أيضا على قصف السفن المدنية في مضيق هرمز. إذن إيران أصلا في صدد العمل بشكل استباقي، هم يتصرفون بهذه الطريقة وصولا حتى في محاولتهم إلى أوروبا في الأسابيع الماضية، وبالتالي ليس بالأمر الجديد بين الآن ويوم الانتخابات، وسوف تستمر إيران بفعل ذلك.
1: إيران لا تنتظر، إيران مستمرة يعني، وهذا وما تقوم به هو عمل استباقي.
7: هو قاعدة فيرفورد التي أشار لها هو رئيس الوزراء البريطاني الذي اتهم إيران، قال محتمل جدا أن إيران ضالعة فيه، لا يوجد حتى لدى الطرف الذي طرح القضية وطرحها على الأوروبيين واستصدر بيان ليس قطعيا لديه أن إيران منخرطة فيه، لكن مفهوم أنه يحاول شيطنة إيران. لكن أنا أتفق أن إيران قامت بأعمال استباقية ضد القوات الأمريكية في جنوب الأردن، قتل فيها ودمرت صواريخ على الأرض، 120 صاروخ التقدير الإيراني، وكذلك ضد بارجتين أمريكيتين. إذن هناك أعمال ضد القوات الأمريكية، أما باقي ما ينسب لإيران ذلك متروك للدعاية الأمريكية طبعا. وكما قلت، إذا استشعر الإيرانيون قدوما أمريكيا مهما قد يستخدم ضدهم في الحرب المقبلة دون أدنى شك، كما فعلوا في الأردن وضد البوارج سيفعلون.
1: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وشكرا لتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الآن مشاهدين إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام، وكانت الرئاسات الثلاث في لبنان قد أجمعت على ضرورة بقاء قوة دولية في جنوب لبنان. ينضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. سأبدأ معك أحمد هزيم بموقف الخارجية الأمريكية. واضح أن الموقف الأمريكي حسم لناحية رفض بقاء القوات الدولية في جنوب لبنان.
8: نعم حسن، هو كذلك الموقف الأمريكي. حسب مسؤول في الخارجية تحدث للجزيرة أن الولايات المتحدة تعارض التمديد لقوة اليونيفيل بعد نهاية ولايتها، وتعتبر أن هذه القوة أو هذا الإطار من القوة الدولية دون نهاية واضحة فشلت طيلة فترة عملها من منع اندلاع صراعات بين إسرائيل ولبنان، ونشبت خلال فترة عملها 7 صراعات، وأن الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل هو السبيل للوصول إلى سلم واستقرار بين البلدين، والولايات المتحدة تعول على هذا المسار ولا تريد تبديل القوة الدولية بمهمة دولية أخرى تكون أيضا بلا نتيجة وتكون أيضا على مدى أعوام وعقود طويلة. المسؤول الأمريكي الذي حدث للخارجية قال أن أي وجود دولي في جنوب لبنان يجب أن يرتبط بتحقيق أهداف وغايات وتطبيق الإطار الثلاثي، ويؤدي في النهاية إلى نزع سلاح حزب الله وتقوية قدرات الجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب. وأن الولايات المتحدة لن تسعى ولا ترغب بوجود دولي في جنوب لبنان على غرار قوة اليونيفيل الذي يكون فقط للفصل بين الجهتين ويكون مستداما دون أن تكون هناك خارطة طريق لهذا الوجود الدولي يؤدي في النهاية أو تؤدي في النهاية عفوا إلى سلام بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا لك أحمد هزيم، حدثتنا من الخارجية الأمريكية. كارمن، أمام هذا الموقف الأمريكي الحاسم يبقى السؤال، ما هو الخيار المتاح أمام لبنان؟ لكن أنتهز مناسبة وجودك في مدينة صور أيضا للسؤال عن آخر التطورات الميدانية في هذه اللحظات في منطقة صور وقراها.
9: حسن، هذه المنطقة اليوم شهدت تطورات لناحية قضاء صور الذي استهدف بشكل مكثف من خلال مرابط المدفعية الإسرائيلية، خاصة حين نتحدث عن بلدة المنصور بالإضافة إلى بلدة زبقين. يمكن القول إنه منذ بعد ظهر هذا اليوم وعقب تسلل آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى وادي زبقين اليوم، أعقبها قصف مدفعي مركز باتجاه هذا الوادي. ونحن ذهبنا وتوجهنا إلى تلك المنطقة وشهدنا التوتر الكبير في صفوف الأهالي جراء الخشية من أن تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تصل إلى هذه المنطقة حقيقة وتسيطر عليها. في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا في أجواء مدينة صور. ننتظر إذا ما كانت ستنفذ غارات على هذه المنطقة كما يجري العادة في كل ليلة، لا تمر ليلة إلا ويكون هذا القضاء على موعد مع غارات، ليس فقط قضاء صور ولكن أيضا الأقضية الأخرى.

0: في جنوب لبنان. أما اليوم بالعودة إلى ملف اليونيفيل، يمكن القول إنه وفق التوصيف اللبناني فلبنان يقف أمام مرحلة بالغة الدقة. نحن إزاء الأسابيع الأخيرة من مهمة قوات اليونيفيل، يسعى لبنان لحشد مزيد من الدعم. كان يطالب ويشدد على ضرورة تمديد مهمة قوات اليونيفيل نظرا للواقع الميداني لناحية احتلال إسرائيل لأكثر من 650 كيلومترا مربعا، ونظرا أيضا لاستمرار إسرائيل باعتداءاتها واستهدافاتها لجنوب لبنان. اليوم كانت هناك غارات على محيط منطقة وادي الحجير، أيضا على كفر تبنيت. هذا الواقع لبنان يشدد على ضرورة تغييره. كان حاول سابقا من خلال الخيار الدبلوماسي خيار التفاوض ولكنه تعثر. خلال الأسبوع المقبل يفترض أن يكون هناك اجتماع في فلوريدا على المستوى العسكري بين لبنان وإسرائيل، ولكن أيضا هذا الاجتماع لم يحسم مصيره بشكل كامل. أيضا هناك جزئية مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. لبنان يدرك تماما أن هذه الانتخابات من شأنها أن يكون لها انعكاسات، وكل استحقاق إسرائيلي كان ينعكس تصعيدا في الميدان. وأساس اللبنانيون كانوا تحدثوا عن هذه الجزئية. اليوم كانت هناك أيضا اجتماعات لجان بيير لاكوا مع الرؤساء اللبنانيين، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش. الكل يجمع على ضرورة أن يكون لبنان سيد نفسه والتمديد لقوات اليونيفيل، وأن أي قوة أممية يجب أن تتوخض عن قرار المجلس الأمني.
1: شكرا لك كارمن جو خدر مراسلة الجزيرة، حدثتنا من صور في جنوب لبنان. إلى بريطانيا، حيث استقبل رئيس الوزراء أندي بيرنهام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في لندن، وناقش مواصلة الدعم العسكري لكييف. من جانبه قال زيلينسكي إن قرار ترامب بتقييد خدمات ستارلينك في أوكرانيا سيؤدي إلى تعريض حياة الأوكرانيين للخطر، وطلب واشنطن بضرورة عودة خدمات ستارلينك كاملة. حول هذا اللقاء تحدثنا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا،
2: نعم حسن، على خلاف الرئيس الأمريكي الذي يدعو إلى استبدال القيادة الأوكرانية ويخفف العقوبات على روسيا، رئيس الوزراء البريطاني يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هنا بالسجاد الأحمر وفي احتفالية بحضور الحرس الملكي في داونين ستريت، في إشارة واضحة على أن لندن لن تقتفي أثر واشنطن فيما يتعلق في التعامل مع القضية الأوكرانية. زيلينسكي تحدث عن عدم وجود أي هدنة طاقة في ظل استمرار ما وصف بالهجمات الوحشية الروسية على الأراضي وعلى واسعة النطاق في أوكرانيا، لكنه يسعى إلى تأمين الطاقة وكذلك تأمين نظام ستارلينك الذي يبدو أن توقفه ستكون له تداعيات كارثية على القادة والقيادة، قادة الجيش الأوكراني وأيضا على الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة. من جهته رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تعهد بأن أكد لزيلينسكي بأن دعم لندن لكييف ثابت ولم يتزعزع، وأكد بأنه سيعمل على جهات متعددة من أجل ضمان وصول الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك أولا ما وصفه بترميم الجسور والجمع بين الأطراف لاستعادة دعم دونالد ترامب لأوكرانيا، لا سيما في ظل استمرار هذا الجدل الدائر بشأن صفقة الديزل الروسي. من جهة أخرى أكد بأنه سيعمل مع الحلفاء من أجل تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا قبل فصل الشتاء، واستعرض حسب بيان لداوني ستريت على زيلينسكي قضية الصواريخ البريطانية الخفيفة والمتعددة المهام التي تأتي ضمن صفقة ب 45 مليون جنيه استرليني، وكذلك قال بأن بريطانيا ستعمل على تطوير حلول مبتكرة تستخدم في ساحة المعركة، وأيضا تزويد بما في ذلك تزويد القدرات التي يقدمها الشركاء بتقنيات بريطانية، وأيضا الفرض مزيد من العقوبات لإرغام روسيا على العودة لطاولة المفاوضات.
1: مينا حربلو مراسلة الجزيرة من لندن. ومن جنيف ينضم إلينا ألكسندر فوترافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية وزميل مركز جنيف للدراسات أو السياسات الأمنية. سيد فوترافير، مرحبا بك. برأيك ما هو الأثر المباشر لتقييد خدمات ستارلينك في أوكرانيا على ساحة المعركة أولا وعلى الجنود الأوكرانيين؟
3: مما لا شك فيه أن هذا

0: مباشر في الميدان، هذا يعني فوضى وتذبذب في وسائل الاتصالات بشكل كبير. هنا نتحدث عن السيطرة وضبط الضربات طويلة المدى بعيدة المدى والدفاع الجوي أيضا ضد الضربات الروسية.
1: يعني هذا عمليا سيقيد أو يقلل من قدرة أوكرانيا على استهداف محطات الطاقة، على استهداف تجمعات عسكرية وغير ذلك داخل روسيا.
0: بكل تأكيد سوف يؤدي ذلك إلى إبطاء وتيرة العمل الأوكراني، والعمليات الأوكرانية بعيدة المدى سوف تصبح أصعب، المواءمة والتنسيق بين العمليات للقصف في العمق سوف تصبح أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي.
1: وهذا سيكون بالمقابل لصالح روسيا بطبيعة الحال. ماذا تستفيد الولايات المتحدة من إعطاء هذه الورقة القيمة لروسيا؟
0: مما لا شك فيه أنكم تعرفون أنه منذ أسابيع قليلة بدأت روسيا بفقدان الأراضي التي كانت قد احتلتها، وتأثرت بشكل كبير بحملة القصف متوسطة المدى من قبل الأوكرانيين. إذن هذا سوف يعطي حيزا للروس لكي يتنفسوا الصعداء. ويجب أن نعرف أن روسيا تقريبا تقصف 10 صواريخ لكل صاروخ أوكراني. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة لا تود أن تنهار روسيا على المستوى العسكري والسياسي، لأن ذلك سوف يؤدي إلى أزمة عالمية عوضا عن أن تكون الأزمة محدودة بأوروبا.
1: وهذا سيزيد الشرخ بين أوروبا وإدارة الرئيس ترامب.
0: أعتقد أن هذا القرار سوف يجعل من الصعوبة بمكان أن يتفق الأوروبيون مع الأمريكيين وأن ينسقوا فيما بينهم في جهودهم. اليوم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كلما تراجعت عن دعمها لأوكرانيا.
1: عذرا للمقاطعة سيد ألكسندر بوترافير، انتهى وقتنا. التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

0: The thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدين للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، طلبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز، في حين أعلن الناطق العسكري باسم الجماعة استهداف حشود معادية برأس العارة والمضاربة في لحج بالصواريخ، وفي حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايع اطراد صاروخ في المدينة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرف مع من يتعامل. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. في موضوع آخر، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد اليونيفيل في لبنان، تمديد ولاية اليونيفيل بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر أمس الأربعاء. البداية بتطورات الملف اليمني، ومن تعز ينضم إلينا مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. أبدأ معك ياسر حسن، ودعوة الحكومة المجتمع الدولي للضغط من أجل فك الحصار عن مدينة تعز.
4: نعم حسن، الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي إلى فك الحصار عن مدينة تعز، وكانت أيضا هناك مناشدات من منظمات دولية ومحلية إلى فك الحصار عن تعز، لأن تعز صارت محاصرة من كل الاتجاهات، وهناك أيضا 500,000 طفل يعيشون في تعز، يعانون أيضا من الأمراض، يعانون من المجاعة، كذلك ما يتعلق بالمشتقات النفطية، الغاز المنزلي، المواد الأساسية أيضا منعدمة أو شحيحة جدا حتى هذه الأيام، كذلك ما يتعلق بالمستشفيات والمرافق الصحية، هناك نقص في الأدوية، نقص في المعدات الطبية، ولذلك الصليب الأحمر الدولي ناشد بفك الحصار عن تعز، وقال إن مستشفيات مأرب وتعز والساحل الغربي تعاني كثيرا من ضغط كبير عليها، وأكد أن هذه المشافي خاصة في تعز قد تغلق أبوابها في الأيام القادمة نتيجة للحصار، ولأنها غير قادرة على توفير المعدات الطبية والأدوية. ميدانيا كانت القوات الحكومية هنا في تعز قد أعلنت أنها دمرت دبابتين ودمرت أرتال عسكرية للحوثيين خلال غارات جوية شنت على الحوثيين في المسراخ وفي الضباب. كذلك أكدت مقتل وإصابة ما يقرب من 200 من الحوثيين خلال تلك المواجهات. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي كان قد أحصى ما دار خلال الساعات الماضية وقال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، قال إنها أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 460 من آليات ومعدات الحوثيين العسكرية. أيضا كانت هناك مواجهات في مأرب وتحدثت القوات الحكومية عن تقدم للقوات الحكومية في تلك المنطقة. كما قلت إنسانيا تعز تعاني من كل أنواع الحصار، وهناك أيضا أمراض مستعصية، هناك أيضا أصحاب الأمراض المستعصية مثل أمراض السكر، أمراض القلب، أمراض السرطان، كذلك أمراض الفشل الكلوي.
3: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي أيضا، وتحديثات ميدانية وما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثية.
5: نعم حسن، جددت السلطات هنا في صنعاء وكذلك القوات المسلحة أنها ماضية أو تأكيدها أنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية قال بأنها بصاروخ باليستي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض. في ذات الأثناء أيضا أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية أخرى باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقتي المضارب ورأس العرب بمحافظة لحج جنوب اليمن، وأكد بأن الاستهداف لهذه التحشيدات تم بثلاثة صواريخ باليستية وأن الاستهداف قد تأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى فضلا عن إعطاب العديد من الآليات العسكرية التابعة لتلك القوات في منطقة المضارب ورأس العرب. كذلك يأتي هذا بعد إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن تنفيذ عملية عسكرية قال بأنها نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، قال بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بالإضافة إلى مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على الاستهدافات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة حيث أحصى خلال الساعات القليلة الماضية 42 غارة جوية، قال بأن الطيران السعودي قد شنها على منشآت وأعيان مدنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى محافظات عمران وصعدة وحجة وتعز ولحج وذمار. وأكد أيضا بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت جزيرة ميون، وأكد بأن ذلك سيؤثر على الملاحة البحرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأضاف أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغت حتى هذه اللحظة منذ 3 سبتمبر 2323 غارة جوية، متوعدا أنه خلال الأيام القادمة سيتم توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي ولن يتوقفوا حتى يتم وقف الضربات ووقف ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما حسب القوات المسلحة والسلطات التابعة لصنعاء.
3: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. وإلى مراسلنا بدر ربيعان في الرياض أيضا آخر المعلومات والتطورات الميدانية انطلاقا مما أعلنه التحالف. بدر،
6: حسن، أحدث التطورات الميدانية وآخر ما أعلن عنه ميدانيا هنا في السعودية هو سقوط شظايا صاروخ باليستي في منطقة سكنية بالعاصمة الرياض بعد تمكن قوات التحالف من اعتراضه وتدميره. الدفاع المدني بحسب بيانه قال أنه تسببت هذه الشظايا في إصابة مقيم من جنسية عربية إلى جانب أضرار مادية محدودة لحقت منزل سكني ومركبة. هذا كان صباح اليوم. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة حقيقة من الاعتراضات الجوية التي أعلن عنها خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية. نتحدث عن منطقة جغرافية يعني متعددة، كان هناك 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. الدفاع المدني أعلن أيضا عن إصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل نتيجة سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز في أحياء سكنية في العاصمة الرياض، فضلا عن أضرار طالت 15 منزلا في أحد الأحياء. بذلك ارتفع عدد المصابين في الحادثين الذي أعلن الدفاع

0: مدني عنهما في العاصمة إلى 5 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. في الظهران أيضا كان هناك إعلان من وزارة الطاقة السعودية عن تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو لاستهداف مساء الثلاثاء. تسبب هذا الاستهداف أو سقوط الشظايا في اندلاع حريق محدود جرى التعامل معه وفقا للبيان دون أن تسجل أي إصابات أو وفيات. بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية نتحدث عن موقف عراقي واضح من الرياض، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلق لأي اعتداء يستهدف المملكة أو يهدد أمن دول المنطقة. هذا التأكيد حقيقة جاء في خلال مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشمل أيضا إدانة عراقية للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، وكذلك الاعتداءات التي طالت عدد من المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة والتي اعتبرتها بغداد تهديد لأمن المنطقة واستقرارها. هنا تأتي حقيقة أهمية الموقف العراقي، نتحدث عن خلال هذه الفترة في ظل الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال الأيام الماضية. بغداد تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها لتهديد أمن السعودية، في وقت أيضا تعمل فيه الرياض على تعزيز التنسيق مع دول المنطقة إلى جانب الإجراءات التي تتخذها سواء من خلال عمليات التحالف أو من خلال الدفاعات الجوية والتعامل مع مصادر التهديد التي تواجه أجواء المملكة.
1: شكرا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. انضم إلينا من القاهرة الدكتور علي الذهب الباحث اليمني المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. دكتور علي، يعني أمام كل هذه التطورات على صعيد الأزمة اليمنية، في أي اتجاه تعتقد بأن الأمور ستمضي؟ في اتجاه الحسم العسكري أم في النهاية إلى تفاوض سياسي يفرض على الجميع؟
2: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. كلا السيناريوهين ويعني واردان، ولكن ما أعلن عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن عملية الفجر اليمن ماضية ولن تتراجع، هذا يشير إلى أن هنالك يعني إرادة ربما مدفوعة إقليميا أو معززة إقليميا من قبل التحالف أو من قبل التحالف العربي بأن العمليات ستستمر، ولكن هل هذا يعني أنها ستحسم المسألة على النحو الذي أعلن عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معنى إسقاط الانقلاب واستعادة المؤسسات الحكومية وفرض السيادة للحكومة الشرعية؟ أتصور أن معركة بهذا الحجم ربما لا تشير المعطيات الراهنة إلى أنها يعني حاضرة، ولذلك كما يقال أن البداية تشير إلى النهاية. أتصور أن هنالك عوائق كثيرة وتحديات تواجه القوات الحكومية، فضلا عن تشابك إقليمي في الأزمة اليمنية يأخذ الأزمة إلى حل وسط. قد تكون هناك تصعيد جزئي يتناسب مع قدرات القوات الحكومية والقيود الإقليمية، وقد يكون هناك انجذاب نحو عملية سلام، وبالتالي الورقة الأزمة اليمنية
1: دخول العامل السعودي هنا أكثر من هذا. دكتور، دخول العامل السعودي هنا على الخط، يعني الاستهدافات التي يعلن عنها الحوثيون للأهداف الاقتصادية والمطارات في الرياض وغير ذلك، إلى أي مدى يمكن أن يعقد المشهد أكثر؟
2: نعم، هذه الهجمات هي ليست جديدة، وتجربة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حاضرة في التعامل معها، ولكن واقعية الأزمة هو أن المملكة العربية السعودية بعد أن تعرضت لضربات منسوبة إلى الحوثيين في سبتمبر 2019 أعادت التفكير في حل في الأزمة اليمنية، وذهبت بشكل متدرج للوصول إلى هدنة إنسانية كوقعت في إبريل 2022. الوقت الراهن أعتقد أن كلفة المواجهة تعظمت أكثر عندما برزت الأزمة الإيرانية، في وخصوصا الوقوف عند أزمة مضيق هرمز والذي حد من يعني تدفق النفط السعودي عبر المضيق، وأيضا تمكن الحوثيين من خلق شواغل أمنية شديدة الأثر على التدفق البديل للنفط السعودي عبر مضيق باب المندب. ولذلك استماتة الحوثيين في السيطرة على المضيق من شأنه أيضا أن يعقد الأزمة مؤقتا، وبالتالي قد يكون هناك تحرك إقليمي وداخلي لفرض السيادة على المضيق بشكل أكبر، ولا يعني ذلك التوسع لأسباب يعني التوسع شمالا لأسباب كثيرة. لا يزال الحوثيين يتمسكون بجزيرتين، ولعل ما ورد في تقرير مراسلكم بأنها الجزيرة تعرضت لضربات، يعني أنها لا تزال في قبضة الحوثيين.
1: طب هل هذا الواقع الميداني الذي شرحته، ربما صعوبة الحسم العسكري كما ذكرت والضغط الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من خلال تلك العمليات، هل يمكن أن يغير في الاستراتيجية العامة أكان التي أعلن عنها التحالف أو حتى أعلن عنها رئيس مجلس القيادة اليمني؟
2: بكل تأكيد أنا أقول لك أن البداية تشير إلى النهايات. في الوقت الراهن ليس هناك تحرك ميداني قوي يتجاوز جغرافيا الشمال في حدود ما قبل 1990، ولا تزال القوات الحكومية أو المحسوبة على الحكومة تراوح في هذا الحدود، والحوثيون استطاعوا فرض إرادتهم بالدخول إلى مناطق رسمت بشكل فعلي حدود هذا يعني الجغرافيا السياسية للدولتين ما قبل 90، وكأن هنالك إرادة دولية تدعم في هذا الاتجاه. فيما عدا تداخلات في الجغرافيا بين هذا الطرف وذاك، هذه ربما تسوى كورقة سياسية إذا ما حصلت هناك تسوية سياسية. المسألة كما قلنا ليست تحديات قوية، ولكن هناك إرادة سياسية، والحرب هي فرض إرادات أو تصادم إرادات. السعودية قد تلجأ إلى عملية سلام إذا تضررت بشكل فاعل، وإذا ما استمر الحوثيون واستماتوا على الوقوف في مضيق باب المندب، ولعل أيضا الأحداث المتوقعة في الخليج ربما تشير إلى أن هنالك عنف، ولكنه لن يفضي إلى اجتياح كامل لمناطق الحوثيين لأسباب كثيرة.
1: شكرا لك دكتور علي الذهب الباحث اليمني المختص في شؤون السياسية والاستراتيجية، حدثتنا من القاهرة. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرف مع من يتعامل، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن على إيران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب على إيران من خلال تقوية نفسها. من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما وجد. سأبدأ معك، الرئيس ترامب يكرر هذه المقولة دائما، قادة إيران قتلوا ولا نعرف مع من نتعامل، وما يدفع أو تبعات ما يحصل ضد إيران هو ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس
3: أمام عدم امتلاكها سلاحا نوويا، هو ثمن ضئيل، وهو يشير تحديدا إلى ارتفاع أسعار الوقود، وقود السيارات التي يشتكي منها الأمريكيون، ونحن الآن على بعد 20 يوما عن الانتخابات النصفية. الرئيس ترامب وعد قبل قليل خلال كلمة أمام حشد انتخابي بولاية أريزونا الأمريكيين بأن تعود أسعار وقود السيارات للانخفاض إلى حتى أقل مما كانت عليه قبل هذه المواجهة العسكرية مع إيران كما قلت. وقال نحن حققنا الكثير من النجاحات لدرجة أنه لم يعد نعلم من هم القادة في إيران ومع من يمكن لنا أن نتفاوض، لكنه جدد التأكيد على أن هذه المواجهة مع إيران سوف تنتهي قريبا جدا. وهذا يأخذنا أيضا إلى تصريحاته أمس في ألاسكا التي توعد فيها لإيران بأن يلقنها درسا قاسيا لأن صبره أيضا بدأ بالنفاد. يبدو أن الرئيس ترامب يتمسك بهذا الصبر إلى حين انتهاء الانتخابات النصفية، لأنه كان قد صرح سابقا باستبعاد

0: بعده أن تستأنف العمليات العسكرية مع إيران قبيل الانتخابات النصفية، لكن تلويحه المستمر على مدار الأيام الماضية اليوم وأمس وقبلها بأن المواجهة سوف تنتهي قريبا جدا، هذا قد يشير إلى احتمال أن تستأنف العمليات العسكرية ما بعد الانتخابات النصفية. ولكن واضح بأن رغم تأكيدات الرئيس ترامب بأن المواجهة مع إيران لا تؤثر على قراراته في المواجهة مع إيران، لا تتأثر بصناديق الاقتراع ولا توجهات الناخبين، لكن من الواضح ومن خلال جولته عبر الولايات الأمريكية أن هناك تحسبا لدى الرئيس ترامب من احتمال خسارة مزيد من المقاعد أمام الديمقراطيين في 3 نوفمبر. حسن،
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. ماذا عن الجانب الإيراني وتصريحات المسؤولين الإيرانيين في مقابل التهديدات المستمرة من قبل الرئيس ترامب؟ بابا ولد حرمة من طهران.
2: نعم حسن، المسؤولون الإيرانيون يؤكدون على استعداد بلادهم للرد على تلك الهجمات والحرب التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي كل مرة يرفع الرئيس الأمريكي ذلك الاحتمال لا يتوانى المسؤولون الإيرانيون عن التوعد عن الوعيد عن التهديد بأن ردهم سيكون أقوى وأشد إلى من بالنسبة للمصالح الأمريكية مما كان عليه الحال في السابق خلال الحربين الأخيرتين. ذلك ما يؤكده الحرس الثوري الإيراني، يقول إن احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة ما يزال احتمالا قائما، ويرى أن ذلك يعود إلى أن ترامب يحتاج لتحقيق بعض الإنجازات قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بضعة أسابيع. يؤكد الحرس الثوري أن أي رد على هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران سيكون مختلفا وسيكون أشد إلاما، وأحيانا يمضي المسؤولون العسكريون في إيران إلى بعد من ذلك يقولون إنهم قد يذهبون حتى إلى شن عمليات استباقية هجمات استباقية في حال اقتضت الضرورة ذلك حفاظا على أمن إيران ومصالحها، يؤكد المسؤولون لا سيما من الحرس الثوري الإيراني ومن الجيش الإيراني. وكان هناك في إيران على مدى الأسابيع الماضية هذا الحديث المتواتر عن تطوير إيران لقدراتها العسكرية، عن بحثها ودراستها لزيادة مدى ما تنتج من صواريخ وزيادة دقتها وقدرتها على إلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية في المنطقة. تلك النغمة حاضرة دائما حين يتحدث المسؤولون في الحرس الثوري، حين يتحدث المسؤولون في الجيش وفي مجلس الأمن القومي الإيراني. في شأن يتعلق بمضيق هرمز، يؤكد الإيرانيون دائما تلك السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق، ويقول الحرس الثوري مثلا إن هناك هذه السفينة، سفينة حاويات التي غرقت في مضيق هرمز اليوم بعد أن اندلعت فيها النيران جراء ارتطامها بلغم في مضيق هرمز. ويحذر الحرس الثوري كل السفن وناقلات النفط والبضائع من العبور من تلك الممرات التي تصمها إيران بغير القانونية والمخالفة، ويطالب كل سفن التي تود العبور من المضيق بالتنسيق مع إيران من أجل عبور آمن. بالنسبة للمفاوضات، كان هناك أمس في إيران هذا التأكيد من طرف مساعد وزير الخارجية للشؤون الإيرانية على أن بلادها تضع اللمسات الأخيرة على الرد على المقترح الأمريكي الأخير، على ردها على ذلك المقترح الأمريكي الأخير الذي قد تلقته إيران عبر الوسطى. لكن نغمة اليوم الطاغية هي ذلك الحديث عن هذه الاستعدادات العسكرية، وأيضا هناك هذا الحديث عن زيادة تهريب وتوريد الأسلحة والذخائر سرا إلى بعض المحافظات في إيران. تقول الشرطة الإيرانية إن هناك تزايدا في عمليات تهريب الأسلحة والذخائر لهذه الخلايا التي تصفها طهران بالإرهابية، وتقول إنها على ارتباط بالولايات المتحدة وبإسرائيل، لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان التي أعلنت فيها السلطات خلال الأيام الماضية عن هذه الاستهدافات التي قالت مراكز للشرطة والدوليات لها، كما أعلنت هناك الشرطة في تلك المحافظة عن تفكيك بعض الخلايا وإلقاء القبض على بعض العناصر الموصمين بالإرهابيين.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. ينضم إلينا في الاستديو هنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، كما ينضم إلينا تيم كونستنتاين نائب رئيس تحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور حسن، ما الذي يجري في سيستان بلوشستان؟ يعني ماذا عن هذه الخلايا التي يتم الإعلان دائما عن كشفها ومهاجمتها؟
3: هذا تعلم أن هناك تنظيمات انفصالية في إيران في مناطق عدة، منها سيستان بلوشستان. في فترة الحرب حاول الأمريكيون والإسرائيليون تحريك بعضا من هذه التنظيمات وإدخالها لإيران بسلاح، وبالفعل جرى الإعلان عن كثير من يعني الكشف عن سلاح أدخل للبلاد، استخدم بعضا من هذا السلاح في يناير أيضا. في الفترة الأخيرة، وكان التقدير منذ 4-5 أشهر منذ بعد ورقة مذكرة التفاهم، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تركزان، خاصة إسرائيل، على إدخال السلاح لإيران. الآن كنت أسمع لنقاش داخلي في إيران بين خبراء عسكريين تكلمون عن زيادة عدد التهريب، يعني رحلات التهريب من مناطق خاصة منها سيستان بلوشستان إلى الداخل. هذا على الأغلب يدخل السلاح أو أشخاصا يقومون بالفعل على الأرض، وهذا زاد من الصدامات والهجمات. وهذا ليس جديد بالمناسبة، من سنوات نسمع بهذا، لكن يبدو لي أنه ازداد هذا الكشف عنها وكذلك الهجمات. اليوم أعلن عن مقتل سيدة في سيستان بلوشستان نتيجة هجوم، قبل أيام أيضا كان هناك ضابط أيضا قتل وقتل مجموعة من المهاجمين.
1: يعني تعتقد أن هذا في إطار سعي أمريكي إسرائيلي؟
3: أكيد. طيب. هذا لاحظ، أمننة الداخل الإيراني وإحداث خلل أمني يعتبر مقدمة للهجوم، التقاء السماء بالأرض كما كان يقال رسميا.
1: طيب سيد تيم كونستنتاين، قبل قليل الرئيس ترامب يعود ليقول الأمر في إيران سينتهي قريبا جدا، على أي أساس؟
4: سوف نرى. وددت أن أعلق على موضوع بلوشستان. منذ أسابيع قليلة نعرف أن هناك ارتفاعا في الأنشطة في بلوشستان. ما من أحد في بلوشستان أو في باكستان يرى أن مسؤولية هي تقع على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية. أعرف أن حسن لا يوافق على هذه التعليقات، ولكن بالفعل الأنشطة حصلت، وذلك بعد أيام على مقتل المرأة بالإضافة إلى آخرين. نعم، هناك ضحايا وهناك انفجار، ورأينا أيضا العملية التي استهدفت الشرطة. إذن ما من ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص ما يحصل هناك؟ إذن أعتقد أن ترامب يود أن يبدو بمظهر الرئيس القوي قبل الانتخابات. نرى أن هناك وكالتين، أنا شخصيا أصدقهما في الولايات المتحدة الأمريكية للاستطلاعات. هناك عدد كبير من استطلاعات الرأي لم تكن دقيقة في الولايات المتحدة تاريخيا. شركتان أساسية، TIPP هي شركة TIPP، وقامت باستطلاع الأمريكيين حول دعمهم للمبادرات ضد إيران. وعلى عكس ما نراه بشكل عام في الاستطلاعات، 47% من الأمريكيين يدعمون جهود الرئيس، 44% يعارضون الرئيس في جهده هذا. وبالتالي إذا ما قرأنا الاستطلاعات هذه نرى أن الأرقام أفضل للرئيس، وهذا يعطيه حيزا للحديث حول ما يحاول أن يحققه وكيف يود أن يتوصل إلى ذلك. أعتقد
1: لكن لم تجبني
4: أنه
1: على النقطة
4: يحاول
1: الرئيسية.
4: أن يثبت.
1: لم تجبني على السؤال الرئيسي، كيف سينهي هذا الأمر قريبا جدا؟ هو يعد الناخبين بإنهاء الحرب قريبا جدا، كيف؟
4: بكل تأكيد أعتقد أن الإمكانية قائمة على باستطاعة الولايات المتحدة أن تنتهي منها في القريب العاجل، ولكنه في الأساس أعرف أنه تحدث عن 5-6 أسابيع، والآن وصلنا إلى الشهر 9، وبالتالي في بعض الأحيان التقديرات للسياسيين لا تكون دقيقة. ولكن الجهود للضغط اقتصاديا على إيران والتي تؤتي أكلها بالإضافة إلى السياسات المختلفة المعتمدة، ومزج ذلك مع إمكانية شن عمل عسكري يمكن أن يؤدي إلى تحريك الأمور. طبعا هناك نقطة سوف تثير السخط في أوساط وسائل الإعلام. نحن رأينا أن إيران قصفت المواقع المدنية بنى تحتية المرتبطة بالطاقة والمطارات. أعتقد أن الرئيس ترامب

0: قد يكرر بعض الأمور التي فعلتها إيران وهي مسؤولة عن أماكن أخرى في إيران، إذ قد نرى قصفا للبنى التحتية ربما المدنية وأيضا المطارات ووسائل النقل إلى آخره. أعتقد أن الاستراتيجية سوف تختلف وكل ذلك سوف يحصل بعد يوم الانتخابات، ولكن الرئيس ترامب سوف يكون هجوميا بمستويات أعلى بكثير.
1: على إيران أن تنتظر بعد الرابع من نوفمبر لأن الاستراتيجية ستختلف، لكن المشكلة عند الرئيس ترامب أن قادة إيران قتلوا ولا يعرف مع من يتعامل. دكتور،
2: بكل تأكيد هذا سمعناه منذ الحرب إلى اليوم، لكنه في ذات الفترة تفاوض معهم، وقع اتفاقا معهم، خرق الاتفاق، تكلم عن أن القائد يقود في إيران عدة مرات، ثم تكلم عن أن القادة الجدد سيئين كسابقيهم. إذن هناك من يحكم، وهناك من يتفاوض معه، وهناك من يوقع، وهناك من يقف أمام الولايات المتحدة ويقود البلاد أمام الولايات المتحدة. الكلام هذا إلى حد كبير كان له تخطيطا لإحداث خرق ومشاكل في الداخل الإيراني، إحداث خلل على مستوى القيادة، لكن هذا لم يحدث، لذلك غير ذي جدوى. أنا تقديري أنه يعول على الداخل الأمريكي وانقلاب الرأي العام ضده. بيو قبل أيام نشرت مدى انحدار شعبيته في الداخل الأمريكي قبل الانتخابات باللجوء لخطابات سننهي الحرب بسرعة، سأجهز على إيران، يعني كل شيء متناقض يأتي به، منه القيادة غير موجودة، على إيران أن تتفاوض، على إيران أن تتراجع. عن إذن من يتراجع إذا لم تكن هناك قيادة؟
1: لكن هو قادر أن يعمل في الداخل بدليل ما ذكرت قبل قليل،
2: وهذا جله إسرائيلي كما ذكرت. قال ضيفكم أنه لم يعمل الأمريكيين أي شيء، أنا تقديري أنه إذا عمل الأمريكيون وخاصة الإسرائيليون أنا وهو لن نكون على علم دقيق. التحليل في إيران أنه هذا فعل إسرائيلي وهم القائمون على الأمر. بكل الأحوال أمنيا يحاول الإسرائيليون ومن خلفهم الأمريكيون إحداث خرق كما حدث في ديسمبر ويناير العام الماضي وخلفه حرب وأتى بعده حرب على إيران. هذا هو المخطط العام، ومنه طبعا إدخال السلاح، إدخال المقاتلين، وهذا حدث قبل يومين. السيد نيتشيروان بارزاني رئيس المنطقة الكردية كردستان العراق قال بأننا حذرنا القوات الكردية هنا أن تتوقف من هذا الفعل. معنى ذلك أن هناك إدخال وحركة.
1: اسمح لي دكتور أشير بالخبر العاجل، وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء. سيتم كونستانتين موضوع العمل على الداخل وتأليب الرأي العام الداخلي الإيراني ضد النظام، أليس هدفا مستمرا للولايات المتحدة؟
0: بكل تأكيد أعتقد أن السؤال هو من الجهة المسؤولة، حيث أننا لم نرى المرشد الأعلى ولم نسمع منه منذ 28 من فبراير. لا نعرف إذا ما كان على قيد الحياة، لا نعرف إذا ما كان متسقا في مواقفه، ولكن قاليباف يقول شيئا ما، الحرس الثوري لا يوافق على المواقف. حتى عندما وقع الرئيس بازشكيان المذكرة باسم إيران لم يتم الوفاء بالبنود، وبالتالي من يتخذ القرارات في إيران أو القرارات الملزمة؟ نعم، بالنسبة إلى زعزعة الاستقرار، نعرف أن بارزاني، أنا أعرفه شخصيا، تعليقات بارزاني في كردستان دفاعية بطبيعتها. طرح السؤال عليه، هل لديك قلق لأن قوات الولايات المتحدة انسحبت من المنطقة؟ قال نعم لدينا قلق، يمكن أن نكون عرضة أو نتعرض لأمور وكذا وكذا، ولكنه لم يقل بأي شكل من الأشكال أن العمل يتم.
1: لأنه انتهى وقتنا طبعا. شكرا جزيلا لكما دكتور حسن أحمديان، سيتم كونستانتين. يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة الوسطى إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
3: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
4: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
3: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
5: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
3: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
6: ما ساكنة منطقة يك بوديم.
7: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
3: تستمر الحياة في طهران لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
8: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
3: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: الآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوة اليونيفيل الأممية، حيث قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ما هي التبريرات والأسباب التي تسوقها الولايات المتحدة لرفضها التمديد بالمطلق لقوات اليونيفيل في لبنان؟
9: نعم، في الواقع حسن، الولايات المتحدة حسمت موقفها برفض تمديد مهمة اليونيفيل بعد نهاية العام، وتربط كذلك أي وجود دولي لاحق في جنوب لبنان بمسار الإطار الثلاثي الذي تعتبره واشنطن أنه أساس المرحلة المقبلة، وهو الإطار الذي تم التواصل والتوافق بشأنه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بما يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وكذلك تعزيز قدرات الجيش اللبناني. في الواقع هذا ما أكده مسؤول في الخارجية الأمريكية الذي قال بأن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد ولاية القوى الأممية إلى ما بعد انتهاء ولايتها بنهاية هذا العام. وساق في هذا السياق حسن التبريرات الأمريكية باعتبار أن اليونيفيل فشلت في الواقع في مهمتها، واستند في ذلك إلى الصراعات التي شهدها لبنان وإلى تشييد كذلك حزب الله بنية تحتية عسكرية بالقرب من مواقع

0: اليونيفيل كدليل وحجة على فشل هذه المهمة. من هنا حسن، الإدارة الأمريكية ترى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات تحقق أمنا دائما وتفتح الطريق أيضا لعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما ترى أن الإطار الثلاثي يحققه في الواقع في المرحلة المقبلة، وليست مهمة سلام مفتوحة الأجل كما تسميها. واشنطن تقول بأن الأساس لهذا التحول هو هذا الإطار الثلاثي الذي يربط التقدم في مساره بالوفاء بشروط محددة بين لبنان وإسرائيل، وتتوقع كذلك تنفيذه تدريجيا بالتزامن مع نهاية مهمة اليونيفيل بنهاية هذا العام. المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة قال أيضا إن نجاح هذا الإطار سيؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بحسب وصفه بين لبنان وإسرائيل، بما يجعل أي ترتيبات حفظ سلام غير ضرورية في المرحلة المقبلة. لكن في نفس الوقت هذا المسؤول لم يلغي بالكامل مسألة وجود دولي في لبنان، لكنه في نفس الوقت شدد بأن واشنطن ستكون مستعدة لمناقشة ترتيبات مرتبطة بأهداف الإطار تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وتقوية الجيش اللبناني، وبالتالي أي تواجد في لبنان، تواجد دولي في لبنان، يجب أن يكون في هذا الإطار ولتحقيق هذه الأهداف، وهي أهداف أيضا تريد من خلالها واشنطن تعزيز السيادة اللبنانية.
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبالعودة مشاهدينا إلى ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارات، نتواصل مع مراسل الجزيرة في صنعاء نبيل اليوسفي لمزيد من التفاصيل. نبيل،
2: نعم حسن، ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الرسمية قبل قليل والتابعة لسلطات صنعاء قالت بأن غارات سعودية على العاصمة اليمنية صنعاء، لكنها لم تحدد هذه اللحظة الأماكن التي وقعت فيها هذه الغارات. فقط ما أعلنت عنه هو أن هناك ثمة غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت قبل قليل العاصمة اليمنية صنعاء. يأتي هذا عقب إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف طائرة حربية قال بأنها سعودية من نوع تايفون أقلعت من قاعدة الطائف، وأكد بأنه تم استهداف هذه الطائرة في أجواء محافظة صعدة بسلاح صاروخ أرض جو، وأكد بأن إصابتها كانت إصابة مباشرة وبأنها معرضة للسقوط. عقب هذا الإعلان للناطق العسكري أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات سعودية على العاصمة اليمنية صنعاء، لكنها حتى هذه اللحظة لم تحدد أين، ربما في حال تحديد ذلك أو الأماكن التي تم استهدافها سيتم موافاتكم بذلك.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. في لبنان أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس يوسف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. وفي حين أكد رئيس الحكومة نواف سلام حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، قال رئيس البرلمان نبي بري إن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوة اليونيفيل ومهمتها.
3: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفوضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً، في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأ تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه، فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، كما ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد توماس ووريك، لماذا هذا التشدد الأمريكي حيال بقاء اليونيفيل إلى حد الرفض الكامل لبقاء أي جندي من القوة الدولية في جنوب لبنان؟
4: صباح الخير، تحياتي للدكتور عماد ولك وللمشاهدين الأعزاء. باستطاعتي أن أشرح المنظور التاريخي، التاريخ ليس جيدا. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن اليونيفيل كقوات فشلت في منع حزب الله من نشر قواته ومقاتليه في جنوب لبنان، وبالعودة إلى القرار الأممي 1701 منذ سنوات، نتحدث عن 20 عاما، كان يتعين على اليونيفيل أن تمنع حزب الله من شن الهجمات لاستهداف إسرائيل، وهذه المهمة فشلت. وبالتالي الحكومة الأمريكية بقيادة إدارة ترامب تختلف في مواقفها عما كان عليه الوضع في السابق، ولذلك ضغطت باتجاه إنهاء تفويض اليونيفيل. هل سوف يتغير الموقف أم لا؟ الأمر يتوقف على مدى إمكانية نجاح اليونيفيل في مهمتها، ولذلك لا أعتقد أن السفير وودز في نيويورك سوف يوافق على هذه التعديلات، لأن إدارة ترامب اقتنعت أن قوات اليونيفيل لا تؤدي المهمة المنوطة بها، ويجب أن تستبدل بترتيبات أمنية مختلفة.
1: طب الآن إسرائيل موجودة، إسرائيل تحتل المناطق التي كانت متواجدة فيها اليونيفيل، ولم تستطع حتى اليونيفيل منع إسرائيل من احتلالها. أين المشكلة في بقاء اليونيفيل كعنصر دولي حيث تحتل إسرائيل الأراضي اللبنانية؟ لم يعد يوجد حزب الله في هذه المناطق، فلماذا سحب اليونيفيل؟
4: لا، كلا، حزب الله لا يزال متواجدا في مناطق جنوبي نهر الليطاني، وطبعا بالإضافة إلى تموضعه شمال نهر الليطاني، ولكن المشكلة تعود إلى ما قبل دخول القوات الإسرائيلية مؤخرا إلى جنوب لبنان. نحن نتحدث عن إرث امتد لعقدين من الزمن ونيف، وفشلت هذه القوات الدولية بمنع حزب الله من الانتشار في الجنوب.
1: سيد توماس،
4: إسرائيل انتشرت في الجنوب الآن.
1: عذرا، إسرائيل تحتل منطقة جنوب الليطاني اليوم، وهي التي تقول إنه لم يعد هناك أي وجود، ودمرت البنى التحتية للحزب في جنوب الليطاني، وجنوب الليطاني هو المكان الذي كانت تعمل فيه القوات الدولية.
4: Yes, but it still has a presence. نعم، ولكن التواجد لا يزال قائما في الخفاء في معظمه، ولكن تواجد حزب الله لا يزال مشكلة. بالنسبة إلى منظور الولايات المتحدة الأمريكية، تفويض اليونيفيل لم يكن ناجحا، وطريقة عمل هذه القوات لم تؤدي إلى النتائج المرجوة، ولذلك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترى بضرورة إنهاء هذه الطريقة مع التخطيط لانسحاب القوات الدولية. طبعا هذا المنظور يختلف بالمقارنة مع منظور الإدارات السابقة في واشنطن، ولكننا نشرح لماذا يتصرف ترامب بهذه الطريقة.
1: دكتور عماد، القوات الدولية فشلت في مهمتها، ولم يعد ضروري بقاؤها في لبنان.
5: نعم، هذا رأي إسرائيلي وأيضا أمريكي في هذا الموضوع، فكون إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون أن يكون هناك رقابة على ما تقوم به إسرائيل من خروقات يومية للمناطق والحدود والاعتداءات التي تشنها على الشعب اللبناني، وهم يريدون يعني أن تكون إسرائيل طريقة اليدين في هذا الموضوع من دون حسيب أو رقيب. أكيد يعني القوات الدولية وقوات اليونيفيل أزعجت الإسرائيليين على مدى العقود السابقة، لأنها وثقت ما كانت تقوم به إسرائيل يوميا من اعتداءات على المناطق الجنوبية. هذا لا يعني أنها يعني لم تخفق بالعديد من الأمور، وخاصة يعني في قدرة حزب الله من إعادة تموضعه وقدراته العسكرية، ولكن هذا لم يكن ضمن صلاحياتها بإيقاف حزب الله، ولا ضمن صلاحياتها بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية، لأنها هي بالأصل كانت قوة مراقبة، وكانت تأتي صلاحياتها ضمن قرار الدولي 1701، والذي في أقصى حدودها منحتها الصلاحية لدعم الجيش اللبناني وقدرته في تطبيق 1701. فإذا كان الجيش اللبناني هو المعني في تطبيق 1701، وهو المعني بعدم إعادة حزب الله تموضعه في هذه المناطق. بكل الأحوال، اليوم الدولة اللبنانية تخشى من أن انسحاب هذه القوات الدولية أن لن يعود هناك أي قدرة دولية على مراقبة الفروقات، وهكذا تصبح يعني الاحتلال الإسرائيلي احتلال دائم، لا ليس لديه أي يعني قوة

0: عمليات يعني محو للقرى والمناطق الجنوبية ومن خروقات يومية. لذلك يعني لبنان متمسك حتى
1: طيب
0: هذه اللحظة بوجود هذه القوى الدولية، وهو مستعد لمناقشة تغيير صلاحياتها مما يعطيها يعني قدرات
1: طيب
0: أكثر، إما بدعم الجيش اللبناني في تطبيق 17/01، إما هي يعني تقوم
1: طب اسمح لي
0: بمؤازرة هذه
1: أعود
0: العملية.
1: للسيد توماس وورك، ما الذي يزعج الولايات المتحدة لو بقيت القوات الدولية حيث تتواجد إسرائيل في جنوب لبنان سيد توماس؟
2: المشكلة من منظور الولايات المتحدة الأمريكية هي أن حزب الله كان يفترض أن يكون قد انسحب بشكل كامل وأن لا يشكل تهديدا لشمال إسرائيل، حيث أننا نشهد هجمات شنها حزب الله واستهدفت الأراضي الإسرائيلية منذ أيام مثلا. المشكلة في تفويض اليونيفيل هي أن هذا التفويض لم يسمح للقوة الدولية بضمان أمن إسرائيل. هذه وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. ونعم، يمكن القول إن القوة لم تتمكن من منع إسرائيل من الدخول إلى جنوب لبنان، وهذا صحيح أيضا. بالنسبة إلى السؤال، ما هو نوع قوة حفظ السلام المطلوب من أجل تنفيذ القرار الذي اتفقت عليه الدولة اللبنانية؟ من منظور واشنطن، الجيش اللبناني، القوات المسلحة اللبنانية هي التي يجب أن تطلع بهذه المهام،
1: طيب
2: ولكننا
1: دكتور،
2: نعرف أن
1: نعم
2: الاتفاق
1: اسمح لي، عفوا، فقط يبدو أنه لم يعد لدينا مزيدا من الوقت. شكرا جزيلا لكما دكتور عماد سلامي من بيروت وتوماس ووريك كان معنا من واشنطن. التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
4: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
5: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
6: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
3: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
7: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
8: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
9: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
10: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان والله لا يطيق وقول لك تحبله يشرد، فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة للتطورات في اليمن والمنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والوضع في مضيق هرمز، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، إذن قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم الجماعة استهداف حشود معادية برأس العارة والمضاربة في لحج بالصواريخ. كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي أمس الأربعاء. من جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في المدينة. وفي سياق متصل، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا، وحينها سينخفض سعر الوقود. أما في طهران، فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. في موضوع آخر، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بالتفويض دوليا في جنوب البلاد. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر أمس الأربعاء. الآن مشاهدينا سنتابع مزيدا من التفاصيل، والبداية بتطورات الملف اليمني، إذ أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. المزيد بشأن التطورات مع مراسلنا نبيل اليوسفي.
1: القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء جددت تأكيدها أنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. كانت قد أعلنت اليوم بأنها استهدفت مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في منطقتي المضارب ورأس العارة بمحافظة لحج بثلاثة صواريخ باليستية، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد تسبب بسقوط العشرات من القتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة، فضلا عن إحراقها وإعطابها للعديد من العربات العسكرية حسب القوات المسلحة بصنعاء. يأتي هذا أيضا بعد إعلانها عن عملية عسكرية قالت بأنها واسعة واستهدفت العمق السعودي، مؤكدة بأنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على الغارات السعودية التي استهدفت محطة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وردا أيضا حسب قوله على 42 غارة جوية قال بأن الطيران السعودي قد شنها خلال الساعات 24 الماضية. وأكد بأن هذا الاستهداف كان للعاصمة صنعاء وأيضا عمران وصعدة وحجة وكذلك محافظة الحديدة، بالإضافة إلى جزيرة ميون، مؤكدا بأن هذا الاستهداف من قبل الطيران السعودي على جزيرة ميون قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية. في ذات السياق أيضا، كان قد أحصى الناطق العسكري ومن خلال العمليات الجوية قال بأن عدد الغارات الجوية قد بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية أيضا قد أعلنت عن غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت محافظة الحديدة بالإضافة إلى محافظة مأرب، فضلا عن إعلانها عن استهداف هذه الغارات لمنطقة الشمايتين في محافظة تعز. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط 5 ضحايا جراء هذه الغارات التي قالت بأنها سعودية واستهدفت منطقة الشمايتين بمحافظة تعز.
0: شهدت المملكة خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية جديدة تزامنت مع مباحثات سعودية عراقية في الرياض تناولت أمن المنطقة والتصعيد العسكري الأخير.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار 15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي، وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
0: في تعز، قال مراسل الجزيرة أن الاشتباكات والقصف المدفعية للحوثيين تواصل على الأحياء الغربية لمدينة تعز وسط مواجهات عنيفة شرقية المدينة بين الحوثيين والقوات الحكومية. مزيد التفاصيل مع ياسر حسن من تعز.
3: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في 3 جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز، لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين سواء كان ما يتعلق بالمشتركين

0: الطاقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: ومعنا للمتابعة من أكسفورد أسامة الروحاني، المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. أسامة، أهلا بك. هذا التراكم في أغراض الحرب في اليمن من أغراض أو دواعي داخلية كانت وجهتها صنعاء ثم تحولت إلى باب المندب، ما جعلها دولية متعلقة أيضا بجانب الطاقة ثم التداخل الإقليمي مع المملكة العربية السعودية. هذا التراكم إلى أي مدى عقد المشهد استراتيجيا ويعني حربيا في اليمن؟
2: هو بالفعل المشهد اليوم معقد جدا داخليا وخارجيا، بمعنى داخلي أن جميع الجبهات هي قابلة لأن تفتح، ولذلك هناك حرب شاملة، وهذا يعقد كثير من الأمور. يعني هناك أطراف كثير يمنية مناهضة لجماعة الحوثيين، وهذه الأطراف تقف في جبهات مختلفة، وستكون زخم هذه المعارك بشكل مختلف وبنسق مختلف. لا يوجد حتى اللحظة وضوح في كيفية تنسيق هذه القوات، ولكن ما قام به جماعة الحوثي بالذهاب باتجاه باب المندب وكذلك استهداف المملكة العربية السعودية وبهذا الشكل المستميت وأيضا المستمر هو غير مسبوق في الحرب في اليمن، وهو الآن يكثف، وهذا يستدعي بالضرورة أن تأتي أو أن يجذب هذا النوع من الحرب العديد من الدول للانخراط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أنه اليوم يغلق أي باب باتجاه أي عملية تفاوض أو عملية سلام ويؤجل ذلك لسنوات قادمة، لا سيما أن الأطراف اليوم جميعها تحمل السلاح للذهاب باتجاه معركة نهائية. ولا أعتقد أن هذا النوع من المعارك سواء من طرف المملكة العربية السعودية والحكومة أو من قبل الحوثيين سيتوقف قريبا. جميع كلا الطرفين يريد أن يحقق هدفا نهائيا، وهو الحوثي إما أن يسيطر على البلد والحكومة إما أن تستعيد الدولة وتستعيد صنعاء، ولكن في كل هذه السيناريوهات يذهب الحوثي باتجاه تهديد خطوط الملاحة وكذلك تهديد المملكة العربية السعودية وخنق هذا الجزء من من من من من المنطقة وخصوصا من باب المندب.
1: بناء على كلامك هذا، هل تقرأ فيما يفعله أو تفعله جماعة أنصار الله الحوثيين استراتيجية واضحة وعالية المستوى من حيث التخطيط، لا سيما في مسألة استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ثم مسألة باب المندب، ونضيف إلى مسألة باب المندب هنا مسألة التوقيت في استهداف باب المندب الذي يكاد يكون قريبا جدا لمستويات متعلقة بنقص الطاقة في أوروبا مع ربما قدوم فصل الشتاء؟
2: هو بالتأكيد هناك أسباب كثيرة. أولا أعتقد أن الحوثي في هذه الحرب هو قام فيها بوضوح نيابة عن إيران، وأتت في توقيت إيران تشعر بالضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ما يتم التضييق فيه في مضيق هرمز، ولذلك هذا النوع من المعركة يفتح فرصة للإيرانيين وكذلك أيضا للتفاوض وأيضا يفتح نوع من التنفس لمحور الممانعة في هذه المنطقة، ولذلك بالتأكيد هذا أحد الاستراتيجيات. ولكن اليوم هناك استراتيجية أخرى أيضا داخلية وطنية خاصة بجماعة الحوثيين، وهم الضغط على السعودية والحصول اليوم على اعتراف كلي والدفع، وهم بما يقومون فيه لم قد تعدوا مسألة عملية الردع والحصول على استحقاقات هنا أو هناك. اليوم هذه المعركة تذهب باتجاه عدم ترك أي خيارات للمملكة العربية السعودية إلا أن تنخرط بهذه الحرب بشكل مباشر وبشكل مكثف حتى تحيد هذا النوع من التهديد.
1: مختلفة اليوم هذه الاستراتيجية، عذر على المقاطعة، تقرأها مختلفة الأغراض المتعلقة بالسعودية عن تلك المتعلقة بباب المندب بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: بالتأكيد، يعني كما أشرت البعد الأول هو بعد إيراني، البعد الآخر هو شن معركة نهائية بالنسبة للحوثي أن يذهب باتجاه سيطرة على جميع أنحاء البلد، وهذا ما يسعى إليه استراتيجيا، وأيضا أن يبقى شوكة في خلفية المملكة العربية السعودية في خاصرة المملكة العربية السعودية، وسيظل تهديدا قائما هو بهذه الهجمات وبهذه الطريقة من الحرب لا يذهب باتجاه الحصول على كروت سياسية أو اقتصادية محدودة، ويذهب بخيارات عليا لا يمكن تحقيقها، وتعي السعودية جيدا أنها لا يمكن أن تقدم ذلك ولا يمكن أن تعطي ذلك لجماعة
1: شكرا،
2: الحوثي، لأنها ستكون في تهديد دائم من قبل هذه الجماعة.
1: أشكرك أسامة الروحاني من أكسفورد، المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرفوا مع من يتعامل، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على إيران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب على إيران من خلال تقوية نفسها. معنا للمتابعة من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، نتابع معك وجد. طبعا كان هنالك جملة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا مقارنة بالهدف، وربما هذه التصريحات متكررة، لكن إن كان هنالك أي جديد في المواقف وجد.
3: نعم نشوان، الثمن الذي أشار إليه الرئيس ترامب خلال كلمته قبل قليل أمام حشد انتخابي في ولاية أريزونا كان يقصد به ارتفاع أسعار الوقود أو المحروقات، وكما قلنا كان يخاطب حشدا انتخابيا، ونحن الآن على بعد 20 يوما من الانتخابات النصفية الأمريكية، لذلك يحرص الرئيس ترامب على أن يجوب عدد كبير من الولايات، في نهاية المطاف سوف يصل إلى 35 ولاية، رغم تأكيداته بأن الانتخابات النصفية لا تؤثر في قراراته المتعلقة بالتوتر الأمريكي الإيراني، لكن الرئيس ترامب جملة ما قاله بأن الولايات المتحدة تحقق أداء رائعا في إيران، وأكد كما قلت بأنه تم التخلص من معظم قادة إيران ولم يعد يعلم مع من يمكن التحدث في إيران، وكرر للمرة الثانية خلال يومين على التوالي بأن هذه المواجهة سوف تنتهي قريبا جدا، وهذا يأخذنا إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب قبل أيام قليلة فقط توقع فيها أن تستأنف العمليات العسكرية بعد الانتخابات النصفية وليس قبلها، وبالطبع ما قد يحمله أي استئناف لعمليات عسكرية قبل الانتخابات من آثار عكسية ربما على الحزب الجمهوري. الرئيس ترامب أيضا وعد الأمريكيين بأن تعود أسعار النفط والوقود للانخفاض إلى دولار و95 سنتا، وهي الآن تتجاوز الـ4 دولارات و30 سنتا، وهو رقم كبير بالنسبة للأمريكيين، وقد يساهم بخسارة الجمهوريين الأغلبية على الأقل على مجلس النواب. ولكن الرئيس ترامب أيضا كان قد توعد لإيران بالأمس، وذلك في إطار التلويح بالعمل العسكري، بأنه سوف يلقنها درسا قاسيا كما قال أمام حشد انتخابي آخر في ألاسكا، وأشار إلى أن صبره بدأ بأن فاد، وذلك في إشارة منه إلى المقترح الأمريكي، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المتعلق بالمفاوضات الذي يعتقد الرئيس ترامب بأن إيران تماطل في الرد عليه، وذلك لأنها تعتبر أن هذه المماطلة هي ورقة ضد حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية، لأنها تحرمهم من الحديث عن أي إنجاز، وذلك بعدم بدء المفاوضات قبل الانتخابات.
1: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من العاصمة واشنطن من البيت الأبيض تحديدا. مشاهدينا أيضا في متابعة لهذا الملف، أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا مراسلنا في طهران الزميل بابا ولد حرمة.
4: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب جديدة، حرب أمريكية جديدة ضد إيران، ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالتحديد، تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: سنستمر في متابعة هذا الملف، لكن برؤية تحليلية. نرحب بضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وهنا في الاستوديو نرحب بتيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم تيم. سأبدأ معك. لم يعد ترامب يعرف مع من يتحدث في إيران، بما أنه قتل أبرز وأهم قادتهم في استراتيجيته الأولى إبان انطلاقات الهجمات. هل هذا يمكن استنباط منه حالة من الندم أو حالة من الاعتراف بالإخفاق، لأنه لا يستطيع الآن أن يتحدث مع طرف يتفاهم معه على المستوى السياسي في إيران؟
5: لا أعتقد أن دونالد ترامب يسمي ذلك خطأً. أعتقد أنه حاول أن يتفاوض مع الفريق الذي كان في إيران قبل 28 من فبراير وفشل بفعل ذلك على الأقل مرتين. ولكن مصدر الأحباط هو عندما نسمع رسالة من قليباف، رسالة أخرى من بيزيشكيان، ورسالة أخرى من الحرس الثوري. طبعاً نحن لم نرى المرشد الأعلى ولم نسمع منه شخصياً، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان حيا يرزق وما إذا كان باستطاعته أن يقود. أعتقد أن المشكلة تكمن في تحديد هوية الجهة القادرة على التوقيع على الاتفاق، وهل يمكن تنفيذ الاتفاق. الرئيس ترامب وقع مذكرة التفاهم في اليوم 100، ولكن الواضح كان أن الحرس الثوري لم يدعم المذكرة ونشط عسكريا في غضون 48 ساعة على مستوى الخليج. نعم، هذه مشكلة حقيقية. يبدو أنه ما من شخص واحد في إيران لديه هذه السلطة في إيران. نعم، يعبر الرئيس عن إحباطه بهذا الصدد. إذا ما كان يود أن يعقد اتفاقا، هو بحاجة إلى شخص ما.
1: دكتور شرقاوي، تحدثنا عن استراتيجية ترامب الآن، ولا ندري إذا كان ترامب بالفعل يشعر بأنه بحاجة لتغيير هذه الاستراتيجية، وأنه يفتقد هذه الشخصيات التي قتلها ليتحاور معها. لكن وهذا يبقى في إطار الرأي، الفورن أفيرز كتبت نقدا لاذعا لهذه الاستراتيجية، وقالت إنها تدمر 35 سنة من العمل. الولايات المتحدة كانت تعتمد بعد حرب 91 احتواء الخصوم إيران والعراق، أفشلها ترامب. مساعدة الحلفاء وحمايتهم، أفشلها ترامب. وأخيرا تقريب إسرائيل من العرب، أفشلها ترامب من خلال هذه الاستراتيجية.
6: إذا انطلقنا من إدارة ترامب لما سمي بحرب غزة وتأسيس مجلس السلام، وإذا ما تأملنا أيضا الأشهر الثمانية الماضية للطرق التي حاول من خلاله إدارة الصراع مع الإيرانيين، يبدو أن هناك تعثر استراتيجي واضح. وكلما مر الوقت إلا ويكتشف ترامب، سواء كان يقبل أو يعاند أحيانا، يرى أن هناك تحديات أوسع وأكبر. بمعنى هو هاجم الإيرانيين بهدف القضاء على النظام وأن تصبح إيران أمريكية الهوى، فاكتشف في الأسبوع ذاته أن هناك أزمة هرمز لم يعمل لها أي حساب في المقام الأول. أيضا لم يعمل حسابا لأن هناك أزمة طاقة ستنال السوق الأمريكية والسوق العالمية. ولازلنا الآن نتمخض خلال شهر سبتمبر المنصرم، ارتفع تضخم أسعار الطاقة في شهر واحد بنسبة 9 1.1 بمعنى زيادة 35% عما كان عليه سعر النفط العام الماضي في نفس الفترة سبتمبر 25. على المستوى الاقتصادي الولايات المتحدة ليست في خير، والأشهر المقبلة لا تبشر بالخير خاصة مع تأزم أسعار.
1: لكن هو يعد بالعودة إلى دولار و95 سنت للجالون.
6: قد يعلن أنهم سيأتي بالجنة إلى الأمريكيين، ولكن ليس المسألة هي هذا الوعد الهلامي. هل لديه مؤشرات عملية؟ هل لديه استراتيجية اقتصادية ستعيد الأسعار؟ خاصة والآن أزمة هرمز لا يمكن أن نستبشر خيرا بأنها ستحل بعد شهر أو بعد شهرين.
1: دعنا نستكمل هذا الحديث، لكن نشرك هادي أفقه ينضم إلينا من طهران، دبلوماسي الإيراني السابق. هادي أفقه أهلا بك. هل تنتظر إيران أو تخشى إيران من أن ترامب يؤجل هجوما عسكريا واسعا بعد 3 نوفمبر؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الخيار العسكري في الجانب الإيراني والمعسكر الإيراني موجود ومطروح، وهناك تحضيرات كبيرة. وبطبيعة الحال يعني لدى الجانب الإيراني معرفة لنفسيات ونزوات ترامب ومغامراته، ومن طبيعيه أنه لا يقبل الهزيمة. حتى عندما أعلن انتصار بايدن ما زال يقول أنه أنا كنت المنتصر. إذن مع هذه الطبيعة في الحقيقة الشخصية لترامب لا يمكن التنبؤ أنه هل هذه التصريحات، هل هذه التهديدات أو هذه المزاجيات، بعض الأحيان يستخدم الطرفة في خطاباته كما يقول أنه لا نجد من نفاوضه، وما زال يتبادل الرسائل من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة عبر وسيط قطري عبر وسيط باكستاني. إذن لا يعتد بكلام ترامب كثيرا، وإنما يعتد بما تقوم به الآن القوات المسلحة، الاستخبارات والتحضيرات، ربما التنسيق مع العدو الصهيوني للقيام بضربة موجعة عسى ولعل في الحقيقة تشفي غليله ويجبر إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهذا من سابع المستحيلات، لأن إيران اتخذت
1: قرارها. يعني تتوقعون ذلك في إيران؟ يعني الجو العام في إيران يوحي بذلك؟ هناك توقع بهذا الإطار؟
7: لاحظ أستاذ نشوان، يعني ليس من المصلحة الآن أن تروج وسائل الإعلام أو يخرج المسؤولون العسكريون أو السياسيون بأنه الحرب قادمة لا محالة. هذا ليس من المصلحة لتأجيج مشاعر الناس، ولكن في قرارات مراكز القرار الأمنية والعسكرية والسياسية، وهذا في الحقيقة تقريبا يعني محسوم هذا الأمر. إنما يبقى التوقيت، هل ستقوم إيران بضربات استباقية كما قامت بضربات استباقية في قاعدة الأزرق في الأردن، أو ضربات استباقية ضد بعض القطع العسكرية في المياه الخليجية أو في بحر عمان أما إلى ذلك، أم لا تنتظر أنه تكشف مدى حجم العدوان وترد عليه بشكل مفاجئ كما فاجأته في حرب الأربعين يوما، وهو الذي طلب في الحقيقة وقف إطلاق نار، هو الذي وقع على مذكرة التفاهم، وعندما شتموه في الداخل الأمريكي عدل عن هذا وبدأ يخرق هذا الاتفاق مادة بعد مادة.
1: مفهوم. طيب تيم، أنت أشرت في حوار سابق إلى توقيت 6 صباحا 4 نوفمبر بعد أن ينتهي التصويت في الانتخابات، تتوقع أن يقدم ترامب على تغيير الاستراتيجية، يكون أكثر حرية في التعاطي عسكريا؟ ثم كيف يتآتى ذلك مع أنه يعد بدولار و95 سنت للجالون؟ إذا هاجم إيران سترتفع الأسعار مجددا.
5: أعتقد أنه طبعا في ذهنه هو يبحث عن نهاية الموضوع، إذا ما صعد يمكن أن تستمر الأمور الآن وما من تقدم الآن، وهو يفكر بذلك. عندما تتحدث إيران عن ضربات استباقية، هي بدأت بالضربات الاستباقية حيث أنها تشارك مع الحوثيين في هجماتهم التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وفشلوا أيضا في محاولاتهم، أي أن إيران فشلت في محاولتها استهداف القاعدة العسكرية في المملكة المتحدة. إن هذه ضربات استباقية، كل هذا الوضع القائم لا يأتي بالمنفعة للأسواق العالمية بالنسبة إلى ترامب. إذن هل سوف نرى ارتفاعا في الأسعار إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى العمل العسكري النشط؟ نعم بكل تأكيد، ولكن بالنسبة إلى ترامب وكيف يفكر باستطاعته أن ينهي الموضوع بعد فترة، قد يكون محقا أم لا، ولكنني أرى أنه يفكر هو ومستشاروه بهذه الطريقة.
1: ما رأيك دكتور شلقاوي في مسألة أن يغير ترامب مباشرة بعد أن يكون أكثر تحررا مباشرة بعد انتهاء التصويت في الانتخابات النصفية؟
6: من الشبه المؤكد أن هناك أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب، وإن حدث هذا لن يؤثر على
1: ولا حتى في فترة البطل العرجاء ما يسمى.
6: لا أعتقد أننا قد نصل إلى أغلبية ديمقراطية أيضا في مجلس الشيوخ، ولكن بغض النظر عن العلاقة بين الكونغرس الجديد بعد 4 نوفمبر والبيت الأبيض بقيادة ترامب، إذا ابتعدنا عن السياق الأمريكي، هناك مشكلة أساسية ترتهن بطريقة إدارة ترامب لهذا الصراع، أنه كلما مر الوقت إلا ويبتعد عن خط التسوية. وأعتقد أن الجهود التي بذلها القطريون والباكستانيون بالتوصل إلى تسوية اسمها مذكرة التفاهم وقعها هو وبيزشكيان، أعتقد أن هذه ربما هي ذروة ما يمكن تحقيقه سياسيا. فبالتالي الآن نلاحظ أننا انتقلنا من حرب إيران إلى أزمة هرمز، الآن هناك تصعيد في اليمن والسعودية، هناك باب المندب أزمة جديدة، وهناك أيضا الآن طموحات الحرس الثوري باتجاه الأمن القومي الأوروبي بما فيه البريطاني أيضا. دائرة الصراع تتسع، وترامب إن كان يعتد بأنه هو القوي، هو الذي يحدد قواعد الاشتباك، أصبح هو أقل قدرة على التحكم في كل هذه المتغيرات. فأعتقد أن ما سوف يتعبه خاصة هو شق الاقتصاد السياسي إزاء هرمز وإزاء الإيرانيين، ولن يستطيع بعد 2 أو 3 شهور أن يتحكم في أسعار النفط، لأن العكس أحداث ما بعد انتخابات الكونغرس قد تكون لها تداعيات أكثر سلبية مما نتوقع، وقد يرتفع سعر النفط في الأسواق العالمية. فبالتالي أزمة الطاقة هي أسوأ ما لا يستطيع ترامب لا التحكم فيه ولا إدارته بطريقة جديدة. ومن الواضح الآن أن ما يقلق الغرب هو أن حرب إيران أعطتنا النموذج الأول من حروب الاقتصاد السياسي بدل الحروب التقليدية. فبالتالي سواء كانت الصواريخ أو كانت القذائف التي تصب في المضيق أو على الساحل الإيراني، مهما حاولت الولايات المتحدة تكسير عظام إيران، هذا لا ينهيها تماما ولا يجعلها تستسلم. إذا نعود، فماذا يحدث؟ نرى أن التداعيات الاقتصادية هي العقبة الأداء الآن التي لا يستطيع تحليل يعني إيجاد حل لها على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الدولي. وبالتالي بعد الانتخابات أعتقد أننا سنترحم على هذه المرحلة، على الأقل هناك حالة جمود.
1: حقيقة هذا يفتح لنا التساؤل سيد هادي أفقهي، يعني ألا نعترف هنا أولا بأن مرحلة ما قبل إعلان المذكرة من التصعيد كانت مرحلة سيئة جدا، مرحلة فيها كمية هائلة من التصعيد، ألا نعترف بأن المذكرة خلقت حتى اليوم وإن لم تكن موجودة فظلها موجود لناحية أن التصعيد أقل مما قبل إعلان المذكرة، ألا يشجع ذلك طهران على أن تكون أكثر مرونة لخلق مذكرة أخرى معددة؟
7: اسمح لي أستاذ نشوان أعلق فقط على ما ورد ضيفك أستاذ تيم، أنه إيران بدأت بضربات استباقية، وأشار إلى أخبار غير موثقة أنه إيران أرادت أن تهاجم قاعد فيرفورد في بريطانيا، أو الآن تساعد أنصار الله والقوات اليمنية في الهجوم على السعودية. هذا غير صحيح، هذه توهمات، ولكن أنا ما أشرت إليه هي وقائع وقعت على الأرض. قاعدة الأزرق اعترف البنتاغون ومن خلال تقرير المفتش لوزارة الحرب أنه وقعت خسائر كبيرة في قاعدة الأزرق، وكذلك القطع العسكرية التي هربت بعد أن أطلقت إيران صواريخ متطورة متقدمة ضد حامل الطائرات. نحن نتحدث يا أستاذ تيمز عن وقائع وقعت على الأرض وليست عن أوهام، هذا هو مفهوم الضربات السباق. ولكن فيما يتعلق بالمرونة الإيرانية، يعني طالما قدمت إيران عدة مرات مرونة، وأهم ما كان اتفاق مذكرة التفاهم وفي هذه المرحلة ما زال هناك الآن، بخلاف ما يدعي ترامب أنه لا يوجد أحد من يفاوضه، كلف كوشنر صهره وويتكوف أنه يبدأون بالتفاوض ومن خلال تبادل الرسائل، والآن ينتظر الجانب الأمريكي على حر من الجمر الريد الإيراني ويبني على شيء مقتضاه. إذن إيران تريد في الحقيقة المرونة، إيران لا تريد الحرب، والجميع يتضرر. يعني الأمريكي لا يقل ضررا في الحقيقة ولا يتألم أقل من الإيراني، الجميع في الحقيقة في الهوى سوا. إذن من الأفضل أن يكون هناك بعض العقلاء أن لا يدافعون عنه يعني عيون غامضة ومغمضة، لا، يدافعون عن ترامب، ينصحونه أنه أنت جربت عدة مرات حرب 12 يوما، حرب 40 يوما، حرب 13 يوما، حتى بعد مذكرة التفاهم، فعليك الآن أن تتعامل مع شيء واقعي وليس أوهام أو ترهات أو عنتريات.
1: نعم، طيب تيم، ربما لم يشر هو إلى هذه الفكرة لكن أنا سأشير لها. كولايات متحدة أمريكية، هل هنالك قناعة في الداخل على المستوى السياسي بأن ما قدمته طهران في نيويورك، المقترح الذي رفضه ترامب، هو كان بنية تقديم مقترح معدل، يعني بنية حسنة، التقدم خطوة إلى الأمام، لماذا رفضت الولايات المتحدة؟
5: من السهولة والأمكان أن نعرف لماذا رفضت الولايات المتحدة المقترح الذي تحدث عنه بالعودة إلى وقف إطلاق النار في اليوم 35 أو 36. الاتفاق قضى بفتح إيران مضيق هرمز ولكنها امتنعت عن فعل ذلك. مذكرة التفاهم تضمنت مسؤوليتين على إيران ولكنها لم تفعل ذلك. أولا، إزالة الألغام فورا بالإضافة إلى تأمين مرور سفن الشحن، ولا يمكننا أن نقول إن إيران التزمت ببند واحد، لذا لم تفتح المضيق. في نيويورك قدمت بخطة من 7 أيام، ولكنها دعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر للسماح للسفن الإيرانية لكي تعبر، وطلبت رفعا للعقوبات النفطية المفروضة على إيران وفكا لتجميد المليارات من الدولارات. وإذا ما تحققت كل هذه الأمور، في اليوم السابع يفتح المضيق. ولكن الحقيقة هي أن إيران وعدت في الماضي ولم تفي بوعدها. لذا فكرة أن الولايات المتحدة تتخذ كل هذه الخطوات أملا منها بأن إيران سوف تنفذ، طبعا الولايات المتحدة لن تقبل ذلك.
1: هل دكتور شرقاوي، هل هذا الموقف الأمريكي هو درس تعلمته من المذكرة، بمعنى تلك الليونة أو السيولة اللغوية المائعة في خاصة في البند الخامس التي استعملتها إيران في مسألة إدارة المضيق والاختلاف والتفسيرين المختلفين؟ أقول هل هذا هو درس للولايات المتحدة تعلمته، فلذلك هي الآن لا تبدي ليونة لأي مقترح معدل إيرانيا، أم أن الولايات المتحدة لديها أغراض أخرى مختلفة تماما؟
6: أولا، ترامب لا ينطلق في أي مفاوضات من فكرة الندية أو أن التوقعات متساوية بين الطرفين. هو دائما يلوح بأنه الرجل الأقوى ويعتقد أن المفاوضات هي ممارسة القوة بين طرف قوي وطرف ضعيف، عليه أن يقبل الشروط ويستسلم لها دون نقاش. تيم تحدث عن تحفظه بأن إيران لم تستجب، لكن ينبغي أن نكمل الدائرة. أيضا ترامب لم يلتزم بما كان ينبغي أن يلتزم به، هو أولا التعهد بعدم شن هجوم على إيران، أيضا تسليم جزء من الأرصدة المجمدة. كان الاتفاق على 12 مليار دولار خلال،
1: لكن المذكرة لم تصمد. يعني
6: ما لماذا فشلت؟ لماذا فشلت؟ لأن فشل المذكرة هو فشل مشترك أمريكي إيراني، بمعنى إذا أخفقت طهران في بند معين أخفق ترامب في بند موازي. إذن ينبغي أن نكون موضوعيين. فشل هذه المذكرة هو أن هناك تقاعسا من ترامب فيما يتعلق بإنهاء الحرب، فيما يتعلق بتسليم الأرصدة المجمدة، بالتعهد الحقيقي برفع العقوبات. لو قدم ترامب ما يمكن أن نعتبره إجراءات بناء اتقاء، كان الإيرانيون سيقدمون، وأنا أتفق معه، الإيرانيون لم يلتزموا ولكن لأسباب. إذن ينبغي أن ننظر أن فشل المذكرة هو جدلية هيجلية بين طرفين، كلا طرفان يقدمان أطروحة سلبية من الأساس، فلم يكن ذاك التعاون أو ذاك الاشتباك الإيجابي إما في تطبيق البنود أو على الأقل في تطبيق، لأن ماذا كان ينبغي أن يكون؟ أن يحتفظ فانس وقاليباف بقناة اتصال سياسية للإشراف على المسار التفاوضي. كان أيضا من المفترض أن يجتمع الخبراء خلال 60 يوما لدراسة التفاصيل الخاصة بالملفات الستة العالقة نهاية بالملف النووي. إذن أرى أن ترامب تجاهل الملفات الأربعة الأولى وتمسك باليورانيوم على التخصيب وما هو نووي.
1: يريد أن يرد تيم.
5: بشكل سريع، الولايات المتحدة الأمريكية طبقت النقطتين على وجه السرعة. أولا فتحت المضيق لدخول وخروج السفن من وإلى العراق وإيران. إيران بالأحرى كان باستطاعتها أن تصدر نفطها لفترة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت بالخطوات الأولى، وبعد

0: اليوم الثالث والرابع والخامس. طبعا أن إيران
1: لكن ترامب لم يتعهد لا بعدم هجوم إيران مجددا، ولم يقبل بتسليم ولو دولار واحد حتى هذا اليوم من الأرصدة المجمدة إلى الآن. أنا أتحدث من منطلق تسوية الصراعات، أرى أن على الطرفين أن يقدم مبادرات متوازية لكي يتحرك مسار المفاوضات، وهذا لم يحدث.
2: هذا الحقيقة يطرح السؤال التالي سيد هادي أفقهي، الطرفان لم يعطيا التنفيذ، يعني رغم أن المذكرة لم تعد موجودة، لكن نتحدث عن الإخفاق هنا. الطرفان أيضا لم يعطيا المذكرة المساحة الزمنية اللازمة، يعني حتى الوساطات لم تنجح في لملمة الـ هذه المشكلة بعد الخرق.
3: يا أستاذ نشوان، هذه مقارنة غير موفقة، لأنه عندما تعهد ترامب أن يضغط على نتنياهو أن لا يهاجم لبنان، وقبل في البداية، ومن هنا عندما وافق نتنياهو 24 ساعة مباشرة فتح المضيق، ولكن عندما رجع وهاجم مرة أخرى الجنوب اللبناني وما زال يحتل الجنوب اللبناني ودمر الجنوب اللبناني إلى اليوم، لماذا لم يردعه ترامب في الحقيقة ولم يوقفه؟
2: والحقيقة أنت تذكر الموضوع كان متعلقا بهرمز، كان متعلقا بهرمز أكثر من ملف لبنان. نعم.
3: حتى عفوا أستاذ نشوان من فضلك، حتى فيما يتعلق بهرمز، من الذي أحدث هذه الضجة؟ من الذي أبدى في الحقيقة الهجوم؟ الأمريكي والإسرائيلي. من الذي في الحقيقة أدخل ممرات واستحدث ممرات بخلاف البند الخامس الذي وقع عليه ترامب، وقع عليه بيزشكيان؟ البند الخامس ينص بالحرف الواحد وبجمل واضحة وشفافة كالشمس في رابعة النهار، إنه الحرس يحدد الممرات لمدة 60 يوم ويدخل في مواصفات مع الجانب العماني ولا يأخذ رسومات. هذا ما وافق عليه الجانب الإيراني وعماني، ولكن هدد ترامب بقصف عمان، ولهذا أغلق المضيق الآن، ونحن في حرب تشن الآن في حرب في الحقيقة اقتصادية إعلامية سياسية دبلوماسية وسيبرانية ضد إيران. إذن ماذا تفعل إيران؟ إذن الروايات تختلف في الحقيقة، ولكن المشهد على الواقع على الأرض يتحدث عن شيء آخر، والتاريخ سيشهد أنه من الذي أطلق الرصاص على هذه مذاكرة التفاهم، ومن الذي تسبب بكل هذه الأزمة في الحقيقة هو ترامب الذي أراد أن يعيد سيناريو فنزويلا، ولكن اصطدم بصخرة صمود إيران قوة وقيادة وشعب وقوات مسلحة.
2: تم حتى لا نبقى عالقين في مسألة الأخذ والرد في نفس لأن سيبقى الطرفان مختلفين بلا شك، لكن هنا هل يملك، هذا السؤال طرحناه كثيرا لكنه سؤال جوهري خاصة اليوم مع اقتراب الانتخابات، هل يملك ترامب رفاهية الوقت؟ لأن هذه المنطقة الرمادية من عدم الحسم لها ارتدادات، وتشاهد ما يحدث في اليمن.
0: لديه طرف الوقت. أعتقد أن عملية الحساب الخاطئة في الجانب الإيراني قالت لإيران إن الوقت لصالحها. أولا ظنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف كأس العالم وأنها تود أن تصل إلى حل قبل ذلك، وبعد ذلك في يوليو كان عيد الولايات المتحدة الأمريكية 250، وكل تأكيد تريد أن تحل المعضلة قبل هذا التاريخ، ولكن هذه الأمور لم تحصل. وفي هذه المرحلة تصر على أهمية الانتخابات، ولكن أود أن أشدد، ما أن تنتهي الانتخابات التي سوف تحصل في 3 نوفمبر، ما من مسؤولية أو ما من قيود قانونية على ترامب حول كيفية تصرفه على مستوى الجيش. لن يترشح ولا انتخابات للكونغرس في عهدته، ولديه 27 شهرا كرئيس. لذلك لديه طرف الوقت ولديه هامش عال من التحمل. طبعا الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يكون راضيا، ولكن الكونغرس ليس لديه سلطة لوقف ترامب، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعتقد أن الرئيس سوف يتحمل الألم كما يفعل الآن، وربما بعتبة أعلى.
2: حينما نتحدث عن رفاهية الوقت دكتور شرقاوي، نتحدث عن الولايات المتحدة وعن العالم. لنبقى في الولايات المتحدة، معاهد البحث المروقة عالميا تشير إلى ماذا؟ الولايات المتحدة سحبت جزءا من قواتها في شبه الجزيرة الكورية، بعض الأسلحة من اليابان ومن شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي هنالك أيضا تأثر للملف ملف تايوان، حتى يعني نيران هرمز تصل إلى تايوان على الناحية الاستراتيجية. أقول ونشاهد ما يحدث في اليمن. يعني مسألة أن يبقى الأمد الزمني مفتوحا مسألة خطرة، أليس كذلك؟
4: أولا أزمة هرمز في بتداعياتها الإقليمية وأيضا الدولية هي نادر شؤم لإدارة ترامب لهذا الصراع، ولكن هي أيضا بشير خير لكل من الصين وروسيا. نحن أمام لعبة القوة العظمى، وكلما تحرك شيء ما في غير صالح ترامب إلا واستفادت منه الصين واستفادت منه روسيا. والآن أزمة الديزل مؤشر على كيف يلعب الكريملين ورقة أنني يمكن أن أنصرخ من العقوبات الأمريكية وأصبح ألعب ورقة أخرى. باختصار أرى أنه عندما قرر ترامب وحتى الحرس الثوري التفريط في مذكرة التفاهم، هما في تلك اللحظة وضع الصراع ضمن ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد. نعرف بدايته 28 من فبراير، لكن لا نستطيع أن نستشرف مدى ينتهي. وأعتقد أننا في هذه اللحظة حتى ترامب ومستشاروه في البيت الأبيض لا يستطيعون تحديد سقف زمني لنهاية هذا الصراع، وإن كانوا يعدون بأنه ستنتهي الحرب أو سينهون الحرب وستعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه. أصبحنا الآن في فلك ما هو مؤجل، وكلما تأجلت تطورات هذا الصراع إلا وظهرت تعقيدات أخرى. فينبغي أن ننتظر أو بالأحرى ندقق ليس فقط في مواقف ترامب والإيرانيين، ولكن أن ندقق في طبيعة الصراع عندما يصبح هو صاحب قوة ذاتية. وقوة الصراع الذاتية الآن أنها تزيد في التوسع، تنتقل الجغرافيا السياسية من الخليج إلى مناطق أخرى، وأيضا من حيث الاقتصاد السياسي يصعب الآن أن نعيد المارد الذي خرج من القمقم. لذلك علينا أن وقلتها في مناسبات سابقة أن منطقة الخليج كانت تعيش توازن قوة غير مستقر إلى حد ما. جاءت حرب إيران كسرت هذا الميزان حتى نصل إلى عودة توازن قوة جديد لك. علينا سنوات وسنوات من الآن.
2: دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراع الدولية في الاستوديو، شكرا لك. تيم كونستانتاين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز، شكرا جزيلا. وهاري أفقاهي من طهران دبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا. سنبقى في إيران حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية أن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر، وكانت وكالة التسنيم قد أفارت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية، ذلك في مدينة مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. تتزايد الهجمات في محافظة سيستان وبلوشستان في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ. مزيد من التفاصيل بشأن هذه التهديدات القادمة من الحدود مع فرح الزمان شوقي.
5: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص.

0: في التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديدا المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط، فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: الآن سنذهب بكم مشاهدينا إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة أن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها نهاية العام. يأتي هذا بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل. كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما شدد رئيس البرلمان نبيه بري على أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها.
2: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فعاليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاما. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري، القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غربا وصولا إلى جبل الشيخ شرقا ومرورا بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجل. وهكذا بدأ التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات الزوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق

فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701. ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل

0: قوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي، الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني، تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت، فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي؟ وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي، تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: بذلك مشاهدينا نختم هذه الساعة من التغطية التي بدأناها بأخبار اليمن، مروراً بالتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، الصراع الأمريكي الإيراني، وختمناها بالملف اللبناني. ألقاكم رأس الساعة.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه كلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق للمربع الاول؟
5: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
9: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئاً متزايداً منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
10: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
9: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

رأس الساعة من جديد مشاهدينا، حياكم الله في هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات إذا نتابع، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات

0: ليلة، كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في المدينة. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية في رأس العارة والمضاربة في لحج جنوب اليمن. في سياق متصل، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا وحينها سينخفض سعر الوقود. في طهران، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب لبنان. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. سنتابع مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بتطورات هذه الأنباء. نبدأ باليمن، إذ قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إذن إن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. يأتي هذا عقب إعلان الجماعة استهداف مطار الملك خالد وشركة أرامكو في الرياض والظهران، وذلك بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. نتابع.
1: أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم قد استهدفوا طائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن هذا الاستهداف جعل الطائرة معرضة أو آيلة للسقوط في أي لحظة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية من نوع تايفون F-15، وأكد بأن هذه الاستهدافات لهذه الطائرات كانت قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظة الحديدة وأيضا جزيرة ميون. وأكد بأن الاستهداف لجزيرة ميون قد يعرض الملاحة البحرية للخطر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الاستهدافات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. إلى ذلك، كان قد أعلن الناطق العسكري عن تنفيذ عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي. الأولى قال بأنها بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد بأن الاستهداف كان لمطار الملك خالد وأيضا لمصفات أرامكو في الرياض بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. كما أكد أيضا بأن عملية عسكرية أخرى استهدفت أيضا مجددا مطار الملك خالد، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج. وأكد بأن هذه الاستهداف لهذه التحشيدات تم بثلاثة صواريخ باليستية ونجم عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطابها أو إعطاب هذه الصواريخ لعدد من العربات العسكرية.
0: في الأثناء، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في المدينة.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في

0: الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار ب15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث، الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي، وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
1: وفي تعز قال مراسل الجزيرة أن مواجهات تدور بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية الشرقية مدينة تعز. المزيد من التفاصيل مع ياسر حسن من تعز.
2: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في 3 جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز، لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين، سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي، أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: الآن سنذهب بكم إلى تفاصيل ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرف مع من يتعامل، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على إيران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب على إيران من خلال تقوية نفسها. معنا لمزيد من التفاصيل مشاهدينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، الذي سنتابع معه آخر التصريحات لا سيما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ما زال يغرق بالوعود لجمهور لا سيما الحزب الجمهوري محمد فيما يتعلق بهذه الحرب، والحديث هنا عن أسعار الديزل أسعار البنزين نحو نزول كما يعدهم.

0: على الأقل.
1: تماما نشوان، يعني خلال يومين ومن منصتين انتخابيتين في ولايتين مختلفتين، الرئيس دونالد ترامب يقدم خطابات وتصريحات متباينة تجاه إيران في الواقع داخليا وخارجيا. أمس على سبيل المثال في ولاية ألاسكا كان رفع سقف التهديد بشكل واضح وقال إن صبر إدارته نفد، وتوعد طهران بدرس قاس في مؤشر على أن التصعيد العسكري لا يزال حاضرا في حسابات الرئيس دونالد ترامب، خاصة أن ذلك التصريح جاء بعد تقرير لموقع أكسيوس عن مباحثات بينه وبين نتنياهو في وقت سابق الأسبوع الماضي حول عملية عسكرية كبرى جديدة ضد إيران، وبأنه طلب الاستعداد لها من جانب نتنياهو دون أن يلتزم في الواقع بتنفيذها بحسب تقرير الأكسيوس. البيت الأبيض كان للتذكير نفى للجزيرة أمس احتمال شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي، وهو ما ورد أيضا في منشور سابق للرئيس دونالد ترامب في هذا السياق، بالرغم من أنه لم يستبعد بشكل كلي إن كان سيقدم على مثل هذه العملية العسكرية المحتملة في الواقع. اليوم في أريزونا وقبل قليل في فعالية انتخابية، نبرة ترامب جاءت على الشكل التالي: تحدث عن حرب ستنتهي قريبا جدا، وعن أسعار وقود ستنخفض بعد ذلك، وهو نفس التصريح الذي سمعناه على مدار الأيام القليلة الماضية من جانب الرئيس دونالد ترامب، ووصف هذا الارتفاع الحالي بأنه ثمن ضئيل مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، بالرغم من أنه قال في ذات الفعالية نشوان أن العملية العسكرية الأمريكية استهدفت إزالة خطر السلاح النووي لإيران، وإن الولايات المتحدة حققت بالفعل ذلك وفق تعبيره. كرر أيضا ما يقوله دائما من أن القدرات العسكرية الإيرانية انتهت، وبأن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، بالرغم من التقارير التي تشير في الواقع إلى تزايد الهجمات على الشحن البحري في المضيق. وهذا التباين في الواقع في خطاب ترامب يعكس بحسب أكسيوس انقساما مستمرا داخل الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض بشأن المقاربة مع إيران في المرحلة المقبلة. البنتاغون والقيادة المركزية يؤيدان استئناف العملية العسكرية، بينما يفضل معظم مستشاري ترامب مواصلة الخنق الاقتصادي، ويعتبرون أنه سيؤتي ثماره في مرحلة ما. لذلك في الواقع تصريحات ترامب لا تكشف ولا تبين كيف ستنتهي هذه الحرب بالنسبة لخطابه للأمريكيين. هل ستنتهي بالتفاوض أم بضربة عسكرية محتملة، خصوصا أن الوسطاء ما يزالون ينتظرون الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بشأن حل هذه الأزمة المتواصلة بين الجانبين. انتخابيا رسالة ترامب هي ذاتها للناخبين وقاعدته الجمهورية بالتحديد: البنزين سينخفض إلى أقل من أسعاره قبل الحرب، لكن موعد النهاية وكيفية تحقيق ذلك تظل دون إجابة واضحة، خاصة النشوان، وهنا أختم، أنه بحسب آخر معطيات لمكتب إحصاءات العمل البنزين ارتفع أكثر من 9% خلال سبتمبر، بمعنى أن الأسعار ترتفع بشكل متواصل، وهو ما يهم في نهاية المطاف الناخب الأمريكي الذي سيدلي بصوته في هذه الانتخابات. وستكون مسألة تكاليف المعيشة ضمن أولوياته وفق معظم استطلاعات الرأي.
0: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا لك. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا مراسلنا في طهران الزميل بابا ولد حرمة.
2: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب أمريكية جديدة ضد إيران ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحية الحرس الثوري بالتحديد، تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
0: طيب الآن سنتابع الملف التوتر، ملف التوتر الأمريكي الإيراني تحليليا. معنا من طهران نرحب بمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. بول ديفيس سأبدأ معك. في ألاسكا رفع الرئيس ترامب سقف التهديد، بالأمس كان هنالك خطاب تحدث فيه بشكل صريح عن أن إيران تتجاوز الحدود، وأنه يعني قد يلقنها درسا فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي. هل هذه قراءة أولية تشي بأن الولايات المتحدة بصدد تنفيذ عمل عسكري، أم أنه يبقى في إطار تهديد التفاوضي من أجل أو تهديد من أجل مكاسب تفاوضية؟
3: نعم تماما. عندما تحدث عن مستوى الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي أو الجنوح إلى حرب عسكرية على الأرض، فقط الرئيس يعلم بهذه التفاصيل، وذلك من أجل الضغط على الإيرانيين لمعرفة مدى جدية هذا الوضع. ولقد قام باستهداف عدد من الجهات التي كانت مسؤولة عن المراقبة واستهداف السفن والناقلات. هذا هو الدرس الذي يريد ترامب أن يلقنه للإيرانيين. الرئيس الأمريكي يعرف ما هي الخطط، ووزير حربه كذلك. فقط هذان الرجلان الذين يعرفان التفاصيل. الأمر سيكون مختلفا، لكن مستوى التحرك الذي سيمضي به الرئيس لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
0: بالتالي كيف ينعكس فكرك هذا مختار حداد في الداخل الإيراني؟ نعلم بأن القيادة الإيرانية تعيد تكرار فكرة أن يدها على الزناد في في في توازي مع مسألة الحديث عن أي محاولات سياسية، لكن إذا كان هذا هو الحال، هذا هو الخط في الولايات المتحدة، هذه التصريحات للرئيس ترامب تسير بهذا المنحى، هل يفهم ذلك في إيران على أن مسألة الصدام حتمية؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذا الكلام يعني يكرره الرئيس الأمريكي دوما، وهو حتى قال أسوأ من ذلك خلال هذه الفترة، وممكن غدا كذلك يكرر نفس الكلام ويغير هذا الكلام. فلذلك إيران يعني إذا هذا يؤثر على الموقف الإيراني، أو مثلا إيران تبني على كل يوم على تغييرات تصريحات ترامب، هناك إيران لا تبني شيئا على هذه التصريحات. إيران فقط ترى ما يحدث على أرض الواقع، وحتى هذه اللحظة ما تراه إيران هو نعم أمريكا تستعد لعمل عسكري ما بالتعاون مع الكيان الصهيوني، فلذلك نعم تبقي جهوزيتها العسكرية على أعلى المستويات. ولكن هذا ليس معناه كذلك بأنه هناك هذا يجعل مثلا إيران تتراجع أمام الولايات المتحدة في المفاوضات، أو تقدم أكثر مما الآن يعني اقترحته على الجانب الأمريكي ويؤثر على موقف المفاوض الإيراني. فلذلك نعم يعني هناك الجانب الإيراني عسكريا جاهز بالتوازي، هناك إيران تتابع موضوع المفاوضات، موضوع ما ستقدمه من رد على الرد الأمريكي، وهذا أمر يعني لم يتغير لدى الجانب الإيراني. ولكن يعني في المحصلة أن مثلا نقول أن هذه التصريحات مثلا هناك يكون لها صدى في طهران من ناحية تغيير موقف إيران، لا هذا ليس له ذلك التأثير، لأن الرئيس الأمريكي قلت لكم يعني هو حتى تحدث بأسوأ من ذلك. طيب. هذا لن يخيف الجانب الإيراني، لأنه أحيانا يتحدث مثل هذا التصريح لكي مثلا يؤثر يعني لكي يخلق مثلا أجواء تفاوضية لصالح كذلك أمريكا. يعني لا، هناك هذا لن يؤثر على الموقف الإيراني في الجانب التفاوضي، وعسكريا قلت لكم يعني واضح ما هو موقف
0: إيران. يعني دكتور شرقاوي، الحقيقة تناولنا موضوعا مهما في الساعة الماضية بحاجة لاستكمال. الولايات المتحدة لا يمكن تجاهل أن ما تفعله الولايات المتحدة في إيران له ارتدادات على نفوذ الولايات المتحدة في العالم، بمعنى يقوي أو يضعف، وربما في الغالب يضعف إذا ما

0: استقرأنا النتائج التي تنشرها معاهد البحث المرموقة في العالم، على سبيل المثال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS نشر في مايو من 2026 الولايات المتحدة ستواجه صعوبات كبيرة إذا ما قررت مواجهة الصين. نقل ثاد مجلة دبلومات نقلت عن أن نقل أسلحة في آسيا إلى الشرق الأوسط أيضا يضعف أي احتمال لمواجهة الولايات المتحدة مع الصين، بمعنى الصين أصبحت في رخاء أكثر من الناحية النظرية. إذا ما عكسنا ذلك على مسألة الصراع الروسي الأوكراني، الولايات المتحدة كانت تمد الناتو، تمد أوكرانيا، تساعد أوروبا في الأسلحة الردعية. الآن أوروبا ربما تكون أكثر انكشافا بحسب هذه الدراسة. وبالتالي هل يملك ترامب بالفعل هذه الرفاهية من الوقت لكي يأخذ وقته في حسم مسألة إيران؟
1: هناك عاملان رئيسيين، هناك العامل البنيوي اسمه الولايات المتحدة عام 26، ليست هي الولايات المتحدة عام 96، بمعنى أن هناك قوة صاعدة الآن. الصين هي أكبر منافس، تتحدث عن التعددية القطبية وتنافس الولايات المتحدة في عدة مجالات، سواء كانت دفاعية، سواء كانت الذكاء الاصطناعي، الاستخبارات وبقية الثورة الرقمية. وهناك العامل الثاني اسمه ترامب. فإذا جمعنا الوضع الحالي للولايات المتحدة وكيف يدير ترامب السياسة الخارجية، يبدو أن هناك حالة انكماش تدريجي، بمعنى أن الولايات المتحدة التي كانت تشكل أيام الاتحاد السوفيتي الثنائية القطبية، بعد سقوط جدار برلين أصبحت الأحادية القطبية، والآن هناك مرحلة جديدة. للأسف ترامب لا يحسن العودة بالولايات المتحدة إلى مجدها السابق، بل هو يسهل على الخصوم، على روسيا وعلى
0: الصين. لكن هذا له ثمن كبير على مستوى التنافس مع الخصوم بالنسبة للولايات المتحدة.
1: بالضبط، لأن الآن طريقة تعامله مع فنزويلا، طريقة تعامله مع الإيرانيين يفسح المجال أمام الصين لكي يستسهلوا أن ما سيفعلونه بعد 2027 إزاء تايوان. الصين تعتقد أنها تستطيع أن تبسط نفوذها على تايوان دون معارضة أمريكية حقيقية، وإن كان البيت الأبيض والكونغرس لم يتخليا عن سياسة الصين الواحدة وأيضا الدعم الأمريكي المستمر لتايوان. مشكلة أخرى تنتاب العلاقة الأطلسية، أن ترامب الآن بدل أن يحافظ على اللحم مع الأوروبيين وأن تبقى هذه العلاقة الأطلسية أو الشراكة الأطلسية في أوجها، أصبح الأوروبيون الآن يعلمون جيدا أنه ليس في صفهم. ولاحظنا أنه عندما التقى ترامب مع بوتين في ألاسكا يوم جمعة، هرول القادة الأوروبيون بما فيهم ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الموالي، ليعرفوا بالضبط أين يقف ترامب من زيلينسكي، من بوتين، ومن الحرب الأوكرانية. ترامب أيضا أيقن خلال يعني إصدار الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي الأمريكي من قبل وزارة الحرب في يناير الماضي، هناك تشريح واضح لأن الولايات المتحدة لم تعد تحمل الهم الأمني الأوروبي، بمعنى أن أمن أوروبا أصبح بمثابة عبء على الولايات المتحدة. إذن هذا يفقد الولايات المتحدة ذاك التأييد وذاك
0: ويزيدها عزلة.
1: بالضبط، يعني خسارة الشركاء الأوروبيين. طيب، في المقام الأول هناك الآن نوع من الغزل بين بوتين وترامب، أيضا يضعف مكانة الولايات المتحدة عندما تلف بين العقوبات وتعود للحصول على الديزل الروسي. يعني عدة عناصر.
0: نستكمل الحديث لكن نشرك بول ديفيس. يعني لو أخذنا هذه النظرية بالحسبان بول ديفيس وفكرة أن ترامب لا يملك رفاهية الوقت ليحسم مسألة إيران، بمعنى لو أعطيك مثالا هنا اليمن، ما يحدث في اليمن ليس بعيدا عن ارتدادات ما حدث في إيران غير المحسومة، وسمعنا ترامب نفسه يقول إن الحوثيين يحاولون التأثير في أسعار الطاقة، بمعنى ما يفعله ما يحدث في اليمن هو ارتداد لما يحدث في إيران. وبالتالي إلى أي مدى يضع ذلك ضغطا على الرئيس ترامب لضرورة الحسم في هذه المسألة؟
2: بالطبع أي زيادة في أسعار الطاقة والنفط فإن هذا الأمر سيؤثر على أسعارها وأثرها والضغوط التي قد تتأتى من كل ذلك على الرئيس الأمريكي. وبالتالي لابد ألا ننسى أن ترامب هو مختلف تماما عن من سبقه وعن سلفه، ولا أعتقد أنه يأبه كثيرا بالانتخابات. نعم، هو يريد أن تبقى للحزب الجمهوري السيطرة واليد العليا عندما يتعلق الأمر بمجلس النواب.
0: لكن
2: هذه
0: أعتذر
2: خطة
0: أود أن أقاطعك هنا.
2: لا ننسى هذه التفاصيل التي تعتبر مهمة للغاية.
0: بول ديفيس، لو سمحت لي، يعني كيف يتوائم ذلك؟ يعني أردت أن أستوقفك هنا متعمدا، أعتذر. كيف يتوائم ذلك مع حديث ترامب أن انتخابات التجديد النصفي مهمة للغاية وقد تكون أهم انتخابات نشهدها على الإطلاق؟ هذا حديثه، حديث ترامب نفسه قبل قليل.
2: هو ليس متناقضا مع نفسه، ولكن هذه هي السياسة، والسياسة التي يمارسها الرئيس الأمريكي. طبعا الانتخابات تبقى دائما مهمة بالنسبة لكل السياسيين، نحن نعرف ذلك. طبعا ليس بإمكاننا أن نخلط ما بين الخطابات السياسية وما يحدث على الأرض والأعمال التي ستتمخض عن كل هذه الجهود، خصوصا تلك التي ترتبط بمتابعة الأجندة، خصوصا أجندة الشرق الأوسط، والتي ترمي ألا تحصل إيران على سلاح نووي بالنسبة لبقية العالم، تقتضي مواصلة العمل مع قادة العالم.
0: طيب، أعتذر عن مقاطعتك مرة أخرى فقط حتى نشرك مختار حداد في طهران. مختار حداد، بناء على ذلك، إلى أي مدى تبدو طهران بإمكانها استغلال هذه المساحة من الضغط السياسي في الداخل الأمريكي عليه، هو على الرئيس ترامب، من أجل ربما على الأقل تمرير رؤيتها التفاوضية؟
3: الحقيقة إيران تبني على أولاً التجربة مع هذه الإدارة الأمريكية وما يدور، قلت لكم، على أرض الواقع. هذا أمر يعني حقيقي. يعني قلت لكم ترامب يتحدث كثيرا وكلامه يعني تكرار للمكررات بشكل يومي، يعني وتجربتها كيف، يعني هناك أمريكا يعني في أي لحظة ممكن تقوم وتنفذ أي إجراء عسكري، وهذا ما حصل يعني مرتين معها وهي كانت في ذروة المفاوضات وقلبت أمريكا طاولة المفاوضات. وأرض الواقع التحركات الأمريكية، طريقة تعامل أمريكا في المفاوضات. أما نقول هناك إيران مثلا تستغل الوضع الداخلي الأمريكي بشكل 100% أو تهتم بذلك، لا، هو ليس 100%، ولكن حتما. نعم، هذا في هذه الجزئية كلامكم صحيح. نعم، إيران هناك، نعم، جزئيا تعتمد على ما يدور داخل أمريكا، يعني الاستطلاعات التي نراها، الاستطلاعات الشعبية، التطورات داخل الانتخابات الأمريكية. شوفوا، إيران لا تهتم كذلك يعني بالانتخابات الأمريكية كثيرا نظرا للسلوك الرئيس الأمريكي. هذا الرئيس الأمريكي أثبت شيئا بأنه هو أصلا لا يهمه لا داخل أمريكي ولا شعار مثلا قاعدتي الانتخابية أمريكا أولا ولا أي شيء آخر، يعني بسبب هذه الحرب الذي قام بها. ولكن نعم، التطورات داخل أمريكا إيران تعتمد عليها، الآثار الدولية على يعني الدور الأمريكي في العالم والذي وضحها الدكتور الشرقاوي، هذه إيران تعتمد على تستغل ذلك، وتستغل ذلك ليس فقط هي لوحدها، بالتعاون مع شركاء وحلفاء الاستراتيجيين يعني معروفين مثل الصين وروسيا، وهذه تكون فرص بالنسبة لإيران يعني في هذه المواجهة مع الجانب الأمريكي.
0: طيب دكتور شرقاوي، نستكمل الحديث هنا عن ما أشار إليه أيضا قبل قليل مختار حداد. الصين كمنافس، ماذا يقول معهد بروكينجز على سبيل المثال؟ كيف تستفيد الصين مما يجري الآن مع إيران؟ وبالتالي نتحدث عن فكرة رفاهية الوقت بالنسبة لترامب. الصين تستخدم الحرب للتشكيك في قدرة واشنطن على حماية حلفائها وأصدقائها في المنطقة، هذا واحد. تطرح نفسها كبديل أفضل، تقدم نفسها بديلا أكثر استقرارا في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للعالم ككل وليس لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط فقط. أيضا تستفيد من الاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة لترويج مزايا صناعات الطاقة النظيفة الصينية، هذا طبعا بحسب بروكينجز، يعني أقتبس مما قاله. بالتالي في إطار هذه النقاط، كيف ترى أنت يمكن أن تستفيد الصين مما يجري؟
1: إذا لاحظنا كيف بدأ ترامب يتعامل مع

0: روسيا ومع الصين منذ دخوله البيت الأبيض أول مرة في يناير 2017 مرورا بهذه الفترة الرئاسية الثانية. هناك نوع من التفاضل بين الخصم الصيني وربما لا أقول الصديق، ولكن لم تعد تلك النبرة العدائية أو علاقة الخصوم مع الكرملين. ينظر للصين على أنها الخصم، ولكن الخصم التجاري وليس بالضرورة الخصم العسكري. والآن أزمة هرمز بالتحديد وحرب إيران أيضا يعطيان الانطباع بأن ترامب يرتكب مجموعة من الأخطاء الاستراتيجية، وأهم من يستفيد منها هي الصين. ونلاحظ أن الصين تلعب بذكاء مع الإيرانيين كما مع الأمريكيين، وإن كانت يعني تؤيد فكرة الشراكة وتحافظ على علاقة جيدة مع إيران، إلا أنها لم تنقلب على الولايات المتحدة، لا تريد أن تثير حفيظة ترامب لكي لا يفتعل حربا تجارية أكبر من حرب التعريفات الجمركية مع الصين. الصين لاعب عقلاني جدا في الحفاظ على استثماراته وعلى الأسواق الأمريكية، وأيضا إلى هذه اللحظة لم نشهد مبادرة وساطة صينية. فبالتالي الصينيون،
1: هل هذا ما يفسر عدم وجود مبادرة وساطة صينية؟
0: بالضبط، لأن هناك علاقات صينية أمريكية تحترس عليها أو تحتفظ بها بيجين أكثر من علاقة الصين بإيران، بمعنى أن المصالح الاستراتيجية ليست على نفس المستوى. فبالتالي ظللنا خلال شهر أبريل ماي شهر يونيو لمدة 3-4 أشهر نعول على ميلاد وساطة صينية، وكنا نعتقد أن هذه الوساطة الصينية قد تتشابك وتتقاطع مع الوساطتين الباكستانية والقطرية، وإلى يومنا هذا لم تتبلور أي مبادرة صينية. يبقى التنافس الصيني الأمريكي قائما في عدة مجالات، ولذلك الآن وإن كان مضيق هرمز يعني يثير أزمة طاقة، لكن لا تزال الصين هي المستفيد الأكبر.
1: لكن هذا عفوا إذا افترضنا، وبول ديفيس مرة أخرى، هذا إذا افترضنا أن الولايات المتحدة سيد بول ديفيس تريد وساطة، بمعنى يعني حتى اللحظة، حتى المقترح الذي كان تقريبا وجها لوجه في نيويورك، المقترح الإيراني، وجد الرئيس ترامب عذرا لرفضه، وبالتالي هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ما تزال تقبل بفكرة الوساطة، أم أن الأمر حسم بالنسبة للإدارة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بالوساطة. الولايات المتحدة دائما تقبل بعمليات التفاوض الدبلوماسية. الإشكالية كانت تكمن بالمقترح الذي قدمه الوفد الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يفترض رفعا للحصار بشكل مسبق، وكذلك الإفراج عن الأصول، وكذلك الموارد الاقتصادية، وكذلك رفع الحصار البحري قبل البدء بالنقاشات المرتبطة بأي ملف آخر. ورد الولايات المتحدة كان كالتالي: سنفعل كل ما هو طلب، ولكن لابد أن تبدأ عملية التفاوض، لابد أن يتم التعامل مع الملف النووي أولا، ولابد من مناقشة الوضع المرتبط بالإرهاب أولا، ومن ثم بإمكاننا نتحدث عن الإفراج عن الأصول ورفع العقوبات.
1: دكتور حداد، إيران جزء من المنطقة، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مثل ما أن ترامب يحاسب على فلنقول التماهل في حسم المسألة سواء باتجاه الحل السياسي أو غير السياسي، أيضا إيران هي جزء من المنطقة، وهناك من يرى بأن نتيجة لهذا الصراع ستكون المنطقة لاحقا أقل استقرارا، يعني وإيران جزء من هذه المنطقة، وبالتالي إلى أي مدى يحسب أو تحسب القيادة الإيرانية حساب تبعات ما بعد هذا الصراع؟
3: الحقيقة يعني إيران هي المعتدى عليها مرتين، وهي تريد أن تخلق حالة بأن الولايات المتحدة لا تكرر ذلك للمرة الثالثة، يعني بعد إذا تم التوصل إلى اتفاق. وترى إذا إيران استطاعت يعني الوقوف بقوة أمام هذه الإدارة الأمريكية لكي لا تكرر مثل هذا الإجراء المرات القادمة، أو حتى الإدارات التي تأتي بعد إدارة ترامب، لأنه شوفوا ترامب فتح يعني طريقا جديدا في هذا المجال، وممكن حتى إذا جاء رئيس ديمقراطي يأتي ويهاجم إيران، يعني لأنه ترامب هيأ مثل هذه الرؤية ومثل

0: هذه الفكرة. فلذلك إيران تريد أن تقطع الطريق أمام أمريكا، سواء يكون الرئيس الحالي أو يأتي رئيس ديمقراطي أو يأتي رئيس جمهوري آخر. فلذلك إيران ترى إذا اليوم يعني أوقفت أمريكا إلى هذا الحد، وقفت لوجه أمريكا بقوة، سواء من خلال يعني هذه الحرب العسكرية المستمرة أو من خلال المفاوضات، يعني هذا في المستقبل ينعكس يعني إيجابا على المنطقة، لأنه أمريكا سوف لن تعيد مثل هذا الإجراء، سوف لن تكرر مثل هذا السلوك، والمنطقة تبقى مستقرة. فلذلك هناك إيران تشرك المنطقة في موضوع الوساطات، يعني هناك أنتم أشرتم إلى الوساطة الصينية، إيران ممكن ترحب بالوساطة الصينية، ولكن إيران ترى أن الوساطة الإقليمية هي تكون أهم في هذا المجال، لأن المنطقة تكون شريكة في يعني المساعي للوصول إلى حل هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة ستكون مستمرة إذا يعني هناك الآن لن يتم وقف أمريكا على هذا الحد، ولن يتم التوصل إلى نتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دكتور شرقاوي، إيران المضغوطة عسكريا واقتصاديا، هل لديها متسع من الراحة فلنقل لي أن تفكر بغيرها عدا مسألة النجاة بالنظام نفسه من هذه الأزمة الكبرى، إلى مرحلة أن تفكر بالمنطقة، تفكر والتي هي جزء منها كما أشرت؟ يعني أي نتيجة مهما كان لهذا الصراع ستكون، إن لم تكن نتيجة إيجابية ستكون تبعاتها سلبية، وبالتالي إيران سيصيبها نصيب من ذلك، من تلك السلبية.
2: لا شك أن أي تطور سلبي وأي انحسار أو حصار بحري أو خنق اقتصادي وكل التداعيات التي وقعت والتي ستقع لاحقا في منطقة الخليج، لا شك أنها ستعود سلبيا على الإيرانيين كما بقية من دول المنطقة.
1: يعني مثلا عذر المقاطعة، اليمن مثالا، ما حدث في اليمن اليوم يشير بشكل أو بآخر إلى صعوبة النتائج، صعوبة التداعيات أو تبعات هذه
2: والقاعدة الذهبية في تطور الصراعات، عندما يطول أمدها الزمني ويكبر نطاق تعقيداتها تصبح الصراعات عصية على أهلها، بمعنى على الأطراف المباشرة، ناهيك عن الأطراف غير المباشرة. إذا القيادة الإيرانية تستند إلى مسألتين، المسألة الأولى تعتقد أن لديها الرفاهية الاستراتيجية، أنها تستفيد من الجغرافيا السياسية، هناك هرمز، هناك حركة الملاحة البحرية عالقة ومجمدة الآن، وتتحكم في أسعار الطاقة. أيضا القيادة الإيرانية تعول على أساس أن لا شيء يتحرك ولا شيء ينتج دولارا واحد إلا بعدما نحن نحصل على عائدات نفطنا الإيراني. والأكثر من هذا، مسألة الضرر العسكري والضرر الاقتصادي، تقرر القيادة الإيرانية أنه ينبغي أن يتوزع على الجيران، على دول الخليج، على دول الشرق الأوسط، قبل أن يلحقها أو يتوازن أو يتزامن هذا مع بمعنى أنها تنظر إلى ليس العقاب الأحادي لنفسها، بل تضع هذا العقاب ضمن عقاب جماعي على كل المنطقة. إذن هنا لا أرى، إذا كانت إيران تعتقد أنها لديها هذه الرفاهية الاستراتيجية تتحكم في المضيق وتفرض الأمر الواقع على الدول الجارة، وأيضا تعتقد أنها يمكنها، وهناك شخصيات في الحرس الثوري يعتقدون أنهم يستطيعون تصدير الأزمة إلى ترامب في السياق الأمريكي على بعد 20,000 كيلومتر، من هذه القناعة تتراجع أهمية الوساطة ومسألة الحل الدبلوماسي. وقلتها في السابق،
1: نعم،
2: حتى أيام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كان عراقجي وقاليباف وبيزشكيان هم الأصوات القليلة المؤيدة للمفاوضات، والأغلبية كانت مع فكرة المواجهة العسكرية وأننا جاهزون لكل احتمال يفكر فيه ترامب بشكل أو بآخر. لذلك أقول في الخلاصة، لم يكن هناك إخلاص أمريكي ولا إخلاص إيراني بالتساوي لفكرة البحث الجدي عن تسوية دبلوماسية. لذلك الآن أطلق عنان هذا الصراع، والآن علينا أن نتحمل العواقب خليجيا، شرق أوسطيا، إقليميا ودوليا، بأن أزمة الطاقة ستستفحل، وأيضا هذا الصراع إن صاحبته عملية

0: عسكرية أخرى فضلا عن الخنق الاقتصادي والعقوبات على إيران. هذا كله ندير شؤم لا يفرح طرفا في المحصلة النهائية.
1: دكتور محمد شرقاوي في الاستوديو، وأيضا بول ديفيس في واشنطن، ومختار حداد في طهران، مع حفظ الألقاب. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم. نبقى في إيران، حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية أن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى إيران. كانت وكالة تسنيم قد أفادت بمقتل شرطي متأثر بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسوية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود مع فرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية، حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
3: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل.

0: بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
1: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
0: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
2: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
0: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
3: ما ساكن منطقة 1 بودين.
4: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
0: تستمر الحياة في طهران لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
5: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
0: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
6: الآن إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها في نهاية العام. يأتي هذا بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل.
7: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غربا وصولا إلى جبل الشيخ شرقا ومرورا بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي

0: تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701. ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: في السودان أجرى مخيم الجراحة في الخرطوم أكثر من 120 عملية جراحية للأطفال وكبار السن من الأسر الفقيرة والمتأثرة بالحرب. وقال مدير مستشفى بحري التعليمي أن أكثر من 400 طفل على قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية بدعم من الهلال الأحمر.
2: بعد 4 سنوات من التأجيل بسبب الحرب والقلق، يستعد لطفي لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كان يصعب على أسرته أن تتحمل تكلفتها.
3: قبل الحرب يبدأ كان يدرس العملية حقه، هو بدأ الحرب قامت والمستشفى قفلت، وتاني ما لقينا طريقة نوديه هو المستشفى نهاية لحد ياسي بعد حرب انتهى وجبناه، يا هو الدكتور جبنا الولاد ولقينا توفى.
2: الآن باتت العملية ممكنة بعد أن منحه أطباء فرصة جديدة للشفاء واستعادة حياته الطبيعية.
4: بس عملية إعادة زراعة المستقيم العملية تكون شوية أصعب لما الطفل يكون أكبر، الأنسجة تكون قوية شوية، نسبة النزيف ما نزيف تكون أعلى، فالوضع العام بالنسبة للحرب وكذا سبب تأجيل في عمليات للأطفال.
2: في مستشفى بحر التعليمي تمكنت الحملة المدعومة من الهلال الأحمر القطري من إجراء أكثر من 120 عملية جراحية لأطفال وكبار في السن، بينما في قائمة الانتظار أكثر من 400 آخرين. خارج المستشفى تبدو الصورة أكثر تعقيدا. في مخيمات النزوح يعيش أطفال آخرون

0: وتجد أسرهم نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج والجراحة. بينما تسعى وزارة الصحة إلى تقليل حجم المعاناة.
1: فتم علاج حوالي 120 عملية لهؤلاء، والآن هنالك أيضا عدد آخر من الأطفال يحتاجون لمثل هذه المبادرات التي تعينهم، لأن العلاج أثناء الحرب كانت هنالك حواجز بينه وبين الوصول إلى المستشفيات، والآن الفرص متاحة.
2: الحمد لله، نحمدك ونشكرك يا رب.
0: لطفي الذي دخل غرفة العمليات صار الآن بين يدي أمه بعد أن عاد إلى أحضانها متعافيا.
3: هنا لم تعد العملية مجرد جراحة، بل فرصة لطفل بأن يمشي ويلعب ويعود إلى مدرسته دون ألم. لكن خلف كل اسم في قائمة الانتظار طفل وأسرة تنتظر أن يتحول العلاج من أمنية مؤجلة إلى موعد في غرفة العمليات. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
4: إلى اللقاء.
5: قارع الهوى يا جماعة.
6: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
7: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
8: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
9: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
10: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
11: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
12: أمام السلطة تحديات كبيرة.
13: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
14: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
15: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كل شتاء يجد كثيرون الدفء في منازلهم، لكن هناك من يواجه البرد بلا مأوى. منذ عام 2017 تصل أيادي الخير إلى الأسر النازحة لتقدم لهم طروداً شتوية تؤمن احتياجاتهم الأساسية في 15 دولة. نرافقهم في أصعب المواسم ونمنحهم دفئاً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن في توفير الطرد الشتوي لشتاء أكثر دفئاً.
1: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات الليلة، كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض لصاروخ في المدينة. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضارب في لحج